0: تكون التجارية في البحر الأحمر. وفي تطورات الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين هاجمت قريتي صرة وعريف بقضاء نابلس. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن مشيعين فلسطينيين أدوا صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة في ساحة مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس قبل نقلها إلى بلدة تل جنوب غرب المدينة. وكانت عائلة الشهداء قد قالت إن قوات الاحتلال اشترطت أن تقتصر مراسم التشييع على مشاركة أشقاء الشهداء فقط. في المقابل، قال بيان لنتنياهو وكاتس إنهما قررا البدء بمسار التشريع أو تشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة في الضفة. حول آخر التطورات فيما يتعلق بالملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، كما ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد فيما يتعلق بالتطورات في الموقف الأمريكي وآخر تصريحات ترامب. أبرز، ضعنا في صورة ما جاء فيها، أبرز ما جاء فيه.
1: مراد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولليوم الثالث على التوالي يتحدث عن خياراته فيما يتعلق بمضيق هرمز، خصوصا في ظل ما يقول أنه أن إيران غير مستعدة للمضيق قدما للوصول إلى اتفاق يرضي الجانب الأمريكي، رغم الرسائل التي تلقاها واشنطن سواء مباشرة من مسؤولين إيرانيين أو حتى من الوسطاء، وأن إيران ربما تحتاج إلى الإقناع عبر توسيع الضربات العسكرية. لكنه أشار أنه لم يتخذ قراره بعد فيما إذا كان سيوسع من نطاق العمليات العسكرية لينفذ تهديده ووعيده باستهداف المنشآت المدنية الإيرانية، تحديدا الجسور ومحطات الطاقة، وأنه لا يزال ينتظر ربما انفراج في المباحثات، خصوصا في ظل بعض التقدم الذي حقق حسب تعبيره. الجانب الأمريكي يراوح حتى اللحظة بين هذين الخيارين، وتحدث الرئيس الأمريكي بذلك من أن أمامه خياران، إما انتظار أي انفراج على المسار الدبلوماسي وهو الخيار الذي يفضله، أو حتى اللجوء إلى خيارات عسكرية تكون أشد قسوة وقوة من تلك العمليات التي تشنها القيادة المركزية ضد أهداف إيرانية ومقدرات عسكرية إيرانية متعلقة بقدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، والتي استمرت لمدة 13 يوما. الرئيس الأمريكي والجانب الأمريكي بشكل عام يبحث تعزيز مزيد من التعزيز والحشد في المنطقة، خصوصا بالطائرات المزودة للوقود. لكن اللحظة التي ينتظرها الجانب الأمريكي حسب مسؤولين هي انفراج على المستوى الدبلوماسي، وهو الخيار الذي يفضله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإلا فإن حسب مسؤول أمريكي، الولايات المتحدة ستعزز من ضرباتها العسكرية ضد إيران، ستواصل الضغط على إيران اقتصاديا عبر الحصار البحري. ومسؤول أمريكي ذكر أن الولايات المتحدة أعطبت 5 سفن إيرانية كانت تحاول كسر هذا الحصار. الغرض من الحصار البحري ومن الضربات العسكرية إيقاع مزيد من الألم، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الجانب الإيراني، علّه يقتنع ويرضخ إلى المطالب الأمريكية، خصوصا تلك المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز والتفسير المختلف عليه للمادة 5 من مذكرة التفاهم، حيث أن الولايات المتحدة تريد من حركة الملاحة في المضيق لتعود إلى سابق عهدها ما قبل الحرب، بينما تعتبر إيران أن الحرب غيرت المعادلات والمعطيات، وأنها هي من يجب عليها إدارة هذا المضيق حسب البند 5 من مذكرة التفاهم. هذا من جانب مضيق هرمز. بالنسبة للولايات المتحدة، أيضا هناك ضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل أولا السقوط في إدارته وفي الحزب الجمهوري لتوسيع الضربات، وعلى الاتجاه المعاكس انخفاض شعبية هذه الحرب ضمن قاعدته الانتخابية الانتخابية الرئيسية من أنصار ماجا. آخر استطلاع رأي لموقع بوليتيكو وضع أن واحدا من ثلاثة من أنصار ماجا يؤيدون هذه الحرب، وهذه شعبية منخفضة للغاية. وأحد المسؤولين الأمريكيين وصف أن الرئيس في وضع سياسي أشبه بالمستحيل، لا يستطيع الوصول إلى تفاهم يخرج به منتصرا، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز عبر المسار الدبلوماسي، ولا يستطيع التصعيد في العمليات العسكرية لأن ذلك لا يخدمه انتخابيا، ونحن على قرب من انتخابات التشديد النصفي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم والأسئلة أنك كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، كيف تبدو الأجواء اليوم، وكيف استقبل الإيرانيون كطبقة سياسية تصريحات ترامب الأخيرة؟
2: نعم، الأجواء الميدانية هادئة هذه الليلة على عكس ما كنا نشهده خلال الأيام 13 الماضية. حتى اللحظة لم يسجل أي تفجير أو أي هجوم على الأراضي الإيرانية. بالنسبة للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من أنها تصعيدية، لكن يبدو أن هناك حراك للوسطاء، وهذا الأمر في الحقيقة مراد يذكرنا بما قبل 8 أبريل الماضي، عندما كان يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف البنى التحتية وبالقضاء على الحضارة الإيرانية، ثم تم التوصل عبر الوسطاء إلى وقف إطلاق النار، قاد بعد ذلك إلى مذكرة التفاهم. لذلك الآن، وعلى الرغم من التصعيد الذي يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس دونالد ترامب، لكن هناك حراك للوسطاء. هذا ما لمسناه من خلال زيارة وفد من سلطنة عمان يوم أمس الجمعة إلى العاصمة طهران، وقد مدد زيارته حتى هذا اليوم السبت. والهدف من هذه الزيارة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية هو التشاور مع الجانب الإيراني بشأن آليات العبور من مضيق هرمز. وعندما نتحدث عن مضيق هرمز مراد، نحن نتحدث عن حجر العثرة في مذكرة التفاهم الذي أطاح بالمذكرة وأوقف التزامات الطرفين بها، وقادنا إلى جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران. كذلك تزامن مع زيارة الوفد العماني، كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، حيث ناقش الطرفان إحلال السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون بين دولها ونبذ العنف والحرب. وبطبيعة الحال أيضا ناقشا آخر التطورات بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز وعبور السفن من هذا المضيق. فضلا عن الوساطة العمانية أو المشاورات العمانية، يمكن القول أن الوسطاء القطريين أيضا هم على اتصال مستمر مع الإيرانيين. كذلك عباس عراقجي خلال زيارته إلى قرغيزستان على هامش اجتماع منظمة شانغهاي على مستوى وزراء الخارجية، أجرى لقاء مع وزير الخارجية الباكستاني. وتعرف مراد أن باكستان هي أيضا الوسيط الأساسي بين طهران وواشنطن. كذلك ناقش الطرفان الالتزامات في مذكرة التفاهم، وقال عباس عراقجي لنظيره الباكستاني أن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة هو لا يعود لطهران، بل يعود لما وصفه عدم التزام واشنطن بتعهداتها، مؤكدا أيضا في الوقت ذاته على أن إيران مستعدة للدفاع عن أراضيها. أيضا هناك اتصال أجراه وزير الخارجية الإيراني مع نظيره المصري، ومصر أيضا تكون أو دائما ضمن الذين حاولوا لعب دور الوسيط بين الطرفين الإيراني والأمريكي. أيضا لقاءان مهمان أجراهما عراقجي في قرغيزستان، الأول مع وزير الخارجية الروسي والثاني مع وزير الخارجية الصيني. وبطبيعة الحال التطورات في المنطقة طغت على
0: عمر، دعنا ننوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الخارجية الإيرانية تقول عراقجي أكد خلال لقائه نظيره الصيني أن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه انتهاك أمريكا لتعهداتها. إذن هذا حديث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الصيني، وهذا ما كنت تشير إليه قبل قليل عمر فيما يتعلق بهذه التطورات، خاصة دخول الصين الآن كلاعب في جهود الوساطة. كيف ينظر إليه في إيران؟
2: نعم، يمكن القول أن الصين لعبت دور أساسي في جهود الوساطة منذ بدايتها، حيث كانت تقف خلف باكستان. الصين لم تكن وسيط مباشر، لكن نذكر في بداية الوساطة الباكستانية كان هناك بيان صيني باكستاني أعلن عن دعم جهود الوساطة في المنطقة وحل الخلافات بين طهران وواشنطن وإنهاء الحرب. اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع شانغهاي في قرغيزستان بين وزيري الخارجية الإيراني والصيني، ما يرد الآن للتو على الخارجية الإيرانية البيان الرسمي هو يشرح ما جرى خلال هذا اللقاء بين الطرفين. من الواضح أن مضيق هرمز هو أحد الملفات الأساسية التي طرحت على طاولة الجانبين الإيراني والصيني، نظرا لأن الصين هي مهتمة جدا بما يجري في مضيق هرمز، لأنها مستورد أساسي للطاقة والنفط من المنطقة، وإيران بطبيعة الحال يهمها أن يعبر النفط إلى الصين كون إيران هي مصدر أساسي للنفط إلى الصيني إلى الجانب الصيني. وبالتالي أيضا يمكن القول هنا أن مضيق هرمز الجميع يبحث عن حلول لأجله، سواء كان هذا الحل قادما من عمان أو من باكستان أو من قطر أو حتى من الصين، لأن التوصل إلى حل وسط في مضيق هرمز يرضي الطرفين الإيراني والأمريكي. يمكن القول إنه سوف يحل أكبر العقد بين الطرفين ويمكن أن يعيدهما إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي عودة الهدوء بينهما والعودة إلى مفاوضات لأجل التوصل إلى الاتفاق النهائي. لكن مع بقاء التوتر في مضيق هرمز وتمسك الجانب الإيراني بتفسيره للبند رقم 5 بشأن فتح الممرات، وفي المقابل تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد فتح ممرات جنوبية في المضيق أو أن يكون المضيق كما كان قبل الحرب، هذا الأمر لا يزال يقابل برفض من قبل الجانب الإيراني. لذلك يمكن أن نؤكد دائما أن التوصل إلى حل وسطي بين الطرفين في مضيق هرمز قد يعيدهما إلى مذكرة التفاهم، لكن في حال لم يتم ذلك فيمكن أن نكون أمام جولة تصعيد أكبر مما شهدناه خلال الأيام الماضية، نظرا للتصريحات الصادرة دائما عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يقابلها الإيرانيون دائما بأنهم مستعدون للتصدي لأي هجمات والرد عليها، وأن استهداف البناء التحتية سيكون بمثابة جريمة حرب وعقاب جماعي للإيرانيين ولا يمكن أن ينم عن قوة، مثل ما كان قد ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد ديفيد ديروش، وهو مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد ديروش، ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره، هل يفهم من ذلك أن الولايات المتحدة مستعدة لحرب مفتوحة بلا سقف زمني محدد؟
3: رئيس دونالد ترامب بإمكانه أن يقوم بذلك، لكن ليس هذا هو أساس السياسة الخارجية الأمريكية. ورئيس دونالد ترامب إلى غاية الآن لم يتمكن من حسم هذه الحرب ولم يتمكن من تحقيق الأهداف التي كان يسبق لها منذ البداية، وأعتقد أن رئيس ترامب لم يكن يتوقع أن الحرب ستطول كل هذه الفترة في منذ الوهلة الأولى. وعندما نتحدث عن المدى البعيد بالنسبة لرئيس دونالد ترامب فالأمر يعادل 18 شهرا وليس 20 عاما.
0: سيد حداد، ماذا تقرأ طهران من كلام ترامب وحديثه عن أنه ليس في عجلة من أمره؟ هل هي ثقة أم ربما استعداد لحرب قادمة؟
4: تحية لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة يعني هناك أحد لا يبني كثيرا على تصريحات ترامب، يعني هو ليس بأن أحد لا يهتم بها أو لا يأخذها بمحمل الجد والاعتبار، ولكن لا، هو يتحدث كثيرا ويعني معروف يعني أحيانا جزء من كلامه يأتي في إطار الحرب النفسية، وكلامه هو كذلك يؤخذ كذلك بأنه كلام جاد. لماذا؟ لأنه إيران أصلا لا تبني على هذه التصريحات، إيران تبني على عدة نقاط. طبعا للتجربة، التجربة الإيرانية هي أهم باعتقادي من موضوع تصريحات ترامب. يعني أولا إيران تقول نحن سنبقى على الاستعداد الحربي، لأنه إيران بسبب ما يعني رأته من تجارب

0: الولايات المتحدة في مرتين طاولة المفاوضات، تم يعني قلبتها الولايات المتحدة واستغلتها للاستعداد الحربي وهاجمت إيران. الآن كذلك بهذا الشكل، يعني هناك يوجد مذكرة تفاهم لن تنفذ. على هذا الأساس إيران تبقي نفسها مستعدة وتعد السيناريوهات لمواجهة أي إجراء محتمل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولمواجهة يعني أي برنامج عسكري أمريكي. فلذلك إيران يعني هي تبقي الاستعداد العسكرية عالية، هي تستعد لأسوأ السيناريوهات العسكرية، وعلى أساس ذلك يعني تقوم بالعمليات أو حتى تسبق تلك العمليات من خلال يعني نعرف استهداف مقدرات الجيش الأمريكي في المنطقة لكي تضعف يعني الاستعدادات العسكرية والإمكانيات العسكرية الأمريكية، لكي يعني تحرق تلك الفرص أمام الولايات المتحدة إذا أرادت أن توسع الحرب.
1: سيد ديروش، عندما يتحدث ترامب عن الإيرانيين ويقول إنهم غير جادين من جهة في ما يتعلق بالمفاوضات، ثم يقول إنهم الآن أصبحوا أكثر جدية وأن التواصل معهم مستمر، كيف يمكن أن نفهم هذا الخطاب المتناقض؟ ما الذي يريده ترامب فعلا؟
2: في تصوري هذا يعكس طبعا إحباطه من مآل مذكرة التفاهم، وأيضا رئيس دونالد ترامب يريد أن يتم فتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران إن تعلق الأمر بعقوبات اقتصادية أو قضية الأموال المجمدة. الولايات المتحدة قامت بمجموعة من الخطوات ذات الجانب الإيجابي، لكن يبدو أن إيران لم تقم بما هو مطلوب من أجل أن يكون هناك انفراج، ويبدو أن هناك ربما صراع للقوى داخل إيران وداخل النظام الإيراني، ومن غير الواضح بالنسبة لدونالد ترامب وبالنسبة لي أيضا من الذي يدير إيران الآن. ومنذ 2009 يبدو أن كان هناك نوع من الانقلاب الهادئ داخل إيران، بالتالي من غير الواضح من الذي يسيطر على مقاليد الأمور في إيران. وأعتقد أن هذا هو مصدر الإحباط الأساسي بالنسبة لرئيس دونالد ترامب. و هدف دونالد ترامب من هذه الهجمات المستمرة ضد إيران ومن العملية العسكرية المستمرة هو إضعاف القدرات الإيرانية ودفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. ونحن رأينا تصاعد في حجم هذه الهجمات في الآونة الأخيرة، ورأينا أيضا الرد الإيراني تجاه دول الجوار.
1: سيد حداد، عندما يتحدث وزير الخارجية الإيراني لنظيره الروسي ويقول إن إيران عازمة على منع أمريكا من إساءة استخدام مضيق هرمز، ما الذي يريد أن يقوله؟
0: يعني هناك البند الخامس كان واضح، وأنا هذا أشرت إليه سابقا، يعني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية وضحه، قال كان هناك فترة شهر إيران تحدد مسار آمن يتم إزالة الألغام والأمور تعود إلى حالتها العادية، وموضوع مضيق هرمز مستقبلا يتم بحثه بين إيران ودول المنطقة ودول المتشاطئة. ولكن يعني هناك أمريكا بدأت تتدخل منذ اليوم التالي بعد مذكرة التفاهم، يعني في هي تحديد مسارات في الوقت الذي هذا لم يذكر داخل مذكرة التفاهم بأن أمريكا تحدد مسارات، بدأت تضغط على الدول تفتح مسار جنوبي مسار يعني بدأت تغير في البند الخامس في الوقت الذي يعني كان هناك فترة شهر، وهذا ما قالته إيران رسميا بأن الأمور تعود إلى حالة عادية. ولكن هنا هذا كشف عن نية مبيتة للولايات المتحدة، خاصة عندما قال الرئيس الأمريكي أنا سأسيطر على مضيق هرمز، هذا قبل شهر ونص لربما يوما، من ثم الآن وخلال هذه الأيام قال أنا سأسيطر على مضيق هرمز وأخذ 20%، من ثم 20% قال لا أخذ اتفاقيات واستثمارات تجارية.

0: من الدول. فلذلك هو واضح، هو لديه نية، وقال أنا 50 سنة المسؤول عن ذلك، يعني لا أعرف أن جاء بهذا التاريخ، ولكن يعني هناك هو واضح، يعني هو لديه نية، يريد أن يسيطر على مضيق هرمز، يريد أن يفرض إرادته في مضيق هرمز، وهذا إيران ما لم تسمح به، لأن إيران ترى موضوع مضيق هرمز هو موضوع يخص المنطقة ليس الولايات المتحدة الأمريكية، ولا الدور للولايات المتحدة، ولا ما أحد يفوض الولايات المتحدة، وليس هي الشرطة في المنطقة، وليس هي المسؤولة عن هذه الأمور في المنطقة. إيران ترى هذه الأمور تخص دول المنطقة، في نهاية المطاف إيران هناك دول المنطقة، عمان يجلس، وإذا هناك توجد أي مشكلة في موضوع مضيق هرمز يعني يتم حلها. ولكن أساسا من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة؟ العدوان الأمريكي منذ يوم 28 فبراير، قبل يوم 28 فبراير كانت توجد مثل هذه المشكلة، ولكن أمريكا أوصلت الأمور الآن إلى هذه المرحلة، وتكشف عن نية بأنها تريد أن تسيطر على مضيق هرمز وتريد أن تفرض إرادتها. حتى هناك توجد نقطة أهم، يعني هناك قبل أيام، قبل 13 يوما، تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وقطر كانت حاضرة. هذا اليوم تم تأكيده كذلك مرة أخرى من خلال بعض التسريبات، إيران وافقت على أن هناك يكون مسار
1: نعم
0: مشترك متفق عليه، ولكن أمريكا رفضت ذلك لأنه هي كانت تريد تفعيل تلك النية المبيتة للسيطرة على مضيق هرمز.
1: سيد ديروش، عندما يتحدث رئيس ترامب ويقول إن روسيا والصين تعهدتا بعدم تزويد إيران بالأسلحة، لماذا يثير هذا الموضوع الآن بالذات، خاصة إذا ما تابعنا أنه في الفترة في الأيام الماضية كنا نتحدث عن استهداف إيران لمواقع للاستخبارات الأمريكية في المنطقة، وكانت هناك تحقيقات بشأن ربما استخدام أسلحة روسية في هذا الهجوم.
2: I don't think the U.S. has said Russian weapons were used. I think it's Russian.
3: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنه تم استخدام أسلحة روسية، لكن أعتقد أنه تم استخدام بعض المكونات الروسية والصينية في استهداف تلك المواقع، وأعتقد أن أعتقد أن المذكرة التي تم توقيعها في الآونة الأخيرة الآن باتت من التاريخ، وفي تصوري كان على إيران أن تفتح مضيق هرمز من جانبها، وإيران تقول أن لها السيادة على ذلك المضيق. الإيرانيون طبعا لا يعترفون بأن هذا المضيق هو ضمن المياه الدولية، وبأن هناك قوانين ومواثيق تحكم إدارة هذا المضيق. السبب الذي يدفع الرئيس دونالد ترامب يتحدث حول الروس هذا يظهر بأن هناك تقارير تفيد بأن هناك استخدام لبعض المكونات في تلك الأسلحة، ورئيس دونالد ترامب طبعا يحذر لزيارات للصين ولروسيا في المستقبل، زيارة لمسؤولين أمريكيين. بالتالي من الضروري أن يكون هناك امتناع من جانب الصين وروسيا لتزويد إيران بأي من هذه التقنيات. وأنا الآن طبعا أفهم بشكل جيد هذا الانزعاج من جانب رئيس دونالد ترامب.
1: سيد حداد، ما أهمية حديث باكستان الآن عن محاولة إبرام أو إعادة طرفي هذه المواجهة إلى طاولة التفاوض بدعم صيني؟
0: أنا أضيف نقطة على الموضوع الأخير، يعني هناك الصين الآن كذبت تصريحات الرئيس الأمريكي، يعني نرى قبل ساعة وساعتين هناك خارج تصريحات صينية، كما أن إيران الآن ليس بحاجة إلى أسلحة من الصين وروسيا. إذا كذلك تريد
1: كذبت أنها لن
0: نعم
1: كذبت أنها أنها وعدت ترامب بعدم بيع أسلحة لإيران.
0: نعم، فندت ذلك وقالت نحن لم نقول ولم نعطي مثل هذا الوعد للرئيس الأمريكي، ولكن هذا ليس معنى بأن إيران تريد أسلحة من الصين وروسيا الآن، وهذا إيران قالته. حتى إذا تتذكرون أثيرت مشكلة في حرب الـ 12 يوما، عندما البعض

0: قال لماذا، يعني حتى داخل إيران البعض تساءل لماذا روسيا لم تزودنا بالدفاعات أو الإمكانيات، فخرج المسؤولين العسكريين قالوا نحن لم نريد ذلك ولم نحتاج يعني هذه الإمكانيات الآن. فلذلك إيران يعني عندما تريد أن تستهدف مثلا مقر استخبارات أمريكي، هو حتى لا تريد أن تستفيد صاروخ فتاح أو هذه الصواريخ المتطورة، هذه أماكن يعني معروفة، وهذه المعلومات عندما تسربت يعني هذه كان واضح أين أماكن تواجد هذه الأماكن، والصاروخ ليس فتح، صاروخ شهاب 3 أو 4 كذلك كان يكفي يعني، وصاروخ إيراني اصطنع ويستطيع أن تصل إلى تلك النقاط. فلذلك إيران هي الآن ليس بحاجة إلى هذه الأسلحة، ممكن فيما بعد إيران تريد تعزز قدراتها الدفاعية، ولدينا مثل هذه الاتفاقيات مع الصين، أصلا أساسا هناك توجد اتفاقيتين للتعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا وإيران والصين، وهذه العلاقات معروفة قديمة لم تكن جديدة. وأنا يعني باعتقادي عندما الآن يأتي الرئيس الأمريكي يثير هذه النقطة، هو متخوف من أن إيران ممكن تشتري شيئا من كوريا الشمالية، يريد أن يضغط على الصين لكي يمنع ذلك الحدث في الوقت الذي حتى هذا غير وارد الآن بالنسبة لإيران.
1: طيب
0: أما
1: ماذا عن
0: بالنسبة
1: جهود
0: لما
1: الوساطة؟
0: أشرتم إليه، نعم بالنسبة لجهود الوساطة يعني باعتقادي هناك عندما الآن يتم الحديث بأنه هذا يأتي بدعم صيني، يعني بشكل ما الصين تريد أن تلعب دورا في هذا المجال. تم الإشارة إلى نقطة مهمة عندما أشرتم إلى موضوع يعني الطاقة في المنطقة، هناك يعني أكبر مستورد للنفط من المنطقة هي الصين، ومعظم هذا النفط يعني تقوم
1: يأتي من
0: بشرائه
1: إيران.
0: من إيران، ويهمها نعم ويهمها أن يكون مضيق هرمز مفتوحا. أنا باعتقادي إذا الصين دخلت في جهود الوساطة هذا سيكون له يعني تأثير كبير، ونرى الجانب الأمريكي عندما تم الحديث عن وساطة روسية لم يقبل بذلك، لأنه يقول إحنا لدينا ملف مع روسيا في أوكرانيا، ولكن إيران تقبل بذلك على فكرة، كما كذلك إيران تقبل بالوساطة الصينية برأيي. يعني الصين إذا دخلت باعتقاد هذا سيعزز جهود الوساطة، أو حتى يكون ضمان أكبر لموضوع
1: نعم.
0: الوساطة في المستقبل، نظرا للثقة الذي يعني إيران لديها في الصين، ونظرا بأنه الصين ممكن تلعب دور يعني لخلق حالة من التوازن في هذا الموضوع.
1: سيد ديروش، أنت قلت قبل قليل أن مذكرة التفاهم قد انتهت، وبالتالي على أي أساس سيتم التفاوض؟
2: لا أعتقد أنها طبعا انتهت بشكل كامل، لأن تلك الاتفاقية ليست أو هي تبقى فقط مذكرة وليس اتفاقية رسمية، هي فقط تعطي بعض الخطوط العريضة والإرشادية، بالتالي بالإمكان الآن التفاوض مرة أخرى أو يمكن تغيير جزء كبير من تلك المذكرة والعودة إلى الهدنة. الآن إيران تحاول أيضا أن تؤول تلك المذكرة حسب منظورها، وأيضا إيران تقحم قضايا أخرى كالصراع ما بين حزب الله وإسرائيل. وفي تصوري يمكن بالتأكيد العودة إلى اتفاق معين أو تفاهم معين، لأن تلك المذكرة تبقى فقط نوع من الإرشادات العامة.
1: طيب سيد ديروش، باختصار لو سمحت، فيما يتعلق بالحديث عن تحالف دولي محتمل بشأن هرمز تسعى إليه واشنطن ولندن، ما الذي يمكن أن يغيره على الأرض؟
2: لا أعتقد أن هذا سيغير أي شيء على الأرض. هذه الشركات ستسعى ربما لحماية مضيق هرمز، وهذه الدول لن تشارك في أي أعمال قتالية، وهي سترد فقط على الاستهدافات والاستفزازات. والدول التي تحدث إليها رئيس دونالد ترامب لا أعتقد أنها ستكون جاهزة للدخول في أي أعمال قتالية ضد إيران أو ضد أي طرف آخر في المنطقة.
1: سيد حداد، كيف تنظر إيران إلى مثل هذا التحالف المتعلق الدولي المتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز؟ باختصار شديد لو سمحت، في أقل من دقيقة.
0: في الحقيقة باعتقاد إيران ترى هذا سيبقى حبر على

0: فرق يعني، وهذا يعني اكثر من يكون حقيقي يكون شيء بروتوكولي، ولا اعتقد يعني تلك الدول مستعده لتقف الى جانب امريكا في هذا العدوان على ايران، نعرف حقيقه اهداف امريكا في هذا العدوان.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكر كذلك للسيد ديفيد ديروش، وهو مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، كان معنا من واشنطن.

0: وخلصت إلى التقرير التالي.
1: باب المندب مضيق طبيعي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وبحكم موقعه على الطريق البحري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس تحول إلى واحدة من أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في العالم. يبلغ عرض المضيق نحو 30 كيلومتراً، تتوسطه جزيرة ميون اليمنية فتقسمه إلى قناتين، شرقية تعرف بباب إسكندر لا يتجاوز عرضها نحو 3 كيلومترات، وغربية تعرف بدقة الميون يبلغ عرضها قرابة 22 كيلومتراً، وهي الأوسع والأعمق والأكثر استخداماً في الملاحة الدولية. في عام 2023 مر عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع الحركة خلال عامي 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لكن المشهد انقلب مجدداً مع اندلاع الحرب بالمنطقة في 28 فبراير 2026 وتعثر حركة الملاحة في مضيق هرمز. فحين ضاق الطريق أمام صادراتها من رأس تنورة على الخليج، أعادت السعودية توجيه ملايين البراميل غرباً عبر خط أنابيب شرق غرب وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ميناء ينبع الذي كان متوسط صادراته نحو 750 ألف برميل يومياً قفزت صادراته في يونيو الماضي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، ما سمح للسعودية بتحويل ما يعادل 64% من صادراتها التقليدية عبر رأس تنورة. هذه التحولات رفعت حجم النفط المتجه إلى آسيا عبر باب المندب إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، مدفوعاً بصورة رئيسية بالصادرات السعودية، إلى جانب تدفقات النفط الروسي المتجهة نحو الأسواق الآسيوية. لم يدم استقرار باب المندب طويلاً، مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في 20 يوليو فرض ما سمته حصاراً بحرياً يستهدف السفن السعودية، وإعلان الرياض أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي. ليزداد المشهد تأزماً في المنطقة، أزمة لم تنتظر أسواق الطاقة طويلاً لتعكسها، ففي 23 يوليو تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار في أعلى سعر للنفط منذ قرابة الشهرين، وسط مخاوف متصاعدة من اضطراب مزدوج في هرمز وباب المندب معاً. باب المندب ليس ممراً مائياً عادياً للدول الآسيوية، وإنما شريان حياة نفطي غاية في الأهمية تعتمده الدول الآسيوية في معظم وارداتها النفطية، فالهند تعتمد عليه بأكثر من 50%، أما كوريا الجنوبية فيبلغ حجم وارداتها النفطية من باب المندب نحو 31%، تليها اليابان 28%، بينما الصين 19%. مضيقا هرمز وباب المندب أكبر من مجرد ممرين مائيين، إذ يعبر خلالهما أكثر من ربع إمدادات النفط العالمية. أصبحا اليوم رهينة حسابات جيوسياسية معقدة تتجاوز مياه الشرق الأوسط، فتعثر الملاحة في المضيقين يلقي بظلاله على اقتصاد العالم بأكمله.
0: إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث قالت وزارة الصحة إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 4 برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة عقب اندلاع شجار مع مستوطنين اقتحموا أطراف القرية، حيث امتد العراك ليصل لإطلاق نار بعد استيلاء فلسطيني على سلاح حارس أمن المستوطنة وفتح النار صوب الإسرائيلي. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من الخليل مراسلنا منتصر نصار. منتصر مرحبا بك، ضعنا في صورة ما جرى في الساعات الماضية وكيف تبدو الأجواء الآن هناك.
2: تحية لك مراد. الحقيقة أن الضفة الغربية تعيش في هذه الساعات على وقع اقتحامات ممتدة في كل مناطق الضفة الغربية، قرى عدة في جنين شمالية الضفة الغربية ومناطق متفرقة

0: في نابلس، قريوط، وعورتة، وعريف وغيرها من المناطق، إضافة إلى اقتحام كوبر وكفر عقب، شمال القدس، بير زيت كذلك الأمر أيضا، ومناطق متفرقة هنا في جنوب الضفة الغربية. وهو المشهد الذي تعيشه الضفة الغربية بشكل شبه يومي، هذه الاقتحامات تكاد لا تتوقف. لكن هذه الاقتحامات اليوم وهذه الليلة جاءت بعد يوم أسفر عن 5 شهداء في الضفة الغربية، 4 في تل جنوب غرب نابلس بعد هجوم نفذه مستوطنون فجر وصباح يوم أمس، عندما اقتحم مستوطنون هذه القرية واشتبكوا بالأيادي مع الفلسطينيين الذين هبوا للدفاع عن أرضهم في تلك المنطقة. تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العراك بالأيدي ما بين الفلسطينيين والمستوطنين في تلك المنطقة. تمكن فلسطيني من نزع سلاح من أحد المستوطنين وأطلق الرصاص بشكل مباشر بعدما هاجمه هذا المستوطن. أسفر هذا الأمر عن مقتل إسرائيليين 2، أعلن عن مقتل الثاني لاحقا بطبيعة الحال. على إثر ذلك قوات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا شاملا وحصارا مطبقا على تل وعلى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، ونفذ مستوطنون سلسلة هجمات بعد هذا الهجوم تركزت في منطقة صر، أسفر عن 2، في فرعة بقلقيلة شمال الضفة الغربية أسفر عن 8 إصابات، إضافة إلى هجوم في منطقة عريف جنوب نابلس أسفر هذا أيضا عن 1 إصابة فلسطيني وعن إضرام النيران في شاحنة فلسطينية. والهجوم على عريف كان على 2 خلال الساعات القليلة الماضية، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم دهيشة جنوب بيت لحم وأطلاقها الرصاص على فتى يبلغ من العمر 16 عاما. قوات الاحتلال قامت بسحله والتنكيل به بعدما أطلقت الرصاص عليه قبل أن تتمكن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من نقله إلى مستشفى الحسين في مدينة بيت لحم. وهو بحسب الأطباء، كنت وصلت مع مصادر طبية، أكدوا أنه نزفت كميات دم كبيرة وأن الحالة الصحية لهذا المصاب خطيرة. إضافة إلى أننا نتحدث أيضا عن سلسلة إجراءات فرضتها قوات الاحتلال من خلال الحواجز التي أقيمت في كافة مناطق الضفة الغربية هذا اليوم، في جنوب الضفة الغربية وسطها وشمالها، وهذا الأمر انعكس بشكل سلبي على الفلسطينيين خلال عملية التجول والتنقل ما بين مناطق الضفة الغربية. وهذا على ما يبدو يأتي تناسقا مع القرارات التي اتخذت وبعد الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وعدد من قادة أركان الجيش الإسرائيلي الذين اتخذوا سلسلة من القرارات، من أبرزها البدء بالإعلان الفوري عن هدم منزل الشهيد الذي أطلق الرصاص باتجاه المستوطنين هذا اليوم، إضافة إلى الدفع ب5 فرق عسكرية للضفة الغربية ونية الجيش الإسرائيلي البدء بعملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية، إضافة إلى التسريع في وتيرة بناء البؤر الاستيطانية التي لم تتوقف بطبيعة الحال. بالمناسبة نحن نتحدث مراد منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية عن 87 شهيد، 23 من هؤلاء هم برصاص مستوطنين. نحن في منتصف العام وهذا رقم مرتفع إذا ما قورنا في الأعوام الماضية، نتحدث عن حوالي 11,000 اعتداء نفذه جيش الاحتلال ومستوطنين في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي. 3,000 اعتداء من الاعتداءات 11,000 التي تحدثت عنها هي من مستوطنين. الاعتداءات على القرى والمناطق الفلسطينية لا تتوقف، تأخذ شكلا من العنف يتمثل بإطلاق الرصاص على فلسطينيين، إضرام النيران في المنازل، وأيضا
1: شكراً.
0: إلحاق الضرر بمساكن الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
1: منتصر نصار مراسلنا كنت معنا من الخلي. من بلدة فلسطينية إلى أخرى تتكرر هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ومع تصاعد موجات الهجمات خلال السنوات الأخيرة تتحدث تقارير أممية وحقوقية عن تحولها من اعتداءات متفرقة إلى نمط اعتداءات أكثر تنظيما يرتبط بالتوسع الاستيطاني وفرض واقع جديد على الأرض. المزيد في هذا التقرير.
2: موجات هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تتصاعد في عددها، تتطور في أساليبها، حتى غدت كما تصفها تقارير أممية نمط عنف منظم ضد الفلسطينيين يعيد تشكيل الأرض وسكانها. نمط يظهر أولاً في تتبع مسار تصاعد الهجمات، خصوصاً منذ عام 2023. هجوم حوار في فبراير من ذلك العام واحد من الأعنف منذ عقود. ما بين 300 و400 مستوطن هاجموا البلدة، أطلقوا النار وأحرقوا منازل.

0: سبيل ومركبات وأراضي زراعية، وقتلوا فلسطينيا واحدا على الأقل وأصابوا حوالي 100، بينما كانت قوات إسرائيلية موجودة في محيط المنطقة وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. عام 2024 ظهر التنظيم الواضح في الهجمات. شن المستوطنون هجمات منسقة على 11 قرية فلسطينية، قتلوا أكثر من 3 فلسطينيين وأصابوا عشرات وأحرقوا منازل وسيارات. اعتمد هذا الهجوم على التنسيق عبر مجموعات واتساب. تقارير إعلامية وصفت الهجوم بأنه حملة انتقام منظمة تظهر تطوراً في التنظيم والتنسيق بين مجموعات المستوطنين. أما بين عامي 2025 و2026 فقد بلغت موجات العنف ذروتها. بحسب الأمم المتحدة شهد عام 2025 هجمات يومية، خاصة في مسافر يطا، مع إطلاق نار مباشر وتدمير لممتلكات، وكان أكتوبر الشهر الأعلى تسجيلا للهجمات. في النصف الأول من عام 2026 وحده وثقت لجنة التحقيق الدولية أكثر من 1020 حادثة بمعدل 6 هجمات يوميا، تسببت في إصابة مئات الفلسطينيين ونزوح أكثر من 2200. ومع كل موجة كانت تتضح منهجية العنف أكثر. تقرير لجنة التحقيق الدولية يربط بين هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، خصوصا عبر البؤر الرعوية التي تبدأ بخيمة أو حظيرة ماشية، ثم تتحول إلى نقاط سيطرة يمنع الفلسطينيون بعدها من الوصول إلى المراعي والينابيع والأراضي الزراعية تحت وطأة الاعتداءات والتهديد بالسلاح. وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه البؤر أصبحت من أسرع أدوات التوسع الاستيطاني. وتجمع تقارير منظمتي بيتسلم وأوتشا ولجنة التحقيق الدولية على أن عنف المستوطنين لم يعد عشوائيا، بل يقوم على 3 مرتكزات. أولا، تقسيم ميداني للأدوار، تتولى فيه مجموعات مثل شبيبة التلال وتدفيع الثمن تنفيذ الهجمات، بينما توفر البؤر الرعوية نقاط الانطلاق. وثانيا، غطاء حكومي وعسكري توثقه التقارير بحضور القوات الإسرائيلية في معظم الاعتداءات ودعم البؤر بالعتاد، ثم إفلات شبه تام من العقاب. تؤكد منظمة يشدين الإسرائيلية أن أكثر من 93% من ملفات اعتداءات المستوطنين تغلق دون لائحة اتهام، وأن احتمال إدانة مستوطن لا يتجاوز 3%. هكذا لم تعد موجات عنف المستوطنين في الضفة الغربية تقاس بعدد المنازل التي أحرقت أو المركبات التي دمرت فحسب، وإنما بما تكشفه من تحول أعمق، تحول من اعتداءات متفرقة إلى منظومات ميدانية متكاملة يجعل السيطرة على الجغرافيا هدفا لا يقل حضورا وأهمية عن الاعتداء نفسه.
1: التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بين الأهداف الإسرائيلية المعلنة والقراءة الفلسطينية لنمط تصعيد جيش الاحتلال، نتابعها في هذه القراءة مع زميل محمد علونا وفقرة سياق الحدث.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة الضفة الغربية أمام موجة تصعيد إسرائيلية جديدة بدأت من بلدة تل جنوب نابلس لتنتقل إلى عملية عسكرية واسعة في الضفة، وصولا إلى مسار أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة. 3 لاعبين يؤثرون على مسار التصعيد في الضفة الغربية: الحكومة الإسرائيلية، الجانب الفلسطيني، والمجتمع الدولي. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات والمواقف. الحكومة الإسرائيلية تقدم التصعيد بوصفه ردا أمنيا واسعا، ففي بيان مشترك قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، قال إنهما أمر الجيش بتنفيذ عملية واسعة في القرى التي تشكل حسب تعبيرهما مصدرا للإرهاب في الضفة الغربية. كما أعلن بدء مسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة، هذا إلى جانب جمع السلاح من بعض القرى وسحب تصاريح العمل من السكان. يضيف نتنياهو بأن إسرائيل ستطارد من وصفهم بالإرهاب في كل مكان، وستصل إلى ما وصفه بالمخربين ومن يقف وراءهم. في المقابل يرفض الجانب الفلسطيني الرواية

0: إسرائيلية. فالخارجية الفلسطينية تقول إن روايات الاحتلال تهدف لتحويل الجلاد إلى ضحية، وتحذر من محاولات إسرائيلية متسارعة خاصة في أجواء الانتخابات لتوظيف خطاب الإبادة من أجل مكاسب سياسية وانتخابية. بينما يقول رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين للجزيرة، يقول إن الفلسطينيين لن يرضخوا للاحتلال ولا للإرهاب المنظم الذي ترعاه حكومة نتنياهو. من جانبها قالت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، قالت إنه يجب إيقاف المجرمين المسلحين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مضيفة أن قادة هؤلاء المسلحين يتحدثون عن نيتهم تحويل الضفة إلى غزة. إذن هو تصعيد إسرائيلي متسارع في الضفة الغربية بعد أحداث بلدة تل جنوب نابلس. نطلع على تفاصيل المشهد على الخريطة التفاعلية هنا مع سلام خضر. ما الذي جرى سلام؟ كيف يمكن رسم المشهد؟
1: الاضطراب هو في نابلس بعد هجوم للمستوطنين على واحدة من القرى، لكن لهذا الهجوم محمد سياق أوسع. نبدأ من حيث الهجوم. اليوم مجموعة من المستوطنين توغلوا ودخلوا إلى بلدة تل واقعة تقريبا جنوب مدينة نابلس، وكان هناك إطلاق نار باتجاه فلسطينيين. هذه صورة أقرب للجغرافيا التي وقع فيها هذا الحادث. توغل المستوطنون من مجموعة من المستوطنات التي تحيط بالمنطقة الغربية بشكل مخصص من مدينة نابلس. كان الهجوم من مستوطنات قريبة، وهذه المستوطنات يسكنها أو يقطن فيها عدد من أو غالبية المستوطنين ينتمون إلى تيارات دينية توصف بالمتشددة. إذن دخل هؤلاء إلى بلدة تل، كانوا مسلحين وبدأوا بإطلاق النار بالهواء بداية، ثم اشتبكوا مع فلسطينيين من سكان البلدة. أحد الفلسطينيين تمكن من الاستيلاء على رشاش لأحد المستوطنين، وتم تبادل إطلاق نار. هناك عدد من الشهداء الفلسطينيين من البلدة، وهناك قتيلين من الإسرائيليين. تبين لاحقا أن أحدهم على الأقل هو ضابط في الجيش الإسرائيلي،
0: لكنه كان بزي مدني.
1: جميعهم كانوا بزي مدني واقتحموا بلدة تل، وهذا ليس الاقتحام الأول. هذه المنطقة محاطة ببؤر استيطانية وبمستوطنات يعني تعود إلى بضع سنوات إلى الوراء، وهناك كثافة في هذه الاقتحامات. والدليل على ذلك محمد، بعد اقتحام بلدة تل وتدخل الجيش الإسرائيلي، تم الدفع بأعداد كبيرة من أو أيضا بأعداد من الجنود وأيضا الأليات إلى المنطقة، وتوجه إليها رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي. كان هناك هجوم ثان على أيضا بلدة صغيرة، بلدة صرة، وأيضا كان هناك إطلاق نار باتجاه الفلسطينيين. والجيش الإسرائيلي الذي تدخل في الحقيقة تدخل لحماية وسحب هؤلاء المستوطنين من المناطق التي دخلوها.
0: الهجوم الآخر على صرة كان مرتبطا بطبيعة الحال بتل،
1: كان مرتبطا بتل وكان هجوما انتقاميا، لكنها ليست هذان الهجومان محمد ليسا بمعزل عن هجمات ومضايقات تتعرض لها القرى والبلدات وأيضا فلسطينيين أثناء تجوالهم في الضفة الغربية نتيجة وجود حواجز تقطع أوصال المنطقة. نختم بأن الجيش الإسرائيلي أعلن أخيرا أنه سيبدأ ما وصفها بعملية عسكرية كبيرة في مدينة نابلس والمناطق المحيطة بها. هذا لا ينفصل عما كانت تشهده المناطق في شمال الضفة الغربية على مدى العامين الماضيين. كان هناك عمليات عسكرية في جنين وفي طول كرم وفي أيضا مخيمات طوباس والفارعة وغيرها، وهناك الآلاف من العائلات الفلسطينية التي هجرت قسرا من تلك المدن والمخيمات. يبدو الآن الهدف الجديد لجيش الاحتلال هو نابلس.
0: سنناقش بطبيعة الحال هذه الأحداث وتداعياتها بعد قليل. شكرا جزيلا لك سلام. إذن مشهد بالغ التوتر والتعقيد في الضفة الغربية إثر التصعيد الإسرائيلي كما كنا نتابع على الخريطة مع سلام. نتعمق في هذا المشهد مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم. كنا ناقشنا مع ضيفنا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والذي تقدمه حكومة الاحتلال على أنه يهدف إلى تحييد مصادر التهديد وحماية المستوطنين الإسرائيليين وملاحقة منفذي الهجمات ومن يدعمهم، لكن إدخال مسار تشريع البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة إلى قلب الرد الأمني يشير حسب ضيفنا إلى مساع لتثبيت الوجود الإسرائيلي في الضفة وتحديدها.

0: تحويل اللحظة الأمنية إلى مكسب استيطاني وسياسي واستراتيجي. في المقابل ينظر للتصعيد فلسطينيا باعتباره أوسع من مجرد ملاحقة منفذ لعملية أو قرية بعينها. المشهد في القراءة الفلسطينية يقوم على حصار جيش الاحتلال للضفة وفرض عقوبات جماعية وتسريع الاستيطان، بما يجعله جزءا من هندسة مخططات إبادة وتهجير كما وصفتها الخارجية الفلسطينية، لا مجرد إجراء أمني. إذن هذه التفاصيل مشاهدينا ننقلها إلى مساحة النقاش مع ضيفنا، ونبدأ بقراءة لمسار الأحداث اليوم. ابتدأ بهذه الحادثة في تل، ثم انتقل إلى قرية أخرى، ثم تلاه تصريحات وحتى عمليات على الأرض. كيف تقرأ المشهد؟
1: أقرأ المشهد أن المستهدف سواء كان بهذا الحدث أو بأحداث متعلقة بالمستوطنين بالماضي هي تستهدف الجغرافيا الفلسطينية. المسألة ليست مسألة حدث محدد، لأنه أصلا الحدث لم يكن مخطط له يعني بأي شكل، لا من الجانب الفلسطيني يعني كما حدث.
0: إذاعة الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال تحدثت عن أنه لم يكن مخططا له وفق القراءة الأولية،
1: وجاء نتيجة لطور حدث. ولكن يجب أن ننظر إلى الصورة الكلية الكبرى، كيف نضع هذا الحدث بالسياق الأوسع. المشكلة الأكبر هي أن استهداف الجغرافيا الفلسطينية، السيطرة على الأرض، التغيير بالجوانب التي تسيطر عليها، التي تبنى عليها المستوطنات كما رأينا في الخارطة في الوقت الحالي، وكيف تحيط بالقرى الفلسطينية من أجل دفع الفلسطينيين إلى المغادرة. الآلية التي تستخدم باستهداف الجغرافيا الفلسطينية بهذه الأيام هي المستوطنين. فبالخلال العام الماضي كان هناك حسب إحصائيات الأمم المتحدة حوالي 1900 حادث من المستوطنين هجوم على قرى فلسطينية وتجمعات فلسطينية
0: كما حصل اليوم.
1: فإذا هذا من ضمن حوالي 2000 حدث بخلال العام الماضي. فهو الصورة الكبرى هي التي تخبرنا المستوطنين الآن مدعومين من الجيش هم من يقودوا عملية استهداف الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية. أيضا كان هناك تهجير فلسطينيين أيضا خلال العام، في خلال الثلاث أعوام الماضية من 2023 حتى الآن تم تهجير حوالي 6000 فلسطيني نتيجة الأعمال الاستيطانية هذه التي نراها تحدث في الضفة الغربية.
0: عند هذه النقطة التي ذكرتها دكتور إبراهيم، مسألة أن المستوطنون أو أن المستوطنين هم من يستخدمون لتحقيق هذا الهدف، هل يأتي ذلك ضمن استراتيجية إسرائيلية عندما نتحدث عن مسألة إفراغ الوجود الفلسطيني من الضفة الغربية؟
1: هي تأتي ضمن جانبين. الجانب الأول المستوطنون أنفسهم هؤلاء الذين يسكنون بالضفة الغربية بشكل مستوطنات، هم يعني أكثر فئات المجتمع الإسرائيلي تطرفا ودينيا، ويعني تأطير ديني متطرف بشكل كبير، فهم يقومون بذلك عن عقيدة متطرفة أيديولوجية صهيونية متطرفة. هذا اثنين، أنه نعم يواجهوا حسب الأحداث التي حدثت في حتى هذه الفترة، هي دائما الجيش الإسرائيلي يكون موجود، واليوم كان بحدث اليوم أيضا كان الجيش الإسرائيلي موجود، فهناك دعم وحماية من الجيش على اعتبار أنه هؤلاء يعني لا يمثلون الدولة، وتستخدمهم الحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذ هذه المخططات ومن أجل الأعمال التي يصعب على الجيش الإسرائيلي القيام بها. التي
0: يصعب يعني عليه من أي ناحية؟
1: يوفر لهم الحماية. الحماية يعني المستوطنين في الضفة الغربية يقومون بمهاجمة الكرة الفلسطينية، سرقة الأغنام، المواشي، سرقة المحاصيل الزراعية بوضح النهار، يعني بدون لا يعني ليس كاللص الذي يختفي، لا بوضح النهار وبالقوة المسلحة. الجيش الإسرائيلي لا يستطيع القيام بذلك أمام كاميرات التلفزيون، أن يذهب ويسرق الماشي والمحاصيل الزراعية وهكذا، فيدفع بالمستوطنين المتطرفين للقيام بذلك ويوفر لهم الحماية. فلهذا السبب لا يمكن النظر إليها من جانب واحد، هي عملية تكامل بالأداء ما بين الحماية المتوفرة من الجيش الإسرائيلي والأعمال الإجرامية القبيحة البشعة التي يقوم بها المستوطنين بوضح النهار دون أي حساب.
0: اليوم كان جزء من الموقف الفلسطيني الرسمي أنه يقول هذه الاعتداءات التي تجري والدم الفلسطيني يستغل لوظائف ومكاسب انتخابية كيف تقرأ هذه العبارة؟
1: نعم، بالحقيقة هذا ليس بجديد أيضا، يعني لاحظنا خلال السنوات الماضية، العقود الماضية حتى، وليس فقط السنوات الماضية، أن الدم الفلسطيني هو يعني مادة دسمة للانتخابات الإسرائيلية. فهناك إذا تبعت الأحداث، كلما يحدث هناك انتخابات إسرائيلية يرتفع عدد الشهداء والضحايا الفلسطينيين، لأن المزايدات الانتخابية في الدعاية الإسرائيلية تكون من هو الأقصى، من هو الأكثر تطرفا، من هو الأكثر بطشا، من هو الأكثر حفاظا على الأمن الإسرائيلي. فلذلك من أجل أن يعني تحصل على موقع بالمجتمع الإسرائيلي، والمشكلة بالمناسبة هي ليست فقط الحكومة الإسرائيلية، المشكلة الأكبر، وهذا باعتراف طبعا كتاب إسرائيليين كثيرين أنفسهم، أن المشكلة في المجتمع الإسرائيلي نفسه، اللي هو بتطرفه، بدرجة التطرف واليمينية التي يدعم بها مثل الأعمال. فالسياسيين يغذون المجتمع اليميني المتطرف ما يريد أن يرى أيضا. نعم. ولذلك ترتفع بورصة الدم الفلسطيني بخلال هذه
0: أخيرا الحلقة. الفلسطيني رسميا وشعبيا كيف له أن يقاوم مثل هذه الاعتداءات؟
1: بالصمود على الأرض أولا وأخيرا، أن لا مكان إلا فلسطين، لا مكان إلا البيوت والقرى والمدن والمخيمات والأرض الفلسطينية، هذا هو المكان ولا يوجد أي مكان آخر. الصمود هو الأساس. واحد. اثنين، أن يكون هناك تكاتف شعبي وأيضا على مستوى القيادة، لأنه الشعب الفلسطيني لوحده لا يمكن له أن يقوم بدون قيادة واضحة تكون بهذا الإطار. فمن ناحية التكاتف والتلاحم الفلسطيني على الأرض، وطبعا خلال الدعم الخارجي أيضا يكون في هناك آفاق للعمل ومقاومة الهجمات الاستيطانية.
0: دكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم دائما في تغطيتنا لأبرز الأحداث عالميا، والساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين حاليا، مؤكدا أنه قد لا يصل الوضع إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. وأضاف ترامب أنه يوجد خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد لنظيره الباكستاني أن انتهاك أمريكا لتعهداتها ومطالبها المفرطة هي السبب في الوضع الراهن. وأضافت أن عرقجي بحث في اتصال مع نظيره العماني أمن الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز. كما قالت الخارجية الإيرانية إن عرقجي أكد خلال لقائه نظيريه الروسي والصيني على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان، أكد أن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه انتهاك أمريكا لتعهداتها، مشيرا إلى منع أمريكا من إساءة استخدام المضيق. في الأثناء، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا وصل طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي إطار الحديث عن فتح مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بالمضيق. في اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد. هذا وقد نفت قوات التحالف استهداف ميناء الحديدة، وقالت إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة، بعد قيامها بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي تطورات الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين هاجمت قريتي سرة وعريف بقضاء نابلس. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن مشيعين فلسطينيين أدوا صلاة الجنازة على جثمين الشهداء الأربعة في ساحة مستشفى رافيديا الحكومي بمدينة نابلس قبل نقلها إلى بلدة تل جنوب غرب المدينة. وكانت عائلة الشهداء قد قالت إن قوات الاحتلال اشترطت أن تقتصر مراسم التشييع على مشاركة أشقاء الشهداء فقط. في المقابل قال بيان لنتنياهو وكاتس إنهما قررا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة في الضفة. حول آخر التطورات المتعلقة بالملف الإيراني ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم، كما ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكما أحمد. أبدأ معك، ضعنا في صورة آخر المواقف الأمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي تحديدا.
3: نعم مراد، خيارات عدة مطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منها مثلا خيار انتظار ما ستؤول إليه الجهود الدبلوماسية سواء من قبل الوسطاء أو حتى في الاتصالات المباشرة بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين إيرانيين. وقد تحدث الرئيس الأمريكي أنهم تلقوا رسائل من الجانب الإيراني سواء عبر الوسائل المباشرة أو حتى عبر الوسطاء، لكنه لا يزال يعتقد بأن إيران ليست جاهزة لتوقيع اتفاق ترضى به الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا، وربما توسيع العمليات العسكرية التي كانت تشنها القيادة المركزية ضد القدرات الإيرانية القادرة على تهديد حرية الملاحة وحركتها في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي تحدث أنه يفكر في توسيع نطاق هذه العمليات العسكرية، وكان قد هدد باستهداف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. هناك أيضا مسار آخر وما نقلته أو ما نقله موقع أكسيوس عن مباحثات بين واشنطن ولندن لتشكيل تحالف دولي لفتح مضيق هرمز، وهذا التحالف سيعمل على أولا الجهد الدبلوماسي للضغط على إيران من أجل التنازل عن فكرة سيطرتها وإدارتها للمضيق، والمسار الثاني وهو المساعدة في عملية إزالة الألغام من مياه مضيق هرمز وحماية السفن التي تعبر المضيق عبر المسار الجنوبي الذي يمر بالمياه الإقليمية. لكن الرئيس الأمريكي حتى اللحظة لم يتخذ قراره تحديدا بشأن توسيع عمليات العسكرية على إيران في حال لم تتمكن الجهود الدبلوماسية من الوصول إلى تفاهم يقرب الطرفين من تفسير واحد للبند الخامس من مذكرة التفاهم المعني بحركة الملاحة في مضيق هرمز، خصوصا أن جميع المقترحات التي طرحت على الطاولة سواء المقترح الذي طرحه الوسطاء لم يرضى بقبول أمريكي، والمقترح الأمريكي الأخير الذي سلم لطهران حسب التسريبات رفضته إيران ورفضته السلطة الإيرانية. ما لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن محاولة عبر عدة خيارات كما ذكرت لحل مسألة مضيق هرمز، ومن ثم مراد التفرغ للمسألة الرئيسية التي قامت عليها الحرب وهي المسألة النووية.
2: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، كيف تلقت طهران أو المسؤولون في طهران هذه التصريحات، تصريحات الرئيس الأمريكي، وماذا عن جديد جهود الوساطة ودخول الصين كلاعب يبدو بارز في هذه المرحلة؟
4: نعم مراد، تقول طهران إنها جادة في الدبلوماسية نفس جديتها في التصدي لأي تصعيد عسكري أمريكي. هذا ما ورد على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي خلال لقائه في قرغيزستان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وبالتالي هناك أن إيران تأخذ كافة الاحتمالات على الطاولة في حال كان هناك تصعيد أمريكي بشن حرب شاملة أو استهداف البنى التحتية. هنا تقول طهران إنها مستعدة لذلك وسوف ترد على هذا الأمر أيضا، وأنه في حال كان هناك جهود دبلوماسية فإنها أيضا جادة في التعاطي معها، وهذا في الحقيقة ما لمسناه من خلال اللقاءات والتواصل على المستوى الدبلوماسي مع الوسطاء. هذا الأمر ينطوي على زيارة وفد من سلطنة عمان إلى طهران، وصل يوم الجمعة وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإيرانية، وحسب مصادرنا في طهران فقد تم تمديد هذه الزيارة إلى اليوم السبت، وعلى طاولة النقاش مسألة مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيها وضمان حركة السفن عبر المضيق. وهذا الوفد الذي وصل طهران تزامن أيضا مع اتصال لوزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني بدر البوسعيدي. أيضا الطرفان أكدا على ضرورة إحلال السلام والأمن في والاستقرار في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. كذلك لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني مع الوسيط الباكستاني المتمثل بوزير الخارجية الباكستاني خلال اللقاء جمعهما في قرغيزستان أيضا، حيث تم التأكيد من قبل إيران من قبل وزير الخارجية عباس عراقجي تحديدا على أن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة لا يعود بسبب سلوك إيران بل بسبب انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم وفق ما يقول عباس عراقجي، مؤكدا أيضا على أن إيران سوف تدافع عن نفسها في حال كان هناك تصعيد عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا كما أشرت مراد إلى الصين، الصين هي لاعب أساسي بطبيعة الحال، لديها علاقات جيدة مع إيران، أيضا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونذكر اللقاء الذي جمع ترامب والرئيس الصيني في خضم وعملية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول بين طهران وواشنطن. وقد جرى لقاء في قرغيزستان أيضا بين وزيري خارجية إيران والصين، أيضا إيران وروسيا، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا على أن الكرة في الملعب الأمريكي وأن واشنطن هي من لم تلتزم بمذكرة التفاهم، وشدد أيضا على مسألة مضيق هرمز وأن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تستخدم مضيق هرمز لأجل تعريض أمنها أي أمن إيران للخطر. يمكن القول من خلال هذه اللقاءات وجهود الوسطاء بأن مضيق هرمز هو الذي يتم التركيز عليه نظرا لأنه نقطة الخلاف التي عثرت أو جعلت مذكرة التفاهم تتعثر، ولا سيما بشأن ما تقول طهران إنها هي المسؤولة عن تأمين مسارات العبور في مضيق هرمز والإعلان عنها، وفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تصر على موقفها بأنه ينبغي أن يكون مضيق هرمز مفتوحا وأن الممر الجنوبي الذي فتحته يمكن للسفن أن تعبر منه، وهذا ما وجه برفض إيراني صارم. وبالتالي نتحدث عن أن الوسطاء الآن يركزون جهودهم على مسألة مضيق هرمز. في حال تم التوصل إلى حل يرضي الطرفين يمكن القول أنه يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم. هنا في طهران الإيرانيون لا يتحدثون عن وقف إطلاق نار، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن إيران رفضت عرضا بوقف إطلاق النار وأنه ينبغي العودة إلى مذكرة التفاهم وأن تقبل واشنطن بما نصت المذكرة بشأن مضيق هرمز. إذن الإيرانيون يريدون عودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم ويرفضون وقف إطلاق النار أو يرفضون التفاوض على أي اتفاق جديد أو مذكرة تفاهم جديدة. لكن ماذا لو لم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين في هرمز ويعيدهما إلى طاولة مذكرة التفاهم؟ قد يكون التصعيد هو سيد الموقف. في هذه الحالة أيضا تؤكد طهران على أنها مستعدة. نعم. لذلك هذا ما نقرأه في بيانات الحرس الثوري والجيش وكافة المسؤولين الإيرانيين.
2: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كما ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد ماركو مسعد، ما الذي يريده ترامب من خلال حديثه عن الوساطة من جهة ثم عدم استعداد الإيرانيين لإبرام اتفاق؟
5: اولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوه الكريمه، تحياتي للضيف الكريم. فاعتقادي دونالد ترامب كان منذ بدايه الحرب واثناء الحرب وهي جاريه وبعد انتهاء او بعد بدايه وقف اطلاق النار والوصول الى مذكره التفاهم، كان كثيرا من الاوقات يتحدث عن مفاوضات ويقول بان الحل بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه تريد ان تنجح المفاوضات، وفي كثير من الاحيان لم يضطر او لم يتحلى دونالد ترامب بالصبر الاستراتيجي في كثير من الاحيان ولم يستخدم القوه العسكريه. وفي اعتقادي حتى الان هو يريد ان يصل الى الى كل الاهداف الامريكيه من خلال التفاوض، لان التفاوض كما قلنا بانه لا يكلف الولايات المتحده الكثير، وبالعكس من الممكن ان يعطي الرئيس دونالد ترامب ما يريده. ولكن من الواضح بان المفاوضات في البيئه الايجابيه او في هذه البيئه الحاليه حتى بعد توقيع مذكره التفاهم، من الواضح انها لم تعطي دونالد ترامب ما يريده. وفي اعتقاد ايضا كلا من يعني الطرفين لا يثق في الطرف الاخر، لدرجه دونالد ترامب تم العوده الى استخدام القوى العسكريه يعني املا بان يضع طبقه رضع اخرى على النظام الايراني. وهذا بكل تاكيد ما يحدث خلال الايام الماضيه، يعني تحدث بان كل هذه الضربات العسكريه هدفها هو فتح المضيق بالقوى العسكريه، لان تكرار هذا النمط الايراني من خلال استخدام ورقه المضيق في على سبيل المثال لفرض رسوم او حتى لدعم كل استهداف سفن تجاريه مدنيه ليس لها علاقه بالصراع الدائر، هذا امر مرفوض تماما وبالعكس يعرقل اي مفاوضات. ولكن دونالد ترامب يريد ان يقول نحن ندمر هذه القدرات العسكريه الايرانيه، ولكن في نفس الوقت هو يدعو للمفاوضات او باب المفاوضات مفتوح. لماذا؟ لان كما قلت يعطي لهم ما يريده ولكن لا يكلف الولايات المتحده الامريكيه شيئا. نعم دونالد ترامب تم الحديث في الاعلام الامريكي بانه يفكر في تغيير او شن حمله عسكريه موسعه، وهذا ايضا احتمال وارد، ولكن في اعتقادي ما هي الاسباب السياسيه التي سوف تجعل دونالد ترامب يتغير من هذا الحذر والتحفظ على التكاليف السياسيه والاقتصاديه لهذه الحرب، ان يتحول من عمليه قصف جوي الى عمليه بريه واسعه؟ فاذا هناك امور مختلفه، ولكن في اعتقادي ما دام دونالد ترامب يفضل المفاوضات وما يقوم به الان هو محاوله اضعاف للحرس الثوري الايراني، او على الاقل محاوله ضغط كبيره عسكريه للتخلص من ورقه المضيق والحديث عن باقي القضايا الخلافيه. لا اعني بان مذكره التفاهم سوف تكون هي المسار الجديد خلال الفتره القادمه، ولكن من الممكن ان يكون هناك مذكرات اخرى وتكون هناك يعني دعنا نقول ان نكون الطرفين على نفس المنحى والتوجه في المضيق. وايضا
2: ان لم تكن مذكره التفاهم المتعلقه بانهاء الحرب والموقعه بين رئيسي البلدين، فما ستكون الارضيه البديله؟
5: من الواضح ان هذه الارضيه لم تدعم اي شيء، لم تقدم اي شيء على طاوله المفاوضات، وما زلنا كنا نتحدث عن البند الخامس وقضيه المضيق وهذا الاصرار من قبل الطرف الايراني بالا يفتح المضيق او على الاقل يتم استخدام ورقه المضيق للوصول الى اكبر قدر من المكاسب. فمن الواضح ومن الممارسه الذي حدث خلال الايام والاسابيع الماضيه بان مذكره التفاهم لم تعطي هذه الارضيه المشتركه، فاذا من الممكن ان يكون هناك ارضيه مشتركه، ولكن عندما نتحدث عن ضمانات بالا يتم استخدام ورقه المضيق من قبل الطرف الإيراني. ولكن في اعتقادي هذا يكون صعب، لأن من الواضح أن هذا الكارت يعتبر الكارت الوحيد والأقوى بالنسبة للطرف الإيراني، والطرف الإيراني لن يتنازل عنه إلا بالقوة، وهذا ما يحدث الآن. هناك قوة عسكرية يعني تستخدم في الساحة، القدرات العسكرية الإيرانية يتم تدميرها بشكل كبير، وأيضا هناك دعوات للتفاوض سواء كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الدعوات أو الجولات الدبلوماسية التي يقوم بها مسؤولين إيرانيين. فهذا يعني بأن كلا الطرفين يريدون التفاوض، ولكن كل الطرفين لا يريدون التنازل على أي شيء، والعائق الآن هو المربع رقم واحد هو ورقة المضيق بكل تأكيد.
2: سيد حداد، يبدو أن ورقة مضيق هرمز ترعب الجانب الأمريكي، فهل يمكن أن نتحدث هنا ربما عن مشروع أو أرضية جديدة بديلة لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب الموقعة بين الجانبين؟
6: لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم، أنا كنت في البداية بصحح معلومة. إيران اليوم أو ما أشار إليه السيد عراقشي ورفض، قال أن إيران ترفض اتفاقية مؤقتة لوقف اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، وليس رفض نهائي لوقف إطلاق النار. لأنه من هنا ننطلق، يعني وقف مؤقت لإطلاق النار لا معنى له عندما هناك توجد مذكرة لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بشكل نهائي. وهذه مذكرة التفاهم يعني باعتقادي حتى الآن لم تنتهي. حتى الرئيس الأمريكي يعني هو عندما اليوم تحدث، هذا ليس معنى بأنه يقصد بأن مذكرة التفاهم انتهت بشكل نهائي، وهو يعلم تماما بأنه أصلا أساسا هناك لا يمكن العودة إلى المربع الأول والبحث حول مذكرة تفاهم جديدة ومفاوضات جديدة واتفاقية جديدة، لأنه هذا لا يصل إلى نتيجة. ونعود إلى المربع الأول، وهناك نرى مشاكل جديدة واستمرار الأزمة بل توسع الأزمة إذا ذهبنا بهذا الاتجاه. حتى الوسطاء باعتقادي هم غير مستعدين للذهاب إلى مذكرة جديدة واتفاقية جديدة، خاصة هذه المذكرة فيها نقطة مهمة وعفوا أضيف هذه النقطة، عندما نتحدث عن الوسطاء، أصلا الوسطاء يبدو كذلك نقلوا مثل هذه وجهة النظر، هذه مهمة للغاية هذه النقطة حسب المعلومات. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم، هي صحيح بقي منها شهر واحد، ولكن هي قابلة للتمديد، يعني هذا ذكر ويمكن أن يتم تمديدها لفترات أطول. وهو كان واضح حتى إذا كانت لم تحدث قضية مضيق هرمز،

0: باعتقادي كان يتم تمديدها، لأنه كان لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي من خلال مفاوضات شهر أو شهرين. هناك نعم توجد الآن أمور أو تفاهمات مسبقة بين إيران وأمريكا، ممكن أن نقول بشكل غير رسمي بشأن برنامج إيران النووي السلمي، يعني بشكل ما أمريكا تعترف الآن بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، خاصة اليوم عندما هي تعلن عن توصل على لاتفاقية مع السعودية في هذا المجال. وهناك يشير إلى عندما يتحدث ترامب عن إلى موضوع إيران، يعني هو يؤكد هذا الأمر أن هناك تعترف أمريكا، وهذا مهم بالنسبة لإيران، وهذا كان يعني لب المشكلة أو إحدى المشاكل التي كانت تعرقل التوصل إلى اتفاق نووي. فلذلك الآن المسألة ليس ذلك، لذلك الاتفاق أنا باعتقادي بشكل أسهل سيتم التوصل. المشكلة هو في موضوع مذكرة التفاهم، يعني الآن الأساس بالرغم هي صحيح مذكرة، المذكرة غير ملزمة، هذه نقطة مهمة، ولكن مذكرة التفاهم هذه مذكرة التفاهم الآن أصبحت أساس هذه المشكلة. حتى إذا تركنا البند الخامس، هناك بقية البنود لم تنفذها الولايات المتحدة، بل عرقلتها، وحتى أساس عرقلت.
1: لكن سيد حداد، التركيز الآن تحول من مذكرة التفاهم والبنود الرئيسية فيها خاصة الملف النووي إلى قضية مضيق هرمز التي لم تذكر صراحة أو بشكل واضح لا لبس فيه في هذه المذكرة.
0: هي تحولت إلى مشكلة، ويعني بدأنا من إذا نتذكر من ملف نووي وصلنا إلى مذكرة التفاهم الجزء الخاص بمضيق هرمز، والمشكلة الآن نعم تحولت إلى موضوع مضيق هرمز. ولكن البند الخامس كذلك واضح، يعني هناك كان شهر، يعني إذا أمريكا كان لم يكن لديها نية مبيتة للسيطرة على مضيق هرمز كانت تسمح بفترة الشهر، وبعد فترة الشهر كانت الأمور تعود إلى حالتها العادية، حتى ما أكدوا الجانب الإيراني. ولكن هناك لدى الرئيس الأمريكي نية مبيتة ويريد أن يسيطر على مضيق هرمز، ومرتين ذكر ذلك.
1: نعم.
0: قبل شهر ونص عندما ذكر ذلك البعض اعتبرها تصريحات ترامبية، ولكن إيران أخذتها على محمل الجد. وهناك اليوم هو يؤكد ويقول يتحدث عن 50 سنة لأمريكا تسيطر على مضيق هرمز وما شابه ذلك. فلذلك يعني اليوم هنا جهود الوسطاء مهمة للغاية، يعني هناك توجد تجربة قبل 14 يوما، هناك تم الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، أمريكا اللي رفضت ذلك، واليوم تأكدت هذه المعلومة من خلال تسريبات جديدة عندما يعني تبين إيران وافقت على مسار يكون بينها وبين سلطنة عمان.
1: لكن يبدو أن هناك جهود في الخلفية تقوم بها الصين عن كثب لإعادة إحياء هذه التفاهمات أو هذه المباحثات أو المفاوضات بين الجانبين، طبعا أو باكستانية برعاية صينية لنقل. نعود إلى السيد ماركو مسعد، بالنسبة لمضيق هرمز، ما الذي يريد الرئيس ترامب أن يصل إليه كتفاهم مع الإيرانيين من خلال مذكرة التفاهم أو من غيرها؟
2: دعنا نذكر بأن مذكرة التفاهم ليست هي المشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة هو تشبث النظام الإيراني بورقة المضيق. أو الرئيس دونالد ترامب نعم تحدث وقال أنه سوف يريد السيطرة على مضيق هرمز، وقال أنه يريد نسبة 20% رسوم، ولكن بعدها بأقل من 24 ساعة نفى ذلك وقال أنا غيرت رأيي. وهو دونالد ترامب أصلا قال كثير من التصريحات، يعني فلا يمكن التعويل عن تصريحات كثيرة، ولكن يمكن التعويل عن الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي واضح، وضوح الشمس هنا عندما نتحدث عن المضيق. المضيق مطالب به أو يتم الرجوع إلى ما قبل الحرب، لا يوجد هناك رسوم، لا يوجد هناك قيود، لا يوجد هناك أي مسارات تفرضها يفرضها الحرس السوي يفرضها إيران على المضيق، لأن هذه ليست ممتلك إيراني، ليست تابعة للدولة الإيرانية. وعندما نتحدث بأن إيران كانت توافق على المقترح العماني فهذا أمر أيضا خطأ عندما نتحدث عن ذلك، لأن كان أصلا عباس عراقجي موجودا في عمان وكان يتباحث على المقترح العماني بحرية الملاحة في المسار العماني وهو مسار ذات سياده للدوله العمانيه. بعدها يعني بساعات اغلق الحرس الثوري الايراني في بيانه الشهير المضيق الهرمز. فاذا الحرس الثوري لا يريد التنازل عن ورقه المضيق، لا يوجد هناك اي تحرك ايجابي دبلوماسي في هذا المنحى. ولو كان ذلك، يعني لو كان هناك منحى ايجابي من النظام الايراني على سبيل المثال من فتح المضيق، لما كنا وصلنا الى هذه النقطه؟ يعني لا اتوقع بان
1: هل سيد ماركو هل تقصد ان هناك شرخا او تباينا او فجوه بين الدبلوماسية الإيرانية والعسكر الممثلين في الحرس الثوري؟
2: هذا بكل تأكيد، يعني بعيدا عن أي كلام مرسل، هناك يعني ظواهر موجودة على الأرض تقول لنا ذلك، وآخرها بكل تأكيد تصريحات عباس عراججو وزير الخارجية الإيراني، وكل هذه التفاصيل عند أبدأ بي على سبيل المثال الرئيس الإيراني عندما كان يعتذر للدول الخارجية ثم قام الحرس الثوري بقصف هذه المدن، عندما فتح عباس عراججو مضيق هرمز وقال نربط هذا بما يحدث في لبنان، ثم بعدها بأقل من ساعات غلق الحرس الثوري الإيراني المضيق، وعندما أصلا كان عباس عراججو موجود في عمان وقام الحرس الثوري بقصف عمان وقطر هم الوسطاء واعترض على هذا المقترح العماني وقاموا باغلاق المضيق اغلاقا تاما بصفه تامه. وعندما ايضا نتحدث عن الطريقه التي يتحدث بها عباس عراججو وهو وزير الخارجيه الايراني في هذا البرنامج الشهير، يتحدث وكانه منطعد من هذه الاجراءات او من هذه القرارات الغير مسؤوله، وقال ان كنا وقفنا الحرب قبل 40 يوما لكنا قد حافظنا على شخصيات وقيادات مهمه، لكنا قد حافظنا على مصانع للمنتجات الخاصه بالدوله الايرانيه، لكنا قد حافظنا على كثيرا من الممتلكات الايرانيه. وتشعر في طريقه كلامه بانه منطعد بشكل كبير عن ما يحدث، بان هناك عدم وضوح رؤيه وعدم وجود اراده او اداره صحيحه من قبل النظام الايراني. فهناك شرخ، نعم هناك شرخ في الوسط السياسي والعسكري، هذا امر مفهوم تماما في الجانب الايراني. ولكن اقول بان لو لم يكن هناك اصرار باستخدام ورقه المضيق، فاعتقادي دونالد ترامب لا يريد ان يضع يعني على سبيل المثال حاملات الطائرات على مدخل المضيق لكي ياخذ حوالي 20% او يسيطر على المضيق، هذا امر مختلف تماما عن ما يريده دونالد ترامب يريد ان يخرج من هذه المسألة في أسرع وقت ممكن ويركز على الداخل الأمريكي ويركز على الانتخابات. فإذا تحويل الفكرة بأن دونالد ترامب يريد السيطرة على المضيق هذا أمر مختلف وغير منطقي على الإطلاق، ولكن المنطق هو يقول إن ما يفعله النظام الإيراني من استخدام ورقة المضيق هي من أوصلتنا إلى ذلك، لأن الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يصلح ما أفسدته الحرس الثوري في السيطرة على المضيق بكل تأكيد.
1: سيد حداد، الرئيس الأمريكي داب على القول بأنه مستاء من الإيرانيين لأنه لا يعرف مع من يتحاور، وأن الإيرانيين أنه يتفق معهم على شيء ثم يقوم الحرس الثوري بخلاف ما تم الاتفاق عليه، ومهاجمة أو تصعيد عسكري أو مهاجمة سفن وما إلى ذلك. وفي الفترة الأخيرة مثلما ألمح قبل قليل سيد ماركو وأشار إلى المقابلة الشهيرة لعرقجي والتي أثارت الكثير من الجدل داخل إيران، والحديث هنا بدأ عن ربما وجود فجوة بين الجانب الدبلوماسي في أو يمثلون الدبلوماسية الإيرانية عرقجي والرئيس بازشكيان ومن يوصفون ربما بالجناح الأكثر راديكالية في إيران. فهل بالفعل يؤثر كل ذلك على المسار التفاوضي واتخاذ القرار في نهاية المطاف؟
0: لا يوجد جناح أكثر راديكالية في إيران، خاصة في القوات المسلحة. القوات المسلحة ليست مجموعة سياسية، هي قوات مسلحة تدافع على أراضي البلاد. يعني وصلت الانتباسات والأفكار الخاطئة إلى مرحلة حتى عندما مقر خاتم الأنبياء ينشر بياناً، هناك يصفون بيان مقر خاتم الأنبياء حرس الثورة الإسلامية. يعني مثل هذه الأخطاء تنطبق كذلك على ما أشار إليه الضيف الكريم حول لقاء عراقجي. لقاء عراقجي 44 دقيقة، أنا رأيته كاملة، الآن نشر باللغة العربية، ممكن تسمعونه بشكل كامل وليس أجزاء. هو تحدث، قال ليس 40 يوما، قال نحن قبل 10 أيام مثلا من مذكرة تفاهم كنا إذا نصل من وقت إطلاق النار كان هناك الآن مثلا يوجد الشهيد لاريجاني. هو لم يقصد بسبب القوات المسلحة، لا، يقول بسبب تعنت أمريكا ومطالبات أمريكا. يجب أن نستمع لهذه الأجزاء، نأخذ منها أجزاء.
1: لكن أنه قال لو وافقنا على وقف إطلاق النار وعلى الهدنة.
0: هو بعدين يوضح لماذا لم توافق إيران، هذه نقطة. من ناحية أخرى هناك هو هذا حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية الذي هم كانوا الذين وافقوا على وقف إطلاق النار في اجتماع مجلس الأعلى للأمن القومي، وكذلك وافقوا على مذكرة التفاهم. شخص واحد في إيران لم يوافق، يعني هو شخص وليس مؤسسة، ويعني له حرية اللي لا يريد أن يوافق. البقية بالإجماع وافقوا على هذه الأمور. هذه نقطة. حرس الثورة الإسلامية من المؤسسات التي دائما تقدم الخدمات للمواطنين.

0: المسلمين، تقدم الخدمات للشعب، هي تدعم الحكومة بقوة. هذا أمر دائما يعني في كل عمل عندما يبدأ رئيس الجمهورية يذهب كل قادة حرس الثورة يؤكدون للرئيس بأنه نحن معك مع قادة الجيش، وهذا أمر واضح. هي الآن مؤسسة عسكرية تدافع عن سيادة البلاد. ثانيا بما يذكر حول الرئيس الأمريكي بأن لا يعرف يفاوض، من هذه يعني لعوبة من الرئيس الأمريكي دائما. أنا غيرت القيادات، أي قيادة تغيرت في إيران؟ السيد قاليباف كان رئيس مجلس الشورى الإسلامي، السيد أجي رئيس سلطة قضائية، السيد بزشكيان رئيس للجمهورية، جاء قائد جديد، قائد الجديد على نفس نهج الإمام الشهيد في إيران ولم يتغير شيئا. هذا هروب إلى الأمام، هذه أشياء يتذرع بها ترامب، واضحة من القيادة. السياسة الإيرانية لم تتغير، نفس النهج، نفس الرؤية باتجاه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. حتى القادة العسكريين الأساسيين، يعني قائد مقر خاتم الأنبياء هو قائد الحرب، هو موجود، قائد جيش الجمهورية الإسلامية، استشهد قائد حرس الثوري وجاء السيد وحيد وكان نائب قائد حرس الثورة الإسلامية، وهناك نفس النهج، قائد الجيش هو
1: إذن
0: نفس
1: سيد
0: قائد
1: حداد،
0: الجيش.
1: أفهم من كلامك أن الاختلافات، نعم أفهم من كلامك أن الاختلافات وإن وجدت على المستوى السياسي في إيران فإنها لا تؤثر في نهاية المطاف على مخرجات صناعة القرار.
0: نعم.
1: لأن هناك مؤسسات وترتبية لا علينا في هذا. لكن طيب، بالنسبة لمستقبل هذه الوساطة، إلى أين تنزع إيران حاليا؟ ما الذي تريد أن تثبته كأسس في أي اتفاق مستقبلي، خاصة مع عودة النشاط لجهود الوساطة وبرعاية صينية؟
0: أنا فاض أضيف هذه النقطة، وإيران وافقت على المقترح العماني عندما أمريكا رفضت إيران الآن أغلقت مضيق هرمز، هذه نقطة مهمة. وهناك الآن كذلك أنا أتخوف من أن يكون الحال نفس الحال إذا إيران اتفقت مع عمان، يأتي وترامب يكون لا يعجبني ذلك. أما بالنسبة للوساطات، باعتقاد الوساطة الصينية بالذات مهمة جدا، والصين لديها مثل هذه التجربة. نعرف الملف بين إيران والسعودية، 6 جولات من المفاوضات في العراق، العراقيين بذلوا جهودا كبيرة، ولكن كان هناك يوجد جمود. الصين تدخلت عندما أوصلت الأمور باجتماع واحد إلى نتيجة. باعتقادي وجود الصين يقوم بخلق حالة من التوازن، خاصة هي قوة عالمية، هي بحاجة إلى الطاقة من هذه المنطقة، وتدعم بقوة الوساطات الحالية باعتقادي، وهذا أمر مهم للغاية. بالنسبة لمضيق هرمز، إيران واضحة، إيران لم تقول الآن، إيران تقول موضوع مضيق هرمز يخص إيران ودول المنطقة. إيران لا تريد بأن يكون لأمريكا دور في مضيق هرمز، لأن إيران تقول لا شأن لأمريكا بالمنطقة ومضيق هرمز، وإيران تريد أن تمنع هذا الدور الأمريكي، لأنه حقيقة من فوض أمريكا؟ من أعطى هذه المسؤولية؟ هي شرطي المنطقة، هي مسؤولة عن أمن العالم، هي دولة جاءت من 12 ألف كيلومتر وتريد أن تتدخل مثلا في شأن يخص في نهاية المطاف دول المنطقة، وهناك يعني هذا أمر يخص في نهاية المطاف إيران وسلطنة عمان وأي دولة أخرى في المنطقة يكون لها يعني دور في هذا الموضوع. ولكن من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة كذلك،
1: نعم،
0: أمريكا من يوم 28 فبراير يعني زعزعت الاستقرار في المنطقة.
1: سيد ماركو مسعد، كيف تنظر واشنطن إلى جهود الوساطة التي تدعمها الصين والدور الصيني في هذه الوساطة تحديدا؟
2: لا أعتقد أن دونالد ترامب لديه مشكلة مع ذلك، وأصلا دونالد ترامب كان في الصين وتحدث عن دور الصين في لعب دور محوري في الأزمة، وقال بأن الصين لديها علاقات تجارية كبيرة مع إيران، وقد يعني قد حض الصين على التدخل. وأيضا كان هناك بيانات عندما كان ترامب موجود في بكين، كان هناك بيانات لوزارة الخارجية الصينية بالدعوة إلى فتح المضيق والدعوة إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز. فبكل تأكيد الصين وموقفها واضح مما يحدث الآن في ورقة المضيق، يعني الكارت أو الملف الوحيد الذي تحدثت عنه هو الخارجية الصينية عندما كان ترامب موجود هناك هو حرية الملاحة في ورقة المضيق. فهذا أمر يعطي لنا كثير ويقول بأن الصين مصلحتها بأن يكون أن يتم فتح المضيق دون قيود ودون شروط، وإن ما يحدث يكون ضد مصالح الصين وهي الشريك الكبير والأكبر التجاري بكل تأكيد لإيران. فإذا التدخل الصيني أو يعني بكل تأكيد الصين وغيرها من الدول لديهم مصلحة في فتح المضيق، ولكن أي تدخل يعني يأتي بنتائج إيجابية في المفاوضات فأعتقد هذا مقبول بالنسبة للطرف الأمريكي، ولكن الطرف الأمريكي لديه هدف رئيسي الآن وهو وهو في اعتقادي هو خط احمر لا يمكن التنازل عنه، هو فتح المضيق دون قيود ودون شروط ودون وضع اي اسس ترسخ او تبني لواقع جديد وهو سيطرة إيران على المضيق. هذا أمر مرفوض تماما. إن تم هناك تدخل سواء كان من الصين من باكستان من قطر من عمان من أي دولة أخرى في هذا الصدد

0: ولكن الرئيس دونالد ترامب يقول يعني هو اصلا واثناء الحرب وهي جاريه كان دونالد ترامب يتحدث عن المفاوضات، وايضا عندما نتحدث عن هذه الضربات العسكريه ايضا دونالد ترامب كان يتحدث بشكل ما او باخر عن المفاوضات. فهذا يعني بان اصلا الطريقه الفضلى والمثلى بالنسبه لدونالد ترامب هي المفاوضات. لماذا؟ لان اصلا لو كان دونالد ترامب او الاداره الامريكيه كانت بالفعل تفكر في عمليه بريه كبيره وموسعه، وانا لا اقول لا انفي من حدوث ذلك، ولكن ان كان هناك تفكير جدي كان تم هناك وضع مئات الالاف من الجنود ووضع كثيرا من العتاد الامريكي في هذه المنطقه تنفيذا لهذه العمليه. وهذا دونالد ترامب لا يريده، لا يريد اصلا لا سيطره على مضيق هرمز ولا سيطره على ما يحدث الان في الشرق الاوسط. هو يريد اتفاق يضمن بالا يتم الحصول على البرنامج النووي الايراني او القنبله النوويه من قبل الطرف الايراني، وبكل تاكيد العوده الى ما قبل الحرب في مضيق هرمز، والحديث عن باقي القضايا الخلافيه كالملف ملف الميليشيات والملف الصاروخي ان كان هناك تغير في الموقف الامريكي. هذه هي الرؤيه الامريكيه، وفي اعتقادي لا يوجد هناك اي رؤيه اوضح من ذلك سوى انه يريد الانتهاء من هذه الحرب منتصرا او وصل الى اكبر قدر ممكن من الاهداف. وبالمناسبه بين قوسين لا يريد استسلام ايران، يعني كثيرا من هذه الجمله يتم تكرارها في كثير من المواقف. لا يريد دونالد ترامب استسلام ايران. لماذا؟ هو تحدث كثيرا عن يعني تغيير النظام وتغيير هذا النظام الذي يدعم الارهاب وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط، نعم، ولكن الان الرؤيه واضحه، هو لديه كثيرا من الملفات الداخليه ولديه ايضا الكثير من الملفات الخارجيه يريد ان يركز عليها خلال السنتين القادمين من فتره رئاسته. فاذا الفكر الان هو محاوله التعامل مع ما تبقى من النظام ومحاوله اضعافه اكبر قدر ممكن حتى يتم التوصل الى باقي الملفات من خلال المفاوضات. هذا هي الرؤيه الامريكيه، لذلك الباب مفتوح للتوسط، ولكن الاهم ما هي بنود التوسط الخاصه بمضيق هرمز، وبكل تاكيد الحديث عن باقي القضايا الخلافيه.
1: سيد حداد، بعد 13 يوما من الضربات العسكرية بدت هذه الليلة هادئة في إيران، فكيف تقرأ طهران هذا المشهد بعد حديث ترامب عفوا عن أنه ليس في عجلة من أمره، وقبلا كان هدد بهجوم ضخم على إيران؟
2: يعني هذا ممكن نضعه في ثلاث سيناريوهات. اولا ممكن توقفت هذه المواجهات ممكن بان هناك ممكن يعني توصلت الامور الى نتيجه في موضوع المباحثات بين ايران وسلطنه عمان فيما يخص مضيق هرمز، هذا احتمال، ودور الوسطاء في هذا المجال. ام هناك ويقوم بالاستعداد للهجوم، هذه النقطه الثانيه. ام هناك يعني تلقى ضربات كبيرة من إيران، هذا كذلك أثر على موقفه. ولكن في نهاية المطاف هناك إيران يعني لا تثق بهذا الموضوع، أساسا لا تثق بالولايات المتحدة، حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق إيران ترى بأن أمريكا في نهاية المطاف تريد أن تستمر بهذه العمليات، وهذا وضحته إيران. يعني حتى عندما إيران توصلت إلى مذكرة تفاهم كانت لم تستبعد بأن تعود أو يعود القتال قريبا، بل كانت هناك توجد رؤية يعني في إيران وهي رؤية أساسية بأن أمريكا تستعد وأمريكا تحضر وأمريكا يعني تريد أن تملي المخازن وتصنع الأسلحة لكي تعود إلى القتال الواسع مع إيران، خاصة أن هنا الكيان الصهيوني يلعب دورا أساسيا في هذا المجال. يعني الكيان الصهيوني ما زال يعني يدفع ترامب لهذه المواجهة. هناك يوم الاثنين يعني رئيس وزراء العدو الصهيوني سيذهب إلى واشنطن، حتما هو سيبذل جهودي لكي يدفع ترامب، ومعروف ترامب متأثر بنتنياهو.
1: نعم.
2: وحتى عندما يعني واضح دخل الحرب واضح من حثه على ذلك، والاجتماع المعروف لرئيس منظمة الموساد الإرهابية عندما يعني طرحوا بعض الأمور لترامب وقالوا له خلال أيام هناك سيسقط النظام وما شابه ذلك. فلذلك يعني إيران ترى أن هذه المواجهة لن تنتهي قريبا، ولو حتى تم التوصل إلى اتفاق، لأن أمريكا ستبحث على ذريعة من أجل يعني شن عدوان جديد على إيران والاستمرار بهذا العدوان.
1: سيد ماركو مسعد، هل تعتقد أن ما نعيشه هذه الليلة بعد الهادئة تدخل في إطار الهدوء الذي يسبق العاصفة في ظل تحذيرات سفارات الولايات المتحدة في المنطقة في أكثر من بلد لرعاياها؟
0: هذا التحذير بكل تأكيد تحذير مهم ونقطة يعني من الممكن الوقوف عندها كثيرا، ولكن أعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب الآن يفكر كما قلت بالخيارات العسكرية، كما قلت هو يأخذ كل خيار

0: خيار عسكري على الاقل تكلفه، وعند فشله او عند فشل هذا الخيار بكل تاكيد بشكل عام سواء كان يبقى عسكري او غير عسكري، ينظر للخيار الاكثر يعني او الاعلى تكلفه ان كان يصل الى هدفه. فاذا الرئيس دونالد ترامب ركز على المفاوضات لم تصل الى نتيجه. القصف الجوي يعطي للولايات المتحده الامريكيه ميزه بان هناك تدمير للقدرات العسكريه الايرانيه التي بالمناسبه استغرقت سنوات واموالا طائله لبنائها، فهذا امر مهم بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. ولكن الاهم هو تحويل هذه الخسائر العسكريه الى انتصار استراتيجي. الان حتى الان لم نصل الى اتفاق او اعلان انتصار بشكل كبير على ورقه المضيق. نعم المضيق مفتوحا، ولكن من الممكن ان يتم استخدامه او اطلاق اي صاروخ او مسيره وتعطيل حركه الملاحه. هذا ما لا يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب يريد الانتهاء من هذه المساله، فتح المضيق بشكل كامل ودون قيود ودون شروط ودون مخاوف على حركه الملاحه حتى ذلك الوقت او حتى ذلك هذه المفصله النقطه المفصليه. فاعتقاد دونالد ترامب يفكر في كل الخيارات، وبكل تاكيد يفكر في خيار دخول اسرائيل على سبيل المثال على الخط. ولكن حتى الان اقول بان هو لا يريد التصعيد، لا يريد الدخول في هذه الحرب الاقليميه المفتوحه من دخول اطراف متعدده سواء كان اسرائيل او كثير من الدول وايران ايضا تدخل مع الحوثيين على سبيل المثال. هو لا يريد ذلك، هو يحاول ان ينتظر ويتحلى بالصبر الاستراتيجي ويرى ويقيم ما هي النتائج التي احدثتها هذا القصف الجوي لمده 13 او 14 يوم. ان كان هناك في بالفعل يعني محاوله او نيه من قبل الحرس الثوري لفتح المضيق ثم الحديث عن باقي القضايا الخلافيه، فهذا امر مهم من الممكن ان ينتظر دونالد ترامب. ولكن ان لم يصل لدونالد ترامب اي رسائل ايجابيه خاصه بهذه الورقه وهي مربع رقم واحد فقط وهو ورقه المضيق، فاعتقادي كل الامور متاحه. يعني من الممكن ان ياخذ دونالد ترامب هذا المنحى التصعيدي حتى لو لم يفضله، وحتى لو يعلم علم اليقين بان هناك تكلفه اقتصاديه وبكل تاكيد تكلفه سياسيه على سبيل المثال من ارتفاع عدد القتلى الامريكيين او اطاله امد هذا الصراع سواء كان من غلق المضيق او التكلفه السياسيه الداخليه في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن الان نتحدث باننا لا يمكن التراجع الى الخلف، لا يمكن الانتهاء من هذه المساله والانسحاب من المنطقه على سبيل المثال دون الوصول الى الاهداف. وحتى الان نقول بان الجانب الامريكي استخدم القوه العسكريه فقط لتصحيح المسار مع الجانب الايراني. ان لم تنجح القوه العسكريه او هذا الشكل من استخدام القوه العسكريه سوف يضطر الى الانتقال الى المرحله الاخرى او التاليه وهي مرحله عسكريه موسعه سوف نرى خلال الايام القادمه ان كان بالفعل هناك احتلال لهذه الجزر الايرانيه او سواء دخول اسرائيل على الخط او حتى سواء كان هناك تسليح لبعض الجماعات الموجوده في الداخل. كلها الامور متاحه. يعني اعتقد ان
1: تسليح
0: كل هذه الامور وكل
1: لجماعات
0: هذه الخطط
1: من أي نوع مثلاً؟
0: نتحدث عن كان هناك معارضه ايرانيه او الاكراد التي تحدث عنهم دونالد ترامب بشكل مكثف، ولكن هناك هذه الخطط فشلت او على الاقل فشلت في
1: الولايات
0: التحرك.
1: المتحدة
0: كان هذه
1: فشلت في
0: خلال ايام
1: تسليح الأكراد، سلمتهم سلاح لكنهم لم ينفذوا هجمات ضد بلادهم أو ضد إيران عفوا.
0: نعم بالفعل انا قلت ذلك، ولكن لا احد يعلم ما هي الخطط العسكريه البديله لتسليح اي مجموعات اخرى سواء في الداخل الايراني او حتى دخول قوات بريه. ولكن لا اعتقد بان دونالد ترامب يميل لهذه الخيارات، لان من شان هذه الخيارات التصعيد والدخول في حرب اطول مما يريد دونالد ترامب. لذلك اقول ان تم الضغط على دونالد ترامب من عدم الوصول الى الاهداف من خلال هذه الادوات السهله، فاعتقادي من الممكن ان يفكر في ذلك. واعتقد يعني ان كنا نتصور دونالد ترامب امامه على مكتبه الكثير من الخطط، هو يختار الخيار الاقل تكلفه والذي يؤدي الى انتهاء من هذه المساله في اسرع وقت ممكن. ان لم ينجح سيصل الى الخيار الاخر، ان لم ينجح سوف يصل الى الخيار الثالث بكل تاكيد.
1: سيد حداد، انت قبل قليل اشرت الى الزياره المرتقبه لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن، وتقارير اشارت في الساعات الماضيه الى ان ترامب يعاني في هذه الفتره من حالة من التململ وعدم الثقة وعدم طول البال كذلك بشأن استمرار هذه الحرب التي دخلت أو تقترب من إقفال شهرها الخامس، وهو لم يكن يستعد لهذه الحرب الطويلة، كان يظنها ستنتهي في غضون أسابيع. وبالتالي ما الذي قد يغير الآن مزاج وشهية ترامب لخوض حرب جديدة ضد إيران بعد زيارة نتنياهو؟
2: مثل هذه الأفكار الساذجة داخل أمريكا بأن يحتل جزر، يعني هذه موجودة خصوص خاصة هناك يوجد شخص يعني مثل هيكزت مع الرئيس الأمريكي، هذا شخص عديم التجربة وفاقد التجربة يعني.

0: مثلا إذا نقارن الآن السيد قاليباف عندما كان جنرالا كان قبل 40 عاما جنرالا، وفي حرب العراق في الحرب العراقية كان هيكزيث يعني مجرد جندي صغير. فلذلك مثل هذا الشخص عديم التجربة عندما يعطي المشورة للرئيس الأمريكي إذا فكر حقيقة بالهجوم البري يعني هو سيورط أكثر الرئيس الأمريكي، يعني من ملفنا ووصلنا إلى مضيق هرمز، وأنا أعتقد إذا قام بهجوم بري سنصل إلى مرحلة بأن أمريكا تبحث مع إيران وتلتمس من إيران وترسل المفاوضين لمثلا تحرير الجنود الأمريكان الذين سيتم أسرهم يعني في هذه الحرب إذا أراد أن يدخل حرب برية بتلك الأعداد الصغيرة يعني. وهناك وهذا يعود إلى عدم معرفتهم يعني إيران حتى هذه اللحظة بالرغم من الحرب على إيران وفشلهم ويعني تفعيل كل الأوراق وفشلهم في جميع الأوراق. فلذلك يعني هنا هو مرة أخرى يعني يثق بنتنياهو، هذا نتنياهو الذي ورطه في هذه الحرب، ورطوا في هذه الحرب بكل إمكانياته في العالم في المنطقة بكل ما كان يملكه الأمريكان وأضعفت هذه الإمكانيات، هذه حقيقة يعني، وهذا لم يكن شيئا خفيا على أحد. فلذلك باعتقادي نعم ليس مستبعد بأنه مرة أخرى يأتي نتنياهو ويؤثر على هذا الرئيس الأمريكي الذي يعني هو العوبة حقيقة بيد نتنياهو. يعني هنا في إيران يرون أن الرئيس الأمريكي مجرد العوبة بيد نتنياهو، نترك الكلام أنه أنا الرئيس الأقوى ونتنياهو يستمع إلى كلامي، يستمع إلى كلامه يعني هناك، هل هو يستمع إلى كلامه وما زال هذا الوضع في لبنان أو الحرب مستمرة على إيران بدوافع صحيح؟ صحيح إسرائيل الآن لم تشارك في الحرب ولكن لديها دور يعني في هذا الموضوع، وهي أساس يعني خلق هذه المشكلة وهذه الأزمة، وهذه الأزمة تعيش أصلا الكيان الصهيوني هناك حقيقة يعيش على استمرار الأزمات في المنطقة، يعيش على استمرار المواجهات في المنطقة. يعني الكيان الصهيوني يعيش على هذه الدماء، على هذه الحروب في هذه المنطقة.
1: نعم سيد حداد، سيد حداد، إن حدث واندلعت حرب جديدة أمريكية قد يشارك فيها الإسرائيليون، ما الذي سيكون مختلفا عن حرب 40 يوما باعتقادك؟
0: أولا إيران استطاعت أن تدمر، هذه نقطة مهمة، الدفاعات الجوية التي هي تكون في طريق الصواريخ الإيرانية. نعم معروف يعني هذه القواعد الأمريكية التي كانت في طريقها كانت أحيانا تعترض الصواريخ الإيرانية.
1: سيد حداد أعتذر منك نظرا لضيق الوقت، مضطرون للتوقف هنا. شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. والشكر لسيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، حدثنا من واشنطن. الآن مشاهدين إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قالت وزارة الصحة إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 4 برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة عقب اندلاع شجار مع مستوطنين اقتحموا أطراف القرية، حيث امتد العراك ليصل إلى إطلاق نار بعد استيلاء فلسطيني على سلاح حارس أمن المستوطنة وفتحه النار صوب الإسرائيليين.
2: لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى عراك بالأيدي ثم اشتباك مع المستوطنين أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 وصفت جراحهم بالحرجة، فيما قتل إسرائيليان وأصيب 2 آخران في قرية تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية. ليدفع بعدها جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة فرضت حصاراً واسعاً شمل القرية والمدينة وسط هجمات تصاعدت حدتها من قبل المستوطنين على قرى وبلدات المدينة. أكدت عائلة رمضان أن ما جرى كان صد هجوم نفذه المستوطنون على منزلهم قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق نار بعد أن تمكن أحد الفلسطينيين من الاستحواذ على سلاح رجل أمن المستوطنة.
3: اللي صار لما قالوا الناس إنه المستوطنين موجودين هجمت الناس على المنطقة هذه، ودائما إحنا الأهل تلهيت يعني الواحد قال في مستوطنين كل بيجي صاروا يدفعوا فيهم من بينهم هم نزلين على الفيس وهذا صاروا يدفعوا فيهم.
2: في أعقاب ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية شمال الضفة الغربية حيث دفع بوحدات عسكرية إلى القرية فيما أغلق كافة المداخل المؤدية إلى مدينة نابلس وفرض عليها طوقا أمنية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتيلين في قرية تل هما ضابط يشغل منصب قائد وحدة في سلاح المدرعات وجندي من لواء القدس، فيما أصدر المجلس الوزاري المصغر حزمة قرارات أبرزها هدم منزل منفذ الهجوم الذي وقع قرب تل، والعمل بقوة في القرى التي تعد بحسب إسرائيل بؤرا للإرهاب، بما في ذلك جمع الأسلحة وسحب تصاريح العمل وتعزيز انتشار القوات في أنحاء الضفة الغربية.
4: ما جرى في قرية تل لم يكن حادثة معزولة، بل حلقة جديدة ضمن حلقات التوتر المستمر في الضفة الغربية، حيث يتبع المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة واتساع في رقعة التصعيد. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فلسطين.
1: هذا وقد أدى مشيعون فلسطينيون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة في ساحة مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس قبل نقلها إلى بلدة تل جنوب غرب المدينة لاستكمال إجراءات الدفن. وكانت عائلة الشهداء قد قالت إن قوات الاحتلال اشترطت أن تقتصر مراسم التشييع على مشاركة أشقاء الشهداء فقط. من جانب آخر، هاجم مستوطنون قرية عريف جنوب غرب نابلس وأضرموا النار في شاحنة خلال اقتحامهم للقرية. في الأثناء أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم دهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، كما أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال قرية كوبر في قضاء رام الله وبلدة يعبد في جنين ومخيم عقبة جبر جنوب أريحة ومدينة قلقلية شمالي الضفة. نشير مشاهدين إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. مراسل الجزيرة يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وتدهم عددا من المنازل. حول هذه التطورات ينضم إلينا مباشرة من الخليل مراسلنا منتصر نصار. منتصر، ما الذي يجري الآن؟
5: مراد، نبقى في تل جنوب غرب نابلس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية قبل قليل واعتقلت شابا فلسطينيا قبل أن تنسحب، إضافة إلى اقتحامها لبلدة بيت فوريك شرق نابلس ودهمها لعدد من المنازل وتسجيل حالة اعتقال حتى هذه اللحظة، وهي لا تزال تتواجد في منطقة بيت فوريك، وهي واحدة من عديد المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال في نابلس شمالية الضفة الغربية التي كانت مسرحا للأحداث المتتالية والمتصاعدة خلال ساعات يوم أمس والليلة وفجر وصباح هذا اليوم. الاقتحام شمل عورتة، إضافة إلى مهاجمة المستوطنين لمنطقة عريف وإضرامهم النيران في شاحنة، وكان هذا الاقتحام أو الهجوم الثاني للمستوطنين خلال ساعات لتلك المنطقة. ذلك جاء بعدما اقتحم مستوطنون القرية فجر وصباح يوم أمس، و امتد الأمر بعدما بدأ بعراك بالأيادي ما بين المستوطنين والفلسطينيين ليصل إلى قيام فلسطيني بالسلاح على سلاح أحد المستوطنين وأطلاقه النار بشكل مباشر باتجاههم بعدما هاجمهم المستوطنين، ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. نحن نتحدث أيضا عن شهيد خامس في الضفة الغربية في مخيم شعفاط بعدما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأطلقت الرصاص وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه، وهذا جاء أيضا بعد سلسلة هجمات نفذها مستوطنون في منطقة صرة وفي منطقة عريف وفرعة في قلقيلية أسفرت عن إصابة 8 فلسطينيين. في منطقة صرة كان الحديث عن إصابة فلسطينيين 2، وأيضا جاء ذلك بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مستشفى نابلس التخصصي واعتقال مصاب وفلسطيني آخر بعدما نكلت بفلسطينيين خلال اقتحامها للمستشفى وأقسامه المختلفة.
1: إذن منتصر، إذن عدد الشهداء الأربعة، عدد الشهداء أصبح 5 مثل ما أشرت، صح؟
5: نعم هم 5 شهداء. الأمر كان لاقتحام مخيم شفاط كما ذكرت وبالتزامن مع هجوم المستوطنين على تل، وبالتالي نحن نتحدث كما ذكرت عن 4 في تل و5 في مخيم شفاط، وهذا يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي مراد إلى 87 شهيد برصاص قوات الاحتلال، 21 من هؤلاء برصاص مستوطنين منذ بداية العام الحالي، وهذا رقم مرتفع بطبيعة الحال إذا ما قرناهم بالأعوام السابقة. وهذا يأتي بالتزامن أيضا مع سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما ذكرت كان آخرها ما يجري في بيت فوريك وفي منطقة تل. فيما يتعلق بموضوع التشييع مراد، كانت قوات الاحتلال اشترطت على عائلات الشهداء أن يقتصر التشييع فقط بمشاركة أشقاء الشهداء وبثلاثين شخص دون وجود أي شخص إضافي، وهذا بالفعل ما جرى عندما انتقل موكب الشهداء الأربعة من ساحة مشفى رفيديا في نابلس إلى قرية تل. المشاركة كانت بعدد محدود، ذلك أيضا لأن قوات الاحتلال كانت تفرض حصارا مطبقا على قرية تل حيث أقامت عدد من الحواجز، والأمر ليس فقط لتل بالمناسبة في الضفة الغربية، الأمر كان لمدينة نابلس بشكل عام، إضافة إلى نصب قوات الاحتلال لعدد من الحواجز في كافة مناطق الضفة الغربية. هنا في الخليل جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال أغلقت كافة المداخل والمخارج المؤدية إلى المحافظة، وهذا ما جرى في منطقة بيت لحم عندما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة وأطلقت الرصاص باتجاه فتى يبلغ من العمر 16 عاما وقامت بالتنكيل به وسحله قبل أن تتمكن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل الشاب إلى مشفى الحسين، إضافة أيضا إلى قيام المستوطنين بإطلاق الرصاص على مركبات الفلسطينيين في منطقة وادي نجيم في بيت لحم، وأيضا قاموا بتكسير أحد المركبات في تلك المنطقة. إطلاق النار كان على فترتين خلال ساعات متقاربة في المنطقة، إضافة أيضا إلى قيام المستوطنين برشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة عند منطقة النشاش في بيت لحم وفي غيرها من مناطق الضفة الغربية. الفلسطينيون هذا اليوم عندما كنا على تواصل على الأقل فيما يتعلق بحالة الطرق كان هناك بالفعل استنفار كبير وواضح للمستوطنين، إلقاء للحجارة واعتداء بشكل سافر على الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسلنا، كنت معنا من الخليل. وننتقل الآن مشاهدينا إلى واشنطن لمتابعة جانب من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض بعد توقفه 3 أشهر.
6: حاضر، يشهد ذلك الخطاب. نعم، كان هناك مطر خفيف وأصدقاء كلموني، وبيت بير كان منهم، قال لي بيت بير أن الأمر لا يمطر، لا مطر، وغيره قال نفس الشيء. وقلت لهم حسنا لم يكن هناك مطر ولكن كان هناك برق، يعني برق خفيف ولكن برق رغم ذلك. وبالتالي الأمن والسلامة 450,000 كان عليهم أن ينفضوا وفعلوا ذلك فعلا. ثم
7: He said, "Don't worry about it, sir. We can do it in a couple of weeks." I said, "You can't do it in a couple of weeks. This is the 250th birthday. In 2 weeks, what are we?"

0: إذا مشاهدينا مثلا نتابع هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، والذي توقف لثلاثة أشهر بعد حادث إطلاق نار. وكانت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن ترامب سيتحدث في تصريح موحد لك.
1: الآلاف عادوا للتو. كان مساء رائعا، كان احتفالا، وقمنا بذلك في اليوم نفسه، لم نتأخر ولم نؤجل. كانت مناسبة رائعة، ولكن يمكن وحصريا نقول لكم في هذه الأمسية، من كتب هذه النكتة؟
0: مخصص لحرية

0: والتجارة في البحر الأحمر وقناة من التحليل على الإمدادات الآسيوية بهذا الاضطراب الحاصل في البحر الأحمر.
1: أول شيء يعطيك العافية وشكرا على اللقاء.
0: أهلا وسهلا.
1: لا شك

فذات قوات الاحتلال تركزت في قلقيليا شمال الضفة الغربية. زبات عريف هجوم مرتين خلال ساعات قليلة أسفر عن إصابتين، إضافة إلى 8 إصابات قلقيليا، إصابتين في منطقة سرة أيضا. وهذا يأتي محمد بعد فرض إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة.

0: في طهران التي تأتي متضاربة أحيانا
1: عن سيادة إيران في وجه التهديدات الأمريكية. وأضاف أن هذا التصعيد الأخير مرده إلى الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها في مذكرة التفاهم وخاصة في مضيق هرمز، وشدد على أن إيران لن تسمح

0: لا هو لن يعقل، يعني هو طرف، يعني كل ما تفضل فيه الضيف هو التحليل الإيراني لهذا الموضوع. يعني عندما يتكلم عن المياه ويتكلم عن عمان، هم حتى يريدوا وصاية على عمان. يعني عمان كدولة قالت احنا يعني لا نريد أن نكون مع إيران في هذا الملف. اعتدت إيران على السفن في المنطقة العمانية، كما قال أيضا هو الدول المتشاطئة. أين الدول المتشاطئة يا أخي؟ أين الدول المتشاطئة؟ يعني هي تفسر كما تريد، ويعني مشكلة الإيرانيين أنه يفسروا كما يريدوا. يعني هذا الكلام من يخبره يا سيدي؟ يعني هذا الكلام غير سليم. هل ممكن المجموعة الدولية اللي تحت مظلة أسبيدوس مثلا موجودة حاليا في مضيق باب المندب أن تذهب باتجاه مضيق هرمز؟ طبعا أكيد أكيد يا أخي أكيد. أنت تتكلم عن 80 دولة في العالم متضررة من مضيق هرمز. فيعني التصور الإيراني، التحليل الإيراني، الكلام الإيراني هو منطق إيراني واحد فقط لا يقبله أي دولة في العالم، يعني حتى عمان لا تقبله.
1: طيب دكتور، ما الذي يمكن أن تقوم به هذه الدول؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به لتأمين الملاحة إن أصرت إيران على عسكرة المضيق؟
0: لا احنا اذا لاحظنا يعني كان كلام الفرنسي والبريطاني انها منظومه دفاعيه، يعني الدفاع يتحول هجومي في حال الارتداء. فيعني هم هي منظومه دفاعيه لتامين الملاحه، ولكن اذا ايران هاجمت سوف تدافع عن نفسها وتدافع عن المضيق وتدافع عن التجاره العالميه. فيعني ايران يعني تحصر نفسها في هذه
1: يبدو أن
0: احد استاذي.
1: الاتصال ينقطع كل مرة معك دكتور فرانك، لكن عاد الصوت من جديد، أرجو أن تكمل فكرتك.
0: عذرا عذرا، يعني قصدي انه موضوع المضيق يعني هو الموضوع يعني اخر ورقه رابعه في يد ايران تلعب فيه، ولكن يعني هو فعليا ورقه خاسره لانها ورقه دوليه، ورقه تؤثر على 80 دوله، وال80 دوله لن تبقى تحت رحمه ايران يعني ببساطه.
1: طيب دكتور حسين رويران، إن كانت الولايات المتحدة تحاول تشكيل هذا التحالف ربما لكسر قبضة إيران على مضيق هرمز، ما هي الحلول التي تملكها إيران، وما أهمية المناقشات التي حصلت في قرغيزستان بين الجانب الإيراني والجانب الصيني والروسي تحديدا؟
2: موضوع مضيق هرمز هو واضح، يعني الموقف الإيراني فيه لا أتصور أنه بحاجة إلى شرح جديد، يعني أنه وموضوع التحالف الدولي يعني هو يقول خارج إطار الحرب. هذا التحالف الآن يتكلم خارج إطار الحرب، هو يريد أنه فتح مضيق هرمز إلى آخره. وأمريكا هي أقوى قوة بحرية في العالم بالمناسبة ولم تستطع فتحه، يعني انضمام بريطانيا لا يغير المعادلة كثيرا. من هنا التفكير بفتح مضيق هرمز بالقوة هو لا أتصور أنه يجدي نفعا. في موضوع يعني روسيا والصين، يعني أتصور أن دخول القوى الدولية الآن، باكستان تقول أن الدعم الصيني قائم وأن الصين أعلنت استعدادها للدخول في عملية الوساطة والمساعدة في هذا الإطار. دخول القوى الدولية في هذا الإطار أتصور يمكن أن يشكل إضافة نوعية مهمة تساعد في حل هذه الأزمة القائمة.
1: دكتور فرانك مسمار، توجه أو حديث ترامب قبل ساعات عن أنه حصل على ضمانات من الصين وكذلك روسيا بعدم بيع أسلحة أو تزويد إيران بأسلحة، وأنه يثق في هذين الجانبين، في ظل تقارب إيراني صيني روسي واضح، ما الذي يمكن أن نفهمه؟ في أي معادلة أو في أي سياق يمكن أن نفهم هذا المشهد؟
0: شوف، في فرق بين العلاقات الإقليمية ما بين الدول العظمى والدول الإقليمية أو الدول العظمى مع بعض. يعني العلاقة ما بين روسيا والصين والولايات المتحدة تحكمها روابط مختلفة تماما عن علاقات هذه الدول مع أي حليف آخر أو إقليمي آخر. فيعني ما يتم من توافقات ما بين الصين وروسيا وإيران مختلف تماما عن ما يتم من علاقات وتعاملات وتوافقات ما بين روسيا والصين والولايات المتحدة. هذه الدول

0: لن تعارض ولن تفوت في حرب اقتصادية أو عسكرية لمصلحة إيران. يعني حتى نكون واضحين.
1: لكن سيد فرانك، يبدو أن الاتصال انقطع من جديد بالسيد فرانك مسمار، لكن لا بأس، سنعود إليه بعد قليل. دكتور حسين رويران، أنت أشرت قبل قليل إلى موضوع الصين في عملية الوساطة. ما الذي يمكن أن تقدمه الصين أكثر في الفترة القادمة، علما أن الصين قد تتضرر في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، خاصة في ظل التهديدات الآن كذلك بالنسبة للملاحة في البحر الأحمر، والصين تستورد النفط بشكل كبير من هذه المنطقة؟ ما الذي يمكن أن تفعله الصين لحماية مصالحها دون الدخول في صدام مع الولايات المتحدة؟
2: يعني أولا واضح أن الصين دولة كبرى وهي تنظر إلى المصالح الاستراتيجية يعني بشكل مختلف عن المصالح الجزئية. الصين كانت إلى جانب إيران في الكثير من القرارات التي طرحت في مجلس الأمن، رغم أنها متضررة نعم، ولكن الزيارة الأخيرة للسيد عراقشي إلى باكستان في مؤتمر شانغهاي، مجموعة شانغهاي، كان هناك لقاء مع السيد عراقشي مع وزير
1: في
2: الخارجية الصيني.
1: قرغيزستان المؤتمر.
2: نعم، عفوا، ليس في باكستان، صحيح، قرغيزستان. انه وكان هناك يعني حديث بين إيران وبين وزير الخارجية الإيراني والصيني حول موضوع الضمانات، وأن إيران تفتقد لعنصر الثقة مع الجانب الأمريكي، والصين أعلنت أنها مستعدة أن تدخل لخلق مناخ إيجابي لدى إيران حول موضوع الضمانات، يعني في موضوع حل الأزمة بين إيران وأمريكا. الآن حاجز عدم الثقة وصل إلى أعلى مستوى له بعد أن خانت أمريكا طاولة الحوار لعدة مرات وذهبت إلى الحرب، وهذا ما يجعل إيران يعني لا تؤمن الجانب الأمريكي في أي تفاوض مستقبلي.
1: دكتور فرانك مسمار، إلى جانب العقدة الأكبر في هذا الملف وهي أزمة مضيق هرمز، هناك أزمة أو عقدة ربما قد تكون أعقد، وهي أزمة الثقة بين الجانبين. وبالتالي كيف يمكن أو هل يمكن التوصل إلى اتفاق أو إلى تفاهمات ومنسوب الثقة يكاد يكون منعدما بين الطرفين؟
0: أنا يعني أقول دائما وأبدا، يعني الاتفاقيات لا تقوم على الثقة، تقوم على تفاهمات. المشكلة الموجودة والحدثت حاليا هو مش موضوع مو ثقة، موضوع أنه إيران لم تتفاهم مع الولايات المتحدة على بند رقم 5. عندما شعرت أنه ملف مضيق هرمز خرج من يدها قامت بالاعتداء على السفن، هي اعتدت على السفينة القطرية والسفينة السعودية، هذا ما حدث. يعني الموضوع هو ليس
1: لكن
0: موضوع
1: دكتور
0: ثقة،
1: معني بالثقة
0: تفاهمات.
1: هو عندما يتحدث ترامب ويقول إنه لا يثق في القيادة الإيرانية، يقول أن نتفق معهم على شيء ثم يأتي الحرس الثوري وينسف كل شيء، وهنا يشكك في عملية صناعة القرار داخل إيران. والإيرانيون كما ذكر الدكتور حسين قبل قليل تعرضوا للخيانة والطعن من الخلف بعد كل جولة مفاوضات خلال حرب يونيو من العام الماضي أو حرب الأربعين يوما الماضي. باختصار وسام،
0: المشكلة دائما وأبدا من الطرف الإيراني، يعني بغض النظر عن التفسيرات أو السرديات الإيرانية. يعني إيران كان يعني من قال أنه إيران لديها الحق أن تخصب يورانيوم بهذه النسبة العالية؟ طبعا هي حجة إيرانية أن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاقية. إيران هددت أكثر من مرة أنه ممكن أن تذهب في صناعة قنبلة ذرية. إيران هي التي تعتدي على السفن في مضيق هرمز. يعني الموضوع يعني لا يجوز النظر منه انه يعني هو عدم ثقه وكذا، هو تصرفات اليات معينه.
1: نعم
0: يعني في الاليه الموجوده عند الطرف الايراني هو الاخفاء. اذا ارادت ايران ان يكون لديها برنامج
1: نعم
0: نووي،
1: شكرا
0: لماذا
1: شكرا
0: سلمي؟
1: جزيلا لك
0: لماذا يكون هذا
1: دكتور
0: البرنامج
1: فرانك،
0: النووي تحت الارض؟
1: أدركنا الوقت. دكتور فرانك مسمار، شكرا جزيلا لك، وشكرا للدكتور حسين رويران من طهران. مضيق باب المندب أحد أهم شرايين نقل الطاقة العالمية، خصوصا للدول الآسيوية التي تعتمد عليه في إمداداتها النفطية. ولكن ما حجم النفط الذي يعبره؟ وكم تبلغ نسبة اعتماد الدول الآسيوية عليه؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت إلى التقرير التالي.
3: باب المندب مضيق طبيعي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وبحكم موقعه على الطريق البحري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، تحول إلى واحدة من أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في العالم. يبلغ عرض المضيق نحو 30 كيلومتراً، تتوسطه جزيرة ميون اليمنية فتقسمه إلى قناتين، شرقية تعرف بباب إسكندر لا يتجاوز عرضها نحو 3 كيلومترات، وغربية تعرف بدقة الميون يبلغ عرضها قرابة 22 كيلومتراً، وهي الأوسع والأعمق والأكثر استخداماً في الملاحة الدولية. في عام 2023 مر عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع الحركة خلال عامي 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لكن المشهد انقلب مجدداً مع اندلاع الحرب بالمنطقة في 28 فبراير 2026 وتعثر حركة الملاحة في مضيق هرمز. فحين ضاق الطريق أمام صادراتها من رأس تنورة على الخليج، أعادت السعودية توجيه ملايين البراميل غرباً عبر خط أنابيب شرق غرب وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ميناء ينبع الذي كان متوسط صادراته نحو 750 ألف برميل يومياً، قفزت صادراته في يونيو الماضي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، ما سمح للسعودية بتحويل ما يعادل 64% من صادراتها التقليدية عبر رأس تنورة. هذه التحولات رفعت حجم النفط المتجه إلى آسيا عبر باب المندب إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، مدفوعاً بصورة رئيسية بالصادرات السعودية، إلى جانب تدفقات النفط الروسي المتجهة نحو الأسواق الآسيوية. لم يدم استقرار باب المندب طويلاً، مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في 20 يوليو فرض ما سمته حصاراً بحرياً يستهدف السفن السعودية، وإعلان الرياض أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي. ليزداد المشهد تأزماً في المنطقة، أزمة لم تنتظر أسواق الطاقة طويلاً لتعكسها. ففي 23 يوليو تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار في أعلى سعر للنفط منذ قرابة الشهرين، وسط مخاوف متصاعدة من اضطراب مزدوج في هرمز وباب المندب معاً. باب المندب ليس ممراً مائياً عادياً للدول الآسيوية، وإنما شريان حياة نفطي غاية في الأهمية تعتمده الدول الآسيوية في معظم وارداتها النفطية. فالهند تعتمد عليه بأكثر من 50%، أما كوريا الجنوبية فيبلغ حجم وارداتها النفطية من باب المندب نحو 31%، تليها اليابان ب 28%، بينما الصين ب 19%. مضيقا هرمز وباب المندب أكبر من مجرد ممرين مائيين، إذ يعبر خلالهما أكثر من ربع إمدادات النفط العالمية. أصبحا اليوم رهينة حسابات جيوسياسية معقدة تتجاوز مياه الشرق الأوسط، فتعثر الملاحة في المضيقين يلقي بظلاله على اقتصاد العالم بأكمله.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قالت وزارة الصحة إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 4 برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة عقب اندلاع شجار مع مستوطنين اقتحموا أطراف القرية، حيث امتد العراك ليصل لإطلاق نار بعد استيلاء فلسطينيين على سلاح حارس أمن المستوطنة وفتحه النار صوب الإسرائيليين. هذا وقد أدى مشيعون فلسطينيون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء 4 في ساحة مستشفى رافيديا الحكومي بمدينة نابلس قبل نقلها إلى بلدة تل جنوب غرب المدينة، لاستكمال إجراءات الدفن. وكانت عائلة الشهداء قد قالت إن قوات الاحتلال اشترطت أن تقتصر مراسم التشييع على مشاركة أشقاء الشهداء فقط. من جانب آخر، هاجم مستوطنون قرية عوريف جنوب غرب نابلس وأضرموا النار في شاحنة خلال اقتحامهم للقرية. في الأثناء أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، كما أفاد مراسل الجزيرة باقتحام عدة قرى وبلدات في قضاء رام الله وجنين وجنوب أريحة ومدينة قلقلية بالضفة. كما أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس ونفذت حملة اعتقالات واسعة بالقرية. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من الخليل مراسلنا منتصر نصار. منتصر، مرحبا بك، ضعنا في صورة ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية من تطورات على الأرض.
4: تحية لك مراد. هي استكمال لهجوم المستوطنين الذي نفذ في أكثر من منطقة وعلى مراحل وأوقات متباعدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الأبرز والأهم كما تعلم هو ذلك الذي جرى في منطقة تل جنوب غرب نابلس، والذي أسفر عن 4 شهداء وإصابات. بطبيعة الحال قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحمت هذه القرية الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم، ونفذت حملة اعتقالات واسعة. طالت أكثر من 20 فلسطيني قوات الاحتلال قامت بتجميع هؤلاء المعتقلين الذين تم اعتقالهم في أحد المنازل في القرية، وأجرت استجوابا وتحقيقا ميدانيا معهم، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، ودهم عدد من المنازل وأيضا عدد من فرق المشاة التي تجولت في المدينة، وهذا يجري لليوم الثاني على التوالي. وهذا جاء أيضا بعد اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة في نابلس، أبرزها بيت فوريك شرق المدينة، عورتة وعريف وغيرها من المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى اقتحام مناطق متفرقة في جنين شمال الضفة الغربية، منطقة بروكين، يعبد، فقوعة وغيرها من المناطق. أيضا نتحدث عن اقتحام مناطق متفرقة في رام الله، كوبر وبير زيت، بلدة كفر عقب شمال القدس. وهذه الاقتحامات بطبيعة الحال تخللت عمليات دهم واعتقالات في منازل الفلسطينيين أو في صفوف الفلسطينيين. أيضا هذا يأتي بعد أكثر من هجوم نفذه مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية كما ذكرت، الذي جرى في منطقة تل، إضافة إلى هجوم نفذه مستوطنون على مرتين خلال ساعات في منطقة عريف أسفر عن إصابتين، إضافة إلى إصابتين أيضا في منطقة صرة بنابلس فرعة في قلقيلية، هجوم المستوطنين أسفر عن 8 مصابين. وأيضا هذه الإجراءات أو هذه الاعتداءات التي نفذها مستوطنون تأتي تزامنا مع شروط فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عوائل الشهداء الأربعة. نعم. في تل فيما يتعلق بموضوع التشييع. بطبيعة الحال الفلسطينيون أدوا صلاة الجنازة في ساحة مستشفى رافيديا، واشترطت قوات الاحتلال ألا يتجاوز عدد المشيعين 30 شخص، وهذا ما جرى بالفعل. نعم. في منطقة تل جنوب غرب نابلس.
1: نعم. منتصر، كيف تبدو معنويات الفلسطينيين الآن في الضفة الغربية في ظل استعداد الجيش الإسرائيلي لشن يبدو عملية كبيرة في الضفة الغربية؟ باختصار لو سمحت.
4: مراد، بعيدا عن إعلان الجيش، الضفة الغربية هي تعيش تلك الإجراءات التي أعلن عنها الجيش فيما يتعلق بموضوع الاقتحامات، توسيع الاقتحامات، الحواجز والتنكيل بالفلسطينيين. هذا مشهد يومي يعيشه الفلسطينيون، وإن كان على شكل إعلان أعلن عنه الجيش الإسرائيلي وقيادة الأركان بعد الحدث الذي جرى في تل، لكن موضوع التضييق، الخناق على الفلسطينيين، الاقتحامات هي يومية في الليل وفي النهار، الحواجز كذلك الأمر يعيشها الفلسطيني بمعاناة مستمرة، لكن واضح أن هناك نية لدى الجيش الإسرائيلي بتوسيع رقعة هذه العمليات في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسلنا، كنت معنا من الخليل. إلى لبنان، حيث وصل الجيش انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد، وقد سمح بدخول عدد من أبناء البلدة على دفعات لتفقد ممتلكاتهم المدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي. مراسلتنا كاترين حنا رصدت المشهد من محيط زوطر الغربية، حيث تجمع الأهالي قبل السماح لهم بالدخول.
5: عند هذه النقطة في محيط بلدة زوطر الغربية يتجمع عدد كبير من أهالي تلك البلدة.

0: بعد أن سمح لهم الجيش بالدخول، ولكن ما زالوا محتشدين هنا بسياراتهم وعلى الطرقات، لأن دخولهم سوف يكون وفق الجيش اللبناني منظما وعلى دفعات. سمح بدخول عدد محدود جدا من السيارات حتى الآن، وما زال هناك عشرات السيارات الأخرى المصطفة بخط طويل بانتظار أن تدخل وتتفقد يتفقد أصحابها ممتلكاتهم وبيوتهم داخل تلك البلدة. السبب في أن الدخول سوف يكون على دفعات وليس مرة واحدة هو المخاطر الأمنية التي لا تزال كثيرة جدا داخل تلك البلدة، فالجيش اللبناني لا يزال يعمل على مسح الشوارع والأحياء وتفجير الذخائر والعبوات من مخلفات الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى أن زوطر الغربية هي متاخمة تماما لزوطر الشرقية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي ويتمركز فيها وتتداخل في عدد كبير من أحيائها وشوارعها مع زوطر الغربية، ما يمكن أن يشكل تحديا أمنيا إضافيا بالنسبة للأهالي في حال دخلوا بأعداد كبيرة ودفعة واحدة، علما أن زوطر الغربية وفق ما أفادتنا السلطات المحلية تعرضت لدمار كبير والحياة فيها لم تعد ممكنة على المدى القريب، وبالتالي دخول هؤلاء الأهالي هنا عندما سوف يتم سيكون مؤقتا وسيكون له بعده المعنوي أكثر مما سيكون عودة للبقاء والعيش مجددا، لأن البيوت والأرزاق مدمرة بشكل كامل، وكذلك مقومات الحياة في زوطر الغربية ليست متوفرة على المدى القريب. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: إذن من هذا التقرير الذي كنا نتابع فيه معكم مشاهدينا التطورات في زوطر الغربية والمناطق التجريبية في لبنان، رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكنه مستعد للاستماع. وأضاف في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض أن الإيرانيين يتحدثون مع واشنطن ويرغبون بشدة في إبرام اتفاق. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أكد لنظيره الباكستاني أن انتهاك أمريكا لتعهداتها ومطالبها المفرطة هي السبب في الوضع الراهن. وأضافت أن عراقجي بحث في اتصال مع نظيره العماني أمن الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز. كما قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أكد خلال لقائه نظيريه الروسي والصيني على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، أكد أن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه انتهاك أمريكا لتعهداتها، مشيرا إلى منع أمريكا من إساءة استخدام المضيق. في الأثناء، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا وصل طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي إطار الحديث عن فتح مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في المضيق. في اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد. قوات التحالف من جهتها قالت إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية في محافظة الحديدة بعد قيامها بما أسمته عملا جبانا ومتهورا باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي تطورات الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين هاجمت قريتي صرة وعريف في قضاء نابلس. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن مشيعين فلسطينيين أدوا صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة في ساحة مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس قبل نقلها إلى بلدة تل جنوب غرب المدينة. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا نور الدين بوزيان، وكذلك من طهران عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ معك نور الدين، كيف هي المواقف في واشنطن حتى اللحظة وفيما نتابع؟ لا ضربات

0: عسكرية أمريكية في طهران، ففي أي سياق يأتي هذا المشهد؟
1: نعم محمد، هذه ربما للمرة الأولى منذ 13 ليلة من الغارات الأمريكية المتواصلة على إيران لم يحدث فيها أي هجوم أمريكي على مواقع، على بنى تحتية داخل إيران. هذا التطور العسكري إن صح وصفه بذلك يأتي في خضم تصريحات لافتة أطلقها الرئيس الأمريكي طوال اليوم المنصرم. آخر التطورات، آخر المواقف هي مواقف صح التعبير ثوابت أو خطوط حمر من قبل ترامب عندما تحدث أمام جمهور من الإعلاميين في عشاء خاص بمراسلي البيت الأبيض. مرة أخرى برر لماذا قامت الولايات المتحدة بالعملية العسكرية ضد إيران، وقال بالحرف الواحد: ما كنا لنسمح لإيران أن تمتلك السلاح النووي لخطورته علينا وعلى عدة دول ومناطق. وثانيا تحدث أيضا عن إنجازات الحملة العسكرية الأمريكية، بحيث أشار إلى أن القوات البحرية وأيضا مواقع عسكرية مهمة تعرضت لضربات قوية وشديدة على حد تعبيره. في المواقف السياسية كان لافتا أنه فتح الباب أو ترك الباب مواربا أمام الخيار الدبلوماسي اليوم أكثر من تصريحاته الأخيرة، حتى وإن قلل كثيرا من احتمال التوصل إلى اتفاق سريع مع إيران، لكنه قال بأن لاحظ بأن الطرف الإيراني أكثر جدية هذه المرة مما كان عليه في السابق والكلام له، ومع ذلك لا يزال يتحدث عن خيار عسكري. وعلى ذكر الخيار العسكري كان لافتا الاجتماع الذي عقده مع كبار مستشاريه، وقال بأننا ربما أمامنا خياران، الأول هو مواصلة الحملة العسكرية والثاني هو اللجوء إلى الحل الدبلوماسي. وتحدث عن رسائل تصل ترامب وتصل الإدارة الأمريكية من إيران، لم يكشف عن طبيعة هذه المحادثات وهذه الاتصالات وهذه الرسائل، وحتى ولم يكشف أيضا عن الجهة التي أوصلت هذه الرسائل. يمكن القول بأن الولايات المتحدة إذن تواصل الحديث عن الخيار العسكري من دون أن تستبعد الحل الدبلوماسي. محمد
0: نور الدين، على ذكر الاستعدادات العسكرية، كنا نتابع في الأيام الأخيرة تحشدات أمريكية وإرسال طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود، وكان عليها جدل حتى في إسرائيل. السؤال: إلى أين وصلت هذه الاستعدادات العسكرية إن كان هناك أي تصريحات قادمة من واشنطن؟
1: هناك يعني تسريبات تتحدث عن أن الولايات المتحدة لا تزال تدفع ببعض القوى العسكرية باتجاه المنطقة، وهذا فهم هنا على أنه محاولة أخرى من الإدارة الأمريكية لفرض المزيد من الضغوط على الطرف الإيراني. لم يعد خفيا بأن الولايات المتحدة تملك بما يمكنها أو يمكنها من العودة إلى العمليات العسكرية بشكل كبير، لكن كما سبق الذكر بأن الولايات المتحدة كما قال الرئيس ترامب لم تحسم بعد قرارها، ولا تزال تراهن على ما يعتبره الرئيس ترامب ربما عقلانية في الموقف الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق. المشكلة الرئيسية هي كيف يمكن أن يقبل الإيرانيون بالمقاربة الأمريكية التي تطالب أولا بإبعاد أي وجود عسكري إيراني أو ممارسة الضغط على الممرات البحرية تحديدا في مضيق هرمز، والحديث عن فرض رسومات. هذه النقطة يبدو أن الإدارة الأمريكية ترفضها بتاتا ولا تقبل بها. المشكلة أو التطور اللافت الآخر وهو الحديث الأمريكي الجديد حسب بعض التسريبات من أن الولايات المتحدة تفكر في تشكيل تحالف دولي، وهنا نقطة استفهام كبرى محمد. هل معنى ذلك أن الإدارة الأمريكية قررت نصف المشروع الفرنسي الأوروبي؟ تذكر جيدا بأن هذه الفكرة هي من الساعة الأولى فكرة فرنسية لإرسال أو تشكيل قوة بحرية لتأمين الممرات الاستراتيجية وتدفق الطاقة باتجاه عدة مناطق من العالم. محمد،
0: من المنضمون حتى اللحظة فيما تعرف نور الدين في هذا التحالف الدولي المتعلق بفتح المضيق؟
1: بحسب بعض التسريبات يمكن القول بأن هذا الاجتماع الذي لم يحدد موعده ولكن يبدو أنه بات وشيكا سيكون فيه بعض المسؤولين العسكريين، ربما أيضا وزراء الدفاع للمشاركة أيضا من المنطقة، منطقة الخليج. لكن من السابق لأوانه الحديث عن طبيعة هذا الاجتماع، عن شكله، عن أهدافه. الهدف المعلن حسب التسريبات هو كيف يمكن

0: لكن تأمين الممر الرئيسي الاستراتيجي مضيق هرمز، بما في ذلك مثلا القضاء على الألغام وتحرير هذا الممر الاستراتيجي بالنسبة للطاقة في العالم.
1: شكرا جزيلا نور الدين وزيان مراسلنا من واشنطن إلى طهران مع عمر هواش. نرصد معك عمر آخر التطورات، وربما نبدأ بحالة الهدوء التي شهدتها إيران وكذلك الزيارة التي تشهدها طهران، الزيارة العمانية بطبيعة الحال.
2: نعم محمد، كما ذكرت هناك حالة من الهدوء شهدتها إيران خلال الليلة الماضية، حيث أننا على مدى 13 ليلة متتالية كنا قد رصدنا كيف كانت تبدأ الهجمات بعد منتصف كل ليلة على المواقع الجنوبية الإيرانية، ثم تنتقل إلى بعض المحافظات في العمق، ثم مع ساعات الصباح الأولى يقوم الجيش الإيراني والحرس الثوري بتنفيذ ردود في البحرين، في الكويت، في الأردن ضد ما يصفها بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. لكن كل هذا حتى هذه اللحظة لم يحدث، لا هجمات من قبل أمريكا ولا ردود بطبيعة الحال من قبل القوات المسلحة الإيرانية. وهذا يعزوه العديد من المراقبين هنا إلى عدة أمور، من بينها أن الهجمات الأمريكية كانت تعلن على أنها رد على تعرض السفن للاستهداف من قبل الجانب الإيراني، لكننا خلال الأيام الماضية لم نرصد أي استهدافات جديدة من قبل الحرس الثوري الإيراني للسفن التجارية في المضيق، وكان هناك ربما عدم عبور للسفن المضيق نظرا لأن الحرس الثوري كان قد أعلن إغلاق المضيق، باستثناء كانت هناك حوادث انفجارات في الممر الجنوبي للمضيق نتيجة انفجار الألغام كما كانت بيانات الحرس الثوري الإيراني. الأمر الثاني لعدم شن عمليات عسكرية ربما وفق بعض المراقبين يعود بسبب جهود الوساطة وربما تحقيقها بعض التقدم، نظرا كما ذكرت وجود وفد من سلطنة عمان هنا في العاصمة طهران كان قد وصل يوم الجمعة يوم أمس ومدد زيارته حتى هذا اليوم السبت. ووفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإنه يناقش آلية العبور لمستقبل مضيق هرمز وفق المشاورات المستمرة بين طهران وسلطنة عمان، ولا يزال بطبيعة الحال الإيرانيون يؤكدون أن السيطرة على المضيق هي ملك لهم وأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل في الشؤون المضيق. هذا الموقف لا يزال لم يتغير. إضافة إلى الوساطة العمانية الجارية هناك وساطة باكستانية بطبيعة الحال واتصالات مع قطر، كان هناك لقاء لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني في قرغيزستان على هامش اجتماعات منظمة شانغهاي للتعاون، وأيضا تم التأكيد من قبل الجانب الإيراني على أن الوضع الذي يشهده مضيق هرمز يعود إلى انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم.
1: على ذكر الوسطاء والتحركات الدبلوماسية عمر، كنا نتابع خلال الساعات السابقة مع زميلنا من طهران أيضا نور الدين الدغير، كان يقول إن أحد الوسطاء وليس معروفا من هو، ربما القطري أو الباكستاني، له وفد سيصل إلى طهران، كان منتظرا أن يكون هذا الوصول ربما يوم أمس أو اليوم. هل من معلومات أو جديد حيال هذا الأمر؟
2: ليس معلوما في الحقيقة من هو هذا الوفد، لكن كانت هناك أنباء حول زيارات لبعض الوفود إلى طهران. كما ذكرنا الوفد العماني قد وصل، الوفد الآخر حتى هذه اللحظة غير واضح من أي دولة، ربما تكون من دولة قطر أو ربما من دولة باكستان، لأن الوسطاء هم في هذا الإطار. لكن أيضا شهدنا خلال الأيام الماضية أن وزير الداخلية الإيراني كان قد اتجه إلى باكستان، وهناك أجرى لقاء مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني ووزير الداخلية الباكستاني، وبطبيعة الحال كانت هناك رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزكيان سلمت إلى الجانب الباكستاني. لذلك أي زيارة قد تكون لوفد جديد إلى طهران في حال كانت من قبل الجانب الباكستاني قد تكون ردا على رسالة الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، وفي حال كانت من دولة قطر ربما تكون بشأن حل إحدى العقد أيضا على طاولة المفاوضات. نعرف أن مضيق هرمز هو كان العقد الأبرز، لكن أيضا كانت هناك عقد أخرى على سبيل المثال الأموال الإيرانية المجمدة التي كان قد أعلن عبر قطر أنه تم افتتاح أو سوف يفتتح خط ائتمان لكي تحصل طهران على جزء من هذه الأموال عبر شراء السلع والأدوية. قد يكون هذا الأمر مطروحا في هذه المرحلة، إضافة إلى أن ملف لبنان أيضا لا يزال إحدى الملفات التي كانت عالقة. لكن بالمجمل ملف هرمز هو الملف الأثقل، وهو الملف الذي ينظر إليه على أنه العقدة الأكبر. في حال حلت عقدة مضيق هرمز تم التوصل إلى حل وسط بين طهران وواشنطن لأجل إدارة المضيق ووفق رؤية الطرفين، فإننا يمكن أن نقول إن الجانبين سوف يتوجها إلى العودة إلى مذكرة التفاهم. لكن في حال لم تحل عقدة مضيق هرمز يمكن القول إن التصعيد هو الحل الآخر، وهذا الأمر يأخذه الإيرانيون بالحسبان بشكل كبير، ويقولون أنهم مستعدون لأي احتمال في هذا الصدد في حال كان هناك تصعيد كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما استهداف البنى التحتية في إيران.
1: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. هذه التطورات نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيوفنا. من طهران ينضم إلينا الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما ضيفينا. نبدأ معك السيد باتريك بالسؤال عن السبب وراء هذا الهدوء في إيران الليلة لضربات أمريكية، كيف يقرأ هذا الأمر في واشنطن؟
3: شكرا على الاستضافة. الرئيس دونالد ترامب قال اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك خيارين لا ثالث لهما. الأول هو أن أمريكا ستستمر أو قد تستمر في هجماتها على إيران وفي تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وهذا بالتأكيد يدخل في إطار الضربات العسكرية الدفاعية كما يسميها دونالد ترامب، وذلك منذ انهيار مذكرة التفاهم التي تم توقعها في الأخير. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كما يقول ترامب لديها عامل الوقت، وبالتالي ترامب يقول أيضا بأنه ليس في عجلة من أمره، ورئيس ترامب كان يدرس خياراته العسكرية. الشيء الآخر الذي يقوله ترامب بشكل متزايد فهو يهتم بالأساس بدفع إيران إلى طاولة المفاوضات أكثر من اهتمامه بالانتخابات النصفية. إذن رئيس دونالد ترامب الآن حازم، وبشكل صريح رئيس ترامب أعتقد أنه يأخذ وقته كما قال، وهو يعمل الآن على التخطيط للخطوات القادمة بشكل هادئ، وذلك من أجل دفع إيران للعودة للمفاوضات.
1: دكتور عباس، هذا الهدوء هل تقرأه مؤشرا إيجابيا؟
4: نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة وصباح الخير. الحقيقة هو مؤشر إيجابي ولكنه حذر للغاية. قلتها قبل يومين لقناتكم الموقرة بأن لا حل إلا من مسار في ما يتعلق بالمضيق، طبعا هو الاتفاق بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بإدارة هذا المضيق. هذا الحل الذي هو سيكون بإيجاد نوع من آلية جديدة وبروتوكولات جديدة تتفق عليها الدولتان، وفي نفس الوقت يلاحظ ما يتعلق بالقوانين الدولية والدول المنطقة. ويبدو أن زيارة الوفد العماني إلى طهران يأتي في هذا السياق، والصمود الإيراني وعدم الانزلاق في مستنقع المفاوضات الاستسلامية التي يراها هنا البعض في طهران هو ربما

0: أدى إلى هذا الوضع، بأنه لا جدوى لهذه الهجمات، ولن تستطيع الأمريكي ولن يستطيع الرئيس الأمريكي أن يفرض شروطه على إيران من خلال إطلاق النار أو من خلال كثافة هذه النيران. لذلك هذه يبدو أن نحن على أبواب ربما الحل السلمي، ولكن هل هذا سيدوم؟ هل سيكون العامل الإسرائيلي يقف إلى هذا الحد أو يستمر في التحريض؟ الكل يعتقد بأن الرئيس الأمريكي لم يكن له استراتيجية الدخول في الحرب منذ البداية، والآن لم يكن له استراتيجية الخروج من هذه الأزمة ومن هذه الحرب، رغم أنه قد وقع في هذه الزاوية أو حشر في هذه الزاوية. لذلك العوامل الداخلية الأمريكية الإقليمية، العامل الإسرائيلي، الوضع الاقتصادي، الانتخابات النصفية المستقبلية، كل هذه الأمور هي تفرض
1: نعم
0: أجندتها على قرار الرئيس الأمريكي، والذي لا يستطيع أن يتخذ قرارا
1: واضح.
0: كما قلت استراتيجيا للخروج من هذه الأزمة.
1: سيد مارا، هل يمكن القول أن الولايات المتحدة ستكف يدها عن ممارسة الضغوط على أي من دول المنطقة إذا أرادت عقد تفاهمات ثنائية مع إيران؟ والحديث هنا يجري تحديدا عن عمان التي سبق ولوح الرئيس ترامب بضربها عندما كانت على وشك أن تذهب إلى تفاهمات ثنائية مع إيران.
2: نعم، أعتقد أنه من المبكر أن نتحدث عن الخطوة التالية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما تفضلتم به عن ضرب دول في المنطقة أو التهديد بضربها أو الضغط على هذه الدول. طبعاً الرئيس دونالد ترامب يتحدث أحياناً بنبرة قوية، أحياناً يقول ذلك فقط من باب الضغط السيكولوجي على مجموعة من الأطراف، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمضي في هذه الضغوطات. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بتوقيع الصفقة، مهتمة بتوقيع اتفاق عمان، كانت في حوار مع إيران من أجل فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية كان أيضا بإمكانها أن تشارك في ذلك الجهد. ونحن رأينا وتابعنا كيف إيران هاجمت عمان بعد أيام. بالتالي عندما ننظر إلى قضية مضيق هرمز، فهذه قضية محورية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن دونالد ترامب كان في السابق قد تحدث أيضا عن نية أمريكا السيطرة على المضيق وإدارته وأيضا جني رسوم. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الراهنة تحاول أن تدفع إيران للتفاوض، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق وتوقيع الصفقة. لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم على ضربة عسكرية لأي من دول المنطقة إذا كان هناك تعرض في أوجه النظر.
1: دكتور عباس، في ظل ما يوصف بعسكرة المضيق من قبل إيران، وقد صرحت إيران بأنها لا مشكلة لها، يعني بما معناه في هذا المصطلح نظرا لأن الحرب فرضت استحقاقات معينة، في ظل هذا الوضع اليوم سؤالي لك، هل يوجد أرضية مشتركة يمكن أن نقول أن عمان وإيران سيصلان وفقا لها لتفاهم حيال حركة الملاحة في المضيق؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، يعني أساسا إيران منذ ما بعد أن وقعت مذكرة التفاهم

0: مباشرة كانت زيارات متعددة بين طهران ومسقط، ووصلت الأمور إلى تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر بناء على البند الخامس من هذه المذكرة. أساسا يعني هذه نقطة أتصور بأنها في غاية الأهمية. أساسا هذا المضيق كان مضيقا سلميا، وكانت حركة المرور للجميع تتم بهدوء كامل على مدى نصف قرن بعد انتصار الثورة الإسلامية ولحد هذه الحرب. وهذه من نتائج ومن خلفيات الحرب وليست من أسبابها. الرئيس ترامب هو الذي شن هذه الحرب، وهو الذي أدى إلى تفعيل هذه الأزمة أو إيجادها. لذلك وعسكرت هذا المضيق أساسا لن يستطيع أن يستمر، ومكلف جدا، ولا أحد يريد هذه العسكرة. لذلك أنا أتصور وقلتها قبل يومين بأن الحل الوحيد لما يتعلق بالأزمة هو الاتفاق الإيراني العماني، وهذا ما يحدث. كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن كما تفضلت لسؤالك لضيفك، الأمريكي قالها الرئيس ترامب بصوت عال ومن خلال الشاشات بأنه يفجر السلطنة، يعني بهذا المصطلح. لذلك الضغوط التي أدت إلى وقف هذا التفاوض أو هذه المباحثات الإيرانية العمانية، نأمل أن تكون هذه الخطوة تنجح وتتم الآن في طهران، وخاصة بعد ربما يعني زيارة الوفد العربي الآخر في الساعات القادمة، ونحصل على اتفاقية جديدة تنقذ المنطقة من هذه الأزمة التي يطالب بها الجميع.
1: سيد باتريك مارا، بينما كان الوسيط العماني قبل 4 شهور تقريبا يعلن على لسان وزير الخارجية العماني أن اتفاقا وشيكا سيوقع، جاءت ضربة قوية لإيران من الولايات المتحدة. ولذلك يأتي السؤال اليوم في ظل كل هذه الحركات الدبلوماسية، ما الذي سيمنع الرئيس الأمريكي من أن يضرب أو ينسف كل هذه التفاهمات اليوم؟ ما هي الضمانات؟
2: بداية، أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية ستضرب عمان كما تفضل ضيفكم بالإشارة إلى هذه النقطة. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم دائما الدبلوماسية والحوار من أجل حل كل القضايا. بالنسبة لسؤالكم حول إيران، أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب واضح في هذا الخصوص، وأنا أعتقد أن الجهود الدبلوماسية ما زالت قائمة. وبنفس المطاف، رئيس ترامب والوزير روبيو أكدا أن الجيش الأمريكي جاهز لكل الاحتمالات، والضربات ستستمر والجهود الدبلوماسية ستستمر. وإذا لم تكن إيران جاهزة للدخول في صفقة، فالوضع سيستمر كما هو عليه. لكن لا أعتقد أن الضربات العسكرية ستنتهي في أي وقت من الآن، وربما ستستمر إلى حين الوصول إلى اتفاق أو تقدم في المسار الدبلوماسي.
1: طيب، حتى فقط تكتمل الفكرة سيد مارا، حتى تكتمل الفكرة، أولا أريد أن أعود معك إلى ما علقت به حول تهديد ترامب بتفجير عمان. تحديدا في 27 من مايو 2026 كان العمانيون والإيرانيون بصدد الاتفاق أو الحديث عن طريقة للإشراف المشترك على مضيق هرمز، وترامب كان له تعليق أنها مياه دولية وعمان ستتصرف مثل الجميع، وإلا فسنضطر إلى تفجيرهم. هذا من ناحية، إذا كان لك تعليق فهذا هو الاقتباس حرفيا وفي ذلك التوقيت. وأريد أن أعود معك إلى نفس السؤال، ما الذي سيضمن أن لا تفجر الولايات المتحدة أو تنسف أي طاولات تفاوض أو تفاهم تجري هنا في المنطقة ثنائيا أو حتى بإشراف الوسطاء؟
2: نعم، من غير المرجح أن تضرب الولايات المتحدة الأمريكية عمان. طبعا بالنسبة للمحادثات ما بين عمان وإيران، الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنها تقبل بممر آمن، لكن نحن نتحدث هنا عن مياه دولية، وهذه المياه طبعا للجميع أن يمر عبرها. وأعتقد أن عمان تدرك هذا الأمر بشكل جيد، لكن إيران ربما لديها تأويل مختلف لهذا الأمر وتحاول أن تمضي في اتجاهات مختلفة. وسيكون من غير المألوف لهذه الدول طبعا أن تسيطر على المضيق وتدير المضيق بالطريقة التي تريدها إيران. ورأينا في مذكرة الاتهام مجموعة من الفقرات التي تدعو لإدارة حكيمة لهذا المضيق، لكن إيران عادت واستهدفت الناقلات الموجودة في المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لن تسمح لإيران بمراقبة وبالتحكم في هذا المضيق.
1: أستأذنكما ضيفينا بأن نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن مضيق باب المندب ونتابع حوارنا. المضيق هو أحد أهم شرايين نقل الطاقة العالمية، خصوصا للدول الآسيوية التي تعتمد عليه في إمداداتها النفطية. ولكن ما حجم النفط الذي يعبره، وكم تبلغ نسبة اعتماد الدول الآسيوية عليه؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت إلى التقرير التالي.
3: باب المندب مضيق طبيعي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وبحكم موقعه على الطريق البحري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، تحول إلى واحدة من أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في العالم. يبلغ عرض المضيق نحو 30 كيلومتراً، تتوسطه جزيرة ميون اليمنية فتقسمه إلى قناتين، شرقية تعرف بباب إسكندر لا يتجاوز عرضها نحو 3 كيلومترات، وغربية تعرف بدقة الميون يبلغ عرضها قرابة 22 كيلومترا، وهي الأوسع والأعمق والأكثر استخداما في الملاحة الدولية. في عام 2023 مر عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع الحركة خلال عامي 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لكن المشهد انقلب مجدداً مع اندلاع الحرب بالمنطقة في 28 من فبراير 2026 وتعثر حركة الملاحة في مضيق هرمز. فحين ضاق الطريق أمام صادراتها من رأس تنورة على الخليج، أعادت السعودية توجيه ملايين البراميل غرباً عبر خط أنابيب شرق غرب وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ميناء ينبع الذي كان متوسط صادراته نحو 750 ألف برميل يومياً، قفزت صادراته في يونيو الماضي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، ما سمح للسعودية بتحويل ما يعادل 64% من صادراتها التقليدية عبر رأس تنورة. هذه التحولات رفعت حجم النفط المتجه إلى آسيا عبر باب المندب إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، مدفوعاً بصورة رئيسية بالصادرات السعودية، إلى جانب تدفقات النفط الروسي المتجهة نحو الأسواق الآسيوية. لم يدم استقرار باب المندب طويلاً، مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في 20 يوليو فرض

0: ما سمته حصاراً بحرياً يستهدف السفن السعودية، وإعلان الرياض أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي. ليزداد المشهد تأزماً في المنطقة، أزمة لم تنتظر أسواق الطاقة طويلاً لتعكسها، ففي 23 يوليو تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار في أعلى سعر للنفط منذ قرابة الشهرين، وسط مخاوف متصاعدة من اضطراب مزدوج في هرمز وباب المندب معاً. باب المندب ليس ممراً مائياً عادياً للدول الآسيوية، وإنما شريان حياة نفطي غاية في الأهمية تعتمده الدول الآسيوية في معظم وارداتها النفطية، فالهند تعتمد عليه بأكثر من 50%، أما كوريا الجنوبية فيبلغ حجم وارداتها النفطية من باب المندب نحو 31%، تليها اليابان ب 28%، بينما الصين ب 19%. مضيقا هرمز وباب المندب أكبر من مجرد ممرين مائيين، إذ يعبر خلالهما أكثر من ربع إمدادات النفط العالمية. أصبحا اليوم رهينة حسابات جيوسياسية معقدة تتجاوز مياه الشرق الأوسط، فتعثر الملاحة في المضيقين يلقي بظلاله على اقتصاد العالم بأكمله.
1: من جديد نعود إلى ضيفينا باتريك مارا من واشنطن والدكتور عباس خميار من طهران. سيد باتريك مارا، البعد الاقتصادي والتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة إلى أي درجة يمكن أن نقول أنها تؤثر على قرارات الرئيس ترامب وإدارته؟
2: نعم، هذا صحيح، وكما قال الرئيس دونالد ترامب بخصوص الحوثيين فهم كانوا يتصرفون بطريقة مسؤولة خلال فترة النزاع مع إيران، لكن الآن دونالد ترامب منزعج بشكل كبير بسبب تحرك الحوثيين. الآن نحن نعرف أن الحوثيين هم ذراع من أدرع إيران في المنطقة، ورئيس دونالد ترامب

0: في منطقة باب المندب، ونحن نعرف أن الحوثيين بإمكانهم عرقلة حركة الملاحة في باب المندب، ولكن لا أعتقد أن بإمكانها أن تعرقل وجود الأمريكيين والقوى الدولية الكبرى. أعتقد أن هذا قد يجر لاعبين آخرين إلى المنطقة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون وحيدة في مواجهة هذه الظروف التي قد يفرضها الحوثيون في هذه الأيام.
1: دكتور عباس، البعد الاقتصادي أيضا في إيران، إلى أي درجة يمكن أن نقول أنه عامل ضاغط على من يقودون المشهد اليوم بما يدفعهم للعودة إلى طاولة التفاوض مع شيء من التنازل كما يريد الرئيس الأمريكي؟
2: نعم، بالتأكيد أنا أتصور بأن الحرب الاقتصادية هي ربما تكون أكثر شراسة من الحرب العسكرية المفروضة على إيران. هذه الحرب مستمرة أكثر من 4 عقود. النقطة الأساسية في ما يتعلق بمذكرة التفاهم والمفاوضات هو يعني ربما يكون الموضوع الاقتصادي، عندما تطلب إيران رفع العقوبات أو الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المحتجزة يأتي في هذا الإطار. ولكن في نفس الوقت الإيرانيون كانوا قد رتبوا بيتهم على هذا الأساس، وهناك كانت خطط لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية بشكل كبير ومنظم، وهذا مما أدى إلى الاستمرار في صمودهم أمام هذه الاعتداءات. هذا أمر مهم للغاية، ونشهد بأن الأمريكيون من خلال هذه الاعتداءات هم يؤكدون على الجانب الاقتصادي من خلال استهدافهم المصانع واستهدافهم البنى التحتية الاقتصادية. هذا مؤثر بشكل كبير على التضخم ونشاهده نحن في الشارع الإيراني. ولكن أتصور هناك نوع من الصمود الاقتصادي إن صح التعبير إذا ما كان على حساب السيادة الإيرانية ووحدة الأراضي الإيرانية، ولذلك هذا أمر مهم.
1: لكن دكتور عباس،
2: يؤثر بشكل كبير.
1: نعم، إذا ما كان على حساب السيادة الإيرانية فسيكون ربما تضحية تبدو إيران مستعدة لتحملها، ولكن الضغط من الشارع الإيراني إلى أي درجة ستتحمله القيادة الإيرانية اليوم في ظل تعويل أمريكي وإسرائيلي على أن كل هذا الضغط العسكري والاقتصادي الذي يمارس على إيران يفترض به أن ينتج في نهاية هذه السنة وفق بعض التحليلات التي نقرأها ثورة وغضبا ومظاهرات كالتي كانت قبل شهور في إيران ولكن على مستوى أكبر؟
2: لا أنكر بأن هناك ربما تكون اعتراضات أو اضطرابات في هذا المجال، لكن ما نشاهده الآن نحن في الشارع الإيراني، وهذه حقيقة أنا ليلة أمس شاهدت هذه المشاهد في طريقي إلى منزلي، وأزالت هذه الجموع البشرية في العاصمة طهران والمدن الأخرى حتى تضغط على المفاوض الإيراني بعدم التنازل وعدم الاستسلام. الشعب الإيراني أصبح اليوم يعي أكثر من أي وقت مضى بأن هذه الاستهدافات هي استهدافات للوطن ولتمزيقه وللقضاء عليه، لذلك يلتفت حول النظام بشكل قوي. ربما الحقيقة لن نشاهده على مدى العقد الأخير الحد الأدنى، لذلك هو الآن يستطيع أن يتفهم ماذا سيحصل، لكن هذا لا يمنع بأن الحكومة يجب من الآن أن تخطط لليوم الثاني بعد الحرب إن صح التعبير، وهذا ما تقوم به بالفعل الآن. يعني في كثير من

0: الأمور، المتضررين مباشرة يسكنون في الفنادق الفخمة مباشرة بعد أي استهداف، المواصلات سواء على المترو أو السيارات النقل هي ما زالت بعد 4 أشهر بالمجان، هناك مساعدات لم نرى أبدا، وهذه من ربما من تكون من عجائب الحرب في العلن، لم نرى هناك أي نقص في تمويل المواد الغذائية
1: واضح.
0: والخدماتية لحد هذه اللحظة، ولا أعرف ماذا سيحدث كما قلت في اليوم الثاني من وقت إطلاق النار.
1: طيب، شكرا جزيلا لك دكتور عباس خاميار، ضيفنا من طهران، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وشكر كذلك لضيفنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، على هذا الحوار. إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أدى مشيعون فلسطينيون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة في ساحة مستشفى رافيديا الحكومي بمدينة نابلس قبل نقلها إلى بلدة تل جنوب غرب المدينة، وذلك لاستكمال إجراءات الدفن. وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد قالت إن الفلسطينيين الأربعة استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في بلدة تل عقب اندلاع شجار مع مستوطنين اقتحموا أطراف القرية. من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال اقتحامها المتواصل لبلدة تل جنوب غرب نابلس. هذا وهاجم مستوطنون قرية عوريف جنوب غرب نابلس، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات في رام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وجنوب أريحة. هذه التطورات نأخذها أيضا معكم مشاهدينا في سياق هذا التقرير.
2: لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى عراك بالأيدي ثم اشتباك مع المستوطنين، أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 وصفت جراحهم بالحرجة، فيما قتل إسرائيليان وأصيب 2 آخران في قرية تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية. ليدفع بعدها جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة فرضت حصارا واسعا شمل القرية والمدينة وسط هجمات تصاعدت حدتها من قبل المستوطنين على قرى وبلدات المدينة. أكدت عائلة رمضان أن ما جرى كان صد هجوم نفذه المستوطنون على منزلهم قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق نار، بعد أن تمكن أحد الفلسطينيين من الاستحواذ على سلاح رجل أمن المستوطنة.
3: اللي صار لما قالوا الناس إنه المستوطنين موجودين هجمت الناس على المنطقة هذيك، ودائما إحنا الأهل كل هيك يعني الواحد قال في مستوطنين كل بيجي صاروا يدفعوا فيهم من بين ما هم نازلينه على الفيس وهذا صاروا يدفعوا فيهم.
2: في أعقاب ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، حيث دفع بوحدات عسكرية إلى القرية فيما أغلق كافة المداخل المؤدية إلى مدينة نابلس وفرض عليها طوقا أمنية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتيلين في قرية تل هما ضابط يشغل منصب قائد وحدة في سلاح المدرعات وجندي من لواء القدس، فيما أصدر المجلس الوزاري المصغر حزمة قرارات أبرزها هدم منزل منفذ الهجوم الذي وقع قرب تل والعمل بقوة في القرى التي تعد بحسب إسرائيل بؤرا للإرهاب، بما في ذلك جمع الأسلحة وسحب تصاريح العمل وتعزيز انتشار القوات في أنحاء الضفة الغربية.
4: ما جرى في قرية تل لم يكن حادثة معزولة، بل حلقة جديدة ضمن حلقات التوتر المستمر في الضفة الغربية، حيث يتبع المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة واتساع في رقعة التصعيد. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فلسطين.
1: إلى أين وصل هذا التصعيد؟ نطرح هذا السؤال على مراسلنا من الخليل منتصر نصار. إليك منتصر.
5: محمد، يبدو

0: أن تل زالت هي الصورة الأهم والمشهد الأبرز. الاقتحام مستمر ومتواصل حتى هذه اللحظة. نحو 50 فلسطينيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحولت أحد المنازل في القرية إلى مركز تحقيق واستجواب ميداني. دهمت أكثر من 70 منزل، من بينها منازل عائلات الشهداء الأربعة الذين استشهدوا يوم أمس في القرية. جزء من هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم، جزء آخر لا زال يخضع لعمليات التحقيق والاستجواب الميداني. ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارها على هذه البلدة التي شيعت الليلة الماضية 4 شهداء، وذلك ضمن شروط محددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عوائل الشهداء الأربعة، حيث اشترطت قوات الاحتلال مشاركة 30 شخص فقط في عملية التشييع. الفلسطينيون أدوا صلاة الجنازة في ساحة مستشفى رفيد الحكومي في نابلس شمالية الضفة الغربية، ونقلت الجثمين إلى القرية بمشاركة محدودة، وهناك وريت الثراء. المشهد لا يقتصر فقط على تل، واضح أن ما يجري خلال الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم هو ترجمة لسلسلة القرارات التي اتخذتها إسرائيل يوم أمس، وبدأت عمليا على ما يبدو بتطبيقها، وذلك من خلال الحصار الذي تفرضه على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، من خلال تشديد الإجراءات والحواجز والاقتحامات التي تركزت في مناطق جنين وقلقيلية شمال الضفة الغربية. ونحن نتحدث إليكم منطقة رمانة وغيرها من المناطق، ويعبد وغيرها من المناطق من قرى جنين شمال الضفة الغربية، لا تزال تشهد اقتحام مستمر وعمليات تحقيق واستجواب ميداني واعتداء على فلسطينيين كالذي جرى في رمانة. قوات الاحتلال اعتدت على أحد الفلسطينيين قبل اعتقاله، إضافة إلى اقتحامها عدة قرى في قلقيلية شمال الضفة الغربية، وحملات اعتقالات ودهم في بيت فوريك شرق نابلس وفي عريف وفي عورتة وغيرها من المناطق. شهدت اقتحامات واسعة الليلة الماضية وعمليات دهم لمنازل وإطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع باتجاه المنازل في ساعات الليل خلال عمليات الاقتحام. نتحدث كذلك أيضا عن سلسلة من الهجمات التي نفذها مستوطنون يوم أمس في الضفة الغربية، أسفرت بطبيعة الحال عن عدد من المصابين، ولا تزال الأمور تلقي بظلالها على الأقل وفق التداعيات التي نرقبها ونوثقها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. محمد،
1: أريد أن أرصد معك منتصر أيضا إن كان هناك أي مواقف رسمية حتى اللحظة، وفي هذا الصدد نتابع هذه الأخبار العاجلة التي ننقلها على لسان محافظ نابلس للجزيرة. قال إن هذا العدوان نتيجة صمت دولي طويل أعطى العصابات الإجرامية الضوء الأخضر لمهاجمة الفلسطينيين، وقال إن ما يجري هو عدوان حقيقي أسفر عن 6 شهداء وعشرات المصابين والمعتقلين خلال يومين. إليك منتصر.
0: بالفعل، ومحافظ نابلس قال للجزيرة أيضا أن المشهد الذي جرى أمس في تل غرب نابلس يؤكد بأن مشهد النكبة لن يتكرر في مناطق الضفة الغربية. وعلى صعيد المواقف الرسمية، كان بيان للرئاسة الفلسطينية أدان فيه هذا البيان ما جرى في منطقة تل غرب نابلس، ودعا إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي للتحرك إزاء ما يجري في الضفة الغربية. أيضا كان بيان الخارجية الفلسطينية بذات الصياغة وبذات الهدف، نعم. تحدث كذلك عن مجمل التطورات وطالب أيضا بضرورة التحرك الفوري والعاجل. وكان هناك أخيرا لحسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني اتصالات مع عدد من الدول، نعم. والمجتمع الدولي، وكذلك طالب بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإنهاء معاناة الفلسطيني في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا منتصر نصار، مراسل الجزيرة من مدينة الخليل في فلسطين. من بلدة فلسطينية إلى أخرى، تتكرر هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ومع تصاعد موجة الهجمات خلال السنوات الأخيرة تتحدث تقارير أممية وحقوقية عن تحولها من اعتداءات متفرقة إلى نمط اعتداءات أكثر تنظيما يرتبط بالتوسع الاستيطاني وفرض واقع جديد على الأرض. المزيد في هذا التقرير.
2: موجات هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تتصاعد في عددها، تتطور في أساليبها، حتى غدت كما تصفها تقارير أممية نمط عنف منظم ضد الفلسطينيين يعيد تشكيل الأرض وسكانها، نمط يظهر

0: أولاً في تتبع مسار تصاعد الهجمات، خصوصاً منذ عام 2023. هجوم حوارة في فبراير من ذلك العام واحد من الأعنف منذ عقود. ما بين 300 و400 مستوطن هاجموا البلدة، أطلقوا النار وأحرقوا منازل ومركبات وأراضي زراعية، وقتلوا فلسطينياً واحداً على الأقل وأصابوا حوالي 100، بينما كانت قوات إسرائيلية موجودة في محيط المنطقة وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. عام 2024 ظهر التنظيم الواضح في الهجمات. شن المستوطنون هجمات منسقة على 11 قرية فلسطينية، قتلوا أكثر من 3 فلسطينيين وأصابوا عشرات، وأحرقوا منازل وسيارات. اعتمد هذا الهجوم على التنسيق عبر مجموعات واتساب. تقارير إعلامية وصفت الهجوم بأنه حملة انتقام منظمة تظهر تطوراً في التنظيم والتنسيق بين مجموعات المستوطنين. أما بين عامي 2025 و2026 فقد بلغت موجات العنف ذروتها. بحسب الأمم المتحدة، شهد عام 2025 هجمات يومية، خاصة في مسافر يطا، مع إطلاق نار مباشر وتدمير لممتلكات، وكان أكتوبر الشهر الأعلى تسجيلا للهجمات. في النصف الأول من عام 2026 وحده، وثقت لجنة التحقيق الدولية أكثر من 1020 حادثة بمعدل 6 هجمات يوميا، تسببت في إصابة مئات الفلسطينيين ونزوح أكثر من 2200. ومع كل موجة كانت تتضح منهجية العنف أكثر. تقرير لجنة التحقيق الدولية يربط بين هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، خصوصا عبر البؤر الرعوية التي تبدأ بخيمة أو حظيرة ماشية، ثم تتحول إلى نقاط سيطرة يمنع الفلسطينيون بعدها من الوصول إلى المراعي والينابيع والأراضي الزراعية تحت وطأة الاعتداءات والتهديد بالسلاح. وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه البؤر أصبحت من أسرع أدوات التوسع الاستيطاني. وتجمع تقارير منظمتي بيتسالم وأوتشا ولجنة التحقيق الدولية على أن عنف المستوطنين لم يعد عشوائيا، بل يقوم على 3 مرتكزات. أولا، تقسيم ميداني للأدوار، تتولى فيه مجموعات مثل شبيبة التلال وتدفيع الثمن تنفيذ الهجمات، بينما توفر البؤر الرعوية نقاط الانطلاق. وثانيا، غطاء حكومي وعسكري توثقه التقارير بحضور القوات الإسرائيلية في معظم الاعتداءات ودعم البؤر بالعتاد، ثم إفلات شبه تام من العقاب. تؤكد منظمة يشدين الإسرائيلية أن أكثر من 93% من ملفات اعتداءات المستوطنين تغلق دون لائحة اتهام، وأن احتمال إدانة مستوطن لا يتجاوز 3%. هكذا لم تعد موجات عنف المستوطنين في الضفة الغربية تقاس بعدد المنازل التي أحرقت أو المركبات التي دمرت فحسب، وإنما بما تكشفه من تحول أعمق، تحول من اعتداءات متفرقة إلى منظومات ميدانية متكاملة، يجعل السيطرة على الجغرافيا هدفاً لا يقل حضوراً وأهمية عن الاعتداء نفسه.
1: هذه التطورات في الضفة الغربية نرصدها بمزيد من النقاش والتحليل مع ضيفنا من القدس دكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن دكتور محمد، كما كنا نتابع في هذا التقرير، هذه أداة مهمة بالنسبة للإسرائيليين، مسألة المستوطنين ومنهجت هذه الاعتداءات ومأسستها بما يحقق أهداف إسرائيلية، ولكن على النقيض ما هي الأداة التي تواجهها من الجانب الفلسطيني؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. الفلسطيني مسحوق، تلاحقه أدوات البطش الإسرائيلية، ليس فقط الاستيطانية، إنما ربما تذكر مع بدء أحداث 7 أكتوبر منع تقريبا كل الفلسطينيين العاملين في قطاعات التشغيل المختلفة في الداخل الفلسطيني المحتل، وبذلك زادت نسب البطالة، الملاحقة الأمنية اليومية، الملاحقة التي تمارسها هذه الجماعات الاستيطانية، الملاحقة العسكرية عبر فرض مناطق عسكرية جديدة تضيق الخناق على الفلسطينيين، أيضا هنالك دور مارسته السلطة عبر بعض الاعتقالات التي لاحقت المقاومين بذريعة أنهم خارجين عن القانون. هذه كلها ظروف مهدت السبيل لهؤلاء ليزدادوا في غيهم، ويعني سمحت بمزيد من التغول الاستيطاني، وسمحت بمزيد من الشعور بحرية عمل مطلقة. الفلسطيني لا يملك إلا يده وكفه الأعزل. رأيت بالأمس كيف أن

0: فلسطيني كان في أرضه وكان يقاتل بكفه الأعزل، وحينما يعني اضطر إلى أن يستخدم السلاح استخدم سلاحا من الطرف الإسرائيلي، هو يدافع عن أرضه ويدافع عن حياته وعن كرامته وعن مزارعه وعن شجره الذي يقلع ويدمر، وظهره مكشوف، مكشوف محليا لأنه لا يملك الأدوات وإسرائيل تلاحقه، مكشوف قانونيا
1: دكتور
0: وإقليميا
1: محمد،
0: لأنه لا يجد نصير يسانده.
1: هنا يطرح تساؤل عما إذا كان هو من اختار هذه الأدوات اليوم الفلسطيني رسميا وشعبيا، أو أنه أحيل إلى هذه المساحة، وضع في هذه الزاوية.
0: أنت يعني حينما تتتبع ما جرى في الضفة الغربية تصل إلى قناعة بأن الفلسطيني عمدا يحشر في هذه الزاوية، الفلسطيني لا يذهب إلى البؤر التي يسيطر عليها المستوطنون، مع أن جزء كبير جدا من هذه البؤر سواء الزراعي أو المستوطنات تقع على أراضي فلسطينية، سواء في المنطقة المصنفة سي أو المنطقة المصنفة بي، وأخيرا حتى بنى الاحتلال نقاط عسكرية في داخل المناطق بي كما في مخيم جنين. ولذلك الفلسطيني ليس لديه خيار، هو يحشر في الزاوية، ويراد من الطرف الإسرائيلي حتى حينما يعتدى على الفلسطيني ويقتل ألا يمارس حقه في الصراخ، ألا يمارس حقه في أن يرفع يده ليجب عن نفسه الاعتداءات الإسرائيلية، يراد له أن يقتل وهو صامت. ولذلك الفلسطيني ليس لديه خيارات، هذه الخيارات المحدودة التي بقيت لديه هي أن يمارس بذاته حقه في الدفاع عن نفسه، خاصة بأن لا أحد يتولى هذه المهمة، السلطة وأجهزتها الأمنية تقول بأنها يعني لا تستطيع أن تمنح إسرائيل الذريعة عبر تدخل لحماية المدنيين، ولذلك هي الغائب الحاضر، يعني المجتمع الدولي عبر أدواته المختلفة القانونية أيضا يشاهد ما يجري ولا يتخذ خطوات داعمة للفلسطينيين تناصر الفلسطينيين، المجتمع الإسرائيلي كله هنالك حالة شبه إجماع على ما يجري، وهو يعني يتبنى الرواية الاستيطانية، رواية جماعة الاستيطان، ويروج لها الإعلام الإسرائيلي مجند. ولذلك الفلسطيني خياراته تكاد تكون صفرية في هذا الذي يجري، هو يتشبث بأرضه، يتمسك بحقه بالمحافظة عليها، ويبقى ينافح أقل الأدوات السلمية لديه في محاولة لأن يخفف من وطأة هذه الأفعال الاستيطانية وهذا الهجوم وهذا الانقضاض الذي تمارسه الجماعات الاستيطانية وترعاه الدولة بشكل أساسي.
1: هل سيتمكن من مواجهة هذه الحالة الإسرائيلية الممنهجة بمجرد هذه الأدوات التي بيده وهذا الواقع الذي وضع فيه؟
0: أولا الفلسطيني استفاد من التجربة التاريخية، وهو لن يمنح الإسرائيلي ما يريده من حيث الهجرة. إسرائيل تحاول أن تخلق ظروفا طاردة جعل حياة الفلسطينيين صعبة، والحياة والعيش في هذه الأراضي الفلسطينية شبه مستحيل بذريعة خلق أو يعني من خلال خلق ظروف أمنية واعتداءات يومية من طرف المستوطنين تدفع الفلسطينيين للرحيل. لكن أيضا هذا وحده لا يكفي، لا يكفي فقط تشبث فلسطيني بأرضه وإصراره على ألا يمنح الإسرائيلي هذا الإنجاز وهذا الانتصار، هو بحاجة إلى إسناد، بحاجة إلى إسناد عربي إسلامي أولا، يجب أن يكون هنالك تكاتف وحضور عربي إسلامي رسمي وشعبي يساند الفلسطيني ويقف معه، لأنه يعلم الجميع بأن الفلسطيني اليوم أعزل ولا يملك الأدوات. ثانيا يجب أن تتولى المنظومة الدولية ومجلس الأمن والهيئات والأطر الدولية أيضا دورها في محاولة يعني منع إسرائيل من فرض أجندتها على الشعب الفلسطيني، فرض عقوبات عليها، ملاحقة إسرائيل ومحاسبة إسرائيل، محاسبة الدولة الرسمية وليست يعني ملاحقة بضعة مستوطنين وكأن مشكلتنا كما يروج نتنياهو
1: شكرا.
0: مع بضعة مستوطنين منفلتين، هذه أجندة رسمية يجب أن تواجه بأدوات دولية وقانونية.
1: دكتور محمد هلس ضيفنا من القدس الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. إذن تغطيتنا مستمرة معكم، وهذه ساعة إخبارية جديدة نتابع فيها التصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلية في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكنه مستعد للاستماع. وأضاف في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض أن الإيرانيين يتحدثون مع واشنطن ويرغبون بشدة في إبرام اتفاق. في وقت سابق أكد ترامب أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في طهران قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أكد لنظيره الباكستاني أن انتهاك أمريكا لتعهداتها ومطالبها المفرطة هي السبب في الوضع الراهن. أضافت أن عرقجي

0: جي بحث في اتصال مع نظيره العماني أمن الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز. كما قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أكد خلال لقائه نظيريه الروسي والصيني على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزيا، أكد أن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه انتهاك أمريكا لتعهداتها، مشيرا إلى منع أمريكا من إساءة استخدام المضيق. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا وصل إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي إطار الحديث عن فتح مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في المضيق. في اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت ميناء الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد، فيما قوات التحالف من جهتها قالت إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية في محافظة الحديدة بعد قيامها بما سمته عملا جبانا ومتهورا باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. في تطورات الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين هاجمت قريتي صر وعريف بقضاء نابلس. في أثناء ذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن فلسطينيين أدوا صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة أمس. إذن نرحب الآن بمراسلينا من واشنطن نور الدين بوزيان وكذلك من طهران رانيا قاسمي، أهلا بكما. نرصد آخر التطورات والمواقف ابتداء من واشنطن معك نور الدين.
1: نعم محمد، الكلام الذي سمعناه اليوم من الرئيس الأمريكي يشير إلى لكنة جديدة، لهجة جديدة، ربما الحديث عن عدم استبعاد الخيار الدبلوماسي والعودة إلى المحادثات، وبعد المحادثات الوصول إلى المفاوضات من أجل إبرام اتفاق لإنهاء هذا النزاع المسلح. عندما التقى اليوم مراسلي البيت الأبيض في حفل العشاء تحدث عن إيران، ربما هذا الموضوع لم يكن أصلا مبرمجا وفق البعض، لكن مع ذلك ترامب أعاد التذكير بالمواقف الأمريكية. قال بالحرف الواحد: نحن نتحدث معهم الآن حاليا، يقصد القادة الإيرانيين. وأضاف القول بأن القادة الإيرانيين على حد تعبيره أظهروا في المدة الأخيرة جدية أكثر، وأضاف، وهذا الذي ربما استوقف بعض المراقبين، أضاف بأن لذلك سببا في إشارة ولا شك إلى الغارات الأمريكية المستمرة منذ أسبوعين على إيران. وعلى ذكر الغارات، يلاحظ محمد بأن الليلة الماضية ولأول مرة منذ 13 ليلة لم تقم الولايات المتحدة بأي عملية عسكرية، بأي ضربة لأي بنية تحتية في إيران، باستثناء ربما ما قامت به القوات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز عندما أعلنت بأنها أوقفت سفينة أرادت خرق الحصار الذي تفرضه مجددا الولايات المتحدة على السواحل الإيرانية. يمكن القول إذن بأنها هبة باردة وهبة ساخنة. الباردة هي عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن أنه مستعد للسماع، وكأنه يقصد سماع المطالب الإيرانية في إشارة ربما لإعادة يعني تفسير المادة الخامسة من مذكرة الاتفاق التي تمت في المدة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتتعلق بهرمز وكيف يمكن تسيير هرمز. والهبة الساخنة هو لا يزال طبعا يلوح بالعودة إلى عملية عسكرية ربما تكون أكثر إيلاما على حد تعبيره محمد.
0: في ظل هذا الخطاب الجديد خلال هذه الأيام على أقل تقدير نور الدين، مسألة تطرق ترامب إلى الخيار الدبلوماسي، المفاوضات أن بابها ما زال مفتوحا، دعني أذكر معك بالخطوط الحمراء والتعديلات كذلك التي تنشدها واشنطن في قادم المفاوضات مع طهران على مذكرة التفاهم.
1: من الواضح أن هناك خلاف في قراءة المادة الخامسة من مذكرة الاتفاق. الأمريكيون يرفضون رفضا باتا، وتحديدا الرئيس ترامب، مسألة أن يعاد النظر في حرية أو في حركة عبور مضيق هرمز، لكن بسيطرة وبإدارة إيرانية. يقولون بأن هذا مرفوض، لا يمكن البتة القبول بهذا، ويجب أن تكون الحركة حركة

0: مرور يعني حره، والا تستفيد ايران من اي رسوم تفرضها على الناقلات او على السفن. في المقابل يقول الايرانيون على حد ما فهمنا بان ما جرى بعد الحرب وهذه المعطيات تفرض واقعا جديدا. وعلى ذكر مضيق هرمز، هناك تطور لافت حسب بعض المصادر من ان الولايات المتحده وبريطانيا تفكران بشكل جدي ربما في عقد اجتماع قد يعقد الأسبوع القادم، لا نعرف إن كان في الولايات المتحدة في واشنطن تحديدا أو في لندن. هذا الاجتماع سيبحث تشكيل تحالف دولي من أجل إدارة حركة المرور في مضيق هرمز. اللافت بأن المسار أو حديث ترامب حول موضوع إما أن نتوصل إلى اتفاق، وإن لم يقلها مباشرة ولكنه لمح في لذلك، وإلا سنعود إلى العملية العسكرية، معنى ذلك أن النقطة الأساسية أو نقطة الخلاف إذا حلت وهي مضيق هرمز وتسييره وتحرير حركة المرور هي التي ربما ستعيد مجددا الأمل في إنهاء هذه الحرب والعودة إلى اتفاق الذي وقع.
1: وفق ما يقول الأمريكيون نور الدين، كيف يبدو الوضع اليوم في مضيق هرمز؟
0: لا يزال الوضع على حاله. بالنسبة للأمريكيين عادوا كما تعلم في المدة الأخيرة إلى فرض حصار على المواني والسواحل والمرافق الإيرانية، يسيطرون على الوضع كما يقولون، وهذا الذي لا يقوله الإيرانيون، ويقولون بأن لديهم الآن القوة التي يمكن أن تمنع أي محاولة لخرق هذا الحصار، بدليل أن في المدة الأخيرة تقريبا حتى أكون دقيقا في الأيام الثلاثة الماضية تم اعتراض 5 سفن، ولكن الخبر المؤكد أنه يوم الجمعة أي أمس تم فعلا رد كما يقول الأمريكيون أو إرجاع سفينة حاولت خرق هذا الحصار الأمريكي. يريدون هذا الحصار في الحقيقة يدخل في سياق استراتيجية أمريكية في المدة الأخيرة، وهي ممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران. وعلى ذكر الضغوط الاقتصادية، لعلك تعلم بأن في الساعات القليلة الماضية أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها فرضت أيضا عقوبات على كيانات وأفراد تتهمهم بأنهم على صلة مع إيران، وجمدت أصولهم خاصة تلك التي توجد في الولايات المتحدة الأمريكية. محمد
1: نور الدين بوزيان مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مباشرة نتحول إلى طهران مع رانيا قاسمي، نرصد آخر التطورات هناك. وقد تابعنا رانيا أيضا خلال الساعة الأخيرة وجودا لوفد عماني ومحادثات تجرى مع الجانب الإيراني، ماذا في تفاصيلها؟
2: نعم محمد، يعني بالفعل هناك حالة من الهدوء الحذر في إيران كما يقول نور الدين، وذلك مع توقف الضربات العسكرية المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة. لم تسجل أي هجمات من أي طرف باستثناء استهداف هذه السفينة والتي كانت تنقل الغاز، ويقول التلفزيون الإيراني أنها ليست تابعة لإيران وأن الولايات المتحدة استهدفتها ظنا منها بأنها تابعة وتنقل الغاز الإيراني، وهو ما نفاه التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع. فيما يبدو أن جهود الوسطاء والتحركات الدبلوماسية ربما أتت أكلها وتسببت في وقف إطلاق النار أو عدم تبادل الضربات على الأقل ما بين الجانبين. يعني كان قد أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالات هاتفية مع عدد كبير من نظرائه، وأيضا لقاءات مباشرة مع عدد من نظرائه أيضا في على هامش قمة وزراء الخارجية لمنظمة شانغهاي. وخلال هذه يعني الاتصالات وأيضا اللقاءات تم التأكيد على أن إيران كانت دائما تدعم الدبلوماسية، وتحمل عراقشي الولايات المتحدة مسؤولية تبعات ما يجري في المنطقة من توتر عسكري، هذا بالإضافة إلى توقف حركة الملاحة في المضيق. كان قد أكد على أن الولايات المتحدة بسبب ما وصفها بانتهاكاتها المستمرة لمذكرة التفاهم وعدم احترام توقيع عليها هو السبب في ما يجري الآن من تصعيد. وكان قد أكد عراقشي على أن إيران لن تقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار، وذلك إذا لم يعني يتم التفاهم ويتم التعامل مع مصالح إيران في مضيق هرمز، ما يعني أنه ربما هذا عدم التبادل إطلاق

0: نار ليلة أمس ووصول الوفد العماني لمناقشة آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمزداد في هذا الإطار، لأن عراقشي كان قد ربط في تصريحاته ما بين توقف القتال واحترام مطالب إيران في مضيق هرمز، وعلى هذا الأساس جاء هذا ربما الوفد العماني الذي وصل طهران دون إعلان مسبق، ولكنه يعني تم تبادل الآراء ما بين عرقشي ونظيره العماني بشأن الملاحة وتطورات في المنطقة وضرورة تأمين إدارة تأمين أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وغيرها. وهنا تؤكد طهران مرة أخرى على تمسكها بحقوقها وإدارتها لمضيق هرمز ورفضها أي تدخل أمريكي في المضيق، مع محاولتها فرض معادلات عسكرية كان قد كشف عنها ليلة أمس قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، هذا المقر المسؤول عن العمليات المشتركة في إيران اللواء علي عبد الله، والذي قال أنه مقابل مقتل أي مواطن إيراني سيقتل عسكري أمريكي. إذن إيران صعدت من لهجة تصعيدها، رفضت الحلول المؤقتة مع الولايات المتحدة باعتبار أن أي وقف لإطلاق النار لا يحترم مطالبها التي كانت وضعتها منذ البداية.
1: على ذكر المحادثات الإيرانية العمانية التي جئت عليها قبل قليل حول حماية أو تأمين حركة الملاحة في المضيق للأمريكيين، فيما يبدو وجهة نظر مختلفة كما كنا نتابع قبل قليل مع نور الدين بوزيان، مسألة الحديث عن اجتماع يخطط له من قبل واشنطن ولندن لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في المضيق، وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها شيء من هذا القبيل، ما هو الموقف الإيراني حيال ذلك؟
0: فيما يتعلق بالإعلان الأخير الذي أعلن أو الاجتماع الأخير الذي أعلن أنه سيعقد خلال الأيام القادمة، لا يوجد حتى الآن تعليق إعلاني، ولكن كانت هناك تعليقات سابقة بشأن مواقف أخرى مماثلة سواء كانت لبريطانيا أو فرنسا أو غيرها من الدول. هناك رفض تام إيراني لأي تدخل أجنبي أو أوروبي. إيران تعتبر أن الأوروبيين يحاولون الآن التدخل يعني الحصول على شيء من مما يدور والحفاظ على مصالحهم، وهو ما ترفضه إيران وتعتبره تدخل آخر في المضيق لا تقبل به. إيران تقول أنها لا تقبل بالتدخل الأمريكي أو أي تدخل أجنبي، تؤكد أنها ستتعامل بقوة مع أي نوع من هذه التدخلات. كما أنها أيضا حذرت يعني بريطانيا بعد أن أفيد بأنها ستسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في استهداف إيران، تم أيضا تحذيرها من أنها ستكون مشاركة ومتواطئة في الهجمات على إيران وبذلك تتحمل المسؤولية الدولية والقانونية، وسيكون عليها تحمل تبعات الرد الإيراني على هذه القواعد. إذن هناك موقف إيراني واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، أيا كان الطرف المشارك أو الطرف الذي يريد أن يتدخل في هذا المكان. إيران ترفض أي تدخل، تقول أن المضيق ما إدارته ما بينها وبين سلطنة عمان وهذا الأمر سيبقى على هذا الحال، وأنها ترفض أي مسارات موازية أي حتى مساعدة في رفع الألغام البحرية. تقول إيران أن هذه هي مسؤوليتها وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وعلى هذا الأساس تتعامل بحسم، ربما يمكن أن نصف هكذا الموقف الإيراني، بحسم مع مثل هذه الآراء، وتؤكد أنها ستواجهها وستتعامل معها بقوة أيضا.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيوفنا، من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران الدكتور عماد بشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. وأبدأ بالسؤال لك دكتور عماد حول حالة الهدوء التي شهدتها إيران هذه الليلة والحركات الدبلوماسية، في أي سياق تقرأها وإن كانت وفق ما تقرأ مؤشرا إيجابيا؟
2: تحياتي لكم للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. عمليا يبدو أن الولايات المتحدة في النهاية اقتنعت بأنها لا تستطيع السيطرة على مضيق هرمز أو فتحه بالقوة، وهي مضطرة أن تتعامل مع إيران، ولهذا فإنهم أرسلوا رسائل متعددة عبر الواسطات، عبر قطر، باكستان، العراق، تركيا ومصر، بأنهم يريدون وقف لإطلاق نار، وإيران وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز. وإيران أكدت أنها لا تقبل على واقف مؤقت لإطلاق النار، هي تريد واقف دائم وشامل ومضمون لإطلاق النار. وأحد المواضيع التي تصر عليها إيران هو أن إدارة مضيق هرمز حسب البند الخامس يجب أن تكون وفقا للبند الخامس تحت إشراف إيران. وأحد
1: وفق
2: العواقب
1: الفهم الإيراني،
2: التي أدت إلى
1: وفق الفهم الإيراني،
2: وفقا للبند الخامس، هذا ما تم الاتفاق عليه، يعني عمليا قبل أن نصل إلى تفاهم الإطار كان هذا الموضوع قد تم طرحه وبحثه، وكان هناك جدل مطول على هذا الموضوع، وتم وضع البند الخامس على هذا الأساس. ولكن الولايات المتحدة حاولت بعد التوقيع على مذكرة الإطار خلط الأوراق وفتح المسار العماني الذي كانت قد فشلت عن فتحه خلال الحرب. ما كانت إلى إيران تصر عليه هو أنه حتى السفن التي تريد المرور من المسار العماني يجب أن تعلم إيران بما تحمله من بضائع،
1: وضح هذا الصورة.
2: لأن نحن في وضع الحرب، وكان الأمريكي يرفض ذلك. اليوم يبدو أن العمانيين جاءوا بمقترح للتعاون في مجال يعني الإشراف على المرور من مضيق هرمز، وأنهم موافقون على أن السفن التي تريد المرور يجب أن تعلم الجانب الإيراني بما
1: أريد أن
2: تحمله
1: أخوض
2: من
1: معك
2: بضائع.
1: في تفاصيل هذا المقترح، إن كان هناك أي مستجدات، أي شيء يقال حوله. ولكن قبل ذلك نشرك ضيفنا من واشنطن سيد باتريك مارا في هذا الحوار. النقطة التي ذكرها ضيفنا من طهران سيد مارا، عدم جدوى القوة، هل يمكن القول أن الولايات المتحدة بالفعل أدركت ذلك ولذلك تأتي هذه التهدئة على أقل تقدير هذه الليلة وهذا الحراك الدبلوماسي والتحول البسيط إن صح التعبير في تصريحات ترامب عندما يقول إن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتي. لا، لا أعتقد ذلك. واشنطن هي تسعى وتمضي بمسارين اثنين وبشكل متوازن، نتحدث عن التحرك العسكري وكذلك التحرك الدبلوماسي. لست أدري إن كانت المشاورات الدبلوماسية تجري بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن الرئيس أكد وقال وفعل ذلك مرات متعددة في 24 ساعة الماضية أن هذا المسار مستمر. إذن فيما يخص الضغط العسكري، فإن الرئيس الأمريكي واضح تماما، حيث إنه قال إنه جاهز للتصعيد وأنه يخطط لعمليات هجوم واسعة النطاق، استخدم كلمات واسعة النطاق وكبيرة للغاية في وصفه لعمليات الهجوم، لكنه لم يعلن قرارا نهائيا ولا حتى جدولا زمنيا بشأن استهداف وضربات موجهة لإيران، لكنه تحدث عن ألحية هذا الموضوع، لكنه لم يعلن رسميا عمليات الهجوم الكبيرة التي تحدث عنها. ومن الأمور التي قام بها طوال حياته وفي مسيرته المهنية، دائما يحتفظ بمستوى من الغموض ويجعل الأمور أقل وضوحا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالخطوات التالية، ويريد من القيادة الإيرانية أن تفهم أن عملية عسكرية كبيرة هي محتملة، لكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية تبقي الباب مواربا أمام الدبلوماسية. مجددا في 24 ساعة الماضية كرر وأكد الرئيس الأمريكي مرة تلو الأخرى بأن الولايات المتحدة من المحتمل ستستخدم القوة العسكرية الإضافية وأن إيران ليست حتى الآن جاهزة للتفاوض.
1: وصلت الصورة سيد باتريك مارا، من جديد تتحدث عن أن باب الدبلوماسية مفتوح ولكن الخيار العسكري ما زال قائما. وهنا يأتي السؤال، حتى اللحظة أنت شخصيا هل تقرأ أن الحل العسكري قد أتى أكله في إيران؟ حتى اللحظة لا يقرأ إلا أن هناك أزمة اقتصادية عالمية افتعلها الرئيس ترامب من خلال هذه الحرب، أزمة أمنية في المنطقة وتوتر أشعله هنا في هرمز، في إيران، في منطقة الخليج وحتى في باب المندب.

0: لسوء الحظ هذا هو الخيار الوحيد الموجود لدى الولايات المتحدة، وكان في الأشهر القليلة الماضية كانت عمليات الهجوم كانت دقيقة، والقيادة المركزية قالت إنها قامت بضربات دفاعية ضد مواقع خاصة بالحرس الثوري الإيراني، خصوصاً تلك الوحدات التي كانت تستهدف دول خليجية وكذلك مضيق هرمز. وكما قال الرئيس الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تخطط لعمليات هجوم واسعة النطاق. بصراحة هذا هو الخيار الوحيد الموجود لدى الولايات المتحدة، والخيار الأكبر في هذا الوضع الموجود. عندما كنا في مرحلة 30 يوماً الأولى من مذكرة التفاهم، واصلت إيران تهديدها للسفن التجارية بالمضيق، واصلت هجومها على السفن بالمضيق، وواصلت استهدافها وهجومها على دول خليجية. لسوء الحظ في الوقت الذي تكون في إيران غير قادرة على التحاور بشكل كامل دبلوماسياً مع الولايات المتحدة والعودة مجدداً إلى مذكرة التفاهم، فإن الخيار العسكري يبدو أنه الخيار الأفضل في هذه المرحلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل الخروج من هذا الوضع وبشكل كامل للعودة إلى الدبلوماسية.
1: من جديد أعود لك سيد بشناس، قلت إن بعد توقيع المذكرة بادرت الولايات المتحدة إلى خلط الأوراق لتحقيق مصلحة معينة، أريد أن أستوضح منك هذه الفكرة بشكل أوسع.
2: يعني فقط أولا أود أن أقول أنه في السياسة ليس هناك شيء اسمه حظ أو سوء حظ، هناك عملية برمجة وتخطيط. للأسف الرئيس الأمريكي يفتقر إلى أدنى علم في السياسة، ولأنه لو كان يريد اتفاقا مع إيران لما كان يجب عليه أن يقتل المرشد. هذه يعني مبتدئ في علم السياسة يستطيع أن يقول يعني يعطيه هذا الدرس، أنه عندما تريد اتفاق مع طرف مقابل يجب أن تحتفظ على شخص تستطيع الاتفاق معه ويكون القدرة على التوصل إلى يكون لديه قدرة على التوقيع على الاتفاق معك أو آمال الاتفاق. عمليا ما حصل بعد مذكرة يعني مذكرة الإطار التي نتكلم عنها كانت نتيجة لأكثر من شهرين ثلاثة أشهر من المفاوضات بين الجانبين، وكل بند وكل موضوع في هذا مذكرة الإطار حتى النقطة والفاصلة والكلمات تم بحثها بين الجانبين من أول بند، وهو وقف إطلاق نار شامل ودائم في المنطقة، وأصرت إيران على إدراج اسم لبنان لكي لا يتم التأويل وبعدها يقولون لا ليس هناك لبنان، إلى موضوع البند الخامس الذي يعني تم الاتفاق عليه على الأقل قطر وباكستان الذين كانوا الوسطاء على علم ودراية بهذا الموضوع بشكل كبير جدا، أنه خلال المباحثات تم أصر الجانب الإيراني على أن المضيق لن يفتح قبل أن يكون هناك اتفاق كامل وشامل ودائم ومضمون للحرب، يعني يكون لوقف الحرب بشكل كامل. وفقط سوف يتم فتح المضيق خلال المفاوضات لمدة 60 يوما من قبل إيران، ولكن إيران يجب عليها أن تراقب كل التحركات، لن تأخذ أي رسوم من أي أحد، ولكن تراقب كل التحركات في المضيق خوفا من أن يكون هناك غدر أمريكي للإيرانيين. وبالفعل هذا التوقع الإيراني كان صحيحا، وحاليا حتى هناك توقع بأن الأمريكي ممكن أن يكون يريد أن يغدر بالإيراني مرة أخرى، هو فقط يريد فتح المضيق قبل يوم الاثنين كي يهدئ من أسعار الطاقة وثم يعود للهجوم على إيران، وإلا ليس هناك أي بوادر من أن الأمريكي يريد السلام. ما نراه حاليا من تحركات أمريكية أنه لا يريد السلام، لا يريد اتفاق، لا يريد مفاوضات جدية. لو كان يريد مفاوضات جدية لكنا في المفاوضات، ما كان عراقشي في ما و

0: قالبك كانوا في الدوحة وكانوا يتفاوضون مع الأمريكي، ولكنه قام بالهجوم على الإيراني. عمليا موضوع المرور من مضيق هرمز، الأمريكي كان يريد أن يخفي سفنه خلف أو يختبئ خلف السفن التجارية ويمرر سفنه الحربية إلى الخليج، وهذا ما رفضته إيران وواجهته إيران. كل هذه الحيصة الإعلامية الذي يقولون إيران استهدفت سفن تجارية، لا، إيران لم تستهدف السفن التجارية، السفن الحربية الأمريكية لم يكن عليها أن تمر بأي حجة، حجة حماية السفن وغيرها، الاتفاق واضح، فقط السفن التجارية. الأمريكي حاول تمرير السفن الحربية بحجة السفن التجارية وافتعل هذه الأزمة، وهو كان يريد أن يجعل الموضوع عاديا، أن
1: وصلت
0: السفن
1: الصورة.
0: الحربية الأمريكية تمر بحجة الحماية والسفن التجارية محمية من قبل الأمريكي. اليوم استهدفوا سفينة عمانية، ولربما هذه أيضا رسالة لعمان من قبل الأمريكان، أو تهديد أمريكي لعمان عبر استهداف سفينة عمانية. الأمريكان استهدفوها واعترفوا بأنهم استهدفوا السفينة العمانية.
1: طيب، سنتابع هذا الحوار معكم ضيوفنا، ولكن نتوجه إلى هذا التقرير. يتحدث عن مضيق باب المندب، وهو أحد أهم شرايين نقل الطاقة العالمية، خصوصا للدول الآسيوية التي تعتمد عليه في إمداداتها النفطية. ولكن ما حجم النفط الذي يعبره؟ وكم تبلغ نسبة اعتماد الدول الآسيوية عليه؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر، وخلصت إلى التقرير التالي.
2: باب المندب مضيق طبيعي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وبحكم موقعه على الطريق البحري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، تحول إلى واحدة من أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في العالم. يبلغ عرض المضيق نحو 30 كيلومتراً، تتوسطه جزيرة ميون اليمنية، فتقسمه إلى قناتين: شرقية تعرف بباب إسكندر لا يتجاوز عرضها نحو 3 كيلومترات، وغربية تعرف بدقة الميون يبلغ عرضها قرابة 22 كيلومتراً، وهي الأوسع والأعمق والأكثر استخداماً في الملاحة الدولية. في عام 2023 مر عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع الحركة خلال عامي 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لكن المشهد انقلب مجدداً مع اندلاع الحرب بالمنطقة في 28 من فبراير 2026 وتعثر حركة الملاحة في مضيق هرمز. فحين ضاق الطريق أمام صادراتها من رأس تنورة على الخليج، أعادت السعودية توجيه ملايين البراميل غرباً عبر خط أنابيب شرق غرب، وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ميناء ينبع الذي كان متوسط صادراته نحو 750 ألف برميل يومياً، قفزت صادراته في يونيو الماضي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، ما سمح للسعودية بتحويل ما يعادل 64% من صادراتها التقليدية عبر رأس تنورة. هذه التحولات رفعت حجم النفط المتجه إلى آسيا عبر باب المندب إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، مدفوعاً بصورة رئيسية بالصادرات السعودية، إلى جانب تدفقات النفط الروسي المتجهة نحو الأسواق الآسيوية. لم يدم استقرار باب المندب طويلاً، مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في 20 يوليو فرض ما سمته حصاراً بحرياً يستهدف السفن السعودية، وإعلان الرياض أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي. ليزداد المشهد تأزماً في المنطقة، أزمة لم تنتظر أسواق الطاقة طويلاً لتعكسها. ففي 23 يوليو تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار في أعلى سعر للنفط منذ قرابة الشهرين، وسط مخاوف متصاعدة من اضطراب مزدوج في هرمز وباب المندب معاً. باب المندب ليس ممراً مائياً عادياً للدول الآسيوية، وإنما شريان حياة نفطي غاية في الأهمية تعتمده الدول الآسيوية في معظم وارداتها النفطية.

0: الديمقراطية، فالهند تعتمد عليه بأكثر من 50%. أما كوريا الجنوبية فيبلغ حجم وارداتها النفطية من باب المندب نحو 31%، تليها اليابان ب 28%، بينما الصين ب 19%. مضيقا هرمز وباب المندب أكبر من مجرد ممرين مائيين، إذ يعبر خلالهما أكثر من ربع إمدادات النفط العالمية. أصبح اليوم رهينة حسابات جيوسياسية معقدة تتجاوز مياه الشرق الأوسط، فتعثر الملاحة في المضيقين يلقي بظلاله على اقتصاد العالم بأكمله.
1: من جديد حوارنا مستمر مع ضيفينا من واشنطن باتريك مارا وكذلك من طهران الدكتور عماد أبشناس. سيد مارا، أذهب معك إلى تلك الأحاديث أو تلك ما ينشره موقع أكسيوس عن أن اجتماعا سيعقد لتشكيل التحالف الدولي لحماية الملاحة في المضيق. هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها شيء من هذا القبيل، لكن بتقديرك ما الجديد الذي سيحمله هذه المرة؟
2: في حقيقة الأمر هذه نقطة جديدة تتعلق بمضيق هرمز. يبدو أن هذا سيكون بمثابة تحالف أو ائتلاف سيعمل من أجل فتح المضيق. الرئيس الأمريكي قال عندما ظهرت هذه الأخبار على السطح، طبعا كان الرئيس الأمريكي محبطا وغاضبا، لكن بعد ذلك أشار وقال إن الحوثيين هم وكلاء لإيران، وقال إن إيران مسؤولة 100% بسبب غلق المضيق. لكن الاختلاف هو أنه يبدو أنه سيكون هناك ائتلاف أو تحالف لعدد من الدول الذين سيعملون مع بعضهم البعض لفتح هذا المضيق، هذا المسار المائي. وهنا لدينا نفس القضايا، نتحدث عن مسار مائي دولي.
1: ولكن سيد باتريك، اعتذر على المقاطعة، سيد باتريك، كان هناك في المرات السابقة تحفظ من الدول الأوروبية وغيرها من دول المنطقة حتى على المشاركة في مثل هذا التحالف لعدة أسباب، أبرزها أن الولايات المتحدة شنت هذه الحرب دون مشورتها. هذه التداعيات هي ستحملها كلفة أن تدخل في مواجهة مع إيران، لذلك من سيتحمل أن يدخل في مثل هذا الحلف من جديد؟ ما الجديد الذي سيحمله والذي سيختلف عن الطروحات السابقة؟
2: أولا سيكون لدينا على الأقل السعوديين الذين سيشاركون في هذا التحالف، وهم سيكونون النشطين تماما مقارنة بما كان الحال عليه في الماضي، حيث أن هذا الأمر يؤثر عليهم وبشكل مباشر. ومن المحتمل أن تدخل دول أخرى إلى هذا التحالف، لأن هذا سيحاول أن يخفض من النزاع الموجود. هناك تقارير بالولايات المتحدة ليست مؤكدة حتى الآن بشأن الدول التي ستشارك في هذا الائتلاف. إذن هناك ذلك عدد من هذه الدول، وبالطبع هناك بعض التقارير التي تم تقديمها بالوول ستريت جورنال بشأن عملية الهجوم التي شنت.
1: كلها تكهنات حتى اللحظة، ليس هناك أي معلومات مؤكدة. نحن بصدد أن نناقش الفكرة بطبيعة الحال. تحول إلى دكتور أبشناس. إيران ألا تخلق لنفسها اليوم مع إصرارها على طريقتها في فهم البند الخامس في المذكرة والتعامل مع المضيق، ألا تخلق لنفسها عداوات ربما أو احتقانات جديدة مع دول المنطقة التي بالضرورة قد تجد نفسها مكرهة تريد أن تشارك مثل هذا النوع من التحالفات؟
3: في الواقع ليس تفسير إيران، هو ما تم الاتفاق عليه بالنسبة للبند الخامس. وأنا على دراية وعلم دقيق عن أن هذا تم الاتفاق عليه بالنسبة، ليس تفسير إيراني، هذا تم الاتفاق عليه. والدول الأخرى التي نتكلم، الدول الأخرى التي نتكلم عنها مثل بريطانيا ودول أخرى، إذا ما أرادت أن تدخل هي لم تكن خارج اللعبة. إذا ما أردنا أن نقول هي كانت داخل اللعبة، وعمليا نرى أن نتنياهو اليوم وصل إلى

0: أنا نركز طيب على أو نضرب المثال على جيران إيران، يعني بريطانيا بعيدة، تحدث عن السعودية، تحدث عن عمان، تحدث عن قطر، عن البحرين، عن الكويت، عن الإمارات.
1: يعني حتى جيران إيران هم داخل اللغة وليسوا خارج اللغة.

0: وكان مع الرئيس الأمريكي ووزير الحرب وحتى قائد السنتكوم موجود، أن كل هذه الدول كانت تتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران. عمليا هذا معنويا لربما يؤثر، ولكن عمليا على الأرض لم يعني لا يكون له فارق. حتى دخول الأوروبيين إلى الخط لن يكون له فارق. البريطانيين أيضا كانوا يعطون الإذن، 5000 طلع حسب يعني أمين عام حلف الشمال الأطلسي، 5000 طلعة أمريكية انطلقت من الدول الأوروبية على إيران. يعني عمليا كانوا يتعاونون، فقط الفارق هو فارق معنوي كان يحتاجه ترامب، لأنه دخل هذه الحرب بأوامر إسرائيلية وبقرارات إسرائيلية، وبعد أن فشل ورأى نفسه وحيدا في الحرب اليوم يحتاج إلى دعم معنوي. هذا يكون دعم معنوي لترامب فقط وليس أكثر من ذلك. على الأرض لن يغير شيء.
1: طيب سيد باتريك مارا، السؤال أيضا الذي يطرح حيال هذه الفكرة، تحالف دولي لحماية الملاحة في المضيق، ألا يدلل ذلك بشكل أو بآخر على عدم جدوى الخيار العسكري الذي ذهبت له واشنطن لفتح المضيق والسيطرة عليه بالقوة؟ هي تعود من جديد إلى نفس الخيارات السابقة التي طرحت، تعالوا أيها القوم نتبنى أو نتحمل المسؤولية معا.
2: Okay. Yeah. No, I mean this is a little bit different because
3: هذا الأمر هو مختلف قليلا، خصوصا عندما يكون هناك ائتلاف أو تحالف للدول. حتى لو كان لدولتين أو ثلاث دول سيكون هناك حضور كبير وواسع في هذا الممر المائي، ومن ثم هذا سيمكن هذه القوات من مواجهة الحوثيين. الحوثيون يسعون إلى محاولة عرقلة الملاحة الدولية، لكن كما هو الشأن بالنسبة لمضيق هرمز فهذا الممر هو ممر مائي دولي، وواشنطن ستعمل بالتأكيد مع المملكة العربية السعودية وربما الشركاء الأوروبيين وربما اليابان كذلك. لا نعرف حتى الآن، ربما هذه الدول ربما قد تقدم الدعم وليس بالضرورة بالمشاركة بشكل مباشر بالمضيق. هذه الدول ربما ستدعم الجهود الأمريكية والسعودية في هذا الممر المائي، لكن في الوقت الحالي الوضع غير واضح تماما، وهذا الأمر سيختلف عن ما يجري في مضيق هرمز.
1: سيد أبشناس، هناك عبارة تتكرر على لسان وزير الخارجية الإيراني أو على لسان الإيرانيين عموما بأن مطالب واشنطن المفرطة هي جزء من المشكلة في التوصل إلى تفاهم. هل هناك، ما طبيعة هذه المطالب المفرطة، وما المطالب التي يمكن أن تكون مقبولة لدى طهران بما يوصل الطرفين في النهاية إلى تفاهم؟
0: يعني بالنسبة لإيران مطالبها واضحة، هي تريد وقف للحرب، يكون هناك ضمانات من عدم الهجوم على إيران مجددا، ويكون الوقف شاملا في المنطقة يتضمن كل حلفاء إيران من ضمنهم لبنان، غزة وغيرها. يعني كل حلفاء في إيران في المنطقة يجب أن تتوقف العمليات العسكرية، إضافة إلى أنه يجب رفع العقوبات عن إيران.
1: لم يأتي أحد على ذكر غزة، أول مرة أسمع هذه العبارة دكتور عباس.
0: لا لا لا لا، كل يعني شوف، عندما يتكلمون عن وقف شامل للحرب كل الجبهات، هذه كل الجبهات،
1: لا علاقة لجبهة غزة بالمذكرة دكتور عماد.
0: لا لا، كل الجبهات، انتبه، كل الجبهات، غزة، لبنان، يمن، العراق، سوريا، يجب أن تتوقف العمليات الحربية. ولكن تم ذكر اسم لبنان بسبب إصرار إسرائيل أنها تريد مفاوضة الحكومة.
1: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع ضيفنا من طهران. إذا كنت تسمعني دكتور عماد فأترك لك المجال لإتمام فكرتك، تفضل.
0: كل الجبهات

0: هذا كان اتفاقا. كل الجبهات يتضمن كل إيران وحلفائها، الولايات المتحدة وحلفائها، يعني يجب أن تتوقف كل العمليات. هذا ما تم بحثه والتفاهم عليه، كل العمليات، حتى بين المملكة العربية السعودية واليمن، حتى بين إسرائيل وغزة. إسرائيل اليوم تقصف الضفة الغربية، يجب أن توقف هذه العمليات. سبب هذا الموضوع، خليني أوضح لماذا تم طرح هذا الموضوع. أن الجانب الأمريكي جي دي فانس طرح موضوع وقف كل الصراعات والحروب ووقف العداء بين إيران والولايات المتحدة، وما تم طرحه من قبل السيد قاليباف كان أنكم إذا ما تريدوا هذا يجب أن توقفوا كل الحروب في المنطقة. لا يمكن أن تقول لي أوقف الصراع في مثلا الصراع في لبنان، أو مثلا الحرب بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل تعتدي على لبنان. لا يمكن أن تقول ساندوا وقف الحرب في غزة في حين إسرائيل تقوم باستهداف غزة، تقوم بالاعتداءات في الضفة الغربية، تقول للفلسطيني لا تقاوم. هذا لن يحصل. إذا تريدون سلام في هذه المنطقة يجب أن تتوقف كل العمليات العسكرية، ويجب أن تضمنوا أنكم تجبرون إسرائيل على وقف هذا الموضوع. هذا ما تم طرحه حرفيا بالمفاوضات. وعمليا البند الأول ينص على وقف الحرب والأعمال العدائية، ليس فقط الحرب، يعني ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدائية في المنطقة يجب أن تتوقف. الاعتداء على الفلسطينيين بأخذ أراضيهم، الاعتداء على سوريا، الاعتداء على لبنان، القيام بعمليات إرهابية عبر اغتيالات.
1: شكرا جزيلا دكتور عماد بشناس، ضيفنا
0: وانتهان
1: رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، وكذلك لضيفنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال اقتحامها المتواصل لبلدة تل جنوب غرب نابلس، وقد هاجم مستوطنون قرية عوريف جنوب غرب المدينة. كما أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة شملت مدنا وبلدات عدة في رام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وجنوب أريحة، تخللتها عمليات دهم للمنازل واعتقالات وانتشار عسكري. هذا وقد أدى فلسطينيون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة الذين قضوا أمس برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية.
2: لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى عراك بالأيدي ثم اشتباك مع المستوطنين، أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ثلاثة وصفت جراحهم بالحرجة، فيما قتل إسرائيليان وأصيب اثنان آخران في قرية تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية. ليدفع بعدها جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة فرضت حصارا واسعا شمل القرية والمدينة وسط هجمات تصاعدت حدتها من قبل المستوطنين على قرى وبلدات المدينة. أكدت عائلة رمضان أن ما جرى كان صد هجوم نفذه المستوطنون على منزلهم قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق نار، بعد أن تمكن أحد الفلسطينيين من الاستحواذ على سلاح رجل أمن المستوطنة.
3: اللي صار لما قالوا الناس إن المستوطنين موجودين هجمت الناس على المنطقة هذه، ودائما إحنا الأهل كل هيك يعني الواحد قال في مستوطنين كل بيجي صاروا يدفعوا فيهم من بين ما هم نازلين على الفيس هذا صاروا يدفعوا فيهم.
2: في أعقاب ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، حيث دفع بوحدات عسكرية إلى القرية، فيما أغلق كافة المداخل المؤدية إلى مدينة نابلس وفرض عليها طوقا أمنية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتيلين في قرية تل هما ضابط يشغل منصب قائد وحدة في سلاح المدرعات وجندي من لواء القدس، فيما أصدر المجلس الوزاري المصغر حزمة قرارات أبرزها هدم منزل منفذ الهجوم الذي وقع قرب تل، والعمل بقوة في القرى التي تعد بحسب إسرائيل بؤرا للإرهاب، بما في ذلك جمع الأسلحة وسحب تصاريح العمل وتعزيز انتشار القوات في أنحاء الضفة الغربية.
4: ما جرى في قرية تل لم يكن حادثة معزولة.

0: الأولى، بل حلقة جديدة ضمن حلقات التوتر المستمر في الضفة الغربية، حيث يتبع المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة واتساع في رقعة التصعيد. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فلسطين.
1: ننوه معكم مشاهدينا بهذا الخبر العاجل الذي تنقله إذاعة الجيش الإسرائيلي. تقول إن الجيش يدهم منزل منفذ عملية بلدة تل ويبدأ أعمال المسح الهندسي تمهيدا لهدمه. نتابع هذه التطورات وآخر ما وصل إليه ذلك التصعيد في نابلس مع مراسلنا هناك محمد الأطرش. ماذا لديك محمد؟
2: نعم محمد، حتى هذه اللحظة حملة الدهم والتفتيش والاعتقال والتحقيق الميداني في بلدة تل مستمرة. من بين المنازل التي جرى دهمها في الساعات الأخيرة منازل الشهداء وتحديدا الشهيد فاروق رمضان، ويجري في هذه الأثناء أخذ القياسات الهندسية تمهيدا لإغلاقه وهدمه، وذلك تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الحكومة عقب هذا الحادث. محمد، نحن الآن نقف في منطقة تطل على القرى الخمس التي تعتبر هي محور التصعيد تحديدا، من بينها قرية تل، وهذه القرى بالمناسبة تعرضت عقب هذه الحادثة إلى هجمات انتقامية من قبل المستوطنين كقرية فرعتة وأيضا قرية إماتين، إضافة إلى قرى غرب نابلس من بينها قرية تل وقرية صرة، إضافة إلى قرية عريف التي شهدت هذه الليلة هجوما عنيفا أدى إلى حرق عدد من المنازل الفلسطينية في هذه المنطقة تحديدا. ما نشاهده أيضا عبر عدسة الكاميرا في الخلفية تظهر مستوطنة حفاد جلعاد التي انطلق منها المستوطنون الذين وصلوا إلى قرية تل يوم أمس ونفذوا هذه المجزرة، إضافة إلى تنفيذهم سلسلة من الهجمات في الأونة الأخيرة قبل طبعا الحدث الذي جرى يوم أمس. بستة أيام كان هناك تسلل لعدد من المستوطنين إلى قرية تل وقاموا بإحراق منزل. الناس هرعت يوم أمس خلال هذا الهجوم لأنها تخشى أن تتكرر هذه الحادثة، وحدث ما تم توثيقه عبر هواتف المستوطنين الذين كانوا يقتحمون هذه المنطقة. بشكل مستمر تتعرض هذه القرى لعدوان حقيقي من قبل المستوطنين. حفاد جلعاد تحاول الزحف باتجاه القرى الفلسطينية. هذه القرى أيضا هي تلك التي أشار إليها سموتريتش في حديثه عن تهجيرها تطبيقا لسيناريو مماثل لما كان في مخيمات شمال الضفة الغربية تحديدا كمخيم جنين ونور شمس ومخيم طول الكرم على وجه التحديد، كجزء من ردود الفعل التي عبر عنها مسؤولون إسرائيليون في الساعات الأخيرة. نحن نتحدث عن عدوان تتعرض له مدينة نابلس على وجه التحديد. بالعموم الضفة الغربية شبه مغلقة بالكامل محمد. الاحتلال يحكم السيطرة على أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية يضعها بين المدن والبلدات المختلفة، يغلق من خلال الجنود هذه الحواجز والبلدات، يقيد حركة الفلسطينيين فيها. الطرقات مرعبة بالنسبة للفلسطينيين بسبب التواجد المكثف للمستوطنين الذين وجهوا دعوات انتقامية لمهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة وأن التوقيت هذا يرتبط بذروة انتشار البؤر الاستيطانية التي تداخلت بين القرى والبلدات الفلسطينية. نحن نتحدث عن 300 قرية فلسطينية تشبه هذه القرى على مسافة قريبة جدا من البؤر والمستوطنات الإسرائيلية. في نابلس لوحدها هناك أكثر من 70 موقع استيطاني ما بين مستوطنة وبؤرة استيطانية. في أي لحظة تتأهب هذه المناطق لصد هجوم للمستوطنين. عمليا ما فعلته وتفعله إسرائيل في الساعات الأخيرة يبين المساعي الحقيقية لتجريم فكرة التصدي التي يسعى الفلسطينيون من خلالها للدفاع عن أنفسهم كما يقولون، وذلك من خلال تغليظ العقوبة وفرض العقاب الجماعي على مختلف المناطق على رأسها قرية تل التي تستمر بها المداهمات حتى هذه اللحظة.
1: محمد الأطرش مراسلنا من نابلس، شكرا جزيلا لك، وسنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال إن كان هناك أي مستجدات. عودة إلى ما كنا ننوه عليه مشاهدينا قبل قليل، الخبر العاجل الذي نقلناه عن إذاعة الجيش الإسرائيلي هو بطبيعة الحال وفقا للرواية الإسرائيلية. الرواية الفلسطينية تحدثت عن شيء آخر. عموما من بلدة فلسطينية إلى أخرى تتكرر هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ومع تصاعد موجات الهجمات خلال السنوات الأخيرة تتحدث تقارير أممية وحقوقية عن تحولها من اعتداءات متفرقة إلى نمط اعتداءات أكثر تنظيما يرتبط بالتوسع الاستيطاني وفرض واقع جديد على الأرض. المزيد في هذا التقرير.
3: موجات هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تتصاعد في عددها، تتطور في أساليبها، حتى غدت كما تصفها تقارير أممية نمط عنف منظم ضد الفلسطينيين يعيد تشكيل الأرض وسكانها. نمط يظهر أولاً في تتبع مسار تصاعد الهجمات، خصوصاً منذ عام 2023. هجوم حوار في فبراير من ذلك العام واحد من الأعنف منذ عقود. ما بين 300 و400 مستوطن هاجموا البلدة، أطلقوا النار وأحرقوا منازل ومركبات وأراضي زراعية، وقتلوا فلسطينياً واحداً على الأقل وأصابوا حوالي 100، بينما كانت قوات إسرائيلية موجودة في محيط المنطقة وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. عام 2024 ظهر التنظيم الواضح في الهجمات. شن المستوطنون هجمات منسقة على 11 قرية فلسطينية، قتلوا أكثر من 3 فلسطينيين وأصابوا عشرات وأحرقوا منازل وسيارات. اعتمد هذا الهجوم على التنسيق عبر مجموعات واتساب. تقارير إعلامية وصفت الهجوم بأنه حملة انتقام منظمة تظهر تطوراً في التنظيم والتنسيق بين مجموعات المستوطنين. أما بين عامي 2025 و2026 فقد بلغت موجات العنف ذروتها. بحسب الأمم المتحدة شهد عام 2025 هجمات يومية، خاصة في مسافر يطا، مع إطلاق نار مباشر وتدمير لممتلكات، وكان أكتوبر الشهر الأعلى تسجيلا للهجمات. في النصف الأول من عام 2026 وحده وثقت لجنة التحقيق الدولية أكثر من 1020 حادثة بمعدل 6 هجمات يوميا تسببت في إصابة مئات الفلسطينيين ونزوح أكثر من 2200. ومع كل موجة كانت تتضح منهجية العنف أكثر. تقرير لجنة التحقيق الدولية يربط بين هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، خصوصا عبر البؤر الرعوية التي تبدأ بخيمة أو حظيرة ماشية ثم تتحول إلى نقاط سيطرة يمنع الفلسطينيون بعدها من الوصول إلى المراعي والينابيع والأراضي الزراعية تحت وطأة الاعتداءات والتهديد بالسلاح. وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه البؤر أصبحت من أسرع أدوات التوسع الاستيطاني. وتجمع تقارير منظمتي بيت سالم وأوتشا ولجنة التحقيق الدولية على أن عنف المستوطنين لم يعد عشوائياً، بل يقوم على 3 مرتكزات. أولاً، تقسيم ميداني للأدوار، تتولى فيه مجموعات مثل شبيبة التلال وتدفيع الثمن تنفيذ الهجمات، بينما توفر البؤر الرعوية نقاط الانطلاق. وثانياً، غطاء حكومي وعسكري توثقه التقارير بحضور القوات الإسرائيلية في معظم الاعتداءات ودعم البؤر بالعتاد، ثم إفلات شبه تام من العقاب. تؤكد منظمة يشدين الإسرائيلية أن أكثر من 93% من ملفات اعتداءات المستوطنين تغلق دون لائحة اتهام، وأن احتمال إدانة مستوطن لا يتجاوز 3%. هكذا لم تعد موجات عنف المستوطنين في الضفة الغربية تقاس بعدد المنازل التي أحرقت أو المركبات التي دمرت فحسب، وإنما بما تكشفه من تحول أعمق. تحول من اعتداءات متفرقة إلى منظومات ميدانية متكاملة يجعل السيطرة على الجغرافيا هدفاً لا يقل حضوراً وأهمية عن الاعتداء نفسه.
1: هذه التطورات في الضفة الغربية نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد بشارات. الفلسطيني أعزل في مواجهة حالة الاستيطان وسلوك المستوطنين الذي يقرأ على أنه أداة للحكومة الإسرائيلية تنفذ بها ما لا تريد تنفيذه تحت الرقابة الدولية بيد الجيش أو بيد الشرطة. لكن ماذا بيد الفلسطيني اليوم الذي يوصف بأنه أعزل؟ وما الواجب أو المتوقع رسميا أن يمارس اليوم لحماية هذا الفلسطيني لانتزاع حقوقه لمواجهة الاستيطان؟
4: نعم، تحية أستاذ محمد. يعني أنا باعتقادي هناك ثلاثة دوائر يمكن أن تتقاطع في مواجهة المخططات الإسرائيلية. واحدة من هذه الدوائر أو أولاها هو متمثل بحالة السياسات الفلسطينية الداخلية، وهنا ربما نعود مرة أخرى إلى طبيعة الموقف الفلسطيني الداخلي، كيفية إعادة بنية النظام السياسي الفلسطيني الداخلي بما يمكن أن يشكل وحدة متكاملة أمام الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة. الدائرة الثانية وهي تتقاطع مع الدائرة الأولى وهي المتمثلة في البعد الإقليمي والعربي والذي هو يمثل حاميا وداعما للقضية الفلسطينية، أما الدائرة الثالثة فهي الدائرة الدولية. ولكن هذه الدوائر الثلاث باعتقادي لا يمكن لها أن تشكل نقطة ارتكاز قوية للمواطن الفلسطيني إن لم تتحول مواقفها إلى سياسات على الأرض، بمعنى أن يكون هناك أولا حالة عقاب وقرارات تعاقب السياسات الإسرائيلية من جانب، ومن جانب آخر تعزز الموقف الفلسطيني وبالتحديد المواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني الذي يجد نفسه وحيدا أمام مواجهة السياسات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين هو العنصر الأكثر أهمية في هذه المرحلة. إذا ما استطعنا إيجاد بنية تمنح هذا الفلسطيني الشعور بالثبات والشعور بالأمن والشعور بالحماية هي التي ربما تعزز موقف المواطن الفلسطيني. ولهذا السبب هناك مطالبات في الموقف من الفلسطينيين أن يكون هناك حماية دولية، أن تكون هناك رقابة دولية مباشرة لكي تقيد السلوك الإسرائيلي والاعتداء. نعم. الإسرائيلية المباشرة.
1: سيد بشارات، من الذي يجب أن يقود هذا المشهد وفق هذه الحلقات الثلاث التي ذكرتها؟
4: نعم، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هي الطرف الأكثر تأثيرا على كل هذه الحلقات، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية هي
1: لكنها
4: التي
1: تبدو أول
4: يمكن
1: طرف
4: أن تشكل عامل
1: رمى القضية الفلسطينية إلى حال سبيلها.
4: بالضبط. ولهذا السبب كنت أقول التعويل أو الإبقاء على التعويل على الموقف الأمريكي سيبقى هو منحازا للطرف الإسرائيلي، وبالتالي يجب تخطي الموقف الأمريكي إلى المواقف الدولية. دعنا نشاهد طبيعة التحول ونقرأ طبيعة التحول التي جرت في العامين الماضيين نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة، كيف أن الشارع الغربي، المجتمعات الغربية، المواقف الدولية بدأت تأخذ منحى متصاعدا من يعني الانتهاكات الإسرائيلية مقابل دعم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. يجب الاستثمار في هذا التحول وتشكيل بنية وربما تشكيل ائتلاف دولي يمكن أن يواجه حالة التفرد الأمريكي بالقضية الفلسطينية الداعمة بشكل كامل لإسرائيل. هذا باتجاه. الاتجاه الثاني أنا باعتقادي إسرائيل تتعامل على عملية تزييف الحقائق على الأرض، حتى في الرواية التي جرت بالأمس وفي كل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون تجاه الفلسطينيين، هناك تزييف للواقع وتزييف للحقائق.
1: شكرا.
4: يجب أن يصار إلى كيفية منع إسرائيل من الاستمرار بهذا التزييف.
1: انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا جزيلا لك ضيفنا من فلسطين سليمان بشارات الخبير في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا. هذه التغطية مستمرة ويكملها معكم محمد حمدان.
5: شكرا جزيلا لك محمد علاونة، وهذه التغطية مستمرة إذن للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق لكنه مستعد للاستماع، وأضاف في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض أن الإيرانيين يتحدثون مع واشنطن ويرغبون بشدة في إبرام اتفاق. في وقت سابق أكد ترامب أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في طهران قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد لنظيره الباكستاني أن انتهاك أمريكا لتعهداتها ومطالبها المفرطة هي السبب في الوضع الراهن. وأضافت أن عراقجي أكد خلال لقائه نظيريه الروسي والصيني على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي في قرغيزيا، أكد أن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه انتهاك أمريكا لتعهداتها، مشيرا إلى منع أمريكا من إساءة استخدام المضيق. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا وصل إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي إطار الحديث عن فتح مضيق هرمز نقل موقع أكسوس عن مصادر أن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بالمضيق. في اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربية البلاد. قوات التحالف من جهتها قالت إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية في محافظة الحديدة بعد قيامها بما سمته عملا جبانا ومتهورا باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي تطورات الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة أن أعدادا كبيرة من المستوطنين هاجمت قريتي سرة وعريف بقضاء نابلس. في أثناء ذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن فلسطينيين أدوا صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة أمس. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما نور الدين، أبدأ معك بهذه المواقف الأمريكية ومنها الموقف للرئيس الأمريكي في حفل العشاء لمراسل البيت الأبيض، وكذلك باقي المواقف الأمريكية مما يجري مع طهران حول المسارين، مسار المفاوضات ومسار التصعيد العسكري.
6: محمد، يجب أن نتوقف عند الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي مع كبار مسؤوليه وكبار مستشاريه وأيضا المسؤولين في إدارته. بعض وسائل الإعلام كانت تحدثت عن هذا الاجتماع وقالت بأنه بحث في موضوع توسيع العمليات العسكرية الأمريكية بشكل غير مسبوق، لكن الرئيس الأمريكي عندما تحدث في حفل عشاء مع مراسلي البيت الأبيض الأمريكي قال بأنه لم يتخذ القرار بعد، وقال بأن هناك الآن محادثات، تحديدا قال هذه الجملة: يتحدثون إلينا حاليا ويجب أن نستمع، أو أنا مستعد لسماع. ماذا يقصد؟ ربما يقصد بأنه مستعد لسماع هذه المقترحات التي تأتي عن طريق ربما وسطاء أو بطريقة مباشرة. على كل حال يبدو أن الرئيس الأمريكي رمى بالكرة في ملعب إيران عندما قال نحن الآن نتحدث وسنرى ماذا سنحقق في هذه المحادثات، بمعنى هناك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ربما العودة إلى الخيار العسكري. طبعا سئل الرئيس الأمريكي حول طريقة الخروج من هذا النزاع فقال هناك استراتيجية واضحة، إما أن نواصل المسار الدبلوماسي والمحادثات، وإما سنضطر إلى استخدام القوة بشكل ربما أكثر إيلاما بالنسبة للطرف الإيراني. إذن نحن الآن في حالة انتظار لمعرفة ماذا ستحققه هذه المحادثات. أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى الذين يتعجلون ضرورة الخروج من هذا النزاع عندما قال بأنني لست على عجلة من أمري، في إشارة للذين يقولون في إدارته بأن النزاع إذا استمر ربما يؤثر سياسيا على الانتخابات النصفية لتجديد مجلس الشيوخ. إذن هناك مقاربة أمريكية إن صح التعبير، التلويح بالعودة بل ربما الذهاب إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، أو التوصل إلى حل. هذا الحل لا نعرف لحد الآن ما هي المقترحات، كل ما نعرف محمد أن هناك خلاف في القراءة للمادة أو البند الخامس من مذكرة الاتفاق تتعلق بقضية مضيق هرمز. الإيرانيون حسب ما علمنا يريدون كما يقولون تغيير الوضع باعتبار أن الحرب جاءت أو حملت معطيات جديدة، بينما الأمريكيون يقولون على إيران أن تقبل بعودة الأمور إلى ما كانت عليها قبل الحرب فيما يتعلق بمضيق هرمز، في إشارة واضحة إلى رفض أمريكي مباشر وخط أحمر إن صح التعبير بأن لا يسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، وأيضا لا يسمح أيضا لها بأن تحدد مسار تسلكه السفن تحت المراقبة المباشرة لإيران. إذن نحن بصدد كما قلت تطورات لافتة، لأول مرة ربما منذ 13 ليلة لم تتعرض إيران لأي عملية عسكرية، حتى وإن كان هناك معلومات مؤكدة تقول بأن القوات الأمريكية تدخلت لوقف سفينة كانت تنوي خرق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.
5: طبعا إيران في المقابل نور الدين تقول أن هذه السفينة ليست تابعة لها، وبالتالي يعني هل من تفسير أمريكي لعدم وجود ضربات فعلية هذه الليلة على طهران وإن كانت مرتبطة بأي تحرك سياسي؟
6: من الواضح أنها مرتبطة ربما أكثر بالتحركات السياسية أو منح فرصة للمسار التفاوضي. تعرف جيدا محمد بأن هناك أطراف أعادت التحرك من أجل وقف هذا التصعيد ومن أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. الرئيس الأمريكي أيضا يعاني إن صح التعبير من بعض الضغوط داخل معسكره. هناك معسكر يريد مثلا منه أن يذهب بعيدا في هذه الحرب، بينما معسكر آخر يقول يجب أن تنتهي هذه الحرب خاصة أنها أصبحت مكلفة. قبل يومين كان هنا الأمريكيون يتحدثون عن كلفة هذه الكلفة المالية لهذه الحرب. الولايات المتحدة مع كل هذه التطورات لا تزال تمارس ضغطا اقتصاديا واضحا وضغطا عسكريا واضحا على إيران، بدليل أن مثلا هناك حديث عن إرسال طائرات متخصصة في التزويد بالوقود. هناك حديث أيضا عن أن الولايات المتحدة لن تقبل بالوضع الحالي في مضيق هرمز. وهناك حديث الآن عن مبادرة بريطانية أمريكية لعقد اجتماع لدول حليفة للبلدين. هذه الدول ستتكفل بتأمين الممرات، بتأمين حركة العبور في مضيق هرمز. الحديث عن هذا الاجتماع سيكون على مستوى بعض وزراء الدفاع وأيضا مسؤولين عسكريين، وحتى الحديث عن إقحام صح التعبير أو إشراك دول من المنطقة. هناك تحركات الآن لافتة. هل الخيار العسكري هو الذي في الأخير ستكون له الكلمة أم الخيار الدبلوماسي؟ لا أحد يمكن أن يتكهن بقادم الأيام في هذا النزاع.
5: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان من واشنطن. إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، إذن بالنسبة لطهران كيف تتابع مسار هذه الليلة التي لم تشهد ضربات، لكن تقول الولايات المتحدة فيها أنها اعترضت سفينة إيرانية، وكيف تربط ذلك بمسار التوتر الحاصل حاليا؟
7: نعم محمد، يعني بالفعل كانت ليلة هادئة عسكريا، ولكنها كانت ليلة حافلة بالتحركات الدبلوماسية، بالمواقف السياسية، وأيضا الإعلانات العسكرية الإيرانية. يعني أول إعلان هو ما المتعلق بإيقاف أو استهداف سفينة من قبل الولايات المتحدة في مضيق هرمز. تم التأكيد حسب التلفزيون الإيراني أن هذه السفينة التي كانت تقل الغاز لم تكن تابعة لإيران، وأن الولايات المتحدة استهدفتها ظنا منها أنها يعني تنقل الغاز الإيراني. وتؤكد إيران أن المضيق هرمز الوضع فيه تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية. يمكن القول محمد أن إيران خلال هذه المرحلة الحساسة تحاول تثبيت عدة معادلات مهمة. سياسيا تقول أنها مستعدة للدبلوماسية، ولكن على أساس مذكرة التفاهم، ما يعني أن إيران لا تريد أن تبدأ من المربع الأول، تريد أن تبني على مذكرة التفاهم وليس وترفض التفاوض مرة أخرى بشأن بنود تعتبر إيران أنها منتهية وتم إنجازها بعد حرب 40 يوما. هناك تأكيد من قبل وزير الخارجية الإيراني على أن طهران ترفض التهديدات وسترد عليها وترفض الخضوع للولايات المتحدة وأنها لا تخشى منها. كما أعلن أيضا رفض بلاده لوقف مؤقت لإطلاق النار ما لم يتم احترام والقبول بالإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز. هذا ما تحدث به بشأنه وزير الخارجية عباس عرقشي. إذن هناك وقف أو رفض إيراني لهذه الدائرة المفرغة التي تحدث بشأنها المسؤولون السياسيون والعسكريون أيضا، أن الولايات المتحدة عندما لا تستطيع أن تنفذ أهدافها من خلال الحرب تعلن وقف إطلاق النار ثم المفاوضات ثم تبدأ هذه السلسلة مرة أخرى، وهو ما ترفضه إيران وأعرب عنه وزير الخارجية عباس عرقشي ليلة أمس. إيران توصل أيضا تحميل الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري في المنطقة والتوترات العسكرية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، تؤكد أنها بانتهاكها بنود مذكرة التفاهم وتدخلها في إدارة المضيق عبر إعلان مسارات موازية أو حتى إعادة الحصار البحري. هي بذلك هي تعتبر المسؤولة وعليها أن تتحمل تبعات هذا الأمر. إذن هناك تأكيد على مواصلة الدبلوماسية، هناك أيضا يعني لقاءات وأيضا اتصالات أجراها عراقشي مع مختلف نظرائه وخاصة مع باكستان الوسيطة. وهنا تم التأكيد من قبل عراقشي أيضا على أنه لا توجد مشكلة في الوسطاء، لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، وإنما اعتبر أن المشكلة تكمن في نهج واشنطن الذي اعتبره غير منطقي، وبالإضافة إلى مطالبها

0: التي وصفها بالمفرطة، وقال أن على الولايات المتحدة أن تغير نهجها تجاه إيران، وذلك من أجل أن يعود الاستقرار مرة أخرى ويمكن إعادة فتح مضيق هرمز. أما على الجانب العسكري محمد، فهناك بعض الضربات التي يمكن وصفها بالقوية وفقا للبيانات العسكرية الصادرة عن الجيش والحرس الثوري الإيراني. كان هناك إعلان مهم من قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله، وضع فيه معادلة جديدة، قال أنه مقابل مقتل أي إيراني سيقتل عسكري أمريكي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة أدركت خلال الأيام الماضية من خلال الضربات التي واجهتها إيران لما تقول أنها قواعد عسكرية في المنطقة قدرتها على تنفيذ هذه المعادلة، خاصة وأن الهجمات التي بدأت في 27 من يونيو الماضي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا وأيضا إصابة 666 آخرين من المدنيين، وربما أيضا العسكريين لم يتم تحديد طبيعة المستهدفين، ولكن هذا عدد كبير، مئات القتلى والجرحى قتلوا خلال الأيام الأخيرة فقط من التصعيد العسكري المتبادل ما بين إيران والولايات المتحدة. إذن من أجل وقف هذه الحرب ووقف هذه العمليات العسكرية أعلن عبد الله عن هذه المعادلة. هناك تأكيدات أيضا عن عدم التخلي عن مضيق هرمز وإدارته ورفض أي تدخل أمريكي في هذا الشأن، وفي هذا الإطار ربما جاء وفد عماني إلى طهران يوم أمس من أجل التشاور ومواصلة المشاورات بشأن وضع آلية لإدارة مضيق هرمز والملاحة البحرية فيه. هناك أيضا رغبة إيرانية في فتح المضيق، ولكنها تضع شروط كان قد أعلن عنها المتحدث باسم الجيش الإيراني سابقا، متعلقة بضرورة وقف الهجمات الأمريكية، بضرورة احترام الإدارة الإيرانية للمضيق، وأيضا الشرط الأخير هو عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم. إذن نحن أمام موقف ترمي فيه طهران الكرة في الملعب الأمريكي وتطالبه بتنفيذ تعهداتها التي وقعت عليها سابقا، وتعتبر أن هذا هو الشرط من أجل التقدم ووقف القتال.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. إلى ضيوفنا الآن، معنا من طهران عاطفة الطرياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. ومن عمان دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. ريتشارد وايتس، أبدأ معك بالسؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة حول الحاجة إلى تنفيذ ضربات كبيرة إلى إيران، في حين هو يؤكد على وجود مفاوضات، وحتى اللحظة لم يحسم قراره بالنسبة للتعامل مع إيران. كيف تقرأ ذلك؟
2: Right, I think your second statement is
3: الجملة الثانية التي ذكرتها في سؤالك هي أكثر صحة. هو قال إنه يفكر ويفضل أن تكون هناك تسوية على أساس التفاوض، لكنه كذلك قال نحن ربما، وهنا بالإشارة إلى الولايات المتحدة، ربما قد تحتاج إلى التصعيد أولا قبل خفض التصعيد. إذن هنا نتحدث عن نفس الفكرة. نعم نريد الوصول إلى اتفاق. لقد قدمنا اتفاقا، صفقة لإيران، قالوا إنهم يريدون الوصول إلى اتفاق، لم نتفق على الشروط والأحكام، وتم خرق بعض هذه البنود والشروط، ونريد أن يكون هناك اتفاق مستمر، وهو كذلك يبقى مستعدا لاستخدام القوة، لكن ربما قد يستخدم قوة إضافية. إذن هذا متسق مع ما سمعناه في الأسابيع القليلة الماضية.
1: لكن ماذا عن مذكرة التفاهم؟ هو قال سابقا إنها لم تعد صالحة. هل المطالبات بالعودة إلى مذكرة التفاهم منطقية الآن بالنظر لتصريحات الرئيس الأمريكي؟
3: أعتقد أنه محق. ما شهدناه في الشهر الماضي يظهر بأن مذكرة التفاهم هي ليست أداة قانونية مثالية، وبالتالي تحتاج أن يكون هناك ربما نص إضافي، ليس بالضرورة من خلال

0: لا لمعاهدة من 200 صفحة، لكن ربما أن يكون هناك نص للتوضيح لإزالة حالة الغموض التي كانت موجودة في المستند السابق. برأيي ربما لابد لتركيز المذكرة أن يكون أكثر دقة. جمع 14 قضية ونقطة في مستند أو وثيقة واحدة ربما قد يجعل الأمر معقدا للغاية، وكل طرف ربما قد يكون له خروقات من جانبه. ربما الفكرة هي التعامل مع النقاط 14 لكن بطريقة متسلسلة، يعني الوصول إلى اتفاق بشأن بعض هذه النقاط، ومن ثم الوصول إلى الحزمة الثانية من النقاط، ومن ثم إحراز تقدم، وهكذا دواليك.
1: دكتورة عاطفة من طهران، ما الذي تستطيع أن تفعله طهران لتجبر الولايات المتحدة إلى العودة إلى مذكرة التفاهم؟ لأن الرئيس صرح بأنه قد ألغى ذلك، ألغى هذا المسار، ويبحث عن اتفاق جديد ربما.
0: أعتقد أن الإيرانيين لديهم أوراق مختلفة يلعبونها، ربما من خلال التعطيل الذي لحق بالاقتصاد العالمي، ومن خلال عدم تأمين مضيق هرمز، ولدينا كذلك ردات الفعل واستهداف القواعد الأمريكية من أجل إبقاء طاولة التفاوض مفتوحة، وهذه هي الأوراق التي تستخدمها إيران، وذلك من أجل ردع الولايات المتحدة حتى لا تهاجم إيران، وكذلك لتقوم الولايات المتحدة بقبول موقف إيران.
1: دكتور حسن البراري، هل هذه النقطة ما زالت مؤثرة على سياسات الرئيس الأمريكي، النقطة التي أشارت إليها الدكتورة من طهران المتعلقة بارتفاع الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب والتأثير على الاقتصاد العالمي، هل ما زال الرئيس ترامب متأثرا بهذا أم قد أصبح متحررا الآن من ذلك؟
2: محمد، الجواب بين بين. يعني الورقة الاقتصادية أو محاولة إيران لتسليح ورقة الطاقة أو الاقتصاد العالمي من أجل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة لدفع لتغيير مواقفها، هو يقابل أمريكيا بنوع من التمرد على هذا الموضوع بدليل أن الحرب ما زالت مستمرة، أن الضربات الأمريكية ازدادت وتيرتها في الأيام في الأسبوعين الأخيرين بالرغم من توقفها ليلة أمس، وأن ترامب بالفعل يوازن ما بين الإكراه بمعنى توظيف القوة العسكرية والتفاوض، هو لا يريد أن يخرج من هذه اللعبة من دون مكاسب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كان الثمن ارتفاع أسعار الطاقة. أنا في ظني أن الرئيس ترامب الآن لم يعد مهتما كثيرا بالانتخابات النصفية، ربما كان كذلك قبل شهرين، لكن الآن يبدو لي أنه إذا لم يخرج بمكسب واضح يروج فيه لسردية النصر داخليا فإن فرص الحزب الجمهوري ستتأثر كثيرا، فهو ربما وصل إلى نتيجة مفادها أن الإصرار على الورقة الاقتصادية إيرانيا يجب أن تسحب من أقدامهم من خلال التصلب في موقف واشنطن.
1: أعود إليك ريتشارد وايس في السؤال عن موقف الرئيس الأمريكي، وما هي العوامل التي تؤثر في اتخاذ قراراته الآن بالنظر إلى العوامل التي ساهمت في الوصول إلى مذكرة التفاهم في الشهور الماضية؟ الآن هل تختلف العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار لدى البيت الأبيض وزعيم البيت الأبيض صح التعبير؟
0: يبدو أن الرئيس الأمريكي يعطي أهمية للعوامل التي كانت مهمة قبل شهر من الآن. لقد قام بقبول بأن أسعار النفط هي بدأت تتراجع قبل فترة، وبالتالي كان هناك ربما عدد من التبعات التي نجمت عن ذلك، وأشار إلى الانتكاسات التي حدثت في الماضي ورئيس هوفر، وكان هذا من الأسباب التي تحدث عنها في صياغة مذكرة التفاهم السابقة، لكن هو يخفف من أهمية هذه الآثار المرتبطة بأسعار النفط. ونفس الشيء بالنسبة للانتخابات النصفية، يبدو وكأنه لا يأبه، وربما قد يكون محق في ذلك، لأنه يبدو أنه يركز على إرثه، يريد أن يخلق وضعا في منطقة الشرق الأوسط يجعل من المؤرخين فيما بعد سعداء حيال ما قد يؤديه، وبالتالي الأمور لم تعد كما كانت قبل ذلك، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالانتخابات النصفية.
1: إذن دكتورة عاطفة من طهران، يعني لا تبدو هذه الورقة مؤثرة بحسب ضيوفي على الرئيس الأمريكي في اتخاذه القرار المتعلق، طبعا الورقة المتعلقة بالاقتصاد العالمي ورفع الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب، إلى أي مدى طهران يعني تعول على أوراق أخرى وربما عوامل أخرى من أجل إيقاف هذه الحرب أو حتى العودة إلى مذكرة التفاهم كما تريد طهران؟
0: لا أعتقد أن هذه الأوراق هي غير ناجعة كما أشرت، هذه تشكل عوامل مهمة. إذن كان هناك أجوبة مقتضبة وصلتنا، والنتائج كذلك كانت موجودة، وبالتالي كانت الآثار واضحة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لكن على المدى البعيد ربما الاقتصاد قد يواجه إشكالات كبيرة إذا ما نظرنا إلى النقاشات الجارية بشأن الاقتصاد وكذلك أسعار النفط العالمية، فإن هناك مباعث قلق بشأن ارتفاع أسعار النفط، وهذا الأمر هو مهم لأنه يؤدي إلى تبعات على عوامل أخرى وكلها مرتبطة بمضيق هرمز. ويبدو كذلك لأنه على المدى البعيد، خصوصا إذا كنا نتحدث عن سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك أنت محق، فإن الورقة الاقتصادية لن تكون ذات جدوى كبير، لكن عندما نتحدث عن نافذة الشهرين وثلاثة أشهر فإن هذا الأمر سيكون له الأثر البالغ، ويبدو أن هذه الورقة هي الأكثر أهمية بالنسبة للإيرانيين، ويبدو بأن الإيرانيين لن يتراجعوا، سيواصلوا مقاومتهم وسيقومون بخلق سيناريوهات مختلفة من أجل هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. لا يبدو أن إيران ستتوقف، والولايات المتحدة تريد من إيران أن تغير سلوكها، لكن ما تتوقعه الولايات المتحدة لن يحدث، لكن في هذه الحالة، لا أتحدث عن المستقبل، لكن في الوقت الحالي ليس هناك أي مؤشر يشير بأن هناك تراجع من الجانب الإيراني. نعم إيران هي تريد مواصلة التفاوض، لكن التراجع هو بعيد تماما عما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه. هذه لن تكون حرب مواتية بالنسبة للولايات المتحدة، وإيران تريد أن تظهر للولايات المتحدة أنه في نهاية المطاف لن يؤدي إلى النتائج التي تصبو إليها الولايات.
1: لكن هذا الموقف الأمريكي وهذا التعويل الإيراني على رفع الكلفة الاقتصادية يصاحبه عمل عسكري أمريكي ربما يكون متصاعدا وقد يستهدف كما شاهدنا في الأيام الماضية مراكز اقتصادية أكثر إلاما للإيرانيين ومدنية كذلك وقطاعات طاقة. إذن هل تصمد وتحافظ على موقفها طهران كما تشيرين تحت هذا الضغط الذي لم يكن سابقا أيضا ورقة أمريكية جديدة تستخدمها الولايات المتحدة وهي ضرب قطاعات الطاقة في إيران؟
0: نعم تماما، أنت محق فيما قلته.
3: not even the threat of that or this. I don't know in the further
0: إذن نحن نعلم أن هناك خطوات تم اتخاذها، ويبدو أنه ليس هناك ميل

0: التراجع من الجانب الإيراني. يبدو أنهم يقومون بإعادة بناء ما تم تدميره، وهذه العملية تجري بشكل سريع جداً، كما رأيتم أن الولايات المتحدة تفاجأت بسرعة بناء إيران لبنى التحتية الخاصة بها، وبالتالي هناك استهدافات تقوم بها إيران للقواعد الأمريكية المختلفة، حتى عملية الاستهداف هي أقوى وأفضل، وكذلك هناك استخدام لرادارات متقدمة ومتطورة لم تكن موجودة في الحرب الماضية. إذن يبدو أن هناك بناء للقدرات العسكرية والذي يجري، وهم كانوا يتوقعون، الإيرانيون كانوا يتوقعون أن هذه الحرب كانت آتية، لكنها أتت بسرعة أكبر. لكن الجانب الإيراني لن يتراجع بغض النظر عن كل الحشد العسكري الذي يجري في المنطقة والتعبئة الموجودة واستهداف البنى التحتية المدنية. ليس هناك أي خطوة إلى الوراء.
1: طيب دكتور حسن، إذا كانت الولايات المتحدة لم تعد تكترث بالتداعيات الاقتصادية العالمية، كذلك إيران ربما لا تكترث إلى المحيط والدول المحيطة والانعكاس على اقتصادها وأمنها أيضا، فما خطورة ما سيجري بتعويل الطرفين على العمل العسكري، الصمود من جانب إيران وتصعيد العمل العسكري من جانب الولايات المتحدة، خطورة انعكاس ذلك على المنطقة؟
2: نعم محمد، هذه النقطة على وجه التحديد، أن الطرفين لا يقيمان وزنا لهذه المنطقة في سياق رغبة كل طرف ممارسة الضغط الأقصى على الطرف الآخر. إيران تعتقد أن الورقة الاقتصادية من خلال مضيق هرمز هي التي ستخضع الولايات المتحدة، في حين أن أمريكا تعتقد أن الضغط العسكري والاقتصادي سيحرج النظام أمام شعبه، بمعنى أن هذا النظام الإيراني لن يستطيع أن يجيب على سؤال الاقتصاد داخليا بعد هذا الحصار الأمريكي الخانق على إيران. وأكثر من ذلك أيضا، الموقف الإيراني أو إصرار إيران على خنق الاقتصاد العالمي من خلال السيطرة على مضيق هرمز والإلحاق أضرار بدول الخليج، هو يؤدي في نهاية المطاف إلى أولا استمرار الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها، تدويل الأزمة من خلال إنشاء تحالف دولي لحماية الممرات، تمهيدا لعزل إيران دوليا، بمعنى أن قدرة إيران على توظيف هذه الورقة الاقتصادية هي قدرة قصيرة المدى، لا يمكن لها أن تصمد في هذه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. الآن الدور على دول هذه المنطقة، لماذا تدفع هذه المنطقة فاتورة الحرب بين إيران وبين أمريكا، علما بأن الدول العربية ليست طرفا في هذه المسألة، وأيضا هذا يعود إلى الاستراتيجية الإيرانية، يعني لا علاقة العرب بهذا الموضوع ولا علاقة لوجود قوات أمريكية. إيران تعتقد أنه يمكن توسيع الألم على الدول العربية، لكنها لا تجرؤ على توسيع الألم على إسرائيل. قصفت مطار العقبة في حين أن مطار رمون يبعد بحدود 25 كيلومتر وفيه طائرات الإضاءة الجوي، لأنها تخشى من ردة فعل إسرائيل، بمعنى أن الدول العربية تدفع الثمن ليس لأنها متحالفة مع الولايات المتحدة وليس لأنها لها موقف مضاد لإيران، على العكس هناك كان تعاطفا شديدا في البداية مع إيران عندما بدأت الحرب، لكن إيران هي التي قامت بمهاجمة هذه الدول العربية ضمن استراتيجية توسيع الألم، لا علاقة لها بموقف هذه الدول. من هنا هذه الدول تسعى من خلال استراتيجية التحوط الاستراتيجي، إبقاء التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة التواصل مع إيران لخفض التصعيد والعمل على الوسطات. قطر، دولة قطر تقوم بهذا الدور، عمان الآن تقوم بهذا الدور، وأيضا باكستان تدخل على هذا الخط أو دخلت منذ البداية من أجل خفض التصعيد، لأنه هذا جنون ما يجري في هذه المنطقة. اللعبة تحولت إلى لعبة صفرية، ويعني إيران تريد أن تأخذ هذه المنطقة رهينة في سياق ضعفها الاستراتيجي مقارنة بفائض القوة لدى الولايات المتحدة.
1: أبقى معك دكتور حسن في هذا الملف، وكذلك مع ضيوفي من الولايات المتحدة وكذلك من طهران، لكن بعد متابعة هذا التقرير عن مضيق باب المندب، وهو أحد أهم شرايين نقل الطاقة العالمية خصوصا للدول الآسيوية التي تعتمد عليه في إمداداتها النفطية، ولكن ما حجم النفط الذي يعبره وكم تبلغ نسبة اعتماد الدول الآسيوية عليه؟ وحدة البيانات الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر وخلصت إلى هذا التقرير.
3: باب المندب مضيق طبيعي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ومن

0: إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وبحكم موقعه على الطريق البحري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، تحول إلى واحدة من أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في العالم. يبلغ عرض المضيق نحو 30 كيلومتراً، تتوسطه جزيرة ميون اليمنية، فتقسمه إلى قناتين: شرقية تعرف بباب إسكندر لا يتجاوز عرضها نحو 3 كيلومترات، وغربية تعرف بدقة الميون يبلغ عرضها قرابة 22 كيلومتراً، وهي الأوسع والأعمق والأكثر استخداماً في الملاحة الدولية. في عام 2023 مر عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع الحركة خلال عامي 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لكن المشهد انقلب مجدداً مع اندلاع الحرب بالمنطقة في 28 من فبراير 2026 وتعثر حركة الملاحة في مضيق هرمز. فحين ضاق الطريق أمام صادراتها من رأس تنورة على الخليج، أعادت السعودية توجيه ملايين البراميل غرباً عبر خط أنابيب شرق غرب، وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ميناء ينبع الذي كان متوسط صادراته نحو 750 ألف برميل يومياً، قفزت صادراته في يونيو الماضي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، ما سمح للسعودية بتحويل ما يعادل 64% من صادراتها التقليدية عبر رأس تنورة. هذه التحولات رفعت حجم النفط المتجه إلى آسيا عبر باب المندب إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، مدفوعاً بصورة رئيسية بالصادرات السعودية، إلى جانب تدفقات النفط الروسي المتجهة نحو الأسواق الآسيوية. لم يدم استقرار باب المندب طويلاً، مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في 20 يوليو فرض ما سمته حصاراً بحرياً يستهدف السفن السعودية، وإعلان الرياض أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي. ليزداد المشهد تأزماً في المنطقة، أزمة لم تنتظر أسواق الطاقة طويلاً لتعكسها. ففي 23 يوليو تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار في أعلى سعر للنفط منذ قرابة الشهرين، وسط مخاوف متصاعدة من اضطراب مزدوج في هرمز وباب المندب معاً. باب المندب ليس ممراً مائياً عادياً للدول الآسيوية، وإنما شريان حياة نفطي غاية في الأهمية تعتمده الدول الآسيوية في معظم وارداتها النفطية. فالهند تعتمد عليه بأكثر من 50%، أما كوريا الجنوبية فيبلغ حجم وارداتها النفطية من باب المندب نحو 31%، تليها اليابان 28%، بينما الصين 19%. مضيقا هرمز وباب المندب أكبر من مجرد ممرين مائيين، إذ يعبر خلالهما أكثر من ربع إمدادات النفط العالمية. أصبحا اليوم رهينة حسابات جيوسياسية معقدة تتجاوز مياه الشرق الأوسط، فتعثر الملاحة في المضيقين يلقي بظلاله على اقتصاد العالم بأكمله.
1: إذا مزيد من التأثيرات دكتور حسن، توقفنا حول هذه النقطة الاقتصادية على المجتمع الدولي بفعل دخول أزمة باب المندب، ولكن هل ترى أن هذا الدخول مرتبط بشكل كامل بما يجري في إيران، ودخول كامل أيضا في المواجهة؟
2: محمد، التوقيت يشي بأنه لا يمكن لجماعة الحوثي أن تقوم بهذه الخطوة في وقت حساس دون أن يكون هناك بعد إيراني في هذا القرار. أنا لا أقول بأن القرار كان قرارا إيرانيا، لكن لا يمكن الحوثي في هذه المنازلة الحساسة اللي فيها قوة عظمى تتصارع أن تقوم بخنق الاقتصاد العالمي من خلال مضيق هرمز واستهداف المملكة العربية السعودية التي تمكنت من إيجاد مسار بديل لصادراتها النفطية وتستغني عن مضيق هرمز. من هنا نحن نعرف بأن طهران تبحث عن رافعة جيوسياسية لاستخدامها في مسائل أبعد من المضائق، بمعنى إن تمكنت السعودية أو دول أخرى من إيجاد بدائل لمضيق هرمز، ستحاول إيران أن تعطل هذه المسارات كما عطلت المسار الجنوبي في مضيق هرمز، لأنها تعتقد أن هذا يعني سحب البساط من تحت أقدام الإيرانيين ويجردهم من ورقة تفاوضية كبيرة جدا اعتقدت إيران بأنها هي الرافعة الجيوسياسية التي ستمكنها في نهاية الأمر من إخضاع الولايات المتحدة ودفعها لتغيير مواقفها وحتى دفعها للامتثال للشروط الإيرانية. من هنا التوقيت فيه الكثير من الشكوك، لا يمكن أن يكون بريئا، لكن أيضا هذا يوسع

0: وإنما إلى دول الخليج. وهذه الدول التي تتهم إيران بأنها هي منطلق للهجمات عليها، في حين أن الهجمات تنطلق أيضا من حاملات الطائرات
1: نعم
0: التي لا تستهدفها إيران لأسباب معروفة يعني. لكن مرة ثانية إجابة على سؤالك، ولكي يكون الكلام موضوعيا، التوقيت الهدف ينسجمان مع الاستراتيجية الإيرانية في مقارعة الولايات المتحدة.
1: دكتور الشروايز، إذن هل الهدف السعودية كما تقول جماعة أنصار الله الحوثية في المنع أو الحصار أو استهداف السفن، من الهدف أبعد من ذلك رسائل للولايات المتحدة وبالتالي فرص عودة الحرب إلى بشكل كامل طبعا إلى اليمن، كيف تجدها طبعا؟
2: Yes, I
3: نعم
2: agree. This is an
3: أتفق معك.
2: unfortunate
3: نعم، لسوء الحظ هذا تطور سيء، وبالتأكيد هذا سيزيد من مستوى التعقيدات المرتبطة بالجهود التي تمضي بشأن وقف إطلاق النار وكذلك العودة إلى الاتفاق. في الوقت الحالي فإن تدخل الحوثيين هو محدود من خلال استهداف بعض السفن القريبة، لكن هناك بعض المتحدثين باسم الحوثيين قالوا إنهم مستعدون لاستهداف الأراضي السعودية، وبالتالي هذا سيشعل الفتيل مجددا ويوسع دائرته، وربما قد يكون هناك استهداف لإسرائيل كذلك. لكن في الوقت الحالي الولايات المتحدة تهدد من خلال دعمها للسعودية وكذلك من خلال اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه. لست أدري إذا كانت هذه الخطوات هي هناك حاجة لها، هل ستوافق عليها ربما المملكة العربية السعودية؟ ربما قد يكون من المنطقي أن تتخذ الدول الأوروبية موقفا ودورا، لا تريد مواجهة إيران هذه الدول، لكن محافظة على الملاحة في البحر الأحمر والتعامل مع الاعتداءات الحوثيين ربما هي تبقى في إطار القدرات الخاصة بالأوروبيين وأقل مخاطرة بالنسبة لهم. ربما قد تكون هذه تكون طريقة مناسبة ربما لدعوة الأوروبيين لهذا الأمر.
1: يعني هنا السؤال ريتشارد وايز في باختصار، حدود العودة الأمريكية للهجمات على اليمن من باب الحفاظ على الملاحة.
3: ربما سيتبعون ما ستسعى إليه المملكة العربية السعودية، لأن السعودية هي التي عانت أكثر من ضربات الحوثيين. ربما السعوديون ربما قد لا يفضلوا مشاركة الولايات المتحدة. هذا الأمر ربما قد يتم تحديده بناء على النقاشات الثنائية ما بين القيادة السعودية والرئيس الأمريكي.
1: أعود إلى طهران مع ضيفتي دكتورة عاطفة، والسؤال حول الموقف الإيراني من باب المندب بعد تلويح طويل باستخدامه كمضيق آخر لزيادة التأثير الاقتصادي على المجتمع الدولي. هذا الموقف الإيراني بذكر باب المندب أكثر من مرة، ألا يكشف الغطاء عن جماعة أنصار الله الحوثية ويجعلها في موقف تابع لإيران، وبالتالي شرعية استهدافها بدخولها هذه الحرب شرعية استهدافها أمريكيا أو حتى سعوديا؟
3: هذه النقطة هي نقطة مهمة للغاية، وهذه النقطة استخدمت بالدعاية الأمريكية. هم دائما يتحدثون عن الحوثيين على أنهم وكلاء لإيران. الإيرانيون ليس بإمكانهم أن يجبروا الحوثيين ليتحركوا بهذه الطريقة، على الرغم من أن هناك أهداف مشتركة، لكن الحوثيين ليسوا أداة بيد إيران، وهذا هو الاتساق الاستراتيجي الذي نشهده ما بين الطرفين. لكن هناك طبعا أهداف وقيم مشتركة ما بين الجانبين بسبب وجود الأمريكيين بالمنطقة، وكذلك بسبب مواقف إسرائيل ورغبتها في توسيع حدودها. هذه هي السردية المشتركة، لكن

0: نشر فكرة أن الحوثيين هم وكلاء لإيران. هذا كان جزءا لا يتجزأ من الرسائل التي ترسلها واشنطن. طبعا هم يتخذون قراراتهم وليس إيران التي تجبرهم على الدخول هذه الحرب. نعم هناك تشاور مع الإيرانيين كما أشار الضيف، لكن هم لا يتحركون بطريقة غير مستقلة، وقرارهم بدخول هذه الحرب وقرار خاص بهم من خلال توسيع نطاق هذه الحرب. ربما الحوثيون بإمكانهم أن يبعدوا توسع الإسرائيلي بالمنطقة وإبعاد التواجد الأمريكي كذلك بالمنطقة.
1: أيضا فيما يتعلق بالدعم الإيراني، ما الذي تستطيع تقديمه لحليف كما تقول في حال يعني تدخل أطراف أخرى، الولايات المتحدة، الآن التحالف العربي، أيضا ربما تدخل إسرائيل في محاولة تصفية الحسابات مع الحوثيين؟
0: أنا لست مدركة بأن ربما قد تكون هناك خطط، ربما قد يكون هناك علاقات عسكرية ما بين الجانبين، لكن ما يجري خلف الكواليس، نعم، هل هناك مساعدة مباشرة؟ هل سيكون هناك تدخل في حال الهجوم على الحوثيين؟ هذه أسئلة مهمة لنا أن ننتظر لنرى، لنعرف ما سيكون موقف إيران ورغبتها ربما بحماية الحوثيين. هل سيكون الأمر كما هو الشأن بالنسبة للوضع مع اللبنانيين مثلا على سبيل المثال؟ هل سيكون ذلك فقط في إطار مساعدة الحوثيين من خلال ترسانة عسكرية أو ما شابه؟ شكرا. ربما نحتاج أن ننتظر لنرى كيف ستجري الأمور.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة عاطفة طهياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وأشكر أيضا ضيوفي من واشنطن دكتور ريشارد وايتس و من عمان دكتور حسن البراري، شكرا لكم جميعا. دفعت تداعيات أزمة مضيق هرمز وارتفاع درجات الحرارة عالميا أسعار القمح لتسجيل مستويات قياسية هي الأعلى في أكثر من 3 سنوات نتيجة تعطل إمدادات الأسمدة وتناقص الإنتاج. التفاصيل إذن مع عمار طيبي. تواصل أسعار القمح صعودها مدفوعة بتأثيرات متشابكة تبدأ من أزمة مضيق هرمز وتنتهي بموجة الحر. أسعار القمح عالميا عند أعلى مستوى لها منذ يوليو 2023، وخلال الشهر الجاري قفزت بأكثر من 19%. التوترات الجيوسياسية عامل مباشر، فأزمة مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والشحن مع تعطل عبور 33% من تجارة الأسمدة عالميا، وبذلك زادت التكاليف. الحرب على أوكرانيا عمقت المشكلة، فتصاعد الهجمات على سفن الشحن في بحر أزوف والبحر الأسود رفع تكاليف التأمين والشحن لقمح البحر الأسود الذي يمثل 30% من صادرات القمح العالمية. المناخ عامل آخر، فموجة الحر الشديدة أثرت على الإنتاج حيث أضعفت المحاصيل في فرنسا وألمانيا، مع توقعات بأن ينخفض الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 9% هذا العام، مسجلا بذلك أكبر انكماش سنوي منذ أكثر من عقدين. إنتاج الولايات المتحدة بدوره يسجل تراجعا تاريخيا بسبب الحرارة ليبلغ نحو 41 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 1970 وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية. إجمالا وبسبب هذه الظروف، يشهد الإنتاج العالمي من القمح هذا العام هبوطا بواقع 23 مليون طن مقارنة بالموسم السابق ليبلغ 844 مليون طن وفقا للمجلس العالمي للحبوب، ما يشير إلى احتمال استمرار سلسلة ارتفاع أسعار هذه السلعة الاستراتيجية.
2: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 50 فلسطينياً خلال اقتحامها المتواصل لبلدة تل جنوب غرب نابلس. وقد هاجم مستوطنون قرية عريف جنوب غرب المدينة، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات عدة في رام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وجنوب أريحة، تخللتها عملية دهم للمنازل واعتقالات وانتشار عسكري. وقد أدى فلسطينيون صلاة الجنازة على جثمين الشهداء الأربعة الذين قضوا أمس برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة. معنا من نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، مرحبا بك معنا، نجمل التطورات ومن آخرها طبعا ارتفاع أعداد المعتقلين.
3: حتى هذه اللحظة محمد، الاعتقالات ما زالت مستمرة في بلدة تل على وجه التحديد، أحداث ميدانية متسارعة في هذه البلدة وفي مختلف المناطق في الضفة الغربية من خلال الانتشار العسكري الكبير الذي دفعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة كإغلاق الحواجز وعزل المدن والتجمعات الفلسطينية والبلدات والقرى الفلسطينية المختلفة وإغلاقها. الطرق حتى هذه اللحظة هي حصرا للمستوطنين الذين ينتشرون بكثافة وينتشرون وهم يحملون أسلحتهم بالتزامن مع دعوات لحملات انتقامية تنفذ على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية المختلفة. نتحدث هنا عن تل، الأبرز حتى هذه اللحظة هو اقتحام ما لا يقل عن 70 منزلا فلسطينيا. ما سنشاهده عبر عدسة الكاميرا هي قرية تل إلى الغرب من محافظة نابلس، إضافة إلى عدد من القرى الفلسطينية المجاورة التي تقع في عين الاستهداف خلال هذا العدوان المتواصل في الساعات الأخيرة. نحن نتحدث عن اقتحام منازل الشهداء الذين قتلهم الجيش والمستوطنون يوم أمس، على رأسهم الشهيد فاروق رمضان، وأخذ القياسات الهندسية لهذا المنزل تمهيدا لإغلاقه وهدمه، إضافة إلى ذلك حملة احتجاز كبرى لعشرات الفلسطينيين، وصل الرقم إلى أكثر من 55 فلسطينيا حتى هذه اللحظة، وذلك من خلال إجراء تحقيق ميداني بعد أن جرى تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق مع الفلسطينيين. في هذه الصورة التي نشاهدها أيضا هي مستوطنة حفاد جلعاد التي تسبب مستوطنوها بهذه الحادثة تحديدا بعد اقتحامهم بلدة تل يوم أمس، وكان المستوطنون قد هاجموا الفلسطينيين في هذه المناطق المختلفة طيلة الأسابيع الماضية، آخرها قبل هذا الحادث بستة أيام وأحرقوا أحد المنازل. لكن الشهادات التي يقدمها الفلسطينيون من هذه القرية رغم حصارها أن هناك عادة تصدي مستمر ومتواصل لمثل هذه الهجمات، باعتبار محمد أن هذه المستوطنة تتمدد على حساب ثلاث قرى فلسطينية، تل واحدة من بين هذه القرى، ويسعى المستوطنون بقوة السلاح إلى التوسع في هذه المستوطنة ويحاولون قدر الإمكان التوجه نحو تنفيذ هذه الهجمات بشكل مستمر، وهذا ما جرى فعلا يوم أمس خلال هذا الهجوم. عمليا نحن نتحدث عن حالة من التوتر الأمني في الضفة الغربية بأكملها وتحديدا في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى ذلك كان هناك استيلاء على أكثر من منزل في بلدة مادمة إلى الجنوب من مدينة نابلس من قبل جيش الاحتلال وتحويلها إلى ثكنة عسكرية. في بلدة بيت فوريك دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس بآليات عسكرية واقتحمت هذه البلدة في ساعات الصباح، إضافة إلى بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت غرب الضفة الغربية، كان هناك استيلاء من قبل المستوطنين على منزل قيد الإنشاء في جنين. هناك اقتحامات مستمرة ومتتالية واعتقال عدد من الفلسطينيين، إضافة لاعتداء جيش الاحتلال بالضرب على أحد الفلسطينيين. نحن نتحدث عن عدد كبير من المعتقلين في الضفة الغربية، تجاوز رقم 50 معتقلا، ونتحدث أيضا عن إغلاق الحواجز العسكرية، لا يوجد أحد يستطيع أن يدخل نابلس أو حتى أن يخرج منها بسبب إغلاق كل الحواجز العسكرية في هذه المدينة منذ هذه اللحظة التي وقعت بها هذه الحادثة وتنفيذ المستوطنين لهذه المجزرة يوم أمس. عمليا نتحدث ليس فقط عن نابلس، إنما من الخليل جنوبا وحتى محافظات شمال الضفة الغربية هناك تشديد أمني كبير على هذه المنطقة، خاصة محمد أن هناك دعوات من قبل قادة إسرائيل الإسرائيليين لضرورة تنفيذ العقاب الجماعي على القرى الفلسطينية، من بينها الدعوة السياسية التي وجهها سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، والذي كان يتحدث عن تطبيق

0: سيناريو مماثل لما كان في مخيمات شمال الضفة الغربية من خلال تهجير السكان الفلسطينيين. بالمناسبة في الخلفية من الممكن أن نشاهد مستوطنة كدوميم التي لا تبعد كثيرا وتعتبر حافات جلعاد، هي امتداد لهذه المستوطنة. هذه المستوطنة تحديدا يقيم بها ويستوطن بها بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلية، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنين المتطرفين. سموتريتش الذي يعتبر من أبرز قادة الثورة الاستيطانية كما يسمي نفسه في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث أقر ما لا يقل عن 104 مستوطنات إسرائيلية جديدة، إضافة إلى ما يزيد عن 190 بؤرة استيطانية جديدة أيضا خلال هذه السنوات في الضفة الغربية.
1: حمد الأطرش مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك من نابلس. انضم إلينا من القدس وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا مرحبا بك. ما الذي تقرأه في هذا التصعيد الإسرائيلي؟ كنا قبل قليل نتابع مادما، كذلك بيتفوريك، بالأمس تل، هذا التركيز على نابلس بالإضافة لبعض العمليات في محافظات أخرى.
2: نعم، يعني في الحقيقة هذا ليس تصعيد وليد اللحظة، وإنما هو مسار مستمر منذ أشهر، وربما يعني نستطيع أن نقول منذ بداية ولاية هذه الحكومة. الإرهاب اليهودي داخل الضفة الغربية تحول إلى روتين يومي، شبكة الشوارع والحواجز تحولت إلى كماشة فعلا تحيط بكل المدن الفلسطينية وتعزلها مثل الجيتوهات، والتصعيد يعني هو يعني سيد الموقف الآن. أريد هنا أن أشير إلى تحديدا هذه المنطقة، منطقة نابلس وبالقرب من قرية تل، تقع أهم مستوطنات التي تسمى بالعبرية مستوطنات رؤوس الجبال، وهي الهارد كور، هي المعقل الأساسي لأكثر التيارات تطرفا داخل الصهيونية الدينية. وهناك يعني تنشط كتائب شبيبة التلال وميليشيات المستوطنين، فبالتالي هناك نشهد منذ أشهر تصعيد واضح وملموس، وكأنه هناك أجندة واضحة لتهجير أو إزاحة سكان من تلك المنطقة وتكديسهم داخل المناطق ألف أو المدن الرئيسية في الضفة الغربية، وبالتالي إخلاء على الأقل بعض المناطق المصنفة جيم داخل الضفة الغربية.
1: يعني ما وجه التشابه أو ربما العلاقة بين العمليات الموسعة الإسرائيلية التي كانت تشنها مطلع حرب 23 بعد 7 أكتوبر طبعا على المخيمات الشمالية وحملات الإخلاء والتهجير، وبينما يجري حاليا وعلاقة ذلك بالوضع السياسي أيضا الإسرائيلي والاستحقاقات الداخلية؟
2: نعم، هذا سؤال مهم جدا، لأنه بالفعل هناك فرق كبير. ودعني أقول إنه العمليات العسكرية اللي بدأتها إسرائيل منذ عام 2022 وكثفتها في عام 2023 كانت عمليات يقوم بها الجيش الإسرائيلي، لأنه يعتقد أن هناك خلايا مسلحة وخلايا مقاومة فلسطينية متمركزة بالأساس في مخيمات شمال الضفة الغربية، جنين، طول كرم، نور شمس، وأيضا في بعض البلدات الفلسطينية مثل قباطية. ولكن الحقيقة أن الهجمات الإسرائيلية التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالفعل قضت بشكل يعني شبه كامل على هذه الجيوب، اللي كانت يعني عبارة عن خلايا منظمة تابعة لفصائل فلسطينية بالدرجة أو بأخرى، أو عبارة عن شبان فلسطينيين انتظموا وحملوا السلاح. ولكن اليوم لا يوجد مثل هذه الخلايا، ولا يوجد هناك فعلا مقاومة مسلحة داخل الضفة الغربية، وبالتالي العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش أو يعتزم القيام بها هي موجهة فعليا ضد السكان الفلسطينيين. بمعنى إذا قام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة قرية تل ورأى السكان المدنيين أنهم تحت التهديد وحاول الدفاع عن نفسهم، هذا يعني سبب كافي للحكومة الإسرائيلية لتشن حملة عسكرية لتقول أنها تريد أن تطهر الضفة من الإرهاب. وفي الواقع لا يوجد هناك خلايا مسلحة، وإنما سكان مدنيين يدافعون عن أنفسهم، ومن هنا اختلاف كبير. بمعنى أو بآخر الآن إسرائيل تشن حملة واسعة ضد سكان
1: إسرائيل، كل إسرائيل. سمعنا لموقف يائر جولان وهو يحمل أهالي هذه القرى الفلسطينية مسؤولية التصعيد باختصار طبعاً.

0: طبعا يعني هذا هي هذه العقلية الإسرائيلية، سواء كان إرجولان من الديمقراطيين أو اليسار أو من اليمين، العقلية الإسرائيلية هي استعمارية استشراقية، تنظر إلى الإنسان الفلسطيني على أنه دائما إرهابي قذر، هو يعني بدمه
1: شكرا
0: العنف، وبالتالي يجب تطهير
1: شكرا
0: أرضه.
1: دكتور وليد، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان الآن، حيث واصل الجيش انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبية البلاد، وسمح بدخول عدد من أبناء البلدة على دفعات لتفقد ممتلكاتهم المدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت المشهد من محيط زوطر الغربية، حيث تجمع الأهالي قبل السماح لهم بالدخول.
2: عند هذه النقطة في محيط بلدة زوطر الغربية يتجمع عدد كبير من أهالي تلك البلدة بعد أن سمح لهم الجيش بالدخول، ولكن ما زالوا محتشدين هنا بسياراتهم وعلى الطرقات، لأن دخولهم سوف يكون وفق الجيش اللبناني منظما وعلى دفعات. سمح بدخول عدد محدود جدا من السيارات حتى الآن، وما زال هناك عشرات السيارات الأخرى المصطفة بخط طويل بانتظار أن تدخل وتتفقد يتفقد أصحابها ممتلكاتهم وبيوتهم داخل تلك البلدة. السبب في أن الدخول سوف يكون على دفعات وليس مرة واحدة هو المخاطر الأمنية التي لا تزال كثيرة جدا داخل تلك البلدة، فالجيش اللبناني لا يزال يعمل على مسح الشوارع والأحياء وتفجير الذخائر والعبوات من مخلفات الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى أن زوطر الغربية هي متاخمة تماما لزوطر الشرقية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي ويتمركز فيها وتتداخل في عدد كبير من أحيائها وشوارعها مع زوطر الغربية، ما يمكن أن يشكل تحديا أمنيا إضافيا بالنسبة للأهالي في حال دخلوا بأعداد كبيرة ودفعة واحدة، علما أن زوطر الغربية وفق ما أفادتنا السلطات المحلية تعرضت لدمار كبير والحياة فيها لم تعد ممكنة على المدى القريب، وبالتالي دخول هؤلاء الأهالي هنا عندما سوف يتم سيكون مؤقتا وسيكون له بعده المعنوي أكثر مما سيكون عودة للبقاء والعيش مجددا، لأن البيوت والأرزاق مدمرة بشكل كامل، وكذلك مقومات الحياة في زوطر الغربية ليست متوفرة على المدى القريب. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: مشاهدينا، هذه التغطية المستمرة معكم من قناة الجزيرة للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، وأضاف أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد لنظيره الباكستاني أن ما وصفه بانتهاك واشنطن لتعهداتها ومطالبها المفرطة هي السبب في الوضع الراهن، وأضاف أن عراقجي أكد أن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه انتهاك واشنطن لتعهداتها، وأن طهران تريد منع الولايات المتحدة من إساءة استخدام المضيق. في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن وفدا عمانيا وصل إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. على صعيد متصل، نقل موقع أكسوس عن مصادر قولها إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. في اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد. من ناحيتها، قالت قوات التحالف إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف تابعة لأنصار الله في الحديدة بعد استهدافها سفن تجارية في البحر الأحمر. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما وبلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش دهم من منزل مطلق النار على ضابط وجندي إسرائيليين في بلدة تل أمس، وأنه بدأ أعمال المسح الهندسي تمهيدا لهدمه. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. مرحبا بكما رانيا، أبدأ معك في المواقف

0: الإيرانية، وهذا التأكيد الإيراني على استمرار المشاورات مع الأطراف سواء دول عربية منها عمان أو حتى ما جرى أيضا من لقاءات بين عراقجي ومسؤولين صينيين وروسيين. ما هو الموقف المصدر إيرانيا سياسيا؟
1: نعم محمد، يعني مع استمرار التوتر في المنطقة توالت التحركات الدبلوماسية. يعني شهدنا ليلة أمس العديد من الاتصالات، اللقاءات الدبلوماسية التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع العديد من نظرائه حول العالم، هذا بالإضافة إلى قيام وفد عماني بزيارة طهران، وذلك من أجل مواصلة المشاورات المتعلقة بإيجاد آلية لتأمين وإدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. خلال الاتصالات الهاتفية واللقاءات الدبلوماسية التي أجراها عراقشي حول طهران، التأكيد على عدة أمور. أولا، حملت الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، وذلك بسبب ما تقول طهران أنها انتهاكات أمريكية مستمرة منذ اليوم الأول لبنود مذكرة التفاهم، وتحديدا البند الخامس من هذه المذكرة، بالإضافة إلى لجوء الولايات المتحدة إلى الاستفادة ويعني تطبيع الاستخدام القوة غير القانونية ضد الدول المنطقة، ويقصد هنا إيران بالتحديد، وهو ما حذر منه عراقشي خلال يعني محادثات الدبلوماسية. كما أكد أيضا على أن الولايات المتحدة تتحمل تبعات هذه الإجراءات غير السلمية في المنطقة واستمرار استهداف الأراضي الإيرانية. أكد عراقشي سواء مع نظيره الروسي الباكستاني أو حتى الصيني أو حتى خلال يعني اتصال هاتفي مع نظيره المصري والعماني على عدة أمور تتعلق بالتطورات في المنطقة، وأكد على أن يعني لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. أكد على أن المشكلة تكمن في قيام واشنطن باستهداف إيران وبعدم تغيير نهجها الذي وصفه بغير المنطقي ومطالبها المفرطة. أيضا هذا بالتأكيد على أن السبيل لإعادة السلام إلى المنطقة هو أن تغير الولايات المتحدة من نهجها، وأن تحترم الشعب الإيراني، وأن تحترم الإرادة الإيرانية في مضيق هرمز. هذا ما أكد عليه عراقشي، بالإضافة إلى تأكيده على أن إيران تعرف كيف تدافع عن نفسها، وأن الولايات المتحدة باختيارها الخيار العسكري لن تحقق مرة أخرى أي نتيجة تختلف عما نتجت عنه كل من السابقتين، الحرب 12 يوما وحرب 40 يوما. إذا إيران تقول أنها مستعدة للمفاوضات ومستعدة للدبلوماسية، ولكنها تؤكد أن ذلك على أساس بنود مذكرة التفاهم. هناك أيضا تأكيد إيراني على رفض وقف مؤقت لإطلاق النار، هذا ما تحدث بشأنه عراقشي، وقال أنه إذا لم تحترم الولايات المتحدة الإرادة الإيرانية في المضيق فأنها لن يتم حتى بحث هذا الأمر. فيما هناك تتوالى المواقف العسكرية الإيرانية التي تؤكد على أن إيران تحتفظ بسيطرتها على مضيق هرمز بالكامل، تواصل التحذيرات والتهديدات للولايات المتحدة، وتضع معادلات عسكرية جديدة بعد سقوط المئات من المدنيين والمواطنين الإيرانيين بين قتيل وجريح خلال الأيام الماضية بسبب العمليات الأمريكية. وتقول طهران أنه مقابل كل مواطن إيراني يقتل سيقتل عسكري أمريكي، مع مواصلة التحذير من أن إيران ترصد وبدقة التحركات الأمريكية في المنطقة وتعمل على استهداف سواء مواقع تمركز القوات الأمريكية أو المنشآت والبنية التحتية الأمريكية.
0: رانيا، كيف قرأت هذه الليلة والهدوء الذي عمها في طهران؟
1: يعني فيما يتعلق بشكل عام، خلال الأيام القليلة الماضية محمد شهدنا تراجعا في حجم الضربات الأمريكية، رغم أنها ليلة أو يوم أمس كانت قد اشتدت وتوسعت إلى شمال البلاد، ولكن بشكل عام يرى الإيرانيون أن العمليات العسكرية والتهديدات الأمريكية أيضا هي تأتي في إطار ممارسة الضغوط القصوى على إيران، وذلك من أجل إجبارها على القبول بالشروط الأمريكية في أي مفاوضات المفاوضات وأن تتنازل إيران عما تعتبره خطوطا حمراء بالنسبة لها، سواء فيما يتعلق بمنطقة هرمز أو فيما يتعلق بربما بقدراتها العسكرية، ربما بنفوذها في المنطقة. ولذلك يعني منذ البداية يرى الإيرانيون أن هذه التحركات وهذه الضربات يعني تعتبر ممارسة للضغوط، وموقف الإيراني الذي يقول أنه لن يخضع للضغوط الأمريكية ولن يستسلم أمامها، وأيضا البيانات العسكرية التي تؤكد هنا في إيران مواصلة استهداف القوات الأمريكية بقوة وملاحقتهم حتى في الأماكن التي تقول أنهم يختبئون فيها ما بين يعني بعيدا عن القواعد العسكرية التي تم استهدافها خاصة في البحرين والكويت والأردن، إذا هم يرون في هذه التحركات وربما في الهدوء اليوم أمس نتيجة الضغوط وأيضا محاولة من الرئيس الأمريكي لاحتواء التصعيد في أسواق الطاقة العالمية.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي. إلى نور الدين مزيان من واشنطن. نور الدين، إذن كيف تقرأ التصريحات الأمريكية تحديدا الرئيس الأمريكي حينما يحافظ على فرضية التصعيد في مقابل المسار السياسي والدبلوماسي في هذا التوقيت؟
2: محمد، يمكن القول بأن أمريكيا البابان مفتوحان، بمعنى باب الدبلوماسية لا يزال مفتوح، وأيضا باب الخيار العسكري. كيف ذلك؟ لعلك تذكر بأنه في صباح الجمعة عقد الرئيس الأمريكي اجتماعا حضره طبعا أقرب المستشارين إليه، وحضره أيضا مسؤولو الإدارة الأمريكية. إعلاميا قيل بأن هذا الاجتماع خصصه ترامب لبحث فرضية توسيع العمليات العسكرية بنطاق أو بطريقة غير مسبوقة من حيث قوة الضربات الأمريكية لإيران. لكن الرئيس الأمريكي لاحقا وفي تصريحات أخرى قال بأننا نتحدث معهم، يقصد الإيرانيين، وقال بأنه لم يتخذ قرارا لحد الآن، قال بأنه لم يتخذ قرارا بعد حول الذهاب إلى غارات أوسع وأكثر إيلاما لإيران. الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن أن هناك خيط أو وسيلة أو التواصل مع الطرف الإيراني لم يكشف هل هذا التواصل مباشر أم عن طريق بعض الوسطاء، من هم هؤلاء الوسطاء وحول ماذا. البعض يعتقد هنا بأن كل شيء مركز الآن على المسألة الجوهرية الأساسية، نقطة الخلاف بين الطرفين، وهي كيف يمكن تأمين ممرات مثل ممر مضيق هرمز وعدم فرض السيطرة والسلطة الإيرانية عليه، سواء بالنسبة لفرض رسوم وهذا ما يرفضه الأمريكيون على السفن، أو سواء رسم خط جديد، مسار جديد يخضع للسلطة الإيرانية. الأمريكيون أغلقوا الباب هذا رسميا واعتبروا بأن ذلك خطا أحمر. الآن الرئيس الأمريكي ماذا قال أيضا، وهذا مهم، ربما يؤشر كما يعتقد البعض إلى احتمال في ظل هذه التحركات الدبلوماسية من أكثر من طرف من أجل يعني وقف الخيار العسكري، يراهن على هذه المحادثات مع الإيرانيين، عندما يقول إذا لم تثمر هذه أو يلمح إلى ذلك، إذا لم تثمر هذه المحادثات سنرى ماذا سيرى. لا شك أنها إذا فشلت سيعود إلى تفضيل الخيار العسكري. عموما يمكن القول بأن الرئيس الأمريكي ليس في عجلة من أمره، وهذا الذي فهم اليوم من خلال هذا السؤال الذي وجهه له أحد الصحفيين عندما قال كيف ترى مخرجا لهذا النزاع، فقال لسنا متسرعين، يجب من خلال هذه المحادثات أن نصل إلى الأمر الجيد، أي إلى الطريقة التي أو الاتفاق الذي ينهي هذا النزاع. لا أحد يعرف فيما يتعلق بوقف الولايات المتحدة غاراتها على إيران، تذكر جيدا بأنه لمدة 13 يوما محمد والولايات المتحدة تغير وتضرب في إيران، لكن الليلة الماضية لم تعلن السلطات لا العسكرية ولا السياسية عن عملية عسكرية أمريكية في إيران. البعض يقول ربما فسح المجال أمام الخيارات الدبلوماسية، والبعض الآخر يقول ربما إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. محمد،
0: نور الدين، هذا ما نحاول فهمه طبعا مع ضيوفنا بعد قليل. نور الدين، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة، وينضم إلينا في الاستوديو دكتور عبد السستاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في الاستوديو أيضا ينضم إلينا مارين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ودكتور بلال سلايمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. مرحبا بكم جميعا. ضيفي الدبلوماسي السابق وزارة الخارجية مارين هاردينجر، أرحب بك ونفهم معك الموقف الأمريكي، ما الذي تعرفه عن موقف الرئيس الأمريكي حينما يتحدث عن تواصل مع الإيرانيين وأنهم أكثر جدية، وتشهد هذه الليلة ربما والليلات السابقة انخفاضا في الضربات الأمريكية، هل هذه سياسة أم كما يعتبرها الإيرانيون مرارا خدعة؟
3: شكرا جزيلا وشكرا للاستضافة. أعتقد أن ما شاهدناه في 24 ساعة الماضية هي تحول صغير في المسار الحالي، ليس تغيرا كاملا في السياسة. ما شاهدناه هو رسالة عامة موجهة لإيران وكذلك موجهة للجمهور الداخلي الأمريكي. عمليات الهجوم الكبيرة ربما لم تعد على الطاولة، قال ذلك وأكد على ذلك بطريقة غير مباشر، وبالتالي هناك مجال للسبل الدبلوماسية وهذا مطمئن لكل الأطراف. لكن كان هناك بعض الأخبار الجيدة أمس، ربما تعزيز الجهود مع الوسطاء، ربما قد يكون هناك تحرك في هذا المسار. يبدو أن هناك جهود تبنى لدعم السبل الدبلوماسية في 24 ساعة الماضية، ربما هذا سيسمح للجانبين ليبدأ بالتفاعل بدلا من المضي قدما في المسار العسكري. ربما من المبكر، نعم، لكن تبقى هذه الرسائل إيجابية في 24 ساعة الماضية.
0: في هذا السياق دكتور أسطاني، هل تقرأ إيران يعني هذا الموقف بإيجابية؟ هل ما زالت متشككة في موقف الرئيس الأمريكي لأنه يهدد بضربات أوسع، لكنها ضربت في مثل هذه المواقف سابقا وفي مثل هذا التقدم من المفاوضات ضربت إيران؟
3: بعد 13 ساعة بعد 13 يوما من تبادل الضربات، هناك بعض الهدوء ما بين الإيرانيين والولايات المتحدة، هناك بعض تبادل الضربات ما بين اليابانيين والسعوديين، لكن من المبكر أن نحكم على المحصلة النهائية من هذه العملية، حيث إن كلا الطرفين ربما ينتظران لمعرفة إذا هناك إمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي. ما رأيناه بالجانب الدبلوماسي أمس هو كان إيجابيا قليلا، لكن لازلنا نرى بأن الولايات المتحدة تقوم بحشد المعدات العسكرية هنا بالمنطقة خصوصا في إسرائيل، ولا بد أن ننتظر لنرى إذا كان قرار الذهاب إلى المحادثات هل هو قرار أساسي أم أنه فقط عملية لشراء الوقت للاستعداد لعملية العسكرية. ذلك من المبكر أن نحكم على المحصلة النهائية، لكن الآن بعد التصعيد الذي حدث ربما هناك فرصة للعودة إلى التفاوض والطاولة الدبلوماسية. يعتمد الأمر على مدى التقدم.
0: دكتور سلايمة، هل تتفق مع هذه النقطة أن دخول باب المندب ربما قد يؤدي إلى العودة لمسار الحوار؟ لأننا ما نشاهده على الأقل في الساعات الماضية هو عودة لضربات، ضربات مكثفة، سواء في اليمن، توتر بين أنصار الله والسعودية قد يجلب توترا أوسع أيضا وردا على إيران.
4: لا أعتقد، طبعا دخول باب المندب يعقد المشهد أكثر، وأعتقد أنه يجب التعامل مع هذا الملف ومحاولات إيجاد صيغة لخفض التصعيد أو التوقف عن التصعيد فيما يتعلق بباب المندب بشكل مستقل حتى عن المفاوضات الجارية فيما يتعلق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دخول هذا الملف أو إدخاله على طاولة المفاوضات أو على أجندة المفاوضات يعقد المشهد، ولذلك أعتقد أنه ليس تطورا إيجابيا ويجب محاولة عزله بشكل أو بآخر لإتاحة الفرصة لبعض الأجواء الإيجابية أو الرسائل المتبادلة فيما يتعلق باحتمالية التوصل إلى شكل من أشكال المخرج كما تفضل الضيفين.
0: أليست ورقة إيرانية كانت تهدد بها مراراً بأن تزيد الكلفة الاقتصادية على المجتمع الدولي؟
4: بالتأكيد، لكن إذا كان هو الخيار فهذا يعني أن هناك خيار في التصعيد، وهذا لا يساعد في العملية التفاوضية. إذا كانت هناك تقدم في العملية التفاوضية يجب أن يكون هناك إشارات أيضا لخطوات بناء ثقة أو إشارات للرغبة في الانخراط البناء، على سبيل المثال خفض حدة الهجمات من قبل الطرف الأمريكي. قد يكون هناك إشارة خفض حدة الهجمات من الطرف الإيراني، قد يعني هذا إشارة أن الطرف معني بالمصير في عملية التفاوض. أما إذا كان هناك تصعيد على هذه الجبهة فهذا إشارة في الاتجاه المعاكس، لذلك لا أعتقد أن هذا يساعد في السعي للتوصل.

0: أي شكل من الأشكال.
1: طيب سأبقى في هذه النقطة سيد هاردينجر، والسؤال عن محاولة الولايات المتحدة تجريد إيران أوراقها كما جرى في لبنان، التوصل مع الحكومة اللبنانية إلى اتفاق بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل في سعي لفصل ملف لبنان عن الحرب الدائرة مع إيران. هل هنالك نية أمريكية أو خطة أمريكية أيضا للتعامل مع مضيق باب المندب أو التوتر الحاصل بين جماعة أنصار الله والسعودية في سبيل سحب هذه الورقة مرة أخرى من إيران؟
2: شكرا جزيلا، نقطة وجيهة. أعتقد كما قلت وأشرت إلى القضية اللبنانية تم العمل عليها من قبل الخارجية الأمريكية التي تبذل جهودا في هذا الإطار، ونأمل أن تحرز تقدما. من الصعوبة مكان عندما يكون هناك قيادة متخندقة في القيادة الإسرائيلية التي تدفع وبقوة في هذه الجهود. هنا لدينا قضية البحر الأحمر، كذلك لابد من الجهود أن تبذل مع المملكة العربية السعودية، والقيادة السعودية لديها علاقة خاصة مع الرئيس الأمريكي، وتم اختبار هذه العلاقة من خلال الصفقة والتراجع وما إلى ذلك. وهناك مشاركة تحتاج أن تتم بين الخارجية الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تهدئة الأمور والمضي قدما في هذا الاتجاه، أو العمل على الحد الأدنى للوصول إلى تفاعل وتواصل دبلوماسي. هذا سيتطلب جهودا إضافية من واشنطن من أجل تهدئة الوضع في البحر الأحمر. طيب، مع المملكة العربية السعودية.
1: أعود إليك دكتورة أصلاني، وأنت من أدخلتنا إلى هذه النقطة فعليا حينما ذكرت باب المندب في مطلع إجابتك. أنا أريد أن أقرأ لك الخبر العاجل قبل قليل. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول الميليشيات الحوثية تصر على زج البلاد في أزمات متلاحقة خدمة للنظام الإيراني. ترديد إيران المتكرر بإمكانية دخول مضيق آخر على خط المواجهة، ذكر باب المندب كأوراق قد تستخدمها إيران، يعني ألا يدفع أو يكشف فعليا جماعة أنصار الله في اليمن أنها تعمل تحت إمرة إيران، وبالتالي يكشفها داخليا ويضعها في أزمة مع جوارها؟ يعني ربما هذا النص الذي استمع إليه من القيادة اليمنية هو ذاته الذي استمعنا إليه من القيادة اللبنانية حينما اتهمت حزب الله بزج البلاد خدمة في حرب خدمة لإيران. موقف يتكرر الآن في اليمن.
2: لدينا جبهة المقاومة، وطبعا أنصار الله هي يمنية، وكذلك حزب الله لبنانية، ونفس الشيء بالنسبة لحماس هي فلسطينية، وبالتالي هؤلاء كلهم في حالة صمود وكذلك مقاومة للاعتداء الإسرائيلي. بالإشارة لأنصار الله، ليس فقط بسبب إيران، هناك عملية تدخل تقوم بها اليمن من خلال الحوثيين. نعم، إيران تدعمهم تمكنهم، لكن لا تملي عليهم ما يجدر بهم أن يقوموا به. لديهم إشكالات مع المملكة العربية السعودية كانت كلها مغطاة، لكن ربما هذه فرصة بالنسبة لهم ليخرجوا ويقصروا هذا الحصار المفروض عليهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن رأينا بأن كل هذه التطورات مثل ما حدث مثلا في لبنان، هذا كله نتيجة للاعتداء وكذلك عملية الاحتلال التي تقوم بها إسرائيل. ما تريد حزب الله، ما يريد حزب الله أن يقوم به هو الوقوف ضد الاعتداءات الإسرائيلية وجبرهم على الانسحاب من الأراضي اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، وبالإضافة إلى الاهتمام الذي هو متسق مع الجانب الإيراني، هم كذلك لديهم دوافع ولديهم كذلك أسباب تدفعهم لما يقومون به. في لبنان الأمر يرتبط بوقف إسرائيل لعمليات الهجوم التي تقوم بها وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. بالنسبة لأنصار الله، يودون الضغط على المملكة العربية السعودية لوقف الحصار. إذن نحن نتحدث عن جبهة، هذه الجبهة بها بعض المصالح المشتركة. هذه النقطة رأيناها مؤخرا، مثلا رأينا إيران تدعم حزب الله، وكانت هناك عملية عسكرية قام بها حزب الله ضد إسرائيل. إذن الأمر كان مواتيا بالنسبة لكلا الطرفين. أعتقد أنه بإمكان

0: بإمكانهما أن يحدث نوع من الأفضلية لوقف الاحتلال أو وقف الاعتداء ضد العدو. لذلك نجد أنهم يأخذون من الاعتبار هذه التحركات.
1: أستاذ سلامة، هنالك طرف غائب في الأيام الأخيرة أو في يعني منذ توقيع مذكرة التفاهم وهي إسرائيل، ليست في واجهة التوتر مع إيران أو في ضربات مباشرة، وقعت اتفاقية في لبنان، وحتى في هذا التوتر الجديد الحاصل قرب باب المندب هي غير مشاركة. ما هي الرؤية الإسرائيلية لهذا المستوى من التصعيد؟
2: نعم، أعتقد أن الطرف الإسرائيلي كان واضح منذ البداية ولديه سياسة متسقة بالنسبة له متعلقة بإبطال أو عدم الرضا عن أي مذكرة تفاهم أو عن أي اتفاق بين الطرفين. ضمن مستوى التصعيد الحالي إسرائيل غير معنية بالدخول، استمرار الحرب على هذا المستوى بين الطرفين هو بالنسبة لها أمر جيد ولا تحتاج أن تدخل. قد يكون هناك دخول إسرائيلي في المعركة في حالتين، إذا كان هناك طلب أمريكي وهذا يعني أننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى من التصعيد، هذا الأمر حاليا غير موجود لأن هناك حالة تطبيع مع حالة التصعيد الحالية. نحن دخلنا اليوم الأسبوع الثالث من ذات المستوى من عملية التصعيد، وقد يكون هناك محاولة تخريب إسرائيلية في حال كان هناك محاولة جدية للوصول إلى شكل من أشكال التفاهم. هذا قد يكون على المستوى السياسي، على مستوى التسريبات، على مستوى محاولة التدخل بشكل أو بآخر عسكريا، لكن أعتقد هذه المرة أن الطرف الأمريكي لديه رغبة أكثر بضبط المشهد، خاصة بعد التجارب السابقة. التجارب السابقة التي جرت تحديدا بعد العودة إلى التصعيد في فبراير الماضي، كان هناك رواية أو سيناريو إسرائيلي قدم للطرف الأمريكي أنه يمكن الذهاب إلى التصعيد وصولا
1: من ضبط المشهد. أريد أن أسألك، من ضبط المشهد ضبط إسرائيل؟
2: نعم طبعا، بالنسبة للطرف الأمريكي، إذا كان الطرف الأمريكي معني فعلا بضبط المشهد والوصول إلى شكل من أشكال التفاهم أو حتى إدارة التصعيد بحيث أن يكون هذا التصعيد مرشد بالنسبة للطرف الأمريكي، هذا يعني بطبيعة الحال أن يكون الطرف الإسرائيلي مضبوط أمريكيا. هذا الأمر ممكن نعم ممكن، لكن الطرف الإسرائيلي سوف يحاول بشكل أو بآخر أن يعرقل الوصول إلى أي شكل من أشكال التفاهم الذي لا تخدم رؤيته أو مصالحه.
1: أمريكيا، هل هنالك رؤية أمريكية فعلية للتعامل مع إيران بعيدا عن أهداف إسرائيل؟ هل هنالك محاولة لضبط إسرائيل لتنجح هذا الاتفاق، أم أن في المقابل كما يقال أم أن الولايات المتحدة تحافظ على إسرائيل وتحمي إسرائيل بهذه الطريقة بعدم إدخالها أو جرها لمواجهات سواء مع لبنان، مع اليمن، مع إيران، وتتكفل الولايات المتحدة بنفسها في إدارة هذا الصراع؟
0: نعم، هذه واحدة من الانتقادات الأساسية التي وجهت لمذكرة مذكرة التفاهم الأولى، وهي بالنسبة لقدرة الرئيس الأمريكي في احتواء إسرائيل بالحد الأدنى. هذا سيكون له تبعات سلبية بالنسبة لأي اتفاق، وربما قد يلعب دور المخرب، وبالتالي بالنسبة لنجاح هذه الإدارة هذا يقتضي ربما حتى القيادة الإسرائيلية بأن تكون شريكا بحسن نية. ربما قد لا يعجبهم الاتفاق، لكن لابد أن يفهموا أن هذا الاتفاق الشامل سيكون جيدا بالنسبة للمنطقة وجيدا بالنسبة لدول الجوار، وهم كذلك دول جوار كذلك بالنسبة لإسرائيل. ربما قد يكون هناك بعض الجهود لوقف تخريب إسرائيل لأي اتفاق، لكن ما رأيناه في البداية كان هناك مقاومة أمريكية ضد القيادة الإسرائيلية، وكان هناك نقد كبير جدا من الجانب الإسرائيلي تجاه ذلك. لابد من المحافظة على هذا المسار على الأقل على المدى المتوسط، إبقاء إسرائيل بعيدة عن تخريب أي اتفاق محتمل. هذا سيكون أمرا ليس بالسهل، وبسبب الأسلوب العملياتي الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي ربما قد يكون ذلك ممكنا.
1: كان هنالك نقد إسرائيلي لهذه المذكرة و للتوصل أمريكيا إلى هذا النص كما أشرت، وهنالك نقد أمريكي جاء على لسان نائب الرئيس لإسرائيل وموقف إسرائيل من تقاطعات مصالحها مع الولايات المتحدة. لكن ما هو موقف الرئيس الأمريكي بين مصلحة إسرائيل ومصلحة الولايات المتحدة طبعا كما يراها شخصيا؟ هو لم يوجه أي انتقادات إلى إسرائيل سوى مثلا في الشق اللبناني. هل ما زال الرئيس الأمريكي متأثرا بالمصالح الإسرائيلية بشخصية بنيامين نتنياهو على أبواب زيارة مرتقبة أيضا لنتنياهو؟
0: نعم بالتأكيد. بالرد على السؤال أو الجزء الأخير من السؤال، الرئيس الأمريكي سيبقى مهتما بموقع إسرائيل وبسبب علاقاته التي تعتمد على المصالح التجارية وكذلك العمليات الخاصة بها، وبالتالي أنا أعتقد إذا ما وضعنا هذه العلاقة مع إسرائيل في الإطار الإقليمي فإن إسرائيل لابد أن تقبل إذا كان هناك اتفاق شامل يبرم ما بين كل من إيران والولايات المتحدة، لابد من قبول ذلك من أجل المنطقة. ربما القيادة الإسرائيلية لن يعجبها ذلك، لكن هناك بعض المكونات الإسرائيلية قد تجد إذا كان هذا لصالح أمن إسرائيل سيدعمون هذا الاتفاق الشامل، وبالتالي فإن الجهود الدبلوماسية ستقع على عاتق الرئيس ونائب الرئيس للتأكد من أن القيادة الإسرائيلية تتحرك بحسن نية ولا تكون عامل مخرب لأي اتفاق مرتقب ما بين الولايات المتحدة وإيران. سيكون الجهد كبيرا، لكن نظر إلى الطريقة التي يعمل بها الرئيس الأمريكي ربما سيتمكن من ذلك.
1: هناك استحقاقات انتخابية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة تقريبا في فترة يعني قريبة نوعا ما، لكن كيف تختلف يعني الرغبة الإسرائيلية في استمرار التصعيد في فتح جبهات وصولا لتحقيق يعني أهداف الائتلاف الحاكم الإسرائيلي اليميني في تعزيز حظوظه في الانتخابات، وبين رغبة الرئيس الأمريكي بالوصول إلى التجديد النصفي بأقل توتر وأقل أسعار وأقل ضغوطات سياسية؟
0: من الواضح بأن الرئيس الأمريكي والكثير من يدعمونه من اليمين يريدون ببساطة الوصول إلى اتفاق ما بمنطقة الشرق الأوسط نظرا لوجود أولويات أخرى، ويتم الاعتماد على اليمين واليسار وذلك من أجل الدعم المتواصل لإسرائيل. نحن نتحدث عن 3 إلى 4 مليارات توجه لإسرائيل، لكن نجد أن إسرائيل لا تحاول أن تجد حلا في القضية الفلسطينية أو اللبنانية والآن في القضية الإيرانية. هناك حالة من الإعياء بمنظمات المجتمع المدني الأمريكي، يقولون دعمنا الإسرائيليين فترة طويلة، متى سنرى حلولا لبعض هذه الإشكالات الموجودة؟ الرئيس الأمريكي يدرك ذلك ويحاول أن يستخدم ذلك لمصلحته في الانتخابات الأمريكية القادمة، خصوصا عندما يتعلق الأمر باليمين وكذلك اليسار. هذان الاثنان سيجتمعان في مثل هذه النقاشات الجارية وستكون جزءا من النقاشات التي تجري في الانتخابات.
1: لو انتقلنا إلى نقطة أخرى دكتور أصلاني، وهي المتعلقة بالمواقف الدولية، هنالك محاولة لاستمالة بريطانيا من الولايات المتحدة طبعا، وتشكيل تحالفات دولية من أجل حل مضيق هرمز في النهاية بالنسبة للولايات المتحدة، حل هذه الإشكالية، وتهديد طبعا للصين، تهديد خطاب لروسيا، إيران كيف تتعامل مع هذه الدول سواء التي تحاول تشكيل تحالف دولي أو حتى فيما تعتبرها إيران دول داعمة لها مثل الصين وروسيا؟
0: لقد سمعنا هذه الفكرة في الماضي. هناك منحة لإنشاء تحالف بمضيق هرمز، ربما هذا ربما كان لغير صالح إيران بالماضي، لكن وجود المزيد والمزيد من الفاعلين سيزيد من التعقيدات المرتبطة بهذا الوضع مع رئيس الوزراء الجديد بالمملكة المتحدة و السماح باستخدام الأراضي البريطانية لاستهداف مناطق بإيران، وإيران كذلك تهدد وتقول إذا ما قامت بريطانيا بذلك وإذا ما ساهمت بالاعتداءات على إيران فإن إيران ستقوم باستهداف مصالح بريطانية بالمنطقة، وبالتالي هذا فقط يفاقم الوضع على الأرض، وبالتالي لم يؤدي إلى أي نتائج بالماضي. السيناريو المحتمل الأمل هو ربما العودة إلى المسار الدبلوماسي، هذا هو المسار الأفضل. لقد رأينا أن هناك معركة بالميدان، هي معركة اقتصادية وعسكرية، لكن بشكل موازي هناك معركة بأذهان كلا الطرفين. هما يحاولان التأثير على المفاهيم لدى كل طرف على حدة لتغيير الحسابات المرتبطة بهذه اللعبة. الولايات المتحدة تريد أن تضغط على إيران فيما يخص الوضع في إيران. كان هناك 40 يوما من الحملات العسكرية ضد إيران، لكن إيران لم تغير موقفها. وعندما ننظر إلى 13 يوم التي خلت، هي امتداد للنزاع السابق لكن بطريقة مدوزنة ومحدودة، ولا سبب يدعو بأن إيران ستغير رأيها ومسارها. بالنسبة لإيران، هذه المسألة هي مبعث قلق أمني وقضية بقاء. سواء انضم عدد إضافي من الدول انضم إلى الولايات المتحدة، هذا لن يغير القصة تماما. حتى في النزاع السابق، في نزاع 40 يوما، دول الناتو ساعدت الولايات المتحدة في هجومها على إيران، ويبدو أن أفضل خيار مطروح بالنسبة لكل الأطراف هو المسار الدبلوماسي، لأنه كلما طال أمد استخدام القوة كلما زاد من التعقيدات، كما تمت مناقشة هذا الأمر في برامج أخرى. يفترض أن يكون الأمر يرتبط بالملف النووي، والآن هم يتحدثون عن تأمين المرور والعبور بمضيق هرمز. هذا لم يكن إشكالية طرحت في الماضي، وكذلك استخدام العمليات العسكرية وزيادة هذه العمليات سيؤدي إلى قضايا أخرى مثل باب المندب وغيرها.
1: لكن إيران يعني الهدف المعلن الآن لها العودة لمذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي يقول هذا الكلام انتهى، مذكرة التفاهم انتهت. العودة بالنسبة لإيران لمذكرة التفاهم يعني بأي نص، بأي تفسير؟ لأن التوصل لها جرى وبعدها وجد الخلاف على تفسير البنود، ومنها البند الخامس حول المضيق. فلماذا الإصرار الإيراني على يعني ما تسميه المسار الدبلوماسي المتمثل في مذكرة التفاهم؟
0: مذكرة التفاهم هي لم يتم تنفيذها، هناك شيء على الورق لكن فعليا الأمر لم يتم تنفيذه بالطريقة المتوقعة. لكن حتى يتسنى للطرفين الجنوح للسلم وللمسار الدبلوماسي، لابد أن يكون هناك إطار. مذكرة التفاهم في الوقت الحالي هي الإطار الوحيد الأفضل والمتاح بالنسبة للطرفين لاستئناف المسار الدبلوماسي. أمس كان هناك وفد عماني زار طهران من أجل مناقشة الترتيبات المرتبطة بعبور السفن عبر المضيق، وبعد ذلك كان هناك نقاش ما بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني. وبالتالي فإن البند رقم 5 كان يقتضي ويفترض أن يمنح لإيران إدارة المضيق، ومن ثم مناقشة الأمور ووضع آليات الإدارة فيما يتبقى من المدة الزمنية حتى تكون هناك ترتيبات جديدة لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. لكن الإشكالية، هذه المذكرة لم تعطى المساحة المطلوبة من أجل التنفيذ. إيران كان لديها 30 يوما لمناقشة وضع آلية الإدارة مع عمان، العبور ومناقشة كل التفاصيل الأخرى. لكن في اليوم 21 قامت الولايات المتحدة بقصف البلاد. الإشكالية هي أن مذكرة التفاهم لم تحظى بالوقت والمجال للتنفيذ، وتبقى الإطار الأفضل بالنسبة للطرفين لاستئناف المحادثات والتفاوض، ومن ثم عندما تمكن الطرفان من حل القضايا العالقة المضي قدما بالجوانب الأخرى.
1: ربما سمعنا هذا الكلام كثيرا في الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل. التوصل إلى اتفاق يختلف تماما عن تطبيق الاتفاق. دائما حينما توقع إسرائيل اتفاقا يبدأ الحديث عن التزام إسرائيل في الاتفاق، مطالبة إسرائيل بالعودة للاتفاق. تبدأ إسرائيل مباشرة في اتخاذ إجراءات خلافا للاتفاق، ويبدأ الجميع بمطالبة إسرائيل فقط للعودة لمجرد الاتفاق حتى لو لم يكن الاتفاق مناسبا. وبالتالي هل هذا يرجح فرضيات أن إسرائيل هي وراء يعني إلغاء أو تعطيل مذكرة التفاهم، رائحة إسرائيل في في في في عدم رضاها أولا ثم العمل على إلغاء مذكرة التفاهم لأنها لا تناسبها في النهاية ولا تحقق أهدافها التي أعلنتها رسميا إسرائيل، سواء بسقوط النظام الإيراني أو حتى في الملف النووي وكذلك الباليستي؟
2: طبعا إسرائيل لم تكن راضية على مذكرة التفاهم أو على حتى كل المسار، ولم تكن راضية سابقا على الاتفاق النووي بين الطرفين ولا على تطبيع العلاقات، وهي تريد أن تذهب إلى أبعد مدى في إيران وصولا إلى تغيير النظام، فإن لم يكن فحرب أهلية. لكن من انسحب من مذكرة التفاهم الأخيرة ليست إسرائيل، الطرف الأمريكي.

0: الدولية، ورأينا انخفاض أسعار البراميل النفط إلى قرابة 80 دولار بعد أن وصل تقريبا إلى 120 في أبريل الماضي. هذا أمر. الأمر الآخر، الطرف الإيراني فسر المذكرة بطريقة حتى أكثر مما يمكن أن يسمح به الطرف الأمريكي. يعني الطرف الأمريكي سمح بهذه
1: العبارات، أوجد مبررات للولايات المتحدة.
0: نعم،
1: أوجد مبررات للولايات المتحدة.
0: أقصد الطرف الإيراني.
1: نعم،
0: أعتقد أنه كان ممكن النقاش أكثر فيما يتعلق بآلية المضيق، واحد. النقطة الثانية، كان هناك وفق المذكر، عفوا، وفق البيان الختامي الذي صدر بين الطرفين في لوتسان في سويسرا، تم التوصل إلى فكرة إقامة قناة اتصال بين الطرفين لخفض التصعيد تحديدا لتجنب أي عملية تصعيد. وأعتقد أن هذه قناة الاتصال كان يمكن أن يتم استخدامها بشكل أمثل. النقطة الثالثة، أعتقد أن المفاوضات التي جرت في عمان قبيل اندلاع أو العودة إلى التصعيد بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني كان ممكن أن يتم استغلالها بشكل أمثل. يعني حتى الرسائل التي أرسلت من قبل الطرف الإيراني، عودة إراقشي إلى طهران ومن ثم إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق، كل هذه كانت إشارات وكأن الطرف الإيراني يرغب بالتصعيد.
1: طيب ما مدى نجاح؟
0: هذا طبعا صب في مصالح في رؤية الطرف الأمريكي الذي لم يكن راضي عن تفاصيل المذكرة بشكل أو بآخر، وعاد الرئيس
1: رجح الأمريكي قرار يعني الانسحاب من المذكرة.
0: عاد الرئيس الأمريكي، أنا أعتقد ليس تماما انسحاب، هو أراد ضبط الوضع الميداني وطاولة التفاوض من جديد وسحب ورقة المضيق من إيران وإعادة إيران إلى التفاوض بالقوة، وهو طيب أعلن عن ذلك مباشرة. هو يريد من إيران أن تعود إلى عملية التفاوض لكن وفق شروطه.
1: في سبيل ذلك، هل لديه أوراق جديدة؟ يعني كنا ذكرنا قبل قليل مع ضيفنا دكتور أصلاني يعني إجراء مباحثات من جديد لتشكيل تحالف دولي، الحديث مع بريطانيا. يعني هل من أوراق جديدة الولايات المتحدة تلعبها لتحقيق هذه الرؤية بشكل مختلف عما جرى سابقا؟
0: التصعيد فقط، يعني هذا التصعيد وجدواه السياسية محدودة، وهنا المعضلة بالنسبة للطرف الأمريكي. أعتقد فكرة التحالف وإلى آخره، هذا في أحسن الأحوال أعتقد قد يكون نوع من أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي أو محاولة ملء الفراغ الدبلوماسي بشكل أو بآخر. لا أعتقد أن المقصود بالتحالف تشكيل تحالف عسكري يأتي إلى فتح المضيق بالقوة، هذا لم يحصل من قبل الطرف الأمريكي، ولا يوجد رغبة لدى الدول الأوروبية بالانخراط في شكل من أشكال المواجهة العسكرية في ظل تحديات أمنية أخرى متعلقة بالأمن الأوروبي، متعلقة بالبلطيق، بحر الشمال، بالمواجهة مع روسيا وإلى آخره. وبالتالي قد تساهم مثل هذه التكتلات أو المبادرات السياسية في شكل من أشكال الضغط على الطرف الإيراني لإظهار أن هناك رغبة دولية أيضا وليس رغبة أمريكية أو خليجية بفتح المضيق. رأينا أصلا بيان آسيان، مجموعة آسيان منذ أيام هو أيضا أشار إلى رغبته بفتح المضيق بشكل أو بآخر، وإن كان هناك بين السطور عتب على الطرف الأمريكي أيضا لما وصلت إليه الحالة. أيضا رأينا التصريحات من قبل الطرف الصيني الذي هو أيضا معني بفتح المضيق، وبالتالي هناك أطراف كثير متضررة من إغلاق المضيق تود فتحه. ممكن اللعب على تشكيل نوع من الضغط السياسي الذي يساهم في الدفع بالعملية التفاوضية بشكل أو بآخر، هذا ممكن، لكن لا أعتقد أن ممكن أن تتشكل نوع من التحالف العسكري لفتح المضيق بالقوة.
1: يعني الأفق السياسي الآن في ظل الوجود للوفد العماني، ما الذي من الممكن أن يضيفه هذا الحراك الأخير، حراك الساعات الأخيرة، سواء عمانيا، باكستانيا، المواقف الدولية المرتبطة بروسيا، بالصين، هل ممكن أن يكون هناك دور مساند للوساطة الباكستانية في تحريك المسار الدبلوماسي؟
2: نعم، شكرا. أعتقد ما هو مهم هو أن نذكر الجميع أنه في المراحل الأولى فإن الوسطاء العمانيين والباكستانيين كانوا يقومون بالجهود الأكبر في بداية هذه الأزمة، ولابد من الثناء على هذه الجهود التي بذلت، ولابد أن يبقوا جزءا من العملية ككل. بالنسبة للوفد العماني الذي يزور طهران للعمل مع القيادة الإيرانية لمعرفة الصياغة والآليات المضي قدما خفض التصعيد، ليس للتراجع وإنما إعادة التوجيه والعودة إلى عملية التفاوض، ولقد نجحوا في ذلك في الجولة الأولى. ما هي الصياغة التي ستتم اعتمادها، التي ستقر بالمصالح المرتبطة بمضيق هرمز بالنسبة لإيران؟ لابد للصياغة المناسبة أن تستخدم ويتم نقلها إلى واشنطن أو إلى طرف ثالث ربما لتعديل الاتفاق الحالي أو ما شابه. أي حوار يساعد الإيرانيين أو يشجعهم ليعدلوا الصياغة، هذا له حاجة أو هناك حاجة لذلك من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي.

0: شكرا جزيلا لك ضيفنا في الاستوديو السيد مارلين هانجر، واشكر ضيفي الدكتور عباس اصلاني، واشكر ايضا الدكتور بلال السلايمه الباحث والمحاضر المعهد العالي للدراسات الدوليه. شكرا لكم ضيوفي جميعا. وهذه التداعيات إذا في أزمة مضيق هرمز دفعت، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة عالميا، دفعت أسعار القمح لتسجيل مستويات قياسية هي الأعلى في أكثر من 3 سنوات نتيجة تعطل إمدادات الأسمدة وتناقص الإنتاج. التفاصيل مع عمار طيبي في هذا العرض.
1: تواصل أسعار القمح صعودها مدفوعة بتأثيرات متشابكة تبدأ من أزمة مضيق هرمز وتنتهي بموجة الحر. أسعار القمح عالميا عند أعلى مستوى لها منذ يوليو 2023، وخلال الشهر الجاري قفزت بأكثر من 19%. التوترات الجيوسياسية عامل مباشر، فأزمة مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والشحن مع تعطل عبور 33% من تجارة الأسمدة عالميا، وبذلك زادت التكاليف. الحرب على أوكرانيا عمقت المشكلة، فتصاعد الهجمات على سفن الشحن في بحر أزوف والبحر الأسود رفع تكاليف التأمين والشحن لقمح البحر الأسود الذي يمثل 30% من صادرات القمح العالمية. المناخ عامل آخر، فموجة الحر الشديدة أثرت على الإنتاج حيث أضعفت المحاصيل في فرنسا وألمانيا، مع توقعات بأن ينخفض الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 9% هذا العام، مسجلا بذلك أكبر انكماش سنوي منذ أكثر من عقدين. إنتاج الولايات المتحدة بدوره يسجل تراجعا تاريخيا بسبب الحرارة ليبلغ نحو 41 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 1970 وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية. إجمالا وبسبب هذه الظروف، يشهد الإنتاج العالمي من القمح هذا العام هبوطا بواقع 23 مليون طن مقارنة بالموسم السابق ليبلغ 844 مليون طن وفقا للمجلس العالمي للحبوب، ما يشير إلى احتمال استمرار سلسلة ارتفاع أسعار هذه السلعة الاستراتيجية.
0: الآن مشاهدينا إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش دهم منزل مطلق النار على ضابط وجندي في بلدة تل أمس، وأنه بدأ أعمال مسح هندسي تمهيدا لهدمه، في حين أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادمة وبلدة بيتفوريك في محافظة نابلس بالضفة الغربية. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن المستوطنين استولوا على منزل قيد الإنشاء في أطراف بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. ومن داخل قرية تتل جنوب غرب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، مرحبا بك. إذا التطورات في نابلس بمجملها وتحديدا في تل حيث تتواجد، تفضل.
2: تمكنا محمد من الدخول إلى قرية تل، هي عين الحدث عمليا منذ يوم أمس، حينما نفذ مستوطنون برفقة الجيش هذه المجزرة التي راح ضحيتها 4 من الفلسطينيين. منذ ذلك الحين الاحتلال يفرض طوقا أمنيا شاملا وعسكريا كاملا داخل هذه البلدة، يدهم المنازل ويعتقل الفلسطينيين ويحقق معهم، بعد أن حول أحد منازل هذه القرية إلى ثكنة عسكرية. قبل قليل الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة رجل فلسطيني كان معتقلا وتعرض للضرب على يد قوات الاحتلال. بعد الإفراج عنه جرى تقديم الإسعاف اللازم له، ويبلغ من العمر 50 عاما، وهذا يؤشر على طبيعة التعامل الإسرائيلي من قبل جيش الاحتلال مع أكثر من 50 محتجزا ومعتقلا حتى هذه اللحظة، يحملون أرقاما متسلسلة حسب الإفادات التي قدمها لنا الأهالي في هذه الأثناء لدى دخولنا إلى هذه القرية التي نشاهد من خلال عدسة الكاميرا كيف تبدو شبه فارغة بسبب حظر التجول على السكان الفلسطينيين والخطورة العالية لانتشار جيش الاحتلال في هذه الأثناء. ربما يعني في هذه الأثناء نشاهد خلف الكاميرا عدد من الآليات العسكرية التي تتحرك على مسافة قريبة جدا من المنطقة، ويبدو أنها باتجاه مداهمة مزيد من المنازل الفلسطينية في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك أنباء عن هجوم للمستوطنين على قرية جيت، وهي واحدة من بين القرى الفلسطينية التي تتداخل في حدودها وتقام فوق أراضيها مستوطنة حفاد جلعاد، وهي قريبة بالمناسبة من قرية تل، تقع شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. هذه القرية تتعرض بشكل مستمر لهجمات من قبل المستوطنين. المعلومات الأولية تشير إلى تسلل المستوطنين إلى هذه المنطقة. هناك عدد كبير من المستوطنين يتحركون باتجاهات مختلفة، يهاجمون القرى، يقطعون الأشجار، يحرقون المنازل والبيوت، ويحرقون كذلك الأمر المركبات، ويبثون الرعب على الطرقات الخارجية في الضفة الغربية، بالتزامن مع حملة الإغلاق الشامل لعدد من المحافظات، أبرزها محافظة نابلس التي يحكم جيش الاحتلال سيطرته الأمنية والعسكرية عليها من خلال منع الدخول والخروج من هذه المدينة أو إليها. محمد،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش من قرية تل داخل نابلس. شكرا. وكما أفدتنا، إذن مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في قرية جيت شرقية قلقيلية شمال الضفة الغربية. وعن هذه الهجمات للمستوطنين وكذلك الجيش الإسرائيلي العمليات المختلفة في مناطق الضفة الغربية، ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ضيفنا، مرحبا بك. ما الذي تقرأه في السياسة الإسرائيلية المتمثلة في عمليات الجيش كما يعلن قبل قليل في تل وكذلك المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني لطالما أنه وزراء دفاع إسرائيليين سابقين وكانوا من القيادات حزب الليكود المتشددين والمتطرفين جدا، والذين تبوأوا مواقع هامة بجيش الاحتلال من قيادة فرقة سيارة ماتكال وقيادة المنطقة الوسطى بالجيش ورئاسة الأركان، يصفون ما حدث بالأمس في قرية تل في نابلس أنه إرهاب للمستوطنين اليهود بدعم جزءا مهما من سياسة الحكومة ليشكل حال تكاملي مع ما يقوم به الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وذلك ترجمة لمشروع الصهيونية الدينية جماعة المستوطنين وجوش إمونيم الموجودين حاليا على رأس السلطة في إسرائيل، ستروت ومعوز وسموتريتش وبن
0: كبير. طيب في هذه النقطة، يعني ربما تتابع معي مواقف ألبانيزي حينما تشير، طبعا هي المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، حينما تشير إلى أن يعني ما يجري لا يقتصر على نتنياهو وعناصر فاسدة في الحكومة، هنالك من يشارك ممن تصفهم ألبانيزي بالمدنيين الإسرائيليين وليس فقط الجنود. وكنت تتابع أيضا موقف يائير جولان، من المفترض أن يكون من أقصى اليسار، الذي حمل أهالي القرى الفلسطينية نتيجة ما جرى في تل مثلا. كيف تفهم يعني هذا السلوك الإسرائيلي في خضم الحديث أو تركيز الحديث على نتنياهو والائتلاف اليميني الحاكم؟
3: لا شك أنه هذا التبني هو أصبح جزء من سياسة الحكومة، ولكي لا نخلط الأمور أنه هاي السياسة أقرت كبرنامج للحكومة الإسرائيلية حين شكلت قبل حوالي 4 أعوام بنهاية العام 2022، يعني قبل 7 أكتوبر بحوالي عام كامل، وأنه هذا كان جزءا من سياسة الحكومة، وبالتالي أقر برنامج خطة الحسم التي تتبناها جماعة جوش إيمونيم، جماعة المستوطنين التي تسمى اليوم بالصهيونية الدينية، جماعة سموتريتش وشركاء وابن كبير وما شابه. ولكن حديث يائير جولان اليوم يحاول إعادة إنتاج تجربة حزب العمل بالكذب على العرب والتدجيل عليهم، فقط يريد الحصول على الأصوات العربية. بالتالي اليوم يائير جولان بهذا التصريح تبنى ليس فقط رواية المؤسسة العسكرية، إنما تبنى رواية المستوطنين، لذلك ويريد أصوات المستوطنين كما يريد أصوات الناخبين العرب من الداخل. ولكن أن يأتي تصريح بعد حديثه من قبل موشي يعلون وزير الجيش، واللي كان مسؤولا عن يائير جولان اعتقد انه هذا شكل صفعه من الداخل الاسرائيلي ليائير جولان، واظن انه الان يشعر انه تسرع وكان بامكانه ان لا ينظر للامور من هذا، وخاصه انه يائير جولان هذا الذي يتحدث بلسان الديمقراطيه والمساواه وحقوق الانسان ومحاربه ما اسماء بالارهاب اليهودي،

0: لم يتطرق بحرف واحد إلى سقوط 5 شهداء فلسطينيين في قرية تل بالأمس، والذين سقطوا واستشهدوا على مشارف مسجد القرية، والعالم كله يعرف ماذا يعني صبيحة الجمعة قبيل صلاة الجمعة، ماذا يشكل المسجد في داخل وسط القرية حين يقتحم المستوطنين الذين يسميهم يائير جولان بالمتنزهين. هؤلاء غلاة، أي المجموعة المتطرفة الكارهة جدا للفلسطينيين والعرب، وأن تقتحم القرية وتكون وسطها وعلى بعد أمتار من مسجد القرية في ذروة توجه الناس إلى صلاة الجمعة في هذا الجو القروي الفلسطيني المعروف بمحافظته وتدينه. والآن حين يتبنى يائير جولان سردية الحكومة بتبني نتيجة أنه قتل ضابط ومستوطن إسرائيلي، وغض البصر عن أن هؤلاء قتلوا أثناء دفاع هؤلاء الناس عن مسجدهم وعن بيوتهم وعن أجسادهم وعن حياتهم، هذا التبني يعكس أنه اليوم وصلت الحكومة الإسرائيلية بشقيها، حتى أولئك الذين يقدمون أنفسهم كبديل الحكومة باتوا مقتنعين أنه لا يمكن العودة إلى الخلف بعد بناء هذه الدولة، دولة المستوطنين، وخاصة أنه الرد الإسرائيلي العسكري والسياسي على ما حدث بالأمس لم
1: طيب.
0: يكن فقط في تلك
1: بالحديث عن
0: المنطقة
1: دولة
0: نابلس، إنما
1: المستوطنين هذه، يعني كنت تتابع معنا أيضا عمليات الاعتقال التي تجري. نادي الأسير يحدث إحصائية، تحدث عن أكثر من 80 فلسطيني في الضفة الغربية، أغلبهم من قرية تل، اعتقلوا طبعا في الساعات الماضية في تكثيف لعمليات الاعتقال. ما المختلف هذه المرة، سواء في سلوك المستوطنين، في رد الجيش، في المطالبة بالتوسيع؟ ما خطورة كل ذلك على الصمود الفلسطيني؟ طبعا استوقفتك عند دولة المستوطنين التي في النهاية ستكون على حساب الفلسطينيين، على حساب القرى والبلدات بعد الانتهاء من العمليات العسكرية ومن المجموعات المسلحة، التركيز على الشعب الفلسطيني.
0: بالضبط، هذا هو جوهر الموضوع. وأستاذ محمد، رد من يمين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بالأمس على ما حدث أنه بإقرار وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة وإحكام إغلاق كل الضفة الغربية، ومسألة شرعنة البؤر يعني ربط تحويل هاي البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات، ربطها بالبنى التحتية، الكهرباء والمياه والاتصالات والشوارع والطرق وما شابه، وهذا على حساب البنية التحتية الفلسطينية، بمعنى أنه يراد تحويل وجود المستوطنين من واقع غير قانوني وغير شرعي وغير سياسي إلى واقع يشكل أصلاني، وأن الوجود الفلسطيني بات وجودا ثانويا وهامشيا وهشا ومفكك وغير قابل للاستمرار. وهذا هو جوهر اليوم الفلسطينيين اليوم باتوا في مواجهة دولة المستوطنين التي تضم مئات الألوف من المستوطنين المسلحين المدربين والخاضعين
1: شكرا.
0: أيضا لحماية جهاز الأمن الجديد المستوطني الذي شكله بن غفير، وهنالك آلاف المدربين والمتفرغين والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالوقت الذي يكتشف فلسطين أنه مرحوبا. شكرا.
1: إلى لبنان الآن، حيث واصل جيشه انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد، وسمح بدخول عدد من أبناء البلدة على دفعات لتفقد ممتلكاتهم المدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت المشهد من محيط زوطر الغربية، حيث تجمع الأهالي قبل السماح لهم بالدخول.
2: عند هذه النقطة في محيط بلدة زوطر الغربية يتجمع عدد كبير من أهالي تلك البلدة بعد أن سمح لهم الجيش بالدخول، ولكن ما زالوا محتشدين هنا بسياراتهم وعلى الطرقات، لأن دخولهم سوف يكون وفق الجيش اللبناني منظما وعلى دفعات. سمح بدخول عدد محدود جدا من السيارات حتى الآن، وما زال هناك عشرات السيارات الأخرى المصطفة بخط طويل بانتظار أن تدخل وتتفقد يتفقد أصحابها ممتلكاتهم وبيوتهم داخل تلك البلدة. السبب في أن الدخول سوف يكون على دفعات وليس مرة واحدة هو المخاطر الأمنية التي لا تزال كثيرة جدا داخل

0: إلى تلك البلدة. فالجيش اللبناني لا يزال يعمل على مسح الشوارع والأحياء وتفجير الذخائر والعبوات من مخلفات الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى أن زوطر الغربية هي متاخمة تماما لزوطر الشرقية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي ويتمركز فيها وتتداخل في عدد كبير من أحيائها وشوارعها مع زوطر الغربية، ما يمكن أن يشكل تحديا أمنيا إضافيا بالنسبة للأهالي في حال دخلوا بأعداد كبيرة ودفعة واحدة، علما أن زوطر الغربية وفق ما أفادتنا السلطات المحلية تعرضت لدمار كبير والحياة فيها لم تعد ممكنة على المدى القريب، وبالتالي دخول هؤلاء الأهالي هنا عندما سوف يتم سيكون مؤقتا وسيكون له بعده المعنوي أكثر مما سيكون عودة للبقاء والعيش مجددا، لأن البيوت والأرزاق مدمرة بشكل كامل، وكذلك مقومات الحياة في زوطر الغربية ليست متوفرة على المدى القريب. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: هذه الملفات تكون معنا ضمن ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها إذن هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات ضمن هذه الساعة الإخبارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، وأضاف أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في طهران قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد لنظيره الباكستاني أن ما وصفه بانتهاك واشنطن لتعهداتها ومطالبها المفرطة هي السبب في الوضع الراهن. وأضافت أن عراقجي أكد أن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه انتهاك واشنطن لتعهداتها، وأن طهران تريد منع الولايات المتحدة من إساءة استخدام المضيق. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا وصل إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. على صعيد المتصل نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. في اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كامران غربي البلاد. من ناحيتها قالت قوات التحالف إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف تابعة لأنصار الله في الحديدة بعد استهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. في الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن أكثر من 80 فلسطينيا اعتقلوا أغلبهم من قرية تل بقضاء نابلس. من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني في اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اعتقاله في تل غرب نابلس. وقال مراسل الجزيرة أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتلعوا ودمروا حقولا في قرى تل وبورين ومادما جنوبي نابلس، كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية جيت شرقية قلقيلية. معنا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا في رصد المواقف الإيرانية الأخيرة كذلك المستجدات الميدانية خاصة مع الهدوء الذي شهدناه بالأمس.
2: نعم ميادة، يعني كنا قد شهدنا يعني حركة دبلوماسية كبيرة، سواء اتصالات دبلوماسية ما بين وزير الخارجية الإيراني وعدد من وزرائه على مستوى العالم، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجرها على هامش اجتماع منظمة شنغهاي. خلال هذه التحركات الدبلوماسية هناك عدة أمور حاول عراقشي أن يؤكد عليها. أكد على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن التوتر في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، وذلك بسبب ما قال عراقشي أنه الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم وبنود مذكرة التفاهم وتحديدا البند الخامس، وذلك من خلال محاولة الولايات المتحدة التدخل المستمر في الإجراءات الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز. أكد عراقشي أن بلاده لا تخشى التهديدات الأمريكية ولن تخضع لها ولن تخضع لهذه الضغوط، وقال أيضا أن بلاده مستعدة وقادرة على الدفاع عن نفسها، ورفض بشكل واضح عراقشي أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار.

0: على أن هذا الأمر لا يعني يمكن النظر به إلا في حال تحققت المطالب الإيرانية فيما يتعلق ب مضيق هرمز. هناك أيضا تأكيد على أن الولايات المتحدة تتحمل تبعات إغلاق المضيق والتوتر في المنطقة، وبالإضافة إلى أنها هي المسؤولة عن هذا الأمر. هناك تأكيدات على أن إيران مستعدة للدبلوماسية ومتمسكة به، ولكن ما قامت به الولايات المتحدة هو الذي دفع بالمنطقة إلى هذه المرحلة من التصعيد والتوتر. بالإضافة إلى هذه التأكيدات يعني ميادة، كانت هناك أيضا زيارة لوفد عماني إلى طهران، وذلك من أجل مواصلة المشاورات بشأن إيجاد آلية لإدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خاصة وأن إيران كانت قد رفضت أي محاولات للتدخل سواء الأمريكية أو غيرها أجنبية في المضيق، وأكدت على أن المضيق هو من مسؤوليتها وفقا للبند السابع، وأن أي إجراءات لإدارة الملاحة البحرية ستكون فقط مع سلطنة عمان باعتبارها أن الدولة الأخرى المطلة على مضيق هرمز، مع التأكيد أيضا من قبل المستويات العسكرية الإيرانية على أن المضيق تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية، والتحذير من أن أي مسارات تعتبرها إيران بالموازية هي غير قانونية وتشكل خطرا على السفن. ولذلك دعت السفن التجارية وناقلة النفط والغاز إلى عدم الاستماع للولايات المتحدة ولما تصف طهران بتحريضاتها، وألا تعرض نفسها للخطر من خلال سلوك أو يعني اتخاذ مسارات تقول إيران أنها غير آمنة وملغومة. على الجانب الآخر ميادة، هناك أيضا كانت مواقف عسكرية إيرانية كان آخرها وأهمها لقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي كان قد حذر الولايات المتحدة من أن أي هجمات جديدة تسفر عن مقتل أحد مواطني إيران سيتم الرد عليها بقتل عسكري أمريكي. وقال أن الولايات المتحدة من خلال العمليات الأخيرة التي نفذتها إيران في المنطقة تدرك قدرتها على تنفيذ هذه المعادلة. وتتحدث إيران وتتحدث بياناتها العسكرية سواء للجيش أو الحرس الثوري والتي كانت قد صدرت يوم أمس، أنها استهدفت ولعدة مرات مواقع معينة في المنطقة وتحديدا في الكويت والبحرين وأيضا الأردن، وتحدثت عن أنها قامت باستهداف أماكن إقامة ومراكز تجمع القوات الأمريكية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من القوات الأمريكية المتواجدة في هذه القواعد. نعم،
1: شكرا جزيلا لك يا قاسم من طهران. نور الدين بوزيان، كذلك أيضا بات واضحا في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا زال يزاوج في حديثه بين الخيار العسكري وخيار الدبلوماسية.
2: نعم ميادة، يمكن القول بأن كل هذه المواقف تتقاطع عند جملتين. الجملة الأولى تقول بأن هناك إلى حد ما انفتاح أو إبداء نوع من الانفتاح من قبل ترامب على خيار المفاوضات أو المحادثات في المرحلة الحالية، وأيضا التلويح ربما بالخيار الأشد في حال تطلبت ذلك التطورات، في معنى آخر في حال فشلت هذه المحادثات التي أشار إليها الرئيس ترامب عندما قال نحن نتكلم معهم، نحن نتحدث معهم، ويقصد معهم طبعا القادة الإيرانيين. لكنه مع كل ذلك قال حتى وإن بدا القادة الإيرانيون يوما بعد يوم، والكلام له أي للرئيس ترامب، بدوا كما قال جديين هذه المرة مقارنة مع المرات السابقة، إلا أنه لا يزال يشكك كما يفهم من كلامه في الإرادة الإيرانية من أجل التوصل للاتفاق. وهذا الذي قاله بجملة بصريح العبارة عندما قال ترامب ولكن أشك في أن القادة الإيرانيين مستعدون لهذا الاتفاق. عموما يمكن القول بأن الموقف الأمريكي لا يزال يزاوج ما بين إبداء الاستعداد للخيار الدبلوماسي وأيضا الضغوط العسكرية، ولكن كل ما قاله الرئيس ترامب لم يقل الجملة التي ربما ينتظرها الكثيرون، ماذا يطلب من الإيرانيين عندما قال لدي استعداد لسماع، يقصد لسماع أي مقترحات أي خطة. البعض يعتقد بأن ما يريده ترامب هو التفاهم مع إيران على رفع أنواع اللبس فيما يتعلق بالمادة أو البند الخامس من اتفاق أو مذكرة الاتفاق التي وقعت بين الطرفين في المدة الأخيرة فيما يتعلق بتسيير أو إدارة

0: أو مشكلة مضيق هرمز، بحيث كما تعلمين ميادة الإيرانيون على ما يبدو يريدون كما يقولون بسبب التطورات الأخيرة ومرحلة ما بعد الحرب الأولى يريدون التحكم في مضيق هرمز وتسييره. في المقابل الأمريكيون يعتبرون خطا أحمر عدم مثلا فرض رسوم أو فرض مسالك تحت سيطرة الإيرانيين. يمكن القول إذن بأن هناك تطورات أخرى من بينها أن الأمريكيين وأوقفوا حملتهم العسكرية، بحيث وللليلة 14 لم تقع أي هجمات على بنى تحتية إيرانية. البعض يتساءل هل هذا من أجل فسح المجال أمام الخيار الدبلوماسي، أم أنها أو أنه العاصفة الذي يعني الهدوء الذي يسبق العاصفة. هناك تطوران ملفت ميادة. أولا الحديث عن أن القوات الأمريكية أرجعت سفينة كان يقال بأنها سفينة إيرانية، ولكن على ما يبدو الإيرانيين نفوا ذلك. والمهم أن القيادة العسكرية قالت بأنها تصدت لسفينة وأبلغتها أكثر من مرة من أجل الرجوع من حيث أتت، وأنها في النهاية أوقفت هذه السفينة ولم تسمح لها بعبور هذا الحصار البحري الذي يفرضه الأمريكيون. التطور الآخر وباختصار شديد ميادة هو الحديث عن اجتماع لدول حليفة من أجل تشكيل تحالف دولي بحري عسكري لوضع يعني لإعادة السيطرة على مضيق هرمز. وهذا الاجتماع ربما ستحضره قيادات عسكرية بينها أيضا وزراء الدفاع، وربما يعقد الأسبوع المقبل بمشاركة أيضا مسؤولين من دول المنطقة على حد تعبير بعض المصادر.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نوردين بوزيان. رحب الآن هنا بضيوفنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أيضا السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور بلال سليمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. اسمحوا لي أن أبدأ معك سيد مارلين، ومن منطلق ما كان يتفضل به مراسلنا نور الدين بوزيان حول استمرارية المزاوجة في الخطاب الأمريكي بين احتمالية التصعيد العسكري كخيار واحتمالية فتح باب الدبلوماسية كخيار آخر، هل هناك إرهاصات لأفضلية أحد الخيارين على الآخر بالنسبة لمعطيات حالية موجودة؟
2: نعم، نقطة وجيهة، شكرا جزيلا لك. أعتقد ما أشار إليه الرئيس الأمريكي وما أشار إليه فريقه هو أن التصعيد يبقى دائما خيارا بالنسبة للأمريكا في هذا النزاع الحالي. الخبر الجيد هو أنه دائما تمت الإشارة بأن المسار الدبلوماسي يبقى دائما مطروحا على الطاولة على الرغم من التشكيك، لكن في الأيام القليلة الماضية رأينا أن هناك بعض التحرك لصالح التفاوض، سواء من خلال زيارة العمانيين لطهران والبيان الذي صدر في المملكة المتحدة. هناك تحرك قليلا من المسار العسكري إلى الدبلوماسي، وإن حدث ذلك فإن المنطقة ستكون بأفضل حال، وربما هذا سيشجع الوسطاء للدفع باتجاه هذه النافذة على الرغم من كونها محدودة للعمل على بعض القضايا التي ربما قد تدفع بالجهود الدبلوماسية.
1: من ذات الاتجاه واصل معك دكتور عباس أصلاني، هل نحن أمام أي مؤشرات إيرانية بأن خيار الدبلوماسية قد يحظى بفرصة في هذه المرحلة الحالية؟
2: آخر التطورات تشير أن هناك فرصة للمضي قدما باتجاه المسار الدبلوماسي. هناك وفد عماني زار طهران، وذلك من أجل مناقشة وضع آليات الإدارة حضارة حركة السفن بمضيق هرمز، وإيران هي تود المشاركة في هذا المسار الدبلوماسي من أجل حل الإشكالات الموجودة. لكن نحن نرى أن هناك وضع بالمنطقة حيث أن هناك استخدام للعمليات العسكرية واستخدامها للقوة. هذه القوة لم تتمكن من حل القضايا الموجودة والإشكالات المطروحة، ولقد حال الوقت إما للمضي قدما بالمسار الدبلوماسي، لأن هذا الأمر ليس بإمكان حله فقط من خلال العمليات العسكرية، إلا إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكرس جهدا كبيرا من حيث المعدات العسكرية والقوة العسكرية من خلال عملية عسكرية تختلف عن ما هو موجود حاليا. وكما رأينا في التطبيق

0: التطورات التي حدثت أخيرا والجهود الدبلوماسية لحل الإشكالية. أمس لم يكن هناك تبادل كبير لإطلاق النار ما بين إيران والولايات المتحدة، لكن لم نصل إلى النقطة المطلوبة. لابد أن ننتظر لنرى ما سيتمخض عن عمليات المحادثات الجارية. هناك تطورات تجري بشكل موازن. هناك توقع لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة، وبالتأكيد هذه ستكون فرصة بالنسبة له لإقناع الولايات المتحدة مجددا لجرها إلى نزاع أكبر مع الجانب الإيراني. هذه تبقى قضية مطروحة لنرى ما سيكون الرد من الجانب الأمريكي. ونحن نتحدث ومقارنة بما جرى في 13 اليوم السابقة، هناك فرصة للدبلوماسية التي بدأت تحصل على زخم صغير نسبيا، لكن هناك عناصر أخرى بإمكانها أن تؤثر على الوضع كذلك.
1: دكتور بلال، سبب هذا التساؤل لضيفي هو أننا أمام حالتين، إما أن يكون هذا الخطاب للاستهلاك الإعلامي وهذا شهدناه سابقا ضمن هذه الحرب، أو إما أن يكون بداية فعلية حقيقية لاحتمالية العودة لطاولة المفاوضات، وهذا أيضا شهدناه قبل مذكرة التفاهم. ما هي العوامل التي يمكن تحييدها هنا للوصول إلى أيهما أقرب؟
2: نعم، بالتأكيد النقطة التي تفضلت بها مهمة. يعني شاهدنا أجواء مماثلة حتى قبل الذهاب إلى التصعيد الأخير في فبراير الماضي. أعتقد أن العامل المهم الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار أن الطرف الأمريكي أو كلا الطرفين جربات تصعيد في الأسبوعين الماضيين في محاولة لتغيير المشهد، وهو لم يأتي بنتيجة أو بجدوى سياسية حقيقية. وبالتالي هو لديه خيار، إما الذهاب للتصعيد بشكل أكبر، وهذا حقيقة سؤال هل هذا سوف يأتي بجدوى أولا، ثم إذا لم يأتي بجدوى ماذا سوف تكون العتبة التصعيدية التي تليه، وهذا سؤال أيضا مهم بالنسبة للطرف الذي سوف يبتدأ بذلك. ولا أعتقد أنه يوجد أجوبة واضحة فيما يتعلق بهذا المجال، لكن قد يحتاج الطرف الأمريكي تحديدا إلى إيجاد صورة للخروج من المشهد بطبيعة الحال. يعني من غير المقبول أو من الصعب عليها التقبل العودة إلى مذكرة التفاهم أو العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل أسبوعين وإلى آخره. وبالتالي لابد من وجود شكل من أشكال المخرج السياسي الذي يعفي الطرف الأمريكي من صورة وكأنه دفع ثمن سياسي للعودة إلى مذكرة التفاهم بعد هذا التصعيد. أعتقد هنا قد يكون هناك احتمالية لشكل من أشكال الضربة التي تنهي المشهد، محاولة ادعاء أو القول بأن حققنا شكل من أشكال التغيير أو إلى آخره. يعني تصعيد محدود، لكن لا يوجد أعتقد مؤشرات للذهاب إلى تصعيد شامل بشكل أو بآخر، على الأقل ضمن المشهد الحالي.
1: أشرت دكتور إلى نقاط مهمة أحيلها لضيفي، وأبدأ معك دكتور عباس أصلاني. لدينا تصريحات لوزير الخارجية عرقجي قال فيها أن المشكلة كانت في تعهدات واشنطن التي تنتهك والمطالب المفرطة. هذا في حد ذاته هل هو استباق لطاولة المفاوضات؟ هل هو بداية وضع منطلقات جديدة من قبل إيران؟
0: أعتقد أن هذا بالإشارة إلى مذكرة التفاهم. إيران كانت منتقدة وبشكل كبير للولايات المتحدة، وكان هناك نقص بمنسوب الثقة في العملية برمتها، وكان هناك عدد من المرات التي جرت فيها عمليات تفاوض. نتحدث حتى عن عقد كامل من التفاوض ما بين البلدين في 2015. كان هناك اتفاق تم إبرامه وخرج ترامب من الاتفاق وقال إن الاتفاق هو اتفاق أوباما، ومن ثم قامت إدارة ترامب بجولات من التفاوض. في واحدة من المرات كان هناك عدد من الاعتداءات، خصوصا مرتين بشكل محدد، وبعد محادثات إسلامباد وضعت إيران تحت الحصار البحري.
1: هذه المرة مختلفة، الرصاصة الأولى أطلقت من إيران، هذه المرة التصعيد كان بخيار إيراني لنقول، عندما تم استهداف سفن مدنية مرت عبر المعبر الجنوبي تحديدا الخاضع لعمان. فهنا المشهد مختلف. لنركز على تساؤلي هنا، هل هناك محاولة إيرانية لاستباق الأحداث فيما يتعلق بمنطلقات جديدة للتفاوض؟
0: المنظور الإيراني هو كالتالي: هذا الأمر لم يندلع بسبب استهداف إيراني للسفن بمضيق هرمز. النقطة الأساسية هي أن إيران تريد تنفيذ البند رقم 5 لمذكرة التفاهم، والولايات المتحدة تحاول الضغط على عمان من أجل فتح ممر جديد ولم يكن متماشيا مع البند رقم 5.

0: من مذكرة التفاهم. إيران كان لديها نافذة 30 يوما، كانت هذه فرصة من أجل الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز. لكن ما الذي حدث؟ الولايات المتحدة في اليوم 21 أو 22 هاجمت إيران قبل إعطاء الفرصة لهذه النافذة الزمنية. إذن النقطة الأساسية، الهجوم الأمريكي على إيران كان ردة فعل، وبالتالي الولايات المتحدة إيران لن تغير موقفها بشأن مضيق هرمز. ولقد تم اتخاذ القرار حتى قبل استهداف السفن، وحتى لو كنا نريد أن نسند ذلك إلى استهداف إيران للسفن، ردة الفعل لم تكن متناسبة. كان هناك مبالغة في ردة الفعل الأمريكية، لأن ترامب لم يكن راضيا على نص مذكرة التفاهم. لقد جنى الكثير من النقد الداخلي والضغط الإسرائيلي، لذلك هم يسعون إلى إعادة
1: لهذه النقطة. رغم أني طلبت تجاوزها ولكن أعطيتك المجال فيها، هل لا أجبتني عن سؤالي؟ هل هناك منطلقات جديدة إيرانية يحاول تثبيتها الجانب الإيراني قبل الدخول في طاولة مفاوضات حقيقية؟
0: التحفظات الموجودة لدى إيران وهي المرتبطة بعملية خفض التصعيد، لابد من خفض التصعيد. إذن مواصلة التفاوض لن يكون له أي جدوى في ضوء التصعيد الموجود، وإيران تصر على موقفها بشأن مضيق هرمز. هذا يعني أنه من خلال التهديدات والضغط الاقتصادي والحملة العسكرية، فإن إيران لن تغير رأيها وموقفها بشأن مضيق هرمز. إيران تود العودة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ ذلك، وهذا سيحل المشكلة.
1: سيد مارلين، أيضا من النقاط التي أشار إليها الدكتور بلال سؤال الجدوى، جدوى التصعيد العسكري وزيادة رفع وتيرة التصعيد العسكري في هذه المرحلة، مع اختبار ما كان رد فعل إيران على كل تصعيد. كذلك أيضا، ماذا عن المخرج الذي يبحث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار هذه القرارات؟
0: نعم، في الكثير من الحالات فإن التصعيد سيلحق بضرر جم على البنى التحتية الإقليمية والموقف السياسي الأمريكي بالمنطقة، وربما الرئيس يحتاج إلى بعض التوجيهات للقول إن هذا الأمر ليس هو الأكثر حكمة. إذن بالنسبة للمخرج من هذه الأزمة، يتطلب أن يكون هناك الصياغة المناسبة حتى لا يكون هناك أي تراجع، أن يكون هناك إعادة توجيه لطاولة التفاوض. لقد أبلت بلاء حسنا إيران في الجولة الأولى، وتم الإفاء بأولوياتها في مذكرة التفاهم، وتم الإفاء بالأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالملف النووي. ما يحتاج إليه الطرفين هو توضيح النقاط العالقة، وأن يتم وضع عملية آلية للمتابعة بمذكرة التفاهم، حتى يتم التعامل مع أي أحداث جانبية ربما مثل استخدام المسار الجنوبي. لابد من أن تتم تسويتها من خلال قناة للحديث ما بين الأطراف. إذن كلا الطرفين لابد أن يفهم بأن هناك حاجة لسيرورة للتنفيذ الناجح لأي تحديث لمذكرة التفاهم. سيحتاج إلى الوقت الكثير والجهد الكبير، لكن هذا ما نحتاج إليه في هذه العملية.
1: ما الصياغة التي يجب التركيز عليها من الجانب الأمريكي بالنظر إلى أن التصعيد كان يرتبط بمضيق هرمز تحديدا وكيف تستخدمه إيران؟ هل البند الخامس هو الذي سيكون المنطلق؟
0: نعم، أعتقد أن الأولوية هي الوصول إلى توضيحات بشأن المضيق. كلا الطرفين يريدان فتح المضيق، وهذا اتفاق ما بين الطرفين، لكن كلمة السيطرة أو ما إلى ذلك لابد من إزالتها. ربما إدارة، تنسيق، نحتاج إلى الصياغة والكلمات المناسبة حتى يتسنى للطرفين من أن يفهما بأن هناك احترام لحرية الملاحة دخولا وخروجا من المضيق. هذا هو خط الأساس. إذا ما عمل الطرفان على ذلك، فالأمر سيكون مهما جيدة للمضي قدما بشأن النقاط الأخرى المتبقية. إذن أمور بسيطة، لكن تنفيذ ذلك سيتطلب الكثير من التفاوض، وحتى يحظى الدبلوماسيون بالمسار المطلوب بالنسبة لهم.
1: ودكتور بلال، هنا تحديدا ما يبدو بسيطا يبدو معقدا في ذات الوقت في مذكرة التفاهم، وهو ما أوصل المشهد إلى هذه المرحلة. ولكن لازلنا نتحدث عن تلك

0: التفسيرات المتباينة حول مذكرة التفاهم، الجميع بات يتحدث أنها أصبحت وراءنا. المقبل إن جلس الطرفان بالفعل على طاولة مفاوضات، كيف يمكن أن يكون شكل تلك المنطلقات خاصة في موضوع مضيق هرمز؟
1: نعم، أعتقد بداية أن المذكرة الآن في حالة موت سريري، هل ممكن إعادة إحيائها؟ أعتقد ممكن بشكل من الأشكال، ممكن إضافة ملحقات، ممكن تعديل على بعض النقاط، لكن كإطار هي موجودة بشكل أو بآخر، لأنه في النهاية الملفات التفاوض بين الطرف الأمريكي والإيراني معروفة إنجاز التعبير. قد يكون هناك إضافة لبعض الملفات، تم إضافة مضيق هرمز لم يكن قبل ذلك، أعتقد أنه من الصعب الآن إزالته عن الطاولة، لم يكن الملف الصواريخ البالستية المذكور هل سوف يذكر، وبالتالي لكن الإطار بشكل عام هو ما زال موجود. فيما يتعلق بالمذكرة، أعتقد أن الإشكال في جزء منه أن النقاشات حولها لم تأخذ مداها تفصيليا حتى لدى الطرفين، وتحديدا لدى الطرف الأمريكي قبيل توقيعها، وبالتالي كان المراد فقط الوصول إلى شكل من أشكال الخروج من الأزمة وقتها، وهذا ما أوصلنا إلى هذه النقطة. لذلك أنا أعتقد أنه إذا كان هناك رغبة في إيجاد إطار تفاوضي يمكن أن يكون مستدام وأن يساهم في الوصول إلى اتفاقية، طبعا هنا لا نتحدث عن اتفاقية شبيهة بالاتفاقية النووية، هذا سوف يأخذ أشهر وسنوات، لكن على الأقل اتفاقية تضمن وقف إطلاق النار، وقف العدوان بين الطرفين والاعتداءات على دول المنطقة أيضا، وفي المقابل فتح المضيق. هذا يحتاج أن تأخذ الجهد الدبلوماسي يأخذ مداه، أن يكون هناك نقاشات نوعا ما تقنية تفصيلية بين الطرفين، وأن يتم التوصل إلى شكل من أشكال التفاصيل فيما يتعلق بالمضيق، وليس ترك المجال مفتوح لتفسيرات بين الطرفين. الإشكال الذي حصل وقتها أن كان هناك عبارات مبهمة، كلا الطرفين سارع إلى فرض حقائق على الأرض في محاولة لتثبيت تفسيره قبيل حتى انتهاء مدة 60 يوم التي كانت مطروحة. يعني الطرف الإيراني مباشرة شكل هيئة للمضيق، طالب من السفن أن تسجل، وقال أنه يمكن أن تسجل من خلال هذه الهيئة صحيح. حاليا لرفع للتأمين الآن لن يدفعوا، لكن الطرف الأمريكي دفع، حاول أن يسمح للسفن الخروج من المسار الجنوبي العماني، وبالتالي كلا الطرفين حاول تفسير البند الخامس على الأرض مباشرة. أعتقد أنه إذا أردنا أن نجد إطار تفاوضي يمكن أن يستمر نوعا ما، نحتاج أن ندخل في تفاصيل هذا الأمر بشكل تفصيلي نوعا ما.
0: هل هنا يحضر بقوة دور الوسطاء؟
1: نعم، تحديد دور الوسطاء بداية، وأعتقد النقاشات التي تجري في إيران بين الوفد العماني والإيراني مهمة، والاتصال الذي جرى بالأمس بين وزيري الخارجية مهمة في هذا الموضوع، لأنه في النهاية عمان وإيران سوف يكون لهما كلمة في تحديد شكل من أشكال الإدارة أو التفاصيل المتعلقة في المضيق، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى حلول وسط، هناك مقترحات ويمكن التوصل إلى حلول وسط تكون مرضية نوعا ما للطرفين وللأطراف الدولية وللدول المعنية بفتح المضيق أيضا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور بلال سليمة، وشكر موصول لكما السيد مارلين هاردرينجر والدكتور عباس أصلاني، شكرا لكم جميعا. يعد مضيق باب المندب أحد أهم شرايين نقل الطاقة العالمية، لا سيما للدول الآسيوية التي تعتمد عليه في إمداداتها النفطية، ولكن ما حجم النفط الذي يعبره وكم تبلغ نسبة اعتماد الدول الآسيوية عليه؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت إلى التقرير التالي.
2: باب المندب مضيق طبيعي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وبحكم موقعه على الطريق البحري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، تحول إلى واحدة من أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في العالم. يبلغ عرض المضيق نحو 30 كيلومتراً، تتوسطه جزيرة ميون اليمنية فتقسمه إلى قناتين، شرقية تعرف بباب إسكندر لا يتجاوز عرضها نحو 3 كيلومترات، وغربية تعرف بدقة الميون يبلغ عرضها قرابة 22 كيلومترا، وهي الأوسع والأعمق والأكثر استخداما في الملاحة الدولية. في عام 2023 مر عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع الحركة خلال عامي 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لكن المشهد انقلب مجدداً مع اندلاع الحرب بالمنطقة، في الثامن.

0: 28 من فبراير 2026 وتعثر حركة الملاحة في مضيق هرمز. فحين ضاق الطريق أمام صادراتها من رأس تنورة على الخليج، أعادت السعودية توجيه ملايين البراميل غرباً عبر خط أنابيب شرق غرب وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ميناء ينبع الذي كان متوسط صادراته نحو 750 ألف برميل يومياً، قفزت صادراته في يونيو الماضي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، ما سمح للسعودية بتحويل ما يعادل 64% من صادراتها التقليدية عبر رأس تنورة. هذه التحولات رفعت حجم النفط المتجه إلى آسيا عبر باب المندب إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، مدفوعاً بصورة رئيسية بالصادرات السعودية، إلى جانب تدفقات النفط الروسي المتجهة نحو الأسواق الآسيوية. لم يدم استقرار باب المندب طويلاً، مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في 20 يوليو فرض ما سمته حصاراً بحرياً يستهدف السفن السعودية، وإعلان الرياض أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي. ليزداد المشهد تأزماً في المنطقة، أزمة لم تنتظر أسواق الطاقة طويلاً لتعكسها، ففي 23 يوليو تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار في أعلى سعر للنفط منذ قرابة الشهرين، وسط مخاوف متصاعدة من اضطراب مزدوج في هرمز وباب المندب معاً. باب المندب ليس ممراً مائياً عادياً للدول الآسيوية، وإنما شريان حياة نفطي غاية في الأهمية تعتمده الدول الآسيوية في معظم وارداتها النفطية، فالهند تعتمد عليه بأكثر من 50%، أما كوريا الجنوبية فيبلغ حجم وارداتها النفطية من باب المندب نحو 31%، تليها اليابان ب28%، بينما الصين ب19%. مضيقا هرمز وباب المندب أكبر من مجرد ممرين مائيين، إذ يعبر خلالهما أكثر من ربع إمدادات النفط العالمية، أصبحا اليوم رهينة حسابات جيوسياسية معقدة تتجاوز مياه الشرق الأوسط، فتعثر الملاحة في المضيقين يلقي بظلاله على اقتصاد العالم بأكمله.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش دهم منزل مطلق النار على ضابط وجندي في بلدة تل أمس، وأنه بدأ أعمال مسح هندسي تمهيدا لهدمه. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت أمس إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 4 برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة عقب اندلاع شجار مع مستوطنين اقتحموا أطراف القرية، حيث امتد العراك ليصل لإطلاق نار بعد استيلاء فلسطيني على سلاح حارس أمن المستوطنة وفتح النار صوب الإسرائيليين.
2: لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى عراك بالأيدي ثم اشتباك مع المستوطنين، أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 وصفت جراحهم بالحرجة، فيما قتل إسرائيليان وأصيب 2 آخران في قرية تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية. ليدفع بعدها جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة فرضت حصارا واسعا شمل القرية والمدينة، وسط هجمات تصاعدت حدتها من قبل المستوطنين على قرى وبلدات المدينة. أكدت عائلة رمضان أن ما جرى كان صد هجوم نفذه المستوطنون على منزلهم قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق نار، بعد أن تمكن أحد الفلسطينيين من الاستحواذ على سلاح رجل أمن المستوطنة.
3: اللي صار لما قالوا الناس إنه المستوطنين موجودين هجمت الناس على المنطقة هذيك، ودائما إحنا الأهل كل هيك يعني الواحد قال في مستوطنين كل بيجي صاروا يدفعوا فيهم من بين ما هم منزلين على الفيس وهذا صاروا يدفعوا فيهم.
2: في أعقاب ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، حيث دفع بوحدات عسكرية إلى القرية، فيما أغلق كافة المداخل المؤدية إلى مدينة نابلس وفرض عليها طوقا أمنية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتيلين في قرية تل هما ضابط يشغل منصب قائد وحدة

0: في سلاح المدرعات وجندي من لواء القدس، فيما أصدر المجلس الوزاري المصغر حزمة قرارات أبرزها هدم منزل منفذ الهجوم الذي وقع قرب تل، والعمل بقوة في القرى التي تعد بحسب إسرائيل بؤرا للإرهاب، بما في ذلك جمع الأسلحة وسحب تصاريح العمل وتعزيز انتشار القوات في أنحاء الضفة الغربية.
1: ما جرى في قرية تل لم يكن حادثة معزولة، بل حلقة جديدة ضمن حلقات التوتر المستمر في الضفة الغربية، حيث يتبع المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة واتساع في رقعة التصعيد. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فلسطين.
2: معنا الآن من قرية تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بك محمد. المشهد في تل، خاصة أننا نترقب في أي لحظة هدم منزل الشهيد.
3: بكل تأكيد هذا المنزل جرى دهمه وتفتيشه وأخذ القياسات الهندسية تمهيدا لتنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بإغلاقه وهدمه. الجيش الإسرائيلي ينتشر بكثافة بالتزامن مع هذا الانتشار الكبير. يمكن لنا من خلال عدسة الكاميرا أن نرصد ميادة ما يجري من تفاصيل. قبل قليل هناك تجمع لعشرات المستوطنين خلف هذا الجبل تحديدا، وهي منطقة من أراضي قرية تل وتقع على مسافة قريبة من مستوطنة حفات جلعاد المقامة أصلا على أراضي عدد من القرى الفلسطينية، من بينها قرية تل إلى الجنوب الغربي من محافظة نابلس. المستوطنون كنا قد شاهدناهم من خلال عدد من المركبات، إضافة إلى مستوطنين مشاة كانوا يتواجدون في هذا المكان. الناس هنا تتأهب وتتخوف، خاصة أن هذه المنطقة تحديدا سواء بلدة تل أو صرة المجاورة كانتا تعرضتا يوم أمس لهجوم عنيف من قبل المستوطنين عقب المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين. أدى ذلك إلى حرق عدد من المركبات الفلسطينية وعدد من المنازل. الساعات أو الدقائق القليلة بالنسبة للسكان هي دقائق مليئة بالخوف والترقب بفعل هذا الانتشار الكبير للمستوطنين. يمكن من خلال الكاميرا أيضا أن نشرح جغرافية هذا المكان. هذه هي حفاد جلعاد التي انطلق منها المستوطنون وصولا إلى منطقة بعيدة جدا لا يمكن للكاميرا أن ترصدها. الجيش الإسرائيلي بالمناسبة ميادة في اللحظات الأولى كان يروج ويسوق أن الحدث جرى في محيط مستوطنة حفاد جلعاد، لكن مع وصولنا إلى هذه القرية ومعاينة الموقع عن كثب، المستوطنون قطعوا مسافات طويلة ودخلوا واقتحموا منطقة مصنفة ألف بموجب اتفاقية أوسلو، وكانوا مسلحين في هذه المنطقة ووصلوا إلى هذه الأماكن وهم يعلمون تماما. حتى الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تتحدث أنهم ذهبوا إلى هذا المكان دون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي وافتعلوا هذا الهجوم. هذه القرية إلى جانب عدد من القرى الواقعة إلى الخط الغربي من مدينة نابلس تتعرض على الدوام لهجمات مستمرة، لكن الناس هنا تتبنى نهج التصدي المستمر والمتواصل، دفاعا عن أرضها، دفاعا عن أبنائها، دفاعا عن ما يجري في هذه المنطقة. يبدو أن المستوطنون بدأوا الآن بالتحرك. الناس الذين نشاهدهم هم أصحاب الأراضي، ذهبوا لتفقد أراضيهم في هذه الأثناء وينسحبون تدريجيا. هذا يؤشر ميادة إلى أننا يبدو أمام هجوم للمستوطنين على أطراف قرية تل. كنا قد تحدثنا قبل قليل أنهم يتجمعون في هذا المكان وأنهم يستعدون لمهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية. عمليا حالة من التأهب القصوى بين السكان في هذا المكان مع تصاعد وتيرة الانتهاكات. قرية جيت أيضا الواقعة بالقرب من هذه القرى كان مستوطنون قد حاولوا مهاجمتها في الساعة الأخيرة. ميادة،
2: سنبقى دائما في المتابعة لهذه المستجدات. أشكرك جزيل الشكر من قرية تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. المزيد بشأن اقتحامات الاحتلال والمستوطنين لقرى وبلدات الضفة الغربية في نافذة يقدمها محمد حمدان. محمد، تفضل.
4: شكرا جزيلا لك ميادة، ومرحبا بكم مشاهدينا. إذن إلى هذه النافذة التي نقرأ فيها تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خصوصا في منطقة نابلس وقراها، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات عدة بالضفة. ترافقت هذه الاقتحامات مع اعتقالات واسعة

0: حاور هذه العملية العسكرية عبر الخريطة. تفضل
1: محمد. وفقا لنادي الأسير الفلسطيني، مناطق في الضفة الغربية مختلفة تتعرض لعملية انتقام واقتحامات ممنهجة، أكان من الجانب الجيش الإسرائيلي أو من ناحية مجموعات المستوطنين المسلحين على مساحة الضفة بطبيعة الحال، ولكن بتركيز أكثر على نابلس ومحيطها، هذه المنطقة التي تعتبر القوس الجنوبي الشرقي وصولا إلى الجنوبي الغربي من نابلس. هذه القرى التي تحيط بالمدينة تتعرض لحملة ممنهجة من الاقتحامات وكذلك من الاعتداءات من قبل المستوطنين حسب ما ذكر مراسلنا قبل قليل. لنركز أكثر في صورة أوضح على منطقة نابلس ومحيطها، كما نلاحظ أكثر المناطق ربما اشتعالا هي في منطقة جنوب نابلس. بطبيعة الحال المكان الذي يستأثر بالمجهود الحربي الإسرائيلي في تلك المنطقة هو قرية تل التي تتعرض منذ الأمس لعمليات اقتحام واعتقالات. وفقا لنادي الأسير الفلسطيني أيضا وصل عدد المعتقلين في هذه البلدة تقريبا إلى 80 فلسطينيا، بالإضافة إلى القرى التي اقتحمها في الساعات الأخيرة، ولا سيما في مدامة، في بورين، في عصير القبلية، في منطقة جيت هنا قرب حافات قلعاد، هذه القرى وصولا إلى عريف وبيت فوريك في شرق نابلس. هذه المناطق تتعرض لاقتحامات متواصلة، والأخبار تتوارد عن عمليات حرق واقتحامات ممنهجة. بالنسبة لمناطق أخرى في منطقة الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية، نتحدث أيضا عن عدد كبير من القرى التي تم اقتحامها في الساعات الماضية في جنين، في محيط جنين تقريبا، وفي السيلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، على أطراف شمال الضفة الغربية، في فقوعة، في جلبون، في جلقموس، في قباطيا وبرقين، وكذلك في الزبابدة، وكذلك هنا في يعبد. إذن مساحة جنين ومحيطها أيضا تتعرض لعمليات ممنهجة من اقتحامات جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال في عمليات الاحتلال في جنوب الضفة اقتصرت على اقتحام في بيت أمر إلى الشمال من مدينة الخليل. محمد،
0: شكرا جزيلا لك محمد رمال ضيفنا. السؤال الآن عن هذه الاقتحامات للجيش، علاقة هذه الاقتحامات بما يعرف بعملية عسكرية تقول إسرائيل تود إطلاقها في الضفة الغربية؟
2: يعني في الحقيقة هم أعلنوا عن نشاط عملياتي واسع حتى الآن، لم يطلقوا تسمية عملية عسكرية. القوة المتدخلة التي تم زجها إلى منطقة الضفة الغربية على أثر الأحداث التي حصلت بالأمس هي بحدود 5 سرايا، ما يعادل أو يعني تقريبا بين 500 إلى 700 عنصر. هذه القوة بعديدها وتشكيلها لا توحي بأن هناك حقيقة عملية واسعة، عمليات اجتياح واسعة على غرار العمليات السابقة التي كانت تحصل في الضفة الغربية نتيجة أحداث معينة مثل عملية السور الواقي وغيرها. فإذا حيث كان يتم زج ألوية إلى الضفة الغربية، فإذا نحن الآن أمام حجم قوة لا يتناسب مع الخطاب السياسي الذي يعني الذي يعلن التعبئة وكأنه يريد أن يقوم بعملية واسعة ويعاقب ويجتاح إلى
0: لكن
2: آخره.
0: سابقا كانت هنالك مجموعات مسلحة داخل المخيمات، ثم تم القضاء كما تقول إسرائيل على هذه المجموعات وعلى المخيمات أيضا شمال الضفة الغربية.
2: صحيح، ولكن أنا أقارن هنا ما بين بين حجم القوة المتدخلة والإعلان عن عملية واسعة. هذا لا يعني أن الأمور ستقف هنا، قد يتم زج قوات أخرى لاحقا. حتى الآن نحن نقارن الواقع. ما أريد أن أخلص إليه إلى أن هناك ربما يعني ما يوحي بأن هناك قرار باحتواء هذا الحادث، طبعا مع تنفيذ الإجراءات الميدانية الأمنية التي دائما يقوم بها جيش الاحتلال في المنطقة التي تشهد هذه المشكلة، هذه الحوادث. وبالإضافة إلى ذلك هناك قاعدة يجب الإشارة إليها، وهي مسألة استثمار هذه الأحداث واستغلالها في تثبيت حالة استيطانية في الضفة الغربية من ناحية، وتفكيك أواصر الـ

0: ربط والطرقات ما بين القرى والبلدات الفلسطينية باتجاه تغيير مشهد ديموغرافي وجغرافي في الضفة الغربية. هنا يتم استغلال كل هذه الأحداث في كل مرة من أجل تحقيق هذه الغاية الاستراتيجية بما يتعلق بتغيير مشهد الضفة الغربية. فإذن طيب. عملياً
1: إلى الخريطة. نعم
0: عملياً نحن هنا أمام 5 سرايا تقريباً تدخلت، قامت بالأمر التالي: أولاً حصار لمدينة نابلس، حصار لقرية التل، وحصار لقرية بورين، بالإضافة إلى منع تجول في هاتين القريتين التي حيث شهدت هذه المنطقة. يعني هنا نتحدث هذه قرية أو مستوطنة حفاة جلعاد حيث حصلت المشكلة الحادثة، حادثة الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة بين التل وحفاة جلعاد. فإذا القوة الإسرائيلية بالإضافة إلى نقاط التي أقامتها حاصرت نابلس والتل وبورين ومنعت التجول في هاتين القريتين. في الليلة الماضية قامت بسلسلة مداهمات واعتقالات واسعة جدا على قاعدة طبعا البحث عن المنفذين والمحرضين، وهنا يتسع مجال الاعتقالات تحت عنوان المحرضين. يعني تعرف مسألة تهمة التحريض قد تشمل جميع السكان بشكل أو بآخر، وبالإضافة إلى البدء بتدمير المنازل وأولها منزل يعني المواطن الفلسطيني الذي انتزع البندقية وأطلق النار طيب. على المستوطن.
1: البنيز المقررة الأممية وكذلك المنظمات الفلسطينية الحقوقية طبعا تتهم الحكومة الإسرائيلية بتنسيق هذه العمليات بالشراكة مع المستوطنين، عمليات الاقتحامات التي تجري بالشراكة مع المستوطنين، لكن هل على الخريطة أن هنالك ما يوضح تحركات المستوطنين أو تهيئة الجيش الإسرائيلي للمستوطنين الطريق من أجل إثارة هذه المشاكل أو حتى التأثير على التواجد الفلسطيني في هذه القرى؟
0: يعني هو إطلاق العنان للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في مناطق لصيقة جدا في من القرى والبلدات الفلسطينية، بحيث يؤدي هذا التجاور إلى التجاور القسري طبعا الذي فرضه المستوطنون إلى احتكاكات. وهنا نتحدث طبعا عن احتكاكات تتعلق بالحقول والمزارع والعبور والمرور وكل ما يتعلق بالحياة اليومية. هذه الاحتكاكات بطبيعة الحال هناك كما ذكرت لك هناك رؤية استراتيجية وهدف استراتيجي لجيش الاحتلال وللسلطة السياسية في إسرائيل وخاصة الحكومة الحالية المتطرفة واليمينية. هناك هدف استراتيجي يتعلق بالتغيير ديموغرافي وجغرافي في الضفة الغربية وصولا إلى يعني السيطرة على كل هذه المنطقة وتغيير الواقع الفلسطيني الديموغرافي. كل هذا بالإضافة طبعا إلى استغلال هذه الأحداث التي تجري. الحدث هذا ليس هو الهدف، إنما هو حق يساهم في تحقيق الهدف الأكبر من خلال المعالجة أو ليست المعالجة رد الفعل الإسرائيلي الاستراتيجي. هناك رد فعل أمني يتعلق بالحدث، يعني يقوم على مداهمات وحصار واعتقالات، وهناك رد فعل استراتيجي يقوم على تشريع المستوطنات، وهذا ما حصل فورا كردة فعل تشريع هذه البؤر الاستيطانية واستكمال خطة ميدانية تقضي بفصل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض وربط المستوطنات ببعضها البعض.
1: العميد حسن جوني شكرا جزيلا لك. عودة مشاهدينا إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا محمد. من بلدة فلسطينية مشاهدينا إلى أخرى، تتكرر هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ومع تصاعد موجات الهجمات خلال السنوات الأخيرة تتحدث تقارير أممية وحقوقية عن تحولها من اعتداءات متفرقة إلى نمط اعتداءات أكثر تنظيما يرتبط بالتوسع الاستيطاني وفرض واقع جديد على الأرض. المزيد في التقرير التالي.
3: موجات هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تتصاعد في عددها، تتطور في أساليبها، حتى غدت كما تصفها تقارير أممية نمط عنف منظم ضد الفلسطينيين يعيد تشكيل الأرض وسكانها. نمط يظهر أولا في تتبع مسار تصاعد الهجمات، خصوصا منذ عام 2023. هجوم حوارة في فبراير من ذلك العام واحد من الأعنف منذ عقود. ما بين 300 و400 مستوطن هاجم

0: البلدة، أطلقوا النار وأحرقوا منازل ومركبات وأراضي زراعية، وقتلوا فلسطينيا واحدا على الأقل وأصابوا حوالي 100، بينما كانت قوات إسرائيلية موجودة في محيط المنطقة وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. عام 2024 ظهر التنظيم الواضح في الهجمات. شن المستوطنون هجمات منسقة على 11 قرية فلسطينية، قتلوا أكثر من 3 فلسطينيين وأصابوا عشرات وأحرقوا منازل وسيارات. اعتمد هذا الهجوم على التنسيق عبر مجموعات واتساب. تقارير إعلامية وصفت الهجوم بأنه حملة انتقام منظمة تظهر تطوراً في التنظيم والتنسيق بين مجموعات المستوطنين. أما بين عامي 2025 و2026 فقد بلغت موجات العنف ذروتها. بحسب الأمم المتحدة شهد عام 2025 هجمات يومية، خاصة في مسافر يطا، مع إطلاق نار مباشر وتدمير لممتلكات، وكان أكتوبر الشهر الأعلى تسجيلا للهجمات. في النصف الأول من عام 2026 وحده وثقت لجنة التحقيق الدولية أكثر من 1020 حادثة بمعدل 6 هجمات يوميا تسببت في إصابة مئات الفلسطينيين ونزوح أكثر من 2200. ومع كل موجة كانت تتضح منهجية العنف أكثر. تقرير لجنة التحقيق الدولية يربط بين هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، خصوصا عبر البؤر الرعوية التي تبدأ بخيمة أو حظيرة ماشية ثم تتحول إلى نقاط سيطرة يمنع الفلسطينيون بعدها من الوصول إلى المراعي والينابيع والأراضي الزراعية تحت وطأة الاعتداءات والتهديد بالسلاح. وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه البؤر أصبحت من أسرع أدوات التوسع الاستيطاني. وتجمع تقارير منظمتي بيت سالم وأوتشا ولجنة التحقيق الدولية على أن عنف المستوطنين لم يعد عشوائيا، بل يقوم على 3 مرتكزات. أولا، تقسيم ميداني للأدوار، تتولى فيه مجموعات مثل شبيبة التلال وتدفيع الثمن تنفيذ الهجمات، بينما توفر البؤر الرعوية نقاط الانطلاق. وثانيا، غطاء حكومي وعسكري توثقه التقارير بحضور القوات الإسرائيلية في معظم الاعتداءات ودعم البؤر بالعتاد، ثم إفلات شبه تام من العقاب. تؤكد منظمة يشدين الإسرائيلية أن أكثر من 93% من ملفات اعتداءات المستوطنين تغلق دون لائحة اتهام، وأن احتمال إدانة مستوطن لا يتجاوز 3%. هكذا لم تعد موجات عنف المستوطنين في الضفة الغربية تقاس بعدد المنازل التي أحرقت أو المركبات التي دمرت فحسب، وإنما بما تكشفه من تحول أعمق، تحول من اعتداءات متفرقة إلى منظومات ميدانية متكاملة يجعل السيطرة على الجغرافيا هدفا لا يقل حضورا وأهمية عن الاعتداء نفسه.
1: معنا من القدس الدكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد شادي. نفصل فيما ورد في هذا التقرير بالفعل حول تلك الممارسات الحالية المنظمة التي تعتمد ليس فقط على مجهود قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمستوطنين وكيف أطلقت يدهم في هذا المشهد، كذلك أيضا القوانين والتشريعات التي تسهل عمل هؤلاء، بالإضافة إلى وجود حكومة هي في الأساس تدفع نحو اتجاه في النهاية ينهي حتى ذلك الأمل البسيط في قيام دولة فلسطينية.
2: نعم، تحية لك للمشاهدين. يعني واضح أن التقرير وما نراه وما رأيناه بالأمس دليل على الكذبة، كذبة نتنياهو قبل بضعة أسابيع عندما كان في مقابلة بالسي إن إن قال أن هؤلاء المستوطنين خارجين عن القانون هم قاصرين وعددهم لا يتجاوز 150 شخصا. ما رأيناه بالأمس آلاف في كل القرى تقريبا الفلسطينية، هجوم على القرى بشكل ممنهج وبحماية من أجهزة العسكرية الإسرائيلية، حتى أن الهجوم وصل إلى القدس الشرقية البعيدة عن منطقة تل حيث جرت العملية. يعني وضع المستوطنون المتاريس والحواجز في أماكن داخل القدس واعتدوا على المواطنين، وكل ذلك بحماية ومظلة عسكرية إسرائيلية إضافة إلى المظلة القانونية. يعني المشكلة في الاعتداء على الفلسطينيين الممنهج أن هناك بنية عسكرية وسياسية تضم المستوطنين من جهة بحماية القوى العسكرية إضافة إلى حماية المستوى القضائي. يعني المستوى القضائي لا يعتقل هؤلاء ولا يعني يقر أحكاما بحق من يعتدي على فلسطين ويحرق ممتلكاتهم أو يسرق أغنامهم. في المقابل هذا القضاء الإسرائيلي يقوم ب

0: إدانة الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وعن بيته. يعني خلال ال3 سنوات الأخيرة لدينا أكثر من 400 فلسطيني تم الحكم عليهم بالسجن شهور وسنوات لأنهم دافعوا عن بيوتهم وأنفسهم، وذلك حسب تقرير نادي الأسير الفلسطيني. وبالتالي المنظومة كلها بشكل ممنهج تعمل على تفريغ الضفة الغربية وتحديدا مناطق سي من محتواها الفلسطيني، وهذا هو الهدف الأسمى الذي تريده الحكومة الإسرائيلية تحديدا اليمينيين المتطرفين سموتريتش وبن غفير وغيرهم، الذين يعتقدون بضرورة تفريغ مناطق سي تمهيدا للضم، لأن الضم لا يمكن أن يكون بظل وجود الفلسطينيين. هذه الأماكن التي جرت فيها المناوشات بالأمس والمجزرة الإسرائيلية بالأمس في منطقة تل في نابلس هي منطقة تصنف أنها منطقة سي. بعد ما جرى سموتريتش دعا لأن تتحول إلى منطقة باء، بمعنى السيطرة هي منطقة باء عفوا، وسموتريتش دعا تتحول إلى منطقة سي بمعنى السيطرة العسكرية
1: نعم،
0: الكاملة الإسرائيلية في تلك المنطقة.
1: ليس فقط تجاوز تلك التقسيمات الإدارية المتعلقة بالمنطقة ألف وباء وجيم، أيضا هناك الآن ما ذكرته قبل قليل حول القدس في حد ذاتها. المشروع E1 هو أكثر المشاريع التي لربما تعرف بالفعل كيف ينظر الجانب الإسرائيلي للمشهد المستقبلي في القدس.
0: بالتأكيد، يعني هناك عمل ممنهج لتفريغ منطقة سي من سكانها. نحن نتحدث حتى الآن سواء كان في منطقة إيه في القدس أو في المناطق الأغوار، تم تفريغ أكثر من 180 تجمعا فلسطينيا، هذا عدد هائل جدا. كيف يتم تفريغهم؟ يتم اعتداء عليهم بشكل ممنهج من قبل المستوطنين بحماية القوى العسكرية الإسرائيلية، ودون أن يكون في هناك منظومة قضائية يعني تعاقب هؤلاء المستوطنين. في المقابل يتم دفع الفلسطينيين من أجل الهجرة، والهجرة التي تعمل عليها إسرائيل هي ليست فقط تهجير وتطهير عرقي وتهجير الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، إنما التهجير إلى مناطق ألف، بمعنى حشر الفلسطينيين في بنتونات وبنتستونات معزولة في مناطق ألف. وهذا بالمناسبة مخطط معلن لدى الحكومة الإسرائيلية وسمعناه من عدة وزراء، والأخطر ما نسمعه الآن من تحريض على الدم. يعني كل المحطات الهامة اليمينية تدعو إلى الانتقام، حتى وزراء في الحكومة الإسرائيلية كتبوا
1: نعم،
0: على مواقعهم على شبكات التواصل الاجتماعي الانتقام. وهناك من وضع صورة أنهار من الدماء، هم يريدون أنهار من الدماء. النظرة الدينية لهذا للمجتمع المتدينين الصهيونية المتدينة أن ما يجري هو يؤدي إلى يسمونها بالعبرية الجؤولة أو الخلاص. الخلاص يتم من خلال إراقة المزيد من الدماء وتحقيق الفكرة التوراتية في الأرض النقية من الأغيار، وهي الأرض الصالحة فقط
1: نعم،
0: لليهود للعيش، وهذا ما يعلنونه
1: شكرا
0: باستمرار في تصريحاتهم.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى لبنان، حيث واصل الجيش انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد، وقد سمح بدخول عدد من أبناء البلدة على دفعات لتفقد ممتلكاتهم المدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت المشهد من محيط زوطر الغربية، حيث تجمع الأهالي قبل السماح لهم بالدخول.
2: عند هذه النقطة في محيط بلدة زوطر الغربية يتجمع عدد كبير من أهالي تلك البلدة بعد أن سمح لهم الجيش بالدخول، ولكن ما زالوا محتشدين هنا بسياراتهم وعلى الطرقات لأن دخولهم سوف يكون وفق الجيش اللبناني منظما وعلى دفعات. سمح بدخول عدد محدود جدا من السيارات حتى الآن، وما زال هناك عشرات السيارات الأخرى المصطفة بخط طويل بانتظار أن تدخل وتتفقد يتفقد أصحابها ممتلكاتهم وبيوتهم داخل تلك البلدة. السبب في أن الدخول سوف يكون على دفعات وليس مرة واحدة هو المخاطر الأمنية التي لا تزال كثيرة جدا داخل تلك البلدة، فالجيش اللبناني لا يزال يعمل على مسح الشوارع والأحياء وتفجير الذخائر والعبوات من مخلفات الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى أن زوطرة الغربية هي متاخمة تماما لزوطر الشرقية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي ويتمركز فيها وتتداخل في عدد كبير من أحيائها وشوارعها مع زوطر الغربية، ما يمكن أن يشكل تحديا أمنيا إضافيا بالنسبة للأهالي في حال

0: دخلوا بأعداد كبيرة ودفعة واحدة، علما أن زوطرة الغربية وفق ما أفادتنا السلطات المحلية تعرضت لدمار كبير والحياة فيها لم تعد ممكنة على المدى القريب، وبالتالي دخول هؤلاء الأهالي هنا عندما سوف يتم سيكون مؤقتا وسيكون له بعده المعنوي أكثر مما سيكون عودة للبقاء والعيش مجددا، لأن البيوت والأرزاق مدمرة بشكل كامل، وكذلك مقومات الحياة في زوطر الغربية ليست متوفرة على المدى القريب. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد، هذه التغطية مستمرة للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. نحن على رأس الساعة وهذه آخر المستجدات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل للسفن في مضيق هرمز لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم، وأضاف أن البند الخامس من المذكرة نص على أن إيران الجهة التي تحدد آلية عبور هرمز. وقال عراقجي إنه كان على واشنطن التشاور مع طهران معنا لإضافة أو حذف أي ممر بهرمز ليكون موافقا للبند الخامس. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن وفدا عمانيا وصل إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد. أضاف أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. وقالت هيئة عمليات الملاحة التجارية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة شملت ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان أمس. على صعيد متصل نقل موقع أكسوس عن مصادر قولها إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. في اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد. من ناحيتها قالت قوات التحالف إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف تابعة لأنصار الله في الحديدة بعد استهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. في الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة أن أكثر من 80 فلسطينيا اعتقلوا أغلبهم من قرية تل بقضاء نابلس. من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني في اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اعتقاله في تل غرب نابلس. وقال مراسل الجزيرة أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتلعوا ودمروا حقولا في قرى تل وبورين ومادمة جنوبية نابلس، كما هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية جيت شرقية قلقيلية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. مرحبا بكما رانيا، أبدأ معك في التصريحات الأخيرة لعباس عراقجي.
2: نعم محمد، يعني يمكن القول أن هناك تأكيدات إيرانية على المواقف والخطوط الحمراء، وفي هذا الإطار تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي قال أن البند الخامس من مذكرة التفاهم لا غموض فيها وواضحة فيما يتعلق بأن إيران هي المسؤولة عن تحديد آليات ومسارات العبور من مضيق هرمز، وذلك وفقا لوجهة النظر الإيرانية. قال عراقشي أيضا أن قيام الولايات المتحدة بفتح مسارات موازية هو أمر يخالف البند الخامس، ولو كان بالإمكان أن تتشاور الولايات المتحدة مع إيران بشأن فتح أي ممرات أخرى حتى لا تخرج الولايات المتحدة عن إطار البند الخامس من مذكرة التفاهم، وأشار إلى أنه بعد يعني أول الاختلافات ما بين الجانبين تم فتح خط لحل الخلافات، ولكنه تبين فيما بعد وفقا لعراقشي أن الولايات المتحدة كانت مصرة على فتح مسارات موازية. هذه التصريحات تأتي في إطار تصريحات كثيرة لعراقشي بشأن عدد من النقاط المتعلقة بالوضع في المنطقة وأيضا الموضوع المتعلق بالمسار التفاوضي. كما عراقشي خلال إما لقاءات مباشرة مع عدد من وزرائه أو خلال اتصالات هاتفية مع آخرين من وزراء خارجية دول العالم سواء العربية أو الأجنبية، تم التأكيد من قبل عراقشي على أن إيران لا تخشى التهديدات وأنها لن تخضع أو تستسلم للضغوط الأمريكية. تم التأكيد

0: التأكيد على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن ما يحدث في المنطقة من توتر عسكري، هكذا تحدث عرقشي وحمل الولايات المتحدة مسؤولية تداعيات هذه التوترات، كما اعتبر أيضا أن إيران هي تعمل على الدفاع عن نفسها وفقا للحق المشروع في الدفاع عن النفس، وأن جهودها الآن منصبة على هذا الأمر. وفيما يتعلق بحديثه مع الجانب الباكستاني، قال أن من الطبيعي أن يلتقي مع وزير الخارجية الباكستاني على هامش اجتماع ومؤتمر منظمة شانغهاي، ولكنه قال أن المشكلة لا تكمن في الوسطاء، فالوسطاء يقومون بأدوارهم، ولكن المشكلة فيما اعتبره النهج الأمريكي الذي اعتبره غير منطقي، وأن الولايات المتحدة تحاول فرض مطالب.
1: رانيا، كانت وكالة الأنباء الإيرانية تحدثت أيضا عن الوفد العماني الذي زار طهران، لكنها أشارت إلى أن هذه الزيارة مرتبطة بوضع آليات لإدارة المضيق. ما المنشور أيضا عن هذه الزيارات وعن علاقة ما يجري بتصريحات عراقشي؟
0: نعم، يعني كانت إيران قد أكدت محمد على أن من أجل إعادة فتح مضيق هرمز يجب أن تحترم الولايات المتحدة الإرادة الإيرانية والإجراءات الإيرانية في المضيق، وهذا ما عدا وكرره عراقشي يوم أمس. وفي هذا الإطار تأتي زيارة ربما الوفد العماني التي لم يعلن عنها مسبقا، تم التأكيد على أن هذا الوفد جاء من أجل مواصلة المشاورات مع الجانب الإيراني بشأن آليات فتح وإدارة الملاحة البحرية في المضيق. ويعني بالتزامن مع هذه الزيارة أيضا كان قد أجرى عراقشي مع نظيره العماني محادثات هاتفية، تم خلالها التأكيد على ضرورة تأمين أمن الملاحة البحرية ومناقشة التطورات العسكرية في المنطقة وكيفية إعادة فتح المضيق مرة أخرى وغيرها من المسائل المرتبطة. وهنا تم التأكيد على أهمية عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. وفي هذا الشأن يعني ربما تكون هذه الزيارة للوفد العماني في هذا الإطار من أجل خفض حدة التصعيد، خاصة أن هناك جهود دبلوماسية من أجل يعني إنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، خاصة وأن هذا المضيق الحيوي يعني يمر منه نسبة مهمة من الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أسواق الطاقة التي تستخدم هذا المضيق بشكل مهم. إذن التطورات، هناك تحرك دبلوماسي، هناك محاولات للوسطاء من أجل احتواء الوضع، وهناك أيضا تفاعل إيراني مع هذا الأمر، مع التأكيد على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم وأن تتوقف عما تصفها طهران بالإجراءات الموازية والتدخل في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك يا رانيا. ننتقل لنور الدين بوزيان. نور الدين، إذن في مقابل ذلك كان الرئيس الأمريكي استبق هذه المواقف الإيرانية بتصريحات حول مسارين العسكري والسياسي، فيما رجح وربما ركز على انفتاح إيراني هذه المرة نحو التسوية.
2: محمد، إذا كان هناك معطى جديد حملته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات القليلة الماضية، هو كشفه بأن هناك محادثات، عندما أشار إلى هذه الجملة قائلا نحن نتحدث إليهم دون أن يذكر الإيرانيين، وإليهم فهمت طبعا على أنه يقصد القيادة الإيرانية. البعض ربما كان يتوقع منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها العسكرية قبل أو طيلة أسبوعين بأن كل شيء انقطع فيما يتعلق بالمسار التفاوضي واحتمال العودة إلى الخيار الدبلوماسي. إذن هذا هو المعطى الرئيسي. المعطى الآخر عندما قال بأن الرئيس الأمريكي أمس أمام جمع من الإعلاميين وخاصة الذين يغطون نشاط البيت الأبيض، مراسلي دوليين ومحليين، قال بأن هناك رغبة لديه للاستماع طبعا لمقترحات من أجل وقف هذه الحرب. لحد اللحظة لم يكشف عما طالبه الرئيس الأمريكي، لكن من خلال ما سمعنا اليوم وما قاله عراقجي وزير الخارجية الإيراني، يبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين على الأقل في هذا الظرف هي مسألة من يدير مضيق هرمز. معروف أن الأمريكيين يرفضون كل ما يقوله الإيرانيون حول مضيق هرمز، يرفضون أولا أن يخضع إلى إدارة

0: سلطة إيرانية، يرفضون أيضا أن يقدم الإيرانيون على تحديد مسلك أو مسار هم الذين يسيطرون عليه. الأمريكيون يعتبرون هذا خطا أحمر. اللافت في تصريحات ترامب أيضا بأنه وضع الإيرانيين أو الكرة في مرمى الإيرانيين عندما قال نحن نتحدث معهم وسنرى ما ستنجزه هذه المحادثات، بمعنى هناك ربما كما يعتقد بعض المراقبين أن هناك ربما تلويح، إذا فشلت هذه المحادثات ربما العودة إلى الخيار العسكري الذي يعد به الرئيس الأمريكي عندما يقول بأننا سنشن ضربات مؤلمة جدا للإيرانيين.
1: نور الدين مزيع من واشنطن، شكرا جزيلا لك. انضموا إلينا من طهران هذه أفقهية الدبلوماسية الإيرانية السابق من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بكما أدولفو فرانكو. نسأل عن الموقف الأمريكي الآن، ما الذي تقرأه في تصريحات الرئيس الأمريكي حينما يقول نتحدث إليهم ويرجح إمكانية أن يكون هذا الحديث وهذه الجهة هذه المرة مختلفة؟
2: صباح الخير وشكرا جزيلا على الدعوة. أولا، ما هو مختلف بكل تأكيد هو بأن الهجمات لم تكون مكثفة وبشكل متزايد، هي تؤثر على إيران بطريقة أكبر من الماضي، وهي تؤثر على مراكز النقل والتي يمكن القوات المسلحة أن تستخدمها وحتى تلك التي تصلهم بروسيا وباكستان. وبالتالي فيما يتعلق بحدة ودقة هذه الهجمات هي مختلفة عن تلك الأولى من بداية هذه الحرب، والتي كانت تتعلق بالقضاء على البحرية. ولكن ما يجري هو الآن هو بأن نقاشات جارية ولا شك حيال هذا، ليس تفاوض ولكن اتصالات. وقد أشار الرئيس إلى أن إيران قد تكبدت خسائر كبيرة اقتصادية بكل تأكيد مع الحصار المفروض وأيضا عسكريا. وبالتالي وكنتيجة لهذا أظن بأن ما هو واضح هو بأن المرحلة القادمة والتي قد تكون في هذا الأسبوع هو أنها إما أن تكون أكثر حدة وتؤثر حتى على قدرتهم على الرد عسكريا، ولكن حتى عدم قدرتهم أيضا بالاستمرار أو الاقتصاد أن يستمر، وهذا مختلف.
1: السيد هادي أفقهي، ربما المواقف الأخيرة الإيرانية كانت تصريحات لعراقجي آخر المواقف تلك المرتبطة باتهام الولايات المتحدة بفتح مسارات أخرى داخل المضيق، لكن هل معنى ذلك أن إيران ليست لديها مشكلة كما يقول عراقجي؟ كان يجب من خلال المذكرة ومن خلال آلية التنسيق أن يتم التواصل مع إيران قبل ذلك. هل معنى ذلك أن إيران ليست لديها مشكلة في فتح مسارات جديدة لكن لديها مشكلة في التنسيق معها والتفاهم معها قبل ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. هذا ما قصده في الحقيقة سيد عراقجي، وهذا ما طالب به الحرس الثوري للقوة البحرية عندما أعلن وفقا للبند الخامس في الحقيقة أنه الترتيبات معناها أنه تحديد الممرات، والعبور الآمن معناه أنه أي مخالفة يعني ربما يخل بالحفاظ على أمن الملاحة والعبور والمرور في هذا المضيق. كان من الأجدى أن يعني يتبع ترامب ما وقع عليه، وهو تفعيل هذه اللجنة والخط الساخن طبعا الدبلوماسي المباشر بيننا وبين الأمريكيين. هم قالوا أنه خط عسكري، نفت إيران أنه ليس هناك خطا عسكريا ساخنا وإنما خطا دبلوماسيا، ولكن لم يمتثل ولم يلتزم مع الأسف ترامب بهذا الموضوع، وبدأ يفسر البند الخامس بتفسيرات يعني لا تتوافق مع اللجنة التقنية التي أعادت كتابة هذا البند وسائر البنود أخي العزيز 20 مرة. وبعد أن تبين أنه كل الكلمات واضحة ومفهومة ولا تقبل التأويل والتفسير، وقع عليها ترامب، وقع عليها بيزشكيان. إذن ما يقوله الآن السيد عراقجي أنه لا مانع لدينا، ولكن بما أنه الترتيبات وحفظ الأمن ومواجهة أي مخاطر هي من بعهدة الجانب الإيراني،
1: لماذا لن تستخدم إيران نفس هذه الطريقة التي يشير إليها عراقجي؟ لماذا لم تلجأ إلى التواصل بل إنها ردت على الخطوات الأمريكية التي قالها عراقجي أي فتح مسارات جديدة، ردت باستهداف السفن ولن ترد من خلال هذه الآلية التي يشير إليها عراقجي.
3: إيران استخدمت هذه الآلية أخي العزيز عن طريق الباكستانيين وعن طريق القطريين، ولكن الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوة، وهو يعني رفض رفضا قاطعا أنه إيران لها حق الترتيب وتحديد في الحقيقة الممرات. حتى عندما استحدث الممر الجنوبي طالبت إيران بالتنسيق فقط، أنه فلنكون على علم كي لا تكون هناك مؤامرات لاستخدام واستحداث هذا الخط. لماذا لا تقبل أمريكا بالتنسيق مع الحرس الثوري؟ لأن هناك مؤامرة، هناك شيء خطير تريد أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا هددت إيران والحرس الثوري أنه أي سفينة تريد بدون تنسيق معنا حسب المادة الخامسة تريد أن تعبر ربما تواجه مخاطر أمنية.
1: ما هي يعني هذه المؤامرة التي تشير إليها؟ فتح مسارات جديدة في مضيق هرمز، هل يعني بالضرورة نهاية السيطرة الإيرانية على المضيق، وبالتالي هل هذا ما تشير إليه؟
3: لا، في النهاية هي في الحقيقة مياه إقليمية بيننا وبين العمانيين، والآن الوفد العماني في طهران لكي ننسق يعني آخر يعني الترتيبات وتحديث آلية جديدة لإدارة المضيق. أين ستكون الممرات؟ كيف ستدفع التعويضات؟ تحت أي عنوان تعفى التعويضات لأي سفينة تريد أن تعبر؟ وما هكذا دواليك. أما أنه يتدخل الأمريكي وقت من أعالي البحار يريد أن يتصرف بهذه المياه الإقليمية، هذا لا تقبله إيران.
1: أدولفو فرانكو، السؤال من جديد حول يعني العقدة، حيث توقفت مذكرة التفاهم، وأعلن الرئيس الأمريكي يعني ذات مرة أنها أصبحت من الماضي. هل فعلا يعني الوضع على حاله الآن؟ هل يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم في وجود نفس العقدة مضيق هرمز؟
2: لا أظن، ووفقا لما قاله الضيف الإيراني لن يكون هنالك عودة إلى مذكرة التفاهم ما لم تم توسيعها من ناحية المبدأ. ومن الواضح بأننا إذا علينا أن نعود إلى فقرات المذكرة من أجل مناقشة مضيق هرمز وغيرها من النقاط، ولكن انظر إلى ما قاله ضيفكم، إيران لديها الحق في إدارة المسارات. أين كتب هذا وأن إيران لديها الحق للهجوم على السفن التجارية؟ أين كتب هذا؟ الضيف الإيراني يقول بأن إيران لا تريد السيطرة على المضيق، ولكن هناك أعضاء في الحكومة الإيرانية قبل أسابيع قد قالوا بأنهم يمتلكون المضيق في أحيان، وأنهم يسيطرون عليه، وأن لهم الحق في أن يفرضوا الرسوم، وقد هاجموا على عمان مرتين، وبما في ذلك عندما كان وزير خارجية إيران العراقجي موجود في مسقط. وبالتالي هذا تناقض. ومثال آخر، نائب الرئيس فانس قد قال في البداية بأنه إذا كان هنالك خلافات سيتم إنشاء خط ساخن، ولكن سبب عدم وجود خط ساخن لأن إيران لا تريد التفاوض من والنقاش، إيران تريد أن ترهب وتروع، وهذا ما أظهرته عبر هجومها على سفن تجارية بريئة ودون أي تحذير، وهي تهاجم البنى التحتية في الخليج. وبالتالي هذا هو التكتيك المتبع. لقد قلت هذا سابقا وهو حقيقة، بأن الحكومة الإيرانية هي دولة راعية للإرهاب، هذا تكتيك تتبعه، ولهذا السبب قاموا بالهجوم على دول جوارهم، ليس قواعد أمريكية وإنما بنى تحتية مدنية، مطار دبي ومحطة تحلية المياه في الكويت. إذن هذه استراتيجيتهم في مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكننا العودة إلى المضيق وما نص عليه الفقرة الخامسة، لأن هذا أمر سخيف. والعودة إلى مذكرة التفاهم بالتالي، وبالتالي التفاوض سوف يكون جديدا بالكامل، هذا إذا ما حصل التفاوض أصلا.
1: شكرا لك أدولفو فرانكو من واشنطن، وضيفي من طهران أيضا هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن مشاهدينا لمتابعة التطورات في الضفة الغربية والعمليات العسكرية، وأيضا تحركات المستوطنين في التجمعات السكانية والقرى والمدن. لنبدأ إذن من قرية تل جنوب غرب نابلس، مع مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد مرحبا بك معنا أيضا من المزرعة الشرقية شمال رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة مرحبا بك. لنبدأ معك محمد وأنت داخل تل حيث بدأت المناوشات يوم أمس وأسفرت عما استعرضناه في مطلع هذه الساعة. ما الذي اكتشفته حينما دخلت تل وآخر التحديثات في نابلس وقراها؟
4: قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت محمد بالإفراج عن المعتقلين تباعا قبل قليل. وصلنا إلى هذا المكان وهو المنزل الذي تحول إلى ثكنة عسكرية والذي سنشاهده بالصورة. هذا المنزل اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها الواسع لهذه البلدة وحولت هذا المنزل إلى مركز للتحقيق مع الشبان الفلسطينيين. اعتقلت ما لا يقل عن 55 فلسطينيا واحتجزتهم في هذا المكان على وجه التحديد، حققت معهم ميدانيا إضافة إلى انتشارها العسكري الواسع في هذه المنطقة. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نكلت بالفلسطينيين لدى احتجازهم الشهادات التي حصلنا عليها من خلال عدد من الفلسطينيين الذين جرى الإفراج عنهم قبل قليل، تبين كيف كان يتعامل جيش الاحتلال بقسوة شديدة مع هؤلاء الفلسطينيين إضافة إلى التنكيل بهم. كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد تحدث عن إصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما جراء ضربه في هذا المنزل. بالمناسبة محمد، هناك تواجد مكثف لجيش الاحتلال. قبل دقائق قليلة من الآن استوقفتنا صورة لمسن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة. جيش الاحتلال منعه أن يكمل الطريق على العربة في هذا المكان تحديدا ليصل إلى بيته، وهذا هو الحال عمليا في كل القرية التي يبلغ عدد سكانها تقريبا 7000 فلسطيني منذ أن نفذت إسرائيل من خلال الجيش والمستوطنين هذه المجزرة. هناك حملة أمنية واسعة النطاق في هذه القرية وهناك تشديد كبير على الفلسطينيين في هذه المنطقة، وكذلك الأمر تنفيذ لحملة دهم وتفتيش لأكثر من 70 منزل فلسطيني في هذه المنطقة. خلال هذه الحملات، حملات الدهم والتفتيش، يتم اعتقال الفلسطينيين، تكسير محتويات المنازل، وكذلك الأمر تهديد الفلسطينيين، وذلك في سياق العقاب الجماعي الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق، خاصة تلك التي تتعرض لهجمات وحملات عسكرية متتالية. جيش الاحتلال كما نشاهد يتقدم باتجاهنا في هذه الأثناء محمد، يعني نحن نقف الآن في منطقة خاضعة لعملية عسكرية وهي من أبرز المناطق التي أعلنت إسرائيل أنها تنفذ بها هذه الحملة، حملة عسكرية من جهة وحملة انتقامية ينفذها المستوطنون على أطراف هذه القرية. كنا قد رصدنا جانبا من هذه التحركات لعشرات المستوطنين تحديدا في محيط مستوطنة حفات معون أو حفات جلعاد عفوا، في محيط طبعا قرية تل إلى الجنوب الغربي من محافظة نابلس. حتى هذه اللحظة يمكن القول أن عدد من قرى نابلس تشهد حصارا مشددا وتحركات للمستوطنين، إضافة إلى الإغلاق الشامل لمحافظات
1: الضفة
4: الغربية من جنوبها وحتى شمالها. يتركز
1: على سكان محمد
4: الإغلاق في محافظة نابلس،
1: داخل نابلس وداخل هذه القرى والبلدات المحاصرة. يعني ماذا يعني هذه العمليات، ماذا تعني عمليات التفتيش والمداهمة والاقتحامات للمنازل، كيف يؤثر كل ذلك إذن على السكان؟
4: الفلسطينيون في هذه القرية تحديدا ينتظرون إما اقتحام للجيش واعتقال كل الرجال من داخل هذه المنازل وتقييدهم ونقلهم إلى الثكنات العسكرية التي يستحدثها الجيش داخل هذه المنطقة تحديدا في هذا المكان. الأمر الآخر هو هجوم للمستوطنين، خاصة وأننا نتحدث عن منطقة نشطة استيطانيا. الخط الغربي لمدينة نابلس تقام به أخطر المستوطنات الإسرائيلية من يتسار إلى براخة إلى حفات جلعاد الأسد وغيرها من المستوطنات وصولا إلى مستوطنة كودوميم كتجمع استيطاني كبير يستوطن به بتسليل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي. يتسهار هي المنبع الفكري الأيديولوجي الخطير للتطرف بالنسبة للمستوطنين ولغلاة المتطرفين المستوطنين في الضفة الغربية، وأيضا هي تقع على مسافة قريبة من هذه

0: هي البؤرة. نحن نتحدث عن قرية شهدت قبل 7 أيام هجوما عنيفا للمستوطنين من خلال تسلل نحو 40 مستوطن، أحرقوا منزلا وانسحبوا إلى هذه المستوطنة تحديدا. قبل 2 عامين من الآن محمد، بلدة جيت القريبة أيضا تقع إلى الشرق من محافظة قلقيلية، كانت قد تعرضت إلى هجوم عنيف. في ذلك الحين الهجوم تزامن مع رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية. في ذلك الحين، لأن ذلك تزامن مع هذا الرأي الاستشاري الذي اعتبر سابقة تاريخية، كانت إسرائيل قد أدانت هذا الفعل من خلال سلسلة بيانات صدرت عن مكتب نتنياهو وعن مكتب يوآف جالانت في ذلك الحين، وعن أيضا عدد من الوزراء من بينهم المتطرفين الذين تحدثوا أن هجمات المستوطنين لا تعبر عن إسرائيل بالضرورة، لأن ذلك فقط تزامن مع إصدار هذا الرأي الاستشاري. لكن لأن هذا الوقت يتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية، هناك بالنسبة للفلسطينيين سباق محموم لدى الوزراء المتطرفين من جهة، وحتى من يصفون أنفسهم بأنهم يقتربون من أطروحات السلام بتبني وإدانة ما يفعله الفلسطينيون في الدفاع عن أنفسهم. اليوم الناس تعيش في حيرة من أمرها وتسأل لماذا 26 كتيبة يدفع بها الجيش الإسرائيلي مقابل من؟ أناس عزل في الضفة الغربية، قرى يتم تفتيشها ودهمها دون أن يكون هناك أي مواجهة. المواجهة الوحيدة هي ما بين المستوطن والجيش الإسرائيلي.
1: محمد، هذه نقاط سنحاول أن نسأل عنها ضمن هذه التغطية. طبعا شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. لكن لنشرك من المزرعة الشرقية شمال رام الله، ثروة شقرة، ثروة. كنا نتحدث يعني، وزميل محمد يشير إلى ما يعني قالته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، الجيش فعليا ينشر 26 كتيبة في الضفة، ويقول أنه يعزز الإجراءات لحماية المستوطنات والطرق. ما تأثير انتشار هذه الكتائب في مناطق مختلفة من الضفة، وأنت تعينين من منطقة شمال رام الله؟
2: ويتساءل الفلسطينيون محمد، أيا هذه الطرق التي يعززها جيش الاحتلال ويسيطر عليها المستوطنون عبر انتشارهم في كل مناطق الضفة الغربية ويحول القرى الفلسطينية إلى سجون حقيقية، وينتشر المستوطنون ويسيطرون على أراضي الفلسطينيين؟ هذه أسئلة يطرحها الفلسطيني بشكل جدي في ظل هذا التصعيد حقيقة الذي وصف فلسطينيا بأنه تحويل الجلاد إلى ضحية. في هذه الصور الخاصة محمد، هذه بؤرة استيطانية رعوية أقيمت قبل قليل على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة المزرعة الشرقية بقضاء مدينة رام الله. نشاهد في هذه الصور كيف قام المستوطنون بنصب خيمتين استيطانيتين تتواجد مجموعة من المستوطنين بداخل هذه الخيمة برفقة الأغنام. حقيقة هذا ما يجري، هذه هي نواة السيطرة التي يتبناها المستوطنون في الضفة الغربية، وهكذا يسير النهج. تبدأ هذه البؤر الاستيطانية بنصب خيمة مثل هذه تماما، ومن ثم يبدأ المستوطنون بجلب أغنامهم التي سرقوها بالأساس من الفلسطينيين، ومن ثم ينتشرون في الأراضي دون من تلو الآخر. أراضي المزرعة الشرقية سيطر المستوطنون فيها وفق رئيس المجلس ونائبه اللذان قالا للجزيرة إن المستوطنين نصبوا 3 بؤر استيطانية منذ عدة أشهر، سيطروا على أكثر من 6000 دنم من أراضي المواطنين، وهي ثلث مساحة هذه القرية. أيضا قريب من هذه القرية ومقابلها تماما بلدة سنجل المحاصرة بشكل كبير من قبل المستوطنين وأيضا قوات الاحتلال، ونصبت الأسيجة التي حولت حياة الفلسطينيين إلى سجن. قريب من هذه المنطقة قرى ترمسعية التي استولى المستوطنون على 1000 الدنمات من أراضي القرية لصالح البؤر الاستيطانية، وقريب منها قرية المغير أيضا التي بنى المستوطنون محمد عليها 10 بؤر استيطانية ينفذون الهجمات، وصادروا أكثر من 42,000 دنم من أراضي هذه القرية. وفق إحصاءات تابعة لمؤسسات حقوقية إسرائيلية، سيطر المستوطنون منذ 7 أكتوبر على أكثر من 1,000,000 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين. حقيقة الموقع الذي نرصده الآن لهذه البؤرة الاستيطانية وموقع حساس، وتشاهد الأعلام الإسرائيلية محمد على الشارع وسيطرة المستوطنين على الشارع. هذا شارع 60 الحيوي الذي يربط كل مناطق الضفة الغربية، يربط وسط الضفة الغربية بشمال الضفة الغربية، ينتشر المستوطنون على مفترقاته ليلا نهارا، يقومون بشن الهجمات اليومية. في موقعنا الذي نتواجد فيه كما ذكرت المتاخم لبلدة سنجل، هذه البلدة التي حاصرتها قوات الاحتلال لأكثر من 10 أيام بعد أن أغلقت بالسواتر الترابية جميع مداخلها، فقط بدعوى أن مستوطن أصيب بحجر، واتهمت مجموعة من الشبان من هذه القرية بأنهم قاموا برشق الحجارة، فيما قتل المستوطنون منذ بداية هذا العام 21 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، آخرها ما وصف فلسطينيا بالمجزرة التي وقعت في قرية تل بقضاء مدينة نابلس التي رصد الزميل محمد المشهد منها من هناك. بالإضافة إلى هذه البؤرة التي رصدناها بهذه الصور الخاصة، أيضا قام المستوطنون بنصب مشهد مماثل على أراضي قرية أو أراضي سهل قرية أودلا بقضاء مدينة نابلس. تحدثنا إلى مصادر محلية وثقت من منزلها إنشاء مستوطنين خيمة برفقة الأغنام بحماية وتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت لنا المصادر المحلية أن هذه المنطقة هي منطقة هادئة تماما، هناك محاط بها عدد من القرى الواقعة جنوبي مدينة نابلس من بينها عريف وبيتا، ولكن أيضا المستوطنون منذ مساء يوم أمس حتى هذه اللحظة يوسعون هذه الخيام الاستيطانية على أراضي المستوطنين الأراضي الفلسطينيين عفوا. وبالتالي محمد نحن نتحدث على كل مناطق الضفة الغربية من الشمال والوسط والجنوب انتشار للبؤر الاستيطانية، ومن هذه البؤر تتوسع سرقة الأراضي وتنطلق هذه الهجمات. طيب. لأن المستوطن يبدأ بمستوطن واحد ومن ثم مجموعة، وخصوصا يكونون فتية صغار في السن هم الذين ينفذون الهجمات، ومن ثم يتلوهم مجموعات أخرى أكبر سنا تعتدي تحرق تتمادى في قتل الفلسطينيين. نعم. دون حساب أو رقيب أو دون مساءلة أو محاسبة كما يقول الفلسطينيون. محمد
1: شكرا. حتى اللحظة ثروة شقرة ينضم إلينا الآن من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ما الذي يقال رسميا في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن هذه التحركات الكبيرة للجيش وللمستوطنين في مناطق واسعة من الضفة؟
3: أولا، هي أكبر مما أعلن إسرائيليا، 26 كتيبة عسكرية في الضفة الغربية، لأنه يجب أن يضاف إليها نحو 200 مما تسمى بكتائب الاستنفار التي تقوم بحراسة المستوطنات، وهي عبارة عن مجموعات مسلحة وتقوم وتشارك بعمليات الاعتداء وحماية العصابات المستوطنين. وأن يضاف إليها أيضا ما يعرف بشرطة شاي، وهي الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتخضع مباشرة وتضم أيضا قوات من حرس الحدود، وتخضع لبن غفير مباشرة بوصفه وزير الأمن القومي الإسرائيلي. هذه الكتائب الاستنفار تتبع لسموتريتش بوصفه وزيرا في وزارة الدفاع، إلى جانب كونه وزيرا للمالية. لذلك القوات هي أكبر بكثير، انتشار هائل. وما يقال بهذا الخصوص في الضفة الغربية، واضح أن هذا من وجهة نظر الفلسطينيين جزءا من العدوان المتصاعد الإسرائيلي الذي يهدف إلى تغيير جيوغرافي وديموغرافي في الضفة كما يجري. وبالنسبة للإسرائيليين، هم يتحدثون عن تعزيزات لحماية المستوطنات وحركة المستوطنين على الشوارع، علما أن من يقوم بالاعتداءات هم في البداية المستوطنين وميليشياتهم. وما جرى في قرية تل أمس كان خير شاهد على ذلك، بحكم أنهم كانوا مسلحين عبارة عن عناصر في كتائب الاستنفار التابعة للمستوطنات، وأيضا مستوطنين مسلحين وبحماية من الجيش، أو كما وصفتهم فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الدولية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، هي مجموعات من القتلة والمجرمين كما قالت. فعلا هي اقتحام. والجيش أمس قال في بيانه بأنهم كانوا في مهمة التنزه في قرية تل، أي القيام بنزهة الساعة 6 صباحا، وجاء الجيش لحمايتهم، لذلك وقعت المجزرة التي وقعت هناك. هذه القوات منتشرة بشكل واسع جدا، بعضها على مئات من الحواجز داخل الضفة الغربية، وبعضها دوريات متحركة على مداخل المدن وعلى الشوارع الرئيسية، ومهمتها الأساسية هي حماية المستوطنين وحركتهم وعلما أنها تكون على دراية بأنهم يهمون بالقيام باعتداءات. وبخصوص الاعتداءات، هذه المجموعات تصف نفسها بأنها متدينة.

0: يهودية متدينة، وعند اليهود المتدينين يعتبر يوم السبت يوما مقدسا لا يجوز فيه أي عمل أو أي تحرك، لكن تبيح لنفسها الاعتداء على الفلسطينيين يوم السبت وقتلهم ونهب ممتلكاتهم وأيضا حرق منازلهم. لذلك نحن أمام حسب الفلسطينيين أمام عدوان متصاعد من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية التي تعطيهم هذا الخطاب. والضفة الغربية كما هو ملاحظ تقريبا شبه مهملة عالميا وإلى طيب. حد كبير محليا.
1: هل هذا معناه وليد أن الحكومة الإسرائيلية ربما
0: تهم بالتخريب
1: لا تحتاج لتقديم مبررات لهذه العمليات من قبيل مجموعات مسلحة ومسلحين كما جرى سابقا، خاصة وأن ما يجري حاليا ليس فيه أي نوع عسكري على الأقل فلسطينيا؟
0: نعم، فلسطينيين لا يملكون قوات عسكرية وليس هناك أسلحة في الضفة الغربية، وحسب ما يرونه هو ما أمامهم هو الصبر والصمود. لكن أحسن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق في إحدى حكومات نتنياهو موشي بوغي يعلون عندما تحدث عما جرى بالأمس وعما يفعله هؤلاء المستوطنون المسلحون والذين قال بأنهم يبادرون إلى الاحتكاك بالفلسطينيين داخل مدنهم بعد أن كانوا يعتدون على المجمعات الرعوية النائية أصبحوا يعتدون على الفلسطينيين في داخل قراهم وداخل منازلهم، وهذا إرهاب يهودي حسب ما قاله. وذكر أسماء 3 وزراء هم بن غفير وسموتريتش وستروك الذين قالوا بأن هؤلاء يدعمون هذا التوجه لأنهم يريدون أن يصبح بالضفة الغربية ما جرى في 7 أكتوبر على غلاف غزة باعتبار أن ذلك كان معجزة ويريدون نقل هذه المعجزة للضفة الغربية على حد تعبيره. لذلك فلسطينيا في المرحلة الحالية السلطة الفلسطينية لا تملك قوات جيش وهي في حالة عجز عن مقاومتهم، وفي أحسن الأحوال تحركها دبلوماسي. الفصائل الفلسطينية كافة بكافة مسمياتها هي الأخرى لا تملك لا قدرات ولا قوات. والوضع العربي كما تراه فهناك جامعة الدول العربية في حالة ما يمكن وصفه موت سريري، والعالم قلما يذكر الضفة الغربية وما تتعرض له من اعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين ومدعومين من الجيش. أشير فقط إلى أن حتى قائد الجيش الإسرائيلي بلوت في الضفة الغربية كان قد حذر في جلسات مغلقة من خطر هذه الميليشيات المسلحة للمستوطنين، لكنه تعرض لهجمات من قبل من يغطيهم في داخل الحكومة الإسرائيلية. وهؤلاء ينتشرون ويصادرون يستولون على الأراضي ويقومون أيضا باستعمارها.
1: يعني وليد كان سؤالي مرتبط بالتبريرات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لهذه العمليات مع عدم وجود يعني مجموعات عسكرية في مخيمات الشمال كما جرى سابقا، واعترفت إسرائيل بتصفية هذه المجموعات، وبالتالي هل هنالك أهداف معلنة تبريرات لما يجري الآن ضد الفلسطينيين والقرى؟
0: فعلا لم تعد الحكومة الإسرائيلية تبحث عن مبررات، تعتبر أن هذا حق لهذه الميليشيات المسلحة من المستوطنين، وتعتبر أن اعتدائهم على الفلسطينيين هو بمثابة دفاع للنفس رغم أنهم يعتدون على الفلسطينيين داخل قراهم وداخل مزارعهم ويقومون بإحراقها. وإذا حاول الفلسطيني الدفاع عن نفسه فيتهم فورا بأنه مخرب ويجب قتله. لذلك هي لم يتم كل الجرائم التي حصلت منذ بداية هذا العام على الأقل وقتل المستوطنون 21 فلسطينيا لم يتم اعتقال مستوطن واحد.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، وشكرا للزملاء المراسلين أيضا. الآن معنا من بيت لحم عبد الله الصغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني ضيفنا، مرحبا بك. لديكم إحصائية بأعداد المعتقلين خرجت صباحا الفلسطينيين طبعا، لكن هنالك أنباء أيضا عن إفراج عن عدد منهم، هل من تحديث لما جرى؟
2: نعم، يعني منذ ما بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين بعد ظهر أمس في قرية تل أو صباح أمس في قرية تل، نفذ الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مختلف محافظات وقرى ومخيمات الضفة الغربية. تركزت هذه الاعتقالات في بلدة تل التي لا زالت حتى هذه اللحظة تتعرض إلى عمليات اقتحام واسعة ومكثفة، حيث حول الاحتلال بعض المؤسسات إلى مراكز تحقيق ميداني، حيث يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين وجلبهم إلى هذه المراكز والسكنات العسكرية، حيث يتعرضون إلى الضرب والاعتداءات، وكذلك يسود عمليات تخريب وتحطيم لممتلكات المواطنين الفلسطينيين. وثق لدينا اعتقال أكثر من 80 مواطنا فلسطينيا من مختلف المحافظات.

0: كان يشير مراسلنا قبل قليل نقلا عن شهود عيان أن قوات الجيش تقتحم البيوت، تعتقل كل الرجال تقريبا، ثم تنشئ مراكز اعتقال ميدانية. هل من تفسير أو توضيح منكم لما تقوم به قوات الاحتلال تحديدا في هذه المناطق حيث تقيم مراكز اعتقال وتعتقل كما يقول شهود العيان كل الرجال من المنازل؟
1: نعم، يعني هذا ديدن الاحتلال الإسرائيلي أخي العزيز على مدار الشهور الماضية، حيث ينفذ حملات اعتقال ويحول منازل المواطنين والمؤسسات إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني. وقد برزت حقيقة عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، عندما نتحدث عن ما يقارب 3600 حالة اعتقال منذ بداية هذا العام، بالإضافة إلى آلاف من المواطنين الذين تعرضوا إلى عمليات تحقيق ميداني، غالبيتهم من الأسرى السابقون، يتعرضون إلى الضرب، إلى التهديد، إلى الابتزاز، إلى الإذلال والإهانات المستمرة، وهذا يشكل خطورة وتهديد على حياة المواطنين. حتى هذه اللحظة المعلومات ترد بأن الاحتلال بالفعل ينفذ حملات مداهمة لمنازل المواطنين ويقوم باعتقال الشبان والرجال واحتجازهم داخل البلدة ويتم التحقيق معهم والاعتداء عليهم. بالتالي هذه حملات تأتي في سياق عمليات انتقامية، حيث أن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة مستمرة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين الذين يقومون بمداهمة واقتحام المدن والقرى الفلسطينية. يعني الوضع الطبيعي أن المواطن الفلسطيني يعيش في أرضه وفي بلده وفي رزقه، ولكن غير الطبيعي أنه ما يقوم به المستوطنون برعاية وحماية ومشاركة من جيش الاحتلال في اقتحام المدن والقرى والمخيمات التي تركزت مؤخرا في بيت فوريك وفي دير جرير وفي المغير وفي عديد من القرى الفلسطينية، الذين يخرج المواطنين ليدافعوا عن أنفسهم ويتم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال.
0: رئيس نادي الأسير الفلسطيني، شكرا جزيلا. معنا من نابلس دكتور رائد العيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية. دكتور رائد، ما خطورة ما يقوم به الجيش الآن والتنسيق مع المستوطنين في الدخول إلى المناطق الفلسطينية؟
2: مساء الخير لك عزيزي محمد ولجميع المشاهدين. يعني حقيقة عندما نتكلم عن الدور الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي وتشكيله للمظلة، هذا فعل واضح، حيث أنه يمنح المستوطنين حصانة عسكرية وحصانة فعلية لأن يقوموا بكل هذه الممارسات. إلا أنه حقيقة مهم جدا أن نميز بين قضيتين، دور الجيش السابق ودور الجيش منذ عام. يعني جرى هناك تغييرات كبيرة على طبيعة الإدارة المدنية وتداخل الإدارة المدنية مع الحركة الاستيطانية داخل الضفة الغربية، ولذلك يعني إذا أردنا أن نتكلم تحليليا أو أردنا أن نتكلم بصورة تفصيلية، من الصعب الفصل بين ما هو جندي في الجيش الإسرائيلي بالمعنى التقليدي وما هو مستوطن اليوم، خاصة عندما نتكلم عن الدور العام. الدور العام يعني وجود هذا العدد من الكتائب العسكرية، تدعيمها كذلك ب 500 سرية، أو حتى ما يكون حول الدور الذي يقوم به الجيش بعد كل عملية اعتداء. يعني ما كيف تفهم عملية الاعتقالات، عملية المداهمات، حصار المدن كذا؟ هل الذي اعتداهم الفلسطينيون؟ هل يعني هل الفلسطينيون حسب تقرير الجيش المستوطنين هم الذين حضروا إلى القرية وهم الذين احتكوا بالسكان؟ هذا تقرير للجيش، تقرير رسمي، يعني لم يذهب الفلسطينيين حتى إلى المستعمرة أو المستوطنة. لذلك هذا الحجم من الغطاء الذي يقدمه الجيش في الحقيقة هو الذي أحيانا يجعل تدافع لدى المستوطنين في القيام بهذا العمل. علاوة على ذلك
0: دكتور رائد، فقط نريد أن نفهم يعني السياسة الإسرائيلية إن كانت مبنية على خطة مرتبطة بتوجهات الأطراف اليمينية والأهداف الانتخابية أيضا، هنالك تنسيق عالي ما بين أهداف الحكومة وبين أهداف مجموعات المستوطنين على الأرض والمطالبات التي كانت سابقا

0: المستوطنين بتشريع بؤر استيطانية؟
1: طبعا هذا الشيء لا يمكن يعني تجاهله. يعني منذ أسبوعين تم توقيع اتفاقية بين الحكومة بين بنيامين نتنياهو ورئيس الإدارة المدنية ورئيس المستوطنين حول دعم الحكومة الإسرائيلية للمشاريع الاستيطانية والأثرية في شمال الضفة الغربية ب3.8 مليار شيكل عمليا. ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية وبالذات في شمال الضفة الغربية، كون هذا الفعل مستجد، الفعل الاستيطاني مستجد في شمال الضفة الغربية، ما يقوم به هو عملية ممنهجة، عملية واضح بأنها ذات أهداف استراتيجية، وبالتالي لا يمكن الحديث أن هذه مجرد أفعال احتكاك
0: تأتي
1: نتيجة
0: لوجود
1: عراض
0: من
1: أو
0: نابلس.
1: هناك.
0: شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة من بيروت التي تقدمها روعة أجيمة، محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا. روعة،
2: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي نرصد فيها آخر تطورات في الملف اللبناني. يواصل الجيش اللبناني انتشاره في زوطر الغربية، وهي أحدى المناطق التجريبية المشمولة باتفاق الإطار مع إسرائيل، وهو اليوم الخامس على التوالي هذا. وسمح الجيش اللبناني لسكان البلدة منذ الأمس بالدخول لتفقد ممتلكاتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما يرافق عناصر الجيش الأهالي أثناء تنقلهم داخل البلدة. البدء في تطبيق اتفاق الإطار لم ينهي الجدل داخل لبنان حول جدوى الاتفاق في ظل استمرار الانقسام السياسي حوله. نناقش كل هذا في هذه النافذة. نبدأ مع مراسلة الجزيرة من محيط زوطر الغربية، كاترين حنا. كاترين، إذن اليوم لليوم الثاني على التوالي يدخل الأهالي ليتفقدوا ممتلكاتهم، كيف هو الوضع في زوطر الغربية؟
3: صحيح، هو اليوم الخامس من انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، واليوم الثاني من دخول الأهالي على دفعات إلى تلك البلدة. اليوم استكملت هذه العملية منذ قرابة الساعة 9 صباحا، وحتى هذه اللحظة لا تزال مستمرة بمؤازرة الجيش اللبناني. دخلت دفعات عدة، أكثر من 6 دفعات حتى هذه اللحظة، عبرت هذا الطريق هنا بمؤازرة الجيش ومواكبته، وأيضا برفقة عدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني وصل بالأحمر التي تعمل داخل زوطر الغربية منذ أكثر من 3 أيام. كل دفعة تقريبا مؤلفة من نحو 10 سيارات لا أكثر، لأن هذا ما يفرضه التنظيم الذي يعتمده الجيش اللبناني لعملية دخول الأهالي، كي لا يزدحم الأهالي داخل تلك البلدة التي لا تزال فيها الكثير من المخاطر الأمنية. أفدنا من الأهالي الذين دخلوا بالأمس، وهم يعني أكثر من نصف من كانوا ينتظرون هنا طوال اليوم، بأن دمارا كبيرا حل ببيوتهم وأرزاقهم، وبأن الجيش اللبناني كان يدخل مع عناصره قبلهم إلى المنازل المتبقية التي لم تدمر. كان يدخل عناصر من الجيش يجرون كشفا إضافيا ومسحا إضافيا للمنزل قبل أن تدخله العائلات، علما أن معظم من دخلوا بالأمس ومن يدخلون اليوم لا يلبثون أن يغادروا، لأن الدمار هو سيد الموقف، بالإضافة إلى آخرين وفق ما أفادنا رئيس البلدية الذين تمكنوا من أن يبيتوا ليلتهم فعليا في زوطر الغربية. عدد من العائلات عادوا وبقوا في منزلهم بالأمس، لا سيما بالنسبة للأحياء التي لم يصلها الدمار. زوطر الغربية روعة وفق ما أفدنا يعني أكثر من 50% من منازلها مدمرة بشكل كامل وفق ما قال رئيس البلدية. 50% الأخرى هي منازل مدمرة بشكل جزئي أو أنها لم تعد صالحة للسكن، باستثناء الحي الغربي الذي نرصده الآن بكاميرا الزميل عمر عيتاني. هذا الحي لم يتعرض للدمار لأنه يعني يقع عند هذه الجهة المقابلة لنا مباشرة، ولكن يمكن أن نرصد بين هذه المنازل بعض البيوت التي قصفت بالغارات الإسرائيلية والتي لحق بها الدمار. أما المنطقة التي تقع مباشرة خلف هذا الجبل نزولا، وهي الأحياء الأخرى من زوطر الغربية بالإضافة إلى زوطر الشرقية المجاورة، ففي يعني الدمار الواسع هو السائد هناك. بالنسبة للأحياء القريبة من زوطر الشرقية المحتلة لم يتمكن الأهالي سوى من رؤية منازلهم عن بعد، لم يسمح لهم بالاقتراب حتى وفق ما أفدنا، لا سيما وأن هناك

0: منطقة من زوطر الغربية لا يزال الجيش اللبناني لم ينتشر فيها، وهي قريبة جدا من مواقع تمركز القوات الإسرائيلية التي تحتل زوطر الشرقية. إذن الوضع لا يزال حرجا وحذرا جدا، والجيش اللبناني وفق ما أوفدنا لا يزال يقوم بعمليات يعني البحث عن العبوات هناك وعن الذخائر غير المنفجرة. سيارات الإسعاف التي دخلت قبل قليل أيضا خرج بعضها، وأوفدنا بأنها تعمل على سحب مزيد من الجثامين من تحت ركام المنازل في زوطر الغربية، علما أنها كانت دخلت بدون معداتها، وهي فقط يعني تعمل ضمن ما سمح به من إدخال آليات خاصة بالجيش اللبناني فقط. أشير ختاما روعة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة، كل هذه العملية هنا تجري على وقع المسيرات التي تحلق في أجواء هذه المنطقة، وعلى وقع التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلدات المحتلة هنا في قضاء النبطية، ومن بينها كفر تبنيت التي حصل فيها تفجير إسرائيلي قبل قليل.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من محيط زوطر الغربية. معنا هنا في استوديو التغطية سيد واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، والسيد داود رمال الكاتب والمحلل السياسي. أيضا أبدأ معك سيد داود رمال، ما حظوظ الاتفاق الحالي في المضي إلى المرحلة الثانية ونحن نشهد يعني اليوم الخامس على التوالي لانتشار الجيش في زوطر الغربية؟
2: تحياتي لك وللاستاذ واصف وللمشاهدين. عمليا هذه الحظوظ مربوطه بالتعهد الامريكي الذي اسمعه الرئيس ترامب للرئيس جوزيف عون بان الولايات المتحده ستمضي في الضغط على اسرائيل لتنفيذ كامل بنود صيغه الاطار، وتحديدا البندين الاساسيين اللي وردوا بالبند الاول من صيغه الاطار، واللي هن وقف يعني السعي لوقف شامل ونهائي لاطلاق النار، ومن ثم تنفيذ تسلسلي للمناطق النموذجيه. الاسرائيلي عمليا لا يريد تنفيذ هذه الصيغه، يربطها بالانتخابات الكنيسة الاسرائيلي، لذلك يريد ان يستمر في عمليه التصعيد، يريد ان يستمر بتعقيد مهمه الجيش اللبناني في عمليه الانتشار. وأكثر من ذلك حسب المعطيات الأخيرة أن الإسرائيلي بالاجتماع المقبل في روما يرفض لحد الآن أن يتم البحث في المرحلة الثانية من المناطق النموذجية، خاصة أنه بالمداولات جزء من المداولات التي تحصل بين الجيش اللبناني والفريق الأمريكي تركز على نقطة أساسية، وهي أن المرحلة الثانية يجب أن تكون منطقة محتلة بالكامل، وهناك توجه لبناني على المستوى الرسمي وهذا متفاهم عليه أيضا على مستوى الرئاسات الثلاثة أن تكون المرحلة الثالثة مرحلة نوعية، ولبنان يطرح بجدية ويحاول تأمين يعني الفهم الأمريكي أو الدعم الأمريكي لهذا الطرح، أن تكون مدينة بنت جبيل هي المنطقة النموذجية الثانية التي يدخلها الجيش اللبناني. هناك صعوبة، لبنان عمليا ينفذ التزاماته في هذا الإطار، الإسرائيلي يعرقل ويعاند ويتعنت، ولكن لا خيار أمام لبنان إلا أن يتمسك بهذه الورقة، خصوصا كما تعلمين أن التطورات على مستوى الإقليم تطورات سلبية وليست إيجابية، ومن مصلحة لبنان حتى في ظل هذا المستوى من التصعيد الإسرائيلي أن نحافظ على هذا الريتم إذا صح التعبير، حتى لا نصل إلى مرحلة من الانفلات الكامل، لأنه عمليا نتنياهو يريد أن يعود أن يندفع مجددا للتفلت من الضغوطات والذهاب إلى توسيع المواجهة أكثر وأكثر، تحت عنوان أن هناك منشآت محددة يجب أن يدمرها ويدخلها، مثل علي الطاهر، امتدادا إلى مرتفعات إقليم التفاح، وصولا إلى تومات جسي.
1: سيد واصف عواضة، ماذا عن حزب الله؟ يعني رغم تشكيك حزب الله بالاتفاق الإطاري وبجدوى هذا الاتفاق وبتفاصيله، يعني يبدو منذ 26 يونيو أن حزب الله ملتزم نسبيا بوقف إطلاق النار من جانبه رغم الانتهاكات الإسرائيلية. أين يقف حزب الله اليوم؟ وأين يقف بر اليوم؟ وأين يتمايز موقفهما؟ وأين يتفقان؟
3: يعني بداية أنا متوافق تماما مع ما قدمه الزميل داود، صورة عامة وشاملة، ولكن دعيني أقول روعة أن كل شبر، أي انسحاب من أي شبر من أرض الجنوب تنسحب منه إسرائيل سيكون موضع ترحيب من الجنوبيين ومن المكون الشيعي بقواه الثلاث، المجلس الشيعي وحركة أمل وحزب الله، وهذا أمر طبيعي جدا. ما هو موقف حزب الله؟ نعم، حزب الله في هذه المرحلة يراعي الظروف إلى يعني أبعد مكان في هذا المجال، لأنه يريد أن يعطي فرصة لهذه التطورات. ولكن السؤال إلى متى؟ إذا كانت الأمور على هذه الوتيرة البطيئة، يعني اليوم زوتر الغربية هي نموذج بروفا، يعني في هي منطقة غير محتلة من الأساس، ولا يستطيع أحد أن يقترب من الحدود معها، هذا الأمر قد يستغرق سنوات. هنا تقف الأمور عند ليس فقط حزب الله، عند الجنوبيين، عند حركة أمل، عند الجميع في هذا الإطار. ليس هنالك أحد مستعد أن ينتظر أيضا 22 سنة لإعادة التحرير. هذا من جهة. من جهة ثانية، التطورات في المنطقة ما تزال معقدة جدا، وقد أضيف إليها خلال اليومين الماضيين الصراع أو التصعيد السعودي اليمني، وكذلك على مستوى إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكل ذلك ينعكس بالضرورة على الواقع اللبناني، لأنه يستحيل الفصل ليس من جانب لبنان وإنما من جانب الولايات المتحدة ومن جانب إسرائيل، يستحيل الفصل بين يعني هذين الواقعين، الواقع الإقليمي والواقع اللبناني. من هنا تبدو خشية الأطراف اللبنانية، وهنالك سؤال ماذا بعد وماذا عن الغد؟
1: سيد داود رمال، إذا أعلن اليوم الجيش اللبناني أنه انتهى من مسح زوتر الغربية، ماذا بعد؟ يعني ما زال حتى الجيش اللبناني وحتى السلطات الرسمية لا تعرف فعليا كيف يتم تحديد انتهاء مهام الجيش في المناطق التجريبية وما الذي يليها؟
2: عمليا في جهة التحقق، والتي يبدو أن هي الجانب الأمريكي التي سيكون لها اللمسة الأخيرة مع الجيش اللبناني بعملية التحقق في منطقة زوتر، تنفذ البند الأول انتشار الجيش، البند الأول ما يسمى انسحاب وهي ليست محتلة مثل ما قال الأستاذ واصف، البند الثاني انتشار الجيش، عودة الأهالي، بالتالي ننتقل مباشرة إلى البند الرابع والأساسي اللي هي عملية إعادة الأعمار، لأنه بالمناقشات اللي صارت إن كان على طاولة التفاوض المباشر أو مع المفادين الدوليين اللي زاروا لبنان أو يعني مسؤولين لبنانيين زاروا الخارج، أن تكون البند الرابع هو بند أساسي لجهة إعادة الأعمار. طالما أنه غير متوفر أن تجتمع دول مانحة وأن تقدم للبنان مبالغ كبيرة، تم اعتماد منهجية تقوم أن كل منطقة نموذجية يحسم أمرها يعاد أعمارها بالتدريج، يعني الأعمار بالتدريج. الآن سينصب الاهتمام على تأمين الأموال اللازمة لإعادة أعمار زوتر وما تهدم في فرون والغندورية، ومن ثم كما قلنا الانتقال لتحديد المنطقة النموذجية الثانية، مع مسألة أساسية يجب الإشارة إليها وهي في إطار المعلومات وليس التحليل، أن الجانب الأمريكي صريح كان مع الجانب اللبناني بهذه المسألة، وهي أنه وضع جدول زمني اللي أشار له أيضا الأستاذ واصف، أنه ما فينا ننطر 22 سنة، وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي شئنا أم أبينا مرتبط بالتسوية الإيرانية الأمريكية. إذا وصلنا إلى هذه التسوية وأن تكون تسوية نهائية باعتقادي يصبح مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان مسألة متسارعة.
1: شكرا جزيلا لكما سيد داود رمال والسيد وصف عوض، عذرا على

0: ضيق الوقت. شكرا لكم مشاهدينا، عودة الآن إلى الدوحة واستوديو التغطية مع الزميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
1: شكرا روعة، وأهلا بكم إذا ضمن ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل للسفن في مضيق هرمز لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم. وأضاف عراقجي أن البند الخامس من المذكرة ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور مضيق هرمز، وأنه كان على واشنطن التشاور مع طهران لإضافة أو حذف أي ممر في المضيق ليكون موافقا للبند الخامس. في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن وفدا عمانيا وصل إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. من جهتها، قالت هيئة عمليات الملاحة التجارية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة لناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان أمس. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، وأضاف أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد. من ناحيتها، قالت قوات التحالف إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف تابعة لأنصار الله في الحديدة بعد استهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. في الضفة الغربية، قال عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني الجزيرة إن 50 فلسطينيا على الأقل اعتقلوا في قرية تل بقضاء نابلس. من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني في اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اعتقاله في تل غرب نابلس. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بكم، أبدأ معك رانيا، وهذه التصريحات الأخيرة لعراقجي.
2: نعم ميادة، يعني تأتي تصريحات عراقجي في إطار تأكيدات طهران على مواقفها وخطوطها الحمراء، وفي هذا الإطار تأتي هذه التصريحات التي أكد من خلالها عراقجي على أن بلاده ترى أن البند الخامس من مذكرة التفاهم والمتعلق بمضيق هرمز هو بند واضح لا لبس فيه، وأنه وفقا لهذا البند تقع على إيران مسؤولية تحديد وإدارة المرور من مضيق هرمز، وذلك حتى مدة المهلة المحددة التي كانت محددة في المذكرة، وبعدها كان ستكون هناك إجراءات أخرى ما بين إيران وسلطنة عمان. ولكن كما قال عراقجي فإن الولايات المتحدة استقبقت هذه المهلة وحاولت فرض مسارات أخرى اعتبرتها إيران موازية، وذلك بما يخالف النص البند الخامس. وقال أنه رغم أن هناك كانت اتصالات لحل الخلافات، إلا أن إيران شهدت أو لمست عدم حسن نية من قبل الولايات المتحدة مع إصرارها على إيجاد مسارات أخرى غير المسارات من قبل إيران، رغم أنه كان بالإمكان التشاور بشأنها مع الجانب الإيراني. أكد عراقجي على أن بلاده أيضا يعني ترفض الضغوط، أنها استهدافها للقواعد الأمريكية ومواقع تجمع وإقامة القوات الأمريكية في المنطقة يأتي في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس. وتحدث عراقجي أيضا على أنه يعني هناك بالطبع يمكن الإمكان إعادة العلاقات مع دول المنطقة التي أقر بأنها غاضبة من استهدافها للقواعد الأمريكية فيها كما يقول، ولكنه قال أنه بالإمكان إعادة بناء الثقة مرة أخرى ما بين إيران وهذه الدول التي تم استهداف القواعد الأمريكية فيها كما يقول عراقجي. وكان قد استبق عراقجي هذه التصريحات بتأكيدات أخرى على أن إيران لن تتنازل أو لن تخضع للضغوط الأمريكية ولن تستسلم أمامها، هكذا تحدث. وكما رفض أيضا القبول بوقف إطلاق مؤقت للنار ما لم تستجيب الولايات المتحدة للمطالب الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز. وتأتي هذه التصريحات ميادة في إطار عدم ثقة إيران في الولايات المتحدة، ومع اتهامها أيضا وتحملها مسؤولية التوتر في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، حيث ترى إيران أن عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم

0: جميع بنودها منذ اليوم الأول هو السبب فيما وصلت إليه المنطقة من توتر. ولذلك إيران توصل التأكيد على أن هناك تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، ولكن المشكلة لا تكمن في تبادل الرسائل وإنما في النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة والمتعلق بفرض مطالب تصفها طهران بالمفرطة وغير المنطقية، وهو ما ترفضه هنا طهران ميادة، كما أنه تم التأكيد على أن السبيل لحل هذه الأزمة هو احترام الشعب الإيراني وقف الهجمات الأمريكية، بالإضافة إلى القبول بالإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، وفيما يبدو أنها محاولة من الجانب العماني لحلحلة الوضع في إطار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. كان قد زار بالأمس وفد عماني طهران لمواصلة المشاورات بشأن وضع آليات لإدارة المضيق وإدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. هناك أيضا موقف قبل قليل صدر عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني باقر محمد باقر ذو القدر، والذي تحدث فيه عن مواصلة الضربات للولايات المتحدة حتى استسلامها الكامل والانتقام لدماء أطفال مدرسة ميناب وأيضا أطفال لومارد كما قال ذو القدر.
1: شكرا جزيلا لك إيرانيا قاسمي من طهران. نور الدين بوزيان، نقف عند التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسائلها، ولكن أيضا هل هناك أي معلومات أو بيانات جديدة من سنتكم؟
2: لحد الآن البيان الجديد من القوات الأمريكية هو فقط الحديث عن تلك السفينة التي حاولت كما يقول الأمريكيون خرق الحصار البحري الذي يفرضونه على بعض الموانئ الإيرانية وردوها من حيث أتت. باستثناء ذلك هذه الليلة كانت هادئة، ولم يعلن الأمريكيون لا السياسيون ولا العسكريون عن أي عملية قاموا بها أو قام بها الجيش الأمريكي في إيران. هذا المؤشر رأى فيه بعض المتابعين لهذا النزاع المسلح أو هذه الحرب ربما مؤشر قد يسهل إعطاء زخم إلى هذا التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي عندما قال بأنه مستعد لسماع ما يريده الطرف الآخر في إشارة إلى إيران، وتحدث عن خيار واضح هو الخيار من أجل التوصل إلى الاتفاق، وأنه لم يتخذ بعد قراره بتوسيع العمليات العسكرية. كل هذه المؤشرات تصب في اتجاه ربما التهدئة التي حدثت الليلة الماضية. من لافت ميادة بأن الرئيس الأمريكي يضع الإيرانيين اليوم يضع الكرة في مرماهم عندما يقول أمامهم خيار، إما الاتفاق وإما أن يتحملوا عمليات وهجمات مؤلمة. اللافت بأن هذه التصريحات تأتي بعد أن عقد الرئيس الأمريكي صباح أمس اجتماعا مع أقرب المقربين إليه مستشاريه وأيضا مسؤولين في الإدارة الأمريكية. كل الصحافة الأمريكية تحدثت عن هذا الاجتماع وقالت بأنه يهدف إلى اتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية الأمريكية، لكن الرئيس الأمريكي نفسه شخصيا قال بأنه لم يتخذ أي قرار، بل ذهب إلى حد الإشادة بين قوسين أو بين ظفرين بالقادة الإيرانيين عندما قال إنهم جادون هذه المرة وليس كالمرات السابقة. ومع ذلك لا يزال يشكك الرئيس ترامب في ثقة أو في رغبة سياسية لدى المسؤولين الإيرانيين من أجل التوصل إلى الاتفاق. من اللافت الآن أنه أصبح معروفا أن النقطة الرئيسية ربما للخلاف بين الطرفين هي نقطة تسيير مضيق هرمز، خاصة وأن وزير الخارجية الإيراني كما تابعنا يتحدث عن حقية إيران في الآلية، وكما أشار إلى ذلك بأن هذا موجود في مذكرة الاتفاق. ومن هنا يبدو واضحا ميادة بأن لكل طرف مقاربة فهم خاص للبند الخامس الذي تضمنته مذكرة الاتفاق. التطور اللافت الآخر هو إن صح التعبير محاولة للقفز على المبادرة البريطانية الفرنسية الأولى، بحيث أصبح الحديث الآن عن تشكيل تحالف بحري بريطاني أمريكي بمشاركة بعض الدول حتى من المنطقة. وفي هذا الصدد يبدو واضحا بأن بعض الدول تريد أولا أن تتوقف الحرب، وبعد ذلك ترسل مثلا سفن وبحرية عسكرية أو تشارك في تأمين الممر الأساسي الذي تتدفق منه الطاقة وتتحرك فيه السفن التجارية، أي مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، السيد مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما ضيفينا. سيد مارلين، فيما يتعلق بالإشارات التي تلتقت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك أيضا التهدئة التي حدثت بالأمس، حتى الآن لا يوجد أي ضربات تذكر في المنطقة، وهو ما يرصد من بيانات أيضا سنتكوم، هل هذا في حد ذاته مؤشرات تشي بأن المشهد يقترب من عملية العودة لطاولة التفاوض؟
3: شكرا جزيلا. أعتقد أن هذا مؤشر أولي جيد، لابد لا نقرأ فيه أكثر من ذلك. ما شهدناه في الأسبوع الماضي أن هناك لغة كانت متشددة من قبل الرئيس الأمريكي تجاه إيران، وكانت تفسر على أنها تشير إلى تهديدات تقدمها الولايات المتحدة، لكنه كان كذلك واضحا، ودعمه في ذلك وزير الخارجية الأمريكي الذي قال إن المحادثات لابد أن تبقى متواصلة. وما شهدناه في 48 ساعة الماضية كان هناك تأكيد على هذه المحادثات من قبل الطرفين، وهناك كذلك جهود وساطة ترمي إلى الابتعاد عن التصعيد من أجل المضي قدما باتجاه التفاوض. إذن ليس هناك كلمات مثل أتخلي عن المسار وما إلى ذلك. وجدنا أن كل من إيران والبيت الأبيض تناول هذا الموضوع من موقع قوة وليس التخلي أو التراجع عن المواقف. إذن هذا يعتبر إيجابيا بصفة عامة.
1: هل يمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا سيد هاردنجر حديث ترامب عندما قال أن الوضع قد لا يستدعي الوصول إلى استخدام قوة أكبر أو تصعيد واسع؟
3: نعم،
4: أعتقد تماما ما يعنيه ذلك. لقد استخدم هذا الخطاب في السابق، لكنه لم يؤدي إلى النتائج المبتغاة، ألا وهي العودة إلى طاولة التفاوض. ولقد استخدم التصعيد المحسوب، لكن هناك بعض الأشياء التي تغيرت بعد 13 يوما، ولقد وجدنا أنه هناك إشارة مجددا بأن عملية التفاوض هي ممكنة مجددا، ونأمل أن هذا سيعيد إيران والمبعوثين الخواص إلى المحادثات مجددا في المستقبل القريب.
1: دكتور أصلاني، المشهد مختلف قليلا، المؤشرات القادمة من إيران ليست واضحة تماما. عندما نتحدث عن مقاله ذو القدر في مقابل مقاله عراقجي، ذو القدر يقول مستمرون في هذه العملية العسكرية حتى استسلام العدو الثأر، بينما يقول عراقجي ويخوض في تفاصيل المذكرة مرة أخرى وكأنها تحيا مرة أخرى المذكرة بالنسبة للجانب الإيراني عبر لسان عراقجي الذي خاض في تفاصيل البند الخامس وكيف يراه.
4: النقطة الأساسية لأنه ليس هناك صورة واضحة بشأن تجلي الأمور وما ستؤدي به هذه الأحداث في نهاية المطاف. لذلك إيران تستعد لكل السيناريوهات المحتملة والممكنة. ما هو مثير للاهتمام هو أن إيران هي ترغب بالعودة إلى مذكرة التفاهم، إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. لذلك زار وفد عماني لوضع آليات الإدارة لحركة السفن بمضيق هرمز. لكن في هذه الأثناء كذلك نحن استمعنا كذلك إلى المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك الرئيس الأمريكي الذي يتحدث عن مواصلة المحادثات مع إيران. وبشكل موازن كذلك نرى من الناحية اللوجستية أن الولايات المتحدة تقوم بنشر المعدات العسكرية والقوات بالمنطقة، وهذا يشي
3: بأن الخيارين ممكنان وأنه حسب ما حدث في الأيام الماضية خصوصا الأسبوعين الماضيين هذا يؤشر بأن التصعيد ربما قد يكون كذلك محتملا، لكن التحول والجنوح باتجاه الدبلوماسية هذا الأمر يجري في 24 ساعة بشكل أكبر، هذا يعني أن ربما قد يحدون الأمل بشأن مسار دبلوماسي، لكن لم يتم الانتهاء من تفاصيله. لابد أن ننتظر لنرى كيف ستجري هذه المحادثات وما ستكون ردة فعل الأمريكان باتجاه محادثات ما بين عمان و

0: الإيرانيين.
1: ما يراد أيضا استفهامه فيما يتعلق بالموقف الإيراني إن كان الجميع في إيران في ذات الاتجاه، بمعنى هل عندما قلت أن إيران تريد العودة للمذكرة، هل هذا أيضا ما تريده إيران ككل وليس هناك اختلاف بين ما يريد الحرس الثوري الإيراني والمتشددون الذين يتحدثون عن ضرورة استمرار القتال مع الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الأمر بالفعل هو موقف موحد إيرانيا؟
0: في الظروف الاعتيادية ربما قد نرى آراء مختلفة ضمن الإيراني، لدينا الإصلاحيين والمحافظين وفصائل ومجموعات قد لا تتفق مع كليهما، لكن هناك مجموعات ومكونات من المجتمع التي تدعم التفاوض والتحاور مع الولايات المتحدة. هذا الأمر كان موجودا في السنوات القليلة الماضية، خصوصا عندما ننظر بشكل خاص إلى الأسابيع الماضية. لكن عندما يكون هناك هجوم خارجي عسكري، فهذا يجعل المتفاوضين والدبلوماسيين يدفع بهم للوقوف ضد أي عملية تدخل خارجية، وهذا يجعل الدبلوماسيين ببدلاتهم والعسكريين ببذاتهم العسكرية يوحدان جهودهما من أجل مواجهة العدو الخارجي، وهذا يقوض هؤلاء الذين يدعموا عملية التفاوض. لماذا؟ لأنهم يقولون إن عملية التفاوض والمحادثة تحت القصف أو حملة عسكرية سيكون أمر مشابه لعملية استسلام، وهذا الأمر غير مقبول. لكن عندما نعود إلى المسار الدبلوماسي، هناك بإمكانهم أن يعززوا مواقفهم لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة. هكذا تجري الأمور بالبلاد. وفي هذه الأيام بإمكاننا نرى أن الممثلين للقطاع العسكري والدبلوماسي وكذلك الطيف واسع من المجتمع يفهمون المنطق الإيراني الذي يجعلهم يحتاجون الرد. هم يلقون اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة مرات عديدة هي التي هاجمت إيران.
1: سيد هاردينجر، أشار الدكتور أصلاني لجزئية مهمة، وهو لازلنا نشهد تحركات عسكرية في المنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية، لازلنا حتى نتابع تلك التحذيرات التي تقدم للمواطنين الأمريكيين بخصوص التوجه للمنطقة. بالتالي مدى حقيقة الرغبة في عدم الوصول إلى تصعيد عسكري أوسع؟
0: نعم، نقطة وجيهة جدا. أعتقد كما نرى من الجانب الإيراني، فإن الجانب العسكري يضع الخطط وكذلك الدعم اللوجستي. نفس الشيء نعتبره وينطبق على المؤسسة العسكرية الأمريكية التي تعطي خيارات في حال ما إذا كان هناك خفض للتصعيد أو زيادة التصعيد. لا نقرأ الكثير بشأن ذلك، لكن ما نحتاج إليه إذا كان هناك عودة إلى هجوم أقل بالمنطقة ليعكس الخفض التصعيد الأمريكي، هنا سنرى أن كلا الطرفين سيردان على بعضهم البعض بخطوات إيجابية. وبالنسبة للنقد الموجه لمذكرة التفاهم، كل طرف لديه دروس مستقاة من هذه المذكرة، وأول شيء لابد الاستثمار عليه. إذا سيكون لك نقاط خلافية بالتأكيد، لكن لابد أن يفهم الطرفان أن هذه النقاط تحتاج إلى توضيح قبل تنفيذ المذكرة. هذا درس مهم لابد أن يستقيه كل طرف على حدة من أجل المضي قدما بأي مباحثات مستقبلية. هناك حاجة إلى الوضوح. ربما هذا قد يتطلب خبراء فنيين وممثلين عن الطرفين، وما سيتمخض عن الخطوات القادمة هو الوصول إلى الوضوح حتى يمنع الانزلاق إلى عملية عسكرية.
1: تواصل معك هنا سيد هاردينجر في الجزئية المتعلقة بالدروس المستقاة من مذكرة التفاهم، وأضيف إليها أيضا ذلك التحدي الذي وضعه ترامب أمام نفسه والمتعلق بربط المشهد دائما باتفاق أوباما. هل هناك أيضا لربما مؤشرات في هذا الإطار داخليا داخل الولايات المتحدة قد تعطي أيضا رؤية حول ما يمكن أن يكون قادم؟
0: أعتقد واحدة من العوامل المقيدة لجولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة هي هذا الهوس الفريد من نوعه بخطة العمل الشاملة المشتركة الذي لا يعتقد أنها تعتبر جيدة وتضع سمعته على المحك. في الجولة القادمة إذا ما عدنا إلى التفاعل والتواصل الدبلوماسي فإن الاتفاق

0: الجديد لابد أن يكون على مستوى أو يتخطى الاتفاق الذي ربما كان موجوداً ويتم من خلاله الإيفاء بالأهداف الاستراتيجية. يكون هناك فهم للأهداف بالنسبة لكلا الطرفين والتوصل إلى قرار بشأن البرنامج النووي. إذا كان هذا ممكناً فإن العناصر الأصعب المرتبطة بكل من الولايات المتحدة وإيران ستكون أقل صعوبة وحساسية، ومن ثم كلا الطرفين سيرون في ذلك نصراً لكليهما، وهذا سيحاول أن يضع جانباً كل الخلافات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة. هذا سيؤدي إلى إيفاء بأهداف الرئيس الأمريكي، وكذلك سيعتبر نصراً بالنسبة لكلا الطرفين.
1: دكتور عباس، أيضا فيما يتعلق بما كنا نتحدث عنه عن مدى وحدة الصف الإيراني في الخطاب والقرارات، كان لافتا قبل أيام ما قاله بزشكيان عن تلك الأصوات التي تقوض الجهد الدبلوماسي، وأشرت إلى هذه الجزئية، أيضا انضم إليه في هذا الخطاب عراقجي، ولكن في المقابل كان هناك إشارة واضحة لأن هناك صلات مباشرة وتواصل دائم مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. برأيك إلى أين يميل المرشد مجتبى خامنئي في القرار الأخير، في الكلمة الأخيرة بخصوص المشهد المقبل، تصعيد عسكري أم مفاوضات؟
0: لم يكن هناك أي إعلان للموقف بشكل مفتوح. هو دائما يعتمد الرأي أو القرار الذي يتم التوصل إليه من خلال المجلس الأمني، وهذا يتضمن ممثلين عن القادة العسكريين بما في ذلك الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والجهات الممثلة للحكومة الإيرانية. هؤلاء يقومون باتخاذ القرارات، يكون ذلك على أساس التصويت، والتصويت يكون مهما. وعندما يتم التوصل إلى قرار، عادة المرشد الأعلى يعتمد ذلك القرار. هكذا يكون تدخله في القضايا المرتبطة بالأمن القومي وغيرها من القضايا ذات الصلة. عندما يتعلق الأمر بالنزاع العسكري الذي حدث مؤخرا، عندما ننظر إلى المسؤولين رفيعي المستوى والدبلوماسيين وممثلي الحكومة والجيش، كلهم يكون لديهم آراء متشابهة. لا يكون هناك خلافات عندما تكون هناك أزمة أو نزاع محتمل ضد الدولة. كلهم يقولون أنه عندما يتم الهجوم على إيران فإن الخيار الوحيد المتبقي هو الدفاع، وبالتالي الآراء والخلافات التي تكون موجودة تكون واضحة وجلية في الحالات الاعتيادية، لكن لا تكون كذلك في حالة النزاع. في 2015 فإن النقاشات كانت محتدمة وساخنة، الفرقاء السياسيين يعربون عن آراء مختلفة عن بعضهم البعض، لكن في حالات النزاع الأمر يكون مختلفا. إذن كثيرون دعموا المسار الدبلوماسي، هم في وضع أضعف ويعتقدون أنه ليس بإمكانهم أن يدعموا تفاوض مع الولايات المتحدة لأنهم أبرموا اتفاقا أمس وتم القصفهم اليوم، وبالتالي لا منطقة أبدا بإمكانهم أن يستخدموه كأساس للتحاجج في هذا الأمر، إلا إذا عادت طبعا الأمور إلى اعتيادها.
1: ألا تعتقد أن الأمر تجاوز مجرد اختلاف في وجهات النظر ونقاشات داخلية من أجل قرار نهائي؟ اليوم نحن نتابع قرارات في اتجاهين مفصلين، مساران متوازيان لا يلتقيان، خاصة أن أخذنا بعين الاعتبار هذه التصريحات الأخيرة لذو القدر.
0: نعم، هذه تعتبر قصة أوسع أكبر جارية، لا تتعلق فقط بفصيل أو مكون سياسي واحد، ولا يتعلق فقط بالمؤسسة السياسية. اليوم عندما يستمعون إلى ترامب ويقول إنه يريد أن يقصف وينهي الحضارة الإيرانية ويستهدف المنشآت الطاقية، هم يرون في هذا الهجوم على أنه على البلاد برمتها وليس فقط الجمهورية الإسلامية. لذلك هم يعتقدون أنه لابد أن يوحدوا صفوفهم، حتى هؤلاء الذين خرجوا إلى الشارع ليحتجوا ضد الظروف الاقتصادية بالبلاد، هم كذلك لا يرحبون بهذه التهديدات، يرون فيها تهديدات ضدهم، وهم كذلك قاموا بإدانة هذه العمليات.
1: سيد مارلين، أخيرا وسريعا، أيضا العوامل الداخلية في الولايات المتحدة لها دور، سواء الاقتصادية منها أو السياسية، فيما يتعلق باختلاف وجهات النظر بين الصقور وبين الديمقراطيين أيضا، الذين صقور جمهوريين وصقور ديمقراطيين الذين لا يؤيدون استمرار في هذه الحالة.

0: حرب، بل حتى الجمهوريين باتت هناك أصوات واضحة في عدم استمرارية الحرب والانعكاسات الاقتصادية.
1: نعم، أعتقد بالعودة إلى الدروس المستقاة، واحدة من الدروس المستقاة بالنسبة للبيت الأبيض، لابد أن يكون الفريق كاملا يشارك في أي عملية يتم سلكها في المستقبل. الحزب الجمهوري بكل أطيافه لابد أن يشارك في ذلك. كثيرون منهم كانوا يعارضون مذكرة التفاهم، وهذا فاجأ الرئيس وبشكل كبير جدا. بالنسبة لليسار، نتحدث عن الحزب الديمقراطي، هم عارضوا البدء بهذه الحرب واستمرار هذه الحرب، وهم سيرحبون بإنهاء العمليات العسكرية، لكن سيريدون ولو كان ذلك بشكل مقتضب بأن يشاركوا في عملية التفاوض، أن يكون لديهم ربما مشاركة في أي تسوية نهائية. هذا ربما قد يقوم بتهدئة أي معارضة دبلوماسية مرتبطة بأي اتفاق قد يبرم ما بين إيران والولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك سيد مارلين هاردنجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. الشكر موصول لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى شأن اليمني، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي إن على الميليشيات الحوثية أن تدرك أن استمرارها بنهج التصعيد ليس إلا مضيعة للوقت، وأضاف أن الميليشيات الحوثية تصر على زج البلاد في أزمات متلاحقة خدمة للنظام الإيراني. يأتي هذا بعد أن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد، وأكدت أن الغارات استهدفت منشآت لمؤسسة الاتصالات بالمنطقتين. من جانبها، نفت قوات التحالف استهداف ميناء الحديدة وقالت إنها نفذت عملية رد عسكري متناسب على أهداف مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية في محافظة الحديدة بعد قيامها بعمل جبان باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. نتابع الآن في هذا العرض التطورات الميدانية في اليمن مع الزميل محمد رمل. محمد تفضل.
2: ميادة، استنادا إلى الخبر الذي ذكرتيه، هناك روايتان مختلفتان بعض الشيء بين رواية الجانب السعودي والجانب اليمني جماعة أنصار الله. بالنسبة لبيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحدث عن توجيه ضربات مدروسة ومشروعة متناسبة لما أقدم عليه الجانب اليمني في الأيام الماضية من استهداف لناقلات بحرية. هذه الاستهدافات من الجانب السعودي تحدث عنها البيان بشكل مقتضب، لكنه أشار إلى أنها تقع في على السواحل اليمنية دون ذكر تفصيلي لهذه الأهداف. لكن كما هو معروف من جانب اليمني ووفقا لعملية البيانات التي نشرت في المصادر المفتوحة، تحدثت عن أهداف في مدينة الحديدة وكذلك في جزيرة كمران المطلة على البحر الأحمر على الساحل الغربي لليمن. إطلالة على الجانب اليمني وبالتحديد جزيرة كمران التي نالت نصيبها بشكل واضح في هذه الضربات، جزيرة كمران المعروفة بأنها قريبة من ميناء الصليف، وهو المنطقة الاستراتيجية التي توصف عادة في اليمن بأنها يسيطر عليها الحوثيون منذ سيطرتهم على هذه المناطق. وبالتالي هذه الجزيرة المعتدلة الارتفاع تقع في نقطة متقدمة في البحر الأحمر، وهو ما يتيح لها التحكم ورصد الحركة البحرية في البحر الأحمر، ولا سيما حركة الناقلات التي تمر في هذا البحر الحيوي المتصل بباب المندب. هذه الجزيرة عرفت عنها أنها تلقت ضربات في مراحل سابقة، وتحدثت المصادر المفتوحة عن وجود أماكن للرصد البحري وإطلاق المسيرات وإطلاق الصواريخ البحرية في هذه الجزيرة التي باتت توصف بأنها استراتيجية بالنسبة للجانب الحوثي، في حين أن الميناء الذي تحدث عنه الجانب اليمني يقع إلى الشمال من مدينة الحديدة. ميناء الحديدة أيضا هو ميناء يعتبر البوابة الرئيسية لليمن،
3: نظرة أكثر قربا على المنطقة في هذه الناحية. نلاحظ أن المنطقة التي تعرضت للاستهداف وفقا للرواية اليمنية هو ميناء الحديدة، علما أن بيان التحالف نفى استهداف الميناء وتحدث عن أن الحركة التجارية الملاحية في هذا الميناء ما تزال مفتوحة، لم يستهدف الميناء بذاته. لكن الرواية أو المصادر المفتوحة والمواقع الإخبارية تحدثت عن استهدافات قريبة من الميناء، وهي منطقة تقع فيها مباني للاتصالات في محيط الميناء. هذه طبعا هذه الأخبار ليست رسمية، لكنها تشير إلى إمكانية استهداف قرب ميناء الحديدة ومؤسسة الاتصالات التي عادة ما ينظر إليها على أنها ضمن شبكة الرصد البحري التي تؤمن المعلومات من الميناء، علما أنه في بالجانب السعودي لم يتحدث عن استهدافات حوثية، لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر على أنه بطاريات صواريخ باتريوت في الجانب السعودي اعترضت 3 صواريخ باليستية يمنية، قالت إنها هذه تتجه باتجاه ينبع وهي الميناء الأساسي لتصدير النفط السعودي في الآونة الأخيرة بعد إقفال رأس تنورة. وبالتالي هذه المعلومات وفقا لوكالة رويترز ولم يؤكدها الجانب السعودي ميادة.
0: شكرا جزيلا لك محمد. ونحاول أن نقرأ في المشهد مع ضيفنا هنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد حسن أهلا بك. من حيث الجغرافيا باب المندب على البحر الأحمر الحديدة كخط لهذه المواجهة، كيف ترى خطورة المشهد؟
4: يعني طبعا هناك خطورة باتساع مسرح الحرب بشكل عام في المنطقة بداية. نحن الآن نشهد هذه الحالة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران، الضربات المتبادلة، الصراع المتمحور حول مضيق هرمز المقفل. إذا ما نظرنا إلى باب المندب كمضيق يعني يكمل المشهد إذا صح التعبير، وكورقة أيضا تعمل وتوظف بالإضافة إلى مضيق هرمز، يعني نستشرف خطورة كبيرة هنا في مسألة ما يتعلق بإقفال المضائق وما يتعلق بسلاسل إمداد الطاقة والخطورة على أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الأبعاد العسكرية. هذا من ناحية بصورة واسعة من ناحية إقليمية. أما من ناحية أكثر تحديدا يعني محلية أكثر، فطبعا أيضا هناك مشكلات في اليمن، هناك مشكلات بين اليمن والحوثيين، بين يعني المجلس الانتقالي والحوثيين. هناك أيضا مشكلات في يعني اليمن الجنوبي، وهناك الفراغ الأمني إذا صح التعبير في هذه المنطقة، وهناك الخطورة على السعودية، على المملكة العربية السعودية، التحديات والتهديدات التي يشكلها الحوثيون على الأمن في المملكة العربية السعودية، وتحديدا على أمن الطاقة أيضا بما يتعلق بمرفأ ينبع والقدرة على تصدير النفط السعودي من مرفأ ينبع. وهنا أيضا يعني خطورة الأمر أنه يكمل الإغلاق إذا صح التعبير بين الخليج العربي والبحر الأحمر.
0: إن أخذنا سيناريوهات التصعيد المحتملة، كيف ستكون الاستراتيجيات؟
4: يعني حسب المواقف الآن يبدو أن يعني تصريح المسؤول السعودي بأنه تم الرد على الحوثيين وحذر من استمرارهم باستهداف السفن السعودية، يبدو أن المملكة العربية السعودية لا تريد التصعيد، إنما تريد ضبط هذا الصراع ووقف التهديد الذي يطالها من هذه المسألة من الحوثيين. هم لا يريدون توسعة الصراع، ولكن يعني احتمالات التصعيد هنا لابد من قراءتها إذا ما أخذنا ربط الباب المندب وقرار الحوثيين بقرار المسرح ككل بالقرار الإيراني. فأعتقد أن التصعيد في باب المندب وفي اليمن وفي هذه المنطقة مرتبط ومتأثر جدا بالتصعيد بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، وهناك مواقف واضحة للإيرانيين بأن مضيق باب المندب لن يبقى مفتوحا وسالكا إذا ما تعرضت إيران لمستوى أعلى من الهجمات الأمريكية واستهدفت فيها مراكز الطاقة أو الكهرباء. وبالتالي من هنا علينا أن نقرأ التصعيد المحتمل في باب المندب انطلاقا من التصعيد المحتمل في مضيق هرمز.
0: تحدثنا عن باب المندب، ماذا عن الحديدة كهدف الآن بالنسبة للرد السعودي أو الرد ضمن التحالف؟
4: يعني الحديدة الآن هي كميناء، يقول السعوديون أنهم لم يستهدفوا الميناء ولم يوقفوا حركة الميناء، ولكن حيوية هذا المرفأ هي التي تعطيه الأهمية ويبقى هدفا على كل حال. ويعني أعتقد أنه لن يتعرض الآن، ولكن إذا ما توسعت دائرة الاعتداءات

0: أو الهجمات الحوثية على الاعتداءات على المرافق السعودية أو ربما يصبح هدفا. وهنا أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التدخل الأمريكي حتى الآن غير المؤكد، ولكن الرئيس ترامب ألمح بإمكانية واحتمال التدخل الأمريكي عندما قال، توجه إلى الحوثيين وقال أننا سنعالج الأمر، أو يعني ولكن بنفس الوقت هو قال أنهم التزموا لفترة طويلة وهذا أمر جيد، ولكن لا نقبل بأن يتم إقفال مضيق باب المندب. فإذا دخول الولايات المتحدة حتى الآن غير مؤكد، أنما إذا دخلت الولايات المتحدة تصبح كل المناطق هذه مستهدفة بما فيها ميناء الحديدة.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة عسكرية إسرائيلية واسعة في قرى وبلدات فلسطينية اعتقلت خلالها حتى الآن بحسب نادي الأسير 80 فلسطينيا. معنا من المزرعة الشرقية شمال رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن داخل قرية تل في جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بكما. أبدأ معك محمد الأطرش، وحيث تتواجد على ما يبدو في أحد المنازل في قرية تل، وهي القرية التي تم اقتحامها وحصارها وتنفيذ عمليات عسكرية داخلها، وكذلك أيضا نترقب فيها هدم منزل أحد الشهداء.
2: هذا المنزل تحديدا ميادة هو مركز التحقيق الذي احتله الجيش الإسرائيلي وسيطر عليه لأكثر من 10 ساعات متواصلة، واحتجز به عشرات الفلسطينيين. كان الاحتلال ينكل بهم ويحقق معهم داخل هذا البيت بعد أن حوله إلى ثكنة عسكرية. تحديدا دخلنا إلى هذا المنزل وشاهدنا ورصدنا الأثار التي خلفها الجيش خلال اقتحامه لهذا المكان. كما نشاهد من خلال الصورة، هذه أثار القيود البلاستيكية التي كان يتم تقييد الفلسطينيين بها في هذه المنطقة تحديدا. وفي هذه الغرفة كان يجلس ضباط الاحتلال الإسرائيليين الذين كانوا يحققون ويهددون الفلسطينيين بحسب الشهادات التي استمعنا إليها من السكان في هذه المنطقة. كذلك الأمر، هذا القلم كانوا يكتبون عليه حسب ما نشاهد هنا، يكتب باللغة العبرية محمد رمضان برقم 108، بمعنى آخر أن لكل محتجز كان هناك رقم، وهذا المحتجز الذي تم تعصيب عينيه بهذه الشريطة كان من عائلة رمضان، وهي العائلة التي فقدت 4 من أبنائها على إثر المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها مستوطنون برفقة وحماية الجيش الإسرائيلي صباح يوم أمس. منذ ذلك الحين ميادة، هذه البلدة تشهد حالة من الغليان القصوى في هذه الأثناء، خاصة وأنه يتم حصار هذه البلدة والتنكيل بالفلسطينيين بداخلها. أيضا رصدنا هجوم للمستوطنين قبل نصف ساعة من الآن، قبل أن يصل الجيش الإسرائيلي إلى هذه المنطقة، خاصة أنهم كانوا يحاولون الاقتراب من منزل قيد الإنشاء على أطراف بلدة تل، وهو قريب أيضا من مستوطنة حفاد جلعاد والتي انطلق منها المستوطنون وينطلق منها المستوطنون لتنفيذ هذه الهجمات. نحن نتحدث عن قرية هي عين الحدث في الضفة الغربية، بفعل أن الشرارة اندلعت بها الجيش الإسرائيلي، من الواضح أنه بات يخشى أن تتوسع هذه المواجهات، خاصة وأن حالة التصدي التي تمثلت بتصدي الفلسطينيين في هذه القرية تنتشر شيئا فشيئا إلى عديد من القرى. المواجهة بين الفلسطيني الذي لا يملك من أمره شيئا سوى الصمود ومواجهة المستوطن، وما بين المستوطن الذي يدعمه الجيش وأيضا الحكومة الإسرائيلية تمده بكل ما يحتاجه حتى برخص السلاح وبالسلاح أيضا داخل هذه المستوطنات. كل الجرائم التي جرى تنفيذها منذ السنوات الماضية، نتحدث عن السنوات الثلاث الأخيرة، كان هناك عنف مسلح من قبل المستوطنين، وأيضا كان هناك تسهيل لاقتناء هذا السلاح من قبل الجيش الإسرائيلي، وحماية كافية لهؤلاء المستوطنين لتنفيذ أكبر قدر من السرقة والحرق والقتل والإيذاء الجسدي للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
1: من قرية تل في جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. ثروة شقرة، أنت في هذه الأثناء ترصدين أيضا إقامة مستوطنة جديدة في منطقة المزرعة الشرقية، كيف هو المشهد؟
3: بالفعل ميادة، منذ ساعات الصباح وصلت مجموعة من المستوطنين وسيطرت على أراضي مواطنين في قرية المزرعة الشرقية بقضاء مدينة رام الله، وبدأوا بنصب بؤرة استيطانية رعوية. هكذا تبدأ حقيقة عملية الاستيلاء على أراضي المواطنين. في هذه الصور يقوم المستوطنون بنصب خيمة كما نشاهد، ومن ثم

0: المستوطنين الآن ميادة من داخل هذه البؤرة الجديدة. موقع هذه البؤرة الجديدة هي حساس للغاية، حيوي للغاية. هذا يعرف بشارع 60 الذي يربط الضفة الغربية شمالها وسطها بجنوبها، وهذه المناطق التي أقام المستوطنون عليها عشرات البؤر الاستيطانية. نتواجد داخل مربع للقرى الفلسطينية الأربعة، المزرعة الشرقية وهذه أيضا المتاخمة لها سنجل، وبالإضافة إلى قرية ترمسعية ومن ثم قرية أبو فلاح ومن ثم قرية المغير. هذه القرى الخمسة وما يحيط بها حقيقة تتعرض إلى هجمات يومية من قبل المستوطنين. هذه الهجمات الدامية التي تخلف حرق للمنازل، إصابات في أجساد الفلسطينيين، سيطرة على أراضيهم. قرية سنجل على سبيل المثال أقام المستوطنون على أراضيها 6 بؤر استيطانية منذ 7 أكتوبر. سهل ترمسعية الشرقي سيطر المستوطنون على آلاف الدنومات ومنعوا أصحابها من الوصول إليها، ومعظمهم بالمناسبة من يحملون الجنسية الأمريكية. قرية المغير نصبوا أكثر من 10 بؤر استيطانية ويحاولون الاستيلاء بشكل متواصل على أراضي المواطنين، بالإضافة إلى قرية جلجلية القريبة التي شهدت قبل أيام قليلة هجوم مسلح من قبل المواطنين، من قبل عفوا المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. بهذه الصورة حقيقة هذا ما يجري حرفيا، بهذه الطريقة يتم السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. سيطروا على أكثر من 1 مليون دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين عبر هذه البؤر الاستيطانية المنتشرة على طول الضفة الغربية وعرضها ميادة منذ 7 أكتوبر. وأيضا تتحول هذه البؤر وتتوسع شيئا وشيئا، والأخطر من ذلك بعد السيطرة والاستيلاء هذه البؤر تتحول إلى منطلق لهجمات دامية تحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم وكلفتهم من الأرواح والمال الكثير حقيقة.
1: من المزرعة الشرقية شمال رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك. أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور بلال سلايمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. دكتور بلال أهلا بك. خطورة هذا المشهد الحالي بتفاصيله المعقدة التي قدم بعضا منها مراسلنا الآن في هذا المشهد.
2: نعم، المشهد في الضفة الغربية هو مستمر في الخطورة منذ سنوات حقيقة، ليس بالأمر الجديد. ما حدث بالأمس وأن أحد المواطنين الفلسطينيين استطاع السيطرة على سلاح المهاجم، وبالتالي حدثت كل هذا التصعيد بشكل أو بآخر. وإلا فإن المشهد تصاعدي منذ فترة، لكن فلات لقطاعات المستوطنين، هناك حالة من الإرهاب، حالة من التوحش على الشعب الفلسطيني تحديدا في المناطق جيم، لكن بشكل عام. وهناك تغير في سلوك المستوطنين وصولا إلى مهاجمة الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، سرقة الماشية وسرقة الممتلكات الفلسطينية ومحاولات تهجيرهم. هذا السلوك التوحشي على الأرض يتسق مع سياسات تدعمها الحكومة الإسرائيلية، ممثلة بسموتريتش، ممثلة بالحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وأيضا بغض الطرف من قبل الطرف الأمريكي، وتأتي هنا خطورة. النقطة الثانية، السياق السياسي واضح أنه يدعم هذا الأمر، وهناك تهميش للحالة الفلسطينية أو تراجع على الأجندة الدولية. هذا أمر يشكل عامل تمكين لسياسات المستوطنين. الأمر الآخر، السياسات الآن وصلت إلى مستوى التهديد الوجودي، سواء على المستوى الديمغرافي يعني على مستوى بقاء الفلسطيني نفسه على حياته، وأيضا على الأرض على الجغرافيا، محاولات تهجير، ورأينا كيف حدث تهجير داخلي وتشريد لعشرات آلاف أو لآلاف الفلسطينيين، سواء من بعض المخيمات أو من بعض القرى والتجمعات في الضفة الغربية خلال الأشهر والسنوات الماضية. وهذا الأمر يبدو أنه في تصاعد، وخاصة في ظل حالة الانفلات التي نراها من قبل المستوطنين.
1: وفي إطار هذه الخطورة، وإن أخذنا بعين الاعتبار حتى تصريحات سموتريتش وبن كفير وحتى بنيامين نتنياهو المتعلقة بمحاولة قطع كل الطرق أمام إقامة الدولة الفلسطينية، هل نحن أمام مشروع ينفذ ذلك بالفعل؟
2: نعم، أعتقد فكرة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين سياسيا هو غير مطروح. يعني اليمين الإسرائيلي والليكود وبنيامين نتنياهو أصلا هو غير مؤمن بهذه الفكرة. هو الآن حتى يهاجم فكرة إدارة الصراع على الأرض والاتجاه نحو حسمه. المشكلة بين الطرح الذي يطرحه بنيامين نتنياهو واليمين، والطرح الذي يطرحه بعض الجنرالات الإسرائيليين أو حتى يمين الوسط الإسرائيلي، أنهم يريدون نوع من الاحتلال المستدام. أي احتلال يحتاج بشكل أو بآخر إلى نموذج للاستدامة الاقتصادية ونموذج للاستدامة الأمنية وهو الأهم. في هذه الحالة هنا ما يطرحه سموتريتش وبن غفير وهؤلاء المستوطنين الإرهابيين هو حتى

0: يمثل، وهذا الذي يناقش أيضا من قبل بعض المناصرين لدولة إسرائيل أصلا، أن هذا يشكل سؤال حول استدامة، مدى استدامة هذا النموذج من الناحية الأمنية أيضا. رأينا في الأيام الماضية كيف أن الطرف الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، قام بسحب عدد من القوات سواء من غزة ومحيط قطاع غزة أو من جنوب لبنان لمحاولة ضبط الحالة الأمنية في هذه المستوطنات، ونتحدث عن عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الغير قانونية حتى في المفهوم الإسرائيلي التي يتم إنشائها. وبعد الأحداث بالأمس نتحدث عن عدة بؤر تم إنشائها في محيط المنطقة أيضا.
1: ماذا عن الدور الدولي عندما نتحدث عن أن كل ما يقوم به الآن قوات الاحتلال في الضفة الغربية هو يخالف القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة؟
0: نعم، هو أصلا المستوطنات المقامة بشكل قانوني بالنسبة لدولة إسرائيل، هذه أصلا هي مستوطنات غير قانونية بطبيعة الحال، لكن هذا الأمر مستمر من السبعينات، من سبعينات القرن الماضي، نتحدث عن أكثر من 5 عقود. هناك تغييب كامل، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد حل محكمة الجنايات الدولية، القانون الدولي لا ينطبق على الحالة الفلسطينية بشكل أو بآخر، وبالتالي الوضع حقيقة صعب. وهنا يعني محاولة بعض الأصوات المطالبة بالحماية الدولية، للأسف هذا لن يحصل، يعني حبذا لو كان هناك خيار متاح على الأقل كخيار سياساتي، لكن هذا غير متاح، هذا الأمر لن يتم بطبيعة الحال. والمشهد الدولي للأسف يميل إلى العسكرة، يميل إلى الأمننة، وهذا أيضا يلقي بالقضية الفلسطينية وبحقوق الفلسطينية إلى آخر الأجندة والأولويات الدولية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بلال سليمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف.
0: شكرا لك.
1: الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي تبحث اليوم أو نبحر من خلالها في تداعيات أزمة الممرات البحرية العالمية من هرمز إلى باب المندب، حيث تتغير مسارات التجارة وتبرز أهمية موانئ القرن الأفريقي على البحر الأحمر مع سهام أشطو. إليك سهام.
2: أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. بين هرمز وباب المندب تغيرت خريطة الملاحة، وتغير معها موقع موانئ البحر الأحمر في القرن الأفريقي، فبعد أن كانت محطات عبور أصبحت في قلب التحولات التي تشهدها التجارة العالمية، تستفيد من تحويل مسارات الشحن لكنها تتحمل أيضا كلفة المخاطر المتصاعدة. يعد باب المندب أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ تمر عبره نحو 8% من إجمالي التجارة البحرية العالمية، كما تعبره 13% من تجارة النفط الخام المنقول بحرا، و 15% من تجارة المنتجات النفطية عالميا، مما يجعله شريانا حيويا لحركة التجارة. وتشكل إثيوبيا أحد أبرز المستفيدين من ميناء جيبوتي، إذ تمر عبر موانئه ومرافقه اللوجستية أكثر من 95% من تجارتها الخارجية، فيما يستقبل ميناء جيبوتي نحو 30,000 سفينة سنوياً، مما يعزز مكانته كمركز بحري ولوجستي محوري في المنطقة. ومنذ تفجر أزمة مضيق هرمز شهد نشاط الواردات والصادرات تراجعاً ملحوظاً جراء اضطراب خطوط الملاحة البحرية، كما تأثرت موانئ مصوع في إريتريا وبربرة في أرض الصومال بانخفاض عدد السفن وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين، مما انعكس على كفاءة حركة التجارة الإقليمية. وارتفعت رحلات السفن المتجهة إلى موانئ جنوب أفريقيا بأكثر من 328% جراء تحويل مسار العديد من السفن للإبحار حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر البحر الأحمر، وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على الموانئ وارتفاع تكاليف النقل البحري. هذا ومشهد الأرقام، لكن ماذا يعني اقتصادياً؟ أو ماذا تعني هذه الأرقام اقتصادياً؟ نناقش تداعيات الأزمة على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية مع ضيفنا من أبوجا البروفيسور كين إيفي، الخبير في اقتصاديات الطاقة والتنمية والمستشار الاقتصادي في إكواس، وسينضم إلينا من عمان أيضاً عامر شوبكي خبير شؤون النفط والطاقة. أهلاً بكما بضيفينا. أبدأ معك السيد إيفي، نريد أن نفهم كيف تؤثر اضطرابات البحر الأحمر وارتفاع تكاليف النقل على اقتصادات غرب وشرق إفريقيا.
3: الآن قد أصبحت تؤثر على الميزانيات للدول، وقد تؤثر أيضا على أمنها الغذائي.

0: هذا أمر القارة الأفريقية لم تتوقعه ولا تستطيع تحمله، وبالتالي أنا آمل لأنه لا مجلس الأمن ولا الناتو قادر على أن يقوموا بتقديم المشورة لدونالد ترامب من أجل أن يتراجع وينظر إلى تداعيات ما يجري الآن في مضيق هرمز. المسألة بدأت تنسكب وتكبث وتتسبب بتعطيل للتجارة. إن أفريقيا هي معتمدة على التجارة الدولية، وهم يتأثرون بأيضا كل الاضطرابات الاقتصادية العالمية. كل ما يجري يؤثر على أفريقيا، كل شيء يؤثر علينا، ونحن ندفع ثمنا باهظا عندما نتحدث عن الأرقام. المسألة لم تكن متوقعة وهي تحدث الآن وهي صعبة جدا.
1: طيب، هل يمكن لموانئ أفريقيا أن تستفيد من هذا الوضع، من إعادة تشكيل مسارات التجارة العالمية؟
0: بكل تأكيد، لكن نود أن نرى الأثر المترتب. فإذا ما أضفنا 4-5 أيام مع المنتجات الطازجة في شرق أفريقيا، هذه ستخلق تحديات على تصدير أو استيراد السلع، وخاصة الأسمدة التي تأتي لنا من المضيق، وهذا يؤثر على الزراعة وبالتالي على أمننا الغذائي وتكلفة التأمين. أيضا التكلفة للشحن البحري والنقل قد ارتفعت كبيرا بشكل كبير بسبب التصعيد. بالتالي كل هذه الأمور مجتمعة هي تؤثر على كل المنتجات وأسعارها، حتى في شمال أفريقيا هي ليست منيعة، فالبضائع التي كانت تأتي من الصين والهند واليابان عليها أيضا أن سترتفع تكلفتها. وأيضا حركة المرور قد انخفضت بنسبة 60%، وهذا يعني أيضا انخفاضا في العوائد، ونتحدث عن مليارات في بحر أيام من الخسائر الاقتصادية، فبالتالي التأثير كبير جدا.
1: معنا سيد إيفي. سيد شوبكي، نريد أن نتوقف مرة أخرى عند تأثيرات التوترات في كل من مضيق هرمز وباب المندب أيضا على أسواق النفط العالمية في هذه المرحلة تحديدا.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا سهام. أعتقد التأثير مزدوج بالنسبة للواقع الحالي الآن على دول أفريقيا، سواء من باب المندب أو من مضيق هرمز. التأثير على أسعار النفط ثلاثي أصبح الآن. مضيق هرمز الأثر الأكبر، وأضاف لذلك أيضا التهديدات بالعبور، عبور السفن من مضيق باب المندب، وأضيف إلى ذلك أيضا مسار النفط من البحر الأسود بعد طبعا قطع الأنبوب، أنبوب النفط من كازاخستان المار إلى البحر الأسود. أعتقد بأن هذا آخر ما كانت تتوقعه أسواق النفط. هي تعاني الآن من تصعيد كبير، نقص أيضا في الإمدادات، مع انخفاض مدة أو تأثير المخمدات التي اعتمدت في الماضي، مخمدات لأسعار النفط التي لم تسمح لأسعار النفط بالصعود كثيرا. مخمدات أعتقد أن منها أيضا المخزون الاستراتيجي، النفط الذي يأتي كان من البلدان الأخرى، الولايات المتحدة على رأسها، وانخفاض أيضا واردات الصين. هذه المخمدات بدأت تتآكل، ولذلك ربما الصعود لأسعار النفط هو الذي تنتظره الأسواق في الفترة القادمة إذا ما استمرت هذه الأزمة. كل هذا يعتمد على فترة امتداد هذه الأزمة. نعم،
1: هل المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملا دائما في تسعير النفط؟
2: بالتأكيد المخاوف، المشاعر، وأيضا الاضطرابات الجيوسياسية تزداد ضغطا على أسعار النفط ارتفاعا. لذلك هذا الآن ما تقرأه الأسواق. سهام، الآن أيضا حركة المرور من هرمز ضعيفة حسب ما تقرأه شركات التتبع، لكن هنالك جهة أخرى في المضاربين في أسواق النفط يعتقدون بأن عدد السفن الذي يمر من هرمز أكثر من الذي تعلنه شركات التتبع، وكذلك أيضا في مضيق باب المندب ما زالت حركة مرور السفن المتجهة النفط أقصد بالتحديد المتجهة إلى الصين من ميناء ينبع ما زالت تمر دون عوائق، هنالك يعني إعاقة لسفن أخرى، وكأنها الآن أصبحت حركة المرور انتقائية في هذا المضيق أيضا كما كانت انتقائية في الماضي في مضيق هرمز من قبل إيران. نعم،
1: أعود إليك السيد إيفي، بروفيسور إيفي، يعني ونحن ما زلنا نتحدث عن الفرصة التي يمكن أن يمثلها هذا الوضع بالنسبة لموانئ إفريقيا، تحديدا عندما نتحدث عن فرص موانئ مثل مومباسا، دار السلام، لاغوس وموانئ غرب إفريقيا في جذب حركة الشحن، هل تتيح هذه الأزمة فرصة لهذه الموانئ؟
0: حسنا، ولكن قبل أن نتحدث عن الفرص دعونا نعطيكم الآن هنالك نظرة إلى الاقتصاد الكلي. فما نشهده الآلم هنالك ارتفاع أو تضخم في أسعار السرع المستوردة، وأيضا عدم قدرة للبنوك المركزية في التعامل مع ارتفاع التكلفة، كما لدينا هنالك ارتفاع في أسعار النفط ذاته، وهذا يخلق عجزا تجاريا كبيرا، فبالتالي اقتصاداتنا سوف تعاني وتواجه انهيارا. نعم هنالك بعد الحوافز بعد الفرص الاقتصادية من زيادة الحركة التجارية عبر السفن التي تعبر عبر مضيق رأس الرجاء الصالح، وتحدثت عن موانئ مومباسا هذه ستزيد حركتها، ولكن على حكوماتنا أن تقوم بالبحث في غينيا كبديل، لأنه من أنغولا إلى الكاميرون إلى الجابون إلى نيجيريا إلى حتى إكواتوريا الإستونية، هنالك حركة نفط ثابتة واحتياطات نفطية كبيرة، وبالتالي ينبغي علينا زيادة القدرة الإنتاجية والمزيد المليارات بدأت تتدفق من النفط ومن أيضا تصفيته وزيادة إنتاجه من أجل أيضا يكون لدينا سيادة في تكرار النفط.
1: سيد الشوبكي، أعود إليك، يعني هذه الأزمة التي نشهدها الآن هل يمكن أن تغير خريطة تجارة النفط عالميا في اعتقادك؟
2: بالتأكيد شهام، الآن خريطة تجارة النفط تغيرت وتتغير مع استمرار هذه الأحداث. نتحدث عن ممرات النفط الأهم في العالم، نتحدث عن مضيق هرمز، باب المندب، أيضا الممر من البحر الأسود. التأثير الذي يحصل أو يمتد ليشمل دول أكثر، نتحدث عن دول آسيا، كنا الآن مع باب المندب، نتحدث عن الشرق الأفريقي المتأثر، دول حوض البحر الأحمر ذاتها المتأثرة، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط من ضمنها شمال أفريقيا العربي و أيضا الجنوب الأوروبي. فقط ربما المستفيد من هذه الأحداث الموانئ التي تفضلت بها في غرب أفريقيا وجنوب أفريقيا، التي مع دراسة الأحداث الماضية، تعطيل الماضي على باب المندب، استفادت مع وجود السفن تحميلها مرة أخرى للخدمات والوقود، ويعني بقائها مدة أطول في موانئ غرب أفريقيا. لذلك أعتقد بأن آثار هذه الحرب تتوزع وتمتد، وطول هذه أيضا الضغوط والعلاوة الجيوسياسية ستمتد ليس فقط إلى
1: شكرا
2: النفط
1: لك
2: وأسعار الطاقة.
1: عامر شوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، شكرا موصول لضيفنا أيضا البروفيسور كين إيفي المستشار الاقتصادي في إكواس. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا سهام، ونقف عند هذه الأخبار العاجلة، حيث أعلن التلفزيون السوري وفاة 19 شخصا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور. هذه هي الصور التي توفرت لهذا الحادث الأليم، هذا الحادث الذي كما ذكرنا وقع على طريق دمشق دير الزور بين حافلتين للركاب. المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع تحديدا بين منطقتي السخنة وتدمر، وقد وقع وفق التلفزيون السوري حوالي 19 شخصا توفوا وأصيب حوالي 27 آخرين، وذلك حتى الآن في حصيلة أولية. المشهد قاس جدا مشاهدينا، نعتذر عن ذلك. وكما نرى إحدى الحافلتين قد احترقت بالكامل، والأخرى هي أيضا محطمة بالكامل نتيجة هذا الاصطدام العنيف على ما يبدو، ما ينذر بأن هذه الحصيلة قد ترتفع للأسف. ولكن حتى الآن نحن نتعامل مع حادث مروري بين حافلتين وعدد كبير من القتلى والجرحى. تعازينا لذوي الضحايا في هذا الحادث المروري الأليم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ولكن كما ذكرنا الحادث كما يبدو في هذه الصور والمشاهد أليم وكبير جدا، لم يتبقى من الحافلتين شيء للأسف. مرة أخرى نتحدث عن وفق التلفزيون السوري 19 شخصا قد توفوا وأصيب 27. وزارة الدفاع وفق وكالة الأنباء سانا أرسلت مروحيات للمشاركة في إجلاء المصابين والضحايا نتيجة هذا الحادث على طريق دمشق دير الزور، وتحديدا بين منطقتي السخنة وتدمر. نحاول الوصول إلى مراسلنا للمزيد من المعلومات، وإن كان هناك أي إضافات فيما يتعلق بالضحايا. نشاهد على الأرض بعض المصابين بالإضافة إلى جثث للقتلى المتوفين إذن في هذه الحادث أو في هذا الحادث المروري بين دمشق دير الزور. الآن وفق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، فرقنا تستجيب للحادث المأساوي على طريق تدمر دير الزور قرب مدينة السخنة. إذن هناك جهود إغاثية سواء من وزارة الدفاع أو من إدارة الكوارث السورية في محاولة لإسعاف من يمكن إسعافه في هذا الحادث الأليم. نقف عند هذه المشاهد، للأسف كما ذكرنا هي مشاهد أليمة ومشهد مأساوي بالفعل. حافلتان تقلان عدد من الركاب، يبدو أنه عدد كبير كذلك أيضا من الركاب. المشهد في الحافلتين يبدو أنهما بالفعل تدمرتا تماما، تحطمتا تماما إذا نتيجة هذا الحادث الذي يبدو أنه كان عنيفا جدا. ويقول وزير الداخلية السوري الآن: ليس أشد وجعا من أن ننقذ أبناء كانوا في طريق أداء واجبهم وأن يشاركهم المصاب مدنيون أبرياء. إذن يبدو أيضا أن هناك عدد من عناصر الداخلية كانوا ضمن هذه الحافلة، وهذه أيضا مشاهد جديدة. معنا الآن من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف، المعلومات لديك صهيب، تفضل.
4: نعم، حادث أليم في الحقيقة على طريق دمشق دير الزور عند منطقة السخنة على وجه التحديد، عندما اصطدمت حافلة تقل ركابا باتجاه مدينة دير الزور وحافلة أخرى تقل عناصر من وزارة الداخلية السورية كانوا في طريقهم إلى العاصمة السورية دمشق. الحادث كان أليما نتيجة الاصطدام المباشر بين الحافلتين، وطبعا هذه منطقة نائية بعيدة، استغرقت فرق الإسعاف وقتا طويلا حتى وصلت إلى المكان، ما دعا وزارة الدفاع السورية إلى توجيه مروحيات إلى المكان للمساهمة في إسعاف الضحايا وفي المساهمة في إطفاء حريق أحد الحافلات التي اندلعت النيران فيها. الحقيقة الصور الواردة من المنطقة صور صادمة وعنيفة للغاية، وبحسب مديرية الصحة في دير الزور فهناك حوالي 40 شخص بين قتيل وجريح جراء هذا الاصطدام العنيف للحافلتين. في الحقيقة طريق دمشق دير الزور كان قد شهد حوادث مشابهة بشكل متكرر خلال الفترة الماضية،
5: وهو طريق يعني واحد، ليس ذهاب وإياب على شكل طريق دولي، ولكنه طريق عرضه محدود، وبالتالي هذه الحوادث تتكرر بشكل أو بآخر، وهذا الطريق على هذه الحالة منذ

0: أيام النظام المخلوع، وكانت وزارة النقل الجديدة حقيقة قد وعدت بإصلاح هذا الطريق وب يعني مد طريق بمواصفات دولية، لكن يبدو أن ذلك سوف يأخذ وقتا طويلا، وفي غضون هذا الوقت ما نزال نشهد مثل هذه الحوادث. للأسف قبل فترة كان هناك حادث لسيارتين، قبلها بفترة كان هناك حادث أيضا وسقط فيه أعداد كبيرة حقيقة من الضحايا، واليوم نرى هذا الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل قرابة 20 شخص وجرح 20 آخرين بحسب مديرية صحة دير الزور دائما، وطبعا الرقم 40 بين قتيل وجريح، الحافلتان ربما تحملان قرابة 60 يعني مسافرا سواء من المدنيين أو من عناصر الأمن الداخلي، ما يعني أن أكثر من نصف الركاب تضرروا، إن كان أصيبوا بإصابات بالغة أو قتلوا على الفور جراء الاصطدام المباشر بين الحافلتين على طريق دير الزور دمشق في منطقة السخنة.
1: إذا العدد الإجمالي لركاب الحافلتين كان 60 شخصا. صهيب، أيضا هل تأكدت المعلومات حول الحصيلة الأولية المتعلقة ب 19 حالة وفاة وفق التلفزيون الرسمي و 27 إصابة؟ قبل أن تجاوبني على هذا التساؤل، فقط يقول أيضا مدير الإسعاف والطوارئ الآن بوزارة الصحة السورية أن حصيلة حادث التصادم بين الحافلتين على طريق دير الزور دمشق بلغت حتى الآن 35 حالة وفاة. للأسف ارتفع هذا العدد إذن إلى 35 حالة وفاة من أصل 60 راكبا في حافلتين كانت تقل المدنيين بالإضافة إلى عناصر من الداخلية في حادث أليم وقع على طريق دير الزور دمشق. إذن الحصيلة الآن ما كنت أسألك عنه صهيب أكد الآن مدير الإسعاف والطوارئ حتى الآن 35 حالة وفاة.
0: نعم، مديرية الإسعاف والطوارئ كانت قد أعلنت عن إرسال تعزيزات إلى المنطقة لنقل الجرحى. حقيقة الرقم حول الضحايا يبدو صادما للغاية، وما يفسره هو الاصطدام المباشر بين هاتين الحافلتين التي كانتا فيما يبدو تسيران بسرعة كبيرة على طريق منفرد، يعني ليس ذهاب وإياب وإنما هو طريق واحد. هذا هو الطريق الذي يصل مدينة دمشق بمدينة دير الزور ويسير لمسافات طويلة أكثر من 400 كيلومتر عبر البادية السورية والصحراء السورية مرورا بتدمر ووصولا إلى مدينة دير الزور شرق سوريا. لكن في الحقيقة عدد الضحايا الكبير وبالغ 35 شخصا يشير إلى أن معظم الركاب في الحقيقة قتلوا ولم ينجوا إلا عدد قليل من هؤلاء الركاب جراء حادث التصادم هذا، إن كان من المسافرين الذين يستقلون حافلة مدنية وتتجه إلى مدينة دير الزور، أو من عناصر وزارة الداخلية الذين كانوا ينتقلون من مدينة دير الزور باتجاه مدينة دمشق، وهي حافلة مبيت كما تعرف هنا في سوريا. الأرقام كبيرة حقيقة. مختلف مؤسسات الدولة هنا في سوريا أعلنت عن إرسال تعزيزات وفرق إطفاء وفرق إسعاف إلى المكان، وحتى وزارة الدفاع السورية قالت إنها أرسلت مروحيات للمساهمة بنقل المصابين. حقيقة هذا الحادث كبير جدا، مؤلم جدا، صادم جدا. هذا الطريق يعرف هنا في سوريا بطريق الموت حقيقة بسبب يعني شدة أو كثرة الحوادث التي جرت فيه، وهذا يفتح صفحة الطرق والنقل في سوريا. شبكة الطرق في سوريا متعبة بشكل كبير بسبب سنوات الحرب الطويلة وخلال سنوات الثورة السورية، وهي تحتاج إلى أموال طائلة حقيقة. يبدو أن وزارة النقل السورية تحاول أن تتوصل إلى تفاهمات مع شركات دولية للمساعدة في إصلاح شبكة الطرق وكذلك مد طرق جديدة في سوريا، لكن يبدو أن ذلك سوف يأخذ وقتا كبيرا. ومعلوم أن إعادة الإعمار في سوريا ملف شائك، الكثير من الناس ما زالوا يعيشون في الخيام، والكثير من المدن ما تزال مهدمة. نتحدث عن ضواحي العاصمة السورية دمشق في الجنوب وفي الشرق، كل المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق من هاتين الجهتين مدمرة بشكل كامل، وبالتالي فإن الناس يقولون إن إعمار البيوت يأتي أولا، لكن حقيقة وضع الطرق سيء جدا، وهو يودي أو يؤدي إلى كوارث حقيقية كذلك الحادث الذي شهدناه اليوم على طريق دمشق دير الزور في منطقة السخنة، حيث قتل بحسب وزارة الطوارئ السورية قرابة 35 شخصا جراء هذا الحادث الأليم، فيما لا يزال عدد المصابين حقيقة مجهولا حتى اللحظة. الركاب في كلا الحافلتين يتجاوز عددهم 60 شخصا بحسب ما علمنا، لكن حقيقة حتى اللحظة أكثر من نصف هؤلاء الركاب قد قتلوا فعلا، وما نزال ننتظر الأخبار عن الركاب الباقين.
1: حتى الآن الصحة السورية تتحدث عن 35 حالة وفاة و30 مصابا بهذا الحادث على طريق دمشق دير الزور في هذا التصادم الأليم لحافلتين. حتى الآن نؤكد فقط معك صهيب، لا شبهة جنائية في هذا الحادث حتى الآن فيما يتعلق بما تشهده سوريا عموما من عمليات الأمنية. هو حادث مروري ولكن يرتبط بعوامل عدة حتى الآن لا نقف عليها بتفاصيلها.
0: نعم، في الحقيقة يعني طبيعة الحادث والمنطقة التي جرت فيه تشير إلى أنه حادث عادي، لا أهداف تخريبية ولا أهداف أيضا جنائية، فقط هذه المنطقة عادة ما تشهد مثل هذه الحوادث. هذا الطريق يعرف في سوريا بطريق الموت، وهو الطريق الذي يربط منطقة محافظة ريف دمشق أو مدينة دير الزور عبر
1: تدمر. ابقى معنا صهيب، نذهب لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
2: العودة الكريمة والطوعية للاجئين السوريين، مؤسسات التمويل المالية الدولية لديها دور مهم أيضا في مساعدة سوريا لتعيد الارتباط بالفرص الاستثمارية الإقليمية والعالمية. هذه هي لحظة الاستثمار والتضامن. في دور الأمم المتحدة هي بأن تصاحب وأن تدعم هذه الرحلة السورية. نحن سنجهزون لدعم الانتقال السياسي بما في ذلك رحلة العدالة الانتقالية التي تقومون بها، وقمنا بهذا الدعم ودعمنا النص الدستوري أو الإعلان الدستوري الذي قمتم به، وسنواصل هذا الدعم. نحن كأمة متحدة لا يوجد لدينا أجندة لسوريا، أجندتنا هي أجندة الحكومة السورية والشعب السوري، ونحن أيضا نركز على أهمية الاستقلالية السورية والسيادة السورية وسلامة الأراضي السورية. انتهاك الأراضي السورية هو أمر غير مقبول وعليه أن يتوقف.
3: What is happening
2: ما يحدث
3: in the region
2: في المنطقة حول الجولان هو أمر غير مقبول نهائيا، وأود أن أذكر المجتمع الدولي بأن الجولان هي أراضي سورية
3: ناهيك.
1: إذا كنا نتابع هذا المؤتمر الصحفي لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكما قال أسعد الشيباني، هي زيارة الأولى لمسؤول أممي منذ 17 عاما. سنعود لمتابعة تفاصيل هذا المؤتمر الصحفي. نعود الآن لمراسل الجزيرة من دمشق صهيب الخلف. إذا نعود مرة أخرى للمؤتمر الصحفي.
2: تعرفه استقلالية وسلامة وازدهار سوريا وشعبها. شكرا.
4: نبدأ استقبال الأسئلة.
5: هذه تطين سوريا. الآن سؤالي لمعالي وزير الخارجية السوري، توصف الزيارة اليوم بأنها زيارة تحمل بعد تاريخي ورمزي، هل اتفقتم مع الأمم المتحدة على آلية تعاون أو خارطة طريق تتجاوز مسألة المساعدات نحو مشاريع التعافي وإعادة الإعمار أو المشاريع التنموية في سوريا؟ شكرا.
6: نعم شكرا لكم. بالتأكيد كان محور النقاشات اليوم التي جرت من خلال لقاء السيد أمين العام أيضا مع فخامة الرئيس أحمد شرع، وتلا ذلك أيضا اجتماع تقني شارك فيه عدد من الوزارات السورية المختصة في هذا المجال. هناك يعني ورقة الآن تحضر واتفاقية تحضر للاتفاق على خطة تعافي مشتركة بين الأمم المتحدة وأيضا بين الأولويات السورية ربما توقع في الأشهر القادمة. هناك انفتاح وجدناه من السيد الأمين العام أن تكون تحركات جميع وكالات الأمم المتحدة في سوريا منصبة في دعم سوريا في هذه المرحلة والتي ستتوج بإعادة إعمار سوريا.
7: السلام عليكم، أدم أبو حسام مراسل الجزيرة. My question to Mr. Secretary General.
2: سؤالي للأمين العام. مستر سيد بوتيريش، تواصل إسرائيل اعتداءاتها. انتظرني فقط لأضع الجهاز بما أنك تتحدث اللغة الإنجليزية. إذن سؤالي للأمين العام غوتيريش، إذا إسرائيل تواصل انتهاكاتها أو دخولها على الأراضي السورية، ما هي الخطوات الملموسة التي يمكن للأمم المتحدة أن تتخذها لتضمن احترام السيادة السورية؟ وسؤال ثاني، هل توجد أي إجراءات أممية لإيقاف هذه الانتهاكات؟ بداية نحن لدينا موقف واضح للغاية، موقف واضح فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وبأن أي انتهاك لهذه لسلامة الأراضي هو غير مقبول، ونتطلب ونطالب بأن تتوقف جميع هذه الانتهاكات. وفي الوقت عينه قواتنا على الأرض تقوم بأفضل ما لديها لتخفيف نتائج هذه الانتهاكات الدائمة التي تقوم بها إسرائيل فيما يتعلق بالوضع على الأرض، وأن تدعم السكان في هذا الوضع بالغ الصعوبة. هذا هو الأمر الذي أعتقد أنه يجب أن يكون على المجتمع الدولي أن يكون إيجابيا أكثر أو فعالا أكثر في هذا الأمر، و طبعا على المجتمع الدولي أيضا أن يتحمل مسؤولياته من خلال مجلس الأمن الذي يناط به الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. الوضع هذا الوضع غير مقبول وعليه أن يتوقف.
1: إذن كان هذا المؤتمر الصحفي لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والذي ركز فيه على قضية ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية وضرورة أيضا تطبيق القوانين بالخصوص وأن يتم وقف أي تهديد للأراضي السورية. يمكنكم متابعة المزيد حول هذا المؤتمر الصحفي على قناة الجزيرة مباشر. أعود الآن إلى المشهد المتعلق بالحادث المروري على طريق دمشق دير الزور، وأعود إلى مراسل الجزيرة صهيب الخلف. هل من معلومات جديدة صهيب؟
0: نعم، إذن الحوامات التابعة لوزارة الدفاع السورية ما تزال تصل إلى منطقة الحادث لإيصال الجرحى بصورة سريعة إلى مستشفيات تدمر وكذلك المستشفى الوطني في حمص. هذين المستشفيين استقبلا العدد الأكبر من الضحايا وكذلك من الجرحى، وكذلك فرق الإسعاف التابعة لوزارة الطوارئ السورية وصلت أيضا إلى المكان، وفرق الإطفاء أيضا وهي تعمل على انتشال الجثث المتفحمة للأسف في إحدى الحافلات التي اندلعت فيها النيران بعد الحادث، وفرق الإطفاء أيضا تعمل على تبريد هذه الحافلة وإطفاء الحافلة بشكل كامل للوصول إلى ضحايا محتملين آخرين داخل الحافلة التي اشتعلت النيران فيها. في الحقيقة الوضع يبدو مأساوي، الوضع يبدو، الحادث يبدو أليما جدا نتيجة الاصطدام المباشر بين حافلتين، الأولى حافلة مدنية تقل ركابا والأخرى حافلة لوزارة الداخلية السورية تقل عناصر من وزارة الداخلية ومن الأمن العام باتجاه محافظة دمشق على طريق تدمر دير الزور دمشق، وهو ذات الطريق حقيقة، وهذا الطريق الذي كان قد شهد حوادث مماثلة. لكن الحادث اليوم يبدو أليما جدا وصادما جدا، لأن عدد الضحايا بحسب وزارة الطوارئ السورية قد وصل إلى 35 قتيلا بسبب هذا الحادث الطريق.

0: الذي وقعت فيه أو وقع فيه الحادث هو طريق دير الزور دمشق كما ذكرت، وهذا الطريق يعرف هنا في سوريا بطريق الموت لكثرة الحوادث التي كان قد شهدها خلال الفترة الماضية، وهو طريق منفرد ذي سكة واحدة ذهابا وإيابا، نفس الطريق بدون فاصل منصف يفصل بين الذهاب والإياب، وهذه من شبكة الطرق المتعبة التي لم يتم تطويرها لا بعد سقوط النظام السابق ولا أيضا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وزارة النقل في سوريا كانت قد تحدثت عن السعي إلى التواصل وإلى توقيع التفاهمات مع شركات دولية لصيانة هذا الطريق ولشق طريق جديد عاداته، لكن ذلك ربما يأخذ وقتا طويلا.
1: صحيح، أيضا لنضع المشاهدين في صورة أنه هناك كذلك كان صعوبة في الوصول سريعا للحافلتين، وأيضا اللجوء إلى الطائرات المروحية. إلى أي مدى كان أيضا المنطقة التي نصفها الآن هي منطقة نائية وبالتالي لا يوجد فيها أماكن لإسعاف هؤلاء بشكل سريع؟
0: نعم، نحن نتحدث عن منطقة السخنة، هي منطقة صغيرة نائية وسط البادية السورية بين تدمر ودير الزور، وأقرب مدينة لها هي مدينة تدمر. بطبيعة الحال مدينة تدمر هي مدينة صغيرة أيضا، لا يمكن أن تحتوي على العدد الكافي لا من فرق الإسعاف ولا كذلك من التجهيزات الطبية التي يمكن لها أن تستوعب كل هذا العدد من الإصابات ومن القتلى ومن الضحايا دفعة واحدة. لذلك فإن إسعاف الضحايا إلى مدينة حمص أخذ وقتا طويلا، ووصول فرق الإسعاف من حمص إلى المنطقة أيضا أخذ وقتا طويلا. ذلك الأمر يعني خلف معاناة كبيرة بالنسبة للضحايا وبالنسبة للجرحى الذين بقوا يتألمون لوقت طويل، ما دعا وزارة الدفاع السورية لتوجيه عدد من المروحيات باتجاه المكان للمساهمة في إسعاف الضحايا وأيضا إسعاف الجرحى إلى مستشفى حمص الذي يعتبر أكثر كفاءة من المشافي الموجودة في ريف محافظة حمص. نتحدث عن المستشفيات الموجودة في تدمر أو في المنطقة على طول الطريق بين دمشق ودير الزور، وهذه مستشفيات كلها مستشفيات صغيرة لا يمكنها أن تقدم يعني خدمات طبية كبيرة، ولا سيما التعامل مع حادث من هذا النوع الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى، عدد كبير من الجرحى، عن احتراق أيضا عدد من الركاب. وبالتالي فإن الحادث كان مفجع حقيقة وصادم للغاية، وصعب جدا ما شهدناه حقيقة اليوم، كان يعني حادثا أليما ويفتح ملفات كثيرة حقيقة حول إعادة الإعمار، حول تطوير النقل، تطوير شبكة الطرق المتعبة، وكل هذه الملفات تحتاج إلى حقيقة وقت طويل لكي يتثنى للدولة السورية من تجاوزها نتيجة سنوات الحرب الطويلة. لكن حقيقة هذا الأمر يعني يترتب عليه فاتورة كبيرة بالنسبة للمعاناة التي يعيشها السوريون، لا سيما في هذا الطريق الذي كان قد شهد حوادث متكررة خلال الفترة الماضية بين دمشق ودير الزور، وهذا الطريق منذ أيام النظام المخلوع وفق هذه الحالة هو طريق منفرد يمتد أكثر من 400 كيلومتر من دمشق باتجاه مدينة دير الزور في قلب البادية السورية في منطقة نائية، لكن مع ذلك فهو يعني طريق لا يصلح لأن يربط محافظتين بحجم دير الزور بحجم ريف دمشق، يمر أيضا بأرياف حمص، وبالتالي فإن الناس ما زالوا يعني يواجهون كثير من الصعوبات على هذه الطريق، ولا سيما مثل هذا الحادث الذي شهدناه اليوم.
1: وصهيب، في إطار ردود الفعل كان هناك تصريح لوزير الداخلية الذي قال ليس أشد وجعا من أن نفقد أبناء كانوا في طريق أداء واجبهم وأن يشاركهم المصاب مدنيون أبرياء. في هذه الصور أيضا شهدنا نساء وشيوخا في هذه الحافلة أو ما تبقى من تلك الحافلة التي شهدنا فيها هذه الصور، أيضا طبيعة الركاب كما ذكرت الذين يتنقلون على هذا الطريق.
0: نعم، في الحقيقة نحن تحدثنا عن اصطدام حافلتين، الأولى مدنية تقل ركابا مسافرين من دمشق ومن ريف دمشق باتجاه مدينة دير الزور عبر البادية السورية. وتحدثنا أيضا عن حافلة مبيت كما تعرف هنا في سوريا، وهي

0: الحافلة التي تقل عناصر من الأمن السوري أو من الجيش السوري من ثكناتهم باتجاه المدن التي يتبعون لها أو ينتمون لها. اليوم هذه الحافلة التي اصطدمت بالحافلة المدنية هي حافلة تقل عناصر من وزارة الداخلية السورية من الأمن العام السوري، اتجهوا من مدينة دير الزور باتجاه محافظتي دمشق وريف دمشق، لكن حقيقة هذه الرحلة لم يكتب لها السلامة واصطدمت بالحافلة المدنية الأخرى. الطريق ضيق بطبيعة الحال والاصطدام كان عنيفا ومباشرا، ويبدو أن الحافلتين كانتا تسيران بسرعة كبيرة، ما يفسر عدد الضحايا الكبير وعدد الجرحى الكبير، وكذلك المشاهد التي وصلتنا من المنطقة وحجم الأضرار التي منيت به الحافلتان من ناحية احتراق إحدى الحافلتين وهي حافلة المبيت بطبيعة الحال. وبالتالي فإن بالنسبة لوزارة الداخلية الحادث أيضا فاجع وأليم جدا، لأن عناصر وزارة الداخلية الذين كانوا يقومون بواجبهم في مدينة دير الزور قد قضوا حرقا بمعظمهم، لأن النيران للأسف اندلعت في تلك الحافلة التي كانت تقل هؤلاء العناصر. الحافلة المدنية انقلبت على حافة الطريق أيضا ومنيت ب أضرار كبيرة، وطبعا لكن الحافلة التي كانت تقل عناصر من وزارة الداخلية يبدو أن الأضرار فيها أكبر والنيران اشتعلت فيها، ونحن نتحدث عن منطقة نائية استغرق الوقت أو استغرق وقتا طويلا حتى وصلت فرق الإطفاء إلى المنطقة. ما حصل بعد الحادثين هو مبادرات تطوعية من قبل المارة في الطريق الذين توقفوا عند الحادث وحاولوا أن يوقفوا السير على الطريق خوفا من وقوع اصطدامات أخرى، وقاموا بما يمتلكون من كميات من المياه بمحاولة الوصول إلى النيران ومحاولة إخمادها، محاولة سحب الضحايا، محاولة إسعاف الجرحى. كل هذا كان وقت عصيب جدا في منطقة السخنة على طريق دير الزور دمشق قبل أن تصل حوامات الجيش السوري وكذلك فرق الإسعاف من مدينة تدمر ومن مدينة حمص وكذلك فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ ومراكزها في محافظة حمص، وهي الأقرب إلى مكان الحادث، لكن نحن نتحدث عن أكثر من 150 كيلومتر بين حمص ومنطقة الحادث بشكل دقيق.
1: هذا صهيب أن معظم الإصابات 35 إصابة نقلوا إلى حمص تحديدا.
0: نعم، في الحقيقة ما تحدثت به وزارة الدفاع السورية يشير إلى أن الحوامات التي تدخلت ونقلت المصابين والجرحى مبكرا بعد وقوع الحادث توجهت إلى مدينة تدمر وإلى مدينة حمص، لكن في الحقيقة نحن نتحدث عن مدينة تدمر، مدينة مدمرة في وسط الصحراء السورية، والمستشفيات التي تعمل في مدينة تدمر هي مستشفيات متواضعة، ليست فيها فرق إسعاف متطورة ولا أطباء بعدد كبير بحيث يستطيعون التعامل مع هذا العدد الكبير من الجرحى والمصابين الذين أصيبوا في وقت واحد. وبالتالي فإن الخيار الأمثل بالنسبة لفرق الإسعاف ولا سيما الحوامات هي الوصول إلى المستشفى الوطني في حمص، وهو مستشفى كبير وفيه طواقم طبية كبيرة، وهو يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه الحالات، لكن يبعد أكثر من 150 كيلومتر عن مكان الحادث. حقيقة كل هذه العوامل التي نتحدث عنها تفتح ملفات شائكة، ملفات معقدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد من ناحية شبكات النقل المتعبة ومن ناحية المستشفيات المدمرة في البوادي وفي المناطق الريفية، وكل ذلك يحتاج إلى وقت طويل لتقوم الدولة الجديدة بالتخلص من تبعات الحرب السورية.
1: رحم الله المتوفين ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين وأن يلهم أيضا ذويهم الصبر والسلوان. شكرا جزيلا لك من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. نتحول بكم لآخر المستجدات في الضفة الغربية. على وقع حملة عسكرية إسرائيلية واسعة في قرى وبلدات فلسطينية اعتقلت خلالها حتى الآن بحسب نادي الأسير 80 فلسطينيا. من قرية تل في جنوب غرب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش، كما تنضم إلينا من المزرعة الشرقية شمال رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة.

0: ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد الأطرش، والمشهد حاليا في تل التي اقتحمتها قوات الاحتلال وقامت بتحقيقات داخل القرية، بالإضافة أيضا إلى ما هو متوقع فيما يتعلق بهدم منازل.
1: هو هدم مرتقب تنفيذا لقرار الحكومة الإسرائيلية عقب هذه الحادثة والمجزرة التي نفذها مستوطنون برفقة الجيش الإسرائيلي ميادة يوم أمس. إضافة إلى ذلك، ومنذ ذلك الحين هناك انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من منطقة في هذه البلدة تحديدا. الفلسطينيون يلتزمون منازلهم، وذلك خشية التنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. صباح اليوم أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاما جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب، وهذا ما يجري بالمناسبة في كل مرة يصل الجيش الإسرائيلي فيها للفلسطينيين الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى في مثل هذه العمليات العسكرية. نحن نتحدث عن عملية عسكرية ينفذها الجيش على نطاق واسع، ليس فقط في تل، إنما تتركز في محافظة نابلس التي يشدد الاحتلال خناقه عليها من خلال إغلاق مداخلها ومخارجها بشكل كامل. لا يستطيع أي شخص أن يخرج من نابلس ولا حتى أن يدخل إليها، وذلك بسبب الحواجز العسكرية التي تم إغلاقها. إضافة إلى ذلك، هذا الأمر ينسحب على بقية محافظات الضفة الغربية عمليا. هناك تشديد على الحواجز الإسرائيلية منذ يوم أمس وإغلاق لهذه المدن وتحويلها إلى معازل حقيقية من خلال 1000 بوابة وحاجز عسكري إسرائيلي تنتشر ويقيمها الاحتلال في الضفة الغربية. على صعيد هجمات المستوطنين، فإنها تنوعت ما بين حرقة وقطع أشجار واعتداء جسديا ومحاولات تسلل إلى القرى والبلدات الفلسطينية المختلفة. تحديدا في بلدة تل كان هناك محاولات تسلل أكثر من مرة، رصدنا جزءا من هذه المحاولات خلال تواجدنا في هذه القرية قبل أن يتدخل جيش الاحتلال ويحاول منع المستوطنين من التقدم، خاصة وأنه يعلم حالة الغليان الكبيرة التي لربما كانت وما زالت في هذه القرية على إثر الهجوم الكبير وإعدام الفلسطينيين 4 برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عمليا. نحن نتحدث عن حالة من الاستنفار أيضا في مختلف المناطق بعد تحويل الاحتلال عدد من منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية، تحديدا في بلدة مادمة، إضافة إلى تنفيذه سلسلة اقتحامات من بينها بلدة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس، وانتشار المستوطنين على الطرق الخارجية بشكل لافت وهم يحملون السلاح. رصدنا ذلك أيضا أثناء تنقلنا بين المحافظات المختلفة، وشاهدنا المستوطنين بالتزامن مع دعوات الانتقام التي يطلقها المستوطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة مئات القرى الفلسطينية التي تقع على تماس مباشر مع المستوطنات الإسرائيلية أو حتى مع نحو 400 بؤرة استيطانية تتداخل وتزحف نحو البلدات والقرى الفلسطينية، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الفلسطينيين باعتبار أنها تحتضن بداخلها شبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن وغيرها من العصابات المتطرفة التي دأبت على تنفيذ هذه الجرائم بين قتل وحرق وسرقة وإيذاء جسدية.
0: من قرية تل في جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. وليد العمري، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي على هذه المستجدات، ما جرى بالأمس، ما يجري اليوم، وعموما ضمن خطة إسرائيلية واضحة؟
2: فعلا هي ضمن خطة إسرائيلية واضحة، وكل هذه الهجمات ممنهجة ولديهم سردية تنذر بخطر ما هو آت، فهم يرون بأن قيام المستوطنين بقتل الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم وسرقة حلالهم وحميرهم وإحراق مزروعاتهم هي تأتي في إطار الدفاع عن النفس، ويرون في الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وعن عائلته وعن ممتلكاته بأنه إرهابي، ويجيزون بذلك قتله، ويعود هذا بالأساس إلى معتقدات يستقونها من كتب ألفها حاخاميهم مثل كتاب توراة الملك، والذي يبيح حتى قتل الطفل الرضيع إذا شعرت أنه على خطأ، ويؤمنون بأن تدهور الحالة وزيادة سفك الدماء من شأنه أن يسرع مجيء المسيح المخلص على حمار أبيض من أجل أن يقيم ملكوت إسرائيل على الأرض. هذه المعتقدات هي التي تبيح لهم أن يفعلوا ذلك إلى جانب

0: أن الجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن حشد 26 كتيبة في الضفة الغربية بالإضافة لنحو 200 مما تسمى بكتائب الاستنفار التي تحرس المستوطنات والمفروض أنها تعمل داخل المستوطنات أو على مداخلها، والشرطة الإسرائيلية المعروفة بشرطة شاي وتملك قوات تشمل على حرس الحدود تقوم بحراستهم ومساعدتهم حتى في عمليات الاقتحام. الإسرائيليون يبررون ما فعلوه بالأمس في قرية تل وما يفعله المستوطنون في هذه الأيام من إقامة 4 بؤر استيطانية في محيط قرية تل والقرى المجاورة وعلى جبل عيبال، وتم تشريعها حسب إذاعة الجيش وفق القانون الإسرائيلي. يبررون ذلك بأنهم إنما يقومون خلافا لما كانوا يبرروا به ويتذرعون به من قبل عندما دخلوا مخيمات جنين وطول كرم بذريعة وجود أسلحة وإحباط عمليات، بأنهم يقومون بعمليات حماية لهؤلاء المستوطنين. واضح من كل ما يجري ومن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، سواء تلك التي أطلقها نتنياهو أو وزير دفاعه أو الوزيران سموتريتش وبن كفير، بأن المرحلة تشهد تصعيدا إسرائيليا ممنهجا هدفه أيضا الاستيلاء على المزيد من الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة إذا أمكن، أو إبعادهم والسيطرة حتى على منازلهم مثل ما جرى في بعض القرى هذا اليوم والأسابيع الماضية. من هنا واضح الحالة في الضفة الغربية الآن يخضعها الجيش الإسرائيلي لإجراءات انتقامية للفلسطينيين بذريعة حماية المستوطنين.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وحول هذه الحالة المستمرة معنا إذن ثروة شقرة من المزرعة الشرقية التي تشهد في هذه الأثناء أيضا إقامة بؤرة استيطانية جديدة،
2: وهي تضاف إلى 4 بؤر استيطانية أخرى أقامها المستوطنون بعد أحداث قرية تل بقضاء مدينة نابلس في قرى عدة بقضاء مدينة نابلس وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. رصدنا ميادة منذ ساعات الصباح قيام مجموعة من المستوطنين بالسيطرة على أراضي مواطنين في قرية المزرعة الشرقية بقضاء مدينة رام الله، ونصبوا هذه البؤرة الاستيطانية، وضعوا هذه الخيمة وجلبوا الأغنام التي سرقوها بالأساس من المواطنين الفلسطينيين خلال هجماتهم المتواصلة والدامية على المواطنين وسلب مصادر رزقهم. هذه البؤرة كما قالت لنا المصادر المحلية أنشأها المستوطنون صباح هذا اليوم. تحدثنا مع نائب رئيس المجلس مجلس قرية المزرعة وقال لنا أن هذه البؤرة تضاف إلى بؤرتين أقامهما المستوطنون منذ عدة أشهر. قدموا خلال هذه البؤر أكثر من 6000 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين. ميادة كما تعلم مئات البؤر الاستيطانية أنشأها المستوطنون سيطروا من خلالها على أكثر من 1 مليون دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين، قتلوا أغنامهم وسرقوها وأحرقوا الأراضي. وفي هذه الأثناء أيضا تستكمل قوات الاحتلال ما بدأه المستوطنون، والعكس صحيح حقيقة، حيث تقوم قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرى مدينة نابلس. ختاما قوات الاحتلال في هذه الأثناء تقتحم قرية ترمسعية القريبة من هنا وتحول منزل إلى ثكنة عسكرية بعد احتلاله بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة. وننتقل إلى غزة، حيث أعلن وزير وزارة الداخلية بغزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة في استهداف بمسيرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة للمزيد من التفاصيل. أشرف.
3: نعم ميادة، هي سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكان آخر هذه الغارات هنا على بعد أمتار قليلة فقط من تواجدنا على بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت بأكثر من صاروخ بوابة المستشفى بشكل مباشر، وتناثرت شظايا الصواريخ الإسرائيلية لتصل قسم الاستقبال والطوارئ وأقسام مهمة في المستشفى. في الوقت الحالي تم نقل جميع الجرحى لقسم الاستقبال والطوارئ. أربعة من الجرحى ميادة وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة، عاد عن إصابات أخرى بينهم نساء وأطفال. نحن نتحدث عن بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهي البوابة المكتظة بالمواطنين وحركة المرضى والجرحى، ووقت ذروة الحركة حقيقة كانت الغارة الإسرائيلية التي نفذتها المسيرات الإسرائيلية هنا على بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هذه الغارة جاءت فقط بعد ساعة واحدة من غارة جوية أخرى نفذتها الطائرات الإسرائيلية هنا أيضا على المحافظة الوسطى غرب مخيم النصيرة.

قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. وصلوا إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات، وأيضا هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأقصى بدير البلح. هناك في أيضا مدينة غزة وبالتحديد في منطقة الشيخ رضوان

0: في غرب جباليا كانت الغارة الأبرز أيضا على سيارة مدنية، وقد استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية سيارة مدنية بدون سابق انذار بأكثر من صاروخ، وهذا أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وصفت عدد من الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة في المرحلة الحالية. ميادة، هي سلسلة حقيقة متواصلة من الغارات الجوية الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية المتواصلة تأتي على وقع أيضا عمليات القصف المدفعي شرق القطاع بشكل كامل، هناك عمليات نسف أيضا شرق خان يونس في جنوب القطاع، ولكن التطور اللافت خلال الساعات القليلة الماضية هو تقدم للدبابات الإسرائيلية شرق مدينة دير البلح واقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضم أيضا مزيد من المساحات للخط الأصفر حيث تتواجد القوات الإسرائيلية شرق دير البلح، هناك اقتضام مزيد من أراضي المواطنين شرق المحافظة الوسطى كباقي محافظات القطاع بشكل كامل.
1: من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، شكرا جزيلا لك. الآن في هذا الخبر العاجل، مصادر في مستشفيات غزة تعلن سقوط شهيدين وأكثر من 10 مصابين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم. نعود إلى الضفة الغربية ورحب بضيوفي من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، من رام الله الخبير في شؤون الاستيطان عبد الله أبو رحمة، وهنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ودكتور بلال سلايم الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. دكتور مصطفى، أبدأ معك، والسؤال كيف وصلت هذه الحكومة لتنفيذ هذه المستويات ضمن مشروعها وضمن استحضار يهودا والسامرة؟
2: هذه الحكومة تنفذ ما تسميه مشروع الحسم. في حالة غزة الحسم يعني احتلال كل قطاع غزة وتهجير سكانه. في الضفة الغربية ضم الضفة الغربية وتهويدها بالكامل واستخدام الإرهاب الاستيطاني الاستعماري الآن لتهجير الفلسطينيين. هذا هو المخطط الإسرائيلي اليوم الذي يجري في غاية الخطورة. لم يكتفوا ب500 مستعمرة استيطانية وبؤرة استيطانية، الآن كما ذكرتم يقوموا بإنشاء 4 بؤر استيطانية جديدة في منطقة تل في نابلس وبؤرة أخرى في منطقة المزرعة الشرقية. نحن نتحدث عن التهام واستباحة كاملة للأراضي الفلسطينية أينما كانت. الخطورة في الأمر أنه هذا يترافق مع استمرار الاعتداءات المستوطنين. في منطقة نابلس وحدها اليوم تجري اعتداءات مستوطنين في 8 مواقع، بما فيها طبعا تل وعريف وصرة وسباستيا ومادامة وقبلان، تجري أيضا في رام الله حيث يجري الاعتداء على عين يبرود وعلى منطقة عين سامية والمزرعة الشرقية، وكذلك حتى في القدس في منطقة السوانة تجري اعتداءات. الخطورة فيما يجري باعتراف حتى قادة إسرائيليين مثل يعلون الذي كان رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، يقول أن الذي جرى في تل عمل إرهابي ويسميه عمل إرهابي الذي نشهد إرهاب خطير بكل معنى الكلمة، وهدفه فعلا تمرير المخطط الرئيسي بالضم والتهويد، وهذا لن يتوقف ما لم يتم ردعه. بالمناسبة الاعتداءات لا تقتصر فقط على هجمات المستوطنين، جيش الاحتلال الآن أغلق عدد كبير من 1300 حاجز عسكري الموجودة في الضفة الغربية، لا يستطيع الناس في نابلس مغادرتها، الكل محاصر في مناطق عديدة تحولت إلى سجون صغيرة. هذا الذي يجري بطش كامل بالسكان، بطش كامل بالإرهاب، بطش كامل بالأراضي، بطش كامل بحق الناس في حرية الحركة، أمر في غاية الخطورة. وهذه حرب من جانب واحد، يعني عندما يتحدث عن عملية عسكرية، شو يعني عملية عسكرية؟ عملية عسكرية لجيش احتلال يملك كل الأسلحة الممكنة ويعتبر أكبر جيش في المنطقة، على من؟ لا يوجد جيش مقابلهم، هم يشنوا كل هذه الاعتداءات على سكان مدنيين واقعين تحت احتلالهم، وبالتالي هذا الذي يجري فظاعة لا مثيل لها ولا يجوز السكوت عليها، والرسالة الآن يجب أن توجه لكل العالم، المحيط العربي والإسلامي والعالم، أنه لابد من حراك سريع لردع ما تقوم به إسرائيل.
1: أيضا الوزير الذي أشرت إليه دكتور مصطفى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق قال أنه يريد الآن الجانب الإسرائيلي وهذه الحكومة تحديدا استنساخ ما جرى في غلاف غزة في الضفة الغربية مرة أخرى وما هو قائم الآن في غزة تحديدا. أريد أن أذهب إلى السيد عبد الله أبو رحمة للحديث عن ذلك التكامل وتوزيع الأدوار بين قوات الجيش وبين

0: المستوطنين، وكيف أيضا يتم في ظل حماية وأيضا مظلة من التشاريع والتشريعات وكذلك القوانين للوصول إلى هذه المستويات من التصعيد؟
1: يعني في المرحلة السابقة كنا نتحدث على أن المستوطنون يقومون بعملياتهم تحت حماية الجيش، ولكن في الأيام الأخيرة ما شاهدناه بأن الجيش هو شريك كامل في هذه العمليات الإجرامية، حيث يقومون بإطلاق النيران في معظم الأوقات إلى جانب المستوطنين، ويقومون باعتقال المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي نعم، هناك عمليا ضوء أخضر للميليشيات، لميليشيا المستوطنين، وأيضا هناك على صعيد الشرطة الإسرائيلية، رغم أن هناك جرائم واضحة وموثقة، إلا أنه لا يفتح أي تحقيق بحق هؤلاء المستوطنين، لا يتم اعتقال أحد، وإن تم اعتقاله يتم الإفراج عنه بصورة سريعة جدا. وبالتالي الشرطة مع الجيش مع الحكومة الإسرائيلية وهي المسؤولة عن كل ذلك، وبالتالي هي علينا أن نحاسب هذه الحكومة، سواء على الصعيد الدولي، على صعيد القانون الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية، وبالتالي هي المسؤولة عن كل ذلك. وحينما نتحدث عن وزراء في هذه الحكومة، هم من يسهل هذه العمليات الإجرامية من خلال توفير المركبات والأسلحة، توفير التمويل، أيضا كما ذكرت القوانين والتشريعات في داخل الكنيسة لحماية هؤلاء المجرمون. فبالتالي كل ذلك منظومة متكاملة تسير وفق مخطط، كما تحدث الدكتور، المخطط الذي تحدث سموتريش عنه في عام 2017 الآن ينفذ بحذافيره، ينفذ ويسرع في التنفيذ. يعني ما كان في المخطط يحتاج إلى 10 أو 20 عام، الآن هم يحاولوا أن يكملوا هذه المخططات في سنوات قليلة. الرد يعني بالتأكيد يعني من قبل الجيش ومن قبل المستوطنين موجع للفلسطينيين، وأيضا يقود إلى انفجار في الأيام القادمة، لأنه ما يجري هو بالفعل معركة وجود من خلال ما يملك هذا العدو من ترسانة أسلحة أمام فلسطيني أعزل يحاول أن يدافع وجوده وعن بقائه وعن مصدر رزقه وعن مزرعته وعن أسرته، وبالتالي يتم استهدافه.
0: دكتور مهند، خطورة الأسلوب والأدوات المتبعة الآن في تنفيذ هذا المشروع، وكيف طوعت هذه الحكومة كل ما هو ممكن من تشريعات وأدوات على الأرض للوصول إلى مستوى من التصعيد لم يكن مسبوقا؟
2: هذا صحيح، التصعيد غير مسبوق منذ عام 1967، الاستيطان غير مسبوق منذ عام 1967، إرهاب المستوطنين غير مسبوق منذ عام 1967. عمليا كل مؤسسات الدولة، من قضاء، من شرطة، من مخابرات، من جيش، من حكومة، من وزارات، كلها مجندة من أجل دعم هذا المشروع الاستيطاني. وحتى القضاء الإسرائيلي الذي لا يصدر أي قرار قضائي لا يصب في صالح المستوطنين باستثناء بعض القرارات العينية، ولكن في المجمل كل مؤسسات الدولة مجندة من أجل تحقيق هذا المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. ولذلك هنالك في تكامل بين الأذرع المختلفة التي تنفذ المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. هنالك دور يقوم به الجيش من خلال قمع الفلسطينيين من أجل منعهم حتى من الاحتجاج والتظاهر حتى لو كان شعبيا. مهمة الجيش هي القمع وطبعا حماية المستوطنين. هنالك في حوالي أكثر من 180 بؤرة استيطانية نفذها المستوطنون. هذه البؤرة الاستيطانية بحاجة إلى حماية، من يحمي هذه البؤر؟ الجيش، على الرغم أن هذه البؤر لم تقام بقرار حكومي، ولكنها مدعومة حكوميا من الناحية المالية، مدعومة أمنيا من الجيش الإسرائيلي. ولذلك هنالك في عملية تكامل، الميليشيات الإرهابية من المستوطنين هدفها هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية، تهجير الفلسطينيين، وهنالك أعداد ضخمة من التجمعات الفلسطينية تم تهجيرها بالذات من مناطق سي من أجل تفريغها نهائيا. وهنالك تواطؤ المخابرات الإسرائيلية، تستطيع لو أرادت تستطيع أن تمنع هذا الإرهاب من المستوطنين خلال يوم واحد، يعني خلال يوم واحد تستطيع أن توقف هذه الظاهرة، ولكن لا أحد يتحرك. ونتنياهو يخرج للعالم ويكذب للعالم ويقول لهم الحديث عن

0: عن 80 شاب يعانون من ضائقة اجتماعية، من خلفية اجتماعية صعبة، وهؤلاء يأتوا إلى الضفة الغربية ويقومون بأعمال عنف، يكذب أمام العالم. هذا ما قاله عدة مرات للصحافة
1: الأمريكية. العالم شهد جنود الاحتلال وهم يقفون متفرجين.
0: ولكن، ولكن الحديث هو عن مئات من أفراد هذه الميليشيات مسلحين ومدربين، ويتم إمدادهم بالسلاح والمركبات، والأهم يتم إمدادهم بالدعم السياسي طبعا، ويتم إمدادهم بالبنية التحتية مثل الكهرباء والماء وشق الطرق إلى هذه البؤر. وذلك نحن نتحدث عن دولة كلها مجندة من أجل إنجاح هذا المشروع.
1: دكتور بلال، في المقابل لافت جدا أن يخرج الوزير مشي علون، وهو وزير دفاع في عهد نتنياهو الأول، فيما يتعلق بوصف لأن ما جرى هو إرهاب يهودي. في نهاية الأمر لم يكن وزير دفاع في حكومة حملت كما يقال غصن الزيتون، بالتالي ما معنى ذلك؟ ما الذي يعنيه أن يصل الحديث بهذا الشكل عن هذه الممارسات؟
2: نعم، أنا أعتقد أن حتى داخل الطرف والمعسكر الإسرائيلي والصهيوني وحتى ضمن اليمين هناك من يدرك أن بطبيعة الحال أي احتلال يحتاج لنموذج حتى يكون مستدام، نموذج سياسي، الاستدامة سواء السياسية الاقتصادية والاستدامة الأمنية. هناك اعتقاد لدى البعض، وأعتقد هذا ما يفسره ما صرح به، أن الانفلات الحاصل في الضفة الغربية تحديدا من خلال هذا التوحش الذي تقوم به هذه قطعان المستوطنين والإرهاب الذي يقومون به، هو أيضا يشكل نوع من العبء الأمني بين قوسين. نحن رأينا كيف أن هناك محاولة لجلب الجنود من سواء من غزة ومحيط غزة أو سواء من جنوب لبنان لضبط الأمن في الضفة الغربية، خاصة في ظل التوسع كما الفطر تنتشر هذه البؤر الاستيطانية بشكل أو بآخر، أو حتى ممكن نقول كما العفن تنتشر بشكل أو بآخر. وبالتالي هذا هناك يطرح سؤال في موضوع الاستدامة. الإشكال أين؟ الإشكال أن العقلية المسيطرة على الطرف الإسرائيلي هي عقلية تحديدا نتنياهو وتحديدا بن غفير وسموتريتش، هذه العقلية التي تؤمن بالتغيير النبوآتي التوراتي، التي تؤمن بعقائد مشوهة، هي ترى أنها أمام استحقاقين. الاستحقاق الأول متعلق بالتسريع أو التسارع، هم يؤمنون بتغيير الواقع على الأرض لتحقيق الرؤى والنبوءات، والأمر الآخر هم يتجهون إلى التوحش لفعل ذلك. ماذا تفعل الحكومة الإسرائيلية؟ تقوم بإدارة هذا التوحش بشكل أو بآخر وتوظيفه بعد ذلك سياسيا وتأمين الغطاء الاقتصادي والأمني والسياسي له. لذلك حتى المناصرين للحكومة الإسرائيلية من بين القوسين العقلاء حتى خارج إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، هم يطالبون بضبط هذا المشهد لأنه يعتقدون أنه غير مستدام. لكن في الطرف الآخر يوجد لدينا عقلية هي خارج عن كل أفكار المنطق، عن كل فكرة الإدارة، وتتجه نحو الحسم برؤى توراتية ونبوآتية.
1: دكتور مصطفى، بالفعل ما هي أدوات الردع التي أشرت إليها في ظل معطيات حالية بهذا الشكل، في ظل معطيات داخلية وخارجية، نتحدث حتى على مستوى المجتمع الدولي؟
3: أولا محليا الردع الأساسي للمخطط الصهيوني هو صمود الشعب الفلسطيني الباسل والبطولي. أهم مهمة وطنية الآن أمام كل فلسطيني سواء كان مقيما في فلسطين أو خارج فلسطين وعليه أن يدعم من هم في فلسطين هو الصمود والبقاء. هذا ما سيفشل هذا المخطط على المدى البعيد ويفشل المخطط الاستراتيجي الإسرائيلي. نحن نتحدث عن ثلاث ظواهر خطيرة. أولا هؤلاء المستعمرون المستوطنون متغلغلون في الجيش، متغلغلون في الحكومة، متغلغلون في كل مكان. ثانيا هؤلاء ليسوا بضعة آلاف كما كانوا في البداية، الآن 850 ألف مستعمر مستوطن إرهابي، جيش جديد إلى جانب جيش الاحتلال يهاجم. وثالثا نحن نتحدث ليس فقط عن استعمار استيطاني، هم انتقلوا إلى المرحلة الثالثة الإحلال، محاولة التهجير، استعمار استيطاني إحلالي. محليا الصمود، ولكن عالميا لا يوجد سبيل الآن إلا فرض العقوبات والمقاطعة، وعربيا ما هو مطلوب، وإسلاميا أيضا فرض العقوبات والمقاطعة. هذا هو السلاح البتار الذي يمكن أن يؤثر الآن في الحكومة الإسرائيلية ويعزل مخططاتها ويحرجها ويضعها في دائرة العقوبات. بدون ذلك لن يتغير سلوك هذه الحكومة الإسرائيلية. أنا أعرف أنه الأفضل لو كان هناك قوة تستطيع أن تتصدى لهم لكل منظومتهم العسكرية، ولكن نحن واقعيون ونحن ندرك أنه الآن المتوفر والذي يجب أن يحدث هو فرض العقوبات والمقاطعة عليهم عربيا وإسلاميا ودوليا.

0: يجوز أن تمر كل هذه الجرائم ويكتفى فقط بالإدانات والاستنكارات. بالعكس، عندما تصدر فقط إدانات واستنكارات يعتبر نتنياهو مباركة، لأنه يعتبر أن هذا دليل على العجز. لذلك الإجراء الأساسي المطلوب الآن المقاطعة والعقوبات.
1: دكتور عبد الله، هل أمن الجانب الإسرائيلي أي تحركات وردود فعل دولي، أم أن هناك لازال مجال لردع هذه الممارسات؟
2: يعني بصراحة أنه بالأيام الأخيرة الحكومة الإسرائيلية لا تلتفت إلى أي من القرارات الدولية، وبالتالي هي تسير قدما بعملياتها الإجرامية. أنا أضيف إلى ما تحدث عنه الدكتور أن في ظل الظروف والمعطيات التي نعيش بها بحاجة إلى أن تكون هناك قوات دولية في داخل الضفة الغربية، هذه القوات لحماية المدنيين العزل، لأن الجيش الإسرائيلي أو أن هؤلاء هذه الميليشيا اليوم أصبحت جزء من الجيش، وخصوصا بعد 7 أكتوبر جزء كبير منهم انضم إلى الاحتياط. في السابق كانت هذه الميليشيا تتقرب من الجيش وتتمنى عليه أن يساعدهم، الآن هم جزء أصيل من هذا الجيش، وبالتالي ينفذون عملياتهم بكل سهولة. لهذا بحاجة بصراحة إلى أن يكون هناك قوات دولية حتى نتمكن من حماية المدنيين الفلسطينيين في هذه المرحلة، إضافة إلى أن المعززات الأخرى صمود المواطنين والفعاليات الشعبية وغير ذلك، وهي موجودة أساسا على الأراضي الفلسطينية.
1: في دقيقتين دكتور مهند، ما الذي يمكن أن يردع حكومة بهذه المواصفات؟
3: فقط موقف دولي حقيقي وليس بيانات دولية. يعني إسرائيل بالنهاية تخاف من رد الفعل الدولي، ولكن إذا كان رد الفعل الدولي حقيقي وجاد، معنى إذا تم فوض عقوبات على إسرائيل، ليس فقط فوض عقوبات على المستوطنات، على سبيل المثال ما يقوم به الاتحاد الأوروبي هو فوض عقوبات على المستوطنين، على المستوطنات، عدم التجارة مع المستوطنات، ولكن لا يفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية. عمليا هذه المستوطنات هي مشروع للحكومة الإسرائيلية. هذه المستوطنات لم يكن لها أن تكون قوية بدون دعم اقتصادي وأمني للحكومة الإسرائيلية، ولكن العقوبات أين تذهب؟ على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي تذهب إلى المستوطنات وليس للحكومة، وذلك إسرائيل إذا كان هناك في موقف دولي جاد، وطبعا موقف عربي جاد، يمكن إيقاف ذلك.
1: دكتور بلال، هل يمكن أن نشهد خطوات قد تؤدي إلى تغيير في المشهد من قبل المجتمع الدولي الذي حتى الآن يلتف على كل ما يمكن أن يدين إسرائيل؟
4: يعني للأسف لا أعتقد في الوضع الدولي الحالي هناك إمكانية للضغط بهذا الاتجاه، وإن كان هناك من إمكانية للتغيير أو مساحة لذلك أعتقد أنه يجب أن تبدأ فلسطينيا بداية بتفعيل القيادة الفلسطينية الموحدة أو ما تم التوافق عليه بداية في لقاء بكين الأخير الذي جرى في تموز 2024. ممكن بعد ذلك أن يتوجه الشعب الفلسطيني بموقف موحد واضح ومطالب واحدة للمجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي لن يتحرك من تلقاء نفسه، ولن يتحرك لحماية إسرائيل من تلقاء نفسها، ولا يمكن أن نتوقع من إدارة أو نظام دولي الآن تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لإنهاء محكمة الجنايات الدولية، تسعى لإنهاء مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها الأونروا، أن تقوم بحماية الشعب الفلسطيني على الأرض.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، هذه التغطية مستمرة ضمن ساعة إخبارية جديدة مع سهام أشطو.
5: شكرا لك ميادة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة ضمن تغطيتنا من قناة الجزيرة. قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن ميناء الحديدة وجزيرة كمران تعرضتا لأربع غارات سعودية. وقالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. من جهة أخرى أكد التلفزيون اليمني أن غارات استهدفت منصات صواريخ ومخازن سلاح للحوثيين في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر بمأرب والجوف. من جهتها قالت وكالة سبأ اليمنية إن اجتماعا يعقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، أهلا بك نبيل، أي تفاصيل إضافية حول هذه التطورات؟
6: نعم سهام، حتى اللحظة هناك بيان للناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لأنصار الله، وأكد بأن الطيران السعودي قد استهدف بعدد من الغارات الجوية على مدينة وميناء الحديدة بالإضافة إلى جزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. في المقابل أكد سريع بأن القوات أو الدفاعات الجوية اشتبكت مع تشكيلات من الطائرات السعودية بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب المزيد من الغارات في هذا المكان، بالإضافة إلى أنه أكد أنه ردا على هذه الاستهدافات لميناء وجزيرة في الحديدة، بالإضافة إلى منشآت الاتصالات، فقد نفذت القوات المسلحة التابعة لأنصار الله عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة كما قال الناطق العسكري لأنصار الله لمنشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة أيضا تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وأكد بأن هذه العمليات قد أصابت أهدافها بنجاح وبدقة حسب الناطق العسكري لأنصار الله. في المقابل أكد بأن هذا التصعيد في الغارات الجوية سيؤكد بأنه لن يكون هناك إلا ثمة رد على كل هذه الاستهدافات التي طالت محافظة الحديدة وقبلها الاستهدافات التي طالت مطار صنعاء من قبل الطيران السعودي. كانت سهام أمس قد شن غارات جوية من قبل الطيران السعودي حسب جماعة أنصار الله على ميناء الحديدة بالإضافة إلى جزيرة كمران ومنشآت تابعة للاتصالات في محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى حصول إصابتين حسب وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. نعم سهام.
5: نعم نبيل، وهل اتضحت طبيعة الأهداف التي ضربتها هذه الغارات حتى الآن؟
6: بالنسبة للغارات في محافظة الحديدة أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لأنصار الله بأنها قد أصابت أهدافا مدنية في ميناء الحديدة بالإضافة إلى منشآت تابعة للاتصالات، فضلا عن استهداف منشآت مدنية في جزيرة كمران حسب الناطق العسكري لأنصار الله. وأكد بأن الرد العسكري الذي استهدف أماكن مختلفة في شركة أرامكو كان ردا على هذه الغارات التي استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن. نعم
5: معنا نبيل اليوسفي، سنبقى معك في متابعة المشهد. الآن أرحب هنا في الاستوديو بمحرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أهلا بك أحمد. إذن تطورات إضافية في إطار هذا التصعيد، كيف يمكن أن نقرأها في المشهد الدائر منذ أيام في اليمن؟
7: نعم، دعينا أولا في البداية نرسم الخارطة العسكرية حاليا. يعني نحن الآن أمام طبعا إعلان من التلفزيون اليمني بأن هناك ضربات جوية أو غارات جوية استهدفت مناطق في مأرب وفي الجوف. طبعا دعينا نرسم خارطة لمأرب أولا. مأرب طبعا هي 14 مديرية، هي منقسمة، يعني هناك جزء كبير من هذه المديريات تتبع الحوثيين واستطاعوا السيطرة عليها خلال السنوات الماضية، أعتقد 3 أو 4 مديريات تتبع الحكومة اليمنية وبعضها أيضا حتى هذه اللحظة متنازع عليها. الجوف هناك 11 مديرية في هذه المحافظة، تقريبا الحوثيون يسيطرون على يعني الجزء الأكبر من هذه المديريات، لم يتبقى فقط سوى الخب والشعف، وهي طبعا منطقة صحراوية كبيرة ربما هي الأكبر داخل محافظة الجوف. هذه المناطق طبعا خلال الفترات الماضية تمركز فيها الحوثيون، بنوا فيها طبعا يعني الكثير من المخازن السلاح، أيضا لديهم أيضا وجود عسكري كبير، وبالتالي كانت مأرب والجوف خلال الفترة الماضية مهددة، وحتى في السابق عندما كانت الهجمات الأمريكية في مايو 2025 أيضا استهدفت الطيران الأمريكي هذه المناطق باعتبارها طيران مهم، وباعتبار أن الكثير من الاستهدافات للقوات الأمريكية التي كانت تتم في ذلك الوقت في 2025، ويبدو أن الكثير أيضا من الاستهدافات هذا الوقت للسفن الملاحة السعودية في السفن السعودية في البحر الأحمر وحتى في هذه المناطق التي أعلن عنها الناطق الحوثي قبل قليل، يبدو أنها كانت تنطلق من هذه المناطق. طبعا هذا جاء ضمن تحشيد كبير من قبل الحكومة اليمنية. اليوم أيضا اجتماع موسع يعني حضره عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب وأيضا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، ومثله أيضا مثل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قائد التحالف في محافظة مأرب. والهدف طبعا هو الاستعداد والجاهزية القتالية لما أسموه بين قوسين بالمعركة المصيرية.
5: كيف فهم ذلك الاستعداد لماذا تحديدا؟
7: الاستعداد طبعا واضح، لو أخذنا الموقف كاملا سنرى بأن من الواضح طبعا أن الجميع يتجهز، جماعة الحوثي تتجهز، جماعة الحوثي أعلنت الاثنين الماضي يعني حظرا بحريا على المملكة العربية السعودية، أيضا استهدفت ثلاث سفن حتى الآن كما أعلنت، والآن يتم استهداف أيضا يعني مجموعة من المنشآت السعودية كما قال الناطق العسكري باسم الحوثيين. طبعا بالأمس ردت المملكة العربية السعودية أو التحالف على الحوثيين بضرب مناطق في الحديدة، وقالت بأنها لم تقصف الميناء، لا ميناء الحديدة ولا رأس الصليف ولا رأس عيسى، وأن هذه الموانئ مفتوحة وأنه كان المساعدة فقط مخازن سلاح ومناطق تابعة للقيادة العسكرية الحوثية. في المجمل من الواضح أن الجميع يتجهز، الحوثيون طبعا رصدنا مجموعة من التحركات في إب، في الجوف، أيضا في مأرب، أيضا في تعز، يعني تعز هي تعتبر نصفين بين الحوثي وبين الحكومة اليمنية، الجهة التي يعني يسيطر عليها الحوثيون، هناك تحركات كبيرة. وقبل قليل كان مصدر عين يتحدث عن أن هناك إطلاق صواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية وانفجارات طبعا من مناطق في تعز. الحكومة اليمنية أيضا تتجهز المنطقة وخاصة المنطقة السادسة والسابعة والتي وغالبيتها طبعا موجودة في مأرب، ويعني السيطرة العسكرية يعني للحكومة اليمنية متواجدة طبعا غالبيتها طبعا في محافظات الجنوب كاملة، حضرموت، عدن، أبين، لحج، شبوة، سقطرى، المهرة، كل هذه المحافظات تتبع الحكومة اليمنية، وغالبيتها طبعا الآن تم يعني إعادة هيكلة الجيش اليمني بما يسمح بخوض هذه المعركة. أيضا في مأرب وفي تعز أيضا هناك جاهزية عسكرية، وخلال الأسبوع الماضي والأسبوعين الماضيين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان حرص على الخروج نحو هذه المناطق أيضا وإبداء الاستعداد. وطبعا من مصادرنا يقال بأن المعركة الآن يعني أن هناك أيضا جاهزية للمعركة، ولكن السؤال كيف ستكون المعركة؟ هل ستكون المعركة الآن؟ هل ستعود الأطراف إلى المفاوضات؟ كل ما نراه الآن من أن هناك جاهزية عسكرية لكل الأطراف، وخاصة مع التصعيد الكبير لجماعة الحوثي وطبعا اتهامات الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، لأن إيران هي الورقة التي بأن الحوثي ورقة يستخدمها الإيرانيون، وخاصة مع تصاعد يعني مع تصاعد الأمر والأوضاع في المنطقة بين أمريكا وإيران.
5: معنا أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، وأشكرك على كل هذه الإيضاحات. أما الآن فنتحول إلى مزيد من الشرح التفصيلي للأحداث على الخريطة التفاعلية في هذه النافذة مع الزميلة ميادة عبدو.
8: شكرا سهام، أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه النافذة العسكرية التي نناقش فيها تطورات متسارعة في اليمن بعد إعلان التلفزيون اليمني الرسمي تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لأنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. إذن لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو هنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. قبل النقاش معك عميد حسن، نبدأ مع الزميل محمد رمال الذي يضعنا في صورة هذه الخريطة التي تتم فيها الآن العمليات العسكرية.
9: صحيح ميادة، وفقا للتلفزيون اليمني فأن الغارات التي تم تنفيذها في الساعات الأخيرة وسبقتها إلقاء منشورات في كثير من المناطق التي يتواجد فيها أنصار الله، هذه الغارات التي تم تنفيذها في الساعات الماضية تقع في محافظتي الجوف شمالا وكذلك محافظة مأرب. هذه الأهداف حسب ما قال التلفزيون الليبي تابعة لجماعة أنصار الله، ولسيما في مديرية الجوبة، في مديرية مجزر، وفي معسكر الصفراء جنوب الجوف، وهي مناطق معروفة أنها يتمركز فيها جماعة أنصار الله. وهناك بحسب المصادر المفتوحة والتقارير التي كانت تتحدث دائما عن استهداف تلك المنطقة، تحدثت عن وجود مخازن سلاح وقواعد للصواريخ، و غرف للقيادة والسيطرة في تلك المنطقة التي كانت فيما مضى منطقة مواجهة بين جماعة الحوثيين وكذلك القوات الحكومية اليمنية. العمليات العسكرية والغارات العسكرية التي تم تسجيلها في الساعات الماضية في اليمن لم تقتصر فقط على منطقة الجوف ومأرب، وإنما امتدت إلى الحديدة، حيث تم استهداف منطقة في الحديدة، مناطق في الحديدة وجزيرة كمران على مقابل الساحل الغربي لشاطئ الحديدة. هاتين المنطقتين تعتبران من المناطق الاستراتيجية بالنسبة لجماعة الأنصار، لأنها تطل على هذه المنطقة، على المنطقة البحرية وحركة المرور البحري في تلك المنطقة. جزيرة كمران كما هو معروفة منطقة متقدمة في عمق البحر الأحمر، وبالتالي تعتبر منطقة انطلاق عمليات ورصد بحري وإطلاق مسيرات وصواريخ بحرية باتجاه الحركة البحرية في تلك المنطقة. علما أن المناطق التي تم استهدافها في مدينة الحديدة، هناك تقارير تحدثت عن استهداف مؤسسة الاتصالات، وهناك من تحدث عن استهداف منطقة تعتبر على تخوم أو المدخل الشرقي لميناء الحديدة، وتحدثت هذه التقارير عن أنها منطقة للرصد والاتصالات تستخدمها جماعة أنصار الله في رصد الحركة البحرية في ميناء الحديدة. علما أن الجانب السعودي أو تحالف دعم الشرعية في اليمن نفى أن يكون قد تم استهداف ميناء الحديدة، وقال إن هذا الميناء وميناء أخرى مثل رأس عيسى والصليف لم تقفل، وبالتالي ما زالت الحركة التجارية و استخدام البضائع إلى هذه الموانئ ما تزال مستمرة ولم تتوقف وفقا لهذه التقارير. علما أن البيان الذي تحدث عنه قبل قليل المتحدث اليمني يحيى سريع أشار إلى ما نقلته وكالة رويترز هذا الصباح، إنما تحدثت عن إطلاق صواريخ باليستية من الجانب اليمني باتجاه أهداف في السعودية، وأن منظومة صواريخ باتريوت اعترضت هذه الصواريخ. المتحدث اليمني تحدث عن أن هذه الصواريخ كانت تستهدف مناطق في جازان وكذلك من تصدير النفط في ينبع التابع لشركة أرامكو ميادة.
8: شكرا لك محمد. حول إذن هذا التصعيد الأخير، نبدأ معك عميد حسن شوني بعد الترحيب بك بالعملية العسكرية الآن في إطار المناطق التي أعلن عنها الحديدة بالأمس، اليوم الجوف والمأرب أيضا مأرب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بما قام به جماعة أنصار الحوثيين من استهداف مشاة أرامكو في كل من جيزان وينبع. كيف ترى مكان العمليات وخارطة العمليات حتى الآن؟
10: يعني الواضح أننا أمام جبهة ثانية اشتعلت إلى جانب الجبهة الأساسية في هذه المنطقة، جبهة مضيق هرمز وإيران والسواحل الجنوبية لإيران والضربات الأمريكية وتبادل الضربات. فإذا أمام جبهة جديدة هنا في محيط اليمن وفي محيط البحر الأحمر وباب المندب، ولكن لهذه الجبهة بعد محلي وبعد إقليمي، إذا جاز التعبير بهذا الشكل. البعد المحلي طبعا نحن نتحدث هنا عن تبادل هجمات وضربات بين السعودية، بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تم استهداف مرفأ ينبع منطقة ينبع والساحل أيضا منطقة جيزان، حيث يوجد منشآت لأرامكو، وبالتالي هذا له تأثير كبير على مسألة الطاقة وتصدير النفط من السعودية التي أساسا تعاني من مشكلة تصدير النفط في منطقة الخليج العربي، وبالتالي لهذه الضربات تأثير كبير. ردت المملكة العربية السعودية باستهداف منطقة الحديدة، استهداف مركز الاتصالات كما ذكر محمد، وباستهداف أيضا جزيرة كمران، وطبعا لجزيرة كمران أهمية. اليوم أيضا قبل الظهر تم استهداف مناطق في داخل اليمن، فإذا هناك استهداف للحوثيين للجانب البحري من للقدرات البحرية إذا صح
1: يعني
10: التعبير.
1: كان في مقابل تركيز الحوثيين
10: يعني
1: على
10: هنا القدرات البحرية في جزيرة كامران،
1: مراكز الاقتصادية عفوا في نعم. جازان وأيضا في ما يتعلق بينبع، التركيز على مناطق ساحلية كجزيرة كامران والحديدة، كيف يقرأ من ناحية أيضا طبيعة الأهداف؟
10: طبيعة الأهداف، جزيرة كامران تعتبر يعني المدخل الأساسي لميناء الحديدة الذي يضبط ويراقب حركة الدخول والخروج للميناء، بالإضافة إلى حضور لوجستي وتسليحي في هذه الجزيرة له تأثيره على كل حركة العبور في البحر الأحمر. من هنا تأتي أهمية هذه الجزيرة كقاعدة لوجستية في المياه في محيط البحر الأحمر، تستخدم من قبل الحوثيين عند الضرورة من أجل يعني التحكم بهذا المضيق وفي البحر الأحمر وفي حرية الملاحة. فإذا هذه الاستهدافات تستهدف القوة البحرية للحوثيين، بالإضافة إلى كما كنت أقول قبل ذلك الاستهدافات التي حصلت منذ قليل في محافظة مأرب والجوف، حيث استهدفت مقرات صاروخية يعني منصات إطلاق صواريخ ومخازن ذخيرة للحوثيين أيضا. وبالتالي هناك اتجاهين، اتجاه على القدرات البحرية واتجاه على القدرات البرية. بشكل عام نحن أمام اشتعال تصعيدي لهذه الجبهة حتى الآن. اليوم يختلف عن الأمس البارحة، نمط الهجمات المتبادلة ازدادت وتيرته، وبالتالي الأمور مرشحة للتصعيد.
1: هذا الإطار تحديدا كان قد تحدث يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن المعادلة الآن هي الحصار مقابل الحصار والتصعيد مقابل التصعيد، ما الذي سيحاصر وما الذي سيصعد فيه؟
10: يعني الحصار هو يقصد أن حصار المطار مقابل الحصار الذي فرضه الحوثيون على السفن السعودية، وكانوا استهدفوا ناقلات نفط سعودية. أما التصعيد مقابل التصعيد فيحاول الحوثيون الرد بشكل متماثل إذا صح التعبير. الآن بعد استهداف يعني المقرات الصواريخ في محافظة مأرب والجوف، يقول الحوثيون أنهم عادوا فاستهدفوا الميناء أو منطقة ينبع ومنطقة
1: جازان.
10: فإذا هذا ما يقصده من خلال التماثل والرد بالمقابل، وبالتالي يعني هذا خطاب يؤكد على أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد.
1: خيارات التصعيد
10: بطبيعة الحال
1: أيضاً.
10: نعم،
1: خيارات التصعيد أيضا بالنسبة لي التحالف كيف ستبدو؟
10: يعني حتى الآن أعتقد وفقا لتصريح المسؤولين السعوديين قبل هذه الهجمات المتبادلة منذ ساعات، كان صرح المسؤول السعودي أنهم لم يستهدفوا ميناء الحديدة وأنهم ردوا على الاعتداءات الحوثية. وبالتالي يعني يفهم من تصريح السعودي أنه يريد احتواء الموقف وعدم توسعة الصراع، ولكن ما حصل منذ ساعات أخذ منحى آخر، وخاصة إعادة استهداف منطقة ينبع وجازان من قبل الحوثيين، الأمر الذي قد يعني يفتح الموضوع إلى درجات أعلى ووتيرة أعلى من الصراع حتى الآن. ولكن لا ندري كيف سيكون تأثير ذلك على المستوى الإقليمي بشكل أساسي، وخاصة بما يتعلق بجبهة مضيق هرمز.
1: تماما في هذه النقطة، كيف سينعكس هذا المستجد على الجبهة الأخرى؟
10: دون شك هناك ربط سيدة ميادة بين الجبهتين اللذين أو بين يعني بين النقطتين اللتين ينتميان إلى جبهة واحدة إذا صح التعبير. تحريك يعني الحوثيين بهذا الشكل في هذه المنطقة لابد من أن له ارتباط بالوضع في إيران. كان صرح مسؤولون إيرانيون بأن مضيق باب المندب هو جزء من المعركة الأساسية، وكان قال أحد المسؤولين الإيرانيين أنه إذا تم مهاجمة أهداف حيوية في إيران تتعلق بالطاقة الكهربائية فإن الحوثيون سيقفلون مضيق باب المندب. فإذا هنا ننتظر الدور الأمريكي أيضا، وقد صرح الرئيس ترامب بأن هذا الأمر سيعالج وأنه سيتدخل في هذا الأمر، ولكن لم يحدد كيف. والولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا في هذه الجبهة الجديدة ستكون أمام تحدي تشتيت القوة البحرية الأمريكية في كل هذه المنطقة. الأمور تبلغ درجة أكثر تعقيدا من خلال فتح هذه الجبهة الجديدة.
1: شكرا جزيلا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة مع سهام.
5: شكرا لك ميادة وشكرا لضيفك. الآن أرحب من لندن بضيفنا السيد أحمد المؤيد الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بك سيد مؤيد. لنبدأ من بيان يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، والذي أكد فيه ما يقول إنه استهداف لأهداف حساسة في أرامكو في جازان وفي ينبع في السعودية. ما الرسائل من هذا الشكل من التصعيد من طرف الجماعة في اعتقادك؟
11: نعم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة أن الرسائل التي تريد صنعاء توجيهها من خلال هذه الضربات هي أن تبادر المملكة العربية السعودية في رفع يدها عن اليمن وفي رفع الوصاية عنه وفي الانخراط في خارطة الطريق لكي تطبع الأوضاع وتصبح العلاقة ما بين اليمن وما بين السعودية علاقة طيبة.

0: وتصبح الأوضاع داخل الجمهورية اليمنية طبيعية من حيث السياسة، من حيث الاقتصاد، من حيث السفر، من حيث الأمور الطبيعية، لأنه الشعب اليوم يعاني من حصار على مستوى المناطق التي تسيطر عليها السعودية أو المناطق التي تسيطر عليها صنعاء، حصار مطبق على مستوى السفر، ويؤثر على التجارة، ويؤثر على العلاج، ويؤثر على أمور كثيرة، إضافة إلى أنه هناك عسكرة للموقف، في حين أن هناك هدنة كانت ما بين صنعاء وما بين الرياض في أبريل 2022، لكن ما نشهده في المناطق التي تسيطر عليها السعودية هناك حشد لمجاميع سلفية كبيرة وتسليح لها وأسلحة تصور على وسائل التواصل أنها تدخل من السعودية إلى هذه المناطق. إذن يبدو أن السعودية تريد الذهاب إلى مشهد يواكب ما تقوم به أمريكا ضد إيران، وبالتالي هناك ارتباط يبدو ما بين المصالح السعودية والأمريكية في المنطقة بشكل كامل، ألا يسيطر المحور على هذه المنطقة، أو على الأقل ألا تتحرر هذه الدول من الضغط الأمريكي السعودي الذي هو مباشر أمريكي على إيران وأمريكي سعودي على اليمن. اليوم حتى المناطق التي تسيطر عليها السعودية في عدن لا تستطيع تسيير رحلات إلى قطر أو إلى الكويت أو إلى ماليزيا، أو هناك رحلات محدودة تتحكم فيها السعودية. اللجنة العسكرية التي شكلها رشاد العليمي، والذي بالمناسبة هو كمان يقيم في الرياض في السعودية وليس في اليمن، شكلها ورأسها بفهد السلمان وهو سعودي الجنسية، الناطق الرسمي باسم التحالف سعودي الجنسية، الطائرات التي تقصف يعني تتحرك بطبعا تعليمات أمريكية،
1: طيب.
0: لأن الكل يعلم أن هذا النوع من الطائرات لا يتحرك إلا ب يعني خطة من لوكهيد مارتن وكذا. يعني العملية بالنسبة للسعودية هي مرتبطة بالأمريكان، ولا
1: ولكن
0: يريدوا لليمن إلا أن يبقى هكذا.
1: يعني
0: هذا الأمر لا يمكن.
1: ما
0: اليوم
1: الذي
0: الرسائل
1: تنتظره الجماعة
0: من صنعاء أن يتوقفوا.
1: عندما تستهدف ناقلات نفط سعودية وتفرض حظر ملاحة على السفن المتجهة إلى السعودية؟ ما الذي تنتظره كرد من السعودية؟
0: وما الذي كانت السعودية تنتظره من رد عندما تطبق الحصار على صنعاء، وعندما تستهدف المطار وتقصفه، وعندما لا تتحرك أي رحلة إلى صنعاء، وعندما هذا الحصار له أكثر من 12 سنة ويراد لليمن أن يبقى كما هو حتى لو 100 سنة؟ ماذا كانت السعودية مثلا تنتظر؟ شيء طبيعي أن اليمن عندما يمتلك القدرة على العسكرية على الرد على السعودية، وخصوصا أنه أعطاها أكثر من فرصة، هناك هدنة وقعت لم تمشي مفاعيلها، هناك خارطة الطريق، اليمنيون ينتظرون صنعاء أصبح عليها ضغط شعبي كبير. ما فائدة هذه الخطة أو خارطة الطريق التي أدوجتونا بها؟ لا، وقعتوها ثم لم نرى منها شيئا، وبالتالي السعودية أمام 4 سنوات من خارطة الطريق كان أمامها فرصة لو أرادت خيرا لليمن أن تتجه في تنفيذها خطوة بخطوة، وصنعاء ستستجيب لها، لكن أن يبقى الحصار مطبقا كما هو عليه ثم يستغربون ما لماذا تفعل صنعاء هكذا؟ لأنه أنتم يا السعوديين لم تستجيبوا لرفع الحصار، تستخدمون ما تسمى بالحكومة الشرعية الموجودة في الرياض، والتي هي أساسا يعني مدخراتها المالية تذهب إلى البنك الأهلي. إذا ماليا وسياسيا وعسكريا السعودية تسيطر على المشهد، ماذا تنتظر السعودية مثلا من صنعاء أن تفعل؟
1: طيب، عندما تقول رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر، ما الذي يفهم من كلمة تصعيد أكبر هنا في اعتقادك؟
0: والله هذه العبارة خطيرة جدا، وعلى السعودية أن تراجع نفسها قبل أن ينفذ اليمنيون ما في رأسهم، لأنه الضغط الشعبي كبير جدا، والصبر قد انتهى، وسنوات قد مرت، وصنعاء لم تعد هي 2015، اليوم تمتلك الانشطاري والفرد صوتي وأجيال جديدة من المسيرات التي تستطيع أن تستهدف بها ما يؤلم السعودية بشكل كبير. طيب لماذا نذهب؟ يعني لا أحد سعيد أن السعودية تدمر أو أرامكو تضرب أو المطارات تقفل أو الموانئ تقصف أو حتى منع المنح السعودية، والله لسنا سعيدين بذلك، لكن لماذا أجبرتم اليمنيون على الوصول إلى هذا الأمر؟ ألم تكن خارطة الطريق سهلة؟ طيب اليوم قصفت أرامكو، يعني قصفت جيزان، البيان يقول بعشرات الفارسيات والمسيرات، يعني الغل والحقد اللي في هذا اللي أطلق الصواريخ يعني مرعب، يعني وكأنه يقول حتى تخيلي لا يوجد استنسابية في العمل، يعني قصفوا حاجة بسيطة في كمران وحاجة بسيطة في الجوب، فرد بعشرات الطائرات معنى ذلك أو عشرات الباليستيات، يعني المسألة ذاهبة إلى تصعيد شديد، على رسالة كبيرة يجب أن تفهمها المملكة العربية السعودية أن تحتوي الموقف بأسرع وقت ممكن.
1: طيب قلت حتى لا ينفذوا ما في رأسهم، ماذا يوجد في رأسهم؟ إلى أي حد يمكن أن تذهب الجماعة في ظل هذا التصعيد؟
0: حكومة صنعاء قد أعلنت موقفها عبر المسار السياسي والمسار الثوري أنهم لم ينفكوا عن النظام السعودي حتى يرفع يده ويترك التدخل في الشأن اليمني بتاتا، وهذا الكلام أعلنه الناطق الرسمي باسم أنصار الله في تغريدة البارحة.

0: وقال يجب أن ترفع السعودية يدها عن اليمن وبشكل كامل، يعني مسألة حكومة شرعية ومشرعية. هذا الكلام انتهى منذ 12 عاما. هذه الشرعية لم تستطع السعودية أن تعيدها، والذي كان من أهدافها في 2015 أن تعيدها، هي اليوم في الرياض ولا يوجد أحد منها على الأرض. إذا على السعودية أن تبادر بسرعة حتى لا يجبرها اليمنيون أن ترتفع عن اليمن وبالقوة. هذا ما نراه، يعني لا أرى رسائل غير هذا أو غير هذه.
1: شكرا لك ضيفنا من لندن السيد أحمد المؤيد الأكاديمي والمحلل السياسي. وأرحب من الرياض بضيفنا هزاع البيل الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أهلا بك سيد البيل. أيضا ما الرسائل في اعتقادك من هذه الغارات التي يقول التلفزيون اليمني إنها استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي في مأرب والجوف؟
2: اولا اسعد الله مساءك اختي الكريمه ومساء المشاهدين الكرام. فقط ردا على الضيف الذي كان دق قبل قليل وسمعت جزء من حواره، اريد ان اذكركم بمقوله انطلقت من استديوهات قناه الجزيره، وهي كما على لسان الدكتور فيصل القاسم عندما قال متى تعرف الحوثي انه يكذب؟ عندما يفتح فمه. هذا شيء، وهذا رد على الاقاويل والاكاذيب التي انطلقت قبل قليل على
1: يعني فقط لنبتعد عن الجانب الشخصي لو سمحت.
2: لا لا لا
1: كل ضيف له احترامه فقط، كل ضيف وكل طرف له احترامه. نعم. يعني افضل ان نركز على السؤال، وهو ما الرسائل من هذه الغارات التي اعلنتها
2: التلفزيون؟ أنا أعيد لك السؤال. أولاً الغارات التي حدثت هي حدثت لتجمعات وإمدادات عسكرية حوثية زج بها إلى جبهات الجوف ومأرب، وكانت القوات الجوية اليمنية وكذلك القوات المسلحة اليمنية قامت باستهدافها يعني ورصدها مبكراً منذ خروجها من أوكارها أو من مخازنها التي تختبي في منطقة دمار وفي مناطق كثيرة من الجوف. هذه التعزيزات ذهبت إلى بين المدن في الجوف، الى سوق وسط الجوف، وذهبت كذلك الى منطقه تماس مع القوات الشرعيه، وكذلك ذهبت الى مناطق المتاخمه لمدينه مأرب او للخطوط التماس الموجوده لمأرب. اليوم الحوثيين يعززون جبهاتهم بكثير من الاسلحه وكثير من الصواريخ، منصات الصواريخ المتحركه وكذلك قواعد الكاتوشه. اعتقد هذه الضربات هي الاولى منذ عام 2022 عندما توقفت بهدنه كانت غير اعلنت في تلك الفتره واستمرت حتى اليوم. اليوم أصبح الحوثيين في تخبط شديد. قبل لحظات انطلق الحوثيين صواريخ من مدينة الحوبان من وسط المناطق المأهولة بالسكان باتجاه البحر الأحمر. الميليشيات الحوثية لا يعني هل أصيبت بالارتباك؟ هل هناك ضغط كثير من الإيرانيين عليهم لتحريك هذا الملف بشكل أسرع من ما كانوا يتوقعون؟ يعني الحسابات المطروحة الآن جميع المحللين يروا أنه ليس من مصلحة الحوثي الذهاب بهذا الجنون إلى والتسارع في هذا في ما يحدث الآن. نحن الحوثي اليوم ليس بالمقدرة التي كان عليها قبل. الشرعية اليمنية أصبحت أكثر توحدا، الشرعية اليمنية اليوم أصبحت أكثر
1: يعني بناء على ماذا؟ وأكثر السنوات يعني الماضية فليس التجارب الماضية يعني تثبت أن التصعيد العسكري لم يحسم الميدان وفي مراحل معينة أدى إلى تصعيد أكبر من جانب الحوثيين. ما الذي يجعل الآن الحكومة تعتقد بأنه يمكن أن يكون المشهد مختلفا؟
2: اولا اختي الكريمه لمراجعه محطات التاريخ كان هناك انتصارات عظيمه تقدم فيها الجيش اليمني منذ 2015 حتى 2017 عندما بدا الملف اليمني ينحى كثير من التخبطات التي دخلت بعوامل خارجيه ادت الى تجذب الراي الوحده اليمنيه او الوحده الشرعيه من الداخل في كثير من المجالات وراينا يعني ولا نريد ان نعود الى تلك الحقبه كيف انقسم الجيش اليمني وانقسمت الراي السياسي بشكل كبير. اليوم منذ مطلع 2026 عاد القرار إلى مجلس الرئاسة بشكل كامل، هناك تناغم وقوة سياسية أكبر مما كانت عليه، هناك وحدة للجيش بكافة تشكيلاتها اليوم سواء بالساحل أو في المناطق الجنوبية أو في المناطق الشرقية والغربية. كل الجبهات المحيطة بالحوثية اليوم أصبحت تحت تأتمر بشكل كبير جدا من وزارة الدفاع اليمنية وغرفة العمليات المشتركة التي مطلع عليها التحالف ما بين التحالف والشرعية اليمنية. اليوم أصبحت الرئيس مجلس القيادة الرشاد العليمي جميع الأعضاء بجميع التصاريح التي ظهرت ظهروا أكثر تماسكاً، أكثر تنسيقاً، أكثر تقارباً من ذي سبق. لا يوجد اليوم اختلاف في المبدأ العسكري ولا في المبدأ السياسي، وهذا ما أعطى الشرعية اليوم القوة العظمى أو القوة الأكبر بشكل كامل إذا ذهب في أي تقدم في المعركة. حتى أن يعني المفاجأة الجديدة التي ذهب كشفها الجيش اليمني عن وجود قوات جو، أنه ظهور طيران حربي جديد في أو ما تم إعادة تأهيله في سماء الأجواء اليمنية وحماية سيادة اليمن. يعني اليوم كل يوم نكتشف كثير من الإنجازات التي قام بها الجيش خلال المرحلة البسيطة، وهي الجيش أصبح يمتلك طائرات مسيرة، طائرات استطلاعية، كذلك أصبح يمتلك صواريخ ولديها قوة الردع لهذه الصواريخ. هناك يعني تسارع في البنية الجيش، وإن لم تكن بالقدر الذي نأمله، لكنها هناك أصبحت أكثر من ما يمتلك الحوثي. الحوثي اليوم لا يستطيعوا إلا أن يناوشوا بالصواريخ من وسط الأحياء السكنية المهولة التي يعني لا يتجنب الطيران قصف هذه الأماكن خوفا على المدنيين. طيب، هذه مناورة الحوثي الأكبر.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل عن رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين، تقول قواتنا الجوية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. سؤالي الآن هو هذا الضغط الأمريكي الآن لحماية الملاحة في المنطقة، كيف تنظر إليه الحكومة اليمنية؟ هل ترى فيه فرصة ربما للحصول على ضوء أخضر أكثر لهجمات أقوى ضد الحوثيين من أجل استعادة السيطرة على المناطق التي يسيطرون عليها؟
2: اولا اختي الكريمه، فيما يخص البحر الاحمر، هذا يعني جزء منه كبير جدا يتحمله المجتمع الدولي. هو الذي تماهى مع الحوثيين واوقف معركه تحرير الشريط الساحلي، وقد كانت القوات المشتركه على بعد 2 كيلومتر فقط من ميناء الحديده. اليوم المجتمع الدولي ومنذ عام 2023 يدفع ثمن هذا التماهي وايقاف معركه تحرير الميليشيا تحرير الحديده في هذاك الاتفاق المشؤوم. اليوم العالم اصبح اكثر ادراكا، أكثر معرفة بخطورة هذه الميليشيا على أهم ممر بحري في العالم يمر منه ثلث التجارة العالمية. الغرب أكثر المتضررين من أي تخبط في هذا الممر المائي المهم. أعتقد أن الشرعية اليمنية لم تعد تنتظر الإدانة، لأنها أصبحت تمس سيادتها بشكل كامل وتمس استقرار البلد، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس القيادة وأعلن كذا. لكن بما أن الدولة تتعامل بمبدأ أنها دولة هي عضو في الأمم المتحدة، تخضع للقرارات الدولية وتخضع للمواثيق الدولية، هي تحاول أن تقول للعالم انظروا عندما تماهيتم مع الحوثي ماذا فعل. حذرنا سابقا وقلنا واشتكينا ورفعنا بالتنديدات إلى الأمم المتحدة، وأنتم تعاملون إذن من طين وإذن من عجين. اليوم الحوثي أصبح أكبر مشاغب، أم لا لا أقول مشاغب، أكثر من يؤتمر من أجنحة إيران الخارجية هو الحوثي. حتى التسارع الذي ذهب إليه الحوثي في الفترة الأخيرة في التصعيد العسكري يعني مستغرب بشكل كامل. هل كثير من التفكير الآراء تطرح، هل هناك يعني قوة خارجية هي التي ضغطت؟ هل الإيرانيين ذهبوا إلى الضغط بشكل كبير لجعل الحوثيين يتحركوا بهذه التحركات التي هم يعلموا جيدا في الداخل؟ يعني نعتقد أن الإيراني لا يعلم هذا، لكن يعلم الحوثي جيدا أن هناك تحركات أكبر. طيب، ستواجهه، وأن يعني هناك قوة أكبر ستكون مضادة له.
1: كيف تقرأ هذا التصعيد ومآلاته في سياق التوتر الأشمل في المنطقة؟
2: أنا أرى أنه التوتر الذي بدأ التصعيد تدريجيا منذ دخول الطائرة الإيرانية مهان واختراق الأجواء اليمنية، بل منذ بدأ مع عبد الملك الحوثي قبلها بشهر بإعلان التعبئة والحشد الداخلي للحرب الداخلية، ثم استدعاء الطائرة الإيرانية أو الإرسال الطهران للطائرة الإيرانية، هي محاولة لفتح جبهة جديدة في مع الحوثي، لكنهم كانوا يبحثوا عن عذر. اليوم العذر أصبح يعني يتداول الحوثيين بشكل كبير، وهو عذر واهي. الموانئ اليمنية مفتوحة والمطارات اليمنية مفتوحة، إلا تلك التي تحت سلطة ميليشيات الحوثي بسبب تعنتهم وجنونهم واستدعاء العدوان الذي حدث عليها. اليوم التصاعد، أنا أرى أن 48 ساعة القادمة ستكون حاسمة جدا. قراءتي أنه ستكون هناك يعني تصعيد أكبر، أن نحن نخبر الميليشيات الحوثية ونعرف تفكيرها جيدا، ونعرف أنها لا تنضبط إلا بمبدأ القوة. إذا رأت أن هناك قوة ردع كبيرة اليوم سواء في الجبهات في من الجو، من سواء حتى الضغط العسكري الذي سيتم عليها بالساعات القادمة. أتمنى أرى أن الحوثيين سيكبحوا جماحهم قليلا ولو لفترة بسيطة حتى يعاودوا الكرة، لكن ال 48 ساعة ستكون حاسمة جدا، إما انفجار الوضع عسكريا على الأرض وإما تهدئة أكبر من التي حدثت.
1: شكرا لك
2: هذا رأيي.
1: ضيفنا من الرياض هزاع البيل الكاتب والمحلل السياسي اليمني، وأرحب من مدينة جدة بالدكتور خالد باطرفي الكاتب والمحلل السياسي. أيضا سيد باطرفي، في اعتقادك كيف تراقب المملكة العربية السعودية هذا المشهد وهذا التطور الأخير تحديدا؟
3: هذا التطور يعني كان متوقعا، لأن الإيرانيين أرادوا إشعال جميع الجبهات وتوحيد ما يسمى بالمقاومة، بحيث أنها تشتعل في لبنان وفي العراق وفي اليمن، طبعا خسروا سوريا اليوم، ويجبروا الجميع على أن يدفع الثمن بحيث لا تكون إيران وحدها تحت النيران، وبحيث تشتت جهود أي هجوم على إيران، وخاصة أنهم يريدون من الجيران الخليجيين أن ينشغلوا بمشاكلهم مع اليمن مثلا عن التعاون مع أمريكا، أو أن يضغطوا على الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى لإنهاء الحرب مع إيران.
1: يعني الحوثيون يهددون بتصعيد أكبر في مقابل كل تصعيد، كيف تقرأ هنا المملكة العربية السعودية؟ يعني ما حساباتها فيما يخص الموازنة بين استمرار هذا التصعيد وأمن الملاحة؟
3: هو لا بد أن نحمي أمن الملاحة، لأنها ليست فقط نحن، العالم كله كما ذكر ضيفك الكريم قبل قليل يستفيد من هذا المضيق الهام الذي منه تمر ربع التجارة العالمية وأكثر إذا ركزنا على النفط فقط. آسيا يعني تستمد نفطها الآن بالدرجة الأولى من عن طريق البحر الأحمر، مع توقف الخليج العربي والمشاكل التي تحدث في مضيق باب هرمز، مضيق هرمز. فلذلك المسألة تتعدى مسألة الأمن الوطني الذي طبعا هو خط أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، إلى التحالف الدولي لحماية المضائق، ومن بينها وأولها كان مضيق باب المندب وخطوط الملاحة في البحر الأحمر.
1: يعني في نفس الاتجاه أيضا، كيف توازن المملكة بين حماية مصالحها وحدودها وبين خطر لا تريده لا هي ولا كل دول المنطقة، وهو توسيع التصعيد والانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة؟
3: انشأت المملكة منذ سنوات طويلة على تفادي المواجهة المباشرة، واستطعنا أن نحظى بأربع سنوات من الهدوء أو من الهدنة، وخلالها تم العمل على مسار السلام، وتحققت يعني نتائج كبيرة بين تبادل السجناء و الرهائن وغيرهم. لكن اليوم يبدو أن الضغط من إيران أتى بتأثيره، وخاصة أنهم تلقوا دعما في الفترة الأخيرة من الخبراء ومن الأسلحة المتطورة لدفع الحوثيين إلى إشعال الجبهة مع السعودية، ونقض الاتفاق الذي تم مع المملكة العربية السعودية وأدى إلى التهدئة خلال الأربع سنوات الماضية. الآن هم خرقوا هذا الاتفاق بأيديهم، وعليهم أن يتحملوا النتائج، سواء بالنسبة لمشاركة المملكة مع التحالف العربي ومع تحالف الازدهار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أو في ما يقوم به الآن تقوم به الشرعية وقواتها على الأرض من ضغوطات قوية ومن ضربات سمعنا عنها اليوم من قوات الجوية اليمنية على مواقع الحوثيين في عدد من المحافظات.
1: وعلى ذكر جهود السلام التي تحدثت عنها، هل في اعتقادك من منظور سعودي السعودي. هذا التصعيد اليوم يعتبر تقويضا نهائيا لهذه الجهود وللوساطة التي رعتها الرياض لمدة طويلة؟
3: نحن لم نيأس يوما من طريق السلام، ولا يزال تزال أبواب المملكة العربية السعودية مفتوحة لمن يأتي من أخوان

جيرانها وجيرانها معتذرا وطالبا للصفح أو طالبا للسلام. فالباب مفتوح فيما لو تراجعوا كما تراجعوا من قبل عن ضرباتهم وعن عدوانهم على المملكة العربية السعودية، وكسبوا 4 سنوات من الهدنة. الآن لن نتوقف، ستكون يعني المملكة العربية السعودية مع التحالف العربي ومع التحالف

0: في إطار الإجابة أو بالإشارة لما ذكرته أنت عن أنهم هم من خرقوا الاتفاق، يقول السعودية لم ترفع الحصار، وعندما جاءت الفرصة لجماعة أنصار الله للرد قامت بذلك في التوقيت الذي يناسبه. هذا ردهم على مسألة خرق الاتفاق أولا.
1: هم الحوثيون كانوا يبحثون عن عذر، يعني هم كانوا يستعدون ويعلنون رغبتهم في المشاركة مع إيران في حربها خلال الأشهر الماضية. الآن يعني طلعوا بهذا العذر الغريب الذي تنكره كل الحقائق. فموانئ اليمن على البحر الأحمر مفتوحة ومطاراتها مفتوحة، وهم الذين بأيديهم يعني رفضوا مبادرات من آخرها المبادرة الأردنية لفتح خط مع الأردن، وكل هذا لكي يقنع الشعب اليمني بأن السعودية هي التي بدأت، ويقنع المجتمع الدولي ربما، لكن هذه لن تنطلي بالنسبة للمجتمع الدولي. أما المجتمع اليمني فالذين لهم يعني اتصال مع الخارج أو قدرة على الاطلاع على حقائق الأمور سينكرون ذلك بالطبع. أنا أعتقد أنهم في وضع شديد الآن من الداخل ومن الخارج، وعليهم أن يختاروا بين بقائهم أو بقاء النظام في إيران.
0: يعني تحدثت عن العامل الإيراني فيما يجري، يعني من الواضح أن توقيت هذه المعركة الآن وسياقها مرتبط بمشهد أشمل وما يجري بين الولايات المتحدة وإيران. كيف ينعكس هذا على مقاربة السعودية لحل هذه الأزمة؟ بمعنى أن حل الأزمة الكبرى هو ما سينعكس على الملف الآن مع الحوثيين.
1: السعودية لم تقطع يعني خط الاتصالات مع إيران حتى في عز عدوانها على دول الخليج، كانت الخطوط السياسية والدبلوماسية مستمرة، كما أن السعودية دعمت الباكستان في محاولتها للوصول إلى اتفاق سلام، وكانت على اتصال مستمر بجميع الأطراف للوصول إلى هذا الحل. فإذا السعودية كانت ترى دائما أن الحل هو في السلام، والحل هو في المفاوضات، ولكن الطرف الإيراني يبدو أنه أو ربما أكثر من طرف في إيران، ولكن الطرف المتشدد في إيران يرى أنه لا بد من الاستمرار ولا بد من الحفاظ على المشروع النووي وعلى البرنامج الصاروخي وعلى الميليشيات في المنطقة وعلى التدخلات في شؤون دول المنطقة، وفي نفس الوقت الحصول على السلام. لا يمكن أن تجمع بين أن تحصل على الكعكة وأن تأكلها في نفس في وقت واحد. ربما حصل هذا من قبل أيام أوباما واتفاق النووي معهم، واستطاعوا أن يكسبوا الاثنين، ولكنهم الآن في عهد جديد، ولا أحد يقبل بعد أن تكشفت مخططاتهم وتكشف أعمالهم في الاستمرار بمشاريعهم كلها وفي الأذى الذي ألحقوه بالمنطقة.
0: طيب، هل تعتقد أن ما يجري الآن من تصعيد يعني سينحسر في غضون أيام أو يعني مدة وجيزة، أم أننا في بداية معركة كبيرة في اعتقادك؟
1: إذا كنا نتكلم عن إيران أعتقد أن المسألة ستطول، لأن هناك عقول متحجرة وعقول وشخصيات متشددة في الداخل الإيراني تسعى إلى استمرارية هذه المعركة وتعتبرها معركة وجودية. أما بالنسبة لليمنيين ونحن نعتقد أنهم في وضع يعني أضعف بكثير مما كانوا ومما هو عليه الإيرانيين، فمهما كانت قدراتهم فلن يستطيعوا الصمود طويلا أمام التحالف العربي من ناحية والحكومة الشرعية من ناحية أخرى، والقبائل أيضا التي بدأت تتحرك وتبدي تذمرها. فإلى متى يستمر هذا؟ لا أضع يعني مدى معينا، ولكنه اعتبره انه اقصر، اتوقع ان يكون اقصر من المدى الايراني بكثير.
0: شكرا لك دكتور خالد بطر، في الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة جدة. واعود الان الى مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي لرصد اخر تحديثات. نبيل، وفي انتظار إذن أن يجهز مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي، أعود إلى الزميل في استوديو الأخبار هنا سيد الشلفي. يعني كما تابعنا تبادل الاتهامات بين كل الأطراف، نريد أن نفهم

0: فهم طبيعة النقاش الدائر الآن في اليمن حول هذا التصعيد وتعقيدات هذا المشهد؟
1: أولا نريد أن نتحدث عن مجموعة أمور. أولا واضح من أن هناك تغيير في قواعد الاشتباك. تغيير في قواعد الاشتباك طبعا منذ 2023 وهو الفترة التي جاء فيها إعلان الاتفاق حول خارطة الطريق في تقريبا ديسمبر 2023. قبلها كان مارس 2023 أيضا أعلن الاتفاق أيضا الإيراني السعودي، وهذان يبدو أنهما مرتبطان ببعضهما. منذ ذلك الوقت طبعا كانت يعني الهدنة بدأت في التنفيذ، حتى جاء في بعد ذلك أكتوبر 2023 اللي هو طوفان الأقصى، والذي يعني أعلن الحوثيون أنهم سيسندون غزة في هذا الأمر. طبعا خلال هذه الفترة الحوثيون طبعا قاموا باستهداف إسرائيل، قاموا باستهداف الملاحة، يعني كان هناك أيضا تصعيد من قبلهم عسكري تجاه إسرائيل وتجاه الملاحة. وهنا في 2024 تقريبا توقفت هذه الهدنة وخارطة الطريق. خارطة الطريق ما هي؟ خارطة الطريق هي بنود تتضمن البنود إنسانية، بنود اقتصادية، وأيضا بنود السلام. البند الأخير السلام، سلام شامل كامل. البند الإنساني يتعلق بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهذا فعلا تم بعدها، يعني كان هناك فتح مطار صنعاء وفتح مطار ميناء الحديدة، وحتى هذه اللحظة طبعا لا زال ميناء الحديدة مفتوحا. البند الاقتصادي وهو يتعلق بالرواتب والبنك المركزي، وكان يفترض إذا تم هذا الأمر وهي خارطة الطريق التي طبعا أشرفت عليها المملكة العربية السعودية ووافقت عليها أيضا الحكومة اليمنية، ولكن كان المسير الرئيسي لهذه الخارطة هو المملكة العربية السعودية. طبعا ضمن ذلك كان هناك المبعوث الأممي وسلطنة عمان. منذ 2024 احتدت الأمور، الحوثيون كانوا يطالبون بأن تطبق خارطة الطريق، بدأت الأمور تسوء، حصل هناك مفاوضات أكثر من مرة، حدث يعني اجتماعات من أجل تبادل الأسرى. تم الاتفاق في يوليو الماضي حول تبادل ما لا يقل عن 1700 أسير بين من الحوثيين والمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، حتى جاءت طائرة مهان الإيرانية في يوم الجمعة 3 يوليو، والتي اخترقت الأجواء اليمنية ودخلت إلى مطار صنعاء. يعني أنزلت ركابا، الحكومة اليمنية تتهم أنهم يعني قادة في الحرس الثوري وقادة أيضا إيرانيين ومعدات وأسلحة، وأخذت وفدا ذهب لتعزية المرشد. ثم في 13 يوليو نفس الطائرة حاولت يعني الهبوط في مطار صنعاء رغم تحذيرات الحكومة اليمنية ومحاولتها أيضا أن تقلل الوفد الذي سيأتي من إيران عبر الناقل اليمني، إلا أنها يعني أصرت على الهبوط في مطار صنعاء. التحالف والحكومة اليمنية، مع أن الحكومة اليمنية تقول هي من قصفت هذا المطار، ولكن طبعا هناك جدل الآن حول من قصف هذا المطار، لكن الحكومة اليمنية تؤكد أنه أصبح لديها طيران حربي قصفت المطار. اضطرت الطائرة طبعا إلى الهبوط في مطار الحديدة، وخرج رئيس مجلس القيادة الرئاسي للقول بأنه حفاظا على الأرواح قرر ألا تمس هذه الطائرة. مسألة الطائرة الإيرانية مهان كانت بداية الانفجار الكبير في العلاقة والشرارة بين الحكومة اليمنية والسعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى. الحوثيون طبعا صعدوا الموقف، وهناك من يقول بأن الحوثيون كانوا يبحثون عن طريقة ما لاكتشاف أزمة جديدة أو الدخول،
0: لأن إيران أصلا تحدثت بتزامن مع ذلك أو حتى قبل ما حادث الطائرة عن تفعيل كل الجبهات في إطار ردها على ما تسميه العدوان الأمريكي.
1: صحيح، لكن أيضا حتى إيران، هي هناك أمرين مهمين. أولا إيران أيدت الطائرة الإيرانية مهان وأرسلتها من طهران، ومبعوثها أو ممثلها في مجلس الأمن الدولي دافع عن هذا الأمر وقال من حق الحوثيين أن تذهب إليهم هذه الطائرة، وهذا يعني أنهم يقفون وراء الأمر. يعني هناك من يقول طبعا بأن التصريحات التي كانت منذ 28 فبراير للقادة الإيرانيين خلال الفترة الماضية من أن الحوثيون سيفتحون جبهة باب المندب ستأتي في الوقت المناسب وأنهم سيقومون بذلك، هناك أكثر من تصريح لأكثر من قائد إيراني ومن سياسي إيراني أيضا ومن مسؤول إيراني، وأن الحوثيين بحثوا فقط عن يعني شرعنة هذا الموقف بقضية محلية وهي قضية الحصار والموانئ والمطارات خدمة إيران. وكما يقول مثلما اكتشفت إيران الأهمية الجيوستراتيجية لمضيق هرمز، فهي أيضا اكتشفت الأهمية الجيوستراتيجية لمضيق باب المندب.
0: قام معنا زميل أحمد الشلفي. أعود الآن إلى مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي لرصد آخر تحديثات. نبيل.
2: نعم سهام، جماعة

0: أنصار الله وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع أكد بأن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع وسيكون الحصار بالحصار وكذلك الميناء بالميناء، فضلا عن أن المطار سيكون بالمطار بعد أن نفذوا عمليات عسكرية بعشرات الصواريخ البالستية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. يحيى سريع استهدفت شركة أرامكو في جازان بالمملكة العربية السعودية. في المقابل كذلك أكد بأن هذا يأتي ردا على الغارات السعودية التي استهدفت ميناء الحديدة بالإضافة إلى منشآت تابعة للاتصالات في محافظة الحديدة فضلا عن استهدافها لجزيرة كمران. وأكدت جماعة أنصار الله بأن العمليات العسكرية سوف تتوسع باتجاه المملكة العربية السعودية ردا على الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما، هذا فضلا بأنها لا يوجد هناك ثمة مفاوضات ما لم يكن هناك ثمة فتح للحصار المستمر على المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، مؤكدة بأن هذا قد زاد من المعاناة الإنسانية وبأنه لن يكون هناك ثمة سوى استعداد للرد والاستعداد مهما كانت النتائج على هذه الاستهدافات، مؤكدة بأن معادلة التصعيد بالتصعيد ستكون التصعيد بالتصعيد ستكون هي عنوان المرحلة المقبلة.
1: نعم، ابقى معنا نبيل. أعود إليك أحمد، يعني نريد أن نفهم تأثيرات المشهد إقليميا الآن على ما يجري في اليمن، ما الذي تغير مقارنة مع جولات التصعيد السابقة؟
2: طبعا بالتأكيد تغيرت أشياء كثيرة. طبعا في الجولات السابقة لم يكن هناك حرب شاملة إقليمية ودولية، طبعا نحن نتحدث عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي بدأت ثم تحولت إلى الحرب الأمريكية الإيرانية الآن، ويمكن طبعا إذا لم يحدث تهدئة خلال الأيام القادمة ستتسع الحرب كما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأنه خص الحوثيين أيضا قبل يومين بتصريح خاص بأنهم عليهم أن يكفوا عما يفعلوه في البحر الأحمر وتهديدهم لحظر الملاحة على المملكة العربية السعودية، وحمل إيران يعني تحديدا بأنها هي السبب في دفع الحوثيين لهذا الأمر، وقال طبعا يعني كلمة لافتة بأنه كان يعول على ذكاء الحوثيين بأنهم خلال الفترة الماضية تصرفوا بذكاء، وهو يقصد أنهم طبعا تعاملوا بتريث استراتيجي خلال حرب أمريكا إيران إسرائيل وخلال الحرب الأمريكية الإيرانية. كما قلت طبعا الآن كل الأطراف، كل اليمن أصبح جزء من حسابات كل الأطراف، المملكة العربية السعودية لها حسابات، الولايات المتحدة الأمريكية لها حسابات، أيضا العالم الذي يعني يستخدم الملاحة الدولية لن ينظر إلى هذا الحظر على أنه حظر على المملكة العربية السعودية. في الأخير ميناء باب المندب والملاحة والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والملاحة الدولية هي تخص العالم كله، وبالتالي بالتأكيد سيكون هناك تدخلات في هذا الأمر. والآن طبعا أمريكا وحتى المملكة العربية السعودية تحشد أيضا يعني محاولة أيضا التعامل بشكل كامل مع ما يحدث ومع ما يقوم به الحوثيون، ولن يكون مستغربا طبعا إذا شاهدنا أن القوات الأوروبية والقوات الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة يكون لها دور أيضا، سواء إن من حماية السحف والسفن ومرافقتها أو من طبعا الهجوم على هذه الأماكن التي تقوم بمهاجمة السفن سواء السعودية أو غيرها، لأن هذه السفن السعودية تحمل طبعا نفط وتحمل يعني النفط إلى دول أخرى، وبالتالي لم يعد فقط يعني هذا الأمر يخص المملكة العربية السعودية. الآن هناك أطراف كثيرة مشتركة في هذا الصراع، لم يعد الصراع فقط على الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، الآن إيران في قلب هذا الحدث، المحور الإيراني المتمثل في اليمن العراق ولبنان أيضا كان خلال فترة الحرب الأمريكية الإيرانية ملحوظ أنه متواجد، والحوثيون أعلنوا تضامنهم وأعلنوا أيضا اشتراكهم العسكري، صحيح كان هناك حساب استراتيجي لطريقة طبعا تدخلهم في هذا الأمر، ولكن أيضا في الأخير هم أعلنوا عن يعني تضامنهم مع إيران بكل الوسائل السياسية أو العسكرية.
1: طيب أعود إليك نبيل، أيضا نريد أن نرصد معك الجانب الإنساني، معاناة الناس الآن مع تجدد التصعيد في ظل الأوضاع الصعبة أصلا التي يعيشها اليمن.
0: سهام بالنسبة للأوضاع الإنسانية فهي كما هي عليه فقط. السلطات الصحية بصنعاء أكدت بأن هناك ارتفاع في معدلات عدد المرضى وعدد الوفيات جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي وزيادة عدد الحالات الإنسانية بالنسبة لإغلاق مطار

0: صنعاء، وهو ما أدى إلى زيادة في أعداد المرضى، فضلا عن عدم وصول اللقاحات مثلا إلى اليمن أدى إلى زيادة في معدلات المرضى عند الأطفال. هذا بالإضافة إلى أن هناك ثمة أمراض كانت قد انتهت، وبمجرد عدم وجود اللقاحات حسب وزارة الصحة بصنعاء فإن هذه الأمراض قد عادت من جديد، ما فيها الحصبة وأمراض أخرى، فضلا عن المعاناة الإنسانية التي أكدت جماعة أنصار الله الحوثيين بأن الحصار المستمر منذ أكثر أو نحو 12 عاما هو الذي زاد من هذه المعاناة الإنسانية، سواء بالنسبة للمجاعة أو سواء بالنسبة لانتشار الأمراض المختلفة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان في اليمن. وفي حال تم فتح الحصار حسب سلطات صنعاء فإن هذه المعاناة الإنسانية قد تنتهي بمجرد أن يتم فتح مطار صنعاء ويتم رفع الحصار على اليمن بشكل عام. ورفع الحصار على الموانئ فإن الأمور الإنسانية أو أن الأوضاع الإنسانية ربما أنها تستتب في حال ما تم فتح الحصار على اليمن حسب سلطات صنعاء.
1: نعم نبيل، نبقى معك، وبالعودة فقط للتطور البارز الذي نحن بصدد تغطيته وما يعلنه أو ما أعلنه التلفزيون اليمني عن غارات شنت على منصات صواريخ ومخازن سلاح للحوثيين بمديريات الجوبة والصفراء ومجزر بمأرب والجوف. نريد العودة للتذكير برواية كل طرف ما يخص حصيلة هذه الغارات.
0: سهام، لم تعلن السلطات صنعاء حتى هذه اللحظة عن أن هناك ثمة غارات استهدفت محافظتي مأرب أو الجوف أو موقع تبع لجماعة أنصار الله في هاتين المحافظتين. كل ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة هو تلك الغارات السعودية التي استهدفت ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مطار أو إلى جزيرة كمران في محافظة الحديدة، فضلا عن استهداف منشآت الاتصالات في محافظة الحديدة غرب اليمن، فضلا عن تلك الغارات التي استهدفت في نحو 13 أو 10 من شهر يوليو واستهدفت مطار صنعاء الدولي التي قالت بأن غارة سعودية فقط هي هذه. وأكدت وزارة النقل هنا بصنعاء بأن بدلا من أن يكون هناك ثمة فتح للحصار قامت المملكة السعودية باستهداف محافظة الحديدة وموانئها، بالإضافة إلى استهدافها من قبل مطار صنعاء الدولي. وأكدت بأن هذا لن يتم دون رد حسب الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام الذي أكد بأن العدوان على جزيرة كمران وعلى ميناء الحديدة وعلى منشآت الاتصالات كذلك في محافظة الحديدة وعلى مطار صنعاء من قبل لن يمر دون رد، وسوف يتم توسيع العملية العسكرية.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل قناة الجزيرة من صنعاء. رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين أو يمنيين اثنين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في غضون ذلك قالت وكالة سبا اليمنية إن اجتماعا يعقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائدي التحالف. في إيران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل للسفن في مضيق هرمز لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم. وأضاف عراقجي أن البند الخامس من المذكرة ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور مضيق هرمز، وأنه كان على واشنطن التشاور مع طهران لإضافة أو حذف أي ممر في المضيق ليكون موافقا للبند الخامس. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا وصل إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. من جهتها قالت هيئة عمليات الملاحة التجارية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة لناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان أمس. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، وأضاف أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون بلدات تل وبيت فوريك في نابلس وترمس عيا ودير جرير بقضاء رام الله، بينما قال عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن الاحتلال اعتقل 80 فلسطينيا 50 منهم في قرية تل بقضاء نابلس. من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش في الضفة الغربية تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية، وأنه نشر 26 كتيبة في الضفة بالإضافة إلى 8 كتائب في لبنان و5 في غزة. أرحب من جديد بمراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي. نبيل، ما زلنا معك في رصد جديد المشهد في اليمن في غضون هذه التطورات الأخيرة وما أعلنه التلفزيون اليمني، كذلك ما أعلنته جماعة أنصار الله اليمنية على لسان المتحدث العسكري باسمها. قربنا من هذا المشهد.
0: نعم سهام، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أكد بأنهم نفذوا عمليتين عسكريتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وفي جيزان بعشرات الصواريخ البالستية، وأكد بأن هذه العمليات تأتي ردا على استهداف الطيران السعودي لمحافظة الحديدة غربي اليمن بعدد من الغارات الجوية نجم عنها سقوط جريحين حسب مصادر في وزارة الصحة بصنعاء. في المقابل أكد بأن العمليات العسكرية حسب الناطق العسكري لأنصار الله سوف تتوسع، وبأن المطار سيكون بالمطار والحصار بالحصار والميناء بالميناء، وبأن عملياتهم ضد السفن السعودية سوف تستمر في البحر الأحمر. أكد كذلك من قبل الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام بأن العمليات لن تكون في باب المندب، ولكن العمليات العسكرية مقتصرة فقط على السفن السعودية في البحر الأحمر. في المقابل كانت غارات جوية قد استهدفت محافظة الحديدة خلال الليلة الماضية عدة غارات جوية بحسب وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، واستهدفت ميناء محافظة الحديدة بالإضافة إلى جزيرة كمران ومنشآت تابعة للاتصالات في المحافظة. وأكدت وزارة النقل بصنعاء بأن الرد سيكون على هذا الاستهداف بتوسيع العمليات العسكرية بالإضافة إلى القوات المسلحة التي أكدت ذلك بأن العمليات العسكرية سوف تتوسع. وزارة الخارجية بصنعاء أكدت أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد ستكون هي عنوان المرحلة القادمة، وبأنه بدلا من أن يفتح الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما تم استهداف محافظة الحديدة بعدد من الغارات الجوية، فضلا عن الغارات التي كانت قد استهدفت في العاشر من شهر يوليو مطار صنعاء الدولي. في المقابل تؤكد جماعة أنصار الله بأنها ستواصل من هذه العمليات العسكرية أو توسيع العمليات العسكرية في بالنسبة لمحافظتي الجوف ومأرب والتي أعلن عنها تلفزيون الحكومة عدن، فإن حكومة صنعاء لم تؤكد أو تنفي هذا الخبر ولم تعلن حتى هذه اللحظة عن عملية استهدافات أو غارات جوية استهدفت هاتين المحافظتين أو استهدفت مواقع تابعة لهما في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي، وسنبقى معك في متابعة المشهد مراسل قناة الجزيرة من صنعاء. الآن أرحب معنا في الاستوديو بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد، نريد أن نفهم سياق هذا التصعيد.
2: هو عندما نلاحظ مسار الأحداث هي مسار تصعيدي طبيعي، يعني بدأت من استهداف سفن في البحر وإعلان قبل ذلك حظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، ثم قيام التحالف بقيادة السعودية بقصف المواقع حوثية في الحديدة، وحدث نوع من الرد والرد الفعل. يعني الأمور تتجه حسب المشهد الآن إلى تصعيد محسوب حتى اللحظة، ينتقل بدأ من البحر من خلال استهداف السفن، ثم انتقل إلى المطار بضرب مطار أبها، ثم الآن انتقل إلى الأرض، بمعنى بعض الجبهات بدأت تتحرك في كما أعلن التلفزيون اليمني عن قصف بعض المواقع في مديريات مارب. فكل هذا المشهد يعطي مؤشر إلى أن التصعيد يتنامى ويتصاعد، لكنه ما زال تحت الحسابات، يعني مضبوطة محسوبة، لم يخرج عن السيطرة حتى اللحظة، ويمكن في أي لحظة تخرج الأمور تحت إلى خارج السياق المضبوطة الماشية الآن إلى عمليات مفتوحة، بمعنى تصير العمليات عسكرية مفتوحة. ونحن نذكر أنه أي عملية عسكرية مفتوحة يكون في لها بيان عسكري وفي رسمي، لكن لوحظ اليوم أن هناك اجتماع مهم عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة مع وزير الدفاع مع قائد قيادة التحالف بقيادة السعودية في مأرب. هذا مؤشر. أيضا مؤشر الآخر للتصعيد المتنامي، تصريحات

0: رئيس مجلس القيادة هذا الصباح بأن يعني أبدى أن الأمور صارت لا تحتمل، بمعنى أنه استمرار الحوثيين على هذا المنوال لن هو نوع من العبث، وأنه لابد من حسم المسألة بها. لكن إلى أي مدى هذا الأمر سيستمر، إلى أي مدى، هذا مرتبط بجملة أحداث، بمعنى إذا وقعت أحداث معينة، استهداف منشأة نفطية كبيرة مثلا، أو قتل عدد كبير من المدنيين أو غيره، هذا يبدو أنه سيؤدي إلى حرب مفتوحة. اليوم أيضا كان هناك بعض المناوشات، قبلها كانت في مناوشات في محافظة الضالع في تعز القصف الذي أو الانفجار الذي حدث هذا اليوم. كل هذا يمهد إلى أنه في شيء يرتب للمستقبل.
1: والسؤال يعني كما ذكرت بدأ من البحر. نعم. اليوم ما يجري من تصعيد، هل يتجاوز مسألة الملاحة التي بدأ منها إلى يعني استعادة مرة أخرى للقتال الداخلي اليمني، أم أننا ما زلنا في ملف ضبط موضوع الملاحة؟
0: لو لاحظتي الملاحة إلى هذا اليوم مثلا لم تسجل أي حادثة استثناء حادثة أمس. الملاحة هي أحد الأسباب، يعني الآن أي استهداف لسفينة سعودية مثلا أو مرتبطة بالمصالح السعودية ستعتبر السعودية أنها ملزمة أن تحمي مصالحها، فيحدث قصف. نعم. القصف يؤدي إلى رد فعل. الآن الجديد هو ما تداولته الأنباء عن قصف المواقع الحوثية في مأرب بالطيران، والمعلومات حتى الآن لم تعلن رسميا من هي الجهة التي قصفت. ونحن نعرف أن لدى الحكومة منذ فترة أعدت مجموعة كوادر طيارين تخرجوا من كليات عسكرية معروفة، وحدث حفل تخرج لهم. يبدو أن سلاح الجو اليمني بدأ يستعيد نشاطه بالتدريج الآن، وهذا عامل جديد في المعركة في حال دخلت المسألة. ولذلك الأمور كلها تتجه إلى تصعيد وتصعيد متبادل، لكنه تصعيد محسوب وتحت السيطرة.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، على كل هذه الإيضاحات. ننتقل الآن إلى الملف الأمريكي الإيراني. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، كما ينضم إلينا من واشنطن أحمد الرهيد. وأبدأ معك أحمد لنرصد آخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
2: نعم سهام، المواقف الأمريكية الأخيرة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أكد مرة أخرى بأن على طاولته خياران، إما المضي في العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. وشدد مرة أخرى بأن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى ذلك الاتفاق. ذات التصريح كان قد أدلى به من البيت الأبيض، وبالتالي تبقى المواقف الأمريكية فيما يتعلق بمسار هذه الحرب على حالها، تبقي على القوات المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط والتي يفوق عددها 50,000، بالإضافة إلى عتاد عسكري أمريكي كبير ينتشر في المنطقة منذ بداية هذا العام. لدينا أيضا تأكيداته بأن الاتصالات مستمرة، هو يقول إن الإيرانيين يتواصلون معهم ويريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنهم غير مستعدين بعد. هذا الاستعداد عندما يطرح السؤال بشأنه هنا في العاصمة واشنطن، تكون الإجابات في اتجاه أن واشنطن ما تزال تنتظر مواقف عملية من قبل إيران وتعهدات بفتح مضيق هرمز دون عوائق أو رسوم. ذلك أكده وزير الخارجية الأمريكي على مدى الأسبوع الماضي عدة مرات. وتابعنا أيضا موجة التصعيد التي استمرت لنحو أسبوعين، هي خفتت وتراجعت خلال الليلتين الماضيتين، ولكن كانت مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين. وتقول القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها بشأنها إن الهدف هو محاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وتقول أيضا في الوقت ذاته إنها تبقي على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإنها غيرت مسار 12 سفينة منذ بداية هذا الحصار. نعم. قبل نحو أسبوعين أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يشدد بأنه قد يتجه لتوسيع هذه الضربات، ولكنه يشير بأنهم يتلقون إشارات إيجابية من الإيرانيين بالرغبة في التوصل إلى اتفاق.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. الآن أتوجه إلى نور الدين دغير من طهران، أيضا ماذا في جديد بيانات الخارجية الإيرانية، أيضا آخر

0: البيانات العسكرية وجديد الجهود الدبلوماسية المتواصلة؟
1: سهام، بكل تأكيد ما يمكن ملاحظته أن حجم التوتر نوعا ما بدأ يتراجع، خاصة أن فجر هذا اليوم لم نشهد أي مواجهة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لم تسجل أي هجمات أمريكية كما العادة، وكذلك لم نسجل حتى اللحظة أي هجمات إيرانية، بمعنى أننا دخلنا إلى مرحلة من الهدوء. والسؤال لماذا هذا الهدوء سهام؟ بكل تأكيد هو ناتج عن الحراك الدبلوماسي الذي يجري في هذه الأثناء والتواصل الذي يحدث من أجل حل الإشكالات العالقة ومنع التصعيد مرة أخرى. وما يمكن الحديث عنه وما كنا أشرنا إليه أمس وهو وجود الوفد العماني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، والذي أجرى أمس لقاءات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين المعنيين بملف المفاوضات وكذلك مع الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بشكل كبير بمضيق هرمز. يبدو أن هناك تقدما ما في هذه المفاوضات، خاصة وأن الفريق العماني مدد إقامته هنا بالعاصمة الإيرانية طهران إلى هذا اليوم. كان من المقرر أن يغادر مساء أمس لكن مدد إقامته هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وهناك الآن جلسات ولقاءات مكثفة بين الوفد العماني والمسؤولين الإيرانيين. كما قلنا يتم الحديث عن تقدم، لكن في نفس الوقت يتم الحديث عن صعوبة في هذه المفاوضات. لماذا؟ لأن الملف الذي يطرح ويناقش هو ملف مضيق هرمز، وهو الملف الذي أعاد إلى الواجهة الحرب الإيرانية الأمريكية والمواجهات الإيرانية الأمريكية. الآن البحث في تفاصيل ما يمكن أن يحقق لإيران ما تريده في تنفيذ وتطبيق البند الخامس من مذكرة التفاهم، بأن تكون لها الترتيبات الخاصة بقضية العبور من المضيق، بالإضافة أن يكون هناك حضور عماني، خاصة أن مذكرة التفاهم تتحدث على أن أي ترتيبات بالمضيق يجب أن تكون بتنسيق مع الدول المشاطئة، بمعنى بين إيران وبين سلطنة عمان. إذن نحن الآن أمام جولة مفاوضات مكثفة، هناك أمل بأن تؤدي هذه المفاوضات إلى حدوث اختراق ما والوصول إلى نتيجة ما توقف التصعيد، لكن كما أشرت على أن هذه المفاوضات الآن فيها تقدم وتسجل تقدم، لكن كذلك تسجل صعوبات كبيرة جدا يسعى المفاوضون إلى حلها.
0: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، وأرحب من مونتانا بمايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بك سيد مولروي. إذن هدوء حذر، لا هجمات من الطرفين، أيضا الوفد العماني ما زال في طهران مدد إقامته هناك، هل يمكن البناء على هذه المعطيات للتفاؤل؟
2: يسعدني أن أنضم إليك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. إذا ما كنا نبحث عن مصدر للتفاؤل، هذا هو فكرة أننا نشاهد التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، وطبعا الرئيس ترامب يتعين عليه أن يتخذ القرار حول ما إذا كان يود أن يخطو باتجاه التصعيد العسكري الكبير أم لا. وكما تفضلت الوفد العماني بالتوازي متواجد في طهران الآن، كما أشرت هذه مؤشرات إيجابية بأن المفاوضات سوف تستمر حتى آخر فرصة ممكنة. لربما إذن هناك فرصة سانحة من المنظور الإيراني لإعادة التفكير في كيفية القبول بطريقة فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى المضي قدما باتجاه اتفاق نووي. أعتقد أن المباحثات تركز على هذا الموضوع. حقيقة أن الوفد العماني متواجد في طهران هذا أمر إيجابي، على عكس لو غادر مثلا.
0: ولكن هذا المشهد رأيناه مرارا وتكرارا في ظل هذا التصعيد، يعني تصل الأمور إلى أقصى درجات التصعيد والتهديدات من الجانب الأمريكي تحديدا ورد الفعل الإيراني، ثم يتحدث الجانب الأمريكي عن يعني إشارات إيجابية، ونعود من جديد إلى نقطة الصفر. ما المختلف هذه المرة؟
2: لا نعرف في هذه المرة ما إذا كنا سوف نشهد اختلافا. الاختلاف في هذه المرة هو التحشيد العسكري الذي حصل قبل هذه المفاوضات. تتعدد المقدرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، ولكنها عززت الآن. إذا ما راقبنا مثلا حركة طائرات التزود بالوقود، طائرات الـ F-16، الـ F-35، وحتى احتمال

0: ما القاذفات الاستراتيجية بي 1؟ المعنى هو أن نطاق الأهداف سوف يتوسع ونوع الأهداف سوف يتعدد. نبتعد عن مجرد قصف الأهداف العسكرية في الجنوب لقصف الأهداف على مختلف أنواعها في عمق الأراضي الإيرانية من طرق وجسور وسكك حديد ولربما أيضا منشآت الطاقة، وهو تصعيد كبير. إذن هذا الجهد الأخير لمحاولة التوصل إلى الحل. من منظور البيت الأبيض يمكننا أن نمضي قدما، ولكن يتعين علينا أن نتحرك باتجاه ما. البيت الأبيض ينتظر التنازلات من الطرف الآخر كي لا يبدو بمظهر الفاشل.
1: وهل يمكن هنا البناء على تصريحات الرئيس الأمريكي لفهم رؤية البيت الأبيض الآن في هذه المرحلة، ونحن نسمع من ترامب ما سمعناه سابقا، تصريحات متناقضة، حديث يتكرر الآن عن أن الإيرانيين يريدون بشدة هذا الاتفاق ولكنهم ليسوا جاهزين له. كيف تفهم أنت هذا الخطاب؟
0: من غير الواضح الآن، إذا ما لم تحدد إيران ما تريده أيضا بالضبط، لا نعرف ما هي النتيجة. بالاستناد إلى التصريحات، طبعا التصريحات من كلا الطرفين متشددة، والهدف من رفع سقفها هو التأثير على مسار المفاوضات. نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على زيادة قدراتها العسكرية، وإيران في الوقت نفسه توسع الهجمات لتستهدف مضيق باب المندب عبر الحوثيين. هذه النقاط المهمة التي نراها في الميدان. المفاوضون يبذلون قصارى الجهود لتفادي توسيع النزاع إقليميا. هذا المهم أكثر من أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: طيب، الاستراتيجية الأمريكية حتى الآن ثابتة، نفضل التفاوض، ولكن القوى العسكرية جاهزة للرد على إيران ولفرض الشروط الأمريكية. ألم يحن الوقت بعد في اعتقادك للإقرار بأن استراتيجية الردع العسكري لم تجد نفعا حتى الآن مع إيران؟ تم تجربة الكثير من الأساليب وصولا إلى ضرب المنشآت المدنية، منشآت البنية التحتية المدنية، وما زال الموقف الإيراني كما هو.
0: هذه نقطة وجيهة في مكانها بالفعل. أعتقد أن وسائل الإعلام في خلال هذا الأسبوع أشارت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات الدفاعية في الولايات المتحدة كلاهما توقعتا أن الضربات العسكرية الأمريكية من غير المرجح أن تغير منظور النظام الإيراني. طبعا الرئيس يبدو أنه لا يقبل بتقييم هاتين المؤسستين الاستخباريتين، بل يركز على أن توسيع نطاق الاستهدافات ونوع الأهداف يمكن أن يغير منظور النظام. يبدو إذن أننا نسير على هذا المسار. السؤال يبقى، هل سوف تجدي هذه الاستراتيجية نفعا؟
1: شكرا لك. للأسف انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. سيد مايكل مولرويد، ضيفنا من مونتانا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الآن أرحب من طهران بضيفنا الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا بك سيد داريني. إذن هدوء حذر اليوم بين طهران وواشنطن، ولكن التصعيد في اليمن، لطالما أكدت إيران أن الجماعات المسلحة في المنطقة تعمل بشكل مستقل، لكنها أيضا تهدد بتفعيل كل الجبهات للرد على ما تصفه بالعدوان الأمريكي. التزامن الآن بين ما يحدث في مضيق هرمز وباب المندب، كيف يخدم إيران في اعتقادك؟
0: إن خطة إيران تقضي بتوسيع النزاع إقليميا ودوليا، والهدف من ذلك هو رفع التكلفة على نظام ترامب لوضع نهاية لهذه الحرب. ما تريده إيران حقا هو شيء واحد، ألا وهو النهاية الدائمة لهذه الحرب، غير أن ترامب

0: هذا العزم على الاستمرار في هذه الحرب، ويفضل الضربات الدقيقة وليس الحرب الموسعة، ولكن إيران لا تريد هذا المنح. الولايات المتحدة الأمريكية شنت هذه الحرب في الأساس حول البرنامج النووي الإيراني كما قالت. الآن القتال يتركز على فتح مضيق هرمز، وفي الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة القتال سوف يتركز على مشكلات أخرى، الكساد الاقتصادي مثلا أو الأزمة السياسية في البيت الأبيض. لذلك نرى أنه ما من استراتيجية للخروج من هذه الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه حرب عدائية عدوانية شنتها الولايات المتحدة لكي تمنع إيران من الاستحواذ على سلاح نووي، وهو لم يكن المشروع أصلا، والمضيق لم يكن مغلقا وأصبح مغلقا الآن. وبالتالي ما الذي تتوقعونه من إيران؟ إيران يتعين عليها أن تقنع ترامب بأن التكلفة سوف تكون مرتفعة. إذن كيف يحصل ذلك؟ لربما وصول الأسعار، أسعار النفط، إلى 200 دولار للبرميل مثلا.
1: ولكن رفع الكلفة، يعني هذا الأسلوب الذي تبعته إيران منذ 5 شهور من هذا التصعيد، رفع الكلفة على دول المنطقة، رفع الكلفة على اقتصادات العالم، ما حصيلته حتى الآن؟ لأن الجانب الأمريكي ما زال مصرا على موقفه، وما زال يضرب أهداف إيرانية مختلفة. يعني هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل حريص على دول المنطقة والعالم، وهو يضع استراتيجية لهذه الحرب؟
0: بكل تأكيد لا، هو غير حريص. ولذلك حتى الآن نرى أن إيران لم تتسبب بدفع ترامب تكاليف تكفي لكي يقتنع بوضع حد نهائي لهذه الحرب. إذن ما الذي يتعين على إيران أن تفعله؟ زيادة أعداد الضحايا الأمريكيين، وقد بدأت إيران على هذا المسار، بالإضافة إلى استحداث أزمتين، واحدة اقتصادية وأخرى سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تدخل هذه الأزمة إلى بيوت الأسر الأمريكية. إيران لم تفعل هذا في الماضي. مذكرة التفاهم شكلت الفرصة السانحة لخفض أسعار النفط بشكل عام، وأدى ذلك إلى الدفع بترامب للشروع بالحرب مجددا من دون أن يكون قد دفع تكلفة سياسية كافية. ولذلك قالت إيران كفى، إما تنتهي الحرب بشكل دائم أو تتوسع الحرب لتصبح إقليمية مع تبعات كارثية. إيران طبعا لا تفضل الخيار الثاني، ولكن إذا ما قررت الولايات المتحدة أن تستمر بحربها، ما من خيار أمام إيران سوى الخيار الثاني.
1: طيب، ألا تخشى إيران ضمن استراتيجيتها هذه من أن ينقلب العالم عليها، لأنها تمس مصالح كل العالم وليس فقط الجانب الأمريكي، وأن تصبح في عزلة وحالة عداء حتى مع دول الجوار؟
0: إيران تخوض حربا للبقاء. ما من أحد يمكنه أن يلقي اللوم على إيران لأنها اتخذت تلك الخطوات للدفاع عن نفسها. هي إجراءات في صدد الدفاع عن نفسها لدفع وصد العدوان الأمريكي. وبالتالي نتذكر أن إيران لم تكن الجهة التي بدأت بشن هذه الحرب، ولكن إيران تود أن تفرض التكاليف على الولايات المتحدة الأمريكية. نتذكر أن إيران سمحت بالمرور في الماضي عبر مضيق هرمز من دون شروط، ولكن الممرات البحرية استخدمت لقصف إيران. لذا لا يمكن أن نلوم إيران. طبعا ما من توازن في القوة العسكرية. إيران لا تسعى للحق الهزيمة عسكريا بالولايات المتحدة الأمريكية، بل أن الهدف الإيراني هو أن تبقى وأن لا تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها. ونتذكر أنها أسارت على المسار الدبلوماسي، ووصلنا إلى مذكرة التفاهم، ولكن جي دي فانس قال للجميع إن مذكرة التفاهم تلك كانت خدعة.

0: المملكة.
1: السماحي لإيران
0: دكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا. الآن إلى نافذة تقدمها لنا الزميلة روعة أوجي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، إليك روعة.
2: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نرصد فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. يواصل الجيش اللبناني انتشاره في زوطر الغربية اليوم الخامس على التوالي، وزوطر الغربية هي ثالث المناطق التجريبية المشمولة باتفاق الإطار مع إسرائيل بعد أفرون وصريفة. هذا وسمح الجيش اللبناني لأهالي زوطر منذ الأمس بالدخول على دفعات لتفقد أملاك ممتلكاتهم في البلدة شبه مدمرة بشكل كامل وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما يرافق عناصر الجيش الأهالي لضمان سلامتهم. البدء في تطبيق اتفاق الإطار لم ينهي الجدل داخل لبنان حول جدوى الاتفاق من عدمه في ظل استمرار الانقسام السياسي حوله. بداية معنا من زوطر الغربية مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ضعينا في صورة المشهد.
3: نعم روعة، اليوم عاد الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، من لم يتمكنوا بالأمس من العودة تمكنوا من ذلك اليوم، ولكن في هذه الأثناء شرفت هذه العملية على الانتهاء بعدما كانت بدأت منذ الساعة 9 صباحا. سيارات قليلة لا تزال تنتظر هنا، بينما تمكن المئات من الدخول إلى داخل البلدة، ومن خرج من هذا الطريق هنا وتمكن من التحدث إليهم قالوا لنا إن الدمار هو كبير جدا داخل تلك البلدة، وأنهم ذهلوا مما رأوه من خراب حل بممتلكاتهم بالبيوت بالمحال بالطرقات. بعضهم قال إننا لم نتعرف على حارتنا وعلى حينا نتيجة الدمار الكبير الذي حل به نتيجة القصف الإسرائيلي، وأيضا التفجيرات التي كانت قوات الاحتلال تنفذها في تلك البلدة خلال الأسابيع الماضية قبل انسحابها من أطرافها. النقطة أيضا الأساسية هي أن الجيش اللبناني لا يزال يواصل انتشاره في تلك البلدة، ولا يزال أيضا يواصل أعمال المسح الذي تجريها وحدات الهندسة في الجيش في عدد من الأحياء. بعض الأحياء كما أفدنا باتت نظيفة بالكامل من المتفجرات والذخائر غير المنفجرة، من العبوات ومن أي مخلفات للحرب، بينما لا تزال أحياء أخرى في دائرة الخطر، ومنع الأهالي من الاقتراب منها حتى نتيجة هذه المخاطر الأمنية. ننتقل بالكاميرا لرصد جزء من الحي الغربي من زوطر الغربية الذي لا يبدو فيه الدمار كبيرا، لأنه ليس من الأحياء التي تعرضت للقصف العنيف، بينما الدمار كما أفدنا هو في الأحياء الأخرى المقابلة تماما والتي هي أقرب لزوطر الشرقية التي لا تزال محتلة. ولكن يمكننا حتى أن نرصد من هذه النقطة بعض الدمار الذي لحق بالمنازل. أفدنا بأن القسم الأكبر من الأهالي عادوا، ولكن هناك آخرون أيضا سوف يحضرون إلى هنا مجددا صباح يوم غد لمحاولتهم الدخول إلى بلدتهم، لا سيما وأنهم يدخلون لوقت قصير فقط، لا يتمكنون من البقاء هناك لأن مقومات العيش ليست متوفرة، لا كهرباء ولا مياه ولا شبكة اتصالات في داخل زوطر الغربية. هناك نقاط أيضا داخل زوطر الغربية روعة لا يزال الجيش اللبناني لم ينتشر فيها كما أفدنا، وذلك لأنها قريبة جدا من زوطر الشرقية، بالتالي يمكن القول أن هناك منطقة معينة أو مساحة محددة من زوطر الغربية ليست حتى هذه اللحظة تحت سيطرة الجيش اللبناني، وهي على مسافة بضعة مئات الأمتار من تمركز القوات الإسرائيلية. إذن المنطقة التجريبية الأولى والتي زوطر الغربية هي جزء أساسي منها تستكمل عملية إنجازها، ولكنها لا تزال في مرحلة الاختبار حتى هذه اللحظة. نعلم أن كل الآليات التفصيلية المتعلقة بهذه العملية وأيضا بإمكانية الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى في المرحلة المقبلة متروكة للنقاش والتفاوض في الجولة السابعة من المفاوضات المرتقبة في روما مطلع شهر آب المقبل. وبالتالي آلية التحقق من مدى نجاح هذه المهمة اليوم التي يقوم بها الجيش اللبناني منذ 5 أيام أيضا متروكة بدورها لتلك المفاوضات.

0: المقبلة في روما. إذا الأمور لا تزال تحت الاختبار الميداني بالنسبة للجيش اللبناني، وبالنسبة أيضا لمدى التزام الجيش الإسرائيلي بما ورد في اتفاق الإطار بهذا الخصوص، علما أن الانتهاكات مستمرة. ولا بد من أن نشير إلى أننا نسمع بشكل متكرر التفجيرات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات قريبة من هنا، أبرزها كفر تبنيت التي تعرضت لأربعة تفجيرات على الأقل منذ الصباح وحتى الآن، مع تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية في أجواء هذه المنطقة.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من محيط زوطر الغربية. معنا هنا في استوديو التغطية سيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، والسيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. أبدأ معك سيد رضوان عقيل، من حيث انتهت كاترين حنا من التفجيرات التي يستمر بها الاحتلال الإسرائيلي في قرى الجنوب، ما الذي تسعى إسرائيل لفرضه الآن عبر هذه التفجيرات والغارات المستمرة على بعض المناطق خارج المناطق التجريبية؟
2: مساء الخير زميلتي، مساء الخير سيد جورج، ومساء الخير للمشاهدين. أولا، الجيش عم يعمل باللحم الحي، هذا العنوان الحقيقي الذي يطبق على وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية وفي مختلف بلدات الجنوب المتاخمة للبلدات التي احتلها الإسرائيلي. ما يحصل اليوم في زوطر هي عينة من الصعوبات التي يعانيها الجيش. الجيش يدخل فرقه الهندسية لتفتيش المنازل، لتفتيش الأحياء من بقايا الاحتلال الإسرائيلي، من متفجرات، من ألغام، من قنابل عنقودية. هو يتعاطى بعناية شديدة مع دخول المواطنين، المواطنون يدخلون بالقطارة وهم يتعطشون لمراقبة لمعاينة منازلهم وما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية. الملاحظ أن الإسرائيليين لا يساعدون الجيش اللبناني في هذا الخصوص، هم أطلقوا النار على الجيش، هم يقدمون على عرقلة حركة الجيش، لكن المؤسسة العسكرية تعمل بكل مواكبة على خطين، خط تأمين الحماية للمواطنين وعودتهم، والخط الثاني هو تنظيف هذه الأرض من المتفجرات. المسألة الثانية، نحن نركز على زوطر الغربية، لكن ما حصل بالأمس في بلدة المنصورة في قضاء صور في القطاع الغربي أمر أكثر من خطير. هناك ضرب لمعنويات الجيش اللبناني عندما تكون هناك نقطة عسكرية بين بلدة المنصورة ومجدل زون، يتم إبعاد الجيش بغية إقدام الإسرائيلي على تفجير أكبر مساحة من منازل أبناء بلدة مجدل زون وبلدة المنصورة. هذا يعني أن آلة الحرب الإسرائيلية مستمرة بالتجريف، مستمرة بالحرق. ما تفعله آلة الحرب الإسرائيلية هذه في الضفة الغربية تمارسه في جنوب لبنان وكأن شيئا لم يكن. باختصار، الحرب ما زالت مفتوحة مع الإسرائيلي، ونحن ننتظر إلى اليوم مفاعيل زيارة الرئيس عون التي كانت نعول بالفعل على هذه الزيارة وعلى ترجمة على الأرض تؤدي بالفعل إلى انسحاب إسرائيلي، لأن إذا بقي الاستمرار على هذا المنوال فهذا يعني نحن سننتظر أشهرا، ننتظر سنوات لخروج الإسرائيلي من جنوب لبنان، هذا إذا خرج. زائد نقطة، أن الإسرائيلي لا يتعاطون بأهمية مع الجانب اللبناني. سؤال آخر، أين اللجنة الثلاثية العسكرية؟ كنا ننتظر الجنرال كيلفريد منذ الأسبوع الماضي ليأتي إلى بيروت ليواكب هذه الأعمال العسكرية والتطبيقية على الأرض، حتى الآن لا موعد للرجل. هذا يعني أن الإسرائيلي يستمر في عدوانه وكأن شيئا لم يكن.
1: سيد جورج سولاج، ما الذي تحاول إسرائيل فعله؟ هل هي تفشل اتفاق الإطار أم أنها تفرض الواقع الذي تريد إملاءه عبر اتفاق الإطار؟
3: طبعا هناك يعني استحقاقان إسرائيليان يتعاطى بهما الإسرائيلي الآن. الاستحقاق الأول هو زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض من أجل يعني بحث ما دار بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي وما هي الخطوات التالية. وهنا يعني يتوقع حسب المعلومات من الدبلوماسية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيضغط على نتنياهو وسيطلب منه يعني الدفع في اتجاه انسحابات حقيقية وليس كما يحصل في التجربة الأولى التي رأيناها. الاستحقاق الثاني هو الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، حيث أن من الواضح أن بنيامين نتنياهو لا يريد يعني أن ينسحب الآن أو أن يقدم أي شيء للبنان في هذه الفترة، ورأينا أنه كيف انتقل بآلة الحرب لمزيد من العمليات العدائية داخل فلسطين. وبالتالي هذا الأمر يأخذ بعض الوقت، لكن الرسالة الإيجابية كانت واضحة في زوطر الغربية على الرغم من كل شيء، وهي أن الحرب التي دمرت إسرائيل بموجبها هذه القرية وهجرت أهلها اليوم بفضل الدبلوماسية يعني استطاع الأهالي أن يعودوا إلى قراهم ومنازلهم ولو ضمن الحد الأدنى، والجيش اللبناني بسط سلطة الدولة ولو أيضا بطريقة محدودة على هذه الأرض اللبنانية. وغدا ينظم الجيش اللبناني يعني جولة للإعلاميين ليكونوا شهودا على الوقائع والحقائق وما حصل وما سيحصل.
1: سيد رضوان عقيل، يعني بالإضافة إلى الاستحقاقات الإسرائيلية التي تحدث عنها السيد جورج سولاج، هناك المشهد الجيوسياسي الإقليمي المعقد، واللبنانيون يتساءلون هل سينجح لبنان في البقاء محيدا في هذه الفترة، يعني كما يشهدون على الأرض منذ 26 يونيو، رغم الانتهاكات الإسرائيلية التي تبقى يعني ضمن قواعد اشتباك مقبولة نسبيا من حزب الله.
2: احترامي لك، أبدا ليست مقبولة هذه الانتهاكات المتواصلة على الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية تقوم بالواجبات المطلوبة منها في كل في
1: وسط ظروف صعبة. مقبولة بمعنى أنها لم
2: أن
1: حزب الله لم يرد عليها.
2: بس ولكن على الحكومة وعلى المكنة الدبلوماسية في لبنان أن تتواصل مع المعنيين، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الأوروبي. اليوم ما يحصل في جنوب لبنان، تدمير لمؤسسات الكهرباء للدولة، تدمير المؤسسات الماء، يعني المدارس، ما تبقى من مؤسسات في الجنوب غير موجود، لم يعد موجود، وكأنه بكرة الإسرائيلي إذا انسحب بده يسلمنا أرض ميتة بكل ما الكلمة معنا. التنافر السياسي الموجود في البلد رح نبقى على هذا المنوال، من يؤيد هذه المفاوضات ومن يعارضها، لكن في حال إذا أتت هذه المفاوضات بأي انسحاب، هذا أمر محل ترحيب عند كل الأفرقاء، عند الشيعة وعند حزب الله وعند كل مواطن لبناني يعرف قيمة بلده. أما ربط لبنان بإيران حتى الآن هذا الأمر مستبعد، لكن في حال إذا تدخل الإسرائيلي، أنا كمراقب أقول إذا تدخل الإسرائيلي وشهدنا الطيران الإسرائيلي يتوجه نحو المدن الإيرانية ويقوم بعمليات غارات نحو أهداف في داخل إيران، لا أحد يضمن أن جبهة لبنان ستبقى على هذه الحالة. لكن حتى الآن يبدو أن الأمريكيين لا يريدون إدخال نتنياهو على هذه المواجهة بين طهران وبين واشنطن، لأنه في حال إذا دخل الإسرائيلي هذا ما يتمناه نتنياهو. نتنياهو يريد جبهة ساخنة، أولا هو مطمئن للمسار المتشظي والساخن بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، مرتاح لما يفعله في جنوب لبنان، مرتاح لما يفعله في الضفة الغربية وفي غزة. كل هذه المواد وكل هذه العملية تساعده في انتخابات الكنيست، لأن ما يريده هو بقاءه في الحكومة، لأنه يستفيد من كل هذه العوامل. هذا ما عودنا عليه نتنياهو وهذه سياسته. نحن السؤال كيف سنتعاطى معنا مع هذا الأمر في لبنان؟ هنا لا مهرب إلا من الحوار بين القوى السياسية اللبنانية على وحزب الله وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، بغية التوصل إلى قواسم مشتركة نستطيع فيها مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية المفتوحة، ليس ضد حزب الله فقط، إنما المفتوحة ضد كل لبنان، واستهداف المؤسسة العسكرية أبلغ مثال على ذلك.
1: سيد جورج سولاج، ما مدى واقعية طرح حوار وطني الآن وما حظوظه فعليا؟
3: يعني الحوار الوطني هو دائما مرحب به، ولكن الظروف الموضوعية اليوم تمنع هذا مثل هذا الحوار، لأنه كثيرا من الوعود التي أطلقت في السابق لم يتم الالتزام بها، وحتى قبل إطلاق النار على إسرائيل في إسنادا لإيران كان هناك يعني وعود من حزب الله لرئيس الجمهورية بأنه لن يطلقوا النار، لن يفتحوا النار من أجل إيران. وبالتالي اليوم المشكلة أصبحت مشكلة مستقبل، على يعني النزاع هو على أي لبنان، على هوية لبنان، على صيغة لبنان ومستقبل لبنان. هل نريد لبنان أن يبقى ساحة لتصفية حسابات الآخرين على أرضه وأن يبقى ورقة تفاوضية إقليمية، أو أنه لبنان هو دولة سيدة حرة مستقلة ويكون لها قرارها ذاتي، ومن حق أهل الجنوب أن ينعموا بأمان واستقرار وأن لا تتعرض منازلهم وأرواحهم وممتلكاتهم إلى التدمير الممنهج بكل 4 أو 10 سنوات بسبب حروب الآخرين على أرضه.
1: سيد رضوان عقيل، مع رفع إسرائيل لكلفة إعادة الأعمار في الجنوب ومع محاولات الدولة اللبنانية لحشد الدعم الدولي لإعادة الأعمار، ما هي الجهود الدولية التي يمكن أن تسعى الدولة اللبنانية للحصول عليها لوقف إسرائيل من رفع كلفة إعادة الأعمار؟
2: لا نلمس هذه الجهود الدولية كما يجب لعملية إعمار الجنوب. هناك أكثر من دولة صديقة عربية وغربية على استعداد لدعم الدولة اللبنانية، لكن ما يريده اللبناني وما يريده ابن الجنوب في الدرجة الأولى وقف إطلاق النار، وقف حمام الدم الإسرائيلي وعودة المواطنين إلى بلداتهم. يعني نحن بعدنا اليوم بزوتر وهي بلدة صغيرة قياسا ببلدات كبرى في عمق الشريط الحدودي، هذا المواطن الجنوبي ما يريده من هذه الدولة، ما يريده من المجتمع السياسي اللبناني والدولي والعربي هو مساعدته على عودته إلى بلداته، هو يريد أن يقيم على التراب هذا المواطن، لذلك

كل هذه المعطيات غير موجودة. أنا بتقديري لا أريد ربط لبنان بملف إيران وما يدور مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حقيقة الوقائع علينا أن ننتظر ماذا سيحصل في نهاية المطاف في هذه المواجهة الإيرانية الأمريكية، لأنه في حال إذا ذهبت نحو الأسوأ ستصلنا شظاياها إلى جنوب لبنان، وإذا كانت إيجابية يمكننا الاستفادة من هذا الأمر، وهذا لا يؤثر على سيادتنا وعلى حريتنا.

0: التغطية في الدوحة مع الزميلة سهام أشطو. إليك سهام.
1: شكرا لك روعة. ونواصل مع تطورات في الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة عسكرية إسرائيلية واسعة في قرى وبلدات فلسطينية اعتقلت خلالها حتى الآن بحسب نادي الأسير الفلسطيني 80 فلسطينيا. معنا من بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، قريبين أكثر من المشهد مع استمرار الاعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، بما في ذلك إقامة بؤر استيطانية جديدة.
2: بالفعل سهام، تطور أو تصاعد في حدة المشهد في الضفة الغربية. نحن نتواجد في بلدة ترمس عية بقضاء مدينة رام الله. هذه البلدة التي اقتحمتها قوات الاحتلال قبل تقريبا ساعتين من الآن، ولكنها اتخذت من هذا المنزل سكنة عسكرية. هذا منزل لمواطن فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة يحمل الجنسية الأمريكية. داهمته قوات الاحتلال وهي تمكث بداخله قبل البث المباشر بدقائق. كان هناك آلية عسكرية رصدناها على مدخل هذا المنزل، ورفع العلم الإسرائيلي على متن هذه الآلية العسكرية وتحركت في محيط المنزل. وأخبرت قوات الاحتلال أصحاب المنازل المجاورة بأنها ستمكث في هذا المنزل على الأقل 24 ساعة. تحدثنا مع بلدية ترمس عية وقال لنا المحامي ياسر علقم وهو عضو في البلدية بأنه قدم أو تقدم بشكوى للسفارة الأمريكية، خصوصا أن هذه العملية عملية اقتحام هذا المنزل غير قانونية يقول المحامي، ولأنها أيضا تعود لمواطن أمريكي تم الاعتداء على ممتلكاته الخاصة. هذا يتماشى مع ما جرى في عدة مناطق منذ صباح اليوم في الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام عدد من المناطق في قرية مادما بقضاء مدينة نابلس، سيطرت على منازل، قامت بطرد أصحابها في مناطق عدة. في كما نشاهد الآن سهام، قوات الاحتلال تتواجد على سطح هذا المنزل في هذه الصور المباشرة. وكنا نتحدث عن مشهد مماثل حقيقة جرى في قرية مادما بقضاء مدينة نابلس في مدينة طول كرم. قامت قوات الاحتلال بإخلاء بنايتين سكنيتين وطردت أصحابها. تحدثنا مع عدد من العائلات وأخبرونا بأن قوات الاحتلال حتى لم تسمح لهم بأخذ مقتنياتهم. لذلك هذا المشهد في الضفة الغربية يتصاعد، يخشى منه المواطنون الفلسطينيون. وإن كان هذا المشهد جديد بطبيعة الحال، ولكن هناك مشاهد قديمة حيث يسيطر المستوطنون على عديد من المناطق السكنية في الضفة الغربية، أخلوا مواطنين من منازلهم كما جرى في بلدة جالوت في الأيام الماضية، يقومون بالسيطرة على المباني قيد الإنشاء ويرفعون الأقلام عليها كما هذه البناية في بلدة ترمس عية، بالإضافة إلى السيطرة على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين الفلسطينيين حقيقة سهام. وبالتالي هذا المشهد يتصاعد في الضفة الغربية ويتطور، واللافت هو السيطرة على منازل الفلسطينيين، سواء تلك المنازل التي يقيم أصحابها خارج أراضي الفلسطينية ذات الأغلبية الذين يحملون جنسيات مزدوجة خصوصا الأمريكية، أو تلك المناطق التي أيضا يسيطر فيها المستوطنون على بيوت الفلسطينيين وطردهم منها ومحاولة تهجير السكان. هذا يندرج بالإضافة إلى البؤر الاستيطانية التي تحدثت عنها منذ صباح هذا اليوم. أقام المستوطنون حتى هذه اللحظة وفق ما رصدنا 6 بؤر استيطانية جديدة، 4 منها في قرى عدة في مدينة نابلس، بالإضافة إلى البؤرة التي رصدناها عند مدخل المزرعة الشرقية، قرية المزرعة الشرقية بقضاء مدينة رام الله، بالإضافة إلى قرية المغير المجاورة لبلدة ترمس عية، حيث أخبرنا رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا إن مستوطنين قاموا بإنشاء بؤرة جديدة على أراضي المواطنين، وهذا يرفع عدد البؤر الاستيطانية في قرية المغير إلى 11 بؤرة استيطانية أقيمت منذ 7 أكتوبر، وسيطرت على ما يزيد على 42 ألف دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين. وهذا ينعكس حقيقة على أكثر من 300 قرية فلسطينية تتعرض بشكل متواصل إلى هجمات دامية ويومية من قبل المستوطنين. وبالتالي حتى عندما سمعنا أقوال الناس حقيقة هنا في هذه البلدة يقولون أن قوات الاحتلال التي تروج لروايات غير صحيحة وتقوم بتعزيز قوات

0: في الضفة الغربية وباستخدام حجة ما جرى في قرية تل. هي لا تحتاج لأي حجة لاقتحام القرى والبلدات الفلسطينية والسيطرة على أملاك الفلسطينيين وحماية المستوطنين الذين قتلوا سهام 21 مواطنا فلسطينيا منذ بداية هذا العام
1: الجزيرة.
0: دون حسيب أو مساءلة.
1: نشير الآن إلى هذه الصور التي سوف تظهر على الشاشة، توثق للخبر الظاهر على الشاشة ما تنقله إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن 20 مستوطنا يدخلون مجددا قرية تل دون تنسيق مع قوات الأمن. إذن نشاهد في الصورة اقتحاما جديدا لـ20 مستوطنا لقرية تل، وتقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذا الدخول لهؤلاء المستوطنين جرى من جديد دون تنسيق مع قوات الأمن. ومعنا الآن من قرية تل جنوب غربي نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ما التفاصيل المتوفرة لديك إذن مع هذا الاقتحام الجديد لـ20 مستوطنا لقرية تل؟
2: هذه الاقتحامات تمت بشكل متتابع هذا اليوم، وكنا قد تابعنا بشكل مباشر هذه الاقتحامات بالفعل ظهر اليوم، وأيضا عند الساعة 2 تحديدا حاول المستوطنون مرارا وتكرارا الدخول إلى هذه القرية قبل أن يصل جيش الاحتلال إليهم. هذا ما حدث بالفعل، لكن الأهم هو ما يجري الآن. بالمناسبة هناك تحركات للمستوطنين متزامنة مع دعوات لتنفيذ هجمات انتقامية في هذه المنطقة تحديدا، ونحن نقف على مسافة قريبة جدا من المكان الذي يقف به المستوطنون للتجمع لبدء تنفيذ هجمات جديدة باتجاه الفلسطينيين تحديدا هنا في قرية تل وعلى أطراف هذه القرية. ما نشاهده من خلال الصورة هي المنطقة المحيطة بمستوطنة حفات جلعاد، وهي المنطقة التي تسلل منها المستوطنون يوم أمس ونفذوا المجزرة داخل هذه البلدة تحديدا، يعاودون الكرة مجددا ويحاولون قدر الإمكان أن يصلوا إلى هذه القرية. حينما حاولوا قبل 2 ساعة من الآن كنا نتواجد على مسافة قريبة منهم، الجيش تدخل ووصل إلى هناك. بالنسبة للفلسطينيين هذا يعني أن الجيش يفهم حالة الاحتقان والغضب الكبيرة في صفوف الفلسطينيين في هذه الأثناء، إضافة إلى ما يجري على الأقل في مختلف القرى الفلسطينية من حالة تصدي مستمرة ومتواصلة من قبل الفلسطينيين لهذه الهجمات المستمرة للمستوطنين. نحن نتحدث عن دعوات للنزول باتجاه الشوارع في الساعات القليلة القادمة، ستتزامن هذه الدعوات ربما مع خروج عدد من البؤر الاستيطانية في منطقة شمال الضفة الغربية، وهذا دفع الجهات الرسمية الفلسطينية للطلب من الفلسطينيين بضرورة الالتزام وعدم التنقل على الطرق الخارجية بين المحافظات المختلفة تحديدا عند 6 مساء في محيط محافظة نابلس التي هي بالأساس محاصرة ومغلقة منذ اللحظة الأولى التي وقعت بها هذه المجزرة برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين على أرض بلدة تل. الاحتلال سارع إلى إغلاق هذه المحافظة، طوقها بالكامل، لا يستطيع أي فلسطيني أن يدخل نابلس أو حتى أن يخرج منها.
1: نعم.
2: وهذا ما جرى بالفعل
1: حينما
2: أقدمت قوات الاحتلال أيضا على تقطيع أوصال هذه المحافظة.
1: المشهد. شكرا جزيلا لك من قرية تل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بسقوط 5 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال في مناطق القطاع منذ صباح اليوم. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ضعنا في آخر التحديثات وحصيلة هذه الاستهدافات اليوم.
3: نعم سهام، هو يوم دامي جديد يمر به القطاع خاصة فيما يتعلق بمناطق تكدس الفلسطينيين في المناطق الغربية خاصة لمحافظات القطاع. آخر هذه الأحداث التي نرصدها حيث جرى استهداف لسطح منزل في منطقة مواصي خان يونس على إثر هذه الغارة، استشهد فلسطينيان 2 من بينهم امرأة، بالإضافة إلى تجدد القصف فيما يعرف بشارع 5 وهو أيضا أحد الشوارع الرئيسية في منطقة المواصي جنوبية القطاع. القطاع بالتحديد في مدينة خان يونس. سبق ذلك استهداف وقع في المناطق أو في المحافظة الوسطى بالتحديد عند بوابة مستشفى شهداء الأقصى الشمالية، وعلى إثرها وصل إلى المستشفى 10 من المصابين من بينهم حالات متفاوتة وخطيرة. أيضا في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات في بالتحديد في منطقة السوارحة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية أيضا من مسيرة. في مدينة غزة هنا وفي شمالي القطاع أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة على مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني بغارة من مسيرة إسرائيلية. بالتالي 5 شهداء منذ صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى أكثر من 20 مصابا جراء هذه الغارات المتفرقة على مناطق عدة داخل القطاع. كل هذا يصحبه تحليق مكثف متواصل على شتى مناطق القطاع، وهذا ما ينذر ربما في الفترة المقبلة أو في الساعات المقبلة بتجدد هذه الغارات، وهو النهج الإسرائيلي المتبع منذ أشهر طويلة فيما يعرف بخرق متواصل لوقف إطلاق النار على المستوى الميداني. هذه التفاصيل هي المقلقة أكثر بالنسبة للفلسطينيين، وهو ما يعني حقيقة في الشارع الفلسطيني بأن هذه الحرب لم تتوقف، وأن اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده سواء فيما يتعلق بالشق الميداني السياسي كذلك على المستوى الإنساني هي لا تصل إلى حد الحبر الذي كتبت به هذه الاتفاقية. بالتالي عمليا هذه الخروقات وهذا التصعيد آخذ بالتفاقم أكثر فأكثر، وعلى إثر ذلك يرتقي الفلسطينيون تباعا، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من الفلسطينيين، بينما المنظومة الصحية المنهارة تماما تعجز عن التعامل مع هذه الإصابات التي تتوافد تباعا إلى مستشفيات القطاع، سواء كان ذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو حتى المؤسسات الدولية بما فيها كذلك المستشفيات الميدانية. وبالتالي حالة إرهاق على كافة المستويات، على المستوى الميداني، على المستوى الإنساني، كذلك في مناحي متفرقة متعلقة بتفاصيل البروتوكول الإنساني الذي أيضا الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه يوميا، حتى فيما يتعلق بقضايا أخرى هنالك ثمة الكثير من الخروقات على الأرض فيما يتعلق بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء. الاحتلال آخذ بتوسيع هذه السياسة ويوسع من خلالها مناطق سيطرته فيما يتعلق بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، كذلك المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، وأيضا في المناطق الشرقية لجنوبية القطاع بالتحديد في مدينة خان يونس. على المستوى الإنساني هنالك تقييد لعملية وصول المساعدات الإنسانية للقطاع بإغلاق الاحتلال الإسرائيلي 4 منافذ أو معابر رئيسية من أصل 5 كان من المفترض أن يفتحها أمام إدخال المساعدات الإنسانية التي يصبح الفلسطيني في غزة يوما بعد آخر بحاجة ماسة إليها، وهو يمنع عنه هذه المساعدات لينحصر فقط الدخول البضائع عبر شاحنات تجارية، يدفع الفلسطيني مقابل الحصول على بعض هذه البضائع أثمانا باهظة، بينما جيب الفلسطيني في غزة مرهق تماما نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تتفاقم سوءا شيئا فشيئا. وبالتالي عمليا في كافة المناحي على شتى الصعد هنالك حالة إرهاق متواصلة وتفاقم للأزمات الإنسانية داخل القطاع.
1: شكرا لك غازي العلول مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من غزة. الآن إلى سوريا، حيث قالت وزارة الصحة السورية أن حصيلة حادث السير على طريق دمشق دير الزور وصلت إلى 35 وفاة و30 إصابة. معنا من دمشق مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، ما آخر التحديثات من السلطات بخصوص حصيلة هذا الحادث الأليم، وأيضا هل اتضحت أكثر ملابسات ما جرى؟
4: كما ذكرت سهام، آخر أحصائية لوزارة الصحة السورية حول عدد الوفيات والمصابين هي 35 حالة وفاة إضافة إلى 30 مصاب، وهي حصيلة يعني أولية ليست نهائية بحسب وزارة الصحة، تبعا لخطورة المصابين الذين كان هناك تحديات كبيرة من فرق الطوارئ والإسعاف لإسعافهم للمستشفيات القريبة. نتحدث عن حادثة تصادم لحافلتين، حافلة كانت متجهة من دمشق باتجاه مدينة دير الزور تقل مدنيين، وأخرى كانت متجهة من دير الزور باتجاه دمشق تقل منتسبين جدد لوزارة الداخلية. حدث التصادم حدثت عند منطقة السخنة القريبة من مدينة تدمر بنحو 50 كيلومترا. أقرب مستشفى لمكان التصادم هو مستشفى تدمر الذي يبعد قرابة 200 كيلومتر. هذه التحديات التي واجهت فرق الإسعاف والمدنيين الذين حاولوا انتشال الضحايا والمصابين. أيضا وزارة الدفاع دفعت بعدد من المروحيات والحوامات للمشاركة بعمليات إجلاء المصابين إلى المستشفيات. هذه الحوامات أجلت عدد من المصابين إلى مستشفى حمص العسكري وأيضا مستشفى تدمر كما ذكرنا. هذا المستشفى الذي يعاني من واقع صحي صعب وهو غير مؤهل لاستقبال هذا العدد الكبير من المصابين جراء نتيجة هذا الحادث التصادم. نتحدث عن هذه الطريق الرئيسية التي تمتد ل 450 كيلومتر تقريبا باتجاه واحد ذهابا وإيابا، لا يفصل بين الذهاب والإياب أي منصف أو حاجز يبعد سواء الذهاب أو الإياب عن بعضهما البعض. الكثير من حوادث السير التي تقع يعني بشكل يومي على هذه الطريق، والكثير من الشكاوى التي كان قد قدمها مواطنون على هذه الحواضر التي تمتد على طول الطريق للحكومة السورية بإيجاد حل لهذا الطريق، خصوصا يعني نتحدث أيضا عن أوقات الشتاء عندما يكون هناك أمطار وضباب تكثر الحوادث على هذا الطريق. إضافة إلى أن أطراف الطريق قريعتي الطريق مليئة بالألغام في وسط الصحراء، وأيضا عدد من الحوادث لسيارات انحازت عن هذا الطريق لأسباب ربما زليج أو أسباب ضباب. انفجر العديد من الألغام في أيضا عدد من السيارات خلال الفترات السابقة. الكثير من الوزارات اليوم، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، إضافة إلى وزارة الخارجية،
5: متواصلة مع الزميل نشوان.
6: شكرا لسهام. مشاهدينا، وقد وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. إذن في آخر المستجدات في كل ذلك، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهم إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في غضون ذلك قالت وكالة سبأ اليمنية أن اجتماعا يعقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف. في إيران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل للسفن في مضيق هرمز لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم. أضاف عراقشي أن البند الخامس من المذكرة ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور مضيق هرمز، وأنه كان على واشنطن التشاور مع طهران لإضافة أو حذف أي ممر في المضيق ليكون موافقا للبند الخامس. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن وفدا عمانيا وصل طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. من جهتها قالت هيئة عمليات الملاحة التجارية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة لناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان أمس. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، مضيفا أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. إلى الضفة الغربية، إذ اقتحم مستوطنون بلدات في بلدات تل وبلدة بيت فوريك في نابلس وترمس عيا ودير جرير في قضاء رام الله، بينما قال عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة أن الاحتلال اعتقل 80 فلسطينيا 50 منهم في قرية تل في قضاء نابلس. من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الجيش في الضفة الغربية تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية وأنه نشر 26 كتيبة في الضفة بالإضافة إلى 8 كتائب في لبنان و5 في غزة. نتابع مزيدا من التفاصيل. إذن الآن انضم إلينا في اليمن قال التلفزيون اليمني إن غارات استهدفت منصات صواريخ ومخازن لسلاح للحوثيين في مديريات الجوبة والصفراء مجزر في مأرب والجوف. وقالت وكالة سبأ اليمنية أن اجتماعا يعقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف. من جهتها قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين أن التصعيد باستهداف

0: في مطار صنعاء والحديدة وكرمان سيقابل بتصعيد أكبر. معنا من صنعاء إذن كما أشرنا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. في ضوء هذه المعطيات، في ضوء هذه البيانات والمواقف، ضعنا في مشهد أكثر ساعة في التفصيل فيما يتعلق بآخر المستجدات. نبيل.
1: نعم نشوان، بالنسبة للقوات المسلحة التابعة لصنعاء لم تعلن حتى هذه اللحظة عن أي عمليات عسكرية في محافظتي الجوف ومأرب. كل ما أعلن عنه الناطق العسكري يحيى سريع بأنهم نفذوا عمليتين عسكريتين استهدفتا بعشرات الصواريخ البالستية في جيزان وكذلك في ينبع بالمملكة السعودية، استهدفتا شركة أرامكو. وأكد أيضا الناطق العسكري يحيى سريع بأنه هذه الصواريخ قد أصابت أهدافها بدقة، وأكد أيضا بأن العمليات العسكرية سوف تتسع وأن هذه تأتي ردا على الغارات السعودية التي استهدفت ميناء الحديدة بالإضافة إلى جزيرة كمران، فضلا عن استهدافها لشركات الاتصالات أو منشآت الاتصالات في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. في المقابل نشوان، رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله مهدي المشاط أكد بأن العمليات العسكرية التي يقومون بتنفيذها الآن هي هدف مشروع وتأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان، وأكد بأنها كذلك من الأساليب المحقة التي يستخدمونها وفق الأعراف والقوانين الدولية وفق الأخلاق كذلك، بأن هذا يأتي ردا في توسيع عملياتهم العسكرية على استمرار الحصار على اليمن لمدة تصل إلى نحو 12 عاما وما أفرزته من معاناة إنسانية. إذن تقول جماعة أنصار الله ووسائل إعلام تابعة لها بأن العمليات العسكرية سوف تتسع خلال الساعات وخلال الأيام القادمة، وسوف يقابل التصعيد بالتصعيد، وسوف يقابل كذلك الحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار. وأكدوا أيضا بأن العمليات العسكرية بالنسبة للسعودية التي استهدفت من قبل في 10 يوليو مطار صنعاء الدولي واستهدفت البارحة محافظة الحديدة سوف يتم الرد تباعا، وبأن عمليات العسكرية كما أكدوا في البحر الأحمر لن تستهدف سوى السفن السعودية فقط، أما بالنسبة لباب المندب فإن هذا لا يعنيهم. في المقابل حتى هذه اللحظة تقول جماعة أنصار الله بأن الاستعدادات على قدم وساق وبأنه لن يكون هناك ثمة مهادنة حتى يتم رفع الحصار عن اليمن وأن يتم فتح مطار صنعاء وأن يتم فتح كذلك الموانئ وفتح الحصار بشكل كامل على مختلف المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء.
0: شكرا لك نبيل يوسفي مراسلنا في صنعاء من هناك مباشرة. والآن معنا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي، مدربك. لنبدأ بهذا التطور الذي نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين أن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثيين في مأرب والجوف. أهمية هذا الحدث وإلى أي مدى يمثل نقلة في مستوى التصعيد؟
2: دعني أولا نشوان أتحدث عن أرسم مسرح التحركات أولا، لأنه سيصبح فيما بعد مسرح عمليات إذا فعلا تصعدت المواجهة. هذا الخبر طبعا مهم جدا، وكان هناك جدل خلال الفترة الماضية عندما قصفت، قالت الحكومة اليمنية صرحت بأنها قصفت مطار صنعاء بطيرانها الجوي. طبعا كان هناك من يقول بأنه ليس هناك طيران جوي بالنسبة للحكومة اليمنية، ولكن طبعا هناك مصادر عسكرية كثيرة تقول بأنه الحكومة اليمنية فعلا حصلت خلال الفترة الماضية على طيران جوي وجددت بعض الطائرات التي كانت لديها، صحيح أنها كانت قديمة ولكن حاولت تجديدها بالإضافة أيضا إلى حصولها على طيران مسير، وهذا طبعا إذا دخل في الحرب فسيكون له طبعا أثر كبير. هذا اليوم الحكومة اليمنية طبعا لم تصرح بشكل واضح جدا، ولكنها قالت لمصادر وأيضا لرويترز بأنه هي استخدمت أيضا وهي قصفت الجوف مأرب بطيرانها اليمني. مسرح التحركات الآن وخاصة خلال اليومين الماضيين واضح أنه يتدرج. طبعا عندما نتحدث عن مأرب والجوف فنحن نتحدث عن منطقتي تماس، مأرب والجوف هما قريبتان من بعضهما شرق اليمن، إحداهما أو هما كلتيهما على الحدود المملكة العربية السعودية. مأرب تقع طبعا على شبوة على حدود شبابة، على حدود حضرموت، والجوف تقع على حدود صعدة طبعا معقل الحوثيين، وتقع على حدود المملكة العربية السعودية. مأرب طبعا منقسمة قسمين، القسم الأكبر هي 14 مديرية، القسم الأكبر هو للحوثيين، هناك قسم أيضا متنازع عليه، وهناك ثلاث أو أربع مديرية تتبع الحكومة اليمنية. المركز الرئيسي وهو المركز المهم لأن فيه طبعا صافر تصدير

0: النفط موجود داخل هذه المدينة. نعم. الجوف طبعا 11 مديرية، القسم الأكبر والجزء الأكبر من المديريات يتبع الحكومة اليمنية ما عدا الخب والشعب، وهي طبعا جغرافيا أكبر وتقع على حدود المملكة العربية السعودية. هذا أولا. الأمر الآخر طبعا الطرفين الحوثيين والحكومة اليمنية يتجهزان منذ أسابيع بل ربما منذ أشهر. الحكومة اليمنية بدأت هيكلة الجيش اليمني، وزير الدفاع قبل أيام تحدث عن 400,000 جندي أصبحوا على هيكل الجيش وعلى البصمة العسكرية. هناك أيضا قوات درع الوطن، قوات الطوارئ، العمالقة، قوات حراس الجمهورية، هذه أيضا قوات إضافية وقوات أيضا مدربة وكبيرة. الحوثيين في نفس الوقت أيضا يقومون بالتعزيز، لديهم ما لا يقل في كشوفات المركزية 200,000 مقاتل، ولديهم أيضا قوات التعبئة أو ما يسموها بقوات التعبئة والإسناد ربما عشرات الآلاف. هم الآن طبعا رصدت تحركاتهم خلال هذه الفترة، ينصبون صواريخ، أيضا يحركون بعض القوافل العسكرية في مأرب، أيضا في الجوف، في تعز، في إب، في مناطق عسكرية كبيرة، وأيضا على الحدود مع المملكة العربية السعودية. إذن كل الأطراف تحشد، كل الأطراف أيضا مستعدة للحرب وجاهزة، والجميع ينتظر متى سيبدأ مسرح العمليات بالتحرك. هذه التحركات طبعا غير مفصولة عن ما تفعله المملكة العربية والسعودية في صراعها مع الحوثيين. كما لاحظنا قبل قليل المتحدث العسكري باسم الحوثيين تحدث عن إطلاق صواريخ مسيرات على ينبع وعلى غازان شركة أرامكو، وهذه مهمة. وخلال اليوم الماضيين أيضا هدد 3 سفن سعودية، والأمر طبعا يتصاعد، ولم يعد مسرح التحركات هذه مسرح محلي أو مسرح إقليمي. هذا له ارتباط أيضا بما يحدث في المنطقة. ربما أن كما يقول بعض المحللون، مثل ما اكتشفت إيران الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، اكتشفت أيضا الآن بدأت تكتشف الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب، ومن ثم بدأت تحرك مسرح العمليات. صحيح الحوثيين لم يعلنوا بأنهم سيحاصرون البحر الأحمر كما كانوا يفعلون في إسناد غزة، ولكنهم في هذه اللحظات طبعا عندما يعلنون عن حظر ملاحة على المملكة العربية السعودية، فهذا يعني تعطيل الملاحة في يعني في العالم عموما، لأن البحر الأحمر وباب المندب لا يخص فقط المملكة العربية السعودية واليمن أو المناطق المشاطئة، ولكنه يخص العالم.
1: طيب، عضو مجلس الرئاسة اليمني سلطان العرادة يجتمع مع وزير دفاع قائد تحالف رئيس الأركان، أهمية هذا الاجتماع وكيف يمكن أن ينعكس على مستوى القرار؟
0: هو طبعا هناك عدة أمور سترسم الذي سيجري في المستقبل خلال الأيام القادمة أو خلال الأسابيع القادمة أو خلال الأشهر الماضية. هناك من يتحدث ويقول بأن التحركات الحكومية، الرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع اليوم حضره أيضا ممثل عن المملكة العربية السعودية وعن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في محافظة مأرب. هذه إشارة. قبل أيام أيضا حضر ممثل لقوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. كل هذه التحركات اليمنية بالإضافة طبعا إلى التحركات الإقليمية والدولية أيضا، لا ننسى بأن هناك رعاة للعملية السياسية، المملكة المتحدة، المملكة بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، وكله والجميع طبعا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، فرنسا. ترامب حمل إيران، يعني وجه الأمر لإيران وقال بأن هذه يعني أثنى على الحوثيين بأنهم أنهم تعاملوا بذكاء خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ولكنهم قال الآن يعني خضعوا لأوامر إيران باستهداف الملاحة في البحر الأحمر. كل الدلائل وكل التحركات التي تدل على الأرض تدل على أن هناك مواجهة. أي مستوى من هذه المواجهة سيكون مستوى مرتفع، مستوى متوسط، طبعا هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
1: شلا في محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة، شكرا جزيلا لكم في الاستوديو. الآن مشاهدينا إلى تطورات الملف الإيراني، ونتابع أحدث المستجدات الميدانية والسياسية. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهد. نور الدين الدغير، سأبدأ معك من طهران، نتابع معك أحدث المواقف الإيرانية فيما يتعلق بكل هذه فلنقول الجزئيات التي يضمها الصراع وتحديثات ذلك على المستوى اليوم.
2: نعم نشوان، ما يمكن مشاهدته وملاحظته كنظرة أولى هو تراجع حدة التصعيد الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لا تسجيل لعمليات أمريكية ضد مواقع إيرانية، ولا تسجيل لأي هجمات سواء من الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني. وهذا مؤشر على أن شيئا ما يحدث في السياسة، تراجع صوت النار، يعني أن في السياسة شيئا ما يتحرك. هنا نقف في بعض التفاصيل، أولها وصول الوفد العماني الذي وصل أمس، يبدو أنه يحقق خطوات مهمة في إطار التقريب بين وجهات النظر الإيرانية والأمريكية، والمفاوضات لا تزال متواصلة تصل لحد الساعة. ما سمعناه هنا وما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هناك عنصرين أساسيين. أول الأشياء أن هناك تقدم في هذه المفاوضات، وهو ما دفع بالوفد العماني بإطالة مدة إقامته هنا بالعاصمة الإيرانية إلى هذا اليوم كذلك. والنقطة الثانية بأن هذه المفاوضات وإن كان هناك تقدم، لكن كذلك هناك صعوبة كبيرة جدا، بحيث أن موضوع النقاش والتفصيل في النقاش، وخاصة البند الخامس من مذكرة التفاهم والذي يرتبط بالتحديد بمضيق هرمز، وباعتبار أن سلطنة عمان جزء أصيل في البند الخامس، حينما أشار بأن أي ترتيبات للمضيق يجب أن تكون بتنسيق مع الدول المشاطئة، وخاصة هنا نتحدث عن سلطنة عمان. هنا ننقل الصورة كذلك إلى ما قاله وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي حينما تحدث عن مسألة مضيق هرمز والإشكال الذي حصل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يتبين مما قاله عباس عراقچي أن إشكال الذي تطرحه طهران، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بفتح ممر جنوبي دون إطلاع إيران على ذلك ودون تشاور مع إيران بهذا السياق، ويبدو أن هذا هو ما أزعج الجانب الإيراني وجعله يتخذ إجراءات تحذيرية كبرى، باعتبار أنه يرى بأن السلوك الأمريكي ربما بهدف هدفه الأساس وهو إخراج إيران من معادلة المضيق ومحاولة السيطرة عليه. ربما هكذا يفكر الإيرانيون بأنه ربما حتى لا يبقى المضيق نقطة قوة وورقة قوة لإيران على مستوى طاولة المفاوضات. لكن هنا عباس عراقچي لم يغلق الباب، قال بشكل واضح وصريح على أنه قبل أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الإجراء، كان على الأقل أن تناقش الجانب الإيراني في هذا الموضوع وأن تضعه في صورة ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. وهذه النقطة نشوان يمكن القول بأنه يمكن البناء عليها حينما تخرج من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي في لحظة وجود الوفد العماني هنا بالأراضي الإيرانية ويناقش مسألة مضيق هرمز، بمعنى أن هناك حلولا ما يتم بحثها الآن بين طهران وسلطنة عمان في قضية مضيق هرمز. هل يمكن الفتح المجال الجنوبي والمسار الجنوبي؟ كيف يكون ذلك؟ ربما قد يكون بالتنسيق مع إيران، وهذا ما لا ينكره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي حينما قال كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسق مع إيران في هذا المجال، بمعنى أن هذا المقترح الآن موجود على الطاولة ويتم بحثه بين الجانب الإيراني والجانب العماني. بكل تأكيد الجانب الأمريكي حاضر في صورة ما يحدث الآن في هذه المفاوضات، وبكل تأكيد هنا يعول بشكل أو بآخر على أن هذه المفاوضات قد تكون مفاوضات تؤدي نوعا ما إلى خفض التصعيد والتوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والتراجع عن التهديدات الأمريكية وكذلك التهديدات المضادة الإيرانية، وأكثر من ذلك قد يبنى عليها كذلك للعودة إلى تفعيل مذكرة التفاهم والعودة إلى تنفيذ وتطبيق مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا، وهذا ما قاله الإيرانيون للوسطاء خاصة خلال المراحل الأخيرة، حيث وصلت مجموعة من المقترحات من الوسطاء التقليديين، نتحدث عن وسطاء دولة قطر وكذلك باكستان. المقترح الذي وصل إلى طهران الذي ينص على مرحلة لوقف إطلاق النار وبحث العودة إلى مذكرة التفاهم، الآن تحقيق أي اختراق في المفاوضات الحالية ما بين طهران وسلطنة عمان قد يؤدي نوعا ما إلى العودة مرة أخرى إلى تنفيذ مذكرة التفاهم وتراجع حدة التوتر. على الأقل هذا ما يسجل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، لكن بكل تأكيد الخيارات الأخرى، خيارات التهديد والوعيد، كتبقى كذلك مطروحة على طاولة المفاوضات. رؤية إيران إلى المضيق، ربما التلفزيون الإيراني اليوم كان واضحا حينما قال بأن إيران أوقفت 4 سفن ومنعتها من مغادرة الخروج من مضيق هرمز، وهي رؤية تريد أن تثبتها طهران على أنها هي من تتحكم في مسارات وحركة السفن بالمضيق. أكثر من ذلك، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يتحدث على أن إيران مستعدة للمواجهة وأنها ستواصل هذه المواجهة باعتبار أن الجانب الأمريكي يواصل هذه المواجهة. إذن نحن الآن أمام خيار الدبلوماسية الذي بدأت أسهمه تتصاعد في هذه الأثناء، وخيار الحرب الذي نوعا ما تتراجع أسهمه هذه اللحظات، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجولة من المفاوضات بين سلطنة عمان وما بين طهران، والأمال معلقة عليها أنها قد تحدث خرقا في المسار الدبلوماسي وتحد من الخلاف القائم حول البند الخامس من مذكرة التفاهم، وبالتالي هذا سيسهل الأمر للوسطاء التقليديين قطر وباكستان بدفع إلى العودة مرة أخرى إلى تنفيذ مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا.
1: طيب دعنا ننتقل إلى الضفة الأخرى في واشنطن مع أحمد الرهاد، نتابع معك في المقابل أحمد ما يقال أمريكيا عن

0: هذا المسار في كل المستويات على المستوى العسكري وأيضا على مستوى المواقف السياسية أحمد.
1: نعم جوان، ما يقال هو أن واشنطن الآن في مفترق طرق، إما المضي في هذا المسار التفاوضي حتى نهايته والقبول بمقترحات الوساطة بحسب تقارير أمريكية. هناك مقترح بعشرة أيام لوقف إطلاق النار وكذلك خفض التصعيد والمضي في المسار التفاوضي. الخيار الثاني والذي أيضا كان قد شدد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس في عشاء مراسلي البيت الأبيض بأنه على طاولته خيار المضي في العمليات العسكرية وتوجيه عمليات عسكرية مؤلمة ضد طهران بغية تقديم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات. حتى الآن لا يعلم ما القرار الذي سيفضله ترامب، الاستمرار في هذه المحادثات أو المضي لتوسيع العمليات العسكرية، المزيد من طائرات التزود بالوقود والحشد العسكري كان قد وصل بالفعل إلى المنطقة على مدى الأيام القليلة الماضية. وفي ذات الوقت الرئيس ترامب يقول إن هناك إشارات تصلهم برغبة الإيرانيين في التوصل إلى اتفاق، ولكنه يعتقد بأن الإيرانيين غير مستعدين بعد. هذا الاستعداد يفهم هنا بأن على إيران أن تقدم المزيد من التعهدات فيما يتصل بمضيق هرمز وكذلك التعهدات النووية، وتحديدا الأولوية الآن بالنسبة للإدارة الحالية وفق تأكيدات أيضا مقربين من الرئيس ترامب هي فتح مضيق هرمز، وأن الضربات العسكرية التي استمرت لنحو أسبوعين في الأيام الماضية كان الهدف الرئيس منها هو أن يعاد فتح المضيق وأن تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وأن لا تفرض مسارا محددا للعبور عبر مضيق هرمز. مسؤولون أمريكيون رفضوا مسألة أن تفرض إيران على السفن بسلوك المسار القريب من السواحل الإيرانية وأن ترفض المسار القريب من السواحل العمانية. لدينا أيضا التقارير التي تشير إلى المواقف التي قد يتفق عليها الرئيس ترامب ونتنياهو. نتنياهو سيكون هنا بداية الأسبوع المقبل، سيكون يوم الاثنين في العاصمة واشنطن، ومن المقرر بحسب أيضا وسائل إعلام أمريكية أن يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. هذا اللقاء ينظر إليه بأهمية كبيرة لأن قرار التوسع في العمليات العسكرية في حال مضى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ففي الغالب أن تشارك إسرائيل في هذه الضربات العسكرية التي يقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب يريد أن يوجهها لإيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبالتالي فالولايات المتحدة تبقي على الحصار البحري، تشدد من العقوبات، وفي ذات الوقت تواصل الضغط السياسي والدبلوماسي على أمل أن تفضي هذه المفاوضات إلى تعهدات من قبل إيران فيما يتعلق بالملف النووي وقبله فيما يتعلق بمضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية لم تشن موجة ضربات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع حتى الآن، ولكنها كانت قد أكدت بقاء قواتها على أهبة الاستعداد في حال أمر الرئيس ترامب بأي ضربات، وذكرت أيضا أنها وخلال الأيام الماضية منذ أن بدأت في فرض الحصار قبل نحو 10 أيام أرجعت 12 سفينة وعطلت سفينة كانت لم تمتثل للتحذيرات بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
0: شكرا لك أحمد الرهيد، وكان معنا أيضا نور الدين دغير مراسلينا في طهران واشنطن. شكرا لكما مشاهدينا. الآن سنناقش هذه المعطيات، معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، أستاذ العلاقات الدولية، معنا من واشنطن كريت كاتسمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، معنا من الكويت الدكتور محمد الدوسري الكاتب المحلل السياسي النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. أهلا بكم جميعا. سيد كاتسمان سأبدأ معك، لو تم حل مسألة هرمز هل تعتقد بأننا سننتقل إلى مستوى أفضل من الدبلوماسية؟
2: شكرا للاستضافة. إن لم يتم حل هذه القضية وإذا إيران كما تم الاقتباس من وزير الخارجية عراقجي لقد قال إن إيران سوف تستمر بالسيطرة على المضيق ولن يكون هناك هدنة إلى أن يتم تلبية مطالب إيران، وأقول إن هذا هو الموقف الذي هو غير مقبول تماما للرئيس ترامب، وموقف الرئيس ترامب هو العكس تماما إلى أن تتخلى إيران عن قضية السيطرة على مضيق هرمز وتتوصل إلى

0: اتفاقية بهذا الصدد، فإن الهجمات الاستراتيجية سوف تستمر وسوف تصعد، وقد تصعد لدرجة كبيرة، وإيران الآن يتم تدميرها بشكل سيء جدا، والساحل الجنوبي منقطع والجسور دمرت، والناس لا يمكن لهم أن يتنقلوا في مناطق الجنوب وهم عالقون هناك، والوضع الاقتصادي مروع، وهناك الكثير من الناس يسعون للحصول على البنزين ويقفون في طوابير. إذن فالرئيس ترامب يشعر أن مذكرة التفاهم هي تقضي بفتح مضيق هرمز بالكامل بدون أي قيود، والرئيس ترامب يصر على العودة إلى تلك الاتفاقية. لا يكون هناك قيود على المضيق، ولا رسوم، ولا إطلاق نار، ولا تدخل إيراني، ولا مزاعم إيران بأنها تسيطر على المضيق. إذا ما عدنا إلى الوضع السابق فإننا سنتوجه إلى دبلوماسية إيجابية.
1: سيد عباس خماير في طهران، سواء فيما يتعلق بالمسارات أو فيما يتعلق بالرسوم أو هذه التفاصيل كلها المتعلقة بهرمز، طالما أن هنالك حراكا الآن دبلوماسيا بشأن هرمز، ألا تعتقد بأن هذه فرصة جيدة بالنسبة للإيرانيين أيضا كما هي فرصة للجميع للانخراط في جو أكثر إيجابية على مستوى الدبلوماسية؟
2: نعم، تحية للجميع وللمشاهدين أيضا. كنا نتمنى أن ندخل في هذه المفاوضات من بوابة البند الأول والبند الثاني من مذكرة التفاهم، كان هذا هو الأفضل، ولكن على أي حال الظروف جعلت البوابة البند الخامس، والأمر معقد جدا. كنت قلتها قبل يومين بأن هناك حلان أساسيان لهذه الأزمة. الحل الأول مرحليا هو التوافق العماني الإيراني، وهذه كانت النقطة الأساسية المتكئة على البند الخامس من المذكرة، وبدأت طهران قبل أسبوعين بهذه بالمفاوضات أو قبل أشهر مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، ولكن التهديد الأمريكي بانفجار عمان هي التي هو الذي أخر هذا أو أخر هذه الاتفاقية، وهذا الآن وصلنا إلى المربع الأول. ما يقوم به الآن الوفد العماني في طهران هو إعادة المسار التوافقي بين مسقط وطهران فيما يتعلق بإدارة المضيق في إطار القوانين الدولية، وفي نفس الوقت في مراعاة للدول المتواجدة على هذه المياه. النقطة الثانية هو الموضوع النووي الإيراني، وهو الحقيقة ربما يكون الأبرز على المدى البعيد، وهذا الملف هو مهم جدا. الإيرانيون يعطون ضمانات كاملة لعدم عسكرة هذا المشروع، وهناك طمأنة كبيرة تستطيع طهران أن تقدمها للطرف الآخر، شريطة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات عن الشعب الإيراني، وهذه نقطة أتصور
1: مفهوم
2: هي الأساس. ما يحدث الآن هو المسار، هو الحل الأول المرحلي للمضيق، ويعني الأمر معقد جدا، ولكن أتصور هناك نوع من التقدم، ومن هذا المنطلق بقي الوفد العماني بقي في طهران و ربما سيستمر.
1: مفهوم. الحقيقة إشارتك إلى فكرة إيجابية. أن الوضع معقد. الحقيقة الدكتور محمد الدوسري في الكويت، يعني إذا كان الأمر معقدا إلى درجة بحيث إن كل بند، سيد عباس خمار كان يأمل كما يقول كان يأمل الإيرانيون أن يتم البدء بالبند الأول لا الخامس، وهذا جزء من التعقيد. يعني إذا كان الجميع يسيرون في مسار يتم فيه تعطيل التفاوض في كل مرحلة إلى هذا المستوى من التصعيد العسكري، الآن البند الخامس هو محور التصعيد هرمز تحديدا، فما بالك ببقية الملفات؟ هل تبقى المنطقة رهينة بهذا المسار؟ ألا يفترض أن يكون هنالك مسار أكثر سلاسة من هذا المسار؟
3: الأمر ليس معقد، لكن الطرف الإيراني لا يريد الأمور أن تنحل بأي شكل كان، الأمر كان واضح، كانت هناك مذكرة تفاهم لم تلتزم فيها الجمهورية الإيرانية، قامت بالاعتداء على سيادة دولة أخرى وهي سلطنة عمان من خلال قصف وتفجير ناقلة في المياه البحرية الإقليمية الخاضعة لسيادة سلطنة عمان، وتريد الآن أن تغير الواقع الذي استمر لقرون والذي كلنا ندرك بأنه يتماشى مع القانون الدولي بأن حرية الملاحة وحرية التنقل من خلال الممرات البحرية سواء الإقليمية أو الدولية هو أمر مفتوح، ولا يجوز لأحد أن يتقاضى شيئا سواء رسوم أو مبالغ رمزية أو أي كان أي مبالغ كان. لكن واضح أن الجانب الإيراني يرى بأن هذه القضية هي ورقة يحاول استغلالها ليساوم من خلالها على طاولة المفاوضات. لا يوجد أي تبرير آخر يعطي للجانب الإيراني الحق في الاعتداء على سيادة مياه إقليمية لدولة أخرى ثم يدعي بأن هناك تعقيد في الاتفاقية. الأمر واضح، لدينا مجموعة من العسكر يقفون على حطام الدولة في إيران بعد تعرضها للكثير من القصف من قبل الجانب الأمريكي، وللأسف تحولت إيران في الرد على هذه الحرب التي تشن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى إطلاق النار على الدول الخليجية وحتى الوسطاء سواء في سلطنة عمان وقطر. من يعقد الأمور حقيقة هو الجانب الإيراني. الأمور واضحة، بل الأوضح فيها أن المعتدي الأول الذي كان على الجمهورية الإيرانية هو الكيان الصهيوني إسرائيل المحتل للأراضي الفلسطينية، والآن هو يتمتع بأمن من صواريخ ومن إطلاق النار من قبل إيران، ونتلقى نحن في الخليج
1: مفهوم
3: كل هذه النيران.
1: طيب دكتور عبد الله، يعني التوافق العماني الإيراني عبارة عامة بظل عامة ينطوي عليها ما ينطوي من تفاصيل تتعلق بالاختلاف في تفسير إدارة الممر المائي بين الإيرانيين وسواهم، أقول بين الإيرانيين وسواهم لأن سواهم هم كثر. هل تعتقد بأن هنالك مشكلة بالفعل فيما يتعلق على الأقل الخطاب الإعلامي الإيراني في توجيه مسألة هرمز وحقوق إيران في هرمز بما في ذلك مسألة المسارات، مسألة الرسوم إلى آخره؟
4: طبعا نشوان، الخطاب الإعلامي هو جزء من هذه الحرب، يعني واضح من الطرفين كل منهم يستخدم خطابا إعلاميا يحاول من خلاله حشد وشحن الهمم الداخلية حول الإدارة وحول الحكم، يعني يحاول قدر المستطاع أن يبرزها بأنها هي اعتداء خارجي. موضوع هرمز هو لا يكون هو مشاطئ بين عمان وإيران، يعني في النهاية إيران تريد أن تستفرد بهرمز بشكل كامل، وهذا كان واضح من خلال أن عند فتح خطوط خط جنوبي مع عمان تم استهدافه أكثر من مرة من قبل إيران، وهو ما يدل على أن إيران تريد أن تكون هي المستحوذ الأخير الأول والأخير لهرمز ولا تريد أن تتركها. موضوع العودة، يعني حتى لما ننظر للخطابات وأنت ذكرتها نشوان نجد أن حتى وزير الخارجية الإيراني قل في حدة الخطاب، هو يتحدث الآن بأن إيران الولايات المتحدة لم تنسق معنا بخصوص خطوط جديدة، هو بدأ يقل عدد أو من من من من, من التصعيد. أيضا نجد أن الولايات المتحدة لم تقم بغارة وهجمات على إيران في الساعات الأخيرة، بالتالي هناك علامات إيجابية بين الطرفين. لكن في النهاية عند العودة لهرمز نشوان نجد أن الجانب الإيراني هو من خلط الأوراق في مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم كانت واضحة، البند الأول كان يتحدث عن وقف القتال في جميع الجبهات بما يخص لبنان، أيضا كان هناك خروق إسرائيلية واضحة، لكن أيضا كان هناك تجاوزات من قبل حزب الله ردا على تجاوزات إسرائيل. كان يجب حصر البند الأول في البند الأول، ما قامت به إيران هو زج البند الخامس وهو هرمز في البند الأول. هرمز كان مبني على رفع الحصار الأمريكي بعد ذلك رفع الحصار الإيراني عن المضيق، بالتالي هذا كان بند هرمز. إيران هي من خلطت الأوراق بشكل كبير، هي من عطلت.
1: تعتقد هذا ما تسبب بالتصعيد؟
4: هذا أحد الأسباب الكبيرة، يعني نجد أن تكرر الهجمات الإيرانية الأمريكية على هرمز هو لتعطيل قدرة إيران على السيطرة على المضيق أو حتى تهديد الملاحة. لكن إيران واضح بأنها تفعل كرتا آخر، يعني نجد أن الحوثي رغم أنه يعلن بأنه فقط يستهدف السعودية، لكن استهداف السعودية أيضا استهداف للسفن هو استهداف أيضا للملاحة، ويهدد بشكل كبير شركات التأمين، الأمن الملاحة، وهو يهدد بشكل كبير الاقتصاد الدولي والأمن الإقليمي.
1: طيب سيد كاتسمان، الجانب الإيراني هنا يرى

0: أن السلوك الأمريكي ينحصر في فكرة إخراج الإيرانيين من معادلة هرمز، وتعلم أهمية هرمز بالنسبة للإيرانيين كما يفهم الإيرانيون أنفسهم أهمية هرمز بعد هذا الصراع. هل بالفعل يريد الأمريكيون إخراج إيران من معادلة هرمز؟
1: شكرا للسؤال. الولايات المتحدة لا تحاول دفع إيران وإخراجها من قضية المضيق، فالولايات المتحدة لا تحاول منع إيران من استخدام المضيق، بل إن الموقف الأمريكي هو أن الكل مسموح له باستخدام المضيق، أي إيران ودول الخليج وكل الجوار والعراق، والجميع يسمح له باستخدام المضيق، ليس فقط إيران. وأن لا تسيطر إيران على المضيق، وأن تقرر من يعبر ومن لا يعبر ومن يعود أدراجه ومن تطلق النيران عليه. هذا هو فهم الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم، بأن المضيق سوف يكون حرا ومفتوحا، وإيران تضمن العبور الآمن من المناطق الإيرانية. أيضا مذكرة التفاهم لم تنص على أن الممر العماني لا يمكن استخدامه، وأن يستخدم فقط المعبر الإيراني. إذن فالولايات إيران تقول إن الولايات المتحدة هي انتهكت هذا العبور وقامت بالتهجم على عمان. هذه التصريحات غير منطقية أبدا، ولذلك لا يمكن لنا السماح لإيران بأن تحدد من يعبر وأن ترفض الرسوم. إذن السيد ترامب يشعر بأنه هناك حاجة للتصعيد، وسوف يصعد إذا ما تطلب الأمر ذلك، وحتى لدرجة القيام بهجوم بري. هو لا يريد القيام بهجوم بري، فهذا مكلف وفيه مجازفات وسوف تقع ضحايا أمريكان، ولكنه مستعد للقيام بذلك إن كان هذا هو الحل الوحيد. بينما في كل يوم نرى إيران تتدمر أكثر وأكثر، لذلك فعلى المتشددين في إيران أن يقدموا أجوبة للناس في إيران الذين يريدون الحل، وليس فقط أيديولوجية المقاومة.
0: وصلت الفكرة. حتى نستفيد من الوقت اسمح لي أن أنتقل إلى السيد عباس خمير. ألا تعتقد بأن هناك مشكلة فعلا في مستوى الخطاب الإعلامي السياسي؟ يعني ما سمعناه من وزير الخارجية عباس أراقشي وحديثه حديث ناعم دبلوماسي في مسألة تبرير حتى مسألة الرسوم، ومقارنة ذلك بالبوسفور وخليج بنما وسان لوران إلى آخره، من هذه الممرات حتى الصناعية أو التي يتم تقديم خدمات معينة مثل البوسفور فيها، هي مقارنة ليست في موضعها، حتى على مستوى استهداف العين بالعين في البنى التحتية. سيد عباس خمايار، العين في إيران تقابلها في البنى التحتية عين أخرى ليست أمريكية، عيون أخرى بنى تحتية في المنطقة.
2: أولا بعجالة أريد أن أعلق على ما قاله ضيفك الأمريكي مرتين، وهو يكرر السردية الأمريكية ويعطي صورة غامضة وقاتمة عن الوضع في إيران، سواء سياسيا اجتماعيا أو اقتصاديا. الحقيقة هذه إما أمنيات إما أحلام وإما جهل بالواقع الإيراني. إيران ليست كما يتصورها وكما يحلم بأن تكون هكذا. الحياة مستمرة بقوة، لم تكن هناك أي، مع بالرغم من هذه الخسائر، لن ربما مناطق كبيرة وكثيرة لن يشعروا حتى بالحرب. لذلك أردت أن أنوه لهذا الموضوع. نعم. بما يتعلق بما تفضلت به، نعم بالفعل الإيرانيون يعني يؤكدون على ضرورة المواجهة، ولكن في نفس الوقت هناك مرونة كبيرة في هذا الاتجاه، هناك تأكيد على ضرورة التفاوض، وهذا الخيار خيار مطروح، وكما أشار الدكتور عراقشي في هذا الإطار. لكن هناك أصوات نسمعها نحن في الشارع الإيراني، وهذا يدل بأن هناك حساسية كبيرة في المجتمع الإيراني تجاه هذه المفاوضات. لا يستطيع أحد من المفاوضين أو من أصحاب القرار أن يتناسى أو أن لا يلاحظ هذه الأصوات التي تطالب بالمقاومة وتطالب بالصمود، وهي التي تدفع الثمن وهي حاضرة أن تدفع الثمن على حساب سيادتها ووحدة أراضيها.
0: دكتور الدوسري، الاستعداد يعني التنازل، هذا ما يقوله كثير من المتابعين، ما التنازل المطلوب تقديمه الآن لا سيما إيرانيا من وجهة نظرك للتقدم خطوة إلى الأمام على المستوى السياسي؟
3: هو ليس تنازل بمفهوم الكلمة، بل هو كف يد إيران عن العبث في المضائق في المنطقة. مضيق هرمز ومضيق باب المندب هي آخر طلقتين أطلقتها إيران في هذه الحرب مع أمريكا، وإن كانت تعتقد بأنها بهذه الطريقة تحمي نفسها فهي لا تدرك بأنها تقرب مقتلها حقيقة. وأعتقد أن هناك ساعة صفر ستنطلق قريبا بعد أن يتشكل حلف عريض من المتضررين، وهو يتسع يوما بعد آخر. الضرر الذي يقع نتيجة هذه الحرب لا يقع فقط على الدول الخليجية والعراق والأردن ومصر والمجاورين لهذه المضائق، بل هذا ضرر يقع على دول كثيرة ومصالح كبيرة على مختلف رقعة العالم. فأعتقد أن المسألة تتجاوز التنازل إلى أن تكف إيران يدها، إن كان لا يزال هناك طرح عقلاني يسيطر في الإدارة الإيرانية. للأسف أن ما يجري في إيران أن الخطاب المتطرف هو ما يسيطر على الفعل ورد الفعل الإيراني، وهو منفلت بطريقة غير معقولة لدرجة أنه يقصف بكل الاتجاهات، حتى وصل به الحال أن يقوم بقصف الوسطاء الذين يسعون إلى الخير له، بخلاف أيضا قصف الدول الخليجية الأخرى التي لم تكن مشاركة في هذه الحرب. هذا دليل على وجود خلل كبير لدى الإدارة الإيرانية، وأن هناك خطاب متطرف وعقلية متطرفة تسيطر على القرار الإيراني وتتجه بإيران إلى الجحيم للأسف.
0: دكتور عبدالله، العامل الاقتصادي الدولي، ونعلم أن هنالك تعثر في مستوى الطاقة حتى في روسيا. روسيا أوقفت تصدير الديزل وهي مصدر مهم للديزل، كان خط هناك خط أنابيب مهم بين روسيا وكازاخستان تم إيقافه تعطيله، هذا يفرض ضغطا اقتصاديا هائلا على مستوى الطاقة. هل تعتقد بأن العامل الاقتصادي الدولي يمكن أن يؤثر بشكل واضح على مستوى التفاوض فيما يتعلق بهرمز؟
4: وأثر نشوان بشكل كبير، يعني منذ بداية المعركة ونحن نجد أن الطاقة كانت من أكثر العوامل المتأثرة والاقتصاد بشكل كبير، نظرا لأن الطاقة نتحدث عن 20% من الطاقة تعبر عبر مضيق هرمز، 30% من الغاز، نتحدث عن دخوله في العديد من الصناعات، نتحدث عن الأسمدة. ونحن نتحدث الآن، نحن نقترب الآن من موسم الزراعي في العديد من دول العالم، ستتأثر بشكل كبير استيراد هذه الأسمدة، قلة المعروض، زيادة الطلب، ارتفاع الأسعار في الشهور القادمة سيؤثر بشكل جدا كبير. لا ننسى أيضا التكنولوجيا ستتأثر بشكل كبير، ونحن في عصر الذكاء الاصطناعي والمتطلبات التكنولوجية تزداد يوما بعد يوم. لكن المشكلة هنا بأن الطرف الإيراني لا يستمع لهذه الأصوات، الطرف الإيراني لأنه منعزل عن الاقتصاد الدولي بشكل كبير، هو يبحث عن أساطيل الظل الذي يقوم بتصدير النفط من خلالها ومحاولة الالتفاف حول القوانين، وهذا ما يجده الأفضل بالنسبة له. بالتالي هو لا يعلم ولا يعلم بشكل كبير صعوبة الوضع الذي هو يضع نفسه فيه. هرمز تحدث عنه
0: لكنه يعاني اقتصاديا في الداخل أيضا
4: 100%، لأنه تحدث مع الحصار الأمريكي، نتحدث عن 90% من التجارة الإيرانية تعبر من مضيق هرمز، يعني 70% من الواردات، أرقام جدا كبيرة بالنسبة لإيران. وحسب الأرقام إيران ستعاني في الشهور القادمة، يعني أعتقد ممكن هذا يكون استراتيجية أمريكية لو نظرنا لها على المدى البعيد. نشوان قد تكون إضعاف الجانب الإيراني بشكل كبير بأنه يصبح متهالكا داخليا، خصوصا لما نعود الى المظاهرات والانتفاضات الداخليه التي توجد في ايران بالارقام دائما في 17 و2019 و22 و25، كلها كانت بين فتره نوفمبر ويناير، اي في مرحله الشتاء عندما يشتد الحاجه للتدفئه ولا يكون هناك العديد من الاموال والبلد منهار بشكل كامل. بالتالي هذا سيؤجج الوضع الداخلي، لكن ايران في نفس الوقت الضغط على المضائق، الضغط على الطاقه، رفع اسعار البترول تؤدي الى الضغط ايضا على المستهلك الأمريكي داخليا وعلى الاقتصاد الدولي. إذن هي لعبة لاستنزاف كل طرف للآخر، لكن المتضرر من؟ المتضرر العالم، وإيران متضرر بشكل كبير. يعني قاليباف نشوان تذكر خطاب في حديثه في مقابلة في التلفزيون الإيراني قال بأن هرمز يجب أن يكون جذابا.

0: ويبقى جذابا حتى يصبح كرت ضغط قوي لإيران. لماذا هرمز قوي؟ لأنه كان مفتوحا لسنوات طويلة بدون مشاكل، وفجأة تم إغلاقه فأصبح مشكلة كبيرة. لكن الآن مع إغلاقه الدائم وكثرة المشاكل به، قد تفقد إيران جاذبية هذا الكرت ويصبح كرتا مثل كرة النار التي تحرق اليد الإيرانية.
1: شكر جزيل لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، كان معنا أيضا من الكويت.

0: قرى وبلدات فلسطينية اعتقلت خلالها حتى الآن بحسب نادي الأسير الفلسطيني 80 فلسطينيا. نتابع جريد المشهد مع مراسلينا. معنا من داخل قرية تل في جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. نسمع منك محمد أيضا تحديثا الموقف على الأرض في الضفة، تفضل.
1: على الأرض نشوان هناك حالة من الترقب والخوف حقيقة بسبب الدعوات المكثفة التي نشرها المستوطنون في الساعات الأخيرة للانتقام من الفلسطينيين من خلال مهاجمة القرى الفلسطينية. هنا نقف بين بلدتي تل وصرة، هاتان البلدتان تعرضتا منذ أمس لهجمات مكثفة من المستوطنين بالقتل والحرق وإيذاء السكان الفلسطينيين. في هذه الأثناء نحاول رصد المنطقة التي يتجمع بها المستوطنون في هذه المنطقة تحديدا، وهي قرب مستوطنة حفاد جلعاد، هي ذات المستوطنة التي تسلل منها المستوطنون يوم أمس رفقة جيش الاحتلال وقتلوا 4 فلسطينيين في هذا المكان. ومنذ ذلك الحين هناك حالة من التأهب القصوى في محيط محافظة نابلس في بلداتها وقراها المختلفة. جيش الاحتلال نشر الوحدات العسكرية ودفع بأليات عسكرية وتعزيزات عسكرية باتجاه قرية تل وأيضا على مداخلها ومخارجها من خلال إحكام الإغلاق والحصار لهذه المحافظة بشكل عام، وهذا ينسحب على بقية محافظات الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها. الطرق الخارجية حصرا هي للمستوطنين بسبب الدعوات التي يطلقها المستوطنون لقطع الطرقات على الفلسطينيين في هذه الأثناء، سواء عند 6 مساء أو حتى عند 8 في محيط محافظة رام الله تحديدا وسط الضفة الغربية. يتم الحديث في هذه الأثناء عن رصد تجمع للمستوطنين خلف هذه التلة التي نشاهدها بالقرب من مستوطنة حفاد جلعاد، إضافة إلى تجمع آخر للمستوطنين قرب بلدة إمتين وهي قريبة من هذه المنطقة. وحفاد جلعاد هي أصلا قائمة على عدة قرى فلسطينية أو على أراضي عدة قرى فلسطينية من بين إمتين وأيضا هذه القرية قرية تل تحديدا التي أصبحت في الساعات الأخيرة هي عين الحدث باعتبار أن جيش الاحتلال كان قد نفذ هذه الليلة حملة دهم وتفتيش واسعة. كان هناك تحويل لمركز أو لبيت فلسطيني لمركز تحقيق مع الفلسطينيين واستجواب وتنكيل، وهذا ما تم بالفعل من خلال اعتقال عشرات الفلسطينيين والتحقيق معهم بعد دهم وتفتيش منازلهم في هذه
0: القرية. من داخل قرية تل في جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة معنا هنا في الاستوديو للمتابعة. أيضا انعكست أحداث تل على مستوى القرار الإسرائيلي مباشرة من دون حتى ربما انتظار لوقت طويل، وكأن الحكومة كانت تنتظر حدثا كهذا لتشرعن مزيدا من البؤر الاستيطانية، وأيضا كان هنالك حديث عن أو ما زال عن عملية عسكرية موسى.
2: لكن نشوان دعنا نشير إلى أن هذه الإجراءات الانتقامية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية يوم أمس بالبيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس هي إجراءات دائمة تتخذها الحكومة الإسرائيلية مباشرة بعد أي عملية فلسطينية ضد الاحتلال، ولكن ربما بوتيرة مختلفة. لكن سواء كان قضية البؤر الاستيطانية الجديدة التي من خلالها يسرق المستوطنون مزيدا من أراضي الفلسطينيين بمجرد وضع خيمة أو وضع كرسي يعني في أراضي للفلسطينيين تتحول إلى بؤرة استيطانية، وهذه البؤرة الاستيطانية سرعان ما تتحول إلى منطقة بها كرفانات، وهذه الكرفانات تتحول إلى مباني دائمة ثم يعلن عنها بأنها مستوطنة باعتراف من الحكومات الإسرائيلية.
0: هذا ما حدث
2: منذ 7 أكتوبر. تم تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بمعزل عن أي عملية فلسطينية ضد الاحتلال، ولكن مجددا يتم استغلال أي حدث وإن كان بمبادرة وبسبب اعتداءات المستوطنين المستمرة منذ أشهر دون أي رادع دون أي محاكمة دون أي اعتقال، بل أنه بعد 7 أكتوبر واستلام إسرائيل كاتس مهمة وحقيبة وزارة الدفاع أعلن مباشرة عن إلغاء ما يعرف إسرائيليا بالاعتقالات الإدارية

0: بحق المستوطنين، يعني كان هذا الإجراء متبع سابقا. في بعض الأحيان كان يتم اعتقال مستوطنين تحديدا بعد حادثة حرق عائلات بأكملها في الضفة الغربية، حرق عائلة دوابشي في السابق، وكذلك حرق الطفل أبو خضير في القدس على يد مستوطنين. بدأ هناك إجراء باعتقال إداري لمستوطنين تصل عنهم معلومات استخباراتية بأنهم يخططون لتنفيذ مثل هذه العمليات. كاتس مع استلامه لوزارة الدفاع خلال حقبة هذه الحكومة الموصوفة بأنها الأكثر تشددا، ألغى حتى هذا الإجراء الذي كان من شأنه أن يشكل رادعا ولو بسيطا لاعتداءات المستوطنين. لكن هذه الاعتداءات وصلت إلى حد غير مسبوق في تاريخ الصراع عمليا. قبل قليل فقط تجولت مجموعة من المستوطنين مجددا ضمن الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة في ذات القرية في تل، وقام الجيش بإخراجهم خشية أن يدور اشتباك. بالمناسبة ينظر إلى هذا الحادث ما وقع يوم أمس في أراضي قرية تل الفلسطينية، يوصف إسرائيليا بأنه خلل، بأنها تكلا باللغة العربية العبرية. يعني لو لم يقتل جنود، لم يقتل الجنديان في هذه العملية لما حدثت أي ضجة في الجانب الإسرائيلي عن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم في الضفة الغربية.
1: نستمر مراسلة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو مباشرة. نتحول مشاهدينا إلى زميلة سهام مشتوب، ونافذة عسكرية تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية. سهام،
2: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية وإعلانه نشر 26 كتيبة في الضفة من أجل ما سماه حماية المستوطنات. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية. هذه المحاور أبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل محمد رمال ليضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. محمد،
3: كما ذكرت سهام، وتيرة التصعيد التي تعتمدها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية تتركز في شمال الضفة وبالتحديد في محيط مدينة نابلس جنوب وشرق وغرب المدينة في القرى المحيطة. هذه المنطقة التي تشهد منذ يوم أمس بالتحديد، منذ حادثة حافات قلعاد بالأمس وعمليات الاقتحام واحتلال الأراضي ونشر المستوطنين المسلحين في هذه القرى التي تقتحمها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين، يمكن اختصارها على الشكل التالي: هذه القرى التي تشكل قوسا من شرق إلى جنوب إلى غرب مدينة نابلس. كما ذكرنا، هذا القوس من القرى هو الذي يستأثر بنشاط جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، اقتحامات في بورين، في بيت هوريك بالتحديد، مدامة تل التي اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 80 من سكانها في الساعات الماضية وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. هذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات نشر بؤر استيطانية جديدة وفقا للمصادر الفلسطينية التي تعنى بمراقبة عمليات الاستيطان، تحدثت عن استحداث 4 بؤر استيطانية في الساعات الماضية بعد حادثة حافات قلعاد. وهذه النقاط البؤر الاستيطانية قريبة من بلدة عورتة، وكذلك من عصيرة القبلية، وكذلك قرب بلدة تل، وأيضا جبال عبال في من جانب شمال مدينة نابلس. هذه البؤر كما تحدثت المصادر الفلسطينية باتت الآن أمرا واقعا بعد هذه التطورات العسكرية. نشار أيضا إلى أن العمليات الاقتحام لم تقتصر فقط على محيط نابلس، وإنما كانت منذ ساعات الليل تجري على قدم وساق في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محيط جنين، في جنين، في سلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، في يعبد، في برقين، قباطية، الزبابدة، جلقموس، وجلبون، وفقوعة، بالإضافة إلى مناطق في وسط الضفة، وصولا إلى منطقة شمال الخليل أيضا ومحيط منطقة رام الله سهام.
2: شكرا لك محمد.

0: رمال. إذن سيد جوني، نريد أن نفهم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من هذه العمليات، هل هو فعلا عقاب جماعي أم مشروع تطهير عرقي؟ ماذا نفهم بالضبط من ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
1: نعم، للحديث عن الهدف الاستراتيجي المستمر وليس فقط اليوم، ما حصل بالأمس من أحداث يدخل ضمن أو في سياق خطة إسرائيلية تستفيد من كل الأحداث التي تحصل، مثل هذا الحدث وهذا يعني هذا الاعتداء الذي حصل على المواطنين الفلسطينيين لاستثماره في سياق خطة استراتيجية تقضي بالسيطرة على الضفة الغربية وتكريس التغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة، في منطقة الضفة الغربية، من خلال ربط أولا طبعا تعزيز الاستيطان وتكريس فكرة الاستيطان، وهذا ما قرأناه اليوم في قرار رئيس الحكومة ووزير دفاعه فورا بعدما صارت هذه الحادثة، بأنهم بقرارهم بنيتهم بتوسعة بؤر استيطانية وتشريع وتقنين بؤر استيطانية موجودة أساسا في الضفة. أما بالنسبة للانتشار العسكري والعمليات التي تقوم بها وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وخاصة القوى المتدخلة، واليوم كانوا يتحدثون عن عدد 26 كتيبة في القطاع، اتجاه العمل العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يخدم فكرة ربط المستوطنات ببعضها وعزل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية وتقييد حركتها، وكأنه يذهب تباعا باتجاه تجزئة المناطق الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط إقفال وأبواب حديدية حول وتغيير اتجاه طرقات حول القرى الفلسطينية من أجل يعني قلب المشهد إذا صح التعبير وقلب الخريطة وتغيير الخريطة ما بين قرى وبلدات فلسطينية تتخللها مستوطنات إلى مشهد مستوطنات كثيفة جدا منتشرة تتخللها قرى فلسطينية. هذا بشكل عام. طبعا بدأت كل هذه العمليات في محيط مدينة نابلس وفي قرية التل وبورين وكما تحدث الزميل محمد، ولكن هنا في هذه المنطقة تتركز العمليات، بالإضافة إلى سلسلة من خلال طبعا حظر التجول بداية، ثم الحصار والإغلاق على نابلس وتل، ثم المداهمات، سلسلة المداهمات والاعتقالات التي بلغت عددا كبيرا، بالإضافة إلى نقاط تمركز أخرى وحركة اعتقالات ودوري مداهمات على امتداد الضفة. نعم. وصولا إلى القدس وجنين في الشمال،
0: وكل هذا ضمن مشهد أشمل وأقدم هو ما قامت به القوات الإسرائيلية بالنسبة لتجمعات الرعوية ثم مخيمات شمال الضفة. الآن جاء الدور على القرى، ما الخطة الأشمل هنا أيضا؟
1: هذا ما طلبه الوزراء في الحكومة سيموتريتش وبن غفير. سيموتريتش الذي طالب بأن يتم التعامل مع هذه القرى بما يشابه التعامل مع المخيمات. وهنا نتحدث يعني تشبيه أو الطلب بأن يتم التعامل مع قرى مثل تل وبورين وغيرها بما يحصل مع المخيمات، نتحدث عن تضييق أمني ووضع هذه القرى ضمن آلية أمنية معينة، يعني أساسها ترتكز على الحصار وعلى الضبط الأمني وتقييد الحركة والتفتيشات وكل ما يتعلق ب
0: والتهجير أيضا،
1: يعني النزوح إذا صح التعبير من مكان إلى آخر، تغيير الواقع الديموغرافي هو جزء من هذه الخطة. ولكن الأكثر من ذلك أن بن غفير طلب بأن يتم التعامل مع هذه القرى كما يتم التعامل مع بيت حانون في غزة، في شمال غزة، وهنا نتحدث عن عقاب جماعي وعن تدمير أكثر وكما تفضلت عن تهجير ونزوح وتغيير ديموغرافي.
0: مع العلم أن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين كوزير الدفاع الأسبق موشي يعلون وصف ما يفعله المستوطنون بالإرهاب، ما الذي يقوله لنا ذلك أيضا عن رؤية الحكومة الحالية لمسألة العربدة والاعتداءات اليومية الوحشية للمستوطنين، وكيف توظف ذلك في مشروعها بالنسبة للضفة الغربية؟
1: يعني رغم دخول هذه التصاريح من قبل المسؤولين الإسرائيليين في سياق التجاذبات السياسية الداخلية والبحث عن كيفية انتقاد الحكومة وغيره، يعني هي ليست تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما هي انتقاد للحكومة الحالية أعتقد، ولكن بكل الأحوال المستوطنون

0: في الضفة الغربية يتيح يعني تتيح لهم الحكومة التصرف بعدوانية انطلاقا أصلا من السماح لهم بإقامة بؤر استيطانية في مناطق قريبة جدا. يعني لاحظي هنا كم هي قريبة النقطة التي حصلت فيها الإشكال أو الحادث بين تل وحفاة جلعاد، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ربما لإطفاء حريق كان قد نشب، وبالتالي هذه السماح لهؤلاء المستوطنين بإقامة هذه البؤر الاستيطانية اختيار مكانها هو جزء من الخطة العامة، بما يؤدي إلى احتكاكات ثم أطلاق اليد لهؤلاء المستوطنين وتزويدهم بالأسلحة وإخفال نشاطاتهم العدوانية. نعم. وكما يقال أيضا التأخر بالتدخل من قبل الجيش والشرطة الفلسطينية في هكذا مشكلات لك. كلها تدخل في سياق نعم. هذه الاستراتيجية.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لسهام، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في غضون ذلك، قالت وكالة سبأ اليمنية أن اجتماعا يعقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف. في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل للسفن في مضيق هرمز لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم. أضاف عراقشي أن البند الخامس من المذكرة ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور مضيق هرمز، وأنه كان على واشنطن التشاور مع طهران لإضافة أو حذف أي ممر في المضيق ليكون موافقا للبند الخامس. في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن وفدا عمانيا وصل طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. من جهتها، قالت هيئة عمليات الملاحة التجارية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة لناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان يوم أمس. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد. أضاف ترامب أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون بلدات تل وبيت فوريك في نابلس وترمس عيا ودير جرير في قضاء رام الله، بينما قال عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن الاحتلال اعتقل 80 فلسطينيا، 50 منهم في قرية تل في قضاء نابلس. من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الجيش في الضفة الغربية تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية. في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيدين وعدد من المصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس، يصل عدد الشهداء اليوم إلى 6. سنتابع المزيد من التفاصيل معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بكما نبيل، سأبدأ معك، حدثنا عن أبرز المعطيات على الأرض والمواقف أيضا، تفضل.
3: نشوان، حتى اللحظة لا زالت لغة التصعيد أو لهجة التصعيد هي سيدة الموقف هنا في صنعاء، حيث أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن عملية أو العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة هي عمليات مشروعة في دينيا وكذلك في العرف والقوانين والأعراف الدولية، وأكد بأن القوات المسلحة سوف توسع من عملياتها العسكرية تباعا لرفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما على المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. في المقابل، الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع أكد بأنهم قد نفذوا عمليتين عسكريتين باتجاه جيزان وكذلك ينبع في المملكة العربية السعودية، استهدفت العمليات بعشرات الصواريخ البالستية شركة أرامكو، وأكد أيضا حسب سريع بأن الصواريخ قد أصابت أهدافها بدقة، مؤكدا بأن التصعيد سوف يتم تباعا بالتزامن مع التصعيد المضاد خلال الساعات والأيام القادمة يأتي هذا

0: وبحسب الناطق العسكري ردا على العمليات العسكرية التي استهدفت محافظة الحديدة البارحة واستهدفت ميناء الحديدة، بالإضافة إلى استهدافها لمؤسسة الاتصالات أو منشآت الاتصالات في المدينة الساحلية، فضلا عن استهدافها لجزيرة كمران وسقوط نحو جريحين في الجزيرة وفي منشآت الاتصالات. في المقابل كذلك أكد الناطق الرسمي لأنصار الله بأن استهداف مطار صنعاء من قبل في 10 يوليو واستهداف محافظة الحديدة لن يمر دون رد في استهداف المملكة السعودية. في المقابل كذلك تصريحات لقيادات في أنصار الله بأن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع وبأنه لن يتم هناك التنازل حتى يتم رفع الحصار عن اليمن والمستمر منذ نحو أكثر من 12 عاما وما أفرزه من معاناة إنسانية، مؤكدين بأن المطار بالمطار والميناء بالميناء وكذلك الحصار بالحصار. وأكدوا أيضا بأنه لابد من فتح مطار صنعاء أمام مختلف الرحلات بسبب الأوضاع الإنسانية التي وصلت إليها والمرضى الذين يموتون ومعاناة المستشفيات جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي.
1: نبيل يوسفي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الآن مع سعيد ثابت في الاستوديو هنا مدير مكتب الجزيرة. صحيح أن هنالك قصفا في مأرب في الجوف، صحيح أن هنالك قدرات أكبر على المستوى العسكري للحكومة اليمنية، لكن أيضا في المقابل الحوثيون يتحدثون عن استعداد للتصعيد، يتحدثون عن ثم أنباء تشير إلى ربما نصبهم لبعض الصواريخ ومنصات الصواريخ. إلى أي مدى تتجه الأمور نحو التصعيد في المرحلة المقبلة؟
2: واضح أن الأحداث تتسارع بشكل كبير وكرة النار تكبر كل يوم أو كل لحظة نتيجة الفعل ورد الفعل. هذا بدأ منذ أيام، طبعا هذه كلها كانت تداعيات للطائرة وما أسفر بعد ذلك عن انتقالها إلى البحر، ومن البحر الآن صار البر، يعني صارت الحركة الكرة تنتقل من الجو إلى البحر إلى البر. البر أقصد الآن القصف الجوي أو دخول عنصر جديد وهو الطيران اليمني الذي ظل كان معطلا منذ سنوات وأعيد تأهيله خلال 7 سنوات الماضية من خلال تخرج دفعة قبل أيام أو قبل أكثر من شهر أو شهرين لدفعة طلابية من طلاب الكلية الجوية لتدربوا على السلاح الجو. هذا عنصر جديد الحقيقة ومتغير جديد في الصراع. ما يبدو الآن
1: هل تم تأكيده رسمياً؟
2: ليس موضوع التخرج، حدث حفل تخرج للطلاب،
1: أقصد أن يكون هنالك نشاط جوي عسكري.
2: بالنسبة صدر رويترز اليوم أعلنت عن مسؤولين عسكريين أن الطيران اليمني بدأ يعمل فيه. أيضا قبل قليل التلفزيون اليمني أعلن عن أن دخول الطيران اليمني بقصف مناطق في شرعة في محافظة تعز. بالتالي هذا عنصر جديد في الصراع. الآن في 3 محاور: الأنصار الله الحوثيين، التحالف السعودية بقيادة السعودية، والحكومة اليمنية. هذه المعادلة الثلاثية يبدو أنها تتحرك باتجاه التصعيد المحسوب. كلام رئيس المجلس القيادة اليوم أو تصريحاته لوكالة سبا وفي حسابه أكد على أنه لن يتوقف عن التنسيق مع التحالف في إنهاء هذا الملف. أيضا ما بدأ من اجتماع اليوم، اجتماع نائب رئيس مجلس القيادة سلطان العرادة مع قائد التحالف ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، والتأكيد والبحث حسب وكالة الأنباء أنهم بحثوا مدى الجاهزية الكاملة برا وبحرا وجوا. هذا الأمر كله أيضا في المقابل الحوثيون صعدوا بشكل كبير من خلال القصف حسب إعلانهم لمناطق حساسة أو منشآت اقتصادية في ينبع وفي جيزان. هذه كلها تعطينا مؤشر إلى أن كرة النار وليست كرة الثلج، كرة النار تتدحرج بشكل متسارع وتتسع لتشمل البر والبحر والجو. وهذه إلى هذه اللحظة، إلى هذه الدقيقة ما زال تحت السيطرة، بمعنى التصعيد من الأطراف كلها الثلاثية محسوبة ولم تخرج إلى أن يعني نقدر نقول أنها خرجت عن السيطرة. ما زال الأمور مضبوطة إلى حد ما. إلى أي مدى ستصمد هذه التصعيد والتصعيد المقابل أو الذي قال فيه يحيى السريع أن الموانئ بالموانئ والمطار بالمطار، إلى أي مدى سيستمر؟ هذا ما ستبدو أو ستظهره الأيام أو الساعات القليلة القادمة في الردود الفعل من الأطراف المختلفة.
1: بما يشمل الخطاب الإعلامي، يعني حتى من يتفحص خطاب الحوثيين الآن حديثهم عن التصعيد مرتبط أيضا بفكرة التدرج ربما في طبقات بحسب الفعل ورد الفعل.
2: هذا صحيح،

0: وهم منذ البداية أعلنوا أنهم خفض التصعيد انتهى، وبالتالي نحن ماشيين على تدرج في المواجهة. في المقابل لو تلحظ الحكومة مع التحالف والتنسيق هناك أيضا تدرج في الضربات. مثلا اليوم الضربات التي استهدفت في ما بين الجوف ومأرب ومواقع عسكرية منصات إطلاق، أيضا قبل قليل مواقع في شرعب، هذه مطلة على البحر الأحمر، وهذه مناطق حساسة وفيها مخازن أسلحة كما تقول الجهات مجهوات الحكومة أو التحالف. الحوثيين واضح أنهم يركزون على المصالح الاقتصادية حتى الآن، المنشآت النفطية، السفن حتى هذه اللحظة، ولذلك هذه المعادلة ستستمر، وبالتالي بيبقى التصعيد محسوب. عندما ينفلت إلى مكان آخر ويحدث نوع من الكلفة العالية سواء بشرية أو اقتصادية، هنا يمكن أن نقول أن العملية بدأت تدخل مرحلة العملية المفتوحة الواسعة.
1: طب لماذا مأرب والجوف تم سيدنا؟
0: مأرب والجوف منطقة حساسة جدا. أولا هي منطقة صحراوية وفيها قرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية، هي مناطق حدودية طبعا، وأيضا يسهل الإطلاق يعني من من من تلك الأماكن إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة إلى داخل الأراضي السعودية يكون سهل لأنها منطقة حدودية، فهي مناطق مواقع استراتيجية بالنسبة للحوثيين، مخازن أسلحة معروفة فيها، خاصة مرتفعات معينة هناك في مرتفعات مطلة على الحد الجنوبي من المملكة.
1: تعتبر هذه الخارطة خارطة التضاريس الصعبة في أماكن تواجد الحوثيين سواء في مأرب والجوف أو حتى في معقلهم في صعدة، تعتبر سلاحا مهما استراتيجيا بالنسبة للحوثيين خاصة لجهة الدفاع؟
0: بالتأكيد هو لديهم تضاريس صعبة، هم موجودين في تضاريس. في المقابل أيضا القوات المناوئة لهم الحكومية موجودين، هم في صعدة الحكومية موجود، يعني هي هذه مناطق متداخلة للمشكلة، يعني مأرب فيها حوثيين وفيها من الحكومة، والجوف نفس الكلام، ففي تداخل ومناطق هي
1: يستفيد الطرفان من التضاريس،
0: تضاريس متشابهة إلى حد ما. يعني الحوثيين ينطلقون من مرتفعات معينة ومن جبال خاصة في صعدة وفي الجوف، وكذلك القوات الحكومية الآن لديها مواقعها العسكرية القريبة ونقاط التماس القريبة من الحوثيين، لكن الحوثيين دائما يوجعون هم بحسب نظرتهم الجانب الحدودي بالنسبة للمملكة العربية السعودية بقربها من هذه المنطقة، فهم يعني تسهل عليهم عملية الضرب ورفع وإطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة بدلا من أن تطلق من أماكن بعيدة، من صعدة ومن الجوف أو من مأرب هي قريبة بالنسبة للمملكة.
1: طيب يعني نعود قليلا إلى الوراء من حيث حادثة الطائرة التي بالتالي لم تهبط في مطار صنعاء وهبطت في الحدود، في الداخل اليمني سواء بالنسبة للحوثيين أو حتى بالنسبة للحكومة، هل هنالك تساؤل عن ما إذا كان بالإمكان بالفعل احتواء تلك الحادثة لتقف عند حدودها لا أن تستمر الأمور إلى هذه المرحلة؟
0: هو كان في لاحظنا أو تابعنا ما جرى بمبادرة أردنية عندما فتحت الخطوط الجوية الملكية الأردنية لأخذ يعني فتح مطار صنعاء، وكانت هي فرصة لالتقاطها لاحتواء ونزع فتيل الأزمة، لكن الرد كان رافض لهذا الأمر، وبالتالي المسألة هذه مسألة معقدة جدا وتتداخل فيها الجانب الإنساني مع الجانب العسكري واللوجستي وفيها إشكالات كبيرة. موضوع الاحتواء هو يتوقف على رغبة الأطراف بأن يحتوي الأزمة،
1: قرار سياسي،
0: قرار سياسي من الأطراف كلها.
1: نعم. طيب لو عدنا أيضا إلى الاجتماع الذي عقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة، وزير الدفاع، رئيس الأركان، قائد التحالف، هذه الشخصيات الأربعة ما قدرتها على اتخاذ القرار على مستوى تصعيد بحجم هذه الخطورة المرتقبة التي قد تحدث؟
0: لا، هي صانعة قرار، هذه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقائد التحالف هم ضمن غرفة عمليات معروفة لمواجهة هذا الملف أو هذه الأزمة. واضح أيضا تصريح اليوم رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس القيادة كانت عبارة عن رسالة واضحة أنه نحن مستمرين بالتنسيق وإنهاء هذا الملف، وأنه ما يجري الآن هو نوع من العبث اللي يقوم بها الحوثيين حسب نص تعبيره، وبالتالي هذا يبدو أنه الاجتماع يعطي رسالة لبحث ما قيل أنه بحث عن الجاهزية للقوات سواء

0: البريه او الجويه.
1: الى اي مدى ينظر في داخل اليمن على ان ما يجري اليوم هو جزء من معادله اوسع على المستوى الدولي؟ لدينا صراع امريكي ايراني، ولدينا ايضا هنا دخول التحالف بقياده السعوديه، لكن الى اي مدى ينظر الى مساله الترابط هنا، خاصه مع تنامي الحديث عن باب المندب ونقاط الاختناق الاقتصادي التي باتت تستعمل اليوم في الصراعات الدوليه؟
0: هو شوف، منذ البدايه كان في حرص من السعوديه بالتحديد والتحالف على الا ينزلقوا في مواجهات، وكان في حرص على احتواء الازمه، ما كان في رغبه في دخول هذا التصعيد. لكن يبدو انه الاحداث الساخنه في مضيق هرمز والصراع واتساعه ادى الى ان تمتد اللهيب الى هذه المنطقه وتحريك هذه الجبهه، جبهه باب المندب. لانه منذ البدايه كان في رسائل او اعطاء مبادرات لاحتواء ازمه الطيران، فتح مطار صنعاء، يعني تخفيف منها، لكن كان هناك رد او نوع من التصلب لعدم الاستجابه لكثير من المبادرات، سواء المبادرات التي اطلقها الاردنيون او اطلقها التحالف من خلال المملكه العربيه السعوديه، او حتى من خلال المبعوث الاممي، او حتى المفاوضات التي جرت في مسقط في سلطنه عمان. كان واضح ان هناك نوع من الاصرار على مطالب دون اي تنازلات او الوصول الى المنطقه الوسطى لحل الملفات العالقه فيها.
1: طيب، في ايام ما كان يعرف بحرب الاسناد ودخول باب المندب على المسار العسكري الكبير والتصعيد في قطاع غزة، نربط هنا ما يقوله الرئيس ترامب اليوم عن تعاطي الحوثيين مع هذا الملف. قيل في وقتها بأن أفضل الاتفاقات التي تمت في ذلك الوقت من أفضلها هو الاتفاق مع الحوثيين في مسألة التسوية على المستوى السياسي حتى لا تمتد الأمور إلى ربما تصعيد عسكري قد لا تحمد عواقبه. إلى أي مدى يمكن العودة الآن إلى تفكير بهذا النمط مع الحوثيين؟ بالنسبة لي خاصة أن ترامب نذكر بأنه أثنى بشكل ما على الحوثيين في تعاطيهم على المستوى السياسي.
0: ونشوف هذا هي لافتة الموضوع. منذ الاتفاق غير معلن بين الأمريكان والحوثيين توقفت العمليات على أي سفن إسرائيلية تمر. حتى اللحظة السفن الإسرائيلية تنطلق إلى فلسطين المحتلة من باب المندب، لا أحد يعترضها. الآن ترامب عندما أشاد بهذا الاتفاق أشاد وفعلا له أن يعني يشيد به، لأنه لم تتضرر السفن الأمريكية أو الإسرائيلية منذ تلك الفترة إلى الآن. الآن الحوثيين فقط يستهدفون السفن السعودية دون غيرها.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن هنا في الاستوديو. الآن مشاهدين إلى تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل للسفن في مضيق هرمز لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم. بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، مضيفا أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. معنا مراسل الجزيرة أحمد رهاد من واشنطن، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكم أحمد رهاد، سأبدأ معك إذن، والمواقف في واشنطن ولا سيما على مستوى التصريحات الرسمية، تفضل.
2: كما أشرت نشوان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريحاته خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض أكد مرة أخرى على ذات الموقف المتصل بأنه يتلقى اتصالات من قبل الإيرانيين بالرغبة في التوصل إلى اتفاق، ولكنه يقول إنهم غير مستعدين بعد لذلك الاتفاق. ترامب يضيف أيضا بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، ولكن المهم الإشارة إلى أن استراتيجيته يبدو أنها لم تتغير في التعامل مع الملف الإيراني، مواصلة الضغط من خلال العمليات العسكرية والتهديد بتوسيعها لتشمل أهدافا في العمق الإيراني ومحطات الطاقة والجسور وكذلك المنشآت النووية التي يقول إنها تحت المراقبة الأمريكية. وبالمقابل الانفتاح الذي يؤكده مقربون منه مسؤولون في إدارته على الخيار الدبلوماسي. ولكن الرئيس ترامب وأيضا مسؤولون مقربون منه يقولون إن الإيرانيين غير مستعدين بعد للتوصل إلى ذلك الاتفاق، وإن الرغبة وحدها لا تكفي، هكذا يقول المسؤولون المقربون منه، في إشارة إلى أن ما تنتظره واشنطن من طهران هو مواقف عملية فيما يتعلق بالبنود التي تم التوقيع عليها في مذكرة التفاهم، وخاصة امتناع إيران عن استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه المسألة يقول الرئيس ترامب في تصريحات سابقة إن بسبب استهداف إيران لحركة الملاحة في المضيق تستهدف الولايات المتحدة إيران من خلال هذه الضربات العسكرية التي استمرت لثلاثة عشرة ليلة. الرئيس ترامب يهدد بالاستمرار في هذه الضربات ويقول في ذات الوقت إن المحادثات مستمرة. بالرغم من أن هناك تأكيدات في الحقيقة صدرت الأسبوع الماضي عن تقييمات استخباراتية نقلتها تقارير هنا في وسائل إعلام أمريكية تقول إن طهران قد لا تغير مواقفها بسبب الضغط العسكري، يبدو أن الرئيس ترامب يريد المضي في هذه الاستراتيجية، استراتيجية تكثيف الضغوط العسكرية. بموازاتها أيضا يستمر الحصار البحري الذي تفرضه القيادة المركزية الأمريكية على الموانئ الإيرانية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية والاستمرار في المسار التفاوضي. ترامب من المقرر أن يلتقي نتنياهو هنا في واشنطن يوم الثلاثاء بحسب تأكيدات أيضا في وسائل إعلام أمريكية، ولكن المهم في هذا اللقاء يقول متابعون إن الخطة التي يطرحها ترامب على طاولته للتوسع في الضربات العسكرية قد تشارك فيها إسرائيل، وبالتالي الحشد العسكري الأمريكي الذي وصل إلى المنطقة على مدى الأيام القليلة الماضية من المرتقب أن يتم نقاشه في هذا اللقاء وفق تأكيدات أيضا في تحليلات ومتابعات هنا في عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن.
1: أحمد لو سمحت لي فقط لثواني معدودة، يعني
2: احتمالات مفتوحة إما المضي في المسار التفاوضي حتى نهايته أو التصعيد.
1: أحمد، فيما يتعلق بزيارة نتنياهو التي يتم الحديث عنها الآن بحسب تامز أو إسرائيل، يصل الاثنين يغادر الأربعاء، بمعنى أن لديه يوما واحدا وهو يوم الثلاثاء للحديث مع ترامب. هل يتم تأكيد ذلك على المستوى الأمريكي فيما يتعلق بأن هذه المحادثات ستكون ليوم واحد؟
2: وهذا اللقاء السابع لترامب ونتنياهو منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، وبالتالي ينظر إلى لقاءات ترامب ونتنياهو باهتمام كبير، خاصة في ظل الحديث المستمر على مدى الأيام الماضية بأن خطة مطروحة على طاولة ترامب الذي كان قد اجتمع مع فريقه يوم الجمعة في البيت الأبيض، والحديث دائما يستمر بأن هناك خطة على طاولته، بل هو أيضا أكد هذا الأمر، يقول إن هناك الخطة المرتبطة بالتوسع في هذه الضربات العسكرية، توجيه ضربات عسكرية مؤلمة لإيران بهدف تقديم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات، وأيضا الحديث على أن هذه المفاوضات تجري وسط هذا التصعيد الذي استمر على مدى الأسبوعين الماضيين، وبموازاته أيضا التأكيد بأن إسرائيل تحاول أن تؤثر على مسار المفاوضات، هكذا تحدث جيري فانس قبل أسبوع تقريبا. وبالتالي فلقاء نتنياهو وترامب من المقرر أن تصدر بعده مواقف تتصل إما بالمضي في المفاوضات أو توسيع هذه الضربات العسكرية.
1: شكرا لك أحمد الرهاد في واشنطن. نور الدين دغير، في غضون كل ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن وفدا عمانيا إذن وصل طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق، وثم حديث عن تمديد لبقائه، وبالتالي في ظل هذا الحديث الأمريكي استمرار الضغط الأمريكي لا سيما بالتهديد أيضا من الناحية العسكرية مع هذه المعطيات، كيف يبدو مشهد التفاوض على الأقل على أنه قد يكون مخرجا سياسيا فيما يتعلق بهرمز من هذه الإشكالية العسكرية؟
3: النشوان، بكل تأكيد الإشكال القائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والعودة إلى المواجهات الحالية سببها هو الخلاف الحاصل حول مذكرة التفاهم، وبالتحديد الفصل الخامس من المذكرة والذي ينص على مسألة مضيق هرمز. الآن كل إجراءات جارية، هناك فعلا تحرك دبلوماسي أساسي ومهم على الأقل في هذه الأثناء عبر الوسيط عبر العمانيين الذين وصلوا إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس ومددوا إقامتهم هنا بطهران إلى هذا اليوم، ما سمعناه هنا بأن هذه المفاوضات حققت الكثير من التقدم في التفاوض ما بين الطرفين، لكن كذلك لا ينفي المصادر هنا على أن هناك كذلك صعوبة أساسية ومهمة في الوصول إلى التوافقات، لكن هناك أمل مفتوح بأن الطرفين ربما قد يصل إلى نتيجة ما فيما يخص مادي قرمز. هنا دائما السؤال مطروح، ما هو الإشكال الإيراني على مسألة مادي قرمز؟ الجواب اليوم كان واضحا من قبل وزير الخارجية الإيراني.

0: راني عباس عراقجي حينما وجه اللوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستشير إيران ولم تخبر إيران بفتح المسار الجنوبي، بمعنى أنه لم يكن هناك تنسيق. ويبدو أن الإشكال الإيراني الأساسي الآن والذي يبدو واضحا على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي وهي عدم وضع إيران في صورة المسار الجنوبي الذي يمر من سلطنة عمان، حتى أن الوزير الإيراني قال كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخبر إيران بذلك وأن تطلعها على هذا الموضوع. إذن المسألة هي مسألة عدم تنسيق ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي، ويمكن الاستنتاج بأن ما طرحه الآن عباس عراقجي في هذا الموقف السياسي ربما قد يكون هو المؤسس الآن للحوار القائم ما بين طهران وسلطنة عمان لإيجاد مخرج ما. القبول بالمسار الجنوبي هذا ورد، ويبدو أن الجانب العماني جاء بهذا المقترح. الآن المطروح ما هو الدور الذي سيكون للجانب الإيراني الآن في قضية المسار الجنوبي؟ هل يمكن أن يكون له إشراف؟ يبدو أن الجانب الإيراني يعود في كل لحظة إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الذي يقول بأن توفير الممرات الآمنة وتوفير المسار الآمن للمضيق خلال فترة 60 يوما أو فترة 30 يوما سيكون من صالح إيران، وإيران هي المسؤولة عن هذا الموضوع. بمعنى آخر أن إيران سترى نفسها إن وفرت لها الظروف لكي تكون حاضرة في المسار الجنوبي أن تقبل بهذا المسار. ويبدو أن السياق التفاوضي الآن هو محاولة وضع المسار الجنوبي كأحد المسارات الموجودة، لكن الجانب الإيراني ربما قد يكون جزء من هذه التخريجة الآن بأن يكون حاضرا في المسار الشمالي وهو مسار إيراني وفي المسار الجنوبي. على كل المفاوضات الآن جارية، الصورة أصبحت نوعا ما واضحة بعد المواقف التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني. التفاؤل حاضر، تقدم في المفاوضات لكنها صعبة. لماذا؟ لأن هناك عنصر أساسي ومهم نشوان بهذه المفاوضات، ليس فقط العنصر السياسي وهو العنصر العسكري، وخاصة نتحدث عن الحرس الثوري الإيراني ونتحدث عن مقر خاتم الأنبياء. هذه الأطراف يبدو أنها لا تريد أن تسلم المضيق بسهولة أو أن تخرج من المضيق بأي شكل من الأشكال، تريد أن تكون حاضرة في كل تفاصيل الحركة بالمضيق. لماذا؟ لأنها ورقة عسكرية الآن هي بيد إيران، لا تريد أن تخسرها، لأن خسارة ورقة مضيق هرمز قد يكون بالنسبة للجانب الإيراني هو خسارة الحرب، وهو لا يريد خسارة هذه الحرب. في السياق ذاته كذلك نلاحظ أن الجانب الإيراني يريد أن يؤكد على أنه لا يزال المسيطر، مع أنه التلفزيون الإيراني عن منع 4 سفن من العبور، وكذلك على أنه مستعد للحرب والمواجهة. ما صدر اليوم عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على أن إيران ستواصل عملياتها حتى يعلن العدو انهزامه، بهذا التعبير عبر ذو القدر في تصريحاته، ما يوشي بأن الجانب الإيراني يعمل على الطرفين، على الطرف الدبلوماسي ويسعى للوصول إلى نتيجة، وكذلك هو مستعد للطرف العسكري باعتبار أنه ليس شيئا مضمونا أن تكون الدبلوماسية أن تؤتي الدبلوماسية بنتائجها في هذه الأثناء، لكن هناك تعويل عليها في هذه اللحظات.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. الآن سنناقش هذه المعطيات مشاهدينا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور شرقاوي أهلا بك. سأبدأ معك الحقيقة من معطى جديد الآن، نيويورك بوست نقلت عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة تخطط لعملية عسكرية معقدة تستهدف السيطرة على اليورانيوم المخصب في الداخل الإيراني، تصفها الصحيفة بأنها الأعقد أو الأكثر تطورا في التاريخ العسكري كما تقول المعطيات على الأقل، تتضمن اقتحام آلاف القوات البرية للمنشآت النووية الإيرانية مع التعامل مع الأفخاخ، استخدام فرق البناء والحفاظ على قوة دفاعية كبيرة إلى آخره، وبالتالي هنا عن حسابات التصعيد بالنسبة لترامب في المرحلة المقبلة في حال كان هنالك انسداد واضح ونهائي للأفق السياسي.
2: عدة نقاط تستحق الوقوف عندها بنوع من التمحيص. أولاً، لم يقدم الجيش الأمريكي على تطبيق الجولة 14 على التوالي من العمليات، عمليات القصف الجوي كما تعودنا خلال الأسبوعين الماضيين. هذا لا يعني أن ترامب يتخلى عن المقاربة العسكرية، مقاربة القصف. أيضا النقطة الثانية، أننا عندما نتأمل تطور هذا الصراع المسلح بين الإيرانيين والأمريكيين ينبغي ألا نسقط في معضلة الثنائية، بمعنى إما ترامب يبحث عن التسوية التفاوضية أو أنه يذهب إلى الخيار العسكري بقراءة ماضوية، بمعنى نفهم هذا التصعيد وكأنه محاكاة لما جرى خلال حرب الأربعين يوما الماضي. هنا ينبغي أن ننفتح على هذه الخيارات وهذه المنطلقات البديلة، وينبغي أيضا أن نستطيع

0: تستحضر أن البيت الأبيض قبل 10 أيام تجاهل أو تباطأ في الرد على طلب نتنياهو لقاءه مع الرئيس ترامب. الآن يوم الثلاثاء هناك اجتماع في البيت الأبيض. إذن عنصر نتنياهو وعنصر إسرائيل هو الذي يجعل ترامب الآن كما حدث بالأمس يجتمع مع أعضاء حكومته في البيت الأبيض ويبقى منفتحا على خيارات أخرى. قضية أن ترامب سيسعى للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب احتمال وارد لعدة اعتبارات، منها مثلا أن الأسبوعين الماضيين القصفات الجوية أو عمليات القصف الجوي التي حدثت بشكل مركز استهدفت ماذا بالتحديد؟ استهدفت البدء بقصف بعض المراكز التحكم والمسيرات والرادارات على مدن الساحل، جزيرة قشم، مدينة سيريك، ثم امتد القصف إلى العمق. إذن يمكن اعتبار هذا هو تأسيس لممر جوي، بمعنى أن السلاح الجوي الأمريكي يستطيع اختراق الجغرافيا الإيرانية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. هذا قد يمهد لمثل هذه العمليات، بمعنى تصويب أهداف محددة، إنزال ما يكفي من العتاد والرجال لتحقيق تلك الغايات، وليس بمعنى أنها حرب شاملة. وإن كانت الآن هناك عدة إشارات تضع احتمال أن مشاركة بعض القوات البرية، بمعنى حتى هذه اللحظة جرب ترامب القصف الجوي، جرب القصف البحري، استخدام الزوارق الانتحارية، ما لم يتبقى له إلا لإنزال البري.
1: هو عموما مشاركة قوات برية لم يتم تفعيله منذ الأساس.
0: نعم.
1: لكن دعنا هنا أيضا في نفس الملف نشرك ضيفينا، انضم إلينا من واشنطن ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، من طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في دراسات الأمريكية. أهلا بكما سيد دروش. سأبدأ معك الحقيقة مع هذه المعطيات التي أشرنا إليها قبل قليل، كشفت عنها نيويورك بوست من أن الولايات المتحدة تدرس خطة معقدة، العملية الأكثر تطورا في التاريخ العسكري كما قالت، للاستيلاء على اليورانيوم المخصب، وبالتالي إمكانية تنفيذ بالفعل عملية بهذا الحجم بهذه الأهمية، خاصة مع الوضع في الاعتبار أنها تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للقرار السياسي الأمريكي.
2: نعم، الأخطار أساسية، وبشكل أساسي إذا ما أردنا أن نتأكد من حصولنا على كل المواد النووية. وفي الماضي طبعا أشرت إلى هذا الموضوع قبل القصف الذي استهدف المنشأة النووية، يجب نشر القوات في الميدان، ويجب أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة التي تريدها للاستحواذ على المواد النووية أو تدميرها في مكانها. وهذا سوف يتطلب وقتا، وسوف يتطلب فرض الطوق الأمني والعسكري الذي يحيط بالمنطقة. طبعا إذا ما انتشرت القوات الأمريكية لفترة مطولة، الإيرانيون باستطاعتهم أن يستهدفوا المواقع الأمريكية بالمدفعية مثلا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على السيطرة الجوية المطلقة، وقد حققت ذلك. إيران ليس باستطاعتها أن تدافع عن أجوائها بطريقة أساسية، ولكن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العديد المطلوب، والعمل الميداني بحاجة إلى عملية حسابية دقيقة.
1: سيد علي أكبر داريني، مع كل هذه المعطيات، مع كل التهديدات، إيران خطابها واضح، لا نعبأ بمسألة التهديدات العسكرية لترامب أو لسوى ترامب، مستمرون في مسألة الضغط على الزناد مقابل الاستمرار في العمل السياسي. في العمل السياسي هنالك حراك مع العمانيين، إلى أي مدى يمكن أن يمثل هذا الحراك نقطة خلاص على الأقل للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما في الدبلوماسية؟
3: It's much more difficult to expect.
2: الأمر أصعب بكثير أن نتوقع هذا الاختراق على المستوى الدبلوماسي حتى مع الجهود العمانية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالعمل على استحداث المسار الجنوبي بمحاذاة الشواطئ العمانية، وهذا ألحق الضرر بالعملية.

0: العملية التفاوضية. إيران تركز الآن على ضرورة رفع التكلفة على ترامب لكي يضع حدا نهائيا لهذه الحرب ويغادر. هذا هو الخيار الأهم بالنسبة إلى إيران. ترامب وقع في فخ التصعيد. ما هي الرسائل التي نتلقاها من البيت الأبيض؟ ترامب يقول إيران لم تدفع ما يكفي من أثمان ولذلك سوف نقصف إيران بمستويات أعلى وبكثافة أشد لكي تستسلم إيران وترفع الراية البيضاء، ولكن ذلك لم يحصل ولن يحصل. الدرس المستخلص من حرب الأربعين يوما هو أن الحرب ليست الحل ولن تدفع بالإيرانيين للاستسلام. كيف نقنع ترامب؟ هل اقتنع ترامب لوضع حد لهذه الحرب؟ كلا. إذن ما هي خيارات إيران؟ إيران يجب أن تلحق أضرار أكبر وضحايا في عداد الولايات المتحدة.
1: أعتذر على مقاطعتك لثوان لو سمحت لي. هنالك خبر عاجل أود تنويه له. مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على فلسطينيين يتصدون لتسلل مستوطنين إلى قرية تل جنوب غرب نابلس. هذه ربما أيضا بانتظار أن يكون هنالك صور متعلقة بهذا النبأ. على كل حال مرة أخرى فقط أنوه بشكل سريع، بحسب مراسل الجزيرة قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على فلسطينيين يتصدون لتسلل مستوطنين إلى قرية تل في جنوب غرب نابلس. وسأعود إليك سيد علي داريني لتكمل فكرتك.
2: Would you pose the question to me again?
1: يعني طرحت عليك سؤالا، ودعني الحقيقة استثمر هذا الوقت أيضا مع الدكتور شرقاوي. دكتور شرقاوي، لو أضفنا عنصرين هنا لهذه السيناريوهات العسكرية، إلى أي مدى يشير مسألة الاجتماع مع نتنياهو تشير إلى فعلا أن هنالك خططا عسكرية قد تشارك إسرائيل فيها؟ وأيضا عدم اكتراث الولايات المتحدة باستشارة إيران فيما يتعلق بفتح ممر أو مسار في هرمز، كما يقول الإيرانيون لم يتم استشارتنا، كان على واشنطن استشارتنا فيما يتعلق بمسألة هنا التنسيق في هرمز. هل يضيف ذلك عنصرا لمسألة ترجيح العامل العسكري أو التصعيد بالنسبة للأمريكيين
3: في هذه المرحلة؟ على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لا خيار ولا تفكير عند ترامب إلا في مزيد من التصعيد، بمعنى أصبح جنرالا أكثر ما هو رجل سلام. المنطق العسكري هو الذي يهيمن الآن على ترامب ومن حوله في البيت الأبيض. ويمكن أيضا أن نشدد على نقطة مهمة أخرى، أنه كلما حصل هناك نوع من التعثر أو نوع من التحدي في طريقة إدارة ترامب لهذا الصراع مع الإيرانيين إلا ويعود إلى مرجعيته القديمة. وهنا يظهر دور نتنياهو، أن الموساد والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي التي توفر المعلومات الاستخباراتية، فنصبح أمام لازمة استراتيجية أن من هم المستشارون ومن هم الذين يساعدون ترامب في اتخاذ القرار هم يعتمدون بالأساس على هذه المعطيات الاستخباراتية الإسرائيلية. كما قلت في بداية الصراع في أبريل وماي، قلت إننا أمام صراع تحكمه ثلاث زوايا. هناك الزاوية الإيرانية نعرفها بكل التفاصيل، هناك الزاوية الأمريكية يمكن إلى حد ما استشراف كيف تتذبذب مواقف ترامب بين السلام وبين الحرب، وهناك الزاوية الإسرائيلية. وغالبا عندما يبتعد الود نسبيا بين ترامب ونتنياهو نعتقد أن هذه الزاوية الإسرائيلية تراجعت، ولكن هي حاضرة بقوة.
1: يعني عندما تحضر الزاوية الإسرائيلية هذا مؤشر تصعيد؟
3: أكيد، بمعنى أن الاستراتيجية الإسرائيلية لم تتخلى حتى هذه اللحظة عن فكرة مزيد من القصف، مزيد من استخدام القوة حتى ينزل النظام الإيراني على ركبتيه وحتى ينهار. وعندما يلتقي المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون يشعر الإسرائيليون بأن لديهم نوع من اليد العليا، هم أقرب إلى إيران وهم الذين يعرفون إيران كما يقولون كما يعرفون أصابع كفهم. إذن ما يعتبرونه تفوقا استخباراتيا هو الذي يجعلهم يقدمون ما لديهم. وبالتالي أرى أيضا أن ترامب بين 7 أبريل عندما توصل إلى هدنة

0: مع الإيرانيين، واستثمر لعدة أسابيع في مسار إسلام أباد ثم مسار سويسرا ثم مسار الدوحة، كان منفتحا على التفاوض والمضي قدما في البنود 14 في مذكرة التفاهم. لكن حالما اعتار هذه المذكرة نوع من التعثر أو نوع من الجمود، يعود ترامب كما تعود حليمة إلى عادتها القديمة، يعود إلى الاستناد بالمرجعية الإسرائيلية في هذه المرحلة. إذن الآن عندما يتأكد لقاء ترامب ونتنياهو يكون جدول الأعمال قد رتب وتم إنعاش الزاوية الإسرائيلية في توجيه إدارة ترامب لهذا الصراع.
1: خاصة سيد دروش أنه كان هنالك حديث في الأسابيع الماضية عن أن هذا اللقاء كان سيحدث، لكن ترامب لم يكن يريد له أن يحدث، وكأنها كانت إشارة إلى أنه يريد فتح مجال الدبلوماسية أكثر أو تجربة الدبلوماسية أكثر مع الإيرانيين. هل تتفق في أن لقاء ترامب نتنياهو يمكن أن يكون مؤشرا على فكرة التصعيد، وربما حتى أبعد من ذلك على مشاركة إسرائيلية في عمل عسكري؟
2: في الواقع أعتقد أن هذا الخيار من بين الخيارات وهو محتمل، ولكن خلاصتي تعتمد على الوضع في الميدان عوضا عن الاعتماد على أي لقاء يجمع ترامب بنتنياهو. أعتقد أن المنطقة العربية برمتها تعرف الطبيعة المعقدة للوضع، ولكن هناك سوء فهم للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في بعض الأحيان. هناك أسباب متعددة تدفع ترامب للقاء نتنياهو، وأسباب متعددة تدفعه لعدم لقائه في بعض الأحيان. إذن هناك مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الرئيس ترامب ترتبط بالحملة الانتخابية لنتنياهو بالتوازي مع انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك ضرورة للعمل على الدفع قدما بأجندة الرئيس ترامب في هذا الصدد. أنا أتفق مع الدكتور داريني فيما تفضل به في نقطة من النقاط، ألا وهي أن الرئيس ترامب يتجه إلى التصعيد في هذه المرحلة، هذا والخيار. طبعا الضربات الجوية إذا ما لم تحقق الأهداف الاستراتيجية يجب أن ننتقل إلى توسيع رقعة الهجمات أو توسيع التحشيد أو توسيع العملية العسكرية من خلال الركون إلى أدوات أخرى، وأعتقد أن هذا هو الاتجاه لربما من منطقة كردستان وبلوشستان يمكن أن يتم العمل في هاتين المنطقتين لشن الهجمات على القوات الإيرانية. نحن في هذا الصدد نعرف أن الأمريكيين لا يريدون بالضرورة أن تشارك إسرائيل في هذه.
1: ربما كنت تشير أو تقصد دكتور شرقاوي فيما يتعلق بترجيح التصعيد، لكن إلا إذا كان الدكتور داريني يتفق أيضا في مسألة أن التصعيد مقبل في المرحلة القادمة. دكتور داريني ما رأيك؟
3: Yes, things are escalating.
2: نعم. نعم. هناك تصعيد ولا نرى خفضا للتصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية تهاجم إيران، إيران ترد. الولايات المتحدة الأمريكية تقصف، إيران ترد بالقصف. ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا هو فخ التصعيد الذي تحدثت عنه أنا. إيران هي في حرب للبقاء ولا يمكنها أن تتراجع. الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة المعتدية وإيران هي الضحية. كيف لنا أن نتفادى التصعيد؟ يتعين علينا أن نقنع ترامب بأن الحرب سوف تكون مكلفة وتكلفتها تتخطى عتبة التحمل بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف؟ من خلال التسبب بأعداد أكبر من الضحايا ووصولا إلى سعر $200 لبرميل النفط. الحرب المقيدة والمحدودة هي الموت البطيء بالنسبة إلى إيران. لا يمكن أن تقبل إيران بذلك. إما نصل إلى نهاية كاملة وشاملة للحرب، أو سوف تكون الحرب إقليمية بتبعات كارثية. لذا نحن لسنا بعيدين عن حرب بالحرب الكبرى إذا ما لم يتم

0: ضبط الأمور، ويجب أن يقتنع ترامب بضرورة وضع حد نهائي للحرب، وإلا إيران ليس لديها أي خيارات سوى أن ترفع التكلفة السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى الوصول إلى كل جالون من الوقود تكلفته 15 إلى 20.
1: الدراسات الأمريكية، وكان معنا من واشنطن ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي.

0: في تلوى بيت فوريك في نابلس وترمس عيها ودير جرير في قضاء رام الله. بينما قال عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة قال إن الاحتلال اعتقل 80 فلسطينيا 50 منهم في قرية تل في قضاء نابلس. من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الجيش في الضفة الغربية تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية. لمزيد من المتابعة معنا من قرية تل في جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش ليطلعنا على الوضع على الأرض. محمد. بانتظار زميل محمد الأطرش طبعا نتابع هذه الصور للجنود الذين يتوجهون باتجاه أيضا حتى ربما مصور الجزيرة. هذه الصور تردنا الآن من قرية تل في نابلس صور مباشرة. نذكر مرة أخرى بأن هنالك اقتحامات بحسب مراسل الجزيرة قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على فلسطينيين يتصدون لتسلل مستوطنين إلى قرية تل في جنوب غرب نابلس. واقتحم مستوطنون المذكر بلدات تل بيت فوريك في نابلس وأيضا ترمس عيا ودير جرير في قضاء رام الله. الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قالت إن الجيش في الضفة الغربية تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته. ما زلنا نتابع هذه الصور من قرية تل في نابلس. انضمت أيضا إلينا هنا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري لمتابعة هذا الموقف. نجوان ربما حتى يجهز الزملاء في تل في نابلس. ماذا يقال أيضا إسرائيليا عن ما يجري الآن؟
1: بالفعل من المتوقع نجوان مع خروج أو انتهاء عطلة يوم السبت وإن كانت لم تتوقف عمليا اعتداءات المستوطنين خلال نهار هذا اليوم وكذلك عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في كامل أنحاء الضفة الغربية ولكن تحديدا في هذه المنطقة حيث وقعت العملية يوم أمس في قرية تل جنوب مدينة نابلس. الآن من الواضح بأن الاحتلال
0: هذا
1: إغلاق للمداخل. قبل قليل كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت باقتحام جديد لمجموعة من المستوطنين المسلحين إلى داخل قرية تل في تحدي جديد ربما وفي ضمن العمليات الاعتدائية المتواصلة للمستوطنين في داخل القرى والبلدات الفلسطينية. كان طبعا الشاغل بالنسبة للجانب الإسرائيلي كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنهم قاموا بتنظيم جولة كما وصفوها في داخل قرية تل دون التنسيق مع جهات أمنية مع الجيش تحديدا. بمعنى أن ما يؤرق الجانب الإسرائيلي ضمن هذه الاعتداءات هو أن المستوطنين يقتحمون هذه القرى والبلدات دون حماية من الجيش الإسرائيلي. بعدها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية وقامت بإخراج المستوطنين وهذا يأتي وسط تحذيرات كما أفادت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن هذا الوضع من شأنه أن يتسع وأن تتوسع رقعة التصعيد في كامل أنحاء الضفة الغربية وهناك خشية من أن يتم تقليد الهجوم الذي نفذه أحد الفلسطينيين وهو يتصدى لهذه الهجمة.
0: الآن انضم إلينا محمد الأطرش نرجو أن تكون بخير. محمد أيضا نتابع معك المشهد من الميدان حيث أنت. ربما أيضا
2: قلت أكيد نشوان قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من القنابل الغازية قبل لحظات من الآن. يعني الآن قوات الاحتلال تنتشر في محيط المنطقة التي تسلل مستوطنون إليها قبل 20 دقيقة من الآن وتطلق القنابل الغازية بكثافة باتجاهنا باتجاه المنازل باتجاه الفلسطينيين بشكل كبير. أطلقت ما لا يقل عن 10 قنابل غازية في اللحظات القليلة الماضية. الجيش الإسرائيلي احتشد في هذه المنطقة وذلك بسبب وصول أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين جاءوا للتصدي لهذا التسلل حتى لا يتكرر السيناريو الذي كان يوم أمس حينما أعدم المستوطنون رفقة جيش الاحتلال 4 من الفلسطينيين وأصابوا 3 جراحهم خطيرة. احتشد الناس هنا ووصلوا إلى هذه المنطقة تحديدا. هناك عدد كبير من المنازل الفلسطينية التي يسكنها النساء الأطفال الشيوخ حتى هذه اللحظة وبسبب قنابل الغاز اشتعلت أراضٍ زراعية فلسطينية. صهريج للمياه كانت

0: قريب من المنطقة وصل إلى هذا المكان وحاول إخماد هذه الحريق، إلا أن جيش الاحتلال قام بتهديده بقوة السلاح ومنعه من إكمال مهمة إخماد الحريق في أراضي الفلسطينيين الزراعية في هذه المنطقة. ما نشاهده الآن وتقدم قوات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين الذين يحتشدون في هذه المنطقة، يطلقون قنابل الصوت باتجاهنا، يحاولون تفريق الفلسطينيين الذين يحتشدون في هذا المكان ويمنعون الفلسطينيين.
1: واضح أيضا محمد، واضح أنكم أيضا تواجهون صعوبة في تنفيذ عملكم من خلال هذا التحرك للقوات الإسرائيلية. إن كنت لا تشعر بإطمئنان في الاستمرار، يمكن الاستمرار الآن هنا في متابعة المشهد مع الزميلة نجوان. نجوان، واضح أن هنالك صعوبة أيضا في تنفيذ مهام كما هو معتاد، مشهد معتاد في ما يتعلق بتغطية أحداث كهذه، وأيضا المعلومات ماذا تقول عن المشهد؟
2: نعم، أولا يعني نتمنى السلامة للزملاء محمد الأطرش والزميل المصور، وأيضا لكافة الزملاء. كما نشاهد يعني في هذه التغطية المباشرة جنود جيش الاحتلال يطلقون قنابل الغاز وقنابل الصوت، وحتى أرى بأن أحد الجنود يطلق ربما الرصاص المغلف بالمطاط أيضا باتجاه الصحفيين بشكل مباشر ضمن اعتداءات متواصلة على الصحفيين. يوم أمس أيضا كان هناك اعتداءات حتى على صحفيين أجانب، سواء كان من قبل جنود الاحتلال ولكن أيضا من قبل مستوطنين، كما قرأت عدة إفادات لصحفيين كانوا يغطون من الميدان يوم أمس، كانوا يتحدثون عن تهديدات مباشرة إما بمغادرة المواقع التي كان يغطي منها الصحفيون أو أن يتم قتلهم. أحد المستوطنين كان يهدد عددا من الصحفيين بالقتل إذا ما لم يغادروا هذه المواقع، حيث وقعت اعتداءات المستوطنين. وبالتالي هذا فقط يجسد لحظة واحدة من عمل الصحفي في الضفة الغربية طيلة الوقت.
1: الغرض من إغلاق المداخل أمام الصحفيين حتى لا يتم تغطية ما يجري في الداخل؟
2: طبعا يعني طيلة الوقت أنت تعلم منذ 7 أكتوبر إسرائيل عملت بشكل دؤوب على حجب الصورة، منع الصوت الفلسطيني، منعت الصحفيين الأجانب والفلسطينيين من داخل الخط الأخضر وكذلك من الضفة الدخول إلى غزة أولا، وكذلك في الضفة الغربية طيلة الوقت نرى ملاحقة للصحفيين سواء كان من الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال أو من المستوطنين، اعتداءات متواصلة، ملاحقة، منع، إغلاق مداخل. كما ترى يتم استهداف الصحفيين تماما كما يتم استهداف أي شخص آخر في الضفة الغربية. صحفيون حوصروا يوم أمس في مواقع مختلفة، لم تشفع لهم بطاقات الصحافة والعمل الصحفي بالمرور من عشرات الحواجز العسكرية التي يواجهونها والتي تقطع الطرق بين البلدات والمدن الفلسطينية. شأنهم كشأن أي فلسطيني آخر. طيلة الوقت الادعاء الإسرائيلي هو بأن الجيش بطبيعة الحال يلاحق من يصفهم بالمطلوبين أو بمن يقومون بالتخطيط أو ينفذون عمليات ضد الاحتلال، لكن الآن نرى بأم أعيننا بأن هذه العمليات هي لحماية المستوطنين الذين تمنحهم حاليا الحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لما يسمونه حتى باللغة العبرية وفي الإعلام الإسرائيلي يذكر لتنفيس الغضب. يعني عمليا الآن يمنحون هذه الاعتداءات
1: دعينا نحاول إن كان الزميل محمد الأطرش يسمعنا مرة أخرى. محمد، هل تسمعنا؟ هل بالإمكان الآن التواصل معك محمد؟
0: بكل تأكيد يعني في هذه
1: ربما فقدنا الصورة، فقدنا البث مرة أخرى. نجوان، يعني ما يحدث أن هنالك تسللا بحسب المعطيات تسللا لمستوطنين إلى قرية تل، لما قد يتسلل مستوطنون مرة أخرى إلى تل التي شهدت قبل فترة أيام يعني قليلة هذا الحدث الذي أدى إلى ما أدى إليه على مستوى التصعيد في الضفة الغربية وحتى على مستوى القرارات السياسية الإسرائيلية بما يشمل شرعنة بؤر استيطانية جديدة، والحديث هنا أيضا عن عمليات عسكرية موسعة.
2: السؤال الذي توجهه لي نجوان مشروع جدا، لكن للأسف تحولت القاعدة في الضفة الغربية أن يقتحم المستوطنون البلدات الفلسطينية، القرى الفلسطينية، التجمعات البدوية الفلسطينية في كل موقع وفي كل مكان، وهذا منذ عدة أشهر
1: بالسلاح.
2: عمليا بعد بالسلاح فقط لا يتحركون دون سلاح. يعني المضحك يوم أمس بأن الرواية الإسرائيلية التي انتشرت بداية بأن مستوطنين كانوا يتنزهون في الضفة الغربية اعتدى عليهم فلسطينيون وأطلقوا النار باتجاههم ما أدى إلى مقتل.
1: وليس هناك متنزهات في هذه المنطقة التي تم التسلل إليها.
2: لا يوجد، الهدف ليس التنزه نشوان، سواء كانت متنزهات أو غير ذلك في الضفة الغربية. الاعتداءات نراها منذ عدة أشهر بقتل فلسطينيين دون أي محاسبة من قبل مستوطنين. لا أتحدث عن شهداء جيش الاحتلال، وإنما عن مستوطنين يقومون بإطلاق النار مباشرة على الفلسطينيين وقتلهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب ونهب متواصلة للأغنام، لمصادر الرزق، لاقتلاع أشجار الزيتون، لتدمير أراضي، لحرق منازل.
1: مصور
2: هذا
1: حتى يصورون،
2: كل شيء مصور وموثق، هم يصورون. والفلسطيني أيضا ما عاد يملك إلا هذه الوسيلة الوحيدة أن يوثق الاعتداءات، اقتحامات للمنازل ليلا طيلة الوقت. هناك رعب في البلدات الفلسطينية، القرى الفلسطينية تحديدا في جنوب الضفة الغربية، ولكن أيضا في شمالها اقتحامات ليلية لمنازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين الذين تمنحهم هذه الحكومة الضوء الأخضر، بل تساندهم من خلال عدة إجراءات اتخذتها هذه الحكومة، بدءا من هذه الحماية التي يتلقونها من جنود الاحتلال خلال اقتحاماتهم اليومية. نحن نرى يعني مثل أمس الاعتداء هو من قبل المستوطنين في أراضي قرية تل. الحدث لم يقع كما حاول الإعلام الإسرائيلي أن يصوره في مستوطنة خفات جلعات المقامة أصلا على أراضي ثلاث قرى فلسطينية منها قرية تل. أنا كنت في هذا الموقع في عام 2018، قتل مستوطن في هذه البؤرة الاستيطانية، كانت بؤرة غير قانونية من وجهة النظر الإسرائيلية. بالمنظور الإسرائيلي هناك بؤر غير شرعية ومستوطنات تقرها الحكومات الإسرائيلية، تم تحويلها إلى مستوطنة شرعية.
1: شكرا.
2: أيضا انتقاما من الفلسطينيين لمجرد مقتل أحد المستوطنين.
1: بقية بلا شك. نجوان، الآن مشاهدينا إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة 35 شخصا و30 مصابا بحادث طريق دمشق دير الزور. معنا من ريف حمص مراسل الجزيرة محمد حسن ليضعنا في ما يتعلق طبعا بالمعطيات المتاحة فيما يتعلق بتبعات هذا الحادث. ونذكر أيضا بأن قبل أن تبدأ محمد بأن أحداث الضفة سنواصل متابعتها لاحقا مباشرة بعد هذه المتابعة. لك الكلمة محمد، تفضل.
3: نعم، وصلنا للتو إلى منطقة السخنة والتي تقع في بادية محافظة حمص السورية، نحن بالتحديد عند هذه الحافلة والتي كانت قادمة من دمشق، كانت قادمة من دير الزور، وكانت تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية. نشاهد هنا أيضا قوات الأمن العام السورية قد تجمعت في هذا المكان. هذه الحافلة هي تابعة لإحدى الشركات المحلية، لكن صادفنا للتو صاحب هذه الحافلة هنا، تبين أن الحافلتين تعودان لشركة واحدة، بينما الحافلة الأخرى والتي كانت تقل مدنيين كانوا قادمين من دمشق إلى محافظة دير الزور قد احترقت بالكامل. هناك ما لا يقل عن 35 ما بين مواطن وعسكري قد قتلوا في هذا الحادث الأليم، هناك أيضا ما لا يقل عن 30 جريحا. نشاهد هنا مثلا هذه الحافلة قد تفككت بشكل كلي، نشاهد بعض ألعاب الأطفال، نشاهد بعض الأحذية، هناك كثير من الدماء داخل هذه الحافلة والتي تناثرت أثناء عملية الاصطدام. أيضا أثناء قدومنا من منطقة القامشلي إلى السخنة صادفنا على الطريق ما بين دير الزور وبادية السخنة حوالي 8 سيارات إسعاف وحوامة عسكرية واحدة على الأقل. قال لنا عناصر من الأمن العام السوري أن هذه السيارات الإسعاف هذه تنقل مصابين وربما قتلى إلى ذويهم في محافظة دير الزور. أيضا صاحب هذه الحافلة كان متواجدا هنا
1: محمد قبل سنكتفي قليل. بهذا القدر وصلنا إلى رأس الساعة بلا شكل الحديث بقية، لكن شكرا لك من ريف حمص محمد حسن مراسل الجزيرة، ومستمرون معكم في المتابعة مع الزميل عبد السلام.
4: شكرا لك نشوان، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات البداية من الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل للسفن في مضيق هرمز لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم. وأضاف عرقجي أن البند الخامس من المذكرة ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور مضيق هرمز، وأنه كان على واشنطن التشاور مع طهران لإضافة أو حذف أي ممر في المضيق ليكون موافقا للبند الخامس. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا وصل إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، وأضاف أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في تطورات الملف اليمني نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية في أحدث التطورات هناك أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين يتصدون لتسلل مستوطنين في قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي وقت سابق اقتحم مستوطنون بلدات تل وبيت فوريك في نابلس وترمس عيا ودير جرير بقضاء رام الله، بينما قال عبد الله زغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة قال إن الاحتلال اعتقل 80 فلسطينيا 50 منهم في قرية تل بقضاء نابلس. من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش في الضفة الغربية تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية. نبقى في متابعة كل هذه الملفات ابتداء من تطورات الملف الإيراني وفي أحدث المستجدات الميدانية والسياسية مع مراسلينا من واشنطن أحمد الرهيد ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. ونبدأ مع نور الدين الدغير، أهلا بك. تصريحات عباس عرقجي تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية واتصالات عديدة قام بها، ما الذي يفهم؟
5: بكل تأكيد عبد السلام يمكن القول بأن ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في مسألة المضيق أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستشر ولم تضع إيران في صورة إحداث مسار جنوبي وأنه كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخبر طهران بذلك، يبدو أن هذا يشكل نوعا ما سيناريو يمكن يقول بأنه يدرس الآن على طاولة التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل هكذا يمكن أن نفهم هذا الكلام الدبلوماسي الصادر عن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي. لماذا؟ لأنه يتزامن عبد السلام مع وجود الفريق العماني الذي يتواجد الآن بالعاصمة الإيرانية طهران ليومين متتاليين. المفاوضات كما سمعنا هنا تحدث طبعا من التقدم ويوصف هذا التقدم بالإيجابي، لكن كذلك يتم الحديث عن صعوبة في هذه المفاوضات كما تعلم عبد السلام على أن مضيق هرمز مسألة حساسة بالنسبة لإيران وهي أصل الإشكال ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وهي التي أعادت الحرب الحالية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك جهود مهمة تبذل في هذه الأثناء وهناك مفاوضات جارية ما بين الطرفين الإيراني والعماني، ويبدو أن الصورة الآن ترسمها الخارجية الإيرانية تحتاج إلى تشاور وتنسيق مع طهران حتى في المسار الجنوبي. بمعنى آخر يمكن لطهران أن تقبل بالمسار الجنوبي لكن أن تكون في تفاصيل هذا المسار، على الأقل هكذا يمكن أن نفهم هذه الأمور، وهذا يعطي انطباعا أوليا هنا داخل طهران وربما حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بأن أسهم الدبلوماسية نوعا ما تتزايد هذه الأثناء. لماذا؟ لأن حل عقدة وإشكالية البند الخامس من مذكرة التفاهم والذي يتحدث بالتحديد عن مسألة مضيق هرمز سيكون هو المدخل الأساسي لعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. هناك كذلك بعض المعلومات عبد السلام التي تشير على أن هناك مقترحا آخر مطروح الآن على طاولة التفاوض ما بين طهران، ويبدو أن الجانب العماني كذلك يطرح هذا المقترح غير مقترح مضيق هرمز. ربما هناك حديث عن آلية رفع الحصار الأمريكي على طهران وكيفية رفع هذا الحصار وماذا ستقدم طهران مقابل رفع الحصار الأمريكي. كما نعلم على أن هذا الحصار رفع أثناء تنفيذ مذكرة تفاهم أعيد فرضه مرة أخرى. الآن هناك مقترح أمريكي مطروح على الطاولة، الطرف العماني يناقشه مع الجانب الإيراني. إذن نحن الآن أمام حل إشكاليتين أساسيتين، حل إشكالية مضيق هرمز وكذلك حل إشكالية رفع الحصار. هذا الثنائي إن تم رفعه في هذه الجولة من المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان يمكن القول بأنه قد يتم العودة بسهولة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم وإلى إحداث وإلى تنفيذ مخرجات اتفاق سويسرا الذي كان ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بحضور الوسيطين قطر وسلطنة وباكستان. إذن هذا هو المشهد، المشهد الآن هو مشهد سياسي بامتياز، لكن بكل تأكيد هناك مشهد عسكري لا يغيب الآن عن الساحة وعن السياق. سمعنا هذا بالتحديد من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ذو القدر الذي قال بأن لا يمكن أن يكون هناك أي توقف لإطلاق النار أو تراجع في عمليات إيران إلا بعد استسلام العدو. ربما هذا شعار ربما قد نأخذ في سياق الشعارات والتصريحات التي تطلقها الدولتين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران فيما يسمى بلهجة التصعيد، تصعيد إيراني وتصعيد أمريكي، تهديد إيراني وتهديد أمريكي. كل هذا ربما يأتي في السياقات قد تؤسس نوعا ما لحل دبلوماسي، لكن هناك استعداد نوعا ما لأي عملية ربما قد تقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتى اللحظة يمكن القول بأن أسهم الدبلوماسية لا تزال مرتفعة، هناك تراجع لأسهم العمل العسكري لكنه يبقى حاضرا إذا لم يستطع الجانب العماني حل الإشكال القائم الآن.
4: إشارة سريعة نور، سريعة جدا، مسألة أنه لا تصعيد، مضيق هرمز لم يشهد حوادث، لا قصف لإيران الليلة الماضية؟
5: بكل تأكيد عبد السلام، وكنا قد أشرنا إلى هذا ليلة أمس بأن هناك نوعا ما تراجع في العمليات العسكرية، غياب عمليات أمريكية، غياب عمليات إيرانية، ربما كان هناك نوعا ما إيقاف لمجموعة من السفن دون استهدافها بشكل مباشر، تحذير ثم مغادرتها للمضيق. كل هذه توحي بأن شيئا ما يطبخ في السياسة من أجل تجاوز أي تصعيد ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
4: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير على كل هذه الإيضاحات. نذهب لأحمد الرهيد ومحاولة لفهم المواقف الأمريكية. الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن الفرصة للتفاوض إنما هي مرتهنة بالاستعداد الإيراني لقبول بعض الشروط الأمريكية، وإلا فالتصعيد محتمل.
6: بالفعل عبد السلام، الرئيس الأمريكي يواصل في استراتيجية الضغط على إيران من خلال الوسائل العسكرية والاقتصادية وكذلك الدبلوماسية والسياسية. تصريحاته في مجملها خلال الأيام القليلة الماضية وحتى ليلة أمس في عشاء مراسلي البيت الأبيض، هو أكد على أن المسار التفاوضي مستمر وأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق ولكنهم غير مستعدين على حد تعبيره. هذه النقطة تحديدا تترجم هنا بأن على إيران أن تقدم مواقف عملية فيما يتعلق بالتزامها بمذكرة التفاهم وتحديدا بفتح مضيق هرمز. ترامب كان يقول قبيل البدء في موجة التصعيد هذه إن إيران إذا استهدفت حركة الملاحة واستمرت في ذلك فالولايات المتحدة سترد بعشرين ضعفا، والآن يهدد باستمرار هذه الضربات بل والتوسع فيها. على الرغم من أن البعض هنا في واشنطن يعتقد بأن استراتيجية الضغط العسكري قد لا تفضي إلى مواقف مختلفة على طاولة المفاوضات من قبل طهران، إلا أن ترامب ماض في هذه الاستراتيجية التلويح بتوسيع هذه الضربات العسكرية. كان لافتا يوم أمس عندما قال إن الأمور قد لا تصل إلى هجوم واسع، هو يبقي على لغة التهديد ولكن يرفع من وتيرتها ويخفض بناء على ما يصله من إشارات على طاولة المفاوضات، وبالتالي هو يريد مواقف من الإيرانيين يتعهدون فيها بعدم إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم أو شكل من أشكال الشروط على هذا المضيق كما يقول وزير الخارجية ماركو روبيو، وكذلك التعهدات المتصلة بالملف النووي. هو أيضا يوم أمس تحدث عن أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وبالتالي المواقف في مجملها هي ذاتها. القيادة المركزية الأمريكية لم تشن ضربة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن الضربات كانت مستمرة، وذكرت في نهايتها بأنها تبقي على قواتها أكثر من 50,000 جندي من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء المنطقة، وتقول إنهم على أهبة الاستعداد لأي تعليمات يصدرها الرئيس ترامب. ترامب كان قد اجتمع يوم الجمعة مع مستشاريه وعدد من أعضاء فريقه، والتصريحات بعد ذلك في وسائل إعلام أمريكية أن على طاولته خطة للتوسع في الضربات، وكذلك إما المضي في هذا المسار التفاوضي ومقترح الهدنة والاستمرار في العملية التفاوضية. بالمقابل تستمر أيضا القيادة المركزية في تطبيق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وتقول إنها خلال أيام التسعة أرجعت 12 سفينة وعطلت واحدة لم تمتثل للتحذيرات، وقالت إنها ستستمر أيضا في محاسبة إيران، أو قالت في ضرباتها السابقة إن الهدف هو محاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي التركيز الكبير الآن على مضيق هرمز وكذلك على الملف النووي.
4: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. رحبوا بضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، ومن طهران الدكتوره عاطفه طغياني استاذه العلوم السياسيه بجامعه طهران، ومن واشنطن بيتر روف الكاتب في مجله نيوزويك. اهلا بكم جميعا. وابدا مع الدكتور عبد الله، وعن المؤشرات في لحظه يمكن وصفها بانها مفصليه الان، لا استهداف ميداني، هدوء، الوفد العماني ما زال في طهران، ما الذي تقرأه في هذه المؤشرات؟
7: العديد عبد السلام، أعتقد بأن هناك أيضا الخطاب الإيراني هناك فيه خفيف الحدة. نتحدث عن وزير الخارجية الإيراني عراقجي عندما يتحدث بأن هرمز والحديث عن أن الولايات المتحدة لم تنسق مسبقا بناء على البند الخامس في مذكرة التفاهم، بالتالي هو يعطي انطباعا بأن المشكلة كانت سوء تفاهم وخط تواصل لم يتم تفعيله بشكل كامل. بالتالي نجد أن الجانب الإيراني يقلل من التصعيد، العمليات والميدان يبين أيضا أن هناك خفة في التصعيد، وهناك وهذا قد يكون مؤشرا بأن الدبلوماسية والقنوات التواصل الخلفية قد تكون تعمل بشكل جدا كبير في هذه الساعات لمحاولة الوصول إلى تفاهم معين، هدنة معينة، أي إشارة حسن نية من أي طرف حتى يمكن الجلوس والعودة للمفاوضات. وأعتقد أن الآن نحن نعود عبد السلام إلى منطقة كنا فيها في يونيو الماضي، وهو موضوع الحديث عن الحصار الأمريكي والحديث عن هرمز. نحن لم نتقدم في المفاوضات، نحن وصلنا في مرحلة في الاجتماعات الفنية والتقنية في الدوحة إلى الحديث عن الأموال المجمدة والسلع الأمريكية أو السلع غيرها من الدول، لكن الآن نعود إلى مربع متأخر، نعود إلى حصار أمريكي، نعود إلى هرمز. بالتالي أعتقد أن هذا يجعلنا في دوامة جديدة في نوع من النمط الجديد في هذه المفاوضات، وهو الانتقال لخطوة والعودة 3-4 خطوات للخلف، ثم جولة صراع في الميدان، ثم العودة إلى المفاوضات وصوت الدبلوماسية. فأعتقد أن هذا يشكل عدم ارتياح في المنطقة ويؤدي إلى عدم استقرار في العالم بشكل كبير أيضا.
4: إذن ما الذي يمكن أن يكسر هذه الدائرة دكتورة عاطفة طغياني من العودة إلى ذات النقطة الآن؟ المضيق مغلق، الحصار عد على الموانئ الإيرانية، من وجهة نظر الإيرانيين ما الذي يمكن أن يكسر هذا الأمر؟
8: يبدو أن العامل الأهم للإيرانيين يتمثل في وقف هذه الهجمات والغارات العدوانية على الحدود الإيرانية والمنطقة الإيرانية. وقف الحرب على إيران يبدو أنه سيكون مفيدا للإيرانيين لكي تظهر الولايات المتحدة بأنها جدية بشأن المفاوضات، وهذا الحشد العسكري الذي نراه في كل يوم يتم بأمر من الرئيس ترامب هو فسديات في الشرق الأوسط. هم يرسلون الذخائر ويرسلون القوات إلى المنطقة، يبدو هذا بالتالي بأنه
4: مقابل ماذا مقلق. إذا كنت ترين بأن الإيرانيين يقبلون بشيء ما مقابل إعلان وقف الحرب، وهو أول نقطة في مذكرة التفاهم كانت يفترض أن تكون، مقابل ماذا؟ مقابل مضيق هرمز؟
8: بالطبع الإيرانيون يريدون أن يضمنوا أن الولايات المتحدة لن تقوم بالهجوم على الإيرانيين في أي وقت قريب، لأنه يبدو أن هذا الأمر الذي يقولون عنه في مذكرة التفاهم، ولكن خلافا لذلك الأمريكان يأتون بالقوات والحشود العسكرية. لذلك هناك حاجة لرؤية بوادر. على سبيل المثال الولايات المتحدة أن تتراجع عن هذه الحشود العسكرية وزيادتها في المنطقة، وكذلك يبدو للإيرانيين بأن السيطرة على مضيق هرمز هو رسالة بأن الولايات المتحدة تحاول ضمان بأنه عندما يريدون بدء حرب كاملة ضد الإيرانيين بأن لا يكونوا قادرين على السيطرة على المضيق.
4: نعم، واضح النقطة. دعيني أقولها للسيد بيتروف. سيد بيتروف، استمعت إلى هذا الحديث. إذا كان الرئيس الأمريكي يقول إيران ليست مستعدة، السؤال الذي تطرحه ضيفتنا هو عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان وقف الحرب تماما كما تنص عليه مذكرة التفاهم في أول بند. وهناك حديث للسيد وزير الخارجية الإيراني حول أنه كان يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم عبر قنوات تواصل لحل إشكالية المسارات الجديدة التي تريدها واشنطن أو دول المنطقة في مضيق هرمز للعبور. ما رأيك؟
8: أسعدتم مساء، وتحية لكم ولكل الزملاء في الاستوديو. مذكرة التفاهم كانت سخية جدا لإيران، ولكن حتى في هذا الوضع فإن إيران لم تقم بإزاحة الألغام ولم تقبل مساعدة دولية لإزاحة الألغام وإعادة حرية الملاح إلى مضيق هرمز، بل هم قاموا بالسيطرة على الموقف كله ولم يقوموا بشيء وعدوا بالقيام به. لذلك ليس هناك ما يدعو الولايات المتحدة أن تصدق وتؤمن بأن إيران تسعى إلى السلام. إيران الآن تخوض الحرب ضد جيرانها في الخليج، ورأيي الشخصي هو أنه إذا ما الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي كان ليسألني، فأقول له إن أول شيء يجب أن يتم طلبه من إيران هو التزام تام وثيق بعدم إطلاق الصواريخ والمسيرات على قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت. ذلك لأن إيران الآن تجاوزت الأهداف العسكرية، وهي تستهدف السفن التجارية والبنى التحتية المدنية. إذن هم الذين يصعدون ويوسعون الحرب لتشمل دول الخليج. المسألة هي القضية النووية الإيرانية، وهي الآن تبتعد عن
4: الهدف الرئيسي. نعم، سأعود إليك سيد بيتر. دكتور عبد الله، عند هذه النقطة تعود أزمة الثقة بين الأطراف، والجانب الإيراني كان يقول أثناء تطبيق مذكرة التفاهم أنه يريد القوات الأمريكية والمقدرات الأمريكية أن تبتعد عن المنطقة تحسبا لهذه اللحظة. أزمة الثقة لا زالت مستمرة كما يظهر من حديث الضيفين. بالنسبة لك، هل هناك سيناريو يمكن أن يقدم شيء مقابل شيء وتمضي الأمور إلى مذكرة التفاهم وتطبيقها؟
7: أعتقد هو ممكن أن يكون هناك تبادل أو أرض يمكن البناء عليها بالنسبة للوسطاء في المفاوضات. قد يكون هناك موضوع الهرمز وغيرها من المواضيع، أو موضوع حتى الأموال المجمدة، تخفيف بعض التجميدات عنها. لكن المشكلة هي في تصلب المواقف بالنسبة لكل الدول. نجد أن إيران متصلبة في موضوع هرمز بأنه هو كله ملك لها. هي لا تنظر حتى للخط الجنوبي اللي هو خط عماني، هي تستهدف السفن في المجال العماني، هي أيضا تستهدف بنى تحتية في دول المنطقة. لا ننسى أيضا في المفاوضات أن المنطقة أصبحت جزء من معادلة الردع بالنسبة لإيران. إيران أصبحت تنظر أن أي منطقة تستهدفها صناعية كانت أو سياحية في الأردن، أو منطقة كانت مدنية في الكويت أو في البحرين، هي جزء من هذه المعادلة. هذا ما يصعب المسألة بشكل كبير. هنا تبرز مشكلة الثقة بشكل كبير في المنطقة في المفاوضات. هذا يعيدنا عبد السلام إلى موضوع الحرب الكورية. كان هناك مفاوضات لكن في نفس الوقت كان هناك الميدان، فكانوا في مسارين متساويين. أعتقد نحن الآن بشكل أو بآخر نصل إلى هذه إلى هذا السيناريو، نصل إلى مفاوضات وأيضا هدن قصيرة لإعادة تموضع، إعادة ترتيب بعض الأوراق، ثم العودة مرة أخرى للميدان. أصبحنا ندخل إلى مبدأ نستطيع تسميته مبدأ الملاكمة، منافسة الملاكمة، الجولات المتكررة حتى يسقط أحدهم ويعلن الآخر انتصاره.
4: أبقى معك في موضوع أيضا هذه دائرة أخرى

0: نعود إليها مسألة أنه المقترح الآن 10 أيام كهدنة، والإيرانيون منذ البداية يتحدثون بأنه لابد من إنهاء الحرب على كافة الجبهات ضمن مذكرة التفاهم في بندها الأول. هل تعتقد أن هذه النقطة أيضا ستطيل أمد الأزمة، الإصرار على هذا الموقف الإيراني وقف الحرب؟
1: طبعا هناك مشكلة، لأن إيران تريد أن توقف الحرب بشكل كامل، وهذا مطلب أعتقد كل المنطقة تريده، وهو وقف الحرب. لكن في النهاية إيقاف الحرب يكون من خلال إيقاف الهجمات على دول المنطقة، يكون من خلال عدم تهديد الملاحة وهذا أمر مهم جدا، يكون من خلال عدم تهديد أمن دول سيادية كلبنان وكاليمن والعراق وغيرهم. بالتالي هي معادلة متداخلة بشكل جدا كبير، نهاء الحرب من عدم إنهائها. لكن المهم جدا هو البناء على أمور أمور أمور ثابتة. أعتقد الوفد العماني موجود الآن في طهران، هذا يلعب دور جدا كبير بأن يفعل خط جنوبي، وقد يصل يكون هناك تفاهم إيراني عماني بما يخص شمالي وجنوبي، ويعطي الفرصة للملاحة الدولية بأن تختار أي خط هي تلتزم. هذا سيعطي فرصة للوسطاء، ويعطي فرصة للأطراف الصراع بأنهم يجلسون على طاولة الحوار وينتقلون لملف آخر. لكن المشكلة هو أن إيران تريد استخدام المضيق كضغط على الولايات المتحدة، وهذا ما يطيل أمد الصراع.
0: ودكتور عاطفة، سمعت إلى هذا الحديث، رفع السقوف بالنسبة للإيرانيين واعتبار أن مذكرة التفاهم لحظة نصر، ضيفنا من واشنطن يقول بأنه بالفعل كانت كريمة جدا بالنسبة للإيرانيين، فهل هناك نوع من الرهان في هذه المرحلة ضمن عنصر معين داخل إيران ينظر بأن يمكن كسب المزيد، وهناك طرف آخر يرى أن هذا أقصى ما يمكن الوصول إليه، وبالتالي المشكلة داخل إيران ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: كما أشار ضيفكم، أنا أتفق أن مذكرة التفاهم كانت سخية للإيرانيين، وأنا فوجئت برؤية اتفاقية كهذه بين الطرفين، ولكن يبدو أن الإيرانيين لم يروا الأمر كذلك بأنه يعتبر مكافأة لهم، ويبدو أنه حتى لو أن الإيرانيين عادوا من الدوحة بأصول مجمدة تم رفع التجميد عنها فالأمر سيكون مختلفا، ولكن إيران لم تحصل على أي شيء. الحرب في لبنان لم تنتهي ولم تتوقف حتى اليوم واحد، ولم يفرج عن الأصول الإيرانية على الإطلاق، وأيضا الولايات المتحدة تهدد بتخريب الموقف في مضيق هرمز، وذلك لكي يكون هناك ضمان بأن إيران لن تستطيع إغلاق المضيق، وذلك بإعادة الحصار بالإضافة إلى الحشد العسكري في المنطقة. إذن فكل شيء كان مختلفا عما ورد في تلك الورقة، وهناك أمور تحدث في الميدان وهي مختلفة تماما عن المذكرة، لذلك لا يبدو حقا بأن مذكرة التفاهم هي كما يقال، بل إنها تبرير وذريعة للولايات المتحدة لكي تقول إننا عقدنا اتفاقية ولكن الإيرانيين لم يفوا بها. لذلك الولايات المتحدة والأمريكان هم الذين لم يفوا بالتزاماتهم، وكانت هذه أخبار سيئة للليبراليين في إيران لأنهم كانوا مع المفاوضات وشجعوا على ذلك، ولكن من كانوا واقعيين بشأن الحرب هم الآن يقومون بالتصعيد في هذا الموقف.
0: سيد بيتر روف، هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن يأتي العمانيون الآن بمقترح يشمل مضيق هرمز وفق اتفاق عماني إيراني يتحدث عن المسارات؟ هل يمكن أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على أي مخرج ضمن هذا الإطار؟
2: يعتمد الأمر حقا على طبيعة الاتفاقية وعلى ما تنص عليه، لكن النتاج المفضل للولايات المتحدة ولبقية العالم هو الإدراك من إيران بأن مضيق هرمز هو في حقيقة الأمر معبر مائي دولي لا أحد يمتلكه على الأطلاق. لذلك كل دولة وكل مؤسسة تجارية تمتلك الحق بالعبور عبر المضيق لأغراض تجارية، وهذا هو السبيل وهذه هي الطريقة التي كانت عليها الأمور إلى أن قامت إيران بوضع المضيق والبحارة والسفن رهينة. زميلتي من إيران تتحدث عن شكاوى عن مذكرة التفاهم، ولكنها تجاهلت ذكر أن إيران عليها مسؤولية أساسية وهي إعادة المضيق إلى الوضع السابق بإعادة فتحه أمام حرية الملاحة، وإيران رفضت القيام بذلك. وحقيقة أن السفن يمكن لها أن تعبر المضيق بإشراف إيراني وبإذن إيراني، هذا يشير أن هذه مياه إيرانية، والأمر ليس كذلك، بل هو معبر بحري دولي والكل يمتلك الحق باستخدامه بموجب القوانين الدولية المعنية بحرية العبور. ولأن إيران فشلت بذلك وإيران اختارت أن تطلق النار على السفن التي تحاول العبور عبر المضيق، فإن الأصول المحجوزة في الدوحة لم يتم الإفراج عنها، وإيران تريد كل المكاسب مقدما لكي تستطيع الابتعاد عن التنازلات. الولايات المتحدة تثق بأن الحرب سوف تستمر، ونحن قيل لنا عدة مرات.
0: وضحت هذه الصورة، دعني أقول للسيدة عبد الله العتيبي عن التصور عن مضيق هرمز. هناك من يقول بأن ما دخل الولايات المتحدة الأمريكية في المضيق هي لم تكن تديره ولا علاقة لها به، هو ممر ملاحي دولي، الأصل أن يتم حل هذا الموضوع بين الإيرانيين والدول المشاطئة وعمان. فهل يمكن أن يخرج تصور يقبل به الرئيس الأمريكي ضمن أيضا المساحة الإيرانية في هذه المرحلة؟
1: هناك العديد من النقاط فيما يخص هرمز والمضائق بشكل كامل في العالم، هي في النهاية هي نقاط مهمة جدا تؤثر على الاقتصاد الدولي، بالتالي هناك العديد من المصالح للعديد من دول العالم، ليس فقط دول إقليم معين. يعني هناك المضائق الموجودة في تركيا وموجودة في جنوب شرق آسيا هي مهمة أيضا لدول المنطقة هنا، بالتالي هذا الترابط مهم جدا. الولايات المتحدة أعتقد أنها تعتقد بأن هي أو سبب الحرب هي سبب إغلاق مضيق هرمز، بالتالي هي تتحمل مسؤولية إعادة فتح المضيق مثل ما تم إغلاقه في المقام الأول. لكن أيضا مهم جدا أن يكون هناك تصور إقليمي وأيضا تصور دولي عن كيف يمكن التعامل مع مضيق هرمز، لأن هذه سابقة نحن نتعارض مع القانون الدولي. إيران تتعارض بشكل جدا كبير مع القانون الدولي. إذا كان هناك اعتراف بملكية إيران للمضيق بشكل كامل، نحن أولا يعني التنازل عن المياه الإقليمية العمانية، وعمان لها دور جدا كبير، يعني أننا نتنازل عن حقوق دول المنطقة التي تعتمد عليه كشريان حياة مهم جدا، يعني أننا نحن نتنازل عن حقوق العالم في الطاقة والتجارة التي تمر عبر المضيق. أيضا هذا يعني بأننا نحن نحقق سابقة في المضائق في العالم، وهو سيكون له تبعات جدا كبيرة عبد السلام على العديد من المضائق في العالم. بالتالي مضيق هرمز مهم جدا، أعتقد أن العالم كله يراقب مضيق هرمز والتطورات في مضيق هرمز، وليس فقط دول المنطقة، لأنه يؤثر على الاقتصاد، لكنه أيضا قد يحدث سابقة مهمة جدا، وقد يغير العديد من الأمور في الاتفاقيات والتعهدات المستقبلية حتى في التجارة والاقتصاد بشكل كبير.
0: دكتور عاطفة، موضوع أيضا التهديد والتلويح باستهداف المنشآت الحيوية الإيرانية، العودة إلى ضرب طهران وما حولها، وكان هناك، يبدو أن وقتنا قد نفذ فأعتذر لكم جميعا، شكرا جزيلا لك الدكتورة عاطفة طغيان أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ونشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله العتيبي، ونشكر أيضا من واشنطن بيتر روف. الآن نتابع التطورات، يبدو أن هناك تطورات. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول الفلسطينيون تمكنوا من الفرار نحو يطا جنوب الخليل، وقوات من الجيش تطاردهم. إذن هناك تطورات إثر هذه الأحداث التي بدأت بالأمس في نابلس، نحاول أن نتابعها بحسب مراسل الجزيرة كان هناك إطلاق نار من مستوطنين على منازل للفلسطينيين في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل، وأفادت مراسلة الجزيرة بإغلاق مستوطنين طريق النفق المؤدي إلى قرى شمال غرب القدس ويرشقون السيارات بالحجارة. في وقت سابق أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين يتصدون لتسلل مستوطنين إلى قرية تل في جنوب غرب نابلس. الخبر العاجل الآن، الجيش الإسرائيلي يقول تلقينا بلاغات عن إطلاق

0: نار في منطقة سوسية بجنوب الخليل والحادث قيد الفحص. نتابع كل ذلك من قرية تل في جنوب غرب نابلس مع مراسل الجزيرة محمد الأطرش. ما الذي يرصد الآن؟ ابقى معي محمد. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول فلسطينيون استولوا على سلاح مستوطن خلال مواجهات معه في منطقة سوسيا جنوب الخليل، وتمكنوا من الفرار نحو يطا في جنوب الخليل، وقوات من الجيش تطاردهم في سيناريو يذكر بما حدث بالأمس. محمد تسمعني؟
1: هو مشابه إلى حد كبير، خاصة وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى البلاغ الأولي الذي صدر عن الجيش كان يقول إن هناك فلسطيني تشاجر وتعارك بالأيدي مع أحد المستوطنين المسلحين في منطقة سوسيا، وهي واحدة من قرى مسافر يطا جنوب محافظة الخليل أقصى جنوب الضفة الغربية، وهي من أبرز نقاط الاشتباك الدائم والمواجهة الساخنة ما بين الفلسطينيين والمستوطنين. وتمكن هذا الفلسطيني من الانسحاب. الإصابة حسب الترجيحات المرتبطة بالمستوطن لا ترتبط بإطلاق النار عليه، إطلاق النار كان بالهواء حسب ما يقولون، إنما المستوطن أصيب بعد أن ارتطم رأسه بصخرة، هذا ما تقوله بشكل أولي وسائل الإعلام الإسرائيلية. عمليا الدقائق القليلة القادمة ربما تظهر مزيد من التفاصيل بهذا الشأن، لكن بمعرفتنا لجغرافيا المكان يمكن القول إن هناك أحداث كانت مرتبطة باستفزازات للفلسطينيين في منطقة خلت الحمص تقع ما بين مسافر يطا وأيضا منطقة مدينة يطا تحديدا جنوب محافظة الخليل. هذه المنطقة أقيمت قبل أيام قليلة منها بؤرة استيطانية أقامها مستوطن إسرائيلي أيضا يخدم بالجيش الإسرائيلي ويستفز الفلسطينيين بشكل متواصل. هذا المشهد المتكرر مع نحو 400 بؤرة استيطانية بالمناسبة تنتشر في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوب، لكن مهم الإشارة إلى أن منطقة المسافر هي منطقة مطوقة أمنيا، هناك على الأقل 4 مستوطنات إسرائيلية وهناك عدد لا يقل عن 20 بؤرة استيطانية تسيطر على مساحة تزيد عن 30 كيلومتر مربع في هذا الحيز الجغرافي تحديدا. بمعنى آخر أقرب نقطة لوصول الفلسطينيين إذا ما صحت الرواية الإسرائيلية هو لمدينة يطا، لكن هي منطقة بالأساس عبد السلام محاطة بالحواجز العسكرية، محاطة أيضا بكاميرات المراقبة وتخضع لسيطرة أمنية وعسكرية إسرائيلية محكمة تحديدا في هذه المنطقة، خاصة أن الأمر يرتبط بحماية المستوطنين. كل ما يفعله الجيش في هذه المنطقة مرتبط أساسا بحماية المستوطنين. لكن حين سؤالنا في اللحظات الأخيرة التي سبقت هذا الحديث السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة عن ما جرى في الساعات الأخيرة كانوا يتحدثون عن وجود عدد من المستوطنين المسلحين الذين يستفزون السكان في هذه المنطقة. الاستفزازات اليومية التي تتم عادة من خلال وجود مسلح أو أكثر في المكان، لكن عادة يلجأ المستوطنون إلى إخفاء السلاح، لكن في الساعات الأخيرة هذا الأمر لم يعد قائما، خاصة بعد حدث تل. حدث تل غير الموازين في الضفة الغربية وغير شكل طبعا التصدي على الأقل ما بين المستوطن الإسرائيلي والفلسطيني، هذا ما يقوله الناس الذين يتابعون ويشاهدون الحشد الكبير للمستوطنين. ممكن أن نشاهد ذلك بأعيننا ومن خلال عدسة الكاميرا. هذه حافات جلعاد وهي المستوطنة التي تسلل منها المستوطنون صباح أمس وقتلوا 4 فلسطينيين قبل أن يقتل 2 من الجنود الإسرائيليين بينهم ضابط إسرائيلي. وبالمناسبة أيضا هم من المستوطنين الذين اشتهروا باستفزاز الفلسطينيين في هذه القرية. نحن الآن في قرية تل التي تعرضت وتتعرض لهجمات متتالية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين، لكن هذه المستوطنة تحديدا التي تحاول الزحف جغرافيا نحو عدد من البلدات، تل من بينها، هناك بلدات أخرى أيضا في محافظة قلقيلية كفرعتة وإمتين وقرية جيت، أقيمت هذه المستوطنة فوق أراضي هذه القرى تحديدا. عمليا يمكن أن نقول أن هناك أكثر من 70 عائلة للمستوطنين تستوطن في هذا المكان منذ سنوات طويلة، وتدعمها الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح من خلال شرعنة هذه البؤرة. استطاعت هذه العائلات المتطرفة أن تتسلل في السنوات الأخيرة إلى تل في نابلس وإلى جيت في قلقيليا وإلى فرعة أيضا شرق

0: قلقيليا وإلى غيرها من المناطق، حيث أنها شكلت إلى جانب مستوطنة براخة ويتسهار وأيضا مستوطنة كدوميم في الشريط الغربي للضفة الغربية ولشمال الضفة الغربية نقطة تطرف واضحة من خلال رعاية المجموعات الاستيطانية التي تعرف بشبيبة التلال وتدفيع الثمن، وهي تلك التي تتبوأ الهجمات الاستيطانية نحو القرى والبلدات الفلسطينية، وأخذت على عاتقها برعاية من الحكومة الإسرائيلية كما يقول الفلسطينيون تغيير الواقع الميداني في الضفة الغربية من خلال اتباع أسلوب الاستفزاز والعنف المفرط باتجاه الفلسطينيين لخلق بيئة قهرية طاردة لسكان الفلسطينيين. يرى الفلسطينيون في ذلك أنها محاولة من قبل إسرائيل للدفع بالفلسطينيين نحو مراكز المدن وإفراغ المساحات الشاسعة والواسعة من الأراضي الفلسطينية، تحديدا مناطق جيم التي تمثل 62% من مساحة الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين. وهذا الأمر يرتبط بأكثر من مؤشر، من بينها تلك المرتبطة بتضاعف عدد البؤر الاستيطانية من 185 إلى نحو 400 نعم. بؤرة في ولاية هذه الحكومة أو في عهد هذه الحكومة، إضافة إلى إقرار أكثر من 104 مستوطنات إسرائيلية والسماح للعنف المفرط ورعايته. وهذا ما بدا بالنسبة للفلسطينيين من خلال التفاعل الإسرائيلي نعم. الذي كان في الساعات الأخيرة مع ما جرى في هذه القرية تحديدا، حينما أعدم المستوطنون والجيش 4 من الفلسطينيين وأصابوا 3، جراحهم حرجة ويتلقون العلاج في المستشفيات الفلسطينية.
1: تبقى دائما معنا في المتابعة محمد، سأعود إليك، تبقى معنا في حال ورود أي معلومات جديدة. تنضم إلينا الآن في الأستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، أهلا بك معنا. نحاول أن نفهم هذه البيانات والسياقات التي جاءت فيها، وهناك حدث تتم متابعته الآن.
2: بالفعل في منطقة سوسيا تحديدا جنوب مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا قال فيه إنه تلقى بلاغات عن إطلاق نار في هذا الموقع في هذه المنطقة، وإن التفاصيل قيد البحث والفحص، لكن وسائل إعلام إسرائيلية بالبداية بدأت تنشر بأن فلسطينيين استولوا على سلاح لأحد المستوطنين في هذه المنطقة. هناك مستوطنة سوسيا، وهناك بلدة فلسطينية، بلدة سوسيا تتعرض دائما لاعتداءات المستوطنين، وهناك أوامر بإخلاء هذه المنطقة من الفلسطينيين بالكامل. الرواية الإسرائيلية الأولية كانت بأن فلسطينيين استولوا على سلاح لمستوطن هو صاحب مزرعة استيطانية في الموقع، هذه المزارع الرعوية أو البؤر الاستيطانية الرعوية، وأطلقوا النار باتجاهه وتمكنوا من الفرار ومعهم السلاح وهربوا نحو مدينة يطا في جنوب الخليل. لكن الآن الإسعاف الإسرائيلي يؤكد أولا بأن الإسرائيلي الذي أصيب لم يصب جراء إطلاق للنار، لم يكن هناك إطلاق للنار، وإنما الإسعاف الإسرائيلي يقول في بيانه الذي أصدره للتو بأنه قدم العلاج لإسرائيلي أصيب جراء إلقاء حجارة في الموقع، أصيب بجروح متوسطة في رأسه ويتم نقله حاليا إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية في منطقة تل أبيب. لكن حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يوضح الرواية بعد، لكن من المتوقع عبد السلام أنه مع انتهاء عطلة يوم السبت أن تزداد هذه الاقتحامات والاستفزازات والاعتداءات للمستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية كما هو الحال كل يوم لهذه الاعتداءات. لكن هذا السيناريو الذي سارعت وسائل إعلام إسرائيلية إلى نشره فيما يتعلق بالاستيلاء على سلاح مستوطن بدأت تتعامل معه الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس، وحذرت وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية من أن يتم ما وصف بتقليد ما فعله الفلسطيني يوم أمس في قرية تيتل عندما أخذ السلاح من أحد المستوطنين، هو أخذه بطبيعة الحال كي يمنع مقتل أوسع ربما للفلسطينيين، لأن المستوطن رفع هذا السلاح نحو الفلسطينيين وبدأ يطلق النار. لكن هناك تحذيرات

0: من أن يبدأ الفلسطينيون بالتصدي لهجمات المستوطنين بنفس الطريقة ومحاولة أخذ أسلحة المستوطنين والبدء باستخدامها أو إطلاق النار. حتى الآن غير واضح، هناك روايات مختلفة ومتضاربة بشأن فيما إذا كان بالفعل هناك من أخذ سلاح لأحد المستوطنين ولاذ بالفرار أم لا، لكن التأكيد من قبل الإسعاف الإسرائيلي بأن هذه المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطن في هذا الموقع تحديدا لم يكن بها أي إطلاق للنيران، وإنما فقط مواجهة عراك بالأيدي. بعض المواقع تتحدث عن عراك بالأيدي وأنه أصيب بجراء إلقاء حجارة. بطبيعة الحال هذه هي الرواية الإسرائيلية حتى نعم. الآن ربما الزملاء في رام الله نعم. يحاولون أيضا التحقق من الرواية الفلسطينية.
1: إذا أردنا أن نضعها في السياق العام بخصوص ما حدث أمس والقرارات التي اتخذت والحديث عن عملية موسعة، كيف يفهم وكيف يتم تناوله إسرائيليا؟
0: هي عملية مزدوجة عبد السلام إن صح التعبير، عملية للجيش الإسرائيلي في كامل أنحاء الضفة الغربية. والجيش أصدر بيانا مساء هذا اليوم تحدث فيه عن عملية مداهمات واعتقالات وتحقيقات واسعة مع الفلسطينيين منذ الليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم، شملت اعتقال ما لا يقل عن 70 فلسطينيا والتحقيق مع المئات. والعملية تركزت تحديدا في منطقة تل، في منطقة نابلس، قرى نابلس، حيث هناك فقط اعتقل 11 فلسطينيا وتم التحقيق مع 80 آخرين. والتهم التي يوجهها الجيش الإسرائيلي لهؤلاء، يعني نتحدث عن عشرات اعتقلوا ومئات تم التحقيق معهم، بتهم هي أشبه بالتهم الجاهزة، التخطيط والدفع لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال في الضفة الغربية. لكن المستوى الآخر هو أيضا عملية للمستوطنين. الحكومة الإسرائيلية تطلق يد المستوطنين أكثر، يعني تعطيهم الضوء الأخضر، واستخدم هذا المصطلح في وسائل الإعلام الإسرائيلية لتنفيس غضبهم بعد مقتل جنديين، أحدهما مستوطن عمليا في عملية يوم أمس عندما تصدى الفلسطينيون لهجوم المستوطنين في قرية تل وقتل جنديان، واستشهد 4 من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين. وبالتالي هذه العملية عمليات عسكرية مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والعمليات أيضا للمستوطنين، حتى أنه منسق عمليات الاحتلال في الضفة الغربية ينشر بيانا يقول فيه بأنه سيتم إغلاق مداخل رام الله، مدينة رام الله سيتم إغلاق مداخل هذه المدينة بأكملها من أجل خروج المستوطنين في مظاهرات. الجهات الرسمية الإسرائيلية تسميها مظاهرات، لكنها في الواقع هجمة للمستوطنين متوقعة مع انتهاء عطلة يوم السبت، رغم أنها لم تتوقف أيضا خلال النهار. يعني عادة اليهود يخرجون في عطلة، واليهود المتدينين تحديدا لا يتحركون بالمطلق في أيام السبت، لكن هذه الاعتداءات استمرت خلال يوم السبت. رأينا مجموعات من المستوطنين تتسلل مجددا إلى قرية تل هذا اليوم وإلى الكثير من المواقع الأخرى في كامل أنحاء الضفة الغربية.
1: هذه صور نتابعها من مسافر ريبطة جنوب الخليل، والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يطارد مجموعة من الفلسطينيين استولوا كما قال على سلاح مستوطن خلال مواجهات في منطقة سوسيا جنوب الخليل وفروا باتجاه يطا. نتابع مع منتصر نصار ربما هذه الصور وما الذي يجري الآن.
2: عبد السلام، بخلاف للرواية الإسرائيلية التي تحدثت عنها الزميلة نجوان بتفاصيل قبل قليل، نحن كنا على تواصل مع سكان المنطقة. أولا، الحدث يجري في منطقة خلة الحمص، وهي منطقة محاذية لمستوطنة سوسيا الواقعة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. الذي جرى هو قبل ساعتين من الآن، اثنان من المستوطنين كانوا يتجولون في المنطقة ويحملون السلاح، حاولوا الاحتكاك مع الفلسطينيين أكثر من مرة، و وصل بهم الحال إلى منطقة بعيدة قليلا من المنطقة السكنية. هناك كان اثنين من رعاة الأغنام يتواجدون في المنطقة، احتك هذين المستوطنين برعاة الأغنام في تلك المنطقة وتحول الموضوع

إلى شجار بالأيدي ما بينهم، أطلق المستوطنون الرصاص في الهواء. هذه رواية السكان، وأنا كنت على تواصل مع أحد رعاة الأغنام الذين هم بالمناسبة محاصرين في المنطقة في هذه اللحظات، وقوات الاحتلال أيضا تدفع أو دفعت قبل قليل بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، المنطقة المحاذية كما ذكرت لمستوطنة سوسيا جنوب الخليل. والأمر لا علاقة له أو نفى على الأرض.

0: ساعتين في المنطقة ويحاولون بشكل مستمر الاحتكاك مع الفلسطينيين في تلك المنطقة. خلت الحمص بطبيعة الحال حتى تكون الصورة أكثر وضوحا، خلت الحمص أقام المستوطنون فيها بؤرة استيطانية جديدة قبل أشهر قليلة، وهذه البؤرة تبعد أمتار قليلة فقط من منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة، والفلسطينيون في تلك المنطقة تعرضوا أكثر من مرة إلى اعتداءات من قبل المستوطنين، سواء هجوم على المنازل في تلك المنطقة وحتى محاولات مستمرة لسرقة الأغنام، وهذا بطبيعة الحال يؤدي دائما إلى احتكاك ما بين المستوطنين والفلسطينيين. هم يحاولون الدفاع عن منازلهم عندما يقتحم المستوطنون هذه المنازل، وهي منطقة تعتبر منطقة احتكاك دائم ما بين المستوطنين وما بين السكان الذين يسكنون المنطقة، إضافة إلى وجود مستوطنة سوسيا كما ذكرت، وهي مستوطنة قريبة من مساكن الفلسطينيين في تلك المنطقة. وهؤلاء المستوطنون الذين يسكنون هذه المستوطنة هاجموا منازل الفلسطينيين على مدار الأشهر القليلة الماضية أكثر من مرة، أضرموا النيران في المنازل، وفي إحدى المرات اعتدوا بالضرب المبرح على سكان المنطقة، وأدى ذلك إلى إصابات خطيرة خلال اعتداءات سابقة وقعت بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين. وهي منطقة أيضا قريبة جدا من منطقة الجدار الفاصل الذي يفصل منطقة المناطق المصنفة مناطق أراضي 67 عن أراضي 48، وبالتالي المؤكد هي منطقة احتكاك دائمة. لكن كما ذكرت أعود وأكرر، نحن على تواصل مع السكان في تلك المنطقة، هم نفوا تماما الرواية الإسرائيلية، حتى الرواية الإسرائيلية وبإمكان الزميلة نجوان أن تتحدث بتفاصيل أكثر تغيرت. في بداية الأمر كان الحديث عن استيلاء على سلاح وإصابة بالرصاص، ثم عادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إصابة جراء رشق بالحجارة لمستوطن يبلغ العمر 20 عام، وبالتالي حتى الرواية الإسرائيلية الأولى باتت تختلف بعض الشيء عن الروايات التي بات يقدمها الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية. المؤكد مرة أخرى هي تعزيزات عسكرية كما ذكرت عبد السلام باتت تصل إلى المنطقة في هذه اللحظات، وواضح أننا أمام يعني مشهد ربما سيشهد مزيد من التصعيد في تلك المنطقة التي تعتبر كما ذكرت من أكثر مناطق الاحتكاك مع المستوطنين في الضفة الغربية. مسافة ريطة 24 تجمع سكاني حوالي 4000 نسمة، هؤلاء يعيشون في حالة مواجهة دائمة مع المستوطنين. المستوطنين وصلوا من خلال البؤر الاستيطانية التي أقاموها، وصلوا إلى على بعد أمتار قليلة من منازل الفلسطينيين، كالذي يحدث مثلا في منطقة حوار القريبة من منطقة الحدث الذي نحن بصدد المتابعة في مجرياته وفي تفاصيله. في تلك المنطقة اعتدى المستوطنون على الأقل خلال الأسبوع الأخير 3 أو 4 مرات على عائلة فلسطينية هناك، واعتدوا عليهم بالضرب، وكانت تحضر قوات الاحتلال وتعتقل أصحاب المنازل الفلسطينية وتنكل بهم قبل أن تقوم بالإفراج عنهم لاحقا.
1: إذن هذه التعزيزات العسكرية قادمة باتجاه يطا باعتبار الرواية الإسرائيلية أنهم استولوا على السلاح وفروا إلى يطا. سنبقى في متابعة أي تطور في حال وصول هذه التعزيزات العسكرية إلى المنطقة وانتشارها، سنتابع هذا المشهد معك، تبقى معنا منتصر. نعود لنجوان لمحاولة أيضا ربما إذا هناك أي معلومات جديدة، بالإضافة ضعينا في سياق كلمة التسلل للمستوطنين، هل الجانب الإسرائيلي يمنعهم بالأساس من الدخول إلى هذه المناطق وهم يتسللون؟
2: لا، لو كان الجيش الإسرائيلي يمنعهم لما نجحوا وتمكنوا بالتسلل إلى داخل البلدات والقرى والمواقع الفلسطينية. لكن بخصوص هذا الحدث، يعني الرواية الإسرائيلية تختلف عن الرواية التي أفادنا بها الزميل منتصر، وبالفعل غيروا من الرواية في غضون دقائق قليلة فقط. الإسعاف الإسرائيلي يؤكد بأنه لم يكن هناك أي إطلاق للنار، وإنما أصيب هذا المستوطن جراء إلقاء حجارة في الموقع. ومن الواضح بأن هذه الاعتداءات للمستوطنين تقابل بمحاولات تصدي من قبل الفلسطينيين في هذه المناطق. الجيش الإسرائيلي قال في بيانه بأنه بالفعل دفع بقواته، وعدة وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأن قوات للجيش الإسرائيلي في طريقها للموقع، بينما أكدت بعض وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يجري عمليات تمشيط ومطاردة للفلسطينيين الذين قاموا بالاستيلاء على سلاح المستوطن وفقا للرواية الإسرائيلية. بخصوص عمليات التسلل، عمليا قبل 7 أكتوبر كان قبل هذه الحكومة دعنا نقول، لأن تعزيز المشروع الاستيطاني لم يبدأ في 7 أكتوبر. عملية المستوطنون وقادة

0: المستوطنين من وزراء أو أعضاء كنيسة أو قادة على الأرض للمستوطنين، سرعوا من وتيرة هذا المشروع مستغلين ما حدث في 7 أكتوبر. لكن مع تولي هذه الحكومة الموصوفة بأنها الأكثر يمينية وتشددا وتطرفا في إسرائيل، بدأ العمل بخطى حثيثة لتعزيز المشروع الاستيطاني وإنهاء أي حلم لإقامة دولة فلسطينية، وهذا ما يفاخر به وزراء في الحكومة على شاكلة سموتريتش وبن غفير وغيرهم أيضا.
1: سأعود لهذا النقاش أيضا، لكن منتصر يبدو أن لديه معلومات جديدة، ما الذي يرصد منتصر؟
2: عبد السلام، هو اعتداء من قبل قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي وصلت إلى الموقع. بطبيعة الحال عدد من مركبات الإسعاف تحركت إلى منطقة سوسيا، وقوات الاحتلال قامت بالاعتداء عليها ومنعتها من الوصول إلى المكان، إضافة إلى أننا نؤكد أن قوات الاحتلال قبل قليل دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل. ونتحدث كذلك أيضا عن، وهذا يمكن أن تتحدث به الزميلة نجوان بتفاصيل فيما يتعلق ببيان الجيش، هم باتوا يتحدثون عن إصابة بحجارة وليس بإطلاق نار أو بسلاح في بيان للجيش الإسرائيلي الذي تحدث قبل قليل بتفاصيل حول هذا الموضوع. عبد السلام،
1: إذا سنبقى في متابعة إذا ما يسميه الجانب الإسرائيلي مطاردة، وكما ذكر منتصر هناك اعتداءات على بعض فرق الإسعاف. الآن هناك تطور مع نجوان نتابعه.
0: هناك بيان للجيش عمليا عبد السلام صدر للتو، والجيش الإسرائيلي يؤكد بأنه لم يكن هناك أي إطلاق للنار وإنما احتكاك عنيف يصفه في بيانه بين مواطنين إسرائيليين، يقصد بذلك المستوطنين، وبين فلسطينيين في منطقة سوسيا، ويقول بأنه خلال هذا الاحتكاك حدث تراشق بالحجارة بين الطرفين ولم يكن هناك أي حادث لإطلاق النار. ويؤكد أيضا بأن أحد الفلسطينيين يصفه الجيش الإسرائيلي بالإرهابي استولى على سلاح المستوطنين، أحد المستوطنين، وسمعت أعيرة نارية أطلقت في الهواء في المنطقة، والجيش قوات من الجيش تقوم في هذه الأثناء بعمليات مطاردة وتقوم بتنفيذ إغلاقات وتنصب الحواجز في المنطقة. إذن هذا هو بيان الجيش الإسرائيلي الذي صدر للتو، يقول إنه احتكاك وتراشق بالحجارة بين الطرفين بين مجموعة من الفلسطينيين ومستوطنين في الموقع، ويقوم الجيش بمطاردة الفلسطينيين بعد أن تمكنوا من أخذ سلاح أحد المستوطنين، وتقوم قوات الاحتلال بنصب حواجز وإغلاقات في المنطقة بين سوسيا وبين المنطقة التي يعتقد الجيش بأن الفلسطينيين لاذوا بالفرار إلى المنطقة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إنها مدينة يطا.
1: إذا أردنا أن نعود إلى إشكالية الاستيطان وهجمات المستوطنين، وهي كما ذكرت أنت مستمرة منذ فترات طويلة، نذكر قبل 7 أكتوبر ما حدث في حوارة والحرائق التي اشتعلت في منازل المواطنين. هنا اليوم الحديث عن عمليات انتقام، هذا ما يكتب على جدران الفلسطينيين في بعض المناطق، هناك حرق لبعض المنازل وحرق لبعض المصالح التجارية، وشاهدنا مجموعة من المستوطنين وهم ينزلون باتجاه القرى الفلسطينية والتلال الفلسطينية. هذا المشهد كيف يتعامل معه الجيش الإسرائيلي؟
0: في غالبية الأحداث الجيش الإسرائيلي هو جزء من هذا المشهد عبد السلام، هو يؤمن هذه الاقتحامات، يؤمن هذه الاقتحامات، يحمي المستوطنين بل ويعتقل الفلسطينيين، وهذا تماما ما يحدث في قرية تل حيث وقع هجوم المستوطنين يوم أمس. يعني الهجوم كان للمستوطنين، السلاح كان سلاحا للمستوطنين، حتى الذي قتل به الجنود هو سلاح للمستوطنين، لكن العملية للجيش الإسرائيلي هي تحت عنوان جمع الأسلحة من قبل أو الأسلحة التي تستخدم من قبل الفلسطينيين ضد الاحتلال وضد المستوطنين، ويقوم باعتقال

0: الفلسطينيين، يعني هو هجوم للمستوطنين، وهذا يأتي ضمن إجراءات انتقامية عادة يتبعها جيش الاحتلال بإعاز من الحكومات الإسرائيلية المتتالية، وهذا ما جاء يوم أمس بالبيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو ومكتب وزير دفاعه إسرائيل كاتس، عدة خطوات وإجراءات انتقامية من بينها هذه العملية العسكرية الموسعة، هدم منزل منفذ إطلاق النار، تعزيز للاستيطان سواء كان ببناء مستوطنات جديدة ولكن أيضا بما يسمى شرعنة البؤر الاستيطانية التي أقامها مستوطنون دون تراخيص من الحكومة الإسرائيلية، هذا ما يسمى تسوية البؤر الاستيطانية أو تبييض البؤر الاستيطانية. ورأينا منذ صباح هذا اليوم كيف أن المستوطنين بدأوا بوضع حجر أساس من خلال وضع خيمة، وضع أي شيء يخصهم في أراضي للفلسطينيين في 4 مواقع في محيط مدينة نابلس، في تل حيث وقعت العملية، وفي عصيرة القبلية، وفي جبال العيبال إلى الشمال من مدينة نابلس. في 4 مواقع وضع المستوطنون بؤرا استيطانية عبارة عن خيمة عمليا، ولكن بالعادة وبالنظر إلى تاريخ هذه البؤر الاستيطانية رويدا رويدا تنقل إليها البيوت المتنقلة المعروفة بالكرفانات، وبعدها تمد إليها البنى التحتية الضرورية من أجل انتقال المستوطنين إلى هذه المواقع، سواء كان مدها بالكهرباء أو بالمياه، وبعدها تتحول إلى مستوطنات ومدن استيطانية. هناك مدن استيطانية في الضفة الغربية بدأت تماما على هذا.
1: إذن هذا هو المحرك للمستوطنين للتحرك في هذه المناطق بدعوات حتى من المسؤولين. هناك حديث أيضا في كل مرة تتم هذه العمليات من المستوطنين، هل يكون لها أي إجراءات عقابية باعتبار عمليات الإحراق أو قطع الأشجار الزيتون؟ هناك عدد كبير من أشجار الزيتون قطعت بالأمس واليوم، فهل هناك أي إجراءات عقابية؟ هل يحاسبون؟
0: أولا، مع تولي إسرائيل كاتس حقيبة وزارة الدفاع الإسرائيلية ألغى قبل 7 أكتوبر، نعود ونؤكد، ألغى إجراء متبعا في الضفة الغربية هو الاعتقالات الإدارية بحق مستوطنين، تكون هناك أي معلومات استخباراتية يصل إليها الشباك أو جهاز الأمن العام بأنهم سيتحركون ضد الفلسطينيين سواء كان في جماعات أو بشكل منفرد كما حصل في مرات سابقة، سواء كان حرق منازل كما ذكرت عبد السلام في حوارة، حرق عائلات آمنة في داخل بيوتها كما حدث مع عائلة دوابشي قبل 7 سنوات ما أسفر عن مقتل الأب والأم والرضيع، بقي فقط أحمد في حينه وقد يعني أصيب بجروح بالغة في هذا الحريق، وأيضا حرق الطفل أبو خضير في القدس. هذا الإجراء ألغاه مباشرة إسرائيل كاتس، لم يعد هناك أي رادع بالنسبة للمستوطنين، بل يعني حصلوا على دعم كبير من هذه الحكومة، سموتريتش، بن غفير، سوكوت، أوريت ستروك وهي وزيرة الاستيطان، هم بالأصل مستوطنين، كانوا جزء من هذه الحراكات، كانوا جزء مما يعرف في إسرائيل فتية التلال أو فتية الإرهاب عمليا، الذين ينفذون هذه العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين من حرق وقتل واستيلاء على أراضي ونهب وسرقة، حتى طبيعة الحياة الفلسطينية سرقوها. يعني إن تجولت في مواقع المستوطنين حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي ستجد نمط الحياة الفلسطينية القروية الفلاحية سرقوها أيضا، يقومون بسرقة المواشي والأغنام ويصورون الحياة القروية وكأنها حياة لهم في الضفة الغربية ويشجعون المستوطنين على الانتقال. هذا بالإضافة إلى أنه من مئات الاعتداءات بحسب مؤسسات حقوقية إسرائيلية تقول بأنه تقريبا لم يتم اعتقال أي مستوطن أدينا بهذه العمليات منذ 7 أكتوبر. عبد السلام،
1: سنبقى في متابعة كل هذه التطورات. شكرا جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة أهم التطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ورام الله وبيروت، والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل ناصر الحسين.
2: أهلا بك وشكرا لك في الدوحة. مشاهدينا أيضا أهلا بكم. أنظر الآن، أنظر البيت الأبيض الآن في واشنطن تتوجه نحو طهران ولا شك، وما سينتج ربما عن زيارة هذا الوفد العماني الآن من

0: النتائج. أيضا من جهة أخرى يكشف لنا الرئيس ترامب الليلة الماضية قبل ساعات أن موجة الهجمات الأمريكية الأخيرة لم تؤدي إلى قطيعة حقيقية مع الإيرانيين مع طهران، بل قال ترامب بالحرف هذه المرة في واشنطن، قال إن أمريكا مستعدة للتحرك العسكري، دائما يقول هذا الكلام ويردده، لكنه يقول أيضا إننا نجري أيضا محادثات مع الإيرانيين ومع من تبقى من القيادات الإيرانية. ما يفتح الباب الآن في واشنطن بابا واسعا للتكهنات والتحليلات حول حقيقة ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف، ما هي أهدافه؟ يتساءلون في واشنطن هكذا. وقد لاحظ الأمريكيون مثلا كما بقية العالم لاحظت ذلك أن الولايات المتحدة لم تقصف، لم تلجأ هذه الليلة الحالية لوجبة القصف اليومية التي تلقها الإيرانيون واستمرت 13 يوما. لاحظوا هذه المرة تغيب ضد تلك الأهداف العسكرية الإيرانية دون كلل من الجانب الأمريكي أو توقف باستخدامين الطيران والصواريخ. معي الآن لمحاولة فهم هذا الموقف من رئيس ترامب وفي البيت الأبيض زميلنا ومراسلنا وسط العاصمة واشنطن أحمد رهيد. أحمد، صوت المدافع الآن توقف كما على ما يبدو، والرئيس يؤكد للأمريكيين أن هناك بالفعل استمرارا للتواصل الدبلوماسي مع الإيرانيين. ما معنى كل هذا الحديث؟ ماذا يعني في نهاية المطاف بالنسبة للأمريكيين؟ أحمد؟
1: نعم ناصر، قبل قليل موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب هو الذي وجه بعدم شن هذه الضربة ليلة الجمعة، وبالفعل كان لافتا هذا الأمر كما أشرت ترامب، لكن في تصريحاته في عشاء المراسلين كان يؤكد على ذات الاستراتيجية أن الولايات المتحدة منفتحة على المسار التفاوضي، وفي ذات الوقت هو يقول إنه قد يوجه ضربة مؤلمة لإيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. إذن الإبقاء على ذات الاستراتيجية من خلال الضغط العسكري، الوجود العسكري والحشد العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن لديها أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اعتاد عسكري أمريكي كبير وصل خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى المنطقة. ترامب مطروح على طاولته وفق تأكيدات المسؤولين خطة للتوسع في العمليات العسكرية، وفي ذات الوقت لديه الخيار في أن يمضي في المسار التفاوضي، لكنه يقول إن إيران ليست مستعدة بعد دون أن يوضح طبيعة هذا الاستعداد الذي يريده. ولكن التحليلات هنا في واشنطن تقول إن على طهران أن تقدم مواقف عملية أكثر من مواقف عبر التصريحات، هكذا كان يقول وزير الخارجية ماركو روبيو، إن على إيران أن تقدم مواقف عملية فيما يتصل بمضيق هرمز وفيما يتصل بتعهداتها في مذكرة التفاهم. وبالتالي تظل المواقف هنا على مفترق طرق، إما أن يختار الرئيس الأمريكي المضيف المسار التفاوضي حتى نهايته، أو يعود مرة أخرى إلى جولة التصعيد. وكما أشرت خلال الأسبوعين الماضيين القيادة المركزية الأمريكية كانت قد كثفت من ضرباتها في إيران.
0: يعني من أمريكا أحمد ضغط نفسي وعسكري هائل تجاه الإيرانيين. شكرا لك أحمد على كل هذه التفاصيل. نتوقف مشاهدينا الكرام في هذه النافذة مع الضيفين الكريمين اليوم معنا، الكولونيل في الجيوش البرية تخصص حرب برية بيل كيغن، أهلا بك، وقد تقاعد الآن ولكنه يعمل حاليا زميلا أيضا بمركز سكاوكوفت للدراسات الاستراتيجية، مع خبرة في الأمن، خبرة واسعة في مجال الأمن والاستشارات الأمنية والعسكرية أيضا داخل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض سابقا مع الرئيسين باراك أوباما وجورج دبليو بوش. معنا أيضا ليلى السياسي والدبلوماسي والخبير الاستراتيجي أيضا شؤون أمنية باري بافل، وجه معروف في الجزيرة الآن، عمل أيضا مستشارا دفاعيا في البنتاغون لعدة سنوات، ثم في مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض في مختلف الإدارات الأمريكية باراك أوباما جورج دبليو بوش إلى آخره. أهلا بالضيفين الكريمين. ربما نبدأ بالجانب العسكري اليوم. عسكريا هناك 13 يوما من القصف يوميا لإيران، تحمل الإيرانيون ما تحملوه وتعلم الأمريكيون ما تعلموه عسكريا، وفجأة يتوقف القصف وإشارات دبلوماسية هنا وهناك، حديث دبلوماسي، سلطنة عمان، زيارة دبلوماسية إلى آخره، يعني حديث غامض في واشنطن حول كل هذه التحركات. لكن عسكريا ماذا حدث؟ توقفنا عن القصف بعد 13 يوما من الألم ودون أي شرح للجمهور على الأقل.
2: Well, when you see a pause عندما نشاهد تعليقا في العمليات العسكرية عادة ما يكون هذا التعليق لأسباب عملية من بينها إعادة تموضع ونشر القوات كما تعرفون هناك تحشيد في المنطقة بالإضافة إلى الأسباب اللوجستية وذلك لتعبيد الطريق للمرحلة التالية كما تعرفون الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعبيد الطريق نحو تصعيد محتمل في هذا النزاع وذلك إذا ما فشلت الدبلوماسية تكون الخطوة التالية. أعتقد أن هذا التعليق للقصف يفسح في المجال للمفاوضات لكي تجري ولإعطاء الفرصة للإيرانيين للتفاوض من دون خرق نتائج التفاوض بغضون يوم أو ثلاثة أيام كما حصل في المرة الماضية. ولذلك يجب أن يقنع الإيرانيون دونالد ترامب بأنهم يتسمون بالجدية نحو التوصل إلى اتفاق حقيقي. وإجابة عن سؤالك بشكل مباشر في الجانب العسكري، أعتقد أنه عبارة عن إعادة تموضع عسكري لاتخاذ الخطوة التالية في حال الدبلوماسية لم تجدي نفعا.
0: باري، أيضا من وجهة نظر استراتيجية سياسية لنقل، وأنت تشتغل في داخل مجلس الأمن القومي في داخل البيت الأبيض، يعني في المطبخ الحقيقي، ترون رئيسكم متوجها نحو الحرب والعدو يستعد وفي لحظة ما هدوء تام، ما فيش قصف أمس، ما فيش قصف اليوم، الإيرانيون أيضا لم يقصفوا البواخر مدة 3-4 ليالي، ماذا يحدث بين الجانبين هنا بين الأمريكيين والإيرانيين بوجه خاص؟
2: عدد كبير من الناس يتحدث عن القوة العسكرية واستخدام القوة العسكرية والدبلوماسية كبديل. هذه هي الحالة، وكل حالة تشير إلى عمل الذراعين، الذراع الدبلوماسي والذراع العسكري لتعزيز موقف الذراعين. إذن يقول الرئيس حسنا، نتوقف عن هذه الضربات، نفسح في المجال للدبلوماسية. عمان تؤدي دورها التقليدي وتتوسط، وهذا دور لعبته لعقود من الزمن. إذن هذا تعليق تكتيكي، وكأننا في صدد دبلوماسية إكراهية كلاسيكية، نستخدم الأداة العسكرية. يمكنني أن أرفع الألم، أرفع التكلفة، وفي الوقت نفسه هناك مخاطرة محتملة. كل ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، الإيرانيون على الأرجح سوف يتجهون باتجاه نتيجة تكون مفيدة لكلا الطرفين. ولكن إذا ما لم يتم التسبب بالتكاليف المرتفعة والألم على المستوى الشخصي، لن نصل إلى هذه المرحلة. هذا ما يحصل برأيي.
0: باريو، الآن ونحن نتحدث لدينا أكسيوس، الآن جئتنا بمعلومات قيمة جدا من البيت الأبيض. مصادر أمريكية تقول إن أي تقدم يتم إحرازه في المحادثات يمكن توصل الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع. إذن المصادر الأمريكية تتحدث عن إمكانية توصل الآن الاتفاق بعد زيارة الوفد العماني. والعاجل الثاني، الآن ترامب يوقف الضربات، قراره جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء هذه المحادثات. إذن كانت المقاربة الإعلامية صحيحة، وصل أو لنقول دخل العمانيون على الساحة، ورئيس ترامب لا نقول تراجع لكن يؤجل الضربة العسكرية. خلينا ماذا يحدث الآن في البيت الأبيض؟ ينظرون إلى عمان وطهران في هذه اللحظة، لكن ماذا يقدم لترامب كي يقرر أن لا يقصف؟ ما الهدية التي أعطيت له من طرف الإيرانيين؟ من أقنعه بوقف الضربة بعبارة أخرى؟
2: بكل تأكيد أنا لا أعرف الإجابة عن هذا السؤال، ولكن في هذه الحالة نعرف أنه لا يريد خسائر في الأرواح بشكل عام، وطبعا على مستوى الجنود الأمريكيين، ولاحظنا ما حصل في الأسبوع الماضي، الجنود الأمريكيون كان في عددهم ضحايا، وهذا عامل أساسي بالنسبة إلى أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية بمن فيهم ترامب. وبالتالي كلا الطرفين لا يودان التصعيد الكبير، ولكن في الوقت نفسه لا يودان النهاية الآن. وهذا عبارة عن ديناميات داخلية. أنا أخمن هنا لربما في إيران الحرس الثوري الإيراني طبعا يقف خلف استهداف

0: في السفن التجارية منذ أسبوع ونصف تقريبا، واتخذ القرار الآن بتعليق الضربات. لا نعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة في إيران. أيضا أتوقع أن بعض الأمور تجري وليس لدينا عملية قيادية واضحة. القيادة العليا تم القضاء عليها، لست متأكدا من هوية الشخص المسؤول.
1: في غموض ونحاول نفهم هذا الغموض مع الكولونيل. الآن أيضا أخبرتنا صحافة إسرائيل هذا الصباح، لكن أيضا أكسس تؤكد ما جاء على لسان الإسرائيليين وصحافتهم هذا اليوم، بأن ترامب كان يوميا يعطي يبصم على السماح للقوات بالقصف، والجمعة توقف عن ذلك. والإسرائيليون قالوا يوم الجمعة، ليلة الجمعة للسبت، كانت ستكون أكبر ضربة عسكرية يوجهها الرئيس للإيرانيين، لكن لم تحدث الضربة. فإذا السؤال، ماذا قدم الإيرانيون؟ هل تنازلوا عن شيء ما كي يقنعوا هذا الرئيس في البيت الأبيض بأن بالفعل نأخذ راحة ونلتقط الأنفاس ونعطي الدبلوماسية والعمانيين ربما فرصة؟ لأن الوسطاء الآخرون صامتون حاليا كما تلاحظ، قطر، باكستان، مصر، تركيا.
0: أعتقد أن الإيرانيين تعين عليهم أن يقدموا شيئا يمكن تصديقه والوثوق به لكي يتوقف ترامب. لذلك لربما نرى تسوية ما قيد الإعداد، لربما الحرس الثوري الإيراني ينسق مع الفريق التفاوضي. في الماضي رأينا تناقض في المواقف الإيرانية، الفريق التفاوضي يقول شيئا ما، الحرس الثوري يقوم بالقصف، وحتى مهاجمة المفاوضين في بعض الأحيان. نرى هنا خطوة كبيرة في مجال التصعيد من عدمه، وتحدثنا عن الدبلوماسية الإكراهية. نعم بالفعل هذا عامل ردعي على مر السنوات، وهناك مثال متسق عبر السنوات. الجيش يعزز العمل الدبلوماسي وخيارات الدبلوماسية، عندما تفشل الدبلوماسية يزداد منسوب الضغط العسكري قبل الوصول إلى الخطوات النهائية. لربما إجابة عن سؤالك، لربما تم تقديم شيء ملموس من جانب الإيرانيين، بحيث قال ترامب أنا لن أقصف الآن، إذن هم لا يتلاعبون بنا الآن، وبالتالي أود أن أصغي إلى ما لديهم قبل اتخاذ الخطوة التالية. هذا أمر إيجابي برأيي، لأنه برأيي لا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تود حربا مطولة مع إيران. الولايات المتحدة تود أن لا تحظى إيران بالسلاح النووي، وأن يكون المضيق مفتوحا وإحلال الاستقرار. لن يتراجع الرئيس عن الأهداف الاستراتيجية، والجيش باستطاعته أن يحقق هذه الأهداف. إذا هذا التأجيل لربما إذا ما أعطى المجال للمفاوضات، لربما يعني ذلك أن الإيرانيين قدموا طمأنة لترامب لكي يتفاوض بهذا الاتجاه.
1: بريد، تعتقد أن هذا التحليل واقعي، وأن الرئيس ترامب قدم له شيء ما من الإيرانيين؟ لنقول صراحة، تنازل الإيرانيون في نقطة ما غير معروف ما هي، ربما وصلنا لهذه المرحلة. يعني الإيرانيون اختبروا هذا الرئيس مع الانتخابات والبنزين وأسعار البنزين، لم يتراجع وقال لست مهتما. الآن فهموا بأنه ماضي للحرب مهما كانت الظروف. تعتقد أنه بالفعل حصل على شيء ما غير معروف، لكن في تنازل ما دفعه لأن يقرر عدم القصف هذه الليلة، البارح واليوم؟
0: نعم، أتفق مع زميلي فيما قاله. أود أن أعقب وأقول، أولا هذا أسلوب تفاوضي إيراني كلاسيكي. إذا تأتي إيران تقدم تنازلات على المستوى الدبلوماسي، يتحدث الدبلوماسيون، وفي الأسبوع التالي يتم سحب ما قدم. أنا لا أثق بالتنازلات الإيرانية، وأنا متأكد من أن الفريق التفاوضي الأمريكي لا يثق بهذه التنازلات، ولكن العملية هي عبارة عن صيرورة يجب الاستمرار بها. ثانيا هذا تكهن، أعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سوف يجتمع الأسبوع المقبل مع فريقه، وهناك تباحث برفع معدلات الفائدة. طبعا هناك مراقبة عن كثب لأسواق البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مجتمع الاستثمارات. إذا ارتفعت مستويات التضخم قد يرفع معدلات الفائدة، لا أعرف
1: بالفعل، لا أحد يعرف.

0: هذا الرئيس في الدقائق المقبلة ماذا سيقرر، ماذا سيقول. شكرا للضيفين الكريمين. إلى طهران، وترى في طهران هذه التساؤلات وانعدام الثقة وهذا الغموض أيضا القادم من طهران، كيف يقرأ في الولايات المتحدة؟ نور الدين إليك.
1: شكرا ناصر، لكن يبدو أن الوضع لا يزال صعبا هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ومفاوضات مع الوفد العماني قد تبدو نوعا ما، وإن تم الحديث عن تقدم لكن تبدو أنها متعسرة. هذه هي الأخبار القادمة من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي كان قد تحدث على أن البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على أن إدارة المضيق هي بيد طهران، وربما أكثر من ذلك انتقد الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ يقول عباس عراقچي لأنها لم تبلغ الجانب الإيراني بأنها تريد فتح ممر جنوبي، وذلك يتعارض مع المذكرة ومع البند الخامس، وقال كان بالأحرى بالولايات المتحدة الأمريكية أن تخبر إيران بذلك. فيبدو أن هذا السياق قد يكون سياقا تفاوضيا، على الأقل هكذا يتحدث الدبلوماسيون هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. أما العسكر فيبدو أن لهم رأيا آخر، المضيق تحت سيطرة إيرانية عبر الممر الشمالي. إذن هي هذه الموضوعات نناقشها هنا في العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، وكذلك مع الأستاذ حسين باك الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل التفصيل في كل هذه الموضوعات والإجابة عن هذه الأسئلة، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التحديثات والأخبار من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، ليلة هادئة مرت على طهران وخاصة على الجنوب الإيراني، لا هجمات أمريكية، بالإضافة كذلك لا هجمات إيرانية على دول المنطقة. كيف هو الوضع العسكري الآن؟ بالإضافة ما هي آخر المواقف السياسية هنا في ما يخص زيارة الوفد العماني للعاصمة الإيرانية طهران؟
2: نعم نور الدين، بالفعل كما ذكرت ليلة هادئة عاشتها إيران فجر هذا اليوم السبت، حيث أنه لم تنفذ أي عمليات عسكرية أمريكية، لم يسجل أي انفجار وأي هجوم في أي من المناطق الإيرانية. في المقابل أيضا الإيرانيون لم ينفذوا أي عمليات عسكرية ضد ما يصفونه دائما بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، على عكس ما كنا قد شهدناه خلال الليالي 13 المتوالية الماضية، حيث كان هناك تبادل للعمليات العسكرية بين الطرفين. هذا الانخفاض في العمل العسكري خلال ليلة أمس يعزوه الكثيرون هنا إلى احتمال أن يكون هناك تقدم في المفاوضات الجارية خلف الكواليس بشكل غير مباشر، ربما بين طهران وواشنطن، لا سيما أن هناك وفد عماني كان قد وصل يوم الجمعة أمس إلى طهران ومدد زيارته حتى هذا اليوم السبت، ويجري الحديث حول مفاوضات إيرانية عمانية حول مستقبل المسارات في مضيق هرمز وتأمين الملاحة هناك. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العماني بدر البوسعيدي في هذا الشأن. هناك اهتمام واضح بمضيق هرمز، لأن مضيق هرمز يمكن القول أنه حجر العثرة الذي أعاق تقدم المفاوضات وأدى إلى عدم التزام الطرفين بمذكرة التفاهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي هذا اليوم في حوار مع صحيفة إيران الرسمية الإيرانية قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بالبند رقم 5 من مذكرة التفاهم، وأنها سعت من دون أي تنسيق مع إيران إلى فتح ممر جنوبي في الجهة الجنوبية، الجهة العمانية من مضيق هرمز قرب السواحل العمانية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعارض مع مذكرة التفاهم، وأن طهران وواشنطن كان لديهما خط تماس مباشر، وأنه كان يمكن لواشنطن إطلاع الجانب الإيراني على ذلك أو مناقشة ذلك خلال المفاوضات التي سبقت مذكرة التفاهم. لكن الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما نفهمه من تصريحات عراقچي كانت تسعى إلى فرض أمر واقع في مضيق هرمز، وهذا لا يزال يقابل برفض من قبل الجانب الإيراني. قبل قليل سعيد خطيب زادة مساعد وزير الخارجية الإيرانية أكد مجددا أن إيران هي مستعدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وأنها لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تهيمن على المضيق. هناك اعتقاد واضح لدى الإيرانيين نور الدين بأن واشنطن تريد أن تستغل مضيق هرمز لأجل أن يكون هناك زعزعة لأمن والاستقرار إيران انطلاقا من المضيق. هذا ما كان قد عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي خلال لقاءاته في قرغيزستان على هامش اجتماع شانغهاي لوزراء خارجية دول شانغهاي. وبالتالي يمكن القول نور الدين أن أي تقدم قد يحصل خلال الساعات المقبلة، والوفد العماني لا يزال في طهران حول مضيق هرمز، يمكن أن يحدث تقدما أو يدفع بالمفاوضات ويعيد الطرفين إلى مذكرة التفاهم. طهران تقول، وهذا كان على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس راغجي، أنها ترفض عرضا بوقف إطلاق النار وأنها تريد أن تعود إلى مذكرة التفاهم وترفض أي مفاوضات جديدة، لأن هناك مذكرة تفاهم تم النقاش حولها والتوصل إليها وتم التوقيع عليها من قبل كل من الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك تقول طهران أنه لا حاجة لمفاوضات جديدة، هناك حاجة إلى العودة إلى ما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم بين الطرفين. على المستوى العسكري أيضا يبدو أن المؤسسة العسكرية إذ تنظر إلى المفاوضات، لكنها في نفس الوقت تقول أنها مستعدة لاستئناف العمل العسكري ومواجهة أي تهديدات أمريكية أو أي عمليات عسكرية واسعة أو أي تنفيذ لتهديدات ترامب باستهداف الجسور والمنشآت والطاقة في إيران. يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بأن إيران سوف تستمر في استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية، نعم، حتى الانتقام بشكل كامل للإيرانيين واستسلف دفع العدو إلى الاستسلام، وأكد أن ما تستهدفه إيران هي مقار أمنية أو عسكرية أو مالية تتبع للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
1: إذن عمر هو مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التحديثات. دكتور، ما شاء الله شمس واعدين. وفد عماني كان بطهران، يبدو بحسب بعض المعلومات أنه قد غادر بعدما أنهى مهمة التفاوض. هل يمكن التعويل على ما جاء به الوفد العماني إلى طهران من أجل حل عقدة مضيق هرمز التي يريدها أمريكا، تريدها الولايات المتحدة الأمريكية منطقة مفتوحة وتريد إيران السيطرة عليها؟
3: في الواقع أستاذ نور الدين، أعتقد بأن ما حصل في بالنسبة للوفد المفاوض العماني هو تعثر المفاوضات، لنكون صريحين. يعني لماذا؟ لأن الوفد المفاوض العماني كان يريد إبلاغ الإيرانيين بالموقف الأمريكي حول عدم سيطرة إيران وعدم تفسير إيران للمادة الخامسة بأنها تريد السيطرة على مضيق هرمز. لذلك لم يصل الطرفان إلى أي نتيجة مرضية للطرفين. لكن هناك تقدما ما حصل. ما هو هذا التقدم؟ أعتقد بأنه سيتجلى خلال اليومين القادمين. هل إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستبادران بالقبول لوقف إطلاق أو عفوا وقف الأعمال العدائية لمدة 10 أيام، تكون من خلال العشرة الأيام كل مضيق هرمز تحت إدارة إيرانية بالمسار الشمالي طبعا بشكل مطلق، وفتح المضيق من قبل إيران، ومن ثم العودة إلى مذكرة التفاهم من قبل الطرفان. هذا ما تعول عليه إيران خلال الأيام المقبلة.
1: أستاذ حسين، الآن الوضع أصبح واضحا أن أصل الخلاف على الأقل في هذه المرحلة هو مسألة مضيق هرمز. الآن ما هي رؤية إيران بالتحديد للوصول إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: تحياتي لك نور الدين. أتذكر عندما كنت ضيفك في الاستديو قبل أسبوعين سألت كم سيطول إطلاق النار بين الطرفين، قلت لك أسبوعين، لأنه مستوى تحمل الأمريكي والاقتصاد العالمي لتسكير مضيق هرمز ليس أكثر من أسبوعين أو ثلاثة. اليوم نشاهد تنازل الأمريكي مقابل موضوع إدارة مضيق هرمز من قبل إيران. في معلومة أنه هناك تدخل من قبل أحد أعضاء مجلس الأمن، بمعنى وساطة جديدة في المفاوضات، وفي محاولات من قبل إحدى القوى العالمية لتقرب بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، وبرأيي خلال يومين أو ثلاثة يمكن يكون هناك عودة إلى مذكرة التفاهم الأولي في الإسلام أباد.
1: أستاذ حسين تحدث الآن على أن هناك قوة عالمية دخلت إلى الوساطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكنا قد تحدثنا في ذلك سابقا. الجانب الإيراني كان يرجح ويفضل بالإضافة إلى الوساطات التقليدية وجود كذلك وساطة عالمية، وبالتحديد كان يتحدث عن الصين وعن روسيا. يبدو أن الصين دخلت على الخط في ظل التنسيق الباكستاني الصيني. إلى أي حد يمكن القول، خاصة أن هناك تقاطع بين ما قلته الآن وما قاله الأستاذ حسين، أنه خلال اليومين أو ثلاثة الأيام المقبلة يمكن أن يكون هناك تحرك باتجاه العودة إلى مذكرة التفاهم. كيف يمكن الآن توصيف الموقف الآن هنا في إيران، خاصة بالحديث عن وساطة دولية؟
3: هذا سؤال جوهري. أعتقد بأن ما سيحصل حول التدخل بالوساطة من قبل الصين هذا تطور مهم جدا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وعادة القوى العظمى الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين الثلاث طبعا، لا يعتمدان موقف تدخل أي منهما في أي وساطة تتعلق بحرب أحداهما مع دولة مثل إيران أو مثل أي دولة حتى أوكرانيا. لذلك تفضل الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هذه الوساطات بيد بعض الدول لكي تتمكن من إدارتها في المستقبل أولا.
1: لكن هناك بعض المعلومات تقول
3: التنصل من أي تعهدات مستقبلية.
1: لكن بعض المعلومات تقول بأن الجانب الإيراني في استراتيجيته التفاوضية كان يسعى لإقحام القوى الكبرى، وكان هناك حديث، معلومات تشير كان هناك حديث ما بين الإيرانيين والصينيين، وحديث ما بين الإيرانيين والروس بالدخول في هذه المفاوضات. الآن تصريحات الصين أمس ولقاء وزير الخارجية عباس عراقتشي مع وزير الخارجية الصيني وما ذكره الآن الأستاذ حسين يتقاطع، أن شيئا ما قد يتغير في هذه المنظومة، الإبقاء على الوساطة التقليدية، دخول الدول الإقليمية الدولية القوى الإقليمية الدولية كضمانات، هل يمكن أن تؤدي هذه إلى نتيجة؟
3: هذا ما كنت أريد أن أصل إليه. أعتقد بأن الإيرانيين يحبذون طبعا موقف صيني، تدخل صيني في المفاوضات والوساطة إن تكون عبر باكستان أو إن تكون وساطة مستقلة، لكن إيران تعتبر في هذه المرحلة بالذات أنها قد عززت موقفها التفاوضي عبر رفض المقترح الأمريكي الذي جاء عبر رئيس الوزراء العراقي ومن ثم الوسيط القطري لوقف إطلاق النار أو الأعمال العدائية لمدة 10 أيام. إيران رفضت هذا الشيء أبدا، والهدوء الحاصل خلال الليلة الماضية في الجبهات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم ردات فعل، توقف ردات فعل إيران، هذا يشير إلى أن الموقف، القراءة الإيرانية هكذا، موقف إيران تعزز في التفاوض. لماذا؟ لأن تصمت وترفض أي مقترح أمريكي يتعدى ويتجاوز حدود التوقعات أو الأطروحات المشاريع الإيرانية فيما يتعلق تحديداً بمضيق هرمز.
1: أستاذ حسين، كان الحديث على أنه خلال، وكما أشرت، خلال اليومين أو ثلاثة أيام المقبلة ربما قد نشهد عودة إلى مذكرة التفاهم. هل ستكون عودة إيرانية مشروطة أم أنه العودة إلى تفاصيل المذكرة، وما موقع البند الخامس والمرتبط بمضيق هرمز في هذه العودة إلى مذكرة التفاهم؟
4: نور الدين، حسب المعلومات الموجودة لن يكون هناك مسار شمالي أو جنوبي في المضيق، راح يكون في مسار واحد تحت إدارة إيران وبأخذ رسوم من قبل المؤسسة المسؤولة عن إدارة المضيق، ثم نبدأ آخر في المذكرة. مثلا بند الأول في المذكرة يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات مربوط بالمضيق، إذا ما التزم الإسرائيلي،
1: أوكي،
4: إذا ما صار جدولة الانسحاب، يمكن يرجع يتحدث.

0: سكر المضيق كما شاهدنا في الماضي.
1: إذن أستاذ حسين، شكرا على مشاركتك لنا معنا في هذه النافذة، كما نشكر الأستاذ ما شاء الله شمس الواعظين على هذه المشاركة. والآن إلى الملف الفلسطيني وإلى رام الله مع الزميل وليد.
2: وتحياتي لكم أيها السادة والسيدات المشاهدين. جرائم المستوطنين قديمة بقدم الاحتلال الإسرائيلي، وسجلت عدة ذروات، من أبرزها كانت محاولة اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبير عام 80 من القرن الماضي، وكذلك محاولة تفجير قبة الصخرة أواسط ثمانينيات القرن الماضي، وأيضا مذبحة التي نفذها المستوطن جولدشتين في الحرم الإبراهيمي عام 94، وهي متواصلة لكنها في هذه الأيام تسجل ذروة غير مسبوقة، حيث بلغ الأمر إلى حد أن يعتدوا على سكان القرى مثلما جرى في قرية تل أمس بحماية من الجيش، وأن تخرج تبريرات من قبل الجهات الرسمية بأنهم كانوا في نزهة. هذا الوضع يبلغ ذروة أخرى في هذه الساعات، حيث يسدون الطرقات ويهاجمون الفلسطينيين عليها، لدرجة أن الارتباط العسكري الفلسطيني اضطر إلى إصدار بيانات يناشد فيها المواطنين عدم الحركة بين الساعة 8 والـ10 من هذا المساء، وبأن الجيش الإسرائيلي يغلق كافة مداخل مدن نابلس ورام الله بشكل خاص. للوقوف على كل ذلك وهذه التطورات وما تحمله من نذر، يكون معنا مراسلنا منتصر نصار من الخليل، ومعي في الاستوديو هنا الأستاذين هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسار، والأستاذ نهاد أبو غوش الخبير في الشأن الإسرائيلي. وأبدأ مع مراسلنا منتصر نصار من الخليل للوقوف على واقع الأمور هذا اليوم وهذه التحولات التي تجري داخل الضفة الغربية من أحداث ميدانية. منتصر، أهلا بك. ما هو الوضع إذا لخصته لنا الآن وأيضا خلال الساعات الماضية؟
3: التطور الأهم هو ما يجري في منطقة هنا في جنوب الضفة الغربي، هو ما يجري في منطقة سوسيا بمسافة يطا جنوب الخليل. قبل ساعة من الآن الجيش الإسرائيلي قال بأنه ورد بلاغ عن إطلاق نار وتبادل إطلاق نار في المنطقة وإصابة مستوطن. سرعان ما عاد الجيش في روايته وتحدث عن إصابة مستوطن بحجر وليس بإطلاق نار، لكنه قال أن فلسطيني استولى على سلاح أحد المستوطنين وقام بإلقائه على الأرض ولم يطلق النار من خلاله، والجيش قال أنه تمكن من العثور على السلاح لكنه لازال يلاحق الفلسطيني حتى هذه اللحظة. قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة ودهمت عدد من المنازل، اعتدت على الطواقم الطبية وطواقم الهلال الأحمر والإغاثة الطبية التي وصلت إلى المكان، وفرضت إغلاقا شاملا على المنطقة، إضافة أيضا إلى إغلاق عدد من المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وهذا ليس ببعيد عما يجري في بقية مناطق الضفة الغربية وتحديدا في منطقة تل جنوب غرب نابلس. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحاصر البلدة حتى هذه اللحظة بعد الحدث الذي أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم اقتحمت القرية بعدد كبير من الآليات العسكرية، اعتقلت نحو 50 فلسطينيا ودهمت حوالي 70 منزل، حولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وأجرت استجوابا وتحقيقا ميدانيا مع الذين تم اعتقالهم قبل أن تفرج عن معظمهم لاحقا، إضافة إلى اعتدائها عصر هذا اليوم على الطواقم الصحفية خلال التغطية في المنطقة من خلال إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع. وأيضا الوضع الميداني في الضفة الغربية هو مزيد من الإجراءات الأمنية المشددة، مزيد من الإغلاقات، وهذا يأتي بعدما تحدث الجيش في بياناته بشكل واضح وقال بأنه سيدفع بعدد عدد من الألوية العسكرية والفرق العسكرية في الضفة الغربية، إضافة إلى نيته البدء بعملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية، وأيضا الحديث عن توسيع البؤر الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية. نحن نتحدث كذلك عن تسارع مهول في البؤر الاستيطانية اليوم، وفي المنطقة التي استشهد فيها 4 فلسطينيين في منطقة تل جنوب غرب نابلس، المستوطنون أقاموا بؤرة استيطانية جديدة إضافة إلى بؤر استيطانية في مناطق سنجل والمغير وغيرها من مناطق الضفة الغربية. وبالتالي نحن نتحدث عن تطورات متلاحقة في الضفة الغربية، سواء بالإجراءات على الأرض حيث الدهم والاعتقالات والإغلاقات والحواجز، أو حتى اعتداءات المستوطنين الآخذة بالتزايد، وحتى البؤر الاستيطانية الآخذة بالتوسع منذ بداية العام الحالي. نحن نتحدث عن حوالي 87 شهيد، 21 من هؤلاء برصاص مستوطنين، وهذا رقم مرتفع إذا ما قرناه على الأقل في الأعوام الماضية، وهذا يدلل على أن الأمور ميدانيا في الضفة الغربية تسير نحو التصعيد أكثر، وتتجه أيضا إلى إمكانية أن تتطور هذه الأحداث إلى مزيد من المواجهة ما بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين يتغولون بشكل واضح وكبير في القرى والمناطق الفلسطينية، سواء من خلال الاعتداءات المنفذة الدرام والنار في المنازل الذي جرى في عريف وفي منطقة صرة وفي غيرها من المناطق.
4: نعم منتصر، شكرا لك منتصر، وهذا ما سنقف عليه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. أستاذ نهاد، موشي يعلون وهو وزير معروف ليس يساري هو يميني، وكان وزير دفاع في إحدى حكومات نتنياهو، وصف ما يجري وما جرى بالأمس في قرية تل بأنه إرهاب يهودي، وأن هؤلاء المستوطنين يبادرون للاحتكاك بهدف جر المنطقة إلى أعمال دامية، وأن الحكومة تعطيهم الغطاءات. ومنتصر تحدث الآن عن البؤر الاستيطانية الجديدة، لكن واضح من الدعاية التي نشرها المستوطنون وحشدوا فيها أتباعهم لسد الطرقات بأنهم لم يعودوا يكتفوا بالاستيطان، يقولون الاستيطان ويقولون هنا الانتقام، وصورة لنهر دماء. ما الذي يريدون هؤلاء؟ إلى أين يريدون أن يصلوا؟ ولماذا ليس هناك أي تحرك من قبل إسرائيل لردعهم، وإن أعلن الجيش أنه حشد 46 كتيبة في الضفة الغربية، هناك نحو 200 من كتائب الاستنفار وشرطة في الضفة؟
5: نعم مساء الخير. الحقيقة أن اعتداءات المستوطنين لم تعد تقتصر على كونها اعتداءات وانتهاكات متفرقة هنا وهناك لمجموعة من المهووسين والمسكونين بأوهام التوراة، وكان ينظر لهم باعتبارهم فئة هامشية يعني لا تقرر السياسة الإسرائيلية. لا بالعكس، الآن ما يقوم به المستوطنون هو جزء لا يتجزأ من برنامج حكومة نتنياهو. ليس فقط أن هؤلاء المستوطنين لهم مرجعيات سياسية مثل بن غفير وسموتريتش وهما وزيران رئيسيان في الحكومة، بل لأن سياساتهم تتكامل تكاملا كاملا مع ما تقوم به الحكومة من سياسات تجاه الأراضي المحتلة، شرعنة بؤر استيطانية، استلاب صلاحيات السلطة الفلسطينية، قمع الشعب الفلسطيني، تهويد القدس. وبالتالي المستوطنون هم رأس الحربة في هذا المشروع لأنهم على احتكاك مباشر بالمواطنين الفلسطينيين. لكن هناك أجهزة أخرى مثل الجهاز القضائي أيضا.
4: لكن لماذا هذه الحكومة ساكتة وتقوم بدعمهم وهم يقومون بعمليات القتل وتقوم بتبرير ذلك وإعطائهم الذرائع؟
5: لأنها هي التي ترعاهم وهي التي تسلحهم وهم ينفذون برنامجها وهي تدعمهم. وليس فقط يعني موشي يعلون حذر من ذلك، يعني هناك رؤساء وزراء سابقين مثل باراك وأولمرت، رئيس الموساد السابق تامير باردو، رئيس الشباك عامي أيلون، كلهم حذروا. وكما يقول الإسرائيليون وهناك مثل معروف في أوروبا أنه العنوان كان مكتوبا على الحائط، كل شيء يدل على أن الضفة الغربية ذاهبة إلى حالة انفجار بسبب تراكم انتهاكات المستوطنين إلى درجة استنفار كل عوامل القهر والغضب الموجودة للفلسطينيين وبالتالي لدى الفلسطينيين. وبالتالي من المؤكد أن هذا سينتهي بمواجهة شاملة. للأسف الشديد أن الفلسطينيين ليسوا موحدين باعتماد سياسات موحدة في مواجهة هذه الهجمة، بينما الحكومة والكنيست والجهاز القضائي والجيش والأجهزة الأمنية والمستوطنون كلهم موحدون في تنفيذ هذه السياسة.
4: أستاذ هاني، كما سمعنا هنا والمقررة الدولية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز وصفتهم بالقتلة والمجرمين وقالت من يردعهم، من يردعهم؟ هل الفلسطينيين سواء كسلطة أو كشعب أو العالم العربي قادر على ردع هذا الفلتان الدامي؟
6: مساء الخير. أول شيء لازم نحط ما يجري في سياقه الطبيعي. السياق الذي يجري فيه الاعتداءات هو مخطط الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، وهذا موجود في برنامجها وليس

0: يعني ادعاء ندعيه، ولكن ترك لنتنياهو تحديد الوقت الملائم بما لا يضر العلاقات الدولية لإسرائيل. فإذا هناك عملية ضم زاحف وقضم تدريجي، أيضا هناك خطة الحسم التي تتبناها الحكومة بشكل فعلي. هذه خطة الحسم تقوم على ركنين: ركن مصادرة وتهويد أكبر مساحة ممكنة من الأرض، وطرد أكبر عدد ممكن من السكان. إذا نظرنا إلى حجم الاعتداءات نجد أنها ليست أعمال منعزلة كما أشار يعني زميلي الأستاذ نهاد. هناك 11,074 اعتداء نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال، منهم ثلث نفذها المستوطنون والبقية الأغلبية نفذها جيش الاحتلال. أيضا أقرت الحكومة الإسرائيلية يعني قامت 10,000 وحدة استيطانية في 6 أشهر الأولى. أعمال ممكن نستمر نصف ساعة لنكرر ماذا قاموا خلال 6 أشهر من هذه السنة. أما لماذا ردة الفعل الفلسطينية ليست بمستوى الخطر، هذا يعود إلى عدة يعني مسائل، منها أن الضفة الغربية مستنزفة منذ أكثر من 16 عاما، انتفاضات، هبات قام بها الفلسطينيون منذ عام 2015 بشكل أساسي، وسواء في القدس أو في الضفة الغربية. منها أيضا يعني الأوهام والمراهنات الخاطئة على أن النأي بالنفس والانتظار يمكن يؤدي إلى النجاة وممكن أن تعتمد السلطة الفلسطينية. منها وهو أخطر شيء الانقسام الفلسطيني. الانقسام الفلسطيني مدمر، فبالتالي كأن هذا الانقسام يجعل كل قرية وكل منطقة يعني.
1: ولماذا لا يعي الفلسطينيون هذه الخطورة؟
0: لأنه لا يوجد مقاومة شاملة بدون قيادة، بدون برنامج، بدون إمكانيات، بدون تنظيم، بدون
1: جبهة وطنية. الانقسام ذاته، والآن الانقسام بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر وفي هذا الوضع غزة مدمرة وقتل بعشرات الآلاف وإسرائيل تستولي على 80% منها وكذلك الضفة الغربية.
0: نعم معك حق، شيء ينتهى له الجيبين أن إبادة ضد الشعب الفلسطيني لم تؤدي إلى وحدة الفلسطينيين. هذا يعود إلى وجود مصالح فردية وفئوية، ويعود إلى تدخلات خارجية، ويعود أيضا إلى أن الاحتلال يرمي بكل ثقله لمنع وحدة الفلسطينيين. يجب أن نتجاوز هذه المسألة، يجب على الشعب الفلسطيني أن يتحرك لفرض إرادته على المنقسمين، لأننا بصراحة إذا لم نتوحد ويمكن أن تبدأ الوحدة بشكل ميداني من المواقع وترتقي شيئا فشيئا من تحت إلى فوق. انتظرنا وحدة من فوق لم تتحقق.
1: ولكن كيف يمكن ردع هؤلاء المستوطنين؟ بدأوا في بداية بعد 7 أكتوبر بالهجمات واستهداف التجمعات البدوية النائية، ثم الآن يستهدفون القرى وسكانها ويقتلون ويجرمون ويسرقون وينهبون وكل ذلك، والآن في هذه الساعة يغلقون الطرقات، يشلوا الحركة بالكامل في الضفة الغربية. كيف يمكن ردعهم؟
0: الردع يجب أن نركز على الصمود، صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه وبقائه وبقاء القضية حية، واستنفار كل القوى المؤيدة للفلسطينيين على امتداد العالم، وهي قوة كبيرة جدا تغلغلت حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل أوروبا. وضع إسرائيل الدولي سيء جدا، وضعنا هنا على أرض فلسطين سيء جدا، ولكن في العالم وضع إسرائيل سيء جدا. أيضا إسرائيل تصادر أراضي ولكنها لا تجد المستوطنين لكي يستوطنوها. هناك عندهم نقص بالعنصر البشري، هناك نقص بقوات الاحتلال التي تقاتل على أكثر من جبهة، وبالتالي نجد أن مستوطن واحد يسيطر على منطقة، وهذا طبعا يعني يدل على حجم المأزق أيضا الذي تعاني منه إسرائيل. لا مفر
1: وبسرعة. هل يعي المجتمع الإسرائيلي خطورة ما يفعله هؤلاء المستوطنين؟
2: يعني ربما يعون، لكنهم أحيانا يحتكمون لمصالحهم الانتخابية. يعني رأينا ردود الفعل على ما جرى في تل، كلها ذهبت إلى تحميل الفلسطينيين مسؤولية ما جرى، حتى من قبل اليسار الصهيوني مثل يائر جولان و كريف، هذا جلعاد كريف اللي هو عضو كنيسة من حزب العمل. الوعي ليس مجرد إدراك، الوعي هو الاستعداد أيضا لاتخاذ مواقف جريئة وشجاعة في مواجهة هذه الوجهة الخطيرة التي تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل سيطال يعني أثرها الإسرائيليين أيضا، ويطال ربما مستقبل أي فكر احتمال لقيام سلام واستقرار في المنطقة.
1: شكرا لك أستاذ نهاد أبو غوش الخبير في الشأن الإسرائيلي، والشكر موصول أيضا للأستاذ هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسة.

0: السياسات والدراسات الاستراتيجية
1: مسارات
0: ونشكر حسن متابعتكم وننتقل بكم إلى استديوهات الجزيرة في بيروت.
2: شكرا لك وليد.

0: تحييد الجبهة اللبنانية، والتي يبدو الطرفان الأمريكي والإيراني ملتزمين بها حتى الآن رغم توسيع رقعة الصدام بينهما. هذا فيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في زوطر الغربية لليوم الخامس على التوالي، وسط تساؤل حول ماذا بعد الانتشار في زوطر. هل ستنسحب إسرائيل في حال أعلن الجيش اللبناني انتهاءه من تأمين البلدة؟ وأسئلة كثيرة تبدو مؤجلة إلى الجولة السابعة من المفاوضات في الرابع من آب أغسطس. فهل يصمد الاتفاق لحينها؟ وهل ينتقل بعدها لمرحلة جديدة؟ نناقش هذه الأسئلة خلال هذه النافذة مع ضيوفنا في استوديو التغطية. معنا الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. لكن قبل النقاش نستطلع آخر التطورات على الساحة اللبنانية مع مراسل الجزيرة في بيروت إيهاب العقد. إيهاب، ما أبرز التطورات اليوم؟
1: الوضع حاليا يرتبط في جنوب لبنان لاستمرار الجيش بإدخال المواطنين إلى بلدة زوطر الغربية. يريد لبنان من خلال الإجراءات المتخذة من الجيش اللبناني تأكيد تنفيذ لبنان على مندرجاته الخاصة به المرتبطة بالمناطق التجريبية، ويعمد الجيش على إدخال المواطنين، وكذلك لازالت فرق الهندسة التابعة له تعمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب من هذه البلدة التي كانت تقع ضمن نطاق القوات الإسرائيلية، ولكنها لم تكن محتلة. لكن الجانب الإسرائيلي اليوم واصل كذلك قصفه لبلدات وقرى، وتحديدا كفر تبنيت والنبطية الفوقة، وهي لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن منطقة زوطر الغربية، مع تفجيرات للبنية التحتية ولمنازل في كفر تبنيت وفي بلدات أخرى تقع ضمن نطاق الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وهذه التفجيرات مستمرة من الجانب الإسرائيلي في عدد من هذه البلدات والقرى، وتستهدف كذلك ممتلكات المواطنين، وهناك تجريف للأراضي الزراعية كذلك في عدد من المناطق الحدودية. يأتي ذلك في ظل استمرار الانقسام السياسي في لبنان الواضح بين السلطة السياسية اللبنانية وما بين حزب الله، وما بينهما مواقف أخرى تقع في الوسط. فالرئيس اللبناني اليوم قال بأن الأزمة الحالية في لبنان أصغر من رسالة لبنان القائمة على مبادئ أساسية، وهي رسالة لبنان في المنطقة، وكان طبعا يتحدث في إطار الوضع القائم في لبنان. لكن الانتقادات استمرت من جانب حزب الله لاتفاق الإطار ولتنفيذه، وقال إن هذا الاتفاق لن يأتي بأي انسحاب إسرائيلي، ولم يأتي بوقف الخروقات الإسرائيلية، وفقا لما عبر أحد نواب حزب الله وعلي فياض في هذا الشأن. وهذا يدل على استمرار الانتقاد الممنهج من جانب حزب الله لرئاسة الجمهورية للسلطة السياسية اللبنانية القائمة، التي يراها حزب الله أنها جاءت باتفاق لصالح إسرائيل، وبأن هذا الاتفاق لم يثمر شيئا بعد إلى الآن، باعتبار كما يقول الحزب أن المناطق التجريبية التي يرفضها هي مناطق لم تكن محتلة. زوطر الغربية لم يحتلها الجيش الإسرائيلي بالكامل، لكنه يتواجد ويحتل منطقة زوطر الشرقية وبعض القرى المحيطة في منطقة جنوب الليطاني. وأيضا يرى حزب الله بأن المنطقتين اللتين تقعان تحت سلطة الجيش اللبناني وهما أفرون وصريفة لم يكن على لبنان التفاوض بشأنهما. لذلك فإن هذا التباعد السياسي لا زال قائما، مع استعدادات من قبل الحكومة اللبنانية السلطة السياسية اللبنانية للمفاوضات السابعة التي ستجري في روما، والتي ستعقد حاليا مبدئيا في الرابع من آب أغسطس القادم لبحث مندرجات اتفاق الإطار، بعد أيضا الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون، وما أدى إليه إلى توافق بشأن عديد من القضايا السياسية المرتبطة بالوضع اللبناني، وما يرى لبنان أنه حققه من خلال هذه المفاوضات لتقريب الموقف الأمريكي من الموقف اللبناني بالنسبة لاتفاق الإطار ودفع إسرائيل للانسحاب، وكذلك بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها ونزع سلاح حزب الله.
0: شكرا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة من بيروت.

0: الحوت. أعود إلى ضيوفنا في استوديو التغطية. دكتور فادي الأحمر، أبدأ معك، ماذا بعد زوطر؟ ماذا عندما ينتهي الجيش اللبناني من تأمين زوطر؟ هل تبدو ملامح المرحلة المقبلة أوضح اليوم في اليوم الخامس من الانتشار في زوطر، أم أننا ما زلنا ننتظر المزيد من الإيضاحات في الجولة السابعة؟
1: شكرا على الاستضافة والتحية للطائف والمشاهدين. لا شك انه بعد زياره الرئيس جوزيف عون الى واشنطن ولقاء ترامب، يعني وهي زياره كانت ناجحه، يبدو انه اصبح مؤكدا بانه هذا المسار مستمر، يعني مسار المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه مستمر، اتفاق الاطار مستمر، وتطبيق العمل له هي المناطق التجريبيه. وبحسب ما علمنا، يعني بحسب المعلومات، انه يبدو انه جنرال جوزيف كليفيلد يعني ات الى لبنان، اجل زيارته، كان من المفترض يكون بالامس او ما قبل امس، ولكن هو ات حتى ما عرفنا مع عائلته يقيم هنا، لانه هذا الطرف الامريكي سيكون هو المراقب لتنفيذ هذه المناطق التجريبيه، بالتالي هذا التطبيق العملي الاول والمهم والاهم عمليا في هذه المفاوضات هي المناطق التجريبيه مستمر وسيتطور اكثر فاكثر، ولكن هناك محظورين او خطرين. من جهه اسرائيل لا تريد تطبيق، نحن نعول الطرف اللبناني يعول على الضغط الامريكي الى هو حتى الساعه جيد ويعني يؤتي اكله تجاه اسرائيل. هناك ايضا طرف من جهه حزب الله، الى اي مدى حزب الله سيلتزم وسيكون متجاوبا مع الدوله اللبنانيه والطرف اللبناني في انجاح المناطق التجريبيه، لانه كما ذكرت في المقدمه ان الحرب عادت الى على مسار طهران واشنطن، وبالتالي الخوف انه هل حزب الله من جديد سيعود يطلق حرب اسناد ايران من هنا بامر من الحرس الثوري الايراني. انا اتمنى لا، انه في حال حدث يكون ادى اكبر خدمه اليوم لاسرائيل وتحديدا لنتنياهو، التي كما راينا في الضفه الغربيه هو يخوض حرب لانه لديه انتخابات، وبالتالي هو سيخوض الحرب ايضا من مصلحته اليوم خوض استمرار في خوض الحرب في لبنان، لانه ستخدمه انتخابيا في الداخل الاسرائيلي هو واليمين المتطرف ايضا. وبالتالي انا اتمنى انه حزب الله ان لا يعود وينخرط في حرب باسناد ايران، لانه خاصه وانه اليوم حرب اسناد ايران لديها موطا جديد اخر وهو ضعف ايران اكثر فاكثر. يعني ايران لا، هذه المره ليست هي عدم توازن القوى كبير جدا اصبح بين واشنطن وطهران، وبالتالي على حزب الله ان ياخذ بعين الاعتبار ذلك وعلى اساس أن لا يغامر مرة أخرى.
0: دكتور علي شكر، إذا التزم حزب الله بهدوء الجبهة أو الهدوء الذي هو يلتزم به على الأقل من طرفه منذ 26 من حزيران يونيو، ما الدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة؟ وما الدور الذي يريد هو أن يلعبه في المرحلة المقبلة؟
2: أطيب التحيات بداية لجميع المشاهدين والدكتور. أعتقد بأن الحزب يقوم بدوره انطلاقا مما حصل خلال الحرب الماضية وسنة وثلاثة أشهر، وأيضا خلال هذه المرحلة منذ الإعلان عن اتفاق الإطار، وبالتالي فعليا نحن ما نشهده ميدانيا على الأرض بغض النظر عن الخطاب والموقف السياسي، لأننا في ظل مرحلة مختلفة ولدينا تجربة مع العدو الإسرائيلي لم يلتزم بها بأي اتفاق أو بأي أطر، زادت مرحلة الاحتلال خلال الهدنة السابقة. عمليا الحزب ملتزم. المناطق التجريبية على الرغم من أنها ليست تجريبية، أعتقد بأن ما عليه أو ما يريده الحزب هو ينتظر فعليا، يعني هناك ثلاث مستويات فيما يتعلق بالمقاربة اللبنانية، المستوى المتعلق بالحزب والذي هو ينتظر فعليا الإجراءات الميدانية المتعلقة بمضمون الاتفاق بغض النظر عن رفضه للكثير من البنود التي وردت، ولكن هو بانتظار الإجراءات، يعني هو رفض الاتفاق من حيث المبدأ ولكنه لم يعارضه، بمعنى لم يوسع المعركة، وبالتالي ضبط إيقاع التجربة على الأرض وهو بانتظار الإجراءات العملانية. إذا كانت الأمور تسير باتجاه خطوات عملانية حتى الآن لم تحصل، على الرغم من الحديث عن مناطق تجريبية، هي ليست تجريبية، هي في الجانب اللبناني في المقلب اللبناني وليست محتلة، وبدأت التجربة بها ما خلى جزء من زوطة الغربية. على المستوى الثاني أعتقد بأن الحزب يشكل جزء من المظلة العامة، بمعنى أننا إذا انتقلنا إلى مستوى آخر هو مستوى رئيس مجلس النواب، هو تحدث أكثر من مرة أعطوني انسحابا إسرائيليا وأنا أضمن لكم باقي القضايا، ونحن نعرف هذا التنسيق بين الحزب وبين الرئيس بيرلي. ننتقل إلى المستوى الأوسع هو المتعلق بالقوى السياسية المختلفة في المشهد اللبناني التي كان لديها الكثير من علامات الاستفهام حول الاتفاق، وبالتالي هي أيضا بانتظار المجريات على الأرض. لذلك أعتقد بأن هذا المشهد اللبناني يأتي متكاملا فيما يتعلق بدور الحزب كحركة المقاومة، دور القوى السياسية، ومن ثم يأتي دور السلطة اللبنانية التي من المفترض أن يكون لديها قدرة أكبر على الضغط تجاه المجتمع الدولي وبالتحديد الأمريكي لتنفيذ المعطيات والإجراءات الميدانية المتعلقة بالخطوات، على الرغم من أن كل هذا المشهد لم يلحظ نقطة أساسية تتعلق بوضع مرحلة زمنية واضحة للانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل. لذلك أعتقد بأننا في ظل هذا الوضع وعلى مستوى الحزب هو بانتظار أي إجراءات فعلية على الأرض، وبناء على هذه الإجراءات يمكن حينها مقاربة المشهد المتعلق بالمراحل التالية التي تتعلق بمضمون اتفاق الإطار بشكل عام.
0: نذكر مشاهدينا الكرام بأن اليوم يعني كان هناك عودة لليوم الثاني على التوالي لبعض أهالي زوطر إلى البلدة، إلى زوطر الغربية، بمرافقة من الجيش اللبناني ليدخلوا يعني ويتفقدوا، ولكن لم تكن هناك عودة حقيقية. أعود دكتور فادي الأحمر إلى النقطة التي تحدثت بها. الواضح الآن أن هناك دعم لمسار ولأهداف الدولة بسط سيطرتها في جنوب لبنان، بسط سلطتها، وبنزع سلاح حزب الله. هذا المشروع ماض. ما الذي يحتاجه الرئيس اللبناني جوزيف عون دوليا وداخليا ليحشد وليستطيع أن يقنع حزب الله بالانضمام إلى هذا المشروع؟
1: دوليا الدعم الدولي والإقليمي خاصة وليس فقط دولي موجود. المشكلة هي لدى حزب الله أن يتجاوب، أن يقرأ، يعني أن يعيد قراءة المشهد الداخلي والمشهد الإقليمي والمشهد الدولي. لم يعد لصالحه. يعني ما قبل 7 أكتوبر غير ما بعد 7 أكتوبر، وأيضا ما بعد أيضا 28 شباط ليس كما قبل 28 شباط. يعني أمين عام الحزب يقول هذا المقول، ولكن أنا أقولها بخلاف بما يقولها هو. بمعنى أنه الحزب لا يمكنه الاستمرار بقى بخياره، بخيار السلاح الذي هو لطائفة ولجزء من طائفة، هذه ليست تعد مقاومة. هذه المقاومة التي استعملت السلاح أكثر من مرة في الداخل، التي هددت به، التي فرضت رؤساء حكومات، هذا لم يعد، يعني لم يعد ينطلي هذا السلاح كسلاح مقاومة على أي من اللبنانيين، حتى على البيئة الشيعية، جزء كبير من البيئة الشيعية. فبالتالي وأعاق قيام دولة. اليوم هناك إرادة داخلية كبيرة إنه خلاص بدنا دولة بقى، ولا يمكن لدولة أن تقوم بثنائية وهناك دويلة داخلها. هذا واحد. اثنين، المجتمع الإقليمي والدولي لن يقبل بقى بذلك، لن يساعد لبنان في انهيار اقتصادي ومالي وبحاجة لدعم إلى ما هناك لكي يقوم، لن يحصل على أي شيء حتى من أقرب الحلفاء له في حال استمر سلاح حزب الله الذي أعود وأكرر هو خلق المشكلة نفسه وأصبح يحارب في سوريا، حارب في سوريا، حارب في اليمن، درب في العراق، يعني درب اليمنيين لقصف السعودية، درب العراقيين أيضا يوم يستهدفون دول الخليج إلى ما هنالك، وخاصة سوريا. فبالتالي لا يمكن له أن يستمر بهذا الشكل. هذه لم تعد مقاومة، هذه ميليشيا أصبحت ذات بعد أقليمي. وبالتالي يوم الأقليم يطلب، الأقليم العربي والشرق الأوسطي يطلب بوضع حد لها من الدولة اللبنانية، وقبل ما أن يطلب، هذا مطلب لبناني، أعود وأذكر هذا مطلب لبناني منذ العام 2006، من أول طاولة حوار للمفارقة ترأسها الرئيس نبيه بري، يعني اليوم هو الطرف الثاني في الثنائي الشيعي، هو ترأسها وكان تحت عنوان استراتيجية دفاعية.
0: دكتور علي شكر، باختصار شديد جدا يعني بثواني قليلة، هل حزب الله بعد الوضع، عندما تقول إيران إن حزب الله ولبنان دفع ثمنا غاليا، هل اليوم هو مستعد للتخلي عن البعد الإيراني عفوا لضيق الوقت لن أستطيع منحك الإجابة. شكرا جزيلا لك دكتور علي شكر ودكتور فادي الأحمر. عذرا مشاهدينا لضيق الوقت، نعود إلى الدوحة للزميل عبد السلام واستوديو التغطية المستمرة هناك. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك روعة، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المسجدات قال مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمية للسفن في مضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور مضيق هرمز، مضيفا أنه كان على واشنطن التشاور مع طهران لإضافة أو حذف أي ممر في المضيق ليكون موافقا للبند الخامس. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، وأضاف أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في تطورات الملف اليمني نقلت رويترز عن

0: مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين في بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه، وإن قوات الجيش عثرت على السلاح الذي انتزعه فلسطينيون وتواصل مطاردة من نفذ الهجوم. وفي وقت سابق اقتحم مستوطنون بلدات تل وبيت فوريك في نابلس وترمس عية ودير جرير بقضاء رام الله. نبقى في متابعة هذه التطورات. انضم إلينا أولا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وسنبقى في متابعة أيضا مع بقية المراسلين من طهران. عمر هواش سيكون معنا أيضا. نبدأ مع عمر هواش والمعلومات المتوفرة حتى الآن عن زيارة الوفد العماني وما يناقش.
1: نعم عبد السلام، زيارة الوفد العماني انتهت بعد أن مكث في العاصمة طهران لمدة يومين، وكان مضيق هرمز هو الموضوع والملف على الطاولة الإيرانية العمانية لأجل التوصل إلى حل ما بين الطرفين حول المسارات، مسارات العبور من مضيق هرمز. نعرف أن إيران كانت تصر ولا تزال على الممر الشمالي قرب السواحل الإيرانية، بينما كان هناك ممر جنوبي قرب السواحل العمانية قد فتح بالتنسيق بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة المنظمة الدولية للبحار. وبالتالي هذا الموضوع طرح على الطاولة الإيرانية العمانية هنا في العاصمة طهران، وكان هناك اتصال هاتفي جربت بالموازاة مع هذه المشاورات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، حيث تم التأكيد على ضرورة تأمين الملاحة في المضيق وتأمين عبور السفن منه. وبالتالي هناك اعتقاد كبير في الحقيقة عبد السلام أنه في حال حل موضوع مضيق هرمز تم التوصل اتفاق يرضي الطرفين الإيراني والعماني والأمريكي بطبيعة الحال، يمكن القول أنه قد تكون هناك عودة إلى مذكرة التفاهم. الإيرانيون يقولون أنهم يرفضون أي عروض بوقف إطلاق النار، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدم هذه الفترة لأجل تعزيز قدراتها العسكرية، تعزيز مخازنها من الذخيرة وحتى الوقود، إضافة إلى تعزيز خزاناتها من النفط من المنطقة. لذلك هذا الأمر رفض هنا على الجانب الإيراني. اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد بأن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية من فتح مسار في مضيق هرمز في الناحية الجنوبية كان يتناقض مع ما جاء في مذكرة التفاهم، وقال إن إيران وأمريكا كانتا قد فتحا خط اتصال مباشر لأجل حل أي خلافات طارئة على مستوى مذكرة التفاهم لا سيما مضيق هرمز، لكنه أكد أن نوايا الأمريكيين كانت ليس التواصل مباشر مع طهران بل التنصل من التزاماتهم في مذكرة التفاهم عبر فتح ذلك المسار في جنوب مضيق هرمز. لذلك يمكن القول أن المفاوضات لا تزال جارية، حتى أن هناك حديث عن ربما تكون هناك وساطة صينية أيضا تضاف إلى الوساطات القطرية والباكستانية والمباحثات العمانية. هنا في طهران من يقول إن دخول الصين على الخط يمكن أن يمنح إيران ضمانات مستقبلية لأجل عدم تنصل واشنطن من التزاماتها مجددا في أي اتفاق أو حتى في حال العودة إلى مذكرة التفاهم. نعرف أن الصين هي لاعب دولي مهم، لها ثقل، لها علاقات وطيدة مع إيران اقتصادية واستراتيجية. لذلك هناك تعويل واضح من قبل الإيرانيين ربما على احتمال أن تلعب الصين دورا مستقبليا. باختصار أيضا المؤسسة العسكرية لا تزال تراقب، تقول أنها مستعدة في حال شن عمليات جديدة عسكرية تصاعدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن الضربات الإيرانية سوف تستمر إلى حين ما وصفه باستسلام العدو مقابل إيران.
0: نعم عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. نذهب لأحمد الرهيد، نحاول أن نفهم الموقف الأمريكي من خلال التصريحات للرئيس دونالد ترامب.
2: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يتمسك بموقفه بأن

0: الولايات المتحدة تنتظر من إيران مواقف تعبر فيها عن استعدادها عن بشأن المفاوضات، لأنه يقول إن الإيرانيين يتواصلون مع الولايات المتحدة ولكن لديه اعتقاد بأن إيران غير مستعدة بعد لتلك المفاوضات، دون أن يوضح طبيعة هذا الاستعداد. ولكنه يفهم من تصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو بأن على إيران أن تتبع الأقوال بالأفعال فيما يتصل بفتح مضيق هرمز دون عوائق أو رسوم أو شروط، وأن الولايات المتحدة لن تقبل أن تفرض إيران أو أي دولة أخرى سيادتها على أي مضيق دولي. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان قد استبعد في الحقيقة مسألة الهجوم الواسع هذه الأيام، يقول إن المفاوضات مستمرة والحديث مستمر وتصله إشارات إيجابية أحيانا من قبل الإيرانيين، ولكنه في ذات الوقت يتمسك بنقطة عدم الاستعداد. هذه كررها يوم أمس مرتين، مرة من البيت الأبيض ومرة أخرى في عشاء مراسلي البيت الأبيض هنا في واشنطن. يضيف ترامب بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الأمور ستمضي نحو هجوم أوسع ضد إيران، ولطالما هدد إيران باستهداف الجسور ومنشآت الطاقة وكذلك البنية التحتية، بالإضافة إلى المنشآت النووية التي يقول إنها تحت المراقبة، لا سيما الموقع النووي في منطقة جبل الفاس. الآن التركيز الأكبر هنا في واشنطن هو على مضيق هرمز. تقول الولايات المتحدة إن على إيران أن تفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم، بل وهناك الحديث عن أن هذه المذكرة إن كان الخلافات حولها كبيرة فيجب المضي نحو نقطة أكثر تقدما، ربما صياغة مذكرة جديدة أو البناء على هذه المذكرة التي تختلف التفسيرات بشأنها فيما يتصل تحديدا بالبند الخامس. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستستهدف إيران طالما استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، والقيادة المركزية الأمريكية التي كانت تشن ضربات ل13 يوما في الأسبوعين الماضيين كانت تقول دائما إن هذه الضربات تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهي تفرض أيضا في الوقت ذاته هذا الحصار البحري الذي ذكرت أنها وخلال 9 أيام من أيام الحصار البحري غيرت مسار 12 سفينة وعطلت واحدة لم تستجب للتحذيرات، ودائما ما تذكر بأن لديها آلاف الجنود الأمريكيين ينتشرون في المنطقة وأنهم على أهبة الاستعداد لأي تعليمات من قبل الرئيس ترامب، الذي تقول مصادر قبل قليل هنا في واشنطن بأنه كان قد وجه بعدم شن ضربة الليلة الماضية ليلة الجمعة، ربما لإفساح المجال للمفاوضات. ومن المرتقب أيضا أن يلتقي نتنياهو هنا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل وفق تأكيدات مسؤولين أمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. نرحب بضيوفنا الآن في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع سيد صدقيان والتصريحات الأخيرة لسعيد زادة، ويقول إن إيران لا تقبل بهيمنة أمريكية على مضيق هرمز. بالنسبة للإيرانيين ما مفهوم الهيمنة على المضيق؟
2: تحية لك عبد السلام وإلى ضيفيك والمشاهدين. الإيرانيون بعد الجولة الأخيرة من المباحثات التي عقدوها مع الجانب العماني، حيث كان وفد من عمان يزور طهران، الآن وصلوا إلى قناعة كاملة بأن هذا المضيق يجب أن يكون تحت إشراف الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأن عمان وإيران يستطيعان أن يديرا ضمن بروتوكول معين في إطار الاتفاق في إطار القانون الدولي، يستطيعون أن يديروا هذا المضيق بالشكل الذي يسمح لعبور الناقلات، ناقلات النفط، السفن البحرية التجارية دون أي عائق.
1: يعني لا الهيمنة هنا لم تكن أمريكية لن تكون إيرانية بحديثك هذا؟
2: عندما تكون يعني متقاسمة بين يتقاسمون الإدارة عمان وإيران، بالقطع لن تكون هناك هيمنة، لكن الإيرانيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة تريد أن تفرض آليات معينة أو قوانين معينة أو إجراءات معينة، كما رأينا سابقا مثلا كان هناك فكرة أن إيران تشترك بدوريات مشتركة عمانية إيرانية أمريكية، رفض هذا الاقتراح الجانب الإيراني. الآن يبدو بأن هناك اتفاق يعني تم خلال هذه الزيارة.

0: الأخيرة هناك اتفاق على وضع مثل هذه الآلية من أجل عودة هذا المريض.
1: هو الهدف أصلاً من
0: كان عليه سابقاً.
1: هو الهدف الأساسي من هذه الزيارة العمانية والترقب سيد الموقف دكتور عبد الله، كيف يمكن أن تنجح الجهود العمانية؟ ما المخرج المتوقع؟
2: هناك أعتقد الموضوع بالسلام مفتوح على جميع السيناريوهات، يعني لا نعلم حتى الآن. هناك تقارير بأن هناك انفراجة بشكل أو بآخر، أن هناك توصل لاتفاق إيراني عماني. نعلم بأن الجانب الإيراني يريد أن يهيمن على هرمز، وبالتالي هو هاجم السفن في المياه الإقليمية العمانية، لكن الآن انفتحت بوابة معينة. أعتقد التقارير تتحدث عن الجانب الأمريكي أوقف عملية هجوم واسع، قد تعطي فرصة بأنه يحاول الجانب الأمريكي والمنطقة تريد أن تعلم هل العمليات الأمريكية التي كانت بشكل يومي 13 ليلة هل هي أحدثت نتيجة في منظومة صنع القرار الإيراني بالتنازل هنا والقبول بهناك مسار جنوبي وشمالي أم لا؟ بالتالي هذا قد يكون مفتوحا، لكن أيضا عودة الهجمات الأمريكية متوقع أيضا إن لم يحدث أي انفراجة حقيقية في مضيق هرمز، لكن أيضا الجانب الإيراني قد يعود إلى مهاجمة السفن والإنكار أيضا، وهذا أيضا سيناريو محتمل يجعل من الصعب إدارة المضيق بأنه هناك عمليات لكن لا أحد يبين أنه هو مسؤول عنها بشكل كبير، وبالتالي يضع المنطقة كلها والاقتصاد الدولي في خانة صعبة.
1: وهنا سيد باولو فونشيراخ، الكل يترقب ما الذي صدر عن هذه الاجتماعات بين الإيرانيين والعمانيين على مدى يومين. نقطة النقاش هي مضيق هرمز. بالنسبة للرئيس الأمريكي، ما المخرج المتوقع والذي سيمنع سيناريو التصعيد، والذي يقول الرئيس الأمريكي أنه ما زال موضوعا على الطاولة؟
3: بطريقة مثالية، الحكومة الأمريكية أي الرئيس ترامب يود أن يرى العبور عبر مضيق هرمز يسير كما كان في 27 من فبراير شباط، بحيث لا يكون هناك سيطرة على المضيق لا من إيران ولا من عمان ولا من الولايات المتحدة ولا من أي دولة من الخليج. لقد كانت هناك حرية كاملة بالعبور، والناقلات تأتي وتعبر، والسفن التي تحمل الأسمدة والغاز الطبيعي المسال تمر بدون أي مشكلة. كان هذا الوضع في السابق، ولكننا الآن في وضع مختلف تماما. إيران تدرك بأن لديها قوة هائلة بالسيطرة على المضيق، ومن وجهة نظر عسكرية إيران الآن أضعف من الولايات المتحدة، وهذه هي النقطة الوحيدة التي لديهم فيها نفوذ وأفضلية، بحيث يجعلون الوضع في المضيق سيء ومروع للجميع بأضرار للدول المشاطئة والاقتصاد العالمي. وكلما طال هذا الأمر وكلما ازدادت أسعار النفط فهذا أمر لا يخدم الاقتصاد العالمي، وأيضا هو سيء أيضا للولايات المتحدة في مرحلة ما.
1: إن كان هذه المرحلة سيد باولو، اسمح لي المقاطعة، يقال هنا دكتور صدقيان أن إيران كانت تعول على انخفاض مخزونات النفط إلى منتصف أغسطس المقبل، هناك حديث إعلامي واقتصادي بهذا الخصوص، لكن الحديث الآن عن تصريحات عباس عرقجي قال لماذا لم يأتوا ضمن إطار مذكرة التفاهم لنناقش مضيق هرمز والمسارات المحتملة. نريد أن نفهم في أي سياق يتحدث، لماذا يعيد النقاش حول هذه النقطة، بالإضافة إلى حديث سعيد زادة يقول المحادثات العادلة في إشارته، يقول مقابل ضمان المرور الآمن والسلم للسفن في مضيق هرمز، هم يريدون محادثات عادلة، فما الذي نفهمه الآن من حديث الاثنين؟
4: ممكن بأن إيران تريد أن يرتفع سعر النفط إلى 150 دولار. في المرة السابقة عندما أغلقت إيران مضيق هرمز ارتفع سعر النفط في السوق العالمية إلى 120 دولار. الآن ربما يريدون ذلك من أجل الضغط على الولايات المتحدة وعلى الرئيس ترامب تحديدا بالكف عن هذه الهجمات على إيران والقبول بإنهاء الحرب كما وقع عليه في مذكرة التفاهم. الآن
1: لكن أبقى معك، لأنه إذا كان هذا التعويل إلى منتصف أغسطس، الرئيس الأمريكي بعد 13 ليلة من القصف أوقف القصف في لحظة وجود الوفد العماني، لكنه يهدد بأمر أكبر.

0: لم تره إيران من قبل. لن يتغير برأيك تصريحات عباس عرقجي؟ لا تأتي في هذا الإطار محاولة لخفض التصعيد؟
1: عبد السلام، في الحرب 39 يوم وحرب 12 يوم كل الأهداف العسكرية التي أرادوها نفذوها في إيران، بما في ذلك اغتيال المرشد والقادة العسكريين والقادة السياسيين. ما الذي حدث؟ لم يتغير شيء، بقت إيران صامدة، تماسك عسكري سياسي شعبي، وبالتالي هذا الخيار عبد السلام هذا الخيار ثبت بأنه لن يستطيع أن يؤدي إلى إيقاف وقف إطلاق النار بشكل كامل وفتح مضيق هرمز كما كان في 27 من فبراير. الآن عندما وقع الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم، هو لم ينفذ أي من هذه الفقرات التي وردت في مذكرة التفاهم. الآن يبدو لي بأن هذا المسعى الجديد الصيني باكستاني هو يريد أو يتحرك على أساس الفقرة الأولى من بيان تفاهم، أنه يكون هناك وقت إنهاء الحرب، هذه نقطة مهمة جدا، إنهاء الحرب وحتى تستفيد كل دول المنطقة والأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
0: هو الكل يبحث عن مخرج من هذه الإشكالية، وهناك أسئلة تطرح داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا استراتيجية للخروج، والسؤال إذا فشلت الجهود الحالية التصعيد ما مدى، ما المخرج منه؟ ليست حلقة مفرغة دكتور.
2: بالضبط، هي هذه هي الحالة، هي حالة الذهاب إلى، عندما ننظر للمفاوضات والميدان بشكل كبير نرى بأنهم مسار واحد وليس مسارين مختلفين. واحد يبني ويحاول أن يخترق في الحصون المجمدة من خلال الحصول على النفوذ، والآخر يحاول استثمار هذا النفوذ. بالتالي الميدان يحاول أن يسيطر على، يحقق مكاسب ميدانية، ثم بعد ذلك تبدأ المفاوضات لمعرفة ما مدى جدية الطرف الآخر وما مدى تأثره من خلال التحركات الميدانية. بالتالي نحن ندور في نفس الدائرة بشكل كبير. نجد أن الجانب الأمريكي الآن يعطي فرصة للمفاوضات وللدبلوماسية ليقيم ما قامت به عملياته من خلال محاولة ردع قدرة إيران على السيطرة على هرمز وعلى تهديد الملاحة بشكل كبير. إذا لم يحقق أي شيء سيعود بعد ذلك إلى هجمات أخرى لزيادة فاعلية والتأثر بشكل كبير داخل المنظومة الإيرانية. لكن يجب أن ننظر عبد السلام بأن هناك داخل إيران نجد أن الخطاب ناعم وسلس دبلوماسيا بالنسبة لعرقجي، لكن أيضا نجد أن هناك خطابات وسلوكيات متطرفة بشكل كبير ومتعصبة عند الحرس الثوري. هي من تستهدف السفن، هي من تؤثر بشكل كبير على الملاحة وعلى الأمن، وهي من تؤثر على الأمن القومي الإيراني. يعني الهجمات التي تتعرض لها إيران والشعب الإيراني يعني لا يمكن أن تستمر، يجب أن يكون هناك فتح لمجال الدبلوماسية، يجب إيقاف الاعتداءات السافرة على دول المنطقة، الاعتداءات على الملاحة، أمن الملاحة إلى غيره، حتى يتم إعطاء فرصة للدبلوماسية لتصل لحلول ممكن ترجمتها إلى نظام إقليمي أكثر استقرارا.
0: وأمام هذا التشدد ربما الإيراني والحرس الثوري كما يقول الدكتور عبد الله سيد باولو، هناك حديث بأن جي دي فانس مختفي الآن في هذه الفترة بعد تصريحات لافتة كما تعرف مع جو روغن، وبأن ماركو روبيو يقود هذه المرحلة خارجيا، والرئيس الأمريكي بطبيعة الحال يدرس الخيارات العسكرية والتصعيد العسكري، وهي سياسة كان يؤيدها ماركو روبيو منذ البداية في اجتماعات يناير الماضي عندما كان يرى أنها سياسة الضغوط القصوى هي التي تنجح مع الإيرانيين. فالسؤال بطبيعة الحال الرسالة ستصل من العمانيين للأمريكيين، إن لم يعجب الرد الرئيس الأمريكي ما المخرج؟
3: الولايات المتحدة لديها الخيار بالتصعيد ونحن نعلم ذلك، وقد أظهروا هذا عندما استخدموا القوة الكاملة للحملة المشتركة العسكرية من قبل الأمريكيين والإسرائيليين. ولكن ما هو أثر ذلك؟ الولايات المتحدة يمكن أن تقصف إيران، وإيران يمكن لها أن تستهدف أهدافا عسكرية وحتى بنية تحتية مدنية مهمة، وهذا يضع الصراع على مستوى مختلف عما رأيناه إلى الآن. المسألة هي هل الإيرانيون سوف يقولون توقفوا نحن نستسلم، نحن لا يمكن أن نتحمل هذا بعد هذه المرحلة؟ إذن فهم إن لم يهتدوا بما حدث عبر الأشهر الماضية فلن يفعلوا ذلك، وظهروا بأنهم يمكن لهم أن يتلقوا الكثير من الهجمات والضربات، ولكن النظام ما زال قائما ولديهم قدرات عسكرية ولديهم مرونة ولديهم مقاومة ولديهم قوة مميتة فتاكة. إذن فهذه الهجمات أنا لست متأكدا إن كانت سوف تأتي بالنتائج بأن تستسلم إيران وأن تقول كفى، لا يمكن أن نتحمل أكثر من هذا. إذن فالأمر كله يعتمد على المخططين في البنتاغون وما الذي يدرسونه من سيناريوهات، وأنا أتوقع أنهم يقدمون هذا للبيت الأبيض ويقولون السيد الرئيس هذا ما لدينا وهذا ما يمكن أن نفعله، أنت أصدر الأوامر ونحن سوف نقوم بتنفيذها.
0: شكرا.
3: المسألة هي ما هي النتائج المتوقعة
0: عند هذه النقطة. نشكركم جزيلا. استنفدنا الوقت. باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية من واشنطن، ونشكر الدكتور محمد صالح صدقية مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونشكر الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. نبقى في ذات الإطار. الزميل نشوان حسين وقراءة في سياق الحدث في بند مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم أهميته والخلاف والتصعيد حوله واحتمالات التفاهم على آلية للعبور في المضيق.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بند يبدو فنيا لكنه تحول إلى عقدة سياسية وأمنية أدت إلى موجة التصعيد الأخيرة. فكيف يبدو مستقبل هذا البند وبالتالي مستقبل مسار التصعيد أو التهدئة؟ لاعبان رئيسيان يحددان أي المسارين يبدو الأقرب بطبيعة الحال، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما الأخيرة. إيران تقدم الخلاف بوصفه انتهاكا أمريكيا لبند واضح في المذكرة، فوزير الخارجية عباس رقش يقول إن واشنطن كانت تسعى إلى دفع الأمور نحو التصعيد وإنها انتهكت الاتفاق وأوصلت الأمور إلى الوضع الراهن. يضيف أن البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور هرمز، وأن المسألة تجاوزت سوء التفاهمات بعدما بدأ أن الطرف الآخر مصر على إنشاء مسارات أخرى. في المقابل تحاول الولايات المتحدة إبقاء باب التفاوض مفتوحا من دون القبول بالرواية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي لكنه مستعد للاستماع. يضيف ترامب أن الجانب الإيراني يتحدث مع واشنطن حاليا ويرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، فيما نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الرئيس الأمريكي لم يمنح الجمعة الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران بعد أن كان يوافق يوميا على خطط الهجمات، وذلك بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. إذن هو خلاف أدى إلى موجة تصعيد بدأت منذ نحو أسبوعين حول البند الأكثر تأثيرا على الاقتصاد وهو مضيق هرمز. نتابع مزيدا من التفاصيل هنا على الخارطة التفاعلية. معك سلام.
5: أصل الخلاف هو تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم. هذا البند ينص على أنه يجب على إيران أن تؤمن ممرا آمنا للملاحة، وفي واحدة من الفقرات في هذا البند يقول بأن إيران ستجري حوار مع سلطنة عمان والدول المجاورة المطلة على المضيق بخصوص ترتيبات الملاحة. هذا البند فسرته إيران بأنه يعطيها الحق في تغيير المسارات وبالتالي سحب السفن التي تريد المرور عبر هرمز إلى قبالة السواحل الإيرانية، ومن هنا كان الخلاف. الولايات المتحدة تقول بأن هذا البند لا يعطي لإيران أي نفوذ، إيران أو أي دولة أخرى أي نفوذ على مضيق هرمز، وما على إيران أن تقوم به هو نزع الألغام والتوقف عن استهداف السفن. لكن ما حدث وأدى لجولة التصعيد هو ما اعتبرته الولايات المتحدة خرق إيراني، وأيضا حتى الوسيط الباكستاني اعتبر أن إيران عندما استهدفت 3 ناقلات قبالة الشواطئ العمانية اعتبر خرقا لمذكرة التفاهم. بعدها بدأت الولايات المتحدة بشن ضربات ليلية مكثفة على مناطق في إيران. بدأت هذه الضربات بشكل مركز خلال الأسبوع الأول على المناطق الجنوبية والساحل الإيراني من

0: أقصى الشرق عند الحدود مع باكستان إلى أقصى الغرب عند الحدود مع العراق، بدأت المناطق الساحلية وأيضا الجزر داخل مضيق هرمز الجزر الإيرانية تتعرض لعمليات قصف أمريكي مكثف. لكن هذه العمليات القصف بدأت تتسع حدة وبلغت ذروتها قبل ليلتين من اليوم، عندما وصلت الاستهدافات إلى جيلان في أقصى شمال إيران على بحر قزوين، وامتدت أيضا الغارات إلى أذربيجان الغربية المحافظة الحدودية بين إيران وبين تركيا، ودخلت مجموعة من المحافظات أيضا في باب الاستهداف. أهم هذه الاستهدافات كانت لمنطقة نائين في إصفهان، كان هناك أيضا استهداف في يزد، ويعتقد أن الاستهدافان في إصفهان وفي يزد هما لمراكز تدريب للحرس الثوري على إطلاق الطائرات المسيرة، وكان هناك ضربات في كرمانشاه، ضربات في إيلام وفي لارستان وفي خوزستان، كانت ضربات مكثفة وضربات متتالية شهدناها على مدى 14 يوما، ووصلت هذه الضربات إلى مرحلة هاجمت فيها الولايات المتحدة في أقصى الشمال الإيراني في أذربيجان أحد أهم أبراج الاتصالات، وفي الجنوب هاجمت أيضا مناطق داخل مدينة بندر عباس أو في مدينة بندر عباس، تقول بأنها كانت مخصصة لإطلاق الزوارق الصغيرة التي يستخدمها الحرس الثوري، لاسيما عند الشواطئ المحاذية تماما لمضيق هرمز في بندر عباس. المناطق الشرق الجنوب الشرقي عند تشابهار وعند كنارك عند الحدود مع باكستان، هذه الاستهدافات تقول الولايات المتحدة إنها المنصات التي تطلق منها إيران الطائرات المسيرة وأيضا الصواريخ لاستهداف السفن في مضيق هرمز. ولكن إيران أيضا قامت بشن مجموعة من الهجمات، كان أخطر هذه الهجمات أو ربما أكثرها دقة هي الهجمات التي استهدفت مناطق مدنية في الكويت تحديدا. استهدف الحرس الثوري مصافي لتكرير المياه ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية. السلطات قالت إنها اعترضت هذه المسيرات أو الصواريخ التي كانت متجهة إليها، وأن الأضرار الناتجة عن شظايا الصواريخ الاعتراضية تمت السيطرة عليها، وأيضا يعني إعادة تأهيل ما يمكن أن يكون قد تضرر. وأيضا الأردن في الحقيقة شهد استهداف لافت في المناطق الجنوبية في العقبة، ميناء العقبة تعرض لمحاولات استهداف إيرانية على مدى يومين، والجيش الأردني وأيضا السلاح الجو الملكي الأردني قال إنه اعترض على الأقل 6 مسيرات و4 صواريخ في يوم واحد. نشوى
1: يوضح كل ذلك أهمية وخطورة ملف هرمز الذي سنتابعه. شكرا جزيلا لك سلام، سنتابعه بمزيد من التحليل. مشاهدينا، إذن موجة تصعيد عسكري تشي طبيعتها بأهمية ورقة مضيق هرمز فيما يتعلق بالأحداث، وسنناقش ذلك كله مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، سنتناول ذلك لاحقا، لكن فقط كنا قد فككنا مع ضيفنا الدكتور محجوب أهمية مضيق هرمز للطرفين، ووجدنا أنه يمثل بالنسبة للولايات المتحدة اختبارا لحرية أو مبدأ حرية الملاحة وضمانا لتدفق الطاقة وكذلك استعادة حركة الأسواق، ومقياسا لصورة القدرة الأمريكية على حماية الممرات الحيوية. لذلك لا تريد واشنطن أن يتحول العبور في المضيق إلى آلية تخضع لشروط إيرانية أو إلى ورقة تفاوض دائمة ترفع بها طهران كلفة أي أزمة. فتح المضيق في القراءة الأمريكية يجب أن يكون كاملا وواضحا وغير مشروط بحسب دكتور محجوب ضيفنا. أما بالنسبة لإيران فهرمز ليس مجرد ممر دولي، بل ورقة سيادة ونفوذ في الإقليم، وتمنح السيطرة عليه طهران ورقة ردع وضرورة أمنية إيرانية، إذ تحد السيطرة عليه من قدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها وقطعها البحرية في مياه الخليج. بحسب الدكتور محجوب، طهران تريد أن تقول إن أمن المضيق لا يدار من خارج جغرافيته، وأن أي آلية عبور يجب أن تعترف بدورها كدولة مشاطئة وقوة مؤثرة فيه. لذلك ترفض إنشاء مسارات منفصلة دون التشاور معها، لأنها ترى في ذلك محاولة أمريكية لتفريغ البند الخامس من مضمونه وتحويل فتح المضيق إلى التزام إيراني بلا مقابل سيادي. دكتور محجوب، ربما ليس الإيرانيون فقط، ربما الجميع بدأوا يفهمون تفاصيل أهمية هرمز فيما يتعلق

0: هي كممر بإدارته وفيما يتعلق بتداعيات الخلاف عليه. الآن هذا بند من بنود مذكرة التفاهم ليست نهائية، هي تفاهم أولي، ومر الطرفان بهذا المسار الصعب، فما بالنا بربما بقية المسارات على هذا المستوى؟ كيف تقيم المسار فيما يتعلق بهم؟
1: نشوان، هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ستذكر أنها حرب بدأت دون أن يكون لمضيق هورنز أي ذكر، لكنه في اليوم الأول أصبح هو كل الحرب وكل فرص صناعة السلام. مضيق هورمز كان أصبح هو القصة الحقيقية التي يتحدى الحديث عنها الآن في هذه الحرب. مضيق هورمز ببساطة، نحن عرفنا الآن خلال الأيام الماضية أن إيران فكرت منذ 15 عاما في استخدامه كورقة ضغط، وعرفنا أن المرشد السائر الراحل علي خامنئي استدعى رحيم صفوي وقال له بالحرف نريد خطة لاستخدام المضيق، أعد، فقال له سأعدها في شهر، فأعد له ذلك المخطط ووصلنا إلى هذه النتيجة. إذن المضيق كان بالنسبة لإيران سلاحا حقيقيا، لكنها لم تظهر أي شيء حوله. عندما بدأت الحرب وطرحت هذا السلاح الذي تغيرت كل مجريات الحرب، أصبح المضيق هو أصل صناعة السلام وأصل صناعة التهدئة في هذه الحرب. لذلك ما الذي جرى عمليا؟ البند الخامس جاء ليقول أولا بشكل غريب أن على إيران أن تقوم بإجراءات لفتح المضيق، لأنها هي التي أغلقت. إيران أخذت هذا النص على أنه إقرار بالسيادة، وعلى أنه إذعان لشرطها في أن يقبل العالم هذا الأمر. وبالتالي عندما بدأت التهدئة أو بدأت المذكرة تفاهم بالعمل، أصبح هناك فرص لفتح مسارات بديلة. استدعت ذلك إيران باعتباره تجاوزا على هذا البند الخامس، وأصبحنا في عمليات عسكرية. إذن المذكرة برمتها عمليا جوهرها كان البند الخامس. لو حل البند الخامس لأصبح هنالك تدحرج في الحال.
0: جميل، أشرت إلى فكرة النص في هذا البند، أو فكرة النص في المذكرة نفسها. سؤال افتراضي هنا، هل لو كان هنالك نص آخر أكثر إحكاما من الناحية القانونية، من الناحية اللغوية، من الناحية السياسية، كان الطرفان سيتجنبان المرور بهذا المسار المعقد، أم أن المسألة تتجاوز أهمية أو تعقيدات النص نفسه؟
1: تجاوز النص. القضية بشكل واضح، الولايات المتحدة تريد أن تسحب ورقة المضيق من إيران، لأنها إذا تم لها ذلك تصبح أهم عنصر في مذكرات التفاهم تستند إليه إيران، حائط الصد المضيق تصبح بلا حائط صد، وبالتالي يمكن لها إيران، عفوا، لأمريكا أن تفرض عليها شيئا بالبرنامج النووي والقضايا الأخرى. لذلك القضية ليست في النص، القضية في تفسير النص. إيران اعتبرتها دليل سيادة، إيران قالت أن هذا إجراء عليك أن تقومي به كدور اسمك إيران لأنك أغلقت المضيق، وهنا بدأنا في حالة الخلاف. لذلك بدأت إيران باعتداءاتها على المسار العماني الذي هو في دائرة الحق السيادي لعمان عمليا، ولكن اعتدت على السفن التي كانت تسير في ذلك المسار.
0: على ذكر عمان، إيران اعترضت على ما اعتبرته تجاهلا أمريكيا لرأيها فيما يتعلق باستحداث مسار آمن في المضيق من دون أن تستشير طهران. إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن وليس طهران، واشنطن كانت متعمدة في مسألة التجاهل، وما دلالات ذلك بالنسبة؟
1: أولا لا يمكن استبعاد أن الولايات المتحدة كانت تحاول فتح المضيق. خلينا نتذكر عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، وربما محاولة فتح المسار العماني ربما كانت جزء منها رغبة أمريكية في إضعاف ورقة المضيق. لكن من المهم التذكير أيضا أن هذا المسار هو ضمن المياه الإقليمية العمانية. هناك وثيقة اسمها السيادة البحرية لعمان موقع بين إيران وعمان منذ عام 1974 ومعدل 1989 لمنع القطع البحرية العسكرية، وبالتالي ما من خلاف على ذلك. المسألة في أن إيران أرادت أن تفرض سلطتها باعتبار أنه لو نجحت المسارات البديلة فإن هنالك حلا سيكون يضعف هذه الورقة. لذلك تعاملت بمنتهى العدائية مع فكرة فتح مسير بديل في المضيق.
0: الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: لك. وبذلك مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: ونتابع من التطورات في اليمن، فقد قال التلفزيون اليمني إن غارات استهدفت منصات صواريخ ومخازن سلاح للحوثيين في مديريات الجوبة والصفرة ومجزر بمأرب والجوف. وقالت وكالة سبأ اليمنية إن اجتماعا عقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة

0: ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف. من جهتها قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. نقف مع على هذا المشهد مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ينضم إلينا الآن من صنعاء. أهلا بك نبيل، نحاول أن نفهم معك مسار الأحداث، ما الذي يقال الآن؟
1: نعم عبد السلام، حتى اللحظة لا زالت جماعة أنصار الله الحوثيين ووسائل الإعلام تؤكد بأن التصعيد هو سيد الموقف، وكان قد قال الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع بأنهم قد نفذوا عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى شركة أرامكو في منطقة جيزان بالصواريخ البالستية وبعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فضلا عن استهداف أيضا شركة أرامكو في منطقة ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وأكد أيضا بأنهم سيقومون بتوسيع عملياتهم العسكرية ردا على الاستهداف لمحافظة الحديدة، وتحديدا ما تم استهدافه أمس من استهداف لميناء الحديدة، بالإضافة إلى منشآت الاتصالات في المحافظة الساحلية، فضلا عن استهداف جزيرة كمران. وأكد بأن التصعيد هو سيد الموقف وبأن العمليات العسكرية سوف تتواصل، كما أكد أيضا سريع بأن استهداف السفن السعودية في البحر الأحمر سيواصلون عملية استهدافها حتى يتم رفع الحصار عن اليمن وفتح المطارات وكذلك الموانئ. في المقابل رئاسة الوزراء هنا بصنعاء أكدت بأن عملية الاستهداف للحديدة تصعيد خطير، ففي الوقت الذي كان ينتظرون أن يتم رفع الحصار تم الاستهداف، وأكد بأن خلال المرحلة القادمة سيكون هناك ثمة التصعيد أو معادلة التصعيد بالتصعيد، وبأن الميناء بالميناء والحصار بالحصار والمطار في المطار. إذن هناك عبد السلام ثمة استعدادات كبيرة للرد على هذا الاستهداف. في المقابل تقول سلطة صنعاء بأنها تريد كسر الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي، مراسل الجزيرة كان معنا من صنعاء، وينضم إلينا الآن في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أهلا بك أحمد.
2: أهلا وسهلا.
0: نحاول أن نضع كل هذه الأخبار في سياق يعني الأزمة في اليمن عموما، ما الذي يفهم الآن في السياقات؟
2: طبعا الجديد اليوم في المشهد هو ما حدث من غارات الذي أعلن عنه التلفزيون اليمني، غارات باتجاه مأرب والجوف، هذا يعطي دلالة على أن هناك مقدمة لمواجهة. هذه المواجهة من أي نوع؟ طبعا لا نستطيع أن نحسمها الآن، هل هي مواجهة متقدمة، مواجهة مفتوحة، مواجهة متوسطة، أيضا هل هي مجرد يعني رسائل للضغط والرعد والردع من قبل جميع الأطراف، لكن بالتأكيد أن مأرب والجوف، طبعا مأرب هي 14 مديرية، ربما الحوثيين يسيطرون على الجزء الأكبر منها، هناك أيضا مديريات متنازع عليها، والمديريات الرئيسية والمدينة مأرب أيضا تتبع الحكومة اليمنية، وهي طبعا معروف بأنها طبعا فيها صافر الذي يصدر منه النفط، أيضا في جانبها أيضا الجوف، والجوف أيضا الحوثيون يأخذون كثيرا منها، هي 11 مديرية ويسيطرون على الكثير منها، ولكن مديريتي الخب والشعف القريبتين من الحدود السعودية وقريبة أيضا من صعدة، منطقة صعدة وهي طبعا مسقط رأس عبد الملك الحوثي والمنطقة الرئيسية للحوثيين، هذه تقع على هذه المناطق، وبالتالي ربما أن الحكومة اليمنية اختارت أن تقوم بفرض طوق ناري على هذه المناطق وأن تستهدف بعض مخازن السلاح، بعض المراكز التي تعتمد عليها قوات الحوثي لإطلاق الصواريخ. إذن نحن أمام رسالة واضحة من قبل الحكومة اليمنية بعد الرسالة الأولى التي قام بها التحالف بقيادة السعودية عندما قام باستهداف أيضا الميناء يعني مدينة الحديدة، جزيرة كمران ومناطق أيضا كما قال التحالف مخازن للسلاح في هذه المدينة. إذن انتقلنا من طور إلى طور، لقد تغيرت الآن واضح قواعد الاشتباك، سواء ما يتعلق بإعلان الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية، ثم بعد ذلك استهداف السفينتين، عقبها الرد الذي جاء من التحالف على الحديدة، ثم اليوم طبعا نحن نتحدث عن غارات جوية على مأرب وعلى محافظتي مأرب ومحافظة الجوف. طبعا هناك تحركات كبيرة جدا للطرفين، عندما نتحدث عن قوات الحكومة اليمنية فنحن نتحدث عن القوات الرئيسية التي أعلن عنها وزير الدفاع خلال الفترة الماضية، تحديدا 400 ألف جندي وضابط.

0: هذا فيما يتعلق بالقوات الرسمية، لكن هناك قوات أيضا، قوات درع الوطن، قوات الطوارئ، قوات العمالقة، قوات حراس الجمهورية، هذه قوات معدة ربما، وهي التي كانت تعمل في محافظة حضرموت واستطاعت التغلب على المجلس الانتقالي.
1: ومن خلال القراءة أيضا فيما نقلته وكالة سبأ اليمنية عن هذا الاجتماع، رفيع المستوى، عضو مجلس القيادة سلطان العرادة، وزير الدفاع، رئيس الأركان، قائد التحالف، وخرج بعبارة قال جاهزون لمعركة مصيرية،
0: هي واضح أننا باتجاه مواجهة من نوع ما، لأن مواجهة مصيرية كما قلت لك، أو مواجهة يعني اختبار قوة الطرف الآخر، أو مواجهة لتحجيم الطرف الآخر، لكن كما قلت لك تغيرت قواعد الاشتباك. لماذا تغيرت قواعد الاشتباك؟ قواعد الاشتباك كانت قبل في عام 2022 عندما جاءت خريطة الطريق، كان هنا قاعدة ثابتة، ليس هناك طبعا، توقفت كل الهجمات على المملكة العربية السعودية، لكنها بدأت الآن وبدأت ربما بشكل أكثر ضراوة. كما تلاحظ المتحدث العسكري باسم الحوثيين تحدث عن عشرات الصواريخ الباليستية والمسيرة على مناطق أرامكو في ينبع وفي غزان، هذا أولا. الأمر الآخر، الأمر لم يعد محصورا فقط الآن على الضربات الجوية، التحول إلى مأرب والجوف، يعني القوات الحكومية أصبحت جزءا من هذا العمل، هذا يعني أن هناك معركة برية قد تندلع في وقت ما، وهذا ما نراه نحن طبعا من خلال طبعا استطلاعاتنا، تحركات كبيرة للحكومة اليمنية وتحركات أيضا كبيرة للحوثيين في مأرب، في الجوف، في إب، في تعز، في هذه المناطق كما يرصدها المتابعون والمراقبون. ولذلك تغير قواعد الاشتباك هذا يحيلنا أيضا إلى المعركة القادمة. ما شكل المعركة القادمة؟ هل شكل المعركة القادمة سيكون فقط لمجرد الضغط لرفع التكلفة، الضغط على الخصم لرفع التكلفة؟ من الواضح أن كلا الأطراف حتى هذه اللحظة تقوم بالضغط لرفع التكلفة، لكن قد تم اختبار الضربات الجوية خلال السنوات الماضية منذ عام 2015، وخاصة مثلا في الحرب التي تمت بين الحوثيين وأمريكا، بين الحوثيين وإسرائيل، بين الحوثيين أيضا وأمريكا وبريطانيا، ربما لم تعطي لم تحيد القوة الحوثية ولم تضعفها حتى.
1: هذا سيناريو.
0: نعم.
1: هل في مرات سابقة وصلت يعني جذوة التصعيد إلى منتهاها ثم كان هناك قنوات تواصل أو اتصال خلفية أنهت التصعيد؟ هل هناك سيناريو ربما للخروج من المشهد؟
0: نعم طبعا، بالتأكيد كان يعني هناك اتفاق 2018 الذي كان ترعاه أمريكا وبريطانيا، وكانت القوات على قرب من السيطرة على مدينة الحديدة كلها، ولكن جاءت أوامر دولية وجاء الضغط الدولي لإيقاف هذه القوات، وكان هناك أكثر من معركة تقدمت فيها الحكومة، وجاء قرار سياسي، وجاء يعني قرارات دولية أيضا لإيقافها. يمكن أن يكون هذا السيناريو موجودا، ولكن لأن الأمر لم يعد محليا، وفي ظل الاشتباك، مسرح اشتباك العمليات عموما، نحن لا نتحدث فقط عن يعني مسرح تحرك محلي ولا مسرح تحرك إقليمي فقط، يعني الأمر ليس فقط بين الحكومة اليمنية والسعودية والحوثيين، وليس فقط بين السعودية وإيران مثلا، الأمر الآن مرتبط بخارطة الاشتباكات التي تدور بين أمريكا وإيران، بين أمريكا وإيران وإسرائيل، والمنطقة كلها الآن تشتبك، اليمن جزء من هذا الاشتباك.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مع ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر وتراجع مرونة المرور عبر مضيق باب المندب، عرضت أرامكو السعودية شحنات بديلة عبر ميناء سيدي كرير المصري، تزامنا مع ارتفاع طلب المصافي الآسيوية. مزيد من التفاصيل في تقرير نديم الملح.
2: في ظل ازدياد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وتراجع مرونة المرور عبر باب المندب، عرضت أرامكو السعودية أخيرا شحنات بديلة عبر ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط، ذلك تزامنا مع ارتفاع طلب المصافي الآسيوية والمتوسطية على خامات بديلة. لكن كيف يعمل هذا المسار؟ فبدلا أن تخرج الناقلة من ينبع عبر البحر الأحمر ثم باب المندب نحو آسيا، يمكن تمرير جزء من هذا الخام عبر منظومة مصرية يصل إلى العين السخنة على خليج السويس، ثم ينتقل عبر خط سوميد إلى سيدي كرير قرب الإسكندرية، حيث يمكن تحميله من المتوسط. هذا يفيد خصوصا الشحنات المتجهة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، لأنه يضع الخام مباشرة على المتوسط بعيدا عن باب المندب. التصدير من خلال سيدي كرير بطبيعة الحال لن يكون بديلاً أو حلاً لأي تراجع في مسار ينبع السويس، لأن سعة خط سوميد محدودة، حيث يستطيع التعامل مع ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، هذا مقارنة بصادرات نفط سعودية تقارب كما نعرف 6 ملايين برميل يومياً. بحسب وكالة رويترز، بلغ متوسط تحميل الخام من سيدي كرير نحو 427,000 برميل يومياً هذا العام، انخفاضاً من 735,000 برميل يومياً في العام.

0: طريق بديلة يزيد أو تزيد التكلفة وتقل الكفاءة. يكشف هذا الأمر أن أزمة النفط الحالية لم تعد أزمة إنتاج فقط، بل أزمة ممرات وتأمين وزمن تسليم.
1: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية. تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش ألقى القبض على منفذ هجوم سوسيا. وكان الجيش قال إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه في سوسيا. معنا في المتابعة من الخليل مراسل الجزيرة منتصر النصار. أهلا بك منتصر، ضعنا في سياق ما يجري وما يقال.
2: بوادر انسحاب عبد السلام من منطقة خلة الحمص المحاذية لسوسيا في مسافة ريطة جنوب الخليل، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال هذه المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليها، بعدما قال الجيش في بيانه أن مستوطنا تعرض لخطف سلاح ولإطلاق نار في المنطقة، لكن سرعان ما تراجع الجيش عن هذه الرواية. ووفق الإسعاف الإسرائيلي فإن المستوطن أصيب بجراح متوسطة جراء إلقاء حجارة. الفلسطيني في تلك المنطقة يقولون بأن 2 من المستوطنين تجولوا في المنطقة قبل ساعة من الحدث وحاولوا استفزاز رعاة الأغنام وأطلقوا الرصاص في الهواء باتجاه أحد رعاة الأغنام الذين هبوا الأهالي للدفاع عنه. يبدو أن أحد الفلسطينيين في تلك المنطقة قام بسحب سلاح هذا المستوطن وإلقائه على الأرض خوفا من أن يقوم بإطلاق النار باتجاه أحد رعاة الأغنام في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحقا قالت بأنها عثرت على السلاح، و قبل نصف ساعة من الآن بيان الجيش الإسرائيلي قال بأنه ألقى القبض على المنفذ. قوات الاحتلال دهمت عديد المنازل وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة وفي المكان، وهذا ليس ببعيد عما يجري في كل مناطق الضفة الغربية وتحديدا في منطقة تل جنوب غرب نابلس. هاجم المستوطنون من جديد القرية هذا اليوم، وقوات الاحتلال كانت اقتحمتها بعدد كبير من الآليات واعتقلت نحو 50 فلسطينيا ودهمت أكثر من 70 منزل وحولت منزل إلى سكن عسكرية وأجرت استجوابا وتحقيقا ميدانيا مع الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم، أفرجت عن معظمهم لاحقا لكنها أبقت على مداخل القرية مغلقة. والمشهد في الضفة الغربية بشكل عام تحديدا بعد حدث تل جنوب غرب نابلس أول أمس يسير نحو تصعيد، حيث أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها وإغلاقاتها للمدن، مزيد من الحواجز تفرضها قوات الاحتلال وتغلق معظم البوابات المؤدية إلى المدن والمحافظات الفلسطينية. منذ بداية العام الحالي عبد السلام نحن نتحدث وفق وزارة الصحة الفلسطينية عن 87 شهيد في الضفة الغربية، نحن في منتصف العام تقريبا 21 من هؤلاء برصاص مستوطنين، نتحدث عن حوالي وفق مؤسسات حقوقية تعنى بتوثيق انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال أكثر من 11,000 اعتداء نفذه قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية، 3,000 اعتداء من هذه الاعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة وإن كانت متركزة في مناطق شمال الضفة الغربية. تركزت مدينة نابلس كان لها النصيب الأكبر في هذه الاعتداءات، ثم تليها محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية. لكن المشهد ميدانيا أيضا إذا ما أردنا أن نربط ما يجري على الأرض ببيانات الجيش الإسرائيلي وسلسلة القرارات التي تم اتخاذها بعد حدث تل أول أمس، الجيش الإسرائيلي قال بوضوح بأنه سيعلن عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية وأمر بالدفع بسرايا وألوية عسكرية، حوالي 5 سرايا عسكرية إلى مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى التسريع في البناء الاستيطاني، وهذا ما طبق على الأرض هذا اليوم. مستوطنون أقاموا بؤرة أو نواة لبؤرة استيطانية جديدة في المكان الذي استشهد فيه الفلسطينيين 4 في منطقة تل جنوب غرب نابلس، إضافة أيضا إلى أن هذا اليوم نحن نتحدث عن حوالي 3 بؤر استيطانية أو نواة لبؤرة استيطانية جديدة أقيمت في مناطق الضفة الغربية. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة من الخليل على كل هذه الإيضاحات. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، حيث قام في بلدة تل جنوب غرب نابلس باعتقال واحتجاز عشرات الفلسطينيين داخل منازل وحولها أو حولها عفوا إلى ثكنات عسكرية.
3: الله أكبر.
4: هنا في قرية تل لم يكتفي الاحتلال بمنع الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء الأربعة إلا بشروط تعجيزية، بل واصل فرض عقوبات جماعية. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها، اقتحم أكثر من

0: 70 منزلاً، واعتقل واحتجز أكثر من 50 فلسطينياً داخل منازل حولها إلى ثكنات عسكرية.
1: لم يتم السماح لنا بالحديث نهائياً، فقد قاموا بتسكير الغرف علينا في غرف محددة، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وغير ذلك لا غير مسموح لأي أحد الكلام. فقط كنا نسمع كلام، كنا نسمع المعتقلين وهم يخرجون ويدخلون، وحالة العنف الموجودة من قبل الجيش إلهم بشد الكلفشات وشد العصبات الأعين.
0: كما أعلن الاحتلال عن إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في القرية والبلدات القريبة، فضلاً عن إحكام الحصار وإغلاق الحواجز العسكرية في محافظة نابلس التي شهدت أبرز الانتهاكات. وفي قرى وبلدات في الضفة الغربية، وسع الاحتلال والمستوطنون هجماتهم بحرق مرافق وتحويل منازل لثكنات عسكرية. جيش الاحتلال فرض حصاراً مغلقاً، حصار داخل حصار، وإغلاق للحواجز والتنكيل بالفلسطينيين، إجراءات ضمن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فقد أعلن عن تعزيز جيش الاحتلال بكتائب إضافية وإقامة بؤر استيطانية وتشريع أخرى.
2: هذا يؤكد أننا أمام مشروع يراد منه جعل دولة المستوطنين هي الدولة المسيطرة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة في إسرائيل، ثم تفكيك المجتمع الفلسطيني وهاي الكينونة الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات متناثرة غير مترابطة غير متصلة مفككة غير قادرة على الحياة.
0: وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية في الضفة الغربية لما سماه القضاء على الإرهاب، وذلك بدفع كتائب ووحدات عسكرية للضفة الغربية. القتل والحصار وإغلاق الحواجز والاعتقال والتنكيل والمصادرة والهدم ليست مجرد عقوبات جماعية ظرفية كما يؤكد الفلسطينيون، إنما سياسة ممنهجة أثبتتها أحداث الأيام الأخيرة، فكلها بنظر الفلسطينيين تسعى لتحقيق فرض الضم والسيادة ولو بالقوة للوصول إلى التهجير الطوعي أو القسري. جيفال بوديريا، الجزيرة، رام الله.
3: نوه للخبر العاجل على شاشتنا في ذات الإطار. مراسلة الجزيرة تقول قوات الاحتلال تغلق حواجز عسكرية تطوق محافظات رام الله ونابلس والخليل وبعض الحواجز شمالية القدس. وكان مراسل الجزيرة نقل قبل قليل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. حول هذه التطورات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك معنا، نحاول أن نفهم منك المشهد إلى أين وصل.
4: أولا، مظاهرات للمستوطنين بدأت تنطلق في كافة أنحاء الضفة الغربية بعد أن أعلنوا بأنهم يخرجون في هذه المظاهرات عند مفارق طرق عدة تحت عنوان وفقا لما نشروه في مواقعهم في الطريق لطرد الأعداء، بمعنى أنهم سيواصلون عمليات الاعتداء على الفلسطينيين بهدف عمليات التهجير المتواصلة للفلسطينيين من قراهم ومن مواقع وجودهم في الضفة الغربية. رأينا بأنه وفق الإحصائيات الموثقة قرابة 118 تجمعا فلسطينيا أخليت قسرا بفعل اعتداءات المستوطنين منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، وهذه المرحلة تشهد انتقال لهذه الاعتداءات من هذه التجمعات الفلسطينية القرى الصغيرة إلى قلب البلدات الفلسطينية، كما حدث يوم أمس في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس. وهذه الاعتداءات متواصلة، وبسبب تأمين هذه المظاهرات عبد السلام أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلن منسق عمليات الاحتلال في الضفة الغربية بأنه سيتم إغلاق كافة المداخل لعدة مدن وبلدات فلسطينية.
3: إذن الخبر العاجل، قوات الاحتلال تغلق حواجز عسكرية وطوقت محافظات رام الله نابلس الخ...

0: الخليل وبعض الحواجز الشمالية للقدس، أنت تقولين بأنها تأتي في سياق تأمين المظاهرات.
1: بالفعل بالفعل، هذا هو الإعلان لمنسق عمليات الاحتلال، عمليات الحكومة في الضفة الغربية، بأنه سيتم إغلاق كل المنافذ والمداخل لمدينة رام الله. لكن وفق مراسلتنا جيفارا، فإنه تم إغلاق مداخل مدن ومحافظات عدة لا تقتصر فقط على رام الله. وبالفعل وفقا لإعلانات المستوطنين التي نشرت مساء هذا اليوم، فإن هذه المظاهرات في كامل أرجاء الضفة الغربية، تحديدا عند مفارق الطرق، ولتأمينها يغلق الجيش الإسرائيلي منافذ
0: الشعارات المرفوعة الفلسطينية. اليوم استمعنا إلى حديث الانتقام كثيرا في يعني المستوطنون كانوا ينتشرون ويرددون هذه العبارات. ما الذي يرددونه الآن في هذه المظاهرات المحمية من الجيش الإسرائيلي؟
1: الانتقام وطرد الأعداء كما يقولونها، وشعارات عنصرية كثيرة أخرى ضد الفلسطينيين وضد العرب بشكل عام. لكن أريد أيضا أن أتطرق إلى ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية مساء هذا اليوم عن مسؤولين أمنيين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بأن هذه الأحداث في الضفة الغربية قد تقود إلى تفجير أكبر وأوسع للأوضاع في الضفة الغربية. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية بأن المستوطنين منذ يوم أمس أقاموا 5 بؤر استيطانية وليس 4 كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، 5 بؤر استيطانية جديدة على شاكلة هذه الخيمة التي نراها في الشاشة، وواحدة من هذه البؤر في المنطقة المصنفة باء. 4 من هذه البؤر الاستيطانية أو 4 بؤر استيطانية في المناطق المصنفة جيم، هناك حيث عادة تكون هجمات المستوطنين وفق تصنيفات أوسلو، حيث تخضع هذه المناطق للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. لكن في مناطق باء هي منطقة يعني تستولي أو تخضع للسيادة الإسرائيلية الأمنية، لكنها لسيادة السلطة الفلسطينية إداريا. وبالتالي انتقلت هذه البؤر الاستيطانية وفقا أيضا لإحصائيات من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، تقول إنه منذ خلال الأشهر الأخيرة الماضية أقيمت 18 بؤرة استيطانية في المناطق المصنفة باء، بمعنى أن هناك انتقال إلى مرحلة جديدة من هجمات مستوطنين وبناء استيطاني في المناطق جيم إلى أيضا المناطق باء، بالإضافة إلى عمليات هدم تطال أيضا المناطق ألف.
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. والآن مشاهدينا إلى حلقة جديدة من نقاش الساعة مع حسن جمول.

مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا بين التساؤلات والاحتمالات. سنترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بعد 13 ليلة من التصعيد بين واشنطن وطهران، مرت الليلة البارحة من دون قصف أمريكي على إيران ومن دون هجمات إيرانية على دول المنطقة. فهل تشكل ليلة الجمعة السبت مقدمة لتهدئة تفتح مجدداً مسار العودة للدبلوماسية لحل مشكلة هرمز؟ أم أن ما حدث لا يعد أن يكون مجرد سانحة لالتقاط الأنفاس ومنح الدبلوماسية فرصة علها تخرج الطرفين من تصعيد أثبتت الأيام الفائتة أنهما يخشيان المضي به نحو نهايته؟ تقول وسائل إعلام إن ترامب هو من أمر بإلغاء ضربات الليلة الفائتة، وتشير التسريبات إلى أن رافعة ما حدث مباحثات إيرانية عمانية بشأن إدارة مضيق هرمز بدأت الجمعة في طهران. يرى مراقبون أن نتيجتها إذا أثمرت ربما تكون أساساً لمباحثات قادمة من أجل تسوية الخلاف الإيراني الأمريكي. استنتاج ربما يراه آخرون قراءة مغيلة في التفاؤل في ظل أزمة أرهقت المتابعين بموجات مدها وجزرها المفاجئة خلال الأشهر والأسابيع الفائتة. هذه القضايا وغيرها نضعها على

0: أولى النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وكذلك معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور بلال سلايمي الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، والدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور لقاء بسؤال له علاقة بالهدوء الذي ساد يوم أمس على خلاف كل التوقعات، حتى حلقتنا بالأمس بدأت بسؤال متى سيضرب الرئيس ترامب وانتهت باستبعاد الرئيس ترامب لهذه الضربة، هذا الهدوء كيف يفسر؟
1: على ما يبدو ربطوه بالمباحثات العمانية الإيرانية بعد زيارة الوفد العماني لطهران، ويبدو أن هناك انفراجة، ما لا ندري إن كان هذا صحيح أم لا، لكن يبدو أنه وصل لترامب أن الإيرانيين أو أن المطروح تحت المناقشة اتفاق قد يرضي الولايات المتحدة بشأن المضيق، مضيق هرمز. لكن التصريحات التي صدرت من الوزير عراقتشي ونائبه كانت الحقيقة مختلفة، كانت تشير إلى مكان آخر، كانت تشير إلى الحقوق الإيرانية، عدالة المفاوضات إلى آخره.
0: ما زال عند نفس الموقف بالنسبة للمسارات.
1: نعم، لكن هذا قد يكون مجرد سقف أو غطاء بلاغي لاتفاق مختلف. يعني لا ننسى أن إيران لا تريد أن تقدم نفسها على أنها تقدم تنازلات، خصوصا في ظل ضربات أمريكية. يعني بعد 13 يوم من الضرب الأمريكي أن تأتي وتقدم تنازل فيما يتعلق بالمضيق، هذا سيعتبر يعني تراجع، وهي لا تريد أن تقبل.
0: هل يمكن أن تقدم تنازل أكثر مما حصل في مذكرة التفاهم؟
1: ليس هناك مذكرة تفاهم، شيء واضح هو تفسير. هي ستقدم شنو التنازل؟ أن يكون هناك مرور عابر، مرور آمن،
0: نعم،
1: بدون رسوم، ولكن على المستقبل سيكون هناك شركة مشتركة بين أمريكا، بين إيران وعمان، يمكن أن تجني بعض العوائد من الخدمات.
0: طب أنت أشرت إلى تصريحات عراقجي، عراقجي لم يتحدث عن تفسير، قال إن هذا البند بند واضح تماما ولا يحتاج إلى أي تفسير. دكتور إبراهيم، هل مباحثات إيران عمان التي تجري حاليا في العاصمة الإيرانية هي سبب فعلا في هذا الهدوء المستقطع؟
2: نعم، أميل للاعتقاد بأن ذلك هو السبب، وأنا من بداية هذه الأزمة ألقيت اهتمام خاص بالموقف العماني، على اعتبار أن عمان حسب رأيي وقراءتي للموقف العماني هي التي تشكل العامل الحاسم في موضوع معركة هرمز، وعمان حتى هذه اللحظة لم تحسم موقفها سواء مع هذا الطرف أو ذاك، ولهذا يعني دفعت ثمن بأنها تلقت تهديدات من الطرفين أيضا.
0: نعم.
2: وحافظت سلطنة عمان على دبلوماسيتها التاريخية وموقفها التاريخية بالاستقلالية وضمن رؤيتها الخاصة فيها والتزامها، تأكيدها على مبادئ القانون الدولي اللي هي السياسة.
0: لطالما فقط بهذه النقطة، يعني لطالما كان هناك مفاوضات وكانت تجري تحت النار، لماذا هذه المرة هذه المفاوضات أدت على الأقل إلى تلك الهدنة البسيطة؟
2: أنا برأيي انعدام الأمل بالنسبة إلى الرئيس ترامب بتحقيق أي اختراق عسكري حسن في هذه المعركة، قلناها ولعدة مرات، لا يوجد أفق عسكري لهذه الحرب مع إيران برغم كل التفوق العسكري الأمريكي. التحول العسكري بإمكانه لا يتحدث عن ذلك، واليوم أيضا تحدثت الول ستريت جورنالز والنيويورك تايمز بنفس النقطة، أنه لا يوجد أفق عسكري لدى الرئيس ترامب، والرئيس ترامب يعني يعي ذلك، أو بالعكس بدأ يعي ذلك، لأنه في البداية كان يعتقد بأن القوة العسكرية كما يعتقد البعض بأنها يمكنها أن تحسم كل شيء.
0: نعم.
2: وهذا اعتبار خاطئ. لذلك ليس فقط التحرك العماني الإيراني، أنا ألقي أيضا اهتمام خاص بلقاء لندن الذي بدأ يتحرك على، بدأ يعي بالعوامل التي تحدثنا عنها، أن القوة العسكرية الوحدة لا تكفي، بحاجة إلى الحلفاء الذين ضحى بهم ترامب في أوروبا منذ بداية

0: هذه الحرب والآن بدأ يكتشف أهميتهم، ضحى أيضا بالحلفاء في الخليج لذلك من البداية وأيضا بدأ يهم، لذلك يحيد إسرائيل الآن ويرجع إلى الخليج، فهو يتعلم الدروس من الذي كان يفترض أن يعرفه منذ بداية هذا العام.
1: سيد هاردينجر، هل ألغيت الضربة أم أجلت؟
2: هذا سؤال لافت وأشكركم. الكل في المنطقة رحب بهذا الهدوء المؤقت وهو لازم للطرفين للتفكير بشأن الوضع الحالي، وهذا أمر إيجابي بحد ذاته. والصعوبة الآن هي أن الباب من أجل الدبلوماسية مفتوح الآن، وكلا الطرفين ينبغي أن يفهما بأن هذه فرصة لإحراز بعض التقدم وأن يكون هناك إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، هذا سيكون إيجابيا. إيران أقرت بأن الولايات المتحدة لم تقم بأي هجمات، وهذا أمر جيد ولافت ويجب أن تسمعه واشنطن. بالنسبة للوسطاء هناك تحدي بأنه هم يريدون لواشنطن أن تفهم بأن الرئيس صبره سوف يكون محددا، وفي الأيام القليلة القادمة نأمل أن لا يكون هناك إعادة بدء للعمل العسكري. إذن فالوضع الحالي جيد، ولكن الطرفان يجب أن يفهما بأنه يجب أن يكون هناك تقدم يحرز من أجل التوصل إلى الدبلوماسية.
1: على ما يتم التفاوض سيد دكتور عباس بين إيران وعمان، ولماذا بالفعل إيران قابلت هذا الهدوء الأمريكي بأيضا وقف كل الضربات؟
3: حسنا، هنالك محادثات فيما يتعلق باختلاف وجهة النظر بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، وبعد 30 يوما من هذا النزاع نرى هنالك ليس خلافات فقط في المنطقة، بل رأينا كذلك ظهور مشاكل أخرى في باب المندب بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لم تكن قادرة أن تحسم النزاع في مضيق هرمز بالطريقة العسكرية، ويبدو أن هنالك بصيص من الضوء في آخر النفق، وربما هي فرصة للتسوية الدبلوماسية فيما يتعلق بهذا الاجتماع في إيران. ولكن الطرفان ربما لم يضع بعد إطارا حتى يصل إلى التوازن فيما يتعلق بالعودة للاستقرار. أعتقد بأننا نحن في وضع ليس بطريقة يومية، ولكن ربما قد يكون هنالك تغيير، ورأينا في الساعات الأخيرة عاد الأمل فيما يتعلق بالتسوية الدبلوماسية، ولكن ربما الوقت مبكر حتى نرى إلى أين ستفضي هذه المحادثات، وما الذي يحصل كذلك على الميدان في المجال العسكري والذي قد يعطي ربما مؤشرات فيما يتعلق بالتسوية.
1: دكتور محجوب، يبدو هذا الأمر مفاجئ ومستغرب وغير متوقع، يعني كل هذا الجو الذي نسمعه الآن من الضيوف لم نكن نتوقعه حتى ساعات مساء أمس.
4: هو حسن، الانفراجة بدأت عندما جاءت زيارة الوفد العماني، والتي لم يكن هناك من موضوع حولها سوى ترتيبات المضيق التي بدأت قبل أسابيع أصلا في مسقط، حيث زار وفد إيراني مسقط. أنا أعتقد الجديد في هذه التطورات هي جملة من القضايا. أولا، أن هناك تصعيدا بلا مبرر فعلته الولايات المتحدة لم يكن له مبرر، بمعنى آخر 14 يوم من الصراع ما كان لها مبرر إلا شيء واحد، إثبات أن الولايات المتحدة عندها قدرة عسكرية، لأن الرئيس الأمريكي لم يكن لديه خطة ماذا سينتهي بعد هذه القصف، بعد هذا القصف ما هي النتيجة، ما هي التي توقعها، إخضاع إيران. هو قد قالت سابقا أنه لن ينجح في ذلك، بعد 40 يوما من القصف لم تستسلم إيران، إذا لم يكن يتوقع أن تستسلم إيران. المسألة الثانية، هل كان يتوقع أن تقول له إيران تفضل المضيق مفتوح؟ بالتأكيد لم يكن يتوقع ذلك، لأن مضيق خلق، لأن إيران خلقت مزيدا من العقبات في موضوع المضيق أكثر. المسألة الثالثة، هل كان يأمل بأن يحدث اختراقا في التعاطف الدولي معه من خلال الأوروبيين؟ هذا التعاطف كان موجودا بحد معين، لكن الشك والريبة كانت موجودة من هذه الدول أن هذه الحرب ليست حربهم، وأن على أمريكا أن تبادر إلى تقديم حلول في هذا الموضوع. الجديد الحقيقة هو حالة الإحباط التي واجهها الوسطاء الاثنين المنخرطين بالوساطة، وهنا أتحدث عن قطر وباكستان. هذه الحرب أرسلت رسالة أن الولايات المتحدة ليست جادة في هذه في تهدئة المشهد، كما أن إيران ليست جادة، وإلا لكانت قد أبدت إيجابية في كل المشاريع التي طرحت فيما يتعلق بفتح المضيق. وبالتالي جعلت هذا الإحباط يترجم في حالة من ربما ليس لا أقول ترك الملف، لكن بحد الأدنى من الجهد، لأنه ببساطة شعروا أن كل هذا الجهد التي بذلوها الأطراف غير منخرطة بجدية في التفاوض. المسألة الأخيرة التي باعتقادي لا يجب المفاجأة أو التفاجؤ منها، وهو أن كل الذي يتم الحديث عنه بين عمان وبين إيران كان أصلا موجود والأمريكي يعرف به قبل بدء العمل العسكري. لماذا لم يدعو إلى أن يفعل ذلك ذهب إلى الخيار العسكري؟ هذا معناه أن الولايات المتحدة لا زالت تفكر أن منطق العمل العسكري قد يجبر إيران على تغيير مواقفها.
5: ملاحظة بس واحدة على الدكتور محجوب، هو الحقيقة الضربات في 14 يوم كانت مقابل أو عقوبة أو نتيجة لقصف السفن، قيام إيران
1: قصف السفن كان نتيجة لفتح المسار الجنوبي.
4: بالضبط،
5: فتح المسار الجنوبي بالضبط، هو قصف السفن في المسار الجنوبي
1: بسبب لأنه سوء التفسير، لأنه تم فتح
5: تمام بسبب خلاف التفسير حصل هذا التحتكاك الذي أدى إلى 14 يوم من القصف المتبادل بين الطرفين، مو بين متبادل الحقيقة، قصف الأمريكي لإيران والإيراني للدول العربية.
4: في نقطة تحول مهمة، حينها الأمريكي لم يكن منسجما إيجابيا مع المساعي الإيرانية العمانية لخلق نوع من الترتيب. صح، هو صح. هذا الأمر هو الآن هو يقول تفضلوا،
5: إلا إذا عفواً أنا آسف صحيح، لأنه كان الحلول المقترحة غير موافق عليها، لأنها كانت تحدد نمط جديد لمضيق هرمز غير ما كان قبل 28 فبراير. لكن السؤال الآن ما يجري في طهران الآن، هل هو إعادة المضيق لما كان عليه أم إرساء نمط جديد أو نظام جديد؟
1: دكتور عفواً، فقط في موضوع الجدية سأعود لك دكتور، بس في موضوع الجدية الآن تتعامل الولايات المتحدة بجدية أكبر، لأنه تحدث الدكتور محجوب أنه لم تكن الولايات المتحدة جادة، وهذا أيضاً أدى إلى إحباط لدى الوسطاء. الآن برأيك
6: ليست هناك الجدية الكافية للمساهمة في إنجاح مسار أي تفاوض، سواء في ضوء مذكرة التفاهم أو في ضوء شيء آخر. وعدم شن الضربة 14 بالأمس هذا لا يعني أن ترامب غير مزاجه أو غير منطلقه العسكري، لذلك ينبغي أن لا نفهم ترامب من خلال ثنائية أنه جنرال حرب أو داعية مفاوضات، هناك خيارات أخرى. وأيضا ينبغي أن لا نرفع سقف التوقعات من المفاوضات العمانية الإيرانية في طهران. ترامب الآن يريد أن يثبت أن لديه استراتيجية الخيارات المتعددة، واليوم مثلا صحيفة نيويورك بوست تتحدث عن خيار ثالث، بمعنى كيف يستطيع ترامب أن يضع يده على اليورانيوم عالي التخصيب داخل العمق الإيراني. إذا أخذنا هذا المنظور في سياق أن الجيش الأمريكي خلال الأسبوعين الأخيرين تمكن من تأسيس ممر جوي مفتوح من مضيق هرمز حتى طهران حتى تبريز وحتى بلوشستان، إذن هذا الممر الجوي الآن وضعف الإمكانيات الدفاعية الجوية الإيرانية له مغزى في الاستراتيجية لدى ترامب. لذلك ينبغي أن ننفتح على فكرة أنه أيضا السياق الآخر كان ترامب ربما يتباطأ أو غير متحمس للقاء نتنياهو. بالأمس كان هناك اجتماع حكومة ترامب في البيت الأبيض، وتأكد لأن أن هناك
1: سيجتمع معه.
6: إذن أرى باختصار أنه باختلاف منطلقات ترامب ما بين قصف وما بين انفتاح المفاوضات أو ربما شيء آخر،

0: لا تزال الزاوية الإسرائيلية تمسك بثقلها.
1: يعني هذا الهدوء قد يكون مناورة
0: وقد يكون ما قبل العاصفة.
2: على نفس النقطة، وأشكر الدكتور محمد لأنه هذا ما كنت أيضا أريد أتحدث فيه وأتفق معه، بأنه قضية عدم الإفراط بالتفاؤل، يعني في صحيح نافذة صغيرة للتفاؤل، ولكن هناك مؤشرات كثير خطيرة أيضا صارت بخلال اليومين الماضيين. واحد أنه تقرير الول ستريت جورنال على أنه الكويت والبحرين قصفت في داخل إيران، في الداخل الإيراني،
3: نفت الكويت،
2: والكويت نفت في ذلك.
1: نعم.
2: ولكن قالوا بأنه يعني هذا يستنتج بأنه المعركة تتوسع إقليميا. أيضا قضية مضيق باب المندب، رغم أنه لا أعتقد، لا أرى حتى الآن أن باب المندب دخل في هذه المعركة، ولكن أيضا يعني هناك اقتراب. أيضا المؤشر الثالث قضية إلغاء بعض الرحلات لوفتانزا وإلى آخره بالنسبة إلى إسرائيل وإمكانية عن تحرك. ففي مؤشرات يعني مقلقة أيضا يعني تشير باتجاه التطورات، ولهذا السبب أعتقد بحاجة أن نكون يعني
1: حذرين بالتفاؤل. حذرين إذا كان بالتفاؤل. هناك تفاؤل أساسا.
2: طبعا بالإضافة للتدخل البري.
4: تعليق صغير فيما تفضلتم بقوله، بالنسبة لتوقع ما قد يحصل في المستقبل القريب سيكون صعبا. إذا نعلم بأن الرئيس ترامب يغير دائما رأيه، في يقول مرة أنه سيشن هجوما كثيفا، ومرة أخرى يقول إيران مستعدة للتفاوض. ثم هنالك زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، وسيحاول أن يقنع الولايات المتحدة حتى تعود إلى استئناف الحرب ضد إيران. إذن هذه التراوحات تجعل أي تقدم صعب جدا. لا يمكن أن نعول على ما حصل يوم أمس، ولا أعتقد بأن هذا الأمر سيستمر لأن الوضع هش جدا.
1: لا يمكن. لكن هذا لا ينفي، هذا لا ينفي موضوع المفاوضات العمانية الإيرانية والتي سنسألك عنها بطبيعة الحال. لكن رأيك في الموضوع دكتور بلال؟
5: نعم، أنا أعتقد أن خيار التصعيد ما زال على الطاولة، ما زال موجود كخيار بطبيعة الحال، وما زال ضمن الخيارات التي طرحت أمام الرئيس الأمريكي ترامب حتى بالأمس في اجتماعه في البيت الأبيض بطبيعة الحال. لكن أنا أتفق مع الدكتور محجوب، أعتقد أن المسار أو المفاوضات بين عمان وإيران فيما يتعلق في مضيق هرمز تعطي الطرفين أيضا مخرج من الأزمة بشكل أو بآخر. المشكلة في التصعيد الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ليس أنه لم يكن محسوب من حيث جدواه السياسية لاحقا، لكن أيضا لا أعتقد أنه كان هناك تخطيط بشكل واضح لموضوع الإكزيت استراتيجي. هل كان هناك استراتيجية خروج أم لا في حال لم يؤدي هذا التصعيد مبغاه السياسي إن كان وجد بشكل واضح؟ هذه كانت إحدى الإشكالات في حالة التصعيد الأولى والتي انتهت بشكل أو بآخر.
1: لكن أليس هذا استنتاج متعجل؟ يعني لا، الآن يحتاج الرئيس ترامب إلى استراتيجية خروج.
5: أي حرب في النهاية عندما يوضع التخطيط لها يجب أن يكون هناك إكزيت استراتيجي بطبيعة الحال.
1: نعم.
5: الإشكالية التي حصلت في الحرب الأولى أو في التصعيد الأول لم يكن هناك شكل واضح في حال لم تحقق الأهداف السياسية التي ذهبت إليها الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فبراير. وبالمناسبة هي بدأت عندما كانت المفاوضات في أوجها، وكان هناك توقع أن الأمور تذهب اتجاه توقيع، وكانت إيران قد قدمت تنازلات كبيرة. نعم. ثم رأينا كيف ذهب التصعيد، وبالتالي التصعيد في أي لحظة ممكن أن نعود له. لكن في النهاية لعدم وجود استراتيجية خروج واضحة وعدم القدرة على تحقيق الأهداف السياسية، لأن هناك كان هناك مقص بين العمل الميداني والأهداف السياسية المعلنة، انتهى الأمر باستطاعة إيران وضع مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم، وأدخلنا وأدخلت المنطقة في كل هذه الإشكال. الآن أنا أعتقد الآن التفاوض حول مضيق هرمز قد يشكل نوع من استراتيجية خروج للطرفين. الإخراج النهائي مهم، لكن إذا توصلت عمان وإيران لشكل من أشكال الاتفاقية،
1: نعم،
5: حيث يكون هناك لا يوجد سيطرة إيرانية مباشرة، إنما اتفاق على هيئة إقليمية، هيئة ثنائية، وكالة ثنائية أو إقليمية، تعطي الإمكانية للرئيس الأمريكي ترامب أن يقول أنه أجبر إيران على فتح مضيق هرمز بتوافق إقليمي.
1: سؤالي يبقى باختصار هنا، هل وصل الرئيس ترامب إلى مرحلة البحث عن استراتيجية خروج أصلا؟
5: هو يريد الآن فتح المضيق، صحيح؟ أليس هو المعلن من الاستراتيجية التي ذهب فيها بهذا التصعيد؟ التصعيد الحالي بعد أسبوعين، هل نجح بفتح المضيق؟ لم ينجح بذلك. الآن أمامه خيارين، أن يذهب إلى تصعيد أعلى.

0: لا، هذا ممكن وهو مفتوح على الطاولة وهناك خيارات، لكن هل التصعيد أو عتبة التصعيد العليا ستتيح له فتح المضيق بالقوة أو إحداث تغيير سياسي، أو أن يخرج بمخرج آخر تستطيع به المفاوضات أن تعطي الرئيس الأمريكي صورة يقول فيها أنه أجبر إيران على فتح المضيق باتفاق إقليمي لا تفرض فيه إيران رسوم إجبارية على السفن التي تمر عبر المضيق؟
1: أعتقد أن هذا ممكن. سؤال عن موقف الإيراني، هل إيران ستقبل أم لا؟ يعني
0: أعتقد هذا ممكن، وهناك تقرير هناك تقرير مقترح من نشر على وكالة فارس منذ أسبوعين يعطي إمكانية تفصيلية في هذا الموضوع.
1: تعليق بسيط.
2: من يتأمل ويتمحص في موقف ترامب الآن، خاصة في السياق الأمريكي الآن في شهر 7، لا يلمس حقيقة أن هناك سعي لدى ترامب في البحث عن استراتيجية الخروج. هذه مسألة غير واردة. الآن ترامب متشبه حتى النخاع بصورة واحدة، أن يظهر أمام الكاميرا وأن أنه يستغل منتصر. أي شيء يريد نصر رمزي ولو بالحد الأدنى قبل أن نصل لاشتعال الحملات الانتخابية. فلذلك المسألة ليست منطق الاستراتيجية الخروج لكي ينهي الصراع، هو عالق في يدرك ذلك.
1: عم بيقول لك استراتيجية خروج المنتصر
0: وشكل رمزي، شكل رمزي حتى يخرج، يريد مخرج.
1: دكتور مهند، لأنه يبدو سيد هاردينجر سيكون له تعليق، تفضل.
3: طيب، ما هي النتيجة بعد 14 يوم من القصف الأمريكي؟ تفاعل إيران مع هذا القصف. إيران الآن هي من تبحث عن مخرج حتى تتجنب ضربة أقوى. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بتهديد، هي من بادرت بالضرب بالقصف على المواقع الإيرانية، وطبعا حجم الضرر كبير جدا، على الأقل هذا ما ادعاه وزير الخارجية الأمريكي. إيران الآن ذاهبة إلى ماذا؟ يعني هذه المفاوضات عمان موقفها واضح، يعني لا يمكن، لا علي، ليس عليه غبار. عمان تقول أن هذا الممر دولي، مضيق هرمز، وسوف تمر فيه السفن. الآن إيران هي من تبحث عن مخرج، لأنها إذا تعنتت في موضوع هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية كانت على وشك أن تقصف إيران بطريقة وبصورة أكبر وأقوى. إذن إيران ليست بالموقف العسكري ولا الموقف السياسي حتى تقف بوجه ترامب. ترامب هو من بادر، لا يبحث، الوقت في صالحه، لا يبحث عن مخرج. لماذا يبحث عن مخرج؟ هو يضغط على إيران. بالمناسبة ترامب لا يهدف، يعني هدفه الرئيس الاستراتيجي هو ليس هرمز، يريد من الإيرانيين أن يجلسون للتفاوض على البرنامج النووي. هرمز هو يعني تخرص، هو شيء جانبي، الأساس هو يجب على
1: لكن إيران. أصبح الآن هو الأصل،
3: هذا في الإعلام. في الحقيقة ترامب، اسمع ترامب، يعني لماذا نسمع لغير ترامب؟ أليس ترامب هو من يقود هذه الحملة
1: في كل صباحا ومساء؟ يتحدث عن هرمز،
3: هو يتحدث، لا يتحدث في كل مرة، هو ومارك روبيو يتحدثان عن البرنامج النووي. هذه الحرب كلها بدأت بسبب البرنامج النووي الإيراني. هرمز هو ما تريد إيران نقل المعركة له. الآن إيران رمشت كما يقال باللغة الإنجليزية، بلينك، يريدون أن يتحدثون مع ترامب، ولهذا يحاولون أن يبحثون عن مخرج عبر عمان حتى يجدون آلية، يقولون يعني نسيطر على الجزء الخاص بنا. إيران لا يمكن أن تستمر بهذه ورقة، يعني حتى لا يمكن أن تستمر بورقة هرمز، لأنها أصبحت ورقة خاسرة. يعني إيران حتى لو الآن لنفترض جدلا أن إيران سيطرت على هرمز، لنفترض يعني فرضت آلية معينة، ماذا بعد ذلك؟ ماذا عن البرنامج النووي؟ من سوف يفتش؟ من سوف يراقب؟ ما هي نوع التنازلات التي سوف تقدمها؟ يعني حتى، وهذا طبعا غير ممكن أنها تسيطر على هرمز لأسباب كثيرة، لكن حتى لو جدلا هذا حدث، سوف تكون العقبة الأكبر هو البرنامج النووي الذي حدثت الحرب بسببه. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها القدرة على أن تفرض شروطها السياسية، وهذا ما هو قادم. نقلت بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفي بالقصف 14 يوم فقط، ولكن نقلت قاصفات استراتيجية، لديها القدرة العسكرية، والآن إيران تخشى هذه القوة الأمريكية.
1: تعليق سيد هاردينجر.
4: شكرا. أعتقد أنه في هذه الحالة هذا يعطي للرئيس مخرجا عملياتيا، وذلك لأن هناك أولويات لدى الطرفين لمعالجة المضيق. القضايا الأخرى ستأتي إن كان هناك تأسيس وتأصيل للعمليات القادمة في الظروف المناسبة. لذلك إذا كانت هذه الأولويات، فعليهم أن يجدوا الآن اللغة السليمة لكي لا يتهم أي طرف بأنه يتراجع، ويجب أن يكونا قادرين على التفاوض لمعالجة المخاوف. والآن مسألة المضيق هي عبء على الوسطاء لكي يقوموا بالتوصل إلى لغة مناسبة لحل القضية، وكذلك البريطانيون والعمليات الأخرى والقضايا الأخرى يمكن معالجتها بعد هذه الأولويات الملحة.
5: ملاحظتين بالحقيقة سريعة. الأولى أن كل المفاوضات التي يمكن أن تجري مع حول المضيق مهما قدمت إيران من تنازلات، حتى لو قدمت لن تصل إلى مرحلة تعود فيها للمضيق إلى ما قبل 28 فبراير، لأن هذا يتناقض تماما مع الخطاب الإيراني الرسمي ويتناقض مع مطالب الناس المحتشدين في
1: هذا ما كنت سأطرحه على الدكتور عباس حساني. أصلا
5: أمس كان يعني أنا أسمع يوميا مراسل يطلعوا خلف الحشود، مراسل الجزيرة، إحنا من 4 شهور أو 5 الآن في حشود يوميا تطلع في طهران، طبعا النظام له علاقة في بوجود هذه الحشود، لكن تنظيم هذه الحشود بالحد الأقصى من المطالب سيلزم النظام أيضا بمطالب هؤلاء اللي هو اقترحها أصلا لهم. يعني بالنهاية النظام سيقع في
1: لا يمكن فخ لإيران
5: فخ الشجرة التي هو نصبها لنفسه، لأنه سيخذل هؤلاء، وهذه مشكلة كبيرة للنظام بين مريديه وليس بين معارضيه، لذلك لن يتنازل، وهذا سيجعل ترامب أيضا غير قابل. هذا أولا. ثانيا، حتى لو اتفقوا لا تنسى النفط وصل $100 الآن، المطلوب عودة النفط
1: $80
5: $80-$70-$60 يعني حسب ما يستطيعون ملء الخزانات، ثم تعود. هذه لن تنتهي، هذه القصة لن تنتهي. المسألة لا تتعلق مثل ما قال لك دكتور مهند، هو المضيق الآن ظهر على السطح لأنه مجرد مرحلة تنتهي يرجعون للنووي.
1: ممكن تفضل
2: فقط باختصار. لأنه تطورت الحرب وتطور معها ترامب في البيت الأبيض، ما كان ردعا نوويا في السابق تحول إلى ردع هرموزي، بمعنى أن حرب هرمز حاليا هي أكثر أهمية وأكثر تأثيرا وأكثر انشغالا بها من قبل ترامب في هذه المرحلة أكثر من تسوية الموضوع النووي. فأرجو أنه نحتفظ ب هذه الحقيقة. الآن ترامب يريد الآن أن يبعد السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، أن يضمن استقرار أسعار الطاقة والبقية يصفيها لاحقا.
6: نعم، بالحقيقة أنا لست متأكد من القراءة التي تقول بأن إيران تبحث عن مخرج، بالعكس تماما، أنا أرى هناك 3 مؤشرات تقول بأن إيران تصعد بالحقيقة وليس باتجاه الحل، باتجاه التصعيد. الثلاث مؤشرات، أولا هناك حديث عن أن مجتبى خامنئي قد وافق أو يوافق أو ينظر في موضوع تطوير رأس نووي، وهذا تلويح بالورقة النووية لأول مرة على لسان مسؤولين إيرانيين، وتحدثنا عنه قبل أيام في هذه الجلسة هنا إذا بتذكر. هذا واحد. اثنين، أيضا قضية الزج بورقة باب المندب، رغم أنه ورقة باب المندب لم تدخل رسميا الحرب، ولكن الضغط الإيراني باتجاه الزج بورقة باب المندب ما زال مستمر، لم يتوقف. والثالثة هي تتعلق بمسألة إدخال الاقتصاد العالمي بشكل مباشر في هذه الحرب، ومؤشر الاقتصاد العالمي قضية وصول برميل النفط اليوم بالعودة إلى قفز حاجز $100 أيضا بهذا الاتجاه. فإذا ولاحظ التطور بالقضايا الصراع، أولا كنا نتحدث عن البرنامج النووي، بعدين عن مضيق هرمز، الآن تحاول إيران أن تنقل المعركة إلى ساحة جديدة تتمثل بالاقتصاد العالمي من خلال دمج، لأنه باب المندب 15% من التجارة العالمية تمر منه، والغاز والنفط وإلى آخره. فهذه 3 مؤشرات كلها تشير على أنه إيران تصعد،
1: يعني استراتيجية مزيد من الانخراط.
6: هذا أنا لا أقول بأنه هذه الاستراتيجية ناجحة، هناك فرق كبير. أنا يعني
1: أنت توصف
6: أنا أحلل في هناك يعني تحفظات أيضا على السياسة الخارجية الإيرانية، أنه هل هذه ناجحة ولا لا، سياسة إدارة الصراع أنه هذه ناجحة ولا لا، ولكن أنا أرى أن هناك 3 مؤشرات مهمة لا يمكن التقليل أهميتها تشير إلى أن إيران تصعد.
3: فقط إضافة،
6: إدارة الصراع،
3: هنالك فيل آخر موجود بالغرفة لا يتم التطرق له وبدأ تتنامى ضغوطه، وهو اللاعبين الإقليميين دول المنطقة. الرئيس الأمريكي بدأ يواجه منذ حوالي تقريبا 2 أسبوع سؤال أساسي، ما هو الإند جيم، ما هو الهدف من هذه الحرب؟ جربت الحرب 12 يوم جربتها، ثم الآن 39 يوم، والآن أصبحنا 10 أيام حينما بدأ النقاش، ما الذي تريدون فعله؟
7: ما هي الخطة؟ ما هو ما

0: هي البدائل مع الأثمان التي تدفعها دول المنطقة؟ وبالتالي هذا السؤال الآن موجود على طاولة البيت الأبيض، أنه إلى أي مدى نحن كدول سنضطر أن نتحمل هذا مع عدم وجود رؤية عندك أنت كبيت الأبيض اللي بدأت الحرب، ووجود هذا العناد الإيراني في طريقة مواجهة الحرب. وبالتالي يجب أن يكون في التصور عند الرئيس الأمريكي، وهذا أيضا بدأ يأتي من أوروبا، أنه الآن تجرب كل الحلول، حاولت في حرية واحد وحرية اثنين ومسار العماني ولم تنجح، عدت للعمل العسكري ولم تنجح. هذه أسئلة الآن تواجه الإدارة الأمريكية بشكل أكثر إلحاحا، وبالتالي في ظني أنها تضع أيضا تحت ضغوط كبيرة للتحرك من المربع الحالي اللي هو فيه. والإجابة على سؤال أساسي أنه هؤلاء الشركاء سواء كان بالمنطقة أو حتى مع الأوروبيين، إلى أي مدى أنا لن أبها
1: لكن بنيامين نتنياهو سيجتمع به.
2: لتنسى روبيو دخل بالميدان كلاعب أساسي بالقضية الإيرانية،
1: وهو المتشدد.
2: نعم. هذا مديفانس
0: بالضبط. أنا باعتقادي زيارة نتنياهو بقدر ما ينظر لها أنها ستكون نوعا من تحريض على الحرب في إيران، لكن أيضا ترامب سمع أن أي إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو حتى في لبنان فإن هذا سيكون له تبعات أسوأ على المنطقة. بمعنى آخر، تم تحذير ترامب باعتقادي في تصريحات كثيرة أنه يجب أن لا يعطى نتنياهو مزيدا من الفرص لفوضى في المنطقة.
1: دكتور عباس، بالحديث عن مذكرة التفاهم عن المفاوضات الإيرانية العمانية في طهران، مذكرة التفاهم بحد ذاتها لاقت انتقادات كبيرة من المتشددين في إيران، ووجهت سهام الانتقاد إلى عراقجي، إلى قليباف وغيرهم من المسؤولين السياسيين. طب الآن هل تستطيع أن تتراجع ولو خطوة بسيطة إيران عما جاء في مذكرة التفاهم بالنسبة لمضيق هرمز؟ ماذا سيفعل بهؤلاء المسؤولين السياسيين إذا ما قبلوا بالتراجع؟
3: حسناً، حتى تتم التسوية أعتقد بأن أفضل إطار هي مذكرة التفاهم، وبالنسبة لي الوفد المتفاوض الإيراني فإن ذلك سيكون عملاً صعباً، العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لأنهم سيتعرضون للانتقاد لما فعلت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضي وحتى في السنوات الماضية. حتى أولئك الذين يساندون المسار الدبلوماسي لن يكون عمله سهلا، لأن ترامب وقع في فخ وضعه لنفسه وبانغماسه في العمليات العسكرية، معتقدا أنه سيحصل على تنازلات من إيران، ولكن انقلبت عليه الطاولة. لذلك نرى بأن الأمر لا يتعلق باتفاق نووي، كان الأمر أسهل قبل الحرب، وهذه الحرب لم تعطي حلولا جديدة بل خلقت إشكالات جديدة وهي مضيق هرمز. الأمر كان يتعلق، يفترض أن يتعلق بالملف النووي، والآن أصبح الحديث عن الملاحة في مضيق هرمز، وزاد في التوترات ووصلت إلى إشكالات جديدة في باب المندب.
1: لكن لم تجبني تحديدا على هذه النقطة، لأنه هي نقطة إشكالية في الداخل الإيراني. يعني تتفاوض الآن إيران مع عمان، هل يمكن أن تتفاوض على شيء أقل مما ورد في مذكرة التفاهم؟ يعني هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه إيران.
3: حسنا، ما تتفاوض عنه إيران مع عمان هي مسألة العودة لمذكرة التفاهم، ولم نرى أي تغيير في وضع مضيق هرمز، وأعتقد بأن المحادثات مع عمان ترمي إلى الاتفاق عن إدارة المضيق حسب ما ورد في البند الخامس من مذكرة التفاهم وتطبيقها في 60 يوما.
1: يعني هذا يعني البقاء في دائرة مفرغة، يعني لن يكون هناك حل مثل ما قال الدكتور لقاء بهذا المجال.
4: طبعا المشكلة أنه إيران لا تستطيع النزول من الشجرة، وأيضا ترامب يعتبر المضيق، هو مو بس ترامب، هي الولايات

0: الولايات المتحدة مسؤولة عن كل المضايق في العالم. هذا هو قدر واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مسؤولة على البحار، ولذلك عندها أكبر أسطول بالعالم.
1: ممكن يتغير القدر بلحظة
0: ممكن
1: معينة،
0: ممكن مثلاً. بالضبط، إذا ما فشلت في هذا المضيق فالقدر سيتغير.
2: لذلك
0: لكن لا يريد ترامب أن يكون هو من يغير القدر. يعني القدر اللي بدأ من روزفلت مثلا بهذا الأسطول الفخم والذي انتصر بالحرب العالمية الثانية، يجي لترامب يخسر حتى مضيق هرمز اللي هو يعتبر من الأمن القومي الأمريكي حسب مبدأ كارتر.
3: اسمح لي بتعليق قصير. هذه الدائرة المفرغة التي خلقتها الولايات المتحدة، وهي أن مضيق هرمز لم يطرأ اليوم، بل كان موجودا قبل مذكرة التفاهم ثم توصلوا إلى البند الخامس المذكرة. والآن ترامب بعد تعرضه للانتقاد في البيت الأبيض يريد مراجعة هذا البند، فهو أمر غير مقبول بالنسبة للإيرانيين.
1: بتعليقات مختصرة.
4: جملة.
1: تفضل.
4: إيران تعتقد بأن الحل العماني الإيراني هو محافظة كبيرة على ماء الوجه، وأنه ينم عن مسؤوليتها بالأزمة العالمية، وبأنها تفعل ذلك مع جار لها علاقات جيدة معه وليس للولايات المتحدة علاقة بذلك، وبالتالي هي تعتبر نفسها وكأنها فعلت فعلا خيرا بالهذا، وهذا هذا هو التعاطي الذي تقدمه الآن.
2: نعم، بالنسبة لهذا الموضوع تحديدا، يعني أنا أضيف أيضا أنه ليس فقط دول الإقليمية والأوروبية، حتى اجتماع روبيو في آسيان أعتقد كان الجو واضح أن هناك نوع من الإحباط في دول الآسيان أيضا، ونرى ذلك سواء في البيان الختامي أو ما بين السطور أو حتى في الأسئلة التي وجهت له. هناك طلب دولي لإيجاد مخرج من هذه الأزمة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير واحتمالية ارتفاعها بشكل أكبر في المرحلة القادمة. بالنسبة لإيران وموقفها، أنا أعتقد إذا كان هناك تفاوض جدي، طرفين يجب أن يصلا إلى نقطة بين موقفهما، أي في الوسط. إيران يجب، وأعتقد أنها ممكن أن تقدم نوع من أنواع التنازل. فكرة فرض رؤيتها القانونية على المضيق مرفوضة ليس فقط من دول الإقليمية، مرفوضة من كل دول العالم.
1: قبل الموضوع القانون، نحن نسأل عن بند مذكرة التفاهم، البند الخامس. هل تستطيع إيران أن تغير حرف في هذا البند الخامس؟
2: أنا بدي أرجع لك. البند الخامس يقول أنه يجب التوافق على صيغة وفق القانون الدولي
1: بينها وبين عمان.
2: نعم، بينها وبين عمان. إيران تقول أنه لا يوجد مياه إقليمي، لا يوجد ممر دولي، وهذه مياه إقليمية بين عمان وإيران، ويمكن حلها، وإيران يمكن أن تفرض رسوم. عمان ترفض ذلك، وكل دول العالم، حتى القرار الذي صدر من مجلس الأمن يقول هذا عبور بريء، لا يوجد مرور بريء، لا يوجد مرور عابر، بمعنى أنه مضيق دولي. إيران أعتقد أنه يمكن أن تأخذ خطوة إلى الوراء، وأن يكون هناك تفاهم بين الطرفين بإيجاد هيئة إقليمية. هذه الهيئة الإقليمية أو منظمة إقليمية تعطى نوع من الصلاحيات، ويتم التوافق عليها إقليميا وتدعمها بقية الدول. هناك نماذج، وهناك نماذج
1: وقلبان في منصبهما.
2: نعم، ممكن هذا، ممكن جدا.
0: هذه الهيئة الإقليمية العضو فيها منظمة الملاحة الدولية.
4: بالضبط،
0: يعني ليست هي إقليمية فقط بين عمان وإيران، عضو فيها منظمة الملاحة الدولية.
2: ممكن يعني هناك نماذج حتى
0: بس مثلا. بس هذا إيران ترفضه بالمناسبة.
2: هي
0: يعني
2: ترفض
0: المضيق، تدويل المضيق.
2: هي ترفضه مبدئيا، لكن أعتقد أنه ممكن التواصل، يعني فكرة التوافق التفاوض بالنهاية تتطلب التواصل إلى نقطة وسط.
1: إيرانيا
3: لم أفهم كل النقاط، ولكن إيران ليس لديها أي مشكل في تبني ما ورد في القانون الدولي، ومثل ما تفضلتم هي مسألة تخص فقط إيران وعمان، ولا يمكن تدويلها وأقحام الولايات المتحدة. وأعتقد بأن إيران ليست موقعة على معاهدة قانون البحار، ولكن منذ البداية ليس هذا خلافا شرعيا، وما
1: يعني إيران عمليا ستبقى على موقفها، لن تقبل بتدخل دولي، وهذه مياه إقليمية، على عكس ما ذكروا مجلس الأمن. طيب، بس دكتور مهند، تعليقات أيضا مختصرة.
5: الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن إيران لا تفهم لغة غير لغة القوة، وإيران الآن تثبت أنها تتفاعل مع لغة القوة. هذا الاجتماع العماني الإيراني إلى ماذا سوف يفضي؟ عمان

0: وضحت موقفها بشكل جلي جدا أنها مع القانون الدولي، وأن يجب على إيران أن تتعامل مع القانون الدولي بفتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إيران بشكل مستمر، حتى روبيو بلغته قال أن إيران لم تختمر بعد، غير جاهزة للتفاوض بعد، يجب أن نضرب إيران بشكل أقوى لأنها لا تفهم غير هذه اللغة. للأسف النظام الإيراني يبدو الآن أنه لا يفهم إلا لغة القوة. هذا الضغط على إيران وإضعاف النظام بشكل مستمر، 14 يوم من القصف المتواصل، لا نعرف يعني حجم الضرر لكن يبدو كبيرا جدا، والقادم أسوأ، هذا ما بشر.
1: لكن نعرف أنه إيران ما زالت عند موقفها.
0: إيران ليس عند موقفها. لماذا تفاوض العمانيين الآن؟ على ماذا تتفاوض؟ على فتح المضيق ضمن القانون الدولي. سوف تجد لنفسها مخرجا. إيران ليست في وضع قوي، يعني دعونا نتكلم بمنطق أكثر، يعني إيران دولة ضعيفة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قانون دولي. الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من عدد حلفائها. كنت في بريطانيا قبل 10 أيام، وضعت بريطانيا الحرس الثوري الإيراني على قوام الإرهاب. سمحت بريطانيا طائرات القصف الاستراتيجي B1 لانسرز وغيرها تطير من داخل بريطانيا لضرب إيران خلال هذه 14 يوم الماضية. وزير خارجية الإيراني هنا في الدوحة جاء، هنالك جهد بريطاني جديد، هنالك وزير خارجية بريطاني جديد. الأوروبيين وضعهم سوف يتغير، والأوروبيين هم عندهم أوكرانيا، ملتزمين الوضع الأوكراني. فإيران تفهم لغة القوة تحت الضغط المستمر، وكذلك ليس لديها حلفاء في المنطقة. دول المنطقة
2: آخر ما حصل مع بريطانيا التليغراف، قريتوا التليغراف حينما قالت أن إيران أرسلت من خلال اللاجئين طرق المهاجرين وعن طريق مهربي البشر خلايا من الحرس الثوري للتخريب في داخل لندن في بريطانيا.
1: طيب أستاذ حسن، لو سمحت. دكتور إبراهيم.
3: نعم، أنا بدي أضيف للأسف إلى قائمة عدم التفاؤل، وأميز ما بين ما يسمى بقضايا الصراع اللي هي الظاهرة في موضوع مضيق هرمز، وجذور الصراع وهي الأهم غير الظاهرة. الظاهرة في قضية الصراع ما بين أمريكا وإيران على موضوع مضيق هرمز هي قضية 20 مليون برميل اللي بمرين من مضيق هرمز وكل التركيز عليهم. والصين بالمناسبة بتحاول إنها بتستورد من هذا الموار 8 مليون، بعد الأزمة هاي بدها تنزلهن 2 مليون الآن الاستراتيجيات المعنى. فكل الأنظار تتوجه إلى قضية النفط. المشكلة الأكبر ليست اللي هي رغم أهميتها ليست النفط، البراميل النفط المرين، ولكن السيطرة على الممرات الدولية، وهي التي تعتبر من ميزات الدول الاستعمارية العظمى التي تحكم النظام الدولي. فجذور الصراع ما بين لماذا أمريكا دائما بيقول ترامب أنه إحنا لا نحتاج النفط إلى آخره، طب إذا لا تحتاج النفط لماذا كل هذه الحملة العسكرية؟ لأن السيطرة على مضائق والممرات الدولية هي من صفات وميزات الدول الاستعمارية الكبرى. ولهذا بريطانيا عندما كانت القوة الاستعمارية الأولى في العالم بال 1839 احتلت عدن من أجل مضيق باب المندب وسيطرت عليه ل 128 عاما. فالمشكلة هنا التي تدور على إعادة تعريف قواعد النظام الدولي. معنى أن تسيطر إيران على مضيق هرمز يعني الدول الاستعمارية بريطانيا وأوروبا وأمريكا بدها إذن إيراني حتى تتواصل مع حلفائها في الخليج،
1: وهذا يغير القدر،
3: وهذا يغير قواعد النظام الدولي. هون المشكلة وليس 20 مليون برميل.
2: ولذلك المسألة ترامب لا يستطيع
1: سيد هاردينجر
2: التنازل عنه.
3: ونعم، لهذا السبب لن يتنازل ترامب مهما كان. وأيضا إيران
4: فقط لأعلق، إذا ما هذا الهدوء الذي أمامنا الآن يؤدي إلى العودة إلى السياق الدبلوماسي، فهذا يعتبر فرصة جيدة للطرفين بالنظر إلى مذكرة التفاهم وإجراء تعديلات. لذلك التحدي هو على الوسطاء لكي يقوموا بهذه التعديلات والتغييرات والعمل مع الطرفين لضمان أنه يمكن المتابعة. لذلك من المتفهم الآن بأنه بعد الاتفاقية الأولى يريد الطرفان إجراء تعديلات،
1: ولكن ما هي المشكلة
4: إجراء هذه التعديلات؟
1: هي المشكلة في التعديلات، يريد طرف واحد تعديلات، وليس يعني إيران مسرورة بهذه الاتفاقية، فالولايات المتحدة تريد التعديل. لكن عندي سؤال، الرئيس ترامب محاط اليوم بمجموعة من المتشددين على ما يبدو، على رأسهم وزير الخارجية روبيو، وهذا يمكن أن يعقد المسألة، ليس كذلك؟
4: بالضبط، وأعتقد أنهم سوف يدفعوا بطلباتهم من أجل التعديلات، والتعديلات تكون قوية إذا ما كانت الوثيقة هي الأساس للتفاوض، وهذا يجب أن يكون قد تم النظر به من قبل المفاوضين، ولكن هل يمكن للمفاوضين أن يجدوا طريقة

0: لا يستند إلى القدرية أو الجبرية، فالحسابات تقوم على تفاعلات وعلى مساومات. وأهم في ترامب من الناحية السلبية أنه رجل جامح يريد أن يوسع الإمبراطورية الأمريكية، ولولا هذا هذه المرجعية ما غامر بحرب إيران. لكن من الناحية الإيجابية أيضا هو رجل يمكن التوافق معه عندما يشعر بالمد والجزر، بمعنى عندما تعود المقاومة وقتها يعيد حساباته. فبالتالي علينا أن نفهم ترامب ليس بالمطلق
1: نعم،
0: ولكن بالنسبة للتعقيب الثاني، الآن نركز على أهمية المفاوضات الإيرانية العمانية، وأرجو ألا نقرأها في سياق ثنائي فقط، بل هناك الدور الأمريكي الغائب الحاضر بشكل أو بآخر، وهناك أيضا المجتمع الدولي من خلال المنظمة الدولية للملاحة البحرية. فحتى إذا كان هناك اقتراب بين الموقفين العماني والإيراني، هناك مراعاة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1994، وهناك بعض المرجعيات أعتقد لن يفرط الطرف العماني في التجديد عليها والتأكيد عليها حتى يخرج من أي توافقات بمنطق يتسم بالتوافق أيضا مع بقية الأطراف.
1: دكتور محجوب.
2: حسن، إيران تتوقع من قراءتي للأسبوعين الماضيات أنه إذا تمت وصول إلى صيغة لفتح المضيق أن يتم تفعيل الكامل للبند رقم واحد، وهو إنهاء حالة الحرب. يعني بعبارة أخرى، إيران تتوقع إذا حصل هناك صيغة عمانية إيرانية وفتح المضيق بشكل معين، فإن عودة الأعمال العسكرية ستتوقف بشكل كامل، وهذا بالنسبة لها يوازي القضايا الاقتصادية، لأنها تريد أن تنتقل إلى القضايا الأخرى تتفاوض على قاعدة أن لا عودة للحرب.
1: طب ما هي المذكرة تنص على ذلك، هذه تحتاج إلى ضمانات.
2: بالضبط. لذلك
1: من أين تأتي الضمانات؟
2: لذلك الآن أنا باعتقادي نتوقع أن يتم في حديث عن ماذا بعد هذا التوافق. أنا باعتقادي الآن جزء من النقاش اللي صار الآن، ماذا لو أعلننا فتح المضيق؟ ما الذي سيجري؟ ماذا ستقوم الولايات؟ ما هو الثمن تدفعه الولايات المتحدة حول وقف الحرب؟ وهذا سنسمعه عاجلا أم آجلا. البند رقم واحد الآن لإيران أهميته كبيرة جدا بعد تجربة 14 يوم من القصف. أولوية وقف الحرب أصبحت أكثر إلحاحا بالنسبة لإيران.
1: بس ما هو مرتبط وقف الحرب مرتبطة بفتح مضيق هرمز.
2: بالضبط. هم طيب. الآن إذا أقول لك إذا فتحنا المضيق هل تنتهي الحرب؟
3: وماذا إذا طلبت أمريكا إعادة كتابة المذكرة التفاهم؟ اليوم صدرت في أمريكا بعض التصريحات تتعلق بأنه هذه المذكرة ربما تحتاج إلى إعادة نظر أو إعادة تفسير أو كتابة من جديد.
2: أحد
3: تؤسس عليها.
1: طبعا هذه الفكرة ستكون مشكلة كبيرة.
3: طبعا، ولذلك لأنه أمريكا إذا نجحت في قضية المضيق، لو افترضنا نجحت، ستكتشف أن القوة يمكن أن تجبر إيران على التنازل وستطلب المزيد. وإذا كان روبيو قد تسلم الملف فهو بالتأكيد سيعدل المذكرة أو يغيرها تماما أو يحاول تغييرها بالمطلق.
1: كان عندك تعليق سيد هاردينجر؟
4: لا أستخدم إعادة كتابة مذكرة التفاهم، ولكن سيكون هناك تعديل على مذكرة التفاهم. مرة أخرى، هذه مسؤولية الوسطاء بالعمل مع نظرائهم الإيرانيين لضمان أن التغيير يجب أن يتم بموافقة الطرفين.
5: ذهبت لي التفاوض من أجل إبرام صفقة مثل ما حصل في 2015، بعد ذلك انسحبت الولايات المتحدة وطلب إعادة إحياء هذا الاتفاق، ثم توصلوا إلى مذكرة تفاهم ويطالبون بمراجعتها، فإنهم سيطالبون بإعادة كتابتها، وهي دائرة مفرغة تتكرر. والزملاء يتحدث عن استخدام القوة وأننا نفهم فقط بالقوة. لا ننسى بأن إيران صمدت أمام حرب بعملية عسكرية ب14 يوما، ومن الذي حصل فإنه كان هنالك تمديد للهجمات على إيران. لا يمكن أن تتوقع بأن إيران ستغير سلوكها. إذا ما كانت ضعيفة فلماذا تواصل السيطرة على مضيق هرمز؟ لماذا الولايات المتحدة غير قادرة على إعادة فتح المضيق بالقوة العسكرية؟ هل وتقول بأن الحرس الثوري منظمة

0: إرهابية، بل هي كانت تكافح ضد تنظيم الدولة، وهي كذلك تساند المقاومة في لبنان، بينما الأمريكيين مرتون كذلك في غزة. إذن ما تقوله هو وجهة نظر ترامب، وليس لديه معنى إيران.
1: اسمح لي،
0: إعادة فتح مضيق هرمز،
1: ولكن
0: تحتاج
1: فقط
0: بأن تتفاوض مع عمان.
1: فقط أجبني على
0: هذا الأمر،
1: أجبني بنعم أو لا. هل إيران مستعدة لتعديل مذكرة التفاهم؟
0: لماذا عليها أن تغيرها؟
1: حتى لا تكون هناك ضربات، حتى لا تكون هناك ضربات أقوى.
0: إيران تريد أن تجلس على طاولة المفاوضات مع عمان ومع دول المنطقة للتفاهم، وليس لإعادة كتابة البنود التي تم اتفاق بخصوصها في مذكرة التفاهم.
1: واضح،
0: ليس هنالك أي ضمان بأن لا تتراجع الولايات المتحدة مرة أخرى في
2: المستقبل. بالنسبة منطقي كلامه، بس الأمريكان منطقي كلام أستاذ عباس منطقي، إن أمريكا ممكن أيضا تعود تطلب المزيد، وهذا هو الذي سيحصل الحقيقة، المزيد والمزيد كلما قدمت إيران تدعزل.
3: فقط انسحاب من الاتفاق النووي من أصله.
4: نعم، بس فقط للتذكير، يعني حتى مذكرة التفاهم نفسها هي تحدثت عن بنود يتم البدء بتنفيذها وبنود يتم نقاشها، وبالتالي لم يعني هي مذكرة تفاهم، إطار عام لنجلس ونتفاوض وليس اتفاقية. يعني إذا عدنا إلى مسألة فتح المضيق مقابل وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، نحن نعود إلى روح مذكرة التفاهم، ليس للنص بالتأكيد، لكن نعود إلى روحها. بقية التفاصيل، مذكرة التفاهم أصلا قالت أن الطرفين سوف يجلسان ويتناقشان، هي قالت 60 يوم قابلة للتجديد وإلى آخره، لكن لم تفرض مذكرة التفاهم صيغة نهائية، ولا أعتقد أنه ممكن، ولا أحد من المفاوضات من المفاوضين أو الوسطاء يتوقع أنه يتم التوصل إلى صيغة نهائية في مدى قريب، لا خلال أشهر ولا في سنوات. نتذكر اتفاق النووي انتهى بقرار مجلس الأمن 148 صفحة بعد حوالي سنتين من التفاوض وإلى آخره. وبالتالي أنا أعتقد يمكن العودة إلى روح مذكرة التفاهم، وقف إطلاق النار، فتح المضيق، والبدء بخطوات بناء الثقة بين الطرفين، ومن ثم النقاش في المسائل الثانية. وهذا أعتقد لا يختلف من حيث المنطق مع مذكرة التفاهم التي كانت.
1: أفكار سريعة دكتور مهند.
5: طيب أنا يعني عندي كم
1: أفكار
5: نقطة
1: سريعة.
5: على السريع.
1: نعم.
5: بالنسبة للأخ حسن، يعني أنا لا أتكلم دفاعا عن أي موقف، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها، أتكلم كأكاديمي. الواقع الذي أمامنا بغض النظر عن هذا كان صحيح ظلم مع الحق، الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى تمتلك إمكانيات هائلة، إيران تم الضغط عليها عسكريا ومستمر الضغط عليها وتتفاعل مع الضغط العسكري، حتى مذكرة التفاهم التي تستشهد بها إيران هي كانت مخرج للإيرانيين. الولايات المتحدة الأمريكية تدير الصراع بطريقة المنتصر عسكريا، ولهذا نعم أتفق معك، ما لا توجد أي ضمانات بالنسبة لإيران. إيران سوف تعود مرة أخرى للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية مرغمة تحت قوة السلاح. إيران لا توجد لديها أوراق كثيرة حتى هذه اللحظة. إيران ماذا تستهدف؟ تستهدف دول عربية جارة لها، ليست جزءا من هذا الصراع، وتستخدم هرمز لتهديد هرمز.
1: فقط في إشارة قبل أن ندخل،
0: تقول بأنها قوة عظمى، ولكن هذه القوة العظمى لم تكن قادرة على تسوية هذا النزاع طيلة أشهر، وهي تقرر التفكير للوصول إلى حل.
1: دكتور، هل عكست أصلا مذكرة التفاهم ميزان القوى الذي يتحدث عنه الدكتور مهند؟
6: للأسف لا، مذكرة التفاهم انقلبت إلى ميدان للمناورة والمناورة المضادة، يعني حرب السرديات القانونية والسياسية غطت على إدارة ترامب وإدارة الإيرانيين الحرب. الآن قضينا قرابة 5 أشهر، وكل لحظة يتراءى لنا أننا فهمنا أو نستحضر كل تجليات تطور الصراع، وهذه مسألة لا نعطيها حقها. نعتقد الآن أن المفاوضات الإيرانية العمانية قد تأتي بنتيجة، قد يقبلها أو يرفضها ترامب، لكن ينبغي أن نصح على حقيقة أن هناك تطورات أخرى في الأفق خلال الشهرين المقبلين، هناك مفاجآت على الطريق، فبالتالي لنأخذ المسألة خطوة خطوة.
1: تطورات على الطريق ومفاجآت، تركتم لآخر الحلقة.

0: يعني ما قلنا إياهن من الأول، ما كنا ناقشناهم.
1: تريلر للحلقة القادمة.
2: أنا حسن المهم أن نذكر بأن مذكرة التفاهم هي وكأنها عرفت الحل أن يقدم بالتزامن. يعني عندما فتح المسار الإيراني من المضيق، رفعت إيران عفوا أمريكا الحصار البحري وسمحت بتصدير. كان المفروض أن التزامن، لكن التزامن إن كما يقال تعقد في الوسط، فأصبحنا أمام مرحلتين. يعني المذكرة تحدث الآن عن مرحلتين، مرحلة فتح المضيق سميها فتح المضيق، ثم مرحلة بقية القضايا، البرنامج النووي وغيره. وواضح تماما إنه إيران لا تقبل هذه الصيغة، إيران تريد حلا متزامنا باستخدام الورقة المضيق، في حين الولايات المتحدة تريد حلا مرتبا وفق أولوياتها، بمعنى يفتح المضيق ثم تدخل في مفاوضات حول البرنامج النووي وبقية القضايا.
0: الحرس الثوري الإيراني يقول مذكرة التفاهم تؤكد أن حركة الملاحة في هرمز تكون وفق الترتيبات
3: التي هذا حتى ينسف أي اتفاق ممكن
0: تضعها إيران.
3: هذا الكلام مسبقا نسف أي اتفاق ممكن، أي اتفاق بين عمان وإيران انتهى بهذا.
1: شكل الحرس الثوري مشاركنا في النقاش أو سامع للنقاش يعني إصدار هذا البيان.
4: أستاذ حسن، هذا
0: أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم وأنشأت ممراً آخر للسفن في مضيق هرمز، هذا ما يقوله الحرس الثوري.
2: أنا أعتقد هذا التصريح قد يفسر على أن هنالك مخرجاً في طور التشكل.
0: يعني حتى الحرس الثوري انتظر لنهاية الحلقة حتى
4: يعني مسلسل المفاجآت يبدأ الخميس المقبل، وأرجو تكون معنا في
0: ليش الخميس؟ بعد عندك 30 ثانية، ليش مسلسل الخميس؟
4: أعتقد الموقف لدى ترامب سيتغير
0: يوم الخميس.
4: يوم الخميس
0: بعد شو؟
4: بعد ما يعني تنتهي المفاوضات الإيرانية العمانية.
3: اليوم راح يتغير. اليوم هذا التصريح.
0: اليوم راح يتغير.
3: هذا التصريح عن الموضوع كله. علش الخميس.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

مستمرون معكم إذا مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة وأيضا التطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الحرس الثوري الإيراني إن مذاكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وإن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة قد قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز. كذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور مضيق هرمز، مضيفا أنه كان على واشنطن أن تتشاور مع طهران لإضافة أو حذف أي ممر في المضيق ليكون موافقا للبند الخامس. وفي غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، وأضاف أن الوضع قد لا يصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. وفي تطورات الملف اليمني، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. وفي المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في تطورات الضفة الغربية، تتواصل هجمات المستوطنين الإسرائيليين على بلدات فلسطينية مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا إسرائيليا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس، كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم وبلدة كفر مالك شرقية رام الله. وفي سوسية جنوبية الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في جازة وانتزعوا سلاحه، وإن قوات الجيش عثرت على السلاح الذي انتزعه فلسطيني.

0: مليون. وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن الجيش اعتقل منفذ الهجوم. وفي وقت سابق اقتحم مستوطنون بلدات تل وبيت فوريك في نابلس وترمسعية ودير جرير بقضاء رام الله. نتابع هذه التطورات جميعا. نبدأ بشبكة مراسلين. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، تصريحات إذن للحرس الثوري وتصريحات لعباس عرقجي، ما الذي ترسمه عن الموقف الإيراني؟
1: زين العابدين، ما يمكن تلمسه الآن على مستوى ما يحدث على الساحة في ظل هذا التراجع الذي شهدناه خلال هذين اليومين أو ثلاثة أيام، تراجع الضربات الأمريكية، تراجع استهداف السفن، أن الخيار الدبلوماسي بدأ يفرض نفسه على الواقع الحالي، وربما أمله بدأت تتزايد بشكل كبير جدا. إذا ما بدأنا من المحور المرتبط بزيارة الوفد العماني، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا بأن الوفد أنهى مهمته هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وغادر طهران بعد اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لبحث مستقبل مضيق هرمز وكيفية إدارته خلال المرحلة المقبلة. لا نتائج حتى اللحظة، لكن يبدو أن المفاوضات كانت صعبة بشكل كبير جدا، باعتبار أن الرؤية الإيرانية لا تزال متشبتة بأن البند الخامس هو بند يعطي لإيران الأولوية في إيجاد ترتيبات للعبور الآمن من المضيق. هذا لا يعني زين العابدين بأن المسار الدبلوماسي قد أغلق بمغادرة الوفد العماني، لا بالعكس، فهناك مسار دبلوماسي نشط بشكل كبير جدا على جميع المستويات. هناك حديث وسمعنا هذا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بأن الصين حاضرة بقوة في هذه المفاوضات، وهناك مفاوضات جارية مع الجانب الصيني الذي دخل بقوة هذه المرة، ويبدو أنه دخل عن طريق المسار الباكستاني. الوساطات التقليدية، نتحدث عن باكستان وعن قطر، لا يزالان فاعلان بالمعنى الحقيقي للكلمة في تبادل الرسائل. ربما هناك تواصلات أكثر من ذلك إيرانية أمريكية تحاول بشكل أو بآخر إيجاد حلحلة للإشكالات العالقة. هناك تفاؤل كبير جدا الآن بدأ يطغى على الساحة، على الأقل هذا ما يتم الحديث عنه، وربما نتلمسه حتى في حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بأن هناك مفاوضات جارية مع الجانب الإيراني، وهناك مسألة بأن لا يلجأ أو لا يستدعي الأمر إلى استعمال القوة، وهذا إشارة على أن هناك مفاوضات الآن جارية. محور المفاوضات ربما كما تعلم زين العابدين هي مسألة مضيق هرمز، حل عقدة البند الخامس من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وإيجاد مسار أو حل يرضي كلا الطرفين. هناك حديث، هناك إشكالية واضحة زين العابدين، إصرار إيراني على المسار الشمالي وبأنه هو المسار الوحيد والممر الوحيد الذي يجب العبور منه. هناك رؤية أمريكية تؤمن بالمسار والممر الجنوبي، وسلطنة عمان توجد في هذا السياق. هناك رفض إيراني للممر الجنوبي، وكذلك محاولة ضغط لكي لا يكون الممر الشمالي هو الوحيد. الآن البحث في كيفية إخراج صيغة ما تتناسب مع المذكرة وتلبي حاجات الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. يبدو أن التفكير الآن يتوجه إلى البحث عن تفعيل المسار الدولي مع الوجود الإيراني ليرضي الجانب الأمريكي ويرضي الجانب الإيراني. ربما هذه مجموعة من المقترحات التي تناقش الآن في كواليس الدبلوماسية وفي المفاوضات الجارية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك كذلك مسألة رفع الحصار مطروحة بشكل كبير على طاولة المفاوضات، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الحصار على إيران بعد عودة المواجهات بين الطرفين، وتبحث على كيفية والآليات لرفع هذا الحصار، ماذا ستقدم إيران في هذا المقابل. وكخطوة بعد تنظيم هذه الإجراءات، هناك الحديث عن العودة المباشرة لمذكرة التفاهم، والتي تصر عليها طهران بأن أي تفاوض جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون بناء على مذكرة التفاهم ومخرجات ما نص عليه اجتماع سويسرا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعطي تفاصيل لجميع البنود 14 لمذكرة التفاهم. إذن بالخلاصة العامة يمكن القول بأن الجو الدبلوماسي وأسهم الدبلوماسية بدأت تتزايد نوعا ما في ظل ما تشهده من حراك دبلوماسي للوساطات التقليدية، وساطات جديدة، والوساطات الدولية التي دخلت على الخط. هناك تقليص لهوة الفجوة ما بين الطرفين، لكن بكل تأكيد الحديث هنا على أن هذه المفاوضات ليست بسهلة، صعبة كما كانت المفاوضات ما بين الجانب الإيراني والجانب العماني. هذا الشق حاضر بقوة، لكن بكل تأكيد زين العابدين. هناك الشق العسكري لم يغب بعد عن الساحة، لم يغب عن الواقع وواقع التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يهدد بالعودة إلى ساحة القتال مرة أخرى، لكن يبدو أن فشل أي حركة مفاوضات وأي مفاوضات حالية وأي دبلوماسية ربما ستخوض الطرفان إلى مواجهة محتملة. الجانب الإيراني رفع من مستوى تهديده بالحديث عن عمليات شاملة، غير معروف طبيعة هذه العمليات التي يتحدث عنها المسؤولون العسكريون. وكما قال اليوم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بأن هذه المواجهة ستتواصل إلى أن يستسلم العدو بحسب تعبير ذو القدر. طبيعة هذه العملية غير معروف، لكن هناك حديث عن عملية
0: أيضا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. الحرس الثوري الإيراني يقول لا نعتبر المواجهات الحالية حربا شاملة، وإنما هي رد على العدوان الأمريكي. وأريد أن أسألك أيضا عن الموقف الآن، هل هنالك أي عمليات تجري الآن أم توقف القصف الأمريكي وترافق معه توقف القصف الإيراني سواء للسفن أو لدول المنطقة؟ هنالك أيضا خبر عاجل آخر، الحرس الثوري يقول إن أي دولة سواء كانت بريطانيا أو غيرها ستكون هدفا مشروعا لنا إذا دعمت أمريكا في الحرب. تصريحات للحرس الثوري الإيراني، لكن نريد أن نرفع الواقع الميداني. يعني كم ساعة من الهدوء يمكن الحديث عن كم ساعة من الهدوء الآن نور الدين؟
1: زين العابدين، قبل ذلك العاجل الأول الذي يتحدث ويصف فيه الحرس الثوري الإيراني بأن ما يحدث الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ليس بحرب وإنما عبارة عن رد فعل، هذا مؤشر ما يجب أن نقرأه في السياسة وليس في الجانب العسكري. بمعنى أن هناك توجه إلى الحديث على أن ما يحدث هو عبارة عن ضبط للعملية العسكرية وعدم التوجه إلى الحرب الشاملة، وبأن هذا ربما يؤسس إلى بناء حالة توافق سياسي تخرج الحالة الحالية التي تجد عليها طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى حالة سلمية. بمعنى أن الطرف الإيراني لا يتحدث الآن عن تصعيد المواجهة، لا يتحدث عن حرب مفتوحة، وهذا كله يمكن القول بأنه يؤسس ويوجد أرضية للعمل الدبلوماسي الذي تحدثنا عنه والذي نقول بأن آماله بدأت ترتفع. أما طبيعة المواجهات التي سألت عنها زين العابدين، فجر أمس لم تكن هناك أي مواجهات، لم تكن هناك أي هجمات أمريكية على إيران، وكذلك لم نشهد أي رد فعل إيراني باتجاه دول المنطقة، وهذا أمر مهم. ويبدو كذلك أننا هذه الحالة قد نعيشها اليوم كذلك في غياب أي مواجهة. لماذا؟ لأنه الخيار الدبلوماسي كما قلت بدأ يرتفع شيئا فشيئا. كذلك لم نسجل أو لم يتم تسجيل أي استهداف للسفن، كان هناك توجيه تحذير للسفن دون استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني، كما أعلن ذلك التلفزيون الإيراني مطالبة تلك السفن بالعودة من حيث انطلقت وعدم المرور من المضيق باعتبار أن المضيق حاليا هو مغلق. إذن نحن الآن يمكن القول عسكريا هناك حالة هدوء، لكن ربما قد تنفجر في أي لحظة بمواجهة شاملة إذا لم تستطع الدبلوماسية التخفيف الخلاف والاختلاف الحاصل ما بين الطرفين.
0: شكرا لك نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. ننوه أيضا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقناة LCI الفرنسية سنستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد. معنا من واشنطن محمد الأحمد مراسل الجزيرة. يعني ضعنا في أجواء التصريحات الأمريكية وما الذي تعكسه أيضا، تعكس فرصة الأكثر للمسار الدبلوماسي مع استعداد للحرب، أم ماذا تعكس بالتحديد؟
2: هي تعكس في الحقيقة زين المسارين معا، ويبدو أن واشنطن في هذه المرحلة توجه بدورها أول إشارة عملية إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية بعدما أمر ترامب الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ الضربات اليومية التي كانت مقررة ضد إيران يوم الجمعة، وفق ما ذكر أكسيوس عن مصادر مطلعة، حيث ينهي بذلك بشكل مؤقت 13 يوما متواصلة من العمليات العسكرية الأمريكية. والرئيس ترامب الذي يصرح الآن في الواقع بحسب ما تنقله هذه القناة الفرنسية بأنه سيستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريد، و واشنطن تطالب بمسألتين أساسيتين وفق تصريحات ترامب والمسؤولين الأمريكيين، أولا عدم امتلاك إيران السلاح النووي، تفكيك المنظومة النووية بالكامل، وأيضا فتح مضيق هرمز بشكل كامل دون قيد أو شرط من جانب إيران، وهو البند الذي أدى إلى اندلاع هذه المواجهات الحالية في ظل تفسير الجدل من جانب إيران للبند الخامس المتعلق بأمن الملاحة. لكن المصادر التي نقلت عنها أكسيوس في الواقع في هذا التقرير اللافت أشارت بأن قرار ترامب تعليق هذه الضربات لا يعني انتهاء الخيار العسكري بالكامل، وهو ما يتسق وينسجم مع هذه التصريحات المتواترة من طرف الرئيس دونالد ترامب، إذ لا تزال القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة في الوقت الذي يواصل البنتاغون إعداد خطط لعمليات أوسع إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. لكن ترامب الذي كان يوافق يوميا على خطط قصف إيران اختار هذه المرة تعليق هذه الضربات، حيث يعتبر واعتبر في الحقيقة في تصريحات للصحفيين يوم أمس في البيت الأبيض بأن التفاوض هو الاستراتيجية الأذكى، رغم تأكيده بأن واشنطن مستعدة في أي لحظة لاستئناف هذه الضربات أو تصعيد الموقف. في هذا السياق أيضا كانت تقارير قد كشفت بأن إسرائيل كانت تستعد للمشاركة في هجوم أمريكي واسع على إيران ليل الجمعة السبت، وهو هجوم كان مرشحا لتوسيع المواجهة بشكل كبير في المنطقة إذا ردت طهران باستهداف إسرائيل بالصواريخ. لكن التقديرات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في اللحظة الأخيرة تأجيل هذه العملية، حيث فضل منح إيران فرصة إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات. وهذا التحول يتزامن أيضا مع وصول الوفد العماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن ترتيب جديد ربما لإعادة فتح مضيق هرمز. أكسيوس نقلت عن مصادر إقليمية مطلعة بأن هناك تقدم أحرز في المفاوضات مع إيران، مع إمكانية واحتمال للتوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وإذا تحقق ذلك، إذا تحقق هذا الاتفاق زين الذي لا تبدو ملامحه قائمة على الأقل لحد الآن، إلا إذا نجح الوسطاء في إحداث نوع من الاختراق الدبلوماسي، فسيكون القرار النهائي بيد ترامب الذي سيحدد ما إذا كان سيوافق عليه، وبالتالي منح الدبلوماسية بارقة أمل جديدة، أم سيعيد فتح باب العمليات العسكرية. هناك تقارير سابقة ومنها لأكسيوس كانت قد أشارت إلى مقترح للوسطاء بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام تقريبا وإعادة فتح مضيق هرمز. في السياق نفسه الرئيس دونالد ترامب كان قد أكد في وقت سابق بأن الاتصالات مع طهران لا تزال قائمة، وبأن الإيرانيين يبدون رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الإيرانيين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الجدية الكافية لإبرام هذا الاتفاق، حيث أكد بأن واشنطن مستعدة للاستماع لكنها لن تتراجع سواء عن هدفها الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأيضا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز بحسب ما تؤكد واشنطن. ترامب أوضح كذلك بأن خياراته ما زالت مفتوحة بين مواصلة الضربات العسكرية وتوسيعها أو التوصل إلى تسوية سياسية، وأشار إلى أنه لم يحسم بعد قرار تنفيذ هجوم واسع، وبأن الأمر سيتوقف على مسار الاتصالات الجاري مع طهران وأيضا سلوكها في المرحلة المقبلة. زين،
0: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن. وطبعا ليست هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها الرئيس الأمريكي عن تهديداته بقصف إيران قصفا كبيرا، غير مرة تراجع عن مثل هذه الخطوة، سواء لإعطاء المجال الدبلوماسي فرصة أو نتيجة اتصالات كما قال من قبل من دول المنطقة. عموما نناقش هذه المواقف في هذه الفقرة النقاشية. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقي، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك سيد جيمس روبنز، برأيك لماذا تراجع هذه المرة أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرب إيران؟
3: أعتقد أن الرئيس ينتظر ليرى ما إذا كان المسار الدبلوماسي سوف يؤتي أكله. لا أعتقد أن البيت الأبيض يود أن يعود إلى الحرب المفتوحة. طبعا هذا خيار على الطاولة والقدرات الأمريكية جاهزة، ولكن في الوقت نفسه يبدو أن الحكومة الإيرانية خلف الأبواب المغلقة تحاول أن تتواصل مع الولايات المتحدة لعقد اتفاق ما، خصوصا أن الاقتصاد الإيراني ينهار والضربات التي امتدت على مدى 12 يوما تثبت أن القدرات العسكرية الإيرانية قوّدت إلى حد بعيد بالنظر إلى الردود الإيرانية. يبدو أن الرئيس سيتردد لأنه يود أن يفسح في المجال للمسار الدبلوماسي، ونأمل أن الإيرانيين سوف يلاقوا في منتصف الطريق.
0: دكتور محمد الشرقاوي، هل هو بالفعل، طبعا هو ترامب يستخدم هذا الأمر مرارا، هذه استراتيجيته في التفاوض، ضغط كلامي ثم أو حتى ضغط عسكري ثم يعود فجأة إلى التفاوض، لكن هذه المرة هل هنالك ظروف أيضا تمنع عودة الولايات المتحدة إلى القصف الكبير وتنفيذ هذا التهديد الذي لا شك أنه يثير قلق الجميع في المنطقة؟
4: ترامب لم يعدل ولم يبتعد كلية عن خيار القصف المكثف وإن توقف لليلة واحدة، وهناك بعض المؤشرات على أنه لا زال يفكر بعقلية الجنرال أكثر من عقلية داعية السلام. الآن هو يعني قصف ل13 ليلة وحققت الضربات مجموعة من الأهداف ليس في على الساحل الإيراني فحسب، بل أيضا في تبريز، في طهران، في بلوشستان ومناطق أخرى. هناك الآن مفاوضات عمان وإيران لا تزال تتحرك ولا نعلم بالضبط إلى أين تنتهي، وخاصة وأن هناك أمل في أن تفرز هذه المحادثات نوع من التوافق الإقليمي على كيفية إدارة المضيق، مضيق هرمز. ولكن وإن رفعنا سقف التوقعات بشأن هذه المحادثات، هذا لا يعني أن الحاضر الغائب الأمريكي لا يؤثر، وهناك أيضا المجتمع الدولي، وخاصة أن هناك دول ترغب في أن تعود الملاحة البحرية أو كما كان الحال قبل بداية هذه الحرب. المؤشر الآخر على احتمال أن هناك نوع من المراجعة، ولا أقول التعديل وإنما مراجعة، هي أيضا عودة الدفء إلى خط التواصل بين ترامب ونتنياهو الذي سوف يلتقيه يوم الثلاثاء المقبل. إذا ما يمكن أن أقوله الآن إن ترامب موزع ليس بين اختيارين اثنين، الدبلوماسية أو الحرب، بل ربما أيضا ينظر في خيار ثالث ورابع. فبالتالي علينا أن نتهيأ للتعامل مع ترامب يوما بيوم بحسب تعدد هذه الخيارات. وهناك الآن كما جاء في صحيفة نيويورك بوست، هناك أيضا تلميح إلى إمكانية عملية خاصة أو نزول خاص أمريكي في العمق الإيراني لانتزاع ما لدى طهران من يورانيوم عالي التخصيب، وربما هناك أيضا منطلقات أخرى أو مشاريع إجراءات أخرى في الأفق. المهم أن ليلة واحدة لا تبعدنا كلية عن خيار القصف المكثف داخل إيران.
0: دكتور صدقيان، هل تلاحظ أي تغير أيضا في المواقف الإيرانية وفي التصريحات الإيرانية باتجاه التفاهم أكثر؟
5: هناك مسعى كبير عند الحكومة الإيرانية بالذهاب قدما من أجل التوصل لاتفاق مع الرئيس ترامب، لكن يبدو لي بأن الرئيس ترامب لم يعطي أي مجال للحكومة الإيرانية من أن تسير في هذا المسار، بمعنى أنه لم يعطي أي خطوة إيجابية لتعزيز الثقة عند الجانب الإيراني.
0: أوقف القصف،
5: هذا صحيح، أوقف القصف ليس لأن لعيون الإيرانيين، هو أوقف القصف لأنه يوم أمس قال هو يشعر بإحباط، وبالتالي هذا الإحباط الذي يشعر به ترامب أمام الصبر الاستراتيجي الذي تنتهجه إيران هو الذي دعاه إلى أن قبل قليل قالت المعلومات بأنه أعلن بوقف أي عمليات على إيران إلى إشعار آخر. هذا ما نقله قبل ساعة، نقلته هذه المعلومات. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا هذا الإحباط الذي يشعر به الرئيس ترامب، وقبل ذلك سمعناه مرة من المرات يقول لماذا لا يستسلم الإيرانيون، ماذا يريدون؟
0: طيب لماذا توقف الإيرانيون أيضا عن استهداف السفن؟ ربما يعني تجاوبا مع وقف القصف الأمريكي.
5: ربما يكون هذا المسعى الجديد الباكستاني. يعني يوم أمس كان هناك زيارة، أولا محادثات بين وزير خارجية باكستان مع عباس عراقجي في قرقيزستان، وبعد ذلك مباشرة ذهب وزير الخارجية الباكستاني إلى بكين والتقى مسؤولين في الحكومة في الحكومة الصينية. بعد ذلك نحن وجدنا يوم أمس لم تكن هناك عمليات ضد إيران، أيضا من الجانب الإيراني لم تكن هناك عمليات ضد أي سفينة في المضيق
0: أو دول المنطقة
5: بالضبط. معنى ذلك بأنه، والآن الرئيس ترامب يقول بأنه حتى إشعار آخر لا تكون هناك عمليات ضد إيران، يبدو بأن هناك حلحلة في الموضوع. ما سمعته شخصيا من معلومات تقول بأن إيران وافقت على وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات على أساس تنفيذ الفقرة رقم واحد، وفي أولويات الفقرة رقم واحد هي إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار. إنهاء الحرب ورفع الحصار عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع الحظر عن الموانئ الإيرانية على أن يتم فتح مضيق هرمز والعودة إلى يعني هذه الترتيبات والمفاوضات ومذكرة التفاهم، على أن يكون هناك تقييم أو مراجعة للفقرة رقم 5 التي بسببها تعطل تنفيذ مذكرة التفاهم. ويبدو لي بأن الجانب القطري، يعني الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، هما في هذه الأجواء من أجل العودة أو استئناف المفاوضات على أساس الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم وتنفيذ 60 يوما من المفاوضات حتى تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز على ما كانت عليه في 27 من فبراير الماضي.
0: سيد جيمس روبنز، نريد أن نفهم أيضا تصريح الرئيس الأمريكي للمحطة الفرنسية بأنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريد فإنها ستعود إلى الحرب. 100% هذه تعني تنفيذ مذكرة التفاهم أم أن هنالك مطالب أمريكية أخرى؟
3: يصعب أن نعرف ما إذا كان للولايات المتحدة مطالب أخرى. أعتقد أن مذكرة التفاهم تغطي معظم الأوجه. الوزير روبيو تحدث عن وقف الدعم للمنظمات الإرهابية من الوكلاء بالإضافة إلى القيود على البرنامج الصاروخي الإيراني، ولكن على أي حال هذا يثبت أن الرئيس ترامب يود أن يعطي الفرصة للمفاوضات للحصول على ما يريده، وهذا لا يعني أن إيران لن تحصل على ما تريد. الوضع المثالي هو أن يحصل الطرفان، مثلا إيران تحصل على فك لتجميد الأصول في مقابل أشياء أخرى، وبالتالي إذا ما حصل الرئيس على ما يريده هذا لا يعني أن الإيرانيين لن يحصلوا على ما طلبوه، ولكن كلا الطرفين لا يمكنهما أن يحصل على أي شيء إذا ما لم ينخرط في مفاوضات، ولذلك التعليق للعمليات يمكن أن يفسح في المجال للمسار الدبلوماسي، ولكن قد يعني ذلك أيضا التقاط الأنفاس قبل العودة إلى العمليات الشاملة العسكرية. آمل أن لا يكون هذا هو ما يحصل، ولكن ذلك ممكن، وفي خلال هذه المرحلة يمكن أن تبذل إيران الجهود الحثيثة للعودة إلى المفاوضات، سواء كانت تحت مظلة مذكرة التفاهم أو تحت إطار جديد. إذن إذا ما كان الفقرة الأولى من المذكرة القديمة حسنا لا بأس.
0: دكتور محمد شرقاوي، أيضا هل الصين منخرطة فعلا في جهود الوساطة الآن؟ وماذا يعني انخراط الصين؟ يعني كيف سيغير من المعادلات؟
4: العبرة ليس بمدخلات ما نتحدث عنه بشأن وساطة الصينية، ولكن العبرة بالمخرجات. كنا في شهر أبريل نتحدث عن أن هناك تأييد صيني لمبادرة إسلام أباد، وبعدها التقت المبادرة القطرية والمبادرة الباكستانية، وما تحقق في لوسيرن في سويسرا كان ثمرة الجهود الوساطتين الباكستانية والقطرية. تابعت بكل تدقيق في مسار كل هذه المساعي التفاوضية، سواء في إسلام أباد أو في سويسرا أو حتى في اجتماع الدوحة، ولا أجد مؤشر يعزز أن هناك بصمات صينية واضحة، بمعنى ينبغي ألا ننفخ فيما لا يوجد حقيقة. لا شك أن الصين قوة عظمى، ولكن الصين هي أيضا تراعي مصالحها ذات اليمين وذات الشمال، هي أيضا تتمسك وإن كانت تستفيد من علاقتها مع إيران تستفيد أيضا أو تحرص على ألا تفتعل أي أزمة مع ترامب في البيت الأبيض. إذن المصالح الصينية في الولايات المتحدة سواء على مستوى الأسواق، على مستوى صندوق الاستثمارات، سواء على مستوى الميزان التجاري الصيني الأمريكي لصالح بكين وليس لصالح الولايات المتحدة بما يقرب من 400 مليار دولار، كل هذه العوامل تجعلني أؤمن أن الصين لن تتولى حتى الحياد، بمعنى لن تتوقف أو لن تقدم على شيء ما يمكن أن نعتبره نواة لمبادرة وساطة. إذن حتى هذه اللحظة لنسمي الأسماء بمسمياتها، هناك وساطة باكستانية وقطرية، خطان متوازيان يتعاونان في السراء والضراء، ولكن مدى الإسناد الصيني هذه مسألة حسب يعني لكل له تقديره. وحتى هذه اللحظة لا أجد بيانات وزارة الخارجية الصينية سواء في ذروة القصف أو في ذروة الانفتاح على المفاوضات. أود أن أعود إلى تصريح ترامب لو سمحت عندما يقول سنحصل على ما نريد 100%. المسألة الآن أن ترامب يتصرف خارج منطق مذكرة التفاهم، لم يعد يعتد بها، فعلينا أن نأخذ هذا المعطى الأساسي. أيضا إن كان من الأخبار السارة أنه جمد الضربة 14 عندما بدأت المفاوضات الإيرانية العمانية، ولكن نبغي أيضا أن لا نرفع منسوب الأمل. لماذا؟ لأنه حتى وإن وصل العمانيون والإيرانيون إلى تصور معين حول آلية تسيير المضيق في المستقبل، هذا لن يتحقق إلا إذا كان يتماشى مع ما يريده ترامب. ترامب متمسك بقضية أن لا إرادة، لا إدارة ولا نفوذ إيراني على المضيق، العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 فبراير. وهنا مكمن الطامة الكبرى، أن هذه النقطة بالذات هي في بؤرة الصراع الحقيقي أو بؤرة الخلاف العصي على التسوية بين ما يتمسك به الحرس الثوري وما يريده ترامب. إذن ليس من السهل على العمانيين وعلى الإيرانيين في هذه المرحلة أن يحركوا الأوراق لكي يصلوا إلى تسوية، لأن المسألة لأن المضيق مضيق هرمز ينطوي على تعقيدات أكثر مما قد تفرزه أو قد تسوي هذه الجولة من المفاوضات.
0: دكتور صدقيان، هل في هذه الأجواء هنالك بالفعل حل مرضي لكل الأطراف في مسألة مضيق هرمز؟ حل يعني أن إيران مسؤولة عن الترتيبات الأمنية كما نصت مذكرة التفاهم، لكن لا يحرم الجانب العماني من حقه في أن تمر السفن من مساره، ولا يحرم العالم من كون هذا المضيق مضيقا دوليا والملاحة فيه يفترض أن تكون حرة بغض النظر عن وجود حرب أم لا. هل هنالك صيغة تجيب على كل هذه الأشياء؟
5: حقيقة هذا الجواب على هذا السؤال فيه نوع من الصعوبة، لأنه لن تتوضح كل المعطيات الموجودة عند الإيرانيين وعند العمانيين، عند الدول الخليجية، عند المجتمع الدولي، مستهلكي النفط. لكن الإيرانيون يقولون بأن هذا المضيق الذي كان في 27 فبراير متاح للجميع بدون قانون، هذا لن يكون مستقبلا. وبالتالي ما يبحثه الإيرانيون مع العمانيين أن تكون هناك إدارة لهذا المضيق، وأن لا تستفيد شركات التأمين من الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة في هذا المضيق، يقدمون خدمات، الجانبين الدولتين المتشاطئتين على المضيق هي التي يجب أن تقدم هذه الخدمات وأن يكون ضمن
0: بروتوكول. ما هي هذه الخدمات؟ يعني خدمات مثل ماذا؟
5: المعلومات تقول بأن هناك 18 خدمة يقدمها العمانيون، وهناك ضعف هذا العدد يقدمه الإيرانيون. $8 مليون سنويا تصرف عمان على الخدمات التي تقدمها، سواء كانت إرشادات، قضايا تخص البيئة، الإنقاذ وما شاكل ذلك. الإيرانيون حسب هذه المعلومات يقدمون ضعف، يعني يصرفون ضعف 16 مليون دولار سنويا، وبالتالي مثل هذه الخدمات كما تقول المعلومات شركات تأمين أيضا تقدم خدمات للسفن في المضيق وتأخذ يعني رسوم على ذلك. على أي حال الإيرانيين يقولون يعني هناك مشكلة زين الدين، المشكلة هو أن القطع العسكرية الأمريكية التي كانت تمر من المياه الإقليمية الإيرانية، الإيرانيين يقولون هذه هي التي جهزت القيادة الأمريكية الوسطى الموجودة على المياه الخليجية، وبالتالي لا يمكن لهذه المياه الإقليمية الإيرانية أو الإقليمية العمانية أن تسمح لمرور هذه السفن التي تستهدف هذه الدول.
0: لكن المذكرة لم تذكر شيئا عن السفن العسكرية، المذكرة تحدثت عن فتح الملاحة أمام السفن التجارية، يعني الإجراءات الإيرانية لا ترد على هذه المخاوف الأمنية.
5: الترتيبات التي وردت في الفقرة رقم 5 أنه دعوة إيران لوضع ترتيبات، هذه الترتيبات هي التي اختلف عليها الجانبون، أي ترتيبات ولماذا، يعني لماذا قال الفقرة 5، لماذا طلبت من إيران،
0: إيران لم تستهدف ولا سفينة عسكرية واحدة،
5: لأنه
0: سواء مرت أو لم تمر من مضيق هرمز،
5: لم تمر
0: يعني
5: هي
0: التجارية.
5: منعت مرور السفن العسكرية من داخل
0: المضيق. يعني أنت تقول أنه لا توجد صيغة لحل مشكلة مضيق هرمز لأن إيران لن تقبل إلا بالسيطرة الكاملة غير المنقوصة،
5: هكذا تقول إيران. وأنا أعتقد بأن المشكلة الآن إذا توصل الجانب الإيراني مع الجانب العماني إلى صيغة معينة هذا يخدم كثيرا تنفيذ الفقرة 5، وحتى يعني يساهم في استئناف المفاوضات إذا ما تم استعادة هذه المفاوضات بشكل أو
0: جيمس
5: بآخر.
0: روبنز، هل هذا مقبول الآن أمريكيا أن يتوصل العمانيون والإيرانيون إلى صيغة ما فيما يتعلق بإدارة المضيق؟ هل هذا مقبول حاليا؟ لأن الرئيس الأمريكي كان قد سبق وهدد بقصف عمان إذا اتفقت مع إيران.
3: في الواقع أنا لا أعتقد أن أي اتفاق بين عمان وإيران بشكل ثنائي يمكن أن يكون مقبولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من دون مشاركة دول المنطقة والولايات المتحدة والدول الأوروبية وعلى الأرجح الصين، أي دولة تعتمد على مضيق هرمز سواء في مجال الطاقة أو التجارة بشكل عام. هذا لن يحل بكل بساطة من خلال اتفاق ثنائي بين الدولتين. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن مضيق هرمز، وطبعا هذا من عدسة قانون البحار، على أنه منطقة تمر فيها التجارة الحرة، وبالتالي أي اتفاق بين إيران وعمان يكون محدودا من دون الإشارة إلى مسارات محددة أو أي شيء من هذا القبيل، وبكل تأكيد منع مرور السفن العسكرية. السفن العسكرية ضرورية لتأمين المضيق. أعتقد أن الرئيس ترامب لربما تحدث عن هيكلية لجمع الرسوم على سبيل المثال، نرى هذه الهيكلية أو البنية في مضيق ملقا على سبيل المثال وتكون مرتبطة بالخدمات المقدمة من دولة ما، ولكن لا نتحدث عن اتفاق ثنائي بين عمان وإيران وتسيطر هاتان الدولتان من خلاله على المضيق. لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يكون مقبولا.
0: شكرا جزيلا لك جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. ونشكر ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى تطورات اليمن. قال التلفزيون اليمني إن غارات استهدفت منصات صواريخ ومخازن للسلاح التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر بمأرب والجوف. وقالت وكالة سبأ اليمنية إن اجتماعا عقد بين عضو مجلس قيادة القيادة اليمنية سلطان العرادة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف. ومن جهة ثانية قالت رئاسة الوزراء التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكامران سيقابل بتصعيد أكبر. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن هنالك قصف لمواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثيين في مأرب والجوف، ما هي التفاصيل؟
6: زين العابدين، لم تعلن حتى اللحظة القوات المسلحة التابعة لأنصار الله عن أي عمليات عسكرية في محافظة مأرب أو محافظة الجوف حتى هذه اللحظة. كل ما أعلنته حتى هذه اللحظة هو عمليات عسكرية قامت بتنفيذها في جيزان وينبع بعشرات الطائرات وكذلك الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمجنحة. وأكدت أنها كانت قد استهدفت شركة أرامكو حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع، الذي أكد أيضا بأن أنهم قد استهدفوا أهدافا حساسة وبأن العملية العسكرية سوف تستمر ردا على القصف الذي استهدف محافظة الحديدة أمس واستهدف ميناء الحديدة، بالإضافة إلى منشآت الاتصالات في الحديدة، فضلا عن استهدافهم أو استهداف الطيران السعودي لجزيرة كمران حسب الناطق العسكري. كما أكد أيضا بأن الحظر البحري على السفن السعودية لا زال قائما، وهذه تعد العملية الأولى التي تنفذ عن طريق الصواريخ والطائرات المجنحة باتجاه المملكة العربية السعودية. ومنذ العشرين من شهر يوليو وحتى الآن نفذت عمليتين، الأولى باستهداف سفينتين في البحر الأحمر منذ يومين، وهذه هي العملية الثانية التي استهدفت مناطق جيزان وينبع. في المقابل أكدت جماعة أنصار الله بأن العملية الاستهداف لمحافظة الحديدة تعد تصعيدا خطيرا، وبأن المعادلة القادمة ستكون معادلة التصعيد بالتصعيد، وبأنهم لن يتراجعوا حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما أو 12 عاما، خصوصا مع الوضع الإنساني الذي يعيشونه في اليمن. مؤكدا أيضا بأن المطار بالمطار والحصار بالحصار والميناء بالميناء، وأن العملية العسكرية سوف تتسع خلال الأيام القادمة والساعات كذلك، مؤكدا بأن التصعيد سيكون سيد الموقف.
0: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة. ومعنا في الاستوديو سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. نريد أن نفهم سياق هذا التصعيد أيضا، وحينما تتحدث الحكومة عن أن قواتها الجوية وطائراتها قصفت، نريد أن نفهم ما لدى الحكومة اليمنية من قدرات جوية.
7: نعم، هو أولا لابد أن نعرف أنه هذا الأحداث كلها جاءت ضمن سياق إقليمي ملتهب في منطقة الخليج، وبالتالي انعكس ذلك طبيعيا على منطقة أصلا هي جبهة مشتعلة منذ فترة طويلة. بدأت برحلة الطائرة، ثم بدأت بموضوع فتح مطار صنعاء والمبادرة الأردنية التي رفضها الحوثيون بحيث يفتح مطار صنعاء على وجهات معينة، وأصروا على الرحلات إلى إيران بالمقام الأول. الآن فيما يتعلق بالتصعيد الأخير، هو جاء على خلفية استهداف سفينة سعودية قام التحالف بقصف مواقع قال أنها تهدد الملاحة ولم يمس الموانئ أو موانئ الحديدة أو الصليف حسب المتحدث باسم التحالف. أهم ما ورد الآن في هذه أو المتغير الجديد في ظل المواجهة الجديدة أنه ليست لم تعد المعركة أو المواجهة بين التحالف والحوثيين، صار في طرف ثالث واضح هي القوة الحكومية. القوى الحكومية بدأت تبرز من خلال قوى السلاح الجو الذي ظهر مؤخرا. سلاح الجو الحقيقة هو معروف أن القوات الجوية اليمنية قديما هي لها تاريخ، اندمجت من قوات الشمال والجنوب وجمعت بين السلاح الطيران الأمريكي مع السلاح السوفيتي، وكان هناك قواعد جوية كبيرة مثل قاعدة العنت، قاعدة عتق، قواعد جوية كثيرة. لكن الأبرز أنه خلال الأسابيع الماضية لوحظ أن رئيس مجلس القيادة يحضر حفل تخرج أكثر من 100 شخص أو طالب من الكلية الجوية من الدفاع الجوي ومن غيرها، هذا أعطى صورة أن هناك استعادة لهذا القوى. لكن الطيران نفسه يعاني من هو حتى الآن F5 وF-15 حتى الآن موجود. طبعا سخوي والميج 21 29 هذه أغلبها تحتاج.
0: أين توجد هذه الطائرات؟
7: يعني أغلبها بعضها كانت في قاعدة الديلمي في صنعاء وبعضها موجودة في العنت قاعدة عنده وهي أكبر قاعدة في المنطقة في اليمن وأيضا في قاعدة الريان في المكلا. قواعد جوية كثيرة بالنسبة في اليمن. لكن السلاح الجو هو اللافت الآن أنه ظهر في هذه الفترة بشكل قوي بمعنى أن هناك رغبة حكومية بإعادة أو بضخ الحياة لهذا النوع من السلاح.
0: هل القصف هذا والغارات تنفذها الطائرات الحكومة اليمنية من هذه القواعد أم أنها قوات التحالف هي التي
7: المعلن والمعروف أن هذه الضربة ضربة المطار التي وقعت فيها والضربة الأخيرة تبع مجز ما بين مأرب والجوف هذه أعلنها رسميا الحكومة أنها وراها قوات حكومية بمعنى أنه السلاح الجوي اليمني سلاح قديم وله تاريخ يعني ليس غريبا هو فقط تعرض لنكسة مع الأحداث في 2014 نتيجة السيطرة على صنعاء لكن الآن هذا المتغير هو محدد خطير للمستقبل بمعنى أنه الآن لم يعد ثنائي الصراع في ثلاثي أي هرم القوات الحكومية التحالف الحوثيين الحوثيون يركزون الآن على التحالف السعودي أو السعودية بينما الحكومة الآن تدخل على الخط وخاصة بعد اجتماع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقائد التحالف اليوم في مأرب مع عضو مجلس القيادة ورسالة الرئيس الصباح اليوم التي أعلن أنه مستمر بالتنسيق مع التحالف لا يعني هذا أنه حتى هذا السلاح يتحرك بدون تنسيق مع قوات التحالف لا شك أنه هناك نوع من التعاون والتنسيق فيه
0: ما الهدف في النهاية الهدف المراد تحقيقه من هذه الجولة من المواجهات
7: هو هذه الجولة جاءت ضمن سياق الإقليمي الهدف النهائي هو تحجيم قوة الحوثيين شل عدد قدراتهم إلى حد ما لكن هل ستنجح هل ستتوقف الأهم الآن أن المواجهة أشبه بكرة نار تتدحرج بشكل يومي بل في كل ساعة تتوسع ولا أحد يعرف إلى أين ستؤول هذه الكرة
0: فيما يتعلق بالجنوب والمشاكل التي حدثت فيه والانشقاقات والأحداث التي تبعناها جميعا هل هذه المشكلة انتهت وبالتالي يمكن استخدام قواعد جوية في المكلا وفي مناطق توجد بهذه المناطق
7: هذه من الأشياء المهمة التي حدثت في بداية هذا العام عندما تم تسوية مسرح العمليات إذا جاز التعبير وتوحيد القرار العسكري بإنهاء التجاذب أو مناطق النفوذ بين الانتقالي والحكومة وأيضا تحديد قوة واحدة من التحالف وهي المملكة العربية السعودية وربطها بالحكومة بشكل مباشر هذا أسهم إلى حد كبير بتوحيد القرار ويعتبر الآن حتى في هذه المحافظات التحرك للحكومة يسير بانسيابية كبيرة
0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن إلى تطورات الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حواجز عسكرية تطوق محافظات رام الله ونابلس والخليل وبعض الحواجز الشمالية القدس كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم بالضفة الغربية وبلدة كفر مالك شرقية رام الله تزامن ذلك مع هجمات متواصلة من المستوطنين على مختلف البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري نريد أن نبدأ من الليلة وهذا الإغلاق للحواجز ما الذي يعنيه وما الذي يجري الآن في الضفة الغربية
8: تكدس الآلاف من الفلسطينيين زين على كل الحواجز العسكرية قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق محافظات نابلس رام الله والبيرة والخليل وأيضا شمالي القدس بالكامل يمنع الحركة والتنقل أما من تمكن من الخروج من هذه المحافظات فإنه سيواجه العشرات من المستوطنين الذين ينتشرون في كل الطرق الرئيسية تحديدا بين محافظتي نابلس وهنا وسط الضفة الغربية في محافظة رام الله المستوطنون يرشقون المركبات الفلسطينية بالحجارة، يعتدون على من فيها، الأهالي يناشدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجميع بعدم التنقل والحركة. بالطبع مزاعم المستوطنين في هذه الليلة كانت بالخروج بمسيرات في الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية للانتقام وفق مزاعمهم. أما محافظة نابلس فهي التي تشهد بالطبع أكبر حصار عسكري، وتحديدا بلدة تل التي شيعت فجر هذا اليوم الشهداء الأربع الذين قتلوا في الهجوم بالأمس. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تحاصر هذه البلدة. في هذا اليوم سجل على الأقل 3 محاولات من قبل المستوطنين لتجديد هجماتهم على البلدة. أيضا كان هناك إطلاق نار.

وايضا استهداف للصحفيين تحديدا اثناء محاولتهم تغطيه ما يحدث في داخل البلده المحاصره. ايضا كان هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لعده بلدات في الضفه الغربيه، اخرها كان في بلده كفر مالك شرقي محافظه رام الله والبير. قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز والقنابل الصوتيه فاحرقت الاراضي الزراعية التي هي بين المنازل بالطبع طواقم الدفاع المدني، ورغم المحاولات من قبل

0: حوالي الساعتين اقتحام لبلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، كما كان أيضا في هذه الليلة هجوم واسع للمستوطنين وأيضا لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية بعد مزاعم بأن مستوطن تعرض لاعتداء ومحاولة سرقة سلاحه، واتضح أنه جندي وتعرض لإلقاء حجارة لم يكن أكثر من ذلك.
1: شكرا جزيلا لك جبار البديري من رام الله. هذا ويعيد هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة تل وقرى محاذية لها يعيد للواجهة ملف الهجمات التي تتعرض لها مجتمعات رعوية وقرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية. في التقرير التالي نتتبع السياق السياسي لتلك الهجمات وجغرافيا انتشارها والتهجير القسري الذي ينتج عنها.
2: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13 ألف جندي تحضيرا لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
3: هذا احتكاك لكنه إرهاب يهودي، قتل أكثر من 30 فلسطينيا، من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم، ثمة سياسة ممنهجة هنا.
2: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
4: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
2: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشي باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4500 هجوم بين عامي 2023 و2026. وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم، ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم. وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15 ألف فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
4: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية. والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
2: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
5: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إنما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير.

0: إمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
1: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط، لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن. الألاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن القومي إيتامار بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار. وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلاً لتلك المجموعات.
2: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة. هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي. هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
0: خطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
1: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطاً أكثر تواتراً منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو 1,000,000 دونم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات. ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
3: إلى تطورات قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بسقوط 7 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ صباح اليوم السبت. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، يعني لا يفترض أن يكون الموت بهذه الصورة شيئا عاديا، لكن للأسف مع وقف إطلاق النار في غزة أصبحت هذه المشاهد هي مشاهد يومية، لكن ماذا في تفاصيل هذا اليوم؟
4: بالفعل مشاهد الموت أصبحت اعتيادية على ضوء أو في ضوء استمرار الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات المكثفة التي على إثرها يرتقي الفلسطينيون تباعا. هذا واحد من الأيام الأكثر صعوبة فيما يتعلق بالكثافة النارية التي تعرضت لها مناطق تواجد الفلسطينيين. 7 من الشهداء منذ صباح هذا اليوم. النصيب الأكبر كان لخان يونس التي استشهد فيها 4 من الفلسطينيين في 3 أحداث متفرقة. يبقى أبرزها استهداف سطح منزل في منطقة مواصي خان يونس، ارتقى شاب وكذلك امرأة على إثر هذا الصاروخ الذي أطلق من مسيرة إسرائيلية على سطح المنزل، ووصلوا إلى مجمع ناصر الطبي شهداء. أيضا في منطقة شارع 5 وهو أحد الشوارع الرئيسية في منطقة المواصي والتي يسلكه أو الذي يسلكه الفلسطينيون بكثافة في أوقات النهار، استشهد أيضا فلسطيني على إثر غارة من مسيرة إسرائيلية. وأيضا في وسط القطاع استشهد فلسطيني بعد أن نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية هجوما بصاروخ على مجموعة من المواطنين أمام البوابة الشمالية لمستشفى شهداء الأقصى. 10 من المصابين وصلوا بحالات متفاوتة إلى داخل المستشفى ليعلن بعد ذلك عن ارتقاء أحد المصابين. مدينة غزة هنا شهدت غارة على حي الشيخ رضوان استشهد على إثرها فلسطيني بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني متأثر بإصابة

0: إصابة في وقت سابق كانت قد طالت المنطقة الشمالية، بالتالي عمليا كل مناطق القطاع تعرضت لغارات إسرائيلية منذ صباح هذا اليوم، والحصيلة مرتفعة كذلك على مستوى المصابين، أكثر من 20 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع. هذه الحالة ليست وحيدة في مناطق تواجد الفلسطينيين، الاحتلال الإسرائيلي أيضا يمارس الكثير من الهجمات والاعتداءات والخروقات في مناطق تواجده وسيطرته. 3 عمليات نسف كبيرة وضخمة نفذها في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، والهدف من ذلك تدمير المنازل المتبقية في تلك المناطق وتحويلها إلى مناطق خالية من الوجود للحياة، وبالتالي تصبح هذه المناطق بيئة طاردة للحياة، وهو نهج متواصل منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار إلى هذا اليوم. وبالتالي الخروقات على المستوى الميداني متواصلة، كذلك نرصد خروقات فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. الاحتلال الإسرائيلي يضيق عملية وصول شاحنات المساعدات إلى القطاع، وما نرصده هنا هو أقل بكثير مما يعلنه الكوغات، مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية المسؤول عن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بينما يعلن عن دخول 600 شاحنة في اليوم، لا تتعدى الشاحنات التي تدخل إلى القطاع أكثر من 125 شاحنة، والبقية تكون شاحنات تجارية، يضطر الفلسطيني لدفع أثمان باهظة للحصول على هذه البضائع أو المنتجات. بالتالي هي حالة مرهقة على المستوى الميداني في ظل هذه الخروقات وعلى المستوى الإنساني.
1: شكرا لك غازي العلي. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. وفي إيران قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وإن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاد قد قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمية للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة مضيق هرمز. وفي تطورات الملف اليمني، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. وفي المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين الإسرائيليين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غربي نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه، وإن قوات الجيش عثرت على السلاح الذي انتزعوه. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش اعتقل منفذ الهجوم. نتابع هذه التطورات مع مراسلين. أولا معنا من واشنطن محمد الأحمد، ومن طهران رانيا قاسمي. وأبدأ معك محمد الأحمد، وسياق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن تحصل الولايات المتحدة على ما تريد بنسبة 100% وإلا تعود للحرب، وما يواكب ذلك أيضا مواقف وتصريحات أمريكية.
2: نعم، قبل هذا التصريح اللافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسيلة إعلام فرنسية، يبدو أنه أيضا زين منح أول إشارة عملية على الأرض لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، بعدما أمر وفق أكسيوس الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ الضربات اليومية التي كانت مقررة ضد إيران يوم الجمعة، وذلك لإفساح المجال للمسار الدبلوماسي، خاصة أن هذا التوقف يأتي بعد 13 يوما متواصلة من العمليات العسكرية اليومية. لكن هذا الوقف، وقف الضربات، لا يعني تراجع واشنطن عن مطالبها. الرئيس دونالد ترامب أوضح في هذه المقابلة بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف حملة عسكرية واسعة ضد إيران ما لم تحصل على جميع ما تريد من طهران. والمطالب الأمريكية واضحة في هذا السياق، أولا فيما يتعلق بالمسألة النووية، وأيضا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. البيت الأبيض في الحقيقة من جانب

0: به لم يعلق بعد على هذه التقارير ولم يصدر فيه أي شيء لحد الآن يشير إلى أن هذا التوقف يمثل عودة إلى الهدنة أو وقفا رسميا لإطلاق النار. القوات الأمريكية لا تزال في حال جاهزية كاملة وفق ما تؤكد القيادة المركزية، في الوقت الذي يواصل البنتاغون إعداد خطط لعمليات أوسع إذا فشلت الجهود السياسية، بحسب التقارير الأمريكية التي تشير أيضا إلى أن ترامب كان عقد اجتماعا الجمعة بالبيت الأبيض مع كبار مستشاريه للأمن القومي لبحث ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستستدعي تصعيدا عسكريا أكبر في حال فشلت المفاوضات. في هذا السياق كشفت التقارير الأمريكية أن إسرائيل كانت تستعد للمشاركة في هجوم أمريكي واسع على إيران ليل الجمعة السبت، لكن التقديرات تشير إلى أن ترامب قرر في اللحظة الأخيرة تأجيل هذه العملية مفضلا أن يمنح طهران فرصة إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات. ترامب في تصريحات أيضا بالبيت الأبيض كان قد أشار إلى أن التفاوض هو الاستراتيجية الأذكى، رغم أنه يؤكد في نفس الوقت بأن إدارته مستعدة في أي لحظة لاستئناف الضربات أو حتى تصعيد موقفها وفق المسار والأفعال التي ستنهجها إيران. طبعا هذا التطور ووقف العمليات بشكل مؤقت يتزامن أيضا مع وصول وفد عماني إلى طهران، وهو مؤشر على استمرار المسار الدبلوماسي بهدف البحث عن صيغة ربما أو ترتيبات جديدة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمثل الشرارة التي أدت إلى ربما انهيار مذكرة التفاهم والعودة إلى التصعيد. أكسيوس كانت نقلت عن مصادر إقليمية بأن هناك تقدم أحرز في هذه المفاوضات التي أجراها الجانب العماني في طهران. هناك تقارير كانت أشارت إلى أن الوسطاء يدفعون باتجاه وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز من جانب إيران. الرئيس دونالد ترامب كان قد أكد في وقت سابق بأن الاتصالات مع طهران لا تزال مستمرة وبأن الإيرانيين يبدون رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكن في نفس الوقت يشدد ترامب في أكثر من مناسبة على أن الإيرانيين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الجدية الكافية لإبرام هذا الاتفاق، خاصة في ضوء ما تصفه واشنطن بانتهاكات إيران لمذكرة التفاهم. بمعنى كما قال وزير الخارجية الأمريكي، الإدارة الأمريكية تنتظر أفعال من جانب إيران وليس الأقوال أو تعهدات على الورق. واشنطن كما أكد الرئيس دونالد ترامب مستعدة للاستماع في هذه المرحلة، لكنه أوضح بأن خياراته كاملة ما تزال مفتوحة ومطروحة على الطاولة، بالرغم من أنه أشار أي الرئيس ترامب أنه لم يحسم بعد قراره بشأن تنفيذ هجوم واسع على طهران بانتظار ما ستسفر عنه هذه الاتصالات بالنتائج. زين،
1: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن مراسل الجزيرة. رانيا قاسمي من طهران، أيضا نريد أن نفهم تصريحات الحرس الثوري وتصريحات الخارجية الإيرانية، وأيضا نريد أن نعرف، لأنه لا يوجد هجمات على السفن في مضيق هرمز، هل المضيق ما زال مغلقا؟ هل مرت سفن أم لم تمر؟ ما المعطيات المتاحة من الجانب الإيراني عن حالة المضيق اليوم؟
2: نعم، يعني في ظل تراجع الضربات العسكرية، يعني ليلة أمس لم نشهد أي ضربات ما بين إيران والولايات المتحدة، والليلة أيضا حتى الآن لم يتم حتى الإعلان عن استئناف الضربات، إذن يمكن القول أن هناك محاولة للعودة للمسار الدبلوماسي، ونشهد بالفعل يعني هناك تحركات دبلوماسية وأيضا دور للوسطاء، نتحدث عن قطر باكستان، وأيضا هناك يعني حديث عن دخول الصين على خط المحادثات أيضا ومحاولات خفض التصعيد في المنطقة. هذا بالإضافة إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة فأن الوفد العماني الذي جاء إلى طهران من أجل مناقشة آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز ومناقشة مستقبل هذا المضيق الحيوي كان قد غادر طهران، وذلك بعد إجرائه هذه المناقشات مع الجانب الجانب الإيراني. بحسب المعلومات المتوفرة زين العابدين، هناك مساعي للعودة إلى المسار الدبلوماسي، إلى خفض التصعيد وإلى وقف الضربات العسكرية المتبادلة ما بين الجانبين. وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم تصريحات كل من المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي قال أنه حتى الآن لا توجد حرب مع الولايات المتحدة، وأن ما يجري هو الرد على العدوان. هكذا تحدث محبي، ما يعني أن إيران ليست بصدد استكمال هذه المواجهات، رغم تحذيره من أن إيران سترد بقوة على أي هجمات أمريكية على الأراضي الإيرانية. إذن يمكن أيضا أن نضيف إلى ذلك موقف سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني، والذي أيضا أكد على أن الدبلوماسية هي يعني الخيار الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة، لأن الحرب لن تحقق لها شيئا، وأكد التزام إيران أيضا بالدبلوماسية في هذا الشأن. ولكنه أيضا حذر من أن إيران ستعرف كيف تدافع عن نفسها، وأنها لن تتخلى عن مضيق هرمز، ولن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل فيه والانتقاص من الإدارة الإيرانية والمعادلة الإيرانية التي تحاول طهران تثبيتها في مضيق هرمز. إذن نحن أمام يعني تراجع في التوتر العسكري، هناك وكأنه وقف إطلاق غير معلن ما بين الجانبين، ربما بسبب تحركات الدبلوماسية وجهود الوسطاء. هذا بالإضافة إلى أنه لا توجد رغبة في طهران من رغبة في استكمال الحرب، حيث تؤكد طهران من خلال مختلف دبلوماسية، حتى على من خلال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، بالتأكيد على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذا الوضع في المنطقة، وذلك بسبب ما تصف طهران بانتهاكها لبنود مذاكرة التفاهم، وتحديدا البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز. هذه النقطة هي التي تتمسك بها طهران حتى الآن، تقول أن وفقا لتفسير هذه المادة فأن إيران هي المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز، وذلك حتى المهلة المعلنة في البند الخامس، وبعدها ستكون هناك إجراءات مع سلطنة عمان.
1: شكرا رانيا قاسمي من طهران مراسلة الجزيرة، ونرحب بضيوفنا في هذه الفقرة النقاشية من واشنطن، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك بضيفينا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك هذه المرة دكتور صدقيان، وآفاق هذه المحاولات الإيرانية العمانية للوصول إلى تفاهم يمكن أن تقبل به دول المنطقة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
3: أنا أعتقد بأن إذا ما أتيحت الفرصة وتم دعم الجهود التي تبذلها سلطنة عمان مع إيران في إيجاد هذه الآلية وتقديم الخدمات، وهذه الخدمات تكون وفق القانون الدولي، أعتقد بأن هذا يخدم جميع المستفيدين، جميع الأطراف المستفيدة من المرور أو من مضيق هرمز. لكن زين العابدين، دعني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية. كل هذا الحراك الذي يحدث حاليا، سواء كان قبل مذكرة التفاهم أو بعد مذكرة التفاهم، مضيق هرمز أو الغبار النووي كما يسميه الرئيس ترامب، منشأ هذا الأمر هو أن المفاوضات لا تقوم على، أو لم يعترف الرئيس ترامب بأن هذه المفاوضات يجب أن تكون على أساس رابح رابح، مصالح مشتركة، واحترام متبادل، وأيضا الثقة. الثقة لا زالت مفقودة بين الجانبين. هذه نقطة في غاية الأهمية، وألا أعتقد بأنه لو تقدم الرئيس ترامب بخطوة نحو تعزيز الثقة، واعترف بأن مثل ما هو يريد أن يحصل على شيء، يجب إيران أن تحصل على شيء آخر، معنى ذلك بأن هناك مصالح مشتركة، ونتائج هذه المفاوضات تكون رابح رابح، عند ذلك هناك الكثير من العقبات ربما تحل. لماذا أقول ذلك؟ لأن الإيرانيون يقولون إذا ما تقدم الرئيس ترامب أو الجانب الأمريكي تقدم خطوة إلى الأمام، نحن نتقدم خطوتين، وهكذا هي.
1: ما الخطوة التي ينتظرها الإيرانيون من الجانب الأمريكي؟
3: مثلا قضية التطبيق هذا ذكر التفاهم، يعني هذه مكتوبة الآن. لم يفرج عن الأرصدة الإيرانية، هذه أرصدة إيرانية وتم الاتفاق عليها. يفرج هذه الأرصدة مثل ما 24 مليار مثلا، 24 مليار بطبيعة الحال في الاقتصاد الإيراني لا شيء مع هذا التدمير وهذا الدمار الذي أصاب المنشآت الإيرانية، لكن 24 مليار نصف 12 مليار 6 مليارات عندما تدفع هذه تقوي الثقة مع الجانب الإيراني. لحد الآن لم يدفع الرئيس ترامب بأي نقطة أو خطوة لتعزيز الثقة، وهو الذي بدأ العدوان على إيران. أنا أعتقد بأن هذه الكلمة السحرية الموجودة في هذه المفاوضات، وسواء إن كان في مضيق هرمز أو بمفاوضات 30 يوما القادمة أو 60 يوم، إذا كانت هناك ثقة أنا أعتقد بأن الأمور سوف تختصر كثيرا، على الرغم من كل المشاكل الموجودة بين طهران وواشنطن.
1: سيد جوي هود، هل وقف الهجمات الأمريكية التي هدد بها الرئيس الأمريكي تعني بالضرورة أن الموقف الأمريكي يمكن أن يلين في اتجاه تطبيق مذكرة التفاهم وفق ما فهمه الجانب الباكستاني والجانب الإيراني، بمعنى وقف الحرب على كل الجبهات وأيضا الإفراج غير المشروط عن الأرصدة الإيرانية وفق مذكرة التفاهم؟ هل الموقف الأمريكي لان في هاتين النقطتين؟
4: تحياتي لكم وللضيفين الكريمين وللمشاهدين الأعزاء. لا أعتقد أنه باستطاعتنا أن نعود إلى مذكرة التفاهم التي شابتها شوائب. أعتقد أن الأساس للمفاوضات يجب أن يكون جديداً وبالاستناد إلى المصالح المشتركة كما وصفها الدكتور صدقيان، ولكنني لا أعتقد أن الثقة تدخل في المعادلة بعد عقود من الزمن يصيح فيها النظام الإيراني الموت لأمريكا ويقتل عددا كبيرا من المواطنين الأمريكيين، والآن دونالد ترامب شن الهجمات التي استهدفت البلاد أي إيران وقتلت الآلاف من الإيرانيين. إذن لا أعتقد أنه قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض أو النظام الحالي أن ينتهي أننا سوف نشهد بناء للثقة بين الحكومتين، ولكن يمكن اتخاذ التدابير لضمان المصلحة المشتركة مصالح كلا الطرفين، أي أن تتوقف إيران عن تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز، وبالتعاون مع عمان سوف تقدمان على أساس طوعي الخدمات للسفن التجارية التي هي تختار ما إذا كانت تود أن تستفيد من هذه الخدمات أم لا، وأن تسمح إيران لكل السفن بأن تعبر المضيق من دون أي أذى. وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية ترفع الحصار البحري والعقوبات وتدريجيا كل العقوبات الأخرى المفروضة على الاقتصاد الإيراني. إذا ما حصلت هذه الأمور حقا نكون في صدد مرحلة جديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكننا في هذه المرحلة نرى أن النظام الذي كان يصيح الموت لأمريكا أصبح يقول الموت للاقتصاد الإقليمي إلا إذا حصلنا على مرادنا.
1: طبعا دكتور الشرقاوي، هنالك كثير من الرمزية في المخيلة الإيرانية والمخيلة الأمريكية، يعني على سبيل المثال كلمة الموت لأمريكا هذه ذكرها أكثر من ضيف أمريكي، وكأنها هي الولايات المتحدة هاجمت إيران لأن الإيرانيين يهتفون الموت لأمريكا، مع أن الإيرانيين يهتفون الموت لأمريكا لمدة 47 عاما لكن لم يهاجموا الولايات المتحدة. أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز ومذكرة التفاهم، بالنسبة للولايات المتحدة رمزية فكرة الإفراج عن أموال لإيران، رمزية السماح لإيران بإدارة المضيق وفق مذكرة التفاهم، ما الذي تلعبه هذه الأمور الرمزية، هذه الرموز، هذه الشكليات في تشكيل موقف الطرفين من التفاوض؟
5: لا شك أن بداية هذه الحرب نفخت روح جديدة في القومية الإيرانية، وأيضا ترامب تصرف كمن يمثل القومية البيضاء، قومية الوصب أو قومية حركة ماغا. هؤلاء أيضا متشبعون بمنظومة العداء التاريخي بين الولايات المتحدة وإيران منذ أزمة الرهائن عام 79 و80، منذ بداية رئاسة

0: رئاسة رونالد ريغان في البيت الأبيض قبل 47 عاما. إذا عندما يتحدث بعض الضيوف الأمريكيين عن قضية هذه الأمور الرمزية، الموت لأمريكا وما إلى ذلك، هم يعني يستدلون على أن هناك عداء مستشري وأن المسألة الآن جاء الوقت لتصفيتها. ولكن للأسف أرى أن على المستوى البراغماتي ترامب ليس من الذين يعتدون بهذه الخلفية التاريخية ولا يقرأ كتب التاريخ، هو رجل صفقات
1: ولم يذكر مرة ولا مرة ذكر مسألة الموت لأمريكا. هذه
0: هو يخرج عن القاموس الكلاسيكي في هذا العداء، ولكن أيضا ينبغي أن لا نعطيه كل الأريحية، وبمعنى أنه تحرر من كل هذا الميراث العدائي، بمعنى أنه عندما يجتمع مع هيكسيت مثلا، أو عندما يهاتفه السيناتور الراحل لينزي جراهام أو تيد كروز، هؤلاء أو مجموعة من الجمهوريين يمكن اعتبارهم الآن هم حفدة من كانوا في عام 80، بمعنى هؤلاء المستشارون هم الذين ينعشون في لدى ترامب هذه الذاكرة العدائية. فبالتالي أكنت آمن الذين آمل أن مذكرة التفاهم أوصلتنا إلى هذه المرحلة البراغماتية بين ترامب وطهران، بمعنى الآن هناك 14 بندا تضع اللبنة الأولى ليتحرك قطار المفاوضات. المشكلة أن هذه المنظومة العدائية جاءت أيضا لتعيد أيضا ذاك النفس القومي إيرانيا وأمريكيا، لذلك تحولت البنود، أغلب البنود خاصة البند الأول والبند الخامس. الآن معركة حقيقية هي كيف سيتفق الإيرانيون والأمريكيون على تأويل جديد منطقة وسط حول فحوى هذا البند الخامس بالتحديد. وهنا أربطه بالمفاوضات الآن بين إيران وسلطنة عمان. هل فعلا هي يعني على الرغم من أهميتها، هل هي تبني على المذكرة أم ربما هي تجاوزت المذكرة وتبحث عن صياغة ورقة جديدة، بمعنى تأويل جديد قد يكون توافقا بين الإيرانيين والعمانيين كمرحلة أولى ليمهد لتوافق إيراني أمريكي؟ هنا لا أرى أي مؤشرات حقيقية. هل هناك هذه القرينة العضوية بين المفاوضات والبند الخامس، أم أننا قد طوينا الصفحة ونبدأ في صياغة صفحة جديدة؟ ولكن ينبغي أيضا أن كما قلت من قبل أن نتواضع في مستوى التفاؤل. هي خطوة جيدة بحكم أن ترامب أجل مفعول الضربة 14، لكنه لا يلغيها. إذا ننتظر يومين أو ثلاثة تظهر أو يظهر البيان الختامي لهذه الاجتماعات في طهران، ومن ثم نرى هل تخدم مسار المفاوضات أم أنها محاولة متعثرة كسابقتها.
1: مسألة الأعداء لأمريكا إلى أي مدى هي متجذرة في إيران؟ دكتور صدقيان، أنا طبعا كنت في إيران في 2009 وشاهدت الشباب وهم يفعلون كل شيء أمريكيا سوى أن يقولوا أنهم أمريكيون، كثير من الشباب
2: ويريدون الذهاب إلى أمريكا
1: فمسألة الأعداء لأمريكا هل هذه هي طبقة معينة من طبقات الحكم أم هي متجذرة على الأقل في الطبقة المؤيدة لطبقة الحكم الحالية من المحافظين؟
2: يعني أنت سألت أنه لماذا هذا العداء وهذا الشعار الموت لأمريكا؟ أنا أريد أن أسأل ماذا يريد الأمريكان من الإيرانيين عندما عملت وكالة المخابرات الأمريكية على إسقاط النظام أو الزعيم الوطني الإيراني محمد مصدق في العام 1953 وعادت مرة أخرى شاه إيران
1: بعد تأميم
2: النفط
1: الإيراني؟
2: نعم. وأسقطته وكالة المخابرات الأمريكية. أولبرايت أيضا اعترفت بأنه كان هناك خطأ. ماذا يراد من الشعب الإيراني أن يهتف؟ ماذا يقول وماذا يقول عندما أعطى الرئيس الآن أعطى الرئيس ترامب الضوء الأخضر إلى نتنياهو بالهجوم على إيران، وهو جاء بطائراته B-52 وضربت المنشآت النووية الإيرانية؟ وماذا يريد أن يفعل الشعب الإيراني عندما رأى بأن الرئيس ترامب شن حربا على إيران وقتل المرشد، اختال المرشد، اختال القادة السياسيين والعسكريين والنوويين، وضرب مدرسة ابتدائية 150

0: 65 طفلا ماتوا في هذه المدرسة، هل يجب على الإيرانيين أن يخرجوا للشوارع ويعيش ويطلقوا شعارات بحياة الرئيس ترامب، أو يقولوا يعيش أمريكا؟ ماذا يمكن أن نتوقع من ذلك؟
1: لكن كلها الموت لأمريكا هو هتاف قديم قاله قادة إيران وقالته المظاهرات المؤيدة لقادة إيران.
0: في 8 سنوات الحرب التي شنها صدام حسين على إيران، وزير الدفاع الأمريكي زار بغداد وساعد صدام حسين ب8 سنوات حرب على إيران بالمعلومات والأجهزة، يعني كل منذ أن بدأت الثورة الإسلامية لحد الآن، منذ 1979 لحد الآن، خطوة واحدة كانت هناك لتعزيز الثقة مع الإيرانيين لم تكن هناك أي خطوة. طيب. حتى الاتفاق النووي الذي مشت به إيران بحسن نية مع الرئيس أوباما، جاء الرئيس ترامب وسحب انسحب من الاتفاق وسكب الزيت على النار مرة أخرى، ليعود الإيرانيون ويقولون الموت لأمريكا. ما الضير من ذلك؟
1: سيد جوي هود، لعلك استمعت إلى هذا الحوار في الاستوديو عن هذا الشعار الذي بدأت به هذه الفقرة النقاشية عن شعار الموت لأمريكا وهتاف الموت لأمريكا الذي يخرج في مظاهرات وقاله أيضا قادة إيرانيون. استمعت إلى شرح الدكتور صدقيان، هل هنالك أي إدراك في الولايات المتحدة لضرورة أيضا أن تقدم الولايات المتحدة خطوات لبناء الثقة، لأن الولايات المتحدة أرسلت الموت بالفعل للإيرانيين وفق ضيوفنا غير مرة، مرة بالحرب الإيرانية العراقية، مرة بالموت المباشر بقصف قارة إيران، وقبل ذلك بالموت الاقتصادي والسياسي بإعادة الشاه والإطاحة بمصدق عام 53 لأنه أمم النفط الإيراني. هل هنالك الآن استعداد لبناء الثقة مع الجانب الإيراني بخطوات من الجانب الأمريكي تعكس حسن النية؟
2: أود أن أقول أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اعتذرت رسميا بسبب دورها أيام الشاه ورئيس مجلس الوزراء مصدق في العام 1953، غير أن الحكومة الإيرانية لم تعتذر لأنها قتلت 241 من حفظة السلام الأمريكيين في بيروت في عام 83 و 35 من الأمريكيين وآخرين في السفارة الأمريكية في بيروت عندما فجروها. الحكومة الإيرانية لم تعتذر على قتلها المئات من الجنود الأمريكيين في العراق إلى آخره، وبالتالي أنا لا أعتقد أن إجراءات بناء الثقة يمكن أن تحصل بين هاتين الحكومتين، غير أنني أعتقد أن التدابير ممكنة بحيث يتم تأمين المصالح لكلا الطرفين، أي أنه إذا ما توقف النظام الإيراني عن تهديد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز أو دعم الحوثيين لفعل ذلك في مضيق باب المندب، يمكن أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية خطوة من جانبها تقضي برفع العقوبات بشكل جزئي أو كامل عن الاقتصاد الإيراني وتحرير الأصول المجمدة، وكما وصف الدكتور صدقيان لمرات متعددة في الماضي خطوة من هنا خطوة من هناك، على سبيل المثال مستويات من تخصيب اليورانيوم مقابل مستويات من رفع العقوبات إلى آخره. هذه التدابير ليست بحاجة إلى الثقة من كلا الجانبين، ولكنها تتطلب من الطرف أن يمتنع عن شن الهجمات ضد إيران وضد دول الخليج وضد البنى التحتية المدنية في إيران وفي الدول الأخرى.
1: هل نحن في هذه المرحلة دكتور محمد شرقاوي؟ وهل هنالك اعتراف متبادل بأن تعترف إيران بأن الولايات المتحدة قوة كبيرة لها مصالح في المنطقة، وأن تعترف الولايات المتحدة بأن إيران أيضا قوة كبيرة وتريد أن تمارس دورها كقوة كبيرة في المنطقة؟
3: للأسف لا، لم نصل بعد إلى مرحلة الاعتراف المتبادل. إذا عدنا إلى عام 79 وتأملنا من كان في البيت الأبيض، مر 8 رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون، وكل رئيس تعامل مع إيران وطموحها النووي وأيضا تأثير نفوذها عبر ما يسمى بالوكلاء أو الأضرع في المنطقة بطرق مختلفة. وأرى ربما الرئيس الوحيد الذي تعامل بمبدأ الاعتراف وساهم في نجاح المفاوضات التي بدأت قبل رئاسته بثمان سنوات هو باراك أوباما. أعتقد أن يوم 15 يونيو 2015 عندما ظهر وزيراء الخارجية محمد جواد ظريف وجون كيري ظهر أمام الكاميرات يوقعان اتفاقا يضمن هذا الاعتراف المتبادل، أن هناك مفاوضات استمرت 12 عاما بدأت منذ أيام بوش الابن. للأسف الآن حتى لا أطيل يأتي ترامب ويرمي بكل هذا الميراث الإيجابي أو على الأقل ميراث البحث عن صيغة جيدة للتعامل بين إيران والولايات المتحدة عرض الحائط. ماذا يفعل؟ يعود إلى سردية الطموحات النووية وإلى كل السرديات التي عفى عنها تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية. وعندما يقتل قادة أي دولة هذا يثير كل تلك البكائيات والمرتيات القديمة عبر الأجيال أو ما نسميه بالصدمة العابرة للأجيال. إذن هناك الآن إحياء لمرحلة 79-80. وأعتقد أن الكثير من الأمريكيين الذين يتحدثون عن إيران تطلب الموت لأمريكا هم يردون أوتوماتيكيا على الشعارات التي كانت يوم أزمة الرهائن الأمريكيين في السفارة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، وشكرا لضيفنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان وضيفنا من واشنطن السفير جويود. الآن إلى الزميل محمود مراد وهذه النافذة التحليلية التي تقرأ في أسباب ونتائج غياب الدعم الشعبي الأمريكي للحرب ضد إيران مقارنة بحروب أمريكا السابقة.
4: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة التحليلية. لحروب الولايات المتحدة عمر سياسي تقيسه الاستطلاعات قبل أن تحسمه الجبهات. تبدأ بعض الحروب بتأييد واسع يمنح الرئيس لحظة قوة، ثم تفقد هذا التأييد كلما طال القتال وظهرت الكلفة. لكن حرب إيران دخلت الحساب من نقطة أضعف، لا أغلبية واضحة ولا التفاف وطني كبير ولا قدرة على عزل الحرب عن جيب المواطن الأمريكي. فماذا تخبرنا مقارنة تأييد الحرب الجارية مع الحروب الأمريكية السابقة؟ وكيف تؤثر الأرقام في قرار البيت الأبيض؟ هل يدفع الرفض الشعبي للحرب باتجاه اتفاق مع طهران وإعلان نصر مبكر قبل أن تتحول الحرب إلى عبء انتخابي ومعيشي أكبر؟ أم يصبح هذا الرفض دافعا لتصعيد يحفظ صورة إدارة الرئيس دونالد ترامب وإرثها؟ تعكس الحرب الأمريكية على إيران تحولا لافتا في موقف الرأي العام الأمريكي من التدخلات العسكرية الخارجية. فقد أظهر أحدث استطلاع أجرته فوكس نيوز أن 66% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران مقابل 34 فقط يؤيدونها في مؤشر يعكس اتساع الرفض الشعبي للعملية العسكرية. كما تشير بيانات ريل كلير بولينج إلى أن معدل استطلاعات الرأي منذ اندلاع الحرب حافظ على تقدم المعارضين، ما يجعلها حتى الآن الأقل تأييدا شعبيا مقارنة بأبرز التدخلات العسكرية الأمريكية الحديثة. تؤكد المقارنات التاريخية حجم هذا التحول، ففي بداية التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 الذي قادته الولايات المتحدة ضمن تحالف حلف الناتو بلغت نسبة التأييد 47% مقابل 37% من المعارضين. أما حرب العراق عام 2003 فقد حظيت بتأييد 76% من الأمريكيين عند اندلاعها مقابل معارضة بلغت 20% فقط. وفي أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر بلغ التأييد الشعبي للحرب 90%، بينما لم تتجاوز نسبة المعارضين 5% في ظل الدعم الشعبي الواسع لاستهداف تنظيم القاعدة وإسقاط حكم طالبان. كما سجلت عملية عاصفة الصحراء بقيادة الولايات المتحدة ضمن حرب الخليج الثانية عام 1991 سجلت تأييدا أمريكيا واسعا بلغ 79% مقابل 16% من المعارضين. من الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي إلى الخسائر الاقتصادية وغلاء الأسعار، عوامل كثيرة جعلت الرفض الشعبي الأمريكي للحرب يتخذ منحا تصاعديا منذ بدئها في أواخر فبراير شباط الماضي. التفاصيل نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
5: شكرا محمود. إذن الخسائر التي تحدث عنها محمود تنقسم إلى خسائر عسكرية، خسائر مباشرة، وهناك خسائر يدفعها المواطن الأمريكي. منذ بدء هذه الحرب تعطلت الحركة في مضيق هرمز، بداية بسبب العمليات العسكرية، ثم بسبب إغلاق إيران للمضيق. ومع إغلاق المضيق تعثرت إمدادات النفط و إمدادات الغاز المسال، وإمدادات أيضا تتعلق بالأسمدة الزراعية حول العالم كانت تتجه باتجاه البحار المفتوحة ومن دول الخليج إلى باقي العالم، سواء إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة أو إلى دول آسيوية. هذا الاختناق في مضيق هرمز أثر على أسعار النفط وأسعار السلع في كافة أنحاء العالم. لم تتأثر فقط المناطق التي تستورد النفط والغاز وأيضا الأسمدة الزراعية، العالم برمته تأثر. تخفيف أو انخفاض معدلات النفط والغاز المتدفقة من مضيق هرمز رفع أسعار النفط، وبالتالي ارتفعت الأسعار في العالم، ومن بينها الأسعار التي يدفعها المواطن الأمريكي نتيجة الوقود. لكن الوقود ليس فقط الوقود الذي تستخدمه أو يتم استخدامه في السيارات وفي وسائل النقل، الوقود الذي يشغل المصانع، وبالتالي عجلة الإنتاج تأثرت بكلفة ارتفاع أسعار النفط، ومعها تأثرت السلع من رغيف الخبز إلى الوقود الذي تحتاجه في أو الذي نحتاجه في عمليات التنقل، وكان ذلك منعكسا في السوق الأمريكي بطبيعة الحال. ولكن هناك خسائر أيضا على صعيد القوى العسكرية. قتل منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قرابة أو تقريبا 18 جنديا أمريكيا في مناطق متعددة، إما بسبب العمليات العسكرية وهي أو نتيجة سقوط الطائرات أو استهداف المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الجنود. وهناك عشرات الإصابات، قرابة 500 جندي مصاب، هذا على الأقل المعلن رسميا. كان هناك خسائر في المعدات القتالية وهي الأثقل منذ بداية هذه الحرب. كان هناك إسقاط وسقوط لعدد من مقاتلات F-35، طائرة واحدة مختصة بعمليات الرصد والتجسس، طائرة A-10 سقطت أيضا نتيجة ما بدا لاحقا أنه استهداف إيراني في مضيق هرمز. كان هناك سقوط لمروحية أباتشي أيضا فوق مضيق هرمز، ولكن هذه أعلن الرئيس ترامب أنها لم تسقط نتيجة العمليات القتالية. وهناك على الأقل طائرتين للتزود بالوقود، واحدة سقطت بشكل كامل فوق أجواء العراق والثانية تضررت، وفي هذا سقوط هذه الطائرة واحدة منها قتل قرابة 6 جنود أمريكيين. وهناك كلفة، هذه لا تعتبر خسائر بمعنى الخسائر ولكنها كلفة الحرب. حتى الآن الكلفة تزيد على 37 مليار دولار. وزير الحرب الأمريكي يقول إنها وصلت الكلفة الحالية 37.5 مليارات دولار، ولكن الكونغرس طلب تمويلا بنحو ضعف هذا المبلغ. التمويل المطلوب من الكونغرس حاليا يصل إلى نحو 67 مليار دولار. محمود،
4: شكرا جزيلا لك. سلام. نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. مرحبا بك سيد مارلين. كيف تقيس استطلاعات الرأي شعبية الحروب الأمريكية؟
6: نعم، شكرا لكم. أحد الأمور التي تقوض الدعم الشعبي لهذه الحروب وهذه الصراعات العسكرية هو في كيفية تعامل الرئيس مع هذه الحروب ووعوده الانتخابية. الرئيس الأمريكي وعد بأنه لن يكون هناك حروب طويلة المدى في حملة الانتخابية. هذا أضر به مع قاعدته الشعبية في إطار هذا الصراع. والقضية الأخرى وهي تيسير الأسعار أو القدرة المالية، حيث ركز على الأجندة المحلية في حملة الانتخابية للتخلص من التضخم وتقليص الأسعار في البلاد. هذا أيضا أثر على شريحة كبيرة من الأمريكيين، وأثر وانعكس ذلك في استطلاعات الرأي. فيما تسير الأمور أصبحت دعم الشعبي أقل. وأيضا النقطة الأخرى وهي أن الرئيس لم يقضي وقتا كافيا أو استثمارا بما يكفي لكي يروج لهذه الحرب. هو لم يلجأ للكونغرس ولم يخاطب الشعب الأمريكي ولم يستثمر على

0: علاقته القائمة طوال الوقت مع الحلفاء ولم يبني تحالفات، إذن فهو لم يستثمر في هذا الصدد، وهذا قوض الدعم المحلي والدولي في إطار هذه الجهود.
1: يعني الخلاصة أن الشعب الأمريكي قد يكون راضيا عن تدخل عسكري ما، لكنه لا يكون راضيا بالضرورة على طريقة إدارة الرئيس الأمريكي لهذه الأزمة. ما الذي تعنيه ظاهرة الالتفاف حول العلم الأمريكي في بداية الحروب، ولماذا غابت عن حرب إيران الحالية؟
0: نعم، تقليديا هناك زيادة في الدعم للرئيس في بداية العمل العسكري، ولقد رأينا هذا مع الرئيس جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، فهما حظيا بدعم شعبي من الجمهور الأمريكي، ولكن فيما سارت الحروب أكثر وخاصة حرب العراق رأينا الدعم يتراجع بسرعة، وكما نرى في هذا الصراع أيضا لم يكن هذا الأمر يحظى بالشعبية، ولم يكن هناك نية أصلا لجعل الشعب الأمريكي يلتف حول العلم، ولذلك لم يكن هناك جهود لحشد الدعم، وأيضا خلال 5 أشهر رأينا هذا الدعم ينقص أكثر وأكثر.
1: لماذا تبدو حرب إيران الجارية أسرع وصولا إلى جيوب الأمريكيين من الحروب الأمريكية السابقة؟
0: الجواب البسيط هو ما نراه أمامنا كل يوم، وهو في أسعار البنزين. هناك ذهاب إلى العمل وعودة من العمل، ورأينا أيضا الرئيس في حملته الانتخابية قال إنني سوف أقلص سعر البنزين إلى أقل من دولارين للجالون، ولكن منذ بدء الحرب مع إيران رأينا أسعار البنزين تزيد عن 4 دولارات للجالون، ولذلك أعتقد أنه على صعيد الولايات المتحدة الآن السعر هو 4.11 دولار للجالون الواحد.
1: أي الاحتمالين ترجح سيد مارلين، أن تدفع كلفة الحرب الرئيس دونالد ترامب إلى لملمة الأمور وتقليص هذا التصعيد العسكري والجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان انتصار أيا يكن ما تحقق على الأرض، أم تصعيد الأمور أكثر للمحاولة للحفاظ على إرثه كرئيس وصورته أمام أنصاره بأنه الرئيس الذي لا يتراجع؟
0: تقليديا الرئيس يأخذ بالاعتبار الكلفة على الجمهور الأمريكي، ولكن الرئيس ترامب قال في مناسبات عدة بأنه لن يجعل المخاوف الاقتصادية تؤثر على أجندته المتعلقة بالسياسة الخارجية. إذن بينما هذا الأمر مخيف وللأعضاء في الكونغرس من اليسار ومن اليمين، إلا أنه قال أنه مستعد للتضحية بخصوص الآلام الاقتصادية من أجل الانتصار في الحرب. كذلك هو قاوم الجهود المتعلقة بتيسير الأسعار والقدرة المالية.
1: في السابق كان يعني يكفي الرئيس الأمريكي أن يرفع شعار الأمن القومي الأمريكي فيكون ذلك كفيلا بأن يلقف أي اعتراضات يمكن أن يلقي بها معارضوه، لكن حاليا تغيرت هذه المنظومة وصار الرأي العام الأمريكي يسأل ما هي تكلفة هذه الحرب، ما الهدف المعلن منها، وما الهدف الذي يمكن تحقيقه. هل حدث تحول في الرأي العام الأمريكي أو الوعي الجمعي للشعب؟
0: نعم، هذا صحيح. تقليديا عندما يكون الأمن القومي له علاقة بالأمر، فالرئيس يكون لديه قدرة أكبر على تفسير استخدامه للقوات العسكرية المسلحة الأمريكية، ولكن الرئيس لم يقم بالتفسير بما جرى وترك هذا الخيار مفتوحا، والكثير من الأمريكيين وخاصة في الوسط وعلى اليسار لم يؤمنوا بأن هذا يستجوب الأعمال العدائية، ولم يكن هناك اتفاق مع إيران سابقا تعاملت مع هذه القضايا، ولكن الرئيس ترامب قام بتمزيق الاتفاقيات في خلال رئاسته. إذن فهذا أدى بالرئيس أن يخسر الحشد الشعبي والتأييد في إطار هذه الحرب الجارية الآن.
1: سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بالخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ونواصل معكم هذه التغطية الآن للتطورات في اليمن. قال التلفزيون اليمني إن غارات استهدفت منصات صواريخ ومخازن سلاح للحوثيين في مديريات الجوبة و

0: الصفراء ومجزر بمأرب والجوف. وقالت وكالة سبا اليمنية إن اجتماعا عقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف. وقالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أبدأ معك نبيل اليوسفي، وجديد التطورات إن كانت هنالك أي أحداث أمنية أو ما شابهها؟
1: حتى اللحظة لا زال التصعيد هو سيد الموقف. زين العابدين تقول جماعة أنصار الله بأن الرد سيكون قاسيا، وهذه كانت هي العملية الأولى التي أعلن عنها الناطق العسكري لأنصار الله يحيى سريع باستهداف شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في ينبع وجيزان بعشرات الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة. وأكد كذلك بأن الحظر لا زال قائما على السفن السعودية في البحر الأحمر، مؤكدا بأن هذه العملية تأتي ردا على الاستهداف الغارات السعودية التي استهدفت أمس محافظة الحديدة، وكان الاستهداف لميناء الحديدة والمنشآت التابعة للاتصالات في المدينة الساحلية وكذلك جزيرة كمران في البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط جريحين حسب أنصار الله. وكانت قد أعلنت أيضا عن أن الدفاعات الجوية قد أدت إلى طرد الكثير من الطائرات والتشكيلات الطائرات من سماء محافظة الحديدة. في المقابل كذلك الناطق الرسمي لأنصار الله أكد بأن العملية الاستهداف لمطار صنعاء بالإضافة إلى جزيرة كمران ومناطق مختلفة في الحديدة لن تمر دون رد، وكان من المتوقع حسب سلطات صنعاء أن يكون هناك ثمة كسر للحصار أو استجابة وفتح مطار صنعاء والموانئ وغيرها منذ المحاصر منذ نحو 12 عاما، لكن كان هذا الاستهداف هو بداية التصعيد. وأكدوا أيضا أن التصعيد سيقابل بالتصعيد، وأن المرحلة المقبلة ستكون هي بمثابة تصعيد للحرب مهما كانت النتائج. وهناك ثمة حشد شعبي وهناك تعبئة عامة كذلك للاستعداد لأي معارك قد تكون قادمة. في المقابل تؤكد جماعة أنصار الله بأن الوضع الإنساني أصبح مزريا بسبب الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما، وبأن المطار سيكون مقابل المطار والميناء مقابل الميناء والحصار مقابل الحصار.
0: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. أحمد الشلفي في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية. نريد أن نفهم سياق هذا التصعيد وكيف بدأ، و يعني مرشح لماذا، وأيضا فيما يتعلق بالحكومة اليمنية التي أعلنت قصف جوي لمناطق لجماعة أنصار الله، ما هي خياراتها العسكرية؟
2: نعم زين، دعنا نلقي نظرة سريعة على ما حدث خلال 24 ساعة الماضية. الحوثيون طبعا بالأمس أعلنوا أنهم استهدفوا سفينة ثالثة، السفينة السعودية الثالثة. التحالف بعدها بوقت قليل قام بضرب مناطق ومخازن للأسلحة كما قال في مدينة الحديدة وفقا لمبدأ التناسب، وقال أنه سيقوم بكل الإجراءات لحماية مصالح المملكة العربية السعودية وأيضا التحالف. بعدها طبعا صباح هذا اليوم كان هناك إعلام من التلفزيون اليمني بأنه قام بقصف مناطق مخازن أسلحة ومنصات في محافظتي مأرب والجوف. طبعا الساعة 3 عصرا أيضا الحوثيون الناطق العسكري باسم الحوثيين تحدث عن استهدافات لمنشآت أرامكو في جازان وينبع. إذن هذا الحصاد لل 24 ساعة الماضية يدل على التالي: أولا بأننا انتقلنا من تبادل الاتهامات إلى العمل الفعلي والضربات، وهذا طبعا يقودنا إلى مجموعة من الأمور، من بينها أن قواعد الاشتباك تماما تغيرت. يعني قواعد الاشتباك التي كانت تعتمد على فقط التهديد والفعل السياسي ورد الفعل السياسي، وكان هناك أيضا تفاهمات وكان هناك وساطة عمانية والمبعوث الأممي للأمم المتحدة، لن تحول كله بعد إعلان المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى مجرد يعني ضربات حقيقية. الآن ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أو الذي يحدث الآن بأن كل طرف، أتحدث عن الحكومة اليمنية، عن الحوثيين، عن المملكة العربية السعودية، يركز على ضرب الثقل الآخر. الحوثيون يركزون على ضرب الملاحة الدولية، وهذا طبعا له معاني كبيرة ليس فقط على الشأن المحلي، له ارتباطاته الإقليمية كما نعلم، أنهم يريدون طبعا يعني كما تقول الحكومة

اليمنية وتقول المملكة العربية السعودية خدمة إيران. المملكة العربية السعودية الآن بدأت تضرب منصات الصواريخ ويعني ما له علاقة بالصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، والحكومة اليمنية تشارك في هذا الأمر لفرض طوق ناري ولتقويض هذه القوة في مناطقها المتعددة. هناك طبعا أخبار أخرى طبعا لم نتأكد منها حول ضربات للحكومة اليمنية وللتحالف في مناطق أخرى لمنصات صواريخ.

0: ولكن طبعا الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية والتحالف تقول بأنه كان يحوي على هذه الطائرة تقل وفدا من الخبراء الإيرانيين والعسكريين ومعدات وأسلحة. ثم نقلت في ذلك اليوم الجمعة 3 يوليو مجموعة من القادة الحوثيين للمشاركة في تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي. بعدها طبعا بعشرة أيام 13 يوليو عادت نفس الطائرة للهبوط في مطار صنعاء، ولكن قام التحالف والحكومة اليمنية تقول بأنها قصفت بطيرانها الجوي مطار صنعاء قبل أن تهبط هذه الطائرة في مطار الحديدة. هذا طبعا هناك من يقول بأن الحوثيون فقط كانوا يريدون أن يفتعلوا هذه الأزمة حتى يتم طبعا الدخول في هذا الأمر، وهو الإعلان حظر الملاحة البحرية، وذلك لتقديم خدمة لإيران، خدمة مجانية طبعا، بأن يكون هناك طبعا تكون إيران مسيطرة على مضيق هرمز ومسيطرة الآن على مضيق باب المندب، ومن الواضح طبعا أن لهذا الأمر طبعا في الملاحة تأثيرات كبيرة.
1: خيارات الحكومة اليمنية العسكرية خصوصا مع هذا الاجتماع في مأرب،
0: طبعا الحكومة اليمنية تتحدث عن معركة مصيرية، تتحدث عن معركة حقيقية، وهناك طبعا على الأرض تحركات للحكومة اليمنية. نتحدث طبعا عن جاهزية عسكرية في مأرب، في تعز، في المناطق اليمنية التي يتواجد فيها الجنود اليمنيون. طبعا هناك 400 ألف مقاتل أعلن عنهم وزير الدفاع اليمني، هذه طبعا المسألة التي تتبع وزارة الدفاع، لكن هناك قوات درع الوطن، قوات الطوارئ، قوات العمالقة، 400 ألف
1: مقاتل داخل اليمن،
0: داخل اليمن على الأرض للحكومة اليمنية، وأعلنوا إعادة هيكلتهم خلال الشهرين الماضيين، وأصبح لديهم البصمة العسكرية يعني متواجدين على الأرض. كما قلت لك قوات الطوارئ أيضا لديها حوالي 40 ألف، قوات الدرع الوطن، وهذه قوات أدخلتها المملكة العربية السعودية خلال السنتين الماضيتين وتدعمها طبعا، ويشرف عليها القائد العالي للقوات المسلحة اللي هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي. أيضا قوات العمالقة التي كانت تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي وانضمت الآن وانضوت طبعا تحت المجلس القيادة الرئاسي، ويقودها أبو زرعة المحرمي عضو المجلس القيادة الرئاسي. أيضا قوات طارق صالح موجودة في المخا.
1: كل هذه القوات ولا توفر الحكومة مكانا آمنا داخل اليمن؟
0: لا، الحقيقة يعني هناك يعني نستطيع أن نتحدث عن القرار العسكري لم يتوفر حتى هذه اللحظة لخوض حرب برية. اختبر اليمن خلال الفترات الماضية الضربات الجوية على الحوثيين، ليس فقط التحالف، أيضا اختبرت الضربات الجوية في حرب الحوثيين مع أمريكا، وفي حرب الحوثيين مع إسرائيل، وفي حرب الحوثيين أيضا في عهد بايدن التي كانت تقودها أمريكا وبريطانيا، عندما بدأ الحوثيون بإسناد غزة وإعلان حربهم على الملاحة البحرية. حتى هذه اللحظة صحيح تم تحييد الكثير من القوات الحوثية، صحيح أن الحوثيين تضرروا وحصل قتلى في القيادات العسكرية وفي القيادات السياسية، ولكن حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول بأن الضربات الجوية تستطيع حسم الحرب، هناك حاجة طبعا لعملية برية بالتأكيد.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشرفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غربي نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين هاجموا جنديا كان في إجازة وانتزعوا سلاحه، وإن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على السلاح الذي انتزعوه. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل منفذ الهجوم. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، كيف هي الأجواء الآن في الضفة الغربية بعد هذه الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين وأيضا إغلاق الحواجز في بعض المدن الفلسطينية؟
2: في هذه الساعة وخلال الساعات أيضا القليلة الماضية هناك تقاسم للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين المستوطنين. جيش الاحتلال زين يغلق كافة الحواجز العسكرية حول محافظة نابلس، رام الله والبيرة، شمال القدس المحتلة، وأيضا حول محافظة الخليل. لا يمكن لأحد الخروج والوصول إلى منزله. نحن أمام ساعات طوال من الانتظار والتكدس عند هذه الحواجز العسكرية. أما من تمكن من الفلسطينيين من الخروج من هذه المحافظات فإنه سيواجه بالعشرات من المستوطنين. المستوطنون في هذه الساعة يواصلون اعتداءاتهم بشكل مواصل.

0: واسع وكبير جدا على كافة الطرقات الرئيسية في الضفة الغربية من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، سواء بالاعتداء على المركبات بالحجارة، هناك تواجد لشرطة الاحتلال، تواجد عسكري أيضا مكثف، مناشدات للعائلات بإمكانية إيجاد مأوى لهذه العائلات، خاصة الأطفال الذين أمضوا طوال هذه الساعات على الحواجز العسكرية أو الخوف والخشية من اعتداءات المستوطنين الذين خرجوا في ساعات مساء هذا اليوم في مسيرات وصفوها بأنها للانتقام جراء ما حدث في بلدة تل وبيت فوريك، ولكن واضح أنه عملية انتقامية جماعية يقوم بها المستوطنون ويستغلون الوضع القائم. بلدة تل بالطبع لا زالت تحت الحصار الكامل والشامل، سجل خلال ساعات يوم أمس على الأقل 3 محاولات من قبل المستوطنين لمهاجمة تل وقرى أخرى، وكان هناك محاولات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإبعاد الفلسطينيين. أيضا خلال الساعة الماضية تحديدا زين كان هناك اقتحام لعدد من القرى والمخيمات الفلسطينية، من بينها مخيم عايدة شمال محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، أيضا كان هناك اقتحام لعدة بلدات في محافظة طول كرم شمال الضفة، وكان أيضا في ساعات المساء اندلاع حرائق واسعة في بلدة كفر مالك جراء قنابل الغاز وقنابل الصوت التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه البلدة الواقعة شرقي محافظة رام الله. حاولت سيارات الدفاع المدني الوصول لهذه الحرائق لئلا تمتد إلى داخل المنازل وتصيب العائلات الفلسطينية. أيضا في أقصى جنوب الضفة الغربية كان هناك حدث بارز ساعات مساء أمس تحديدا في منطقة سوسيا، حيث دعا وزعم المستوطنون بأنه كان هناك إصابة لمستوطن ظهر بالنهاية أنه جندي، وكان هناك محاولات من المستوطنين لاقتحام هذه المنطقة، تصدى لهم الأهالي، تعرض مستوطن للرشق بالحجارة. كانت الرواية الإسرائيلية في البداية بأنه فلسطيني قام بأخذ سلاح المستوطن وإطلاق النار عليه، ليتضح في النهاية أنه أصيب بحجر وأنه لا يوجد ما يمكن أن يستدعي بقاء المستوطنين في داخل هذه المنطقة.
1: جبار البديري من رام الله. في لبنان استكمل الجيش عملية تنظيم دخول أهالي بلدة زوتر الغربية إليها بالتزامن مع مواصلته الانتشار فيها، وقد تمكن المئات من أبناء البلدة من الدخول ومعاينة الدمار والأضرار التي لحقت ببلدتهم جراء القصف الإسرائيلي، غير أن دخول معظمهم كان مؤقتا نتيجة غياب مقومات العيش الأساسية.
2: الانتظار سيد الموقف هنا، ساعات طويلة انتظر فيها هؤلاء قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى بلدتهم زوطر الغربية. أبلغهم الجيش اللبناني بالسماح بدخولهم جميعا، لكن على دفعات. صعبة هي ظروفهم، فبعد معاناة الحرب ونزوح على مدى أشهر، ها هم يتكبدون عناء العودة لتفقد أرزاق مدمرة. من تسنى لهم الدخول أولاً خرجوا ليخبرونا عن هول ما رأوه هناك.
3: البيت خرب دمار، ما بينسكن فيه، يعني ما فيش أول شيء لا كهرباء ولا مي، يعني مش صالح للسكن، وبنقول الحمد لله على كل شيء. على كل حال
4: فتنا دمار هائل، يعني نحن بنحكي على صعيد حارتنا، في بحارتنا حوالي 20 بيت، في منهم 15 بيت دمار كلي، غارات مباشرة استهدفتهم. قد ما حكوا عن الدمار الموجود ما كنا متوقعين نشوف اللي شفناه كوارث.
2: وبين الداخلين إلى زوطرة الغربية عشرات من أبناء زوطرة الشرقية المجاورة دخلوا علهم يرصدون خبرا عن بلدتهم المحتلة.
5: يعني بتحس بغصة أنه مش قادر فوت على بيتي، أنا قدامي يمكن بيبعد 500 متر عن زوطرة الغربية، يعني زوطرة الغربية والشرقية متداخلين ببعض، بحس بغصة، بحس بقهر أنه الإسرائيلي موجود فيها.
2: هي رحلة مزيج من الألم والفرح معا، فرح العودة إلى الأرض وألم رؤية ما آلت إليه من حال.
6: ما رواه لنا الأهالي الخارجون من زوطرة الغربية تؤكده صور الدمار والخراب الموثقة من داخل البلد.

0: جلدة جراء الغارات الإسرائيلية والتفجيرات التي نفذها الاحتلال في مختلف أرجائها.
1: هذا ما رآه الأهالي العائدون، بيوتهم وممتلكاتهم أصبحت ركاماً، لا مقومات حياة هنا، لا بنى تحتية ولا أسقف يبيتون تحتها، والأهم من ذلك كله أن لا أمان بعد. فرغم انتشار الجيش اللبناني في البلدة منذ أيام، ما زالت أجزاء منها تحت سيطرة نيران الاحتلال الذي يتمركز جنوده في بلدة زوطرة الشرقية بانتظار أن تشملها مناطق تجريبية جديدة. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطرة الغربية جنوبية لبنان.
2: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. ميدانيا، القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت القيادة المركزية حركة سفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران، قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وإن الولايات المتحدة انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. كان وزير الخارجية الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمية للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. في تطورات الملف اليمني، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل، قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية، تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسية جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه، وإن قوات الجيش عثرت على السلاح الذي انتزعوه. وقالت القناة 12 إن الجيش اعتقل منفذ الهجوم. وفي وقت لاحق، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة للاجئين شمالي محافظة بيت لحم. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك محمد بخصوص تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول الحرب على إيران.
3: نعم محمود، مساء الخير. بالفعل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات في الواقع مقتضبة مع هذه القناة الفرنسية، أشار في الواقع بأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للعودة إلى حملة عسكرية واسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تطالب به، في إشارة إلى مسألتين: المسألة النووية، أي تفكيك هذا البرنامج ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأيضا فيما يتعلق بمسألة فتح مضيق هرمز. طبعا هذه التصريحات التي وردت في هذه المقابلة المقتضبة عبر الهاتف تكتسب أهمية، لأنها جاءت بعد تقارير تحدثت عن قرار ترامب إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة الجمعة، وهي الضربات التي كانت ممتدة ل13 يوما على التوالي على إيران، في أول إشارة على ما يبدو إلى إفساح المجال أمام المفاوضين والمسار الدبلوماسي. البيت الأبيض لم يعلق في الواقع بعد على هذه التقارير، ولم يصدر أي شيء يشير إلى أن هذا التوقف قد يمثل هدنة أو وقفا رسميا لإطلاق النار بين الجانبين. القوات الأمريكية بحسب السنتكوم، أي القيادة المركزية، لا تزال في حالة جاهزية كاملة، لا سيما مع وجود أكثر من 50,000 جندي في المنطقة. وقبل قليل أصدرت بيان تحدثت فيه عن اعتراض سفن في مؤشر على استمرار الحصار الذي تصفه واشنطن بالمطبق على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية. تقارير أمريكية كانت قد

0: أشارت أيضا إلى أن ترامب عقد اجتماعا الجمعة بالبيت الأبيض مع كبار مستشاريه لبحث ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستؤدي إلى تصعيد عسكري أكبر في حال فشلت المفاوضات، في وقت يواصل فيه أيضا البنتاغون إعداد خطط لعمليات أوسع إذا فشلت الجهود السياسية. في هذا السياق، تقارير كشفت بأن إسرائيل كانت تستعد للمشاركة في هجوم أمريكي واسع على إيران ليل الجمعة السبت، لكن التقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في اللحظة الأخيرة تأجيل أو تعليق هذه العملية، مفضلا أن يمنح إيران فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وربما قد تكون الفرصة الأخيرة في ضوء تقارير وأيضا تصريحات ترامب الذي أشار فيه إلى إمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، الذي كان اعتبر في تصريحات الجمعة بأن التفاوض لا يزال الاستراتيجية الأذكى، رغم تأكيده في نفس الوقت بأن إدارته مستعدة في أي لحظة لاستئناف هذه الضربات أو حتى تصعيدها وفق المسار الذي ستسلكه إيران. طبعا هذا التطور، تعليق الضربات العسكرية، تزامن أيضا مع وصول الوفد العماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز. نقلت أكسيوس عن مصادر إقليمية بأن هناك نوع من التقدم الذي أحرز في هذه المفاوضات، لكن غير واضح ما إذا كان هذا التقدم سيقنع الرئيس دونالد ترامب بالمضي في هذا المسار الدبلوماسي بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة، أم أنه سيقرر خلاف ذلك، خاصة في ضوء حقيقة أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة الرئيس محمود.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. أتحول إلى طهران مع رانيا قاسمي. رانيا، خلاصة تصريحات الحرس الثوري الإيراني وكذلك مساعد وزير الخارجية، وإن كانت هناك معلومات متوفرة حول زيارة الوفد العماني إلى طهران.
2: نعم محمود، يعني يمكن القول أن المسؤولون الإيرانيون يحاولون التأكيد على تمسك بلادهم بالدبلوماسية وعدم رغبتهم في التصعيد أكثر من ذلك مع الولايات المتحدة، ولكن مع التأكيد على التمسك بالخطوط الحمراء وفرض السيطرة على مضيق هرمز. وفي هذا السياق تأتي تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي قال أن الولايات المتحدة هي من بدأت الهجمات باستهداف السواحل والجزر الإيرانية، وقال أنه طهران لا تعتبر المواجهات العسكرية حربا شاملة، وإنما هو رد على العدوان الأمريكي كما قال محبي. وفي هذا الإطار أيضا يعني حذر من أن إسرائيل تلعب دورا وتسعى إلى التصعيد، هي من تقوم بذلك، وذلك من خلال تحريض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا يعني تزويده بما وصفه محبي بمعلومات مضللة. ولذلك حذر محبي إسرائيل من أنها إذا تدخلت في الحرب فإنها يعني ستتلقى خسائر فادحة، وقال أن تل أبيب تعلم بالطبع حجم الخسائر التي قد يعني تتكبدها جراء تدخلها في الحرب ومحاولتها الانخراط فيها، كما أيضا تم تحذير بريطانيا من أن قواعدها أو وضع قواعدها في خدمة القوات الأمريكية للاستهداف الأراضي الإيرانية أيضا ستكون له تداعيات وعواقب. ولكن هذا لا يعني أن إيران تسعى إلى التصعيد، وذلك من خلال تأكيدها على أن إيران لا ترى في هذه الأمور هي حرب، وإنما رد على المواجهات، ما يعني أنه إذا توقفت الولايات المتحدة كما هو يجري حاليا من توقف للضربات العسكرية لن يكون هناك رد إيراني، وهو أيضا ما نشهده من الجانب الإيراني. أما فيما يتعلق بتهديدات الرئيس الأمريكي، يمكن القول أن سعيد خطيبزاده مساعد وزير الخارجية الإيراني رد على هذه التهديدات وقال أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تلتزم بالدبلوماسية لأنه سيحقق لها الكثير فيما لن يحقق لها التصعيد العسكري والضغط والتهديد أي مكاسب. هكذا تحدث خطيب زادة وأكد على أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية وأيضا المرور الآمن للسفن من مضيق هرمز، ولكنه شدد في هذا الأمر على أن لن يتم السماح للولايات المتحدة بالتدخل، وأن إيران ستدافع عن نفسها وفقا لمبادئ وقوانين القانون الدولي. هذه التصريحات الإيرانية يعني تأتي في إطار تحركات دبلوماسية، أيضا جهود للوسطاء القطري والباكستاني

0: الباكستاني، وأيضا الحديث عن دخول الصين على خط محاولات خفض التصعيد، بالإضافة إلى أنه كان هناك وفد عماني متواجد في طهران بحسب المعلومات المتوفرة. غادر هذا الوفد طهران بعد إجراء مناقشات مع الجانب الإيراني بشأن مستقبل مضيق هرمز ووضع آلية من أجل تأمين وإدارة الملاحة البحرية في المضيق. حتى الآن لم يتم الكشف عن نتائج هذا الاجتماع، وما إذا كان قد انتهى بأمور إيجابية، ولكن ما هو مؤكد أنه خطوة في اتجاه العودة إلى المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد، خاصة وأن إيران تقول أنها لا ترغب في التصعيد، وأنها تؤكد على ضرورة استكمال مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها، وذلك وصولا إلى المرحلة الأخرى من المفاوضات بشأن إنهاء الحرب.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران. معنا من واشنطن العقيد ويليام إتش بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ مع العقيد ويليام إتش بوتنام. لنبدأ من حيث انتهت مراسلتنا، تحدثت عن أن الجانب الإيراني يقول إنه يرغب في تطبيق مذكرة التفاهم والجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء هذه المواجهة، وليس راغبا في الحرب. في المقابل الرئيس دونالد ترامب يقول إننا سنوسع هذا التصعيد إلى حرب شاملة إذا لم نحصل على 100% مما نريد من إيران. هل هذا منطق يصلح للتفاوض وإنهاء النزاعات؟
2: أنا لست متأكدا بأن هذا ما قاله الرئيس ترامب بالضبط. الرئيس ترامب قال إنه مهتم باتفاقية والتفاوض مع إيران، والنقطة الأساسية هنا بشأن مذكرة التفاهم، هذه الوثيقة يتم تنفيذها وتم تنفيذها إلى أن بدأت إيران بالهجوم على ناقلات النفط المدنية في مضيق هرمز، بدلا من أن تسير بالقنوات الأساسية التي تم وضعها للتفاوض. وهم يقولون نحن نؤمن بأن هناك حاجة لإيران أن تقوم بإدارة المضيق، ولكن للأسف الولايات المتحدة لم يكن لديها خيار سوى الرد على ما قامت به إيران من استهداف السفن، والاتفاقية ستكون أمرا مهما. وقرار الرئيس ترامب بأن لا يشارك في غارات جوية في الليلة الماضية ليلة الجمعة، وهذا أظهر بأن واشنطن هي مهتمة بالدبلوماسية والتوصل إلى طريق لحل الأزمة. والتحدي الأساسي هو من في إيران هو يمسك زمام الحكم، ومن هو مستعد ليتقدم للتوصل إلى اتفاقية وأيضا مذكرة التفاهم. هناك أمر فيما يتعلق بوضعها وأمر آخر فيما يتعلق بتنفيذها.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، هل لديك إجابة على هذه الأسئلة؟ من يمسك بزمام الأمور في إيران؟ من هو مستعد للتقدم وعقد أو إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة؟
3: المشكلة أن الرئيس ترامب في يوم من الأيام قال بأني قتلت كل الزعماء في إيران ولا يوجد من أفاوضه في الأمر. بعد ذلك جاء الإيرانيون وانتخب المرشد الإيراني بعد اغتياله وفاوض الإيرانيون وتوصل معهم إلى مذكرة التفاهم ووقع معهم على مذكرة التفاهم. إذن يوجد هناك من يمكن الحديث معه، لكن المشكلة الرئيس ترامب عندما وقع على مذكرة التفاهم لم ينفذ أي فقرة من فقرات المذكرة، بما في ذلك الفقرة رقم 1. لا نذهب إلى فقرة رقم 5، ربما فيها خلاف حول الترتيبات، لكن الفقرة رقم 1 فيها إنهاء الحرب في كل المنطقة، هذا لم يحدث. فيها إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، لم يحدث. وبالتالي إعادة انتشار القوات الأمريكية من محيط مضيق هرمز، أيضا لم يحدث. الفقرة الخامسة أيضا فيها خلاف، الفقرة الخامسة أيضا لم ينفذها الرئيس ترامب. هو الآن كما قال الضيف أنه لماذا استهدفت السفن في مضيق هرمز؟ السفن استهدفتها يعني استهدفها الجانب الإيراني، لأن ترامب أراد أن تعبر قطع عسكرية أمريكية من المضيق. هذا هو الأمر، وهذا خلاف لمذكرة التفاهم.
1: لماذا لم تقل إيران هذا الأمر أو هذه المعلومة في بداية استهدافها للسفن البحرية التي كانت تعبر المضيق؟
3: هذا من الأول قالته، قالت بأن الفقر يعني هنا حدث خلاف.
1: ما زال يخرج معنا ضيوف من إيران من قلب طهران ينكرون استهداف أي سفينة، يقولون إنه لم يعلن، لم الجانب الإيراني لم يعلن استهداف أي سفينة، وبالتالي نحن نقول إنه لم يستهدف أي سفينة.
3: الآن هناك معلومات متضاربة حول هذه القضية، أنه السفن إيران استهدفتها أم غير ذلك. لكن المشكلة الأساسية أن الرئيس ترامب عندما وقع على هذه الوثيقة وفيها فقرة تقول بأن إيران مدعوة لوضع ترتيبات للمرور الآمن والبريء من مضيق هرمز، ولم يحدد الجانب الجنوبي أو الشمالي، وإنما تضع هذه الترتيبات، وإيران وضعت هذه الترتيبات بالاتفاق مع سلطنة عمان عندما زار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى سلطنة عمان، وصدر البيان، بيان مشترك بعد ذلك. وهذا البيان كان يقول بأن إيران وسلطنة عمان تضع الترتيبات بالتشاور مع الدول المطلة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. يعني لا تريد إيران، لأن تطور النظرة الإيرانية لمضيق هرمز أو لإدارة مضيق هرمز، إلى أن يعني بداية كانت إيران تقول بأن هذا المضيق هو إيراني، وبعد ذلك يبدو بأنها غيرت تصورها، إلى أن وصلت إلى أن هناك شراكة مع الجانب العماني وفق القانون الدولي. هذا كان يعني شيء مريح لأنه لا يخالف القانون الدولي، لكن الرئيس ترامب أراد هو أن يضع الترتيبات وليس إيران، وإيران رأت بأن في هذا الأمر خلاف لمذكرة التفاهم. وإيران أيضا سعد محمود أرادت أن تختبر الجانب الإيراني، لأنه أمام إيران الجانب الأمريكي، لأنه أمام إيران مرحلة طويلة 30 يوما وستين يوما للغبار النووي كما يصفه الرئيس ترامب، وبالتالي أرادت أن تكون هذه القضية قضية اختبار، هل أن الرئيس ترامب يلتزم بهذه المذكرة أم لا؟ وقع في سقط في الامتحان الرئيس ترامب، لأنه لم ينفذ أي فقرة من الفقرات، بما في ذلك كما قلت إنهاء الحرب وإلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، هل في المستطاع في مثل هذه المرحلة أن يحصل الرئيس الأمريكي على 100% مما يريد كما يقول؟
4: هذه قناعة ترامبية خالصة حسب من يعيش في هذا الملكوت السياسي، بمعنى أن روح المفاوضات لا تستقيم مع هذا المنطق الأحادي، بقدر ما تحتاج المفاوضات إلى نوع من القبول بتنازلات مقابل مكاسب متبادلة. هذه هي المفاوضات في كل الصراعات وفي كل الأزمات. أود أن أستخدم عقد مقارنة بين وضع الرئيس ترامب ووضع طهران. كلاهما يتحركان من أعلى الشجرة إلى أعلى الجبل منذ توقيع مذكرة التفاهم حتى هذه اللحظة، بل كلاهما يتعسف في تأويل بنود هذه المذكرة، سواء البند الأول والبند الخامس العاشر الثالث عشر وهل مجرى. إذا كان ترامب يعتقد أن منطق المعادلة الصفرية الذي لم يتحقق عسكريا يمكن أن يتحقق عن طريق المفاوضات، هذه مجازفة ليست واقعية. وللأسف يعني هو يعيد إنتاج نفس المنطق السياسي، يحتفظ لنفسه بالمناورة عسكريا وتفاوضيا، ولكنه لا يساهم في إنجاح مذكرة التفاهم. فإذا على الطرفين وعلى ترامب في المقام الأول أن ينزل من أعلى الجبل ويقول وصلنا إلى نهاية النفق. الخيار العسكري سواء كان حرب الأربعين يوما أو حرب الأيام الثلاثة عشر أو أي قصف جوي أو بحري، سواء على الساحل أو على العمق الإيراني، كل هذه المنطلقات العسكرية لا تأتي إلينا بالمعادلة الصفرية. إذا فعلا قرر أن ينتقل إلى منطق المفاوضات، هناك قواعد، وهي أولا ترقب أن الطرف الآخر سيقدم على تنازل، ولكن أنت عليك أيضا أن تحضر نفسك لنفس التنازل. بمعنى آخر، حتى لا أبقى نظريا وأضعها في سياق عملي، كان من الممكن

0: أن يسلم للإيرانيين جزءا من الأرصدة المجمدة، وكان أيضا من الممكن أن يبدأ معهم في نقاش حول رفع العقوبات عن إيران، مقابل أيضا أن يقدم الإيرانيون التزاما واضحا بأنهم أنهوا معركة السيطرة على مضيق هرمز، تعود حرية الملاحة الجوية البحرية. إذا كل طرف يتعسف بسوء نية في أنه لا يقبل المقايضة ولا يقبل أيضا فحواها تلك البنود الأربعة. إذا بدل أن نحتكم إلى قراءة موضوعية، بدأنا نحتكم ونتمسك بتأويلات ذاتية، أصبحت مذكرة التفاهم ذات قراءات متعددة. والأكثر من هذا، حتى داخل البيت الأبيض عند الصقور تعني مزيد من القصف وتجاهل هذه المذكرة، عند المعتدلين هناك بعض الأمل. إذا حولناها إيرانيا، عند الحرس الثوري هذه مسألة عبثية، المقاومة والصمود والرد العسكري هو الأساس، تحدي الولايات المتحدة هو الأساس، عند المعتدلين مثل قاليباف ومثل عرقجي هناك قناعة بأن هذه المذكرة أو ما سيأتي بعدها أو مثيلاتها هي الطريق إلى تسوية هذه الحرب. إذا لازلنا لم نصل بعد إلى الاقتراب نحو الإخلاص المتبادل إيرانيا وأمريكيا لفكرة المفاوضات.
1: ربما يكون هذا هو السؤال القادم لك دكتور، متى يحدث هذا؟ متى نصل إلى هذه المرحلة؟ لكن سؤالنا للعقيد بوتنام من واشنطن، هل يدرك الرئيس دونالد ترامب أن الوقت ليس في صالحه؟ وطبعا هذا ليس كلامي، هذا استطلاع رأي حديث أجرته شبكة فوكس نيوز، حتى لا يشكك في نزاهته الرئيس ترامب، لا يشكك في نزاهة هذه الشبكة، يشير إلى أن نسبة الرفض للحرب الأمريكية على إيران بلغت 69% من الرافضين مقابل 29% فقط من المؤيدين لهذه الحرب. هل يدرك الرئيس دونالد ترامب أن يعني استمرار هذه الحرب قد يضر بحظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفية، قد يضر بحظوظ المرشح في المرشح الجمهوري في الانتخابات المقبلة؟
2: نعم، أعتقد أن رئيس ترامب لديه مخاوف، كما أن إدارته لديها مخاوف أيضا بأن الاستمرار في هذا الصراع قد يكلفه مشكلات كبرى كحزب جمهوري في الانتخابات النصفية. وأعتقد أن واشنطن كانت تشير إلى أنها مهتمة باتفاقية، وأن الرئيس ترامب كان لا يمانع مذكرة التفاهم. وبالنسبة للزميل الإيراني الذي يقول أن الولايات المتحدة لم تطبق أي من البنود، أنا أطعن في هذا، أقول أن الولايات المتحدة أوقفت كل الأعمال العدائية. وأيضا أذكر زميلي من إيران بأن الولايات المتحدة أيضا رفعت العقوبات وسمحت لإيران بأن تبيع النفط لستين يوما، ولكن هذا لم يتم بسبب ضرب الناقل. وأيضا إذا ما كنا نريد النجاح بين واشنطن وطهران، يجب أن نضمن بأن الطرفين مستعدان للنقاش بطريقة دبلوماسية، وأن لا يلجأ بعد إبرام الاتفاقية إلى الغارات والهجمات. ولذلك فعندما نضرب ناقلات النفط فهذا يستدعي من واشنطن الرد، وإلا فإنها ستبدو ضعيفة. ولكن من العودة إلى السؤال الأصلي، الرئيس ترامب وإدارته يفهمان تماما بأن هذه الحرب كلما طالت كلما أصبحت مشكلة لهم فيما يتعلق بالانتخابات النصفية. ولهذا السبب الأمر مهم الآن أن نفهم بأن عدم الهجوم من الطرفين يظهر بأن العمليات العسكرية يمكن أن تخلق حيزا للدبلوماسية، وهناك فرصة للتحرك قدما. الولايات المتحدة يمكن أن تهاجم في أي وقت إذا ما شاءت، وإيران أيضا أظهرت بأنها تقوم بذلك أيضا. إذن ولكن السؤال هو، هل يمكن للطرفين أن ينتهزا الوضع ويتقدما قدما؟ وقلقي هو من الذي يتخذ القرارات في إيران، وإن كانت اتفاقية تم إبرامها، هل هناك مخربون داخل إيران والحكومة الإيرانية الذين يمكن أن يقوضوها كما رأينا هذا سابقا؟
1: ضيفنا من واشنطن أعادنا إلى السؤال نفسه، هل هناك مخربون؟ هل هناك صراع أجنحة في إيران؟ هل هناك معارضة قوية لمبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة؟ ومن يمسك بزمام الأمور، السياسيون أم الحرس الثوري؟
3: مثلما هناك معارضون وصقور ضد

0: التفاوض مع إيران في داخل الإدارة الأمريكية، هناك أيضا في الداخل الإيراني أيضا هم ينظرون إلى تاريخ الولايات المتحدة وعدم التزام الولايات المتحدة بكل الاتفاقات السابقة. يعتقدون بأن من العبث أن يأتي شخص ويضع يده في يد الرئيس ترامب الذي هو انسحب من الاتفاق النووي عام الموقع في العام 2015. في العام 2018 انسحب من الاتفاق النووي، وعندما سئل لماذا هذا الانسحاب قال لأنه اتفاق سيء. لا ندري لماذا هو سيء لكنه انسحب من ذلك الاتفاق. الآن أيضا يقولون بأن الرئيس ترامب الذي فاوضناه في العام 2025 وأدى مراحل 6 أو 5 جولات و48 ساعة قبل الجولة السادسة أعطى الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي بالهجوم على إيران، هذا الشخص غير مورد ثقة بالنسبة للإيرانيين للمفاوضات معه. وأنا أعتقد بأن هذا الجانب موجود، لكن الحكومة الإيرانية تعمل من أجل التواصل مع الجانب الأمريكي للاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأشكر ضيفنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وضيفنا من واشنطن العقيد ويليام هيتش بوتنم قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. شكرا جزيلا لكم. الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها أزمة هرمز التي تهدد إمدادات الديزل وتضرب أمن العالم الغذائي مع نشوان حسن. إليك نشوان.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. من أزمة الطاقة إلى تهديد الإنتاج الزراعي، تداعيات إغلاق مضيق هرمز ترسم مشهدا مقلقا للأمن الغذائي العالمي بعدما تراجعت إمدادات الوقود وفي مقدمتها الديزل، ما أدى إلى اضطراب واسع في أنظمة الري والزراعة في أجزاء من آسيا وكذلك في أفريقيا. لرصد حجم تداعيات أزمة الديزل على قطاع الزراعة نبدأ من الميدان مع شبكة مراسلينا، معنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر ومعنا من أديس أبابا محمد طه توكل. عبد الرحمن أبدأ معك، هل بدأ المزارعون في تقليص المساحات الزراعية أو في تأجيل عمليات الري في مجابهة ربما أو محاولة التكيف مع هذه الأزمة؟
3: الاضطراب حقيقة هو سيد الموقف على أكثر من قطاع هنا في باكستان، سواء كان القطاع الصناعي أو حتى القطاع الزراعي. والسبب الرئيسي هو ليس فقط ضعف إمدادات الوقود بشكل عام، وإنما تحديدا وقود الديزل الذي سجل على مدار الأيام الخمسة الماضية فقط ارتفاعا بنسبة تصل إلى 18.6%. وبإمكانكم مشاهدة الأسعار التي تقرها الحكومة وتقيمها الآن بشكل يومي وتعلنها أيضا بشكل يومي، وهو ما زاد من حالة الاضطراب هنا في السوق المحلي في باكستان، سواء على مستوى المستخدمين أو بالتأكيد على مستوى المصانع التي تعتمد أيضا على وقود الديزل، إضافة بالتأكيد للمجال الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي أيضا، والمضخات المياه التي تستخدمها المزارع تعتمد بشكل أساسي على وقود الديزل. هناك الكثير من الاضطراب الذي كان قد بدأ مع تجدد الصراع في مضيق هرمز، والذي زاد حقيقة من أيضا التكلفة على باكستان بشكل عام، هو الاضطراب الحالي أيضا في مضيق باب المندب. الآن أصبحت باكستان تواجه مشكلة مزدوجة أو مضاعفة مع نقص إمدادات الوقود بشكل عام، الغاز البنزين والديزل تحديدا، وأيضا مع قلة وجود هذه المادة مادة الوقود في السوق المحلية. باكستان منذ فترة تدرس، وبحسب ما أكد أكثر من مصدر حكومي وبحسب ما تحدثت وسائل إعلام محلية، تدرس مع مستثمرين أجانب إمكانية إنشاء مخازن للوقود على امتداد الساحل الباكستاني الذي يطل على بحر العرب، لكن بالتأكيد هذا لن يكون حلا سريعا أو حلا يعني ربما يكون حل دائم أو حل مستقبلي، لكن على الأقل الحكومة الآن تفكر بأن تسعى إلى إنشاء مثل هكذا مخازن علها تعالج المشكلة ولو على الأقل على المستوى البعيد. الأزمة حقيقة تتعمق في باكستان، هناك حالة من الارتباك كما أشرت. الحكومة الباكستانية أيضا تسعى للتفاوض على أكثر من مستوى وتحديدا مع ملاك محطات بيع الوقود في محاولة أيضا لتسهيل العملية، لكن بالتأكيد الأزمة ستتسع ربما خلال الأيام القادمة.
2: دعنا نتابع الأمر مع محمد طه توكل في أديس أبابا. أيضا كيف انعكس نقص الديزل على مستوى الزراعة في البلاد، وأيضا كيف تتعاطى الحكومة مع ذلك التحدي؟
4: نعم، هنا طبعا الانعكاسات سلبية جدا للغاية، بدأتها طبعا منذ إغلاق مضيق هرمز، وفي الفترات الماضية كانت الأوضاع أكثر سوءا، وخاصة طبعا نحن نتحدث عن دولة كبيرة وحبيسة، يوميا حدود 5000 سيارة تتجه بين أديس وجيبوتي. جيبوتي هي المنفذ الوحيد التي تعتمد فيه إثيوبيا في تصدير واستيراد حاجاتها من الخارج، فبالتالي يعني الديزل طبعا يعني في فترة من فترات اختفى، وحاولت الحكومة الإثيوبية ضخ ملايين الدولارات لتلبية الاحتياجات، لأنه الحياة توقفت في بداية الأزمة، وثم تمكنت الحكومة من إيجاد حلول لها، وخاصة إثيوبيا تستورد حاجاتها من البترول والديزل من حتى يعني بنزين الطيارات. طبعا إثيوبيا عندها أكبر أسطول جوي في أفريقيا، كل هذه العوامل طبعا مارست ضغوطات كثيرة وانعكست طبعا على مستوى الشارع الإثيوبي. مثلا إثيوبيا تعتمد على 60% من سكانها على الزراعة، والزراعة طبعا كلها تحتاج إلى ديزل، وأيضا طبعا هناك مصانع، هناك مسألة البنزين كان يمكن يعني التعاطي معها، وخاصة الحكومة برضو وفرت إمكانيات ضخمة وطلعت وزارة المالية مبالغ إضافية للتقلب عليها، لكن برضو تأثرت المصانع، تأثر السماء الزراعة بصورة عامة، وكانت تأثيرات طبعا انعكس على الحياة اليومية بالنسبة للمواطن الإثيوبي. يعني عندما ترتفع أسعار الوقود والديزل ترتفع متطلبات الحياة بكاملها، المواصلات ترتفع، المواد الغذائية ترتفع، والعملة الصعبة أيضا تختفي من الأسواق، فبالتالي تأثير خطير لدرجة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ناشدوا تقديم مساعدات عاجلة وإيجاد حلول أيضا، وتزداد الأمور أكثر اليوم بعد إعلان التهديد من جانب أنصار الله بإغلاق باب المندب، فبالتالي الوضع هنا شديد التعقيد والتأثيرات أصبحت واضحة وملموسة ومرئية نشوان.
2: من أديس أبابا محمد طه توكل ومن إسلام أباد عبد الرحمن مطر مراسلينا، شكرا جزيلا لكما. وقد اتسعت تداعيات أزمة هرمز وارتفاع أسعار الطاقة لتشمل قطاع الزراعة في آسيا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الديزل في عدد من الأسواق الآسيوية بما بين 10% و25% خلال فترات اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. آسيا تستهلك نحو 40% من الديزل العالمي وفقا لوكالة الطاقة الدولية، والديزل يوصف هناك بأنه شريان الزراعة، إذ يشغل معدات الحرث والري والحصاد ونقل المحاصيل، ويمثل أحد أكثر التكاليف ارتفاعا في فاتورة الإنتاج الزراعي. البنك الدولي حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الأمن الغذائي، إذ قفزت على سبيل المثال أسعار الأرز في آسيا بنسبة وصلت إلى 20%، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الطاقة. المخاوف تشتد من انعكاس تداعيات أزمة الديزل أيضا على أسعار الغذاء، وبالتالي ارتفاع عدد الجوعى في قارة تحصي أكثر من 292 مليون جائع وفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة. الآن للمتابعة، مزيد من المتابعة والتحليل، معنا من عمان الدكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي في جامعة الشرق الأوسط. أهلا بك. الحقيقة لو بدأنا دكتورة مها، لو بدأنا بارتفاع أسعار الديزل كتحول من أزمة تكلفة إلى تهديد للأمن الغذائي، هل هذه هي الصورة الآن؟ هل هذا هو المشهد الآن؟
5: نعم، شكرا لكم يعني على الاستضافة. يعني نحن ما نراه اليوم أننا أمام يعني قدتين لوجستيتين مرتبطتان بالبحر، والنقطة الأساسية يعني أن مضيق هرمز مرتبط في الأسمدة والممرات الخليجية، وباب المندب اليوم مرتبط كأنه مسار بديل ومسار داعم. وحين نتحدث اليوم عن الديزل وارتباطه في تهديد يعني الأمن الغذائي وتكلفة الغذاء، نحن نتحدث عن تعطلات حادة وعن تهديدات لهذه المسارات. يعني نعم أنا أرى بشكل واضح أنه نحن لدينا انتقال للخطر ولدينا مشكلة في ارتفاع هذا الخطر وإعادة تسعير بسبب يعني النقص وبسبب يعني مشكلة استمرارية عمليات التشغيلية المرتبطة بعمليات يعني النقل والمرتبطة بعمليات الزراعة وكالري والحراثة والحصاد. النقطة الأساسية التي نتحدث عنها ليست فقط تسعير الخطر وتسعير الديزل، نتحدث عن حجم الضرر وحجم المخاطر ودرجة الاعتمادية على الواردات وضعف المخزونات البديلة وحتى البدائل في خصوصا في الزراعة كجزئية يعني لها حساسية مرتبطة بقرابة يعني بقرابة فكرة الجوع الحاد وتجاوزات قدرة المزارعين ومشكلة تحولات الأسعار وفي التوقيتات الحرجة يعني مواسم الصيف المرتبطة بالري والحصاد وكيفية استمرار هذه الأزمة ومدة استمراريتها وإلى متى. يعني هذه النقطة الأساسية المرتبطة بالأسمدة والآلات والمساحات المزروعة.
2: طيب لو تتبعنا عناصر هذه المعادلة دكتورة مها، إمدادات ديزل تضرب الإنتاج الزراعي، يرتفع سعر الغذاء. هل هذه المعادلة تبدو دقيقة؟ يعني أن ارتفاع أسعار الغذاء هو نتيجة لضرب الإنتاج الزراعي، أم أنها نتيجة أيضا قد تكون مباشرة لارتفاع أسعار الديزل؟
5: يعني سؤال قيم. هي معادلة متسلسلة تبدأ من يعني تضخم الكلفة في الوقود والطاقة والشحن والتأمين والأسمدة، ثم يظهر لدينا تعطل في الإدارة التشغيلية في العمليات مثل الري والحصاد والنقل والتبريد والزراعة. هذه المعادلتين اليوم تظهر لدينا بانخفاض الإنتاج، فالنتيجة تظهر في انخفاض الإنتاج، النتيجة تظهر في انخفاض المعروض، وكما توقع أيضا البنك الدولي يعني ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة كانت 31%، اليوريا 60% وفي العام 2026. ولكن النقطة كانت الأساسية أن الفاو توقع انخفاض بنسبة 3% من المعروض، وهذه النقطة يعني لدينا تهديد في هذه المعادلات وهو تهديد متدرج وليس يعني شيء مباشر بشكله الأساسي. هي تكون المعادلة بسبب أن الأثر متسلسل والأثر يصل من التضخم التكلفة حتى إلى الانتاج ثم إلى المعروض. طيب، في الأسواق النهائية.
2: هل هنالك حلول على المستوى سواء المدى المنظور أو المدى البعيد فيما يتعلق ببدائل لاستعمال الديزل لتشغيل آلات الزراعة؟ هل يمكن الحديث عن طاقة نظيفة؟ هل يمكن الحديث عن بدائل؟ أم يبدو هذا الأمر ربما مبكرا الحديث عنه الآن؟
5: يعني حين نتحدث عن الحلول نحن نتحدث عن فكرة مهمة جدا. نحن ينبغي أن يكون لدينا استمرارية في الإدارة التشغيلية وحتى نعمل على امتصاص الصدمات والتكيف والتعافي لنصل فورا يعني إلى عدم انقطاعات يعني في فكرة استخدام الديزل. يعني حتى الطاقة البديلة هي كانت طاقة قادرة على أداء التشغيل ضمن الحد المقبول وليس الحد العامل لتحقيق يعني التنوع حقيقي لأن يكون لدينا يعني دعم أكثر لهذه الطاقة. أنا أرى أنه ينبغي أن يكون لدي يعني أولوية أكثر في مخزونات الديزل المستخدمة في الإدارة التشغيلية في الزراعة. ينبغي أن يكون لدينا قدرة أكبر لدعم المزارعين، أن يكون لدينا تمويل أكبر لرؤوس الأموال العاملة في الزراعة والحصاد، وأن يكون لدينا تكيف يعني تكيف أكثر في التنوع الطاقة، الموانئ، المسارات، ووضع إشارات إنذارات بديلة. حين نتحدث عن الطاقة البديلة، الطاقة البديلة هي تعتبر يعني جزء داعم ومساند طارئ مرتبط أكثر بالحصاد وليس أكثر بالنقل وبالري، ولكن أنا أستطيع أن يكون لدي تسريع للانتقال هذا المستدام.
2: أشكرك دكتورة مها، أسف لقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا بالوقت. من عمان دكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي في جامعة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبذلك نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لتغطية الأحداث.
1: إلى التطورات في اليمن، إذ قال التلفزيون اليمني إن غارات استهدفت منصات صواريخ ومخازن سلاح للحوثيين في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر بمأرب والجوف. وقالت وكالة سبأ اليمنية أن اجتماعا عقد بين عضو مجلس القيادة سلطان العرادة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف. من جهتها قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا في الاستوديو سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. أبدأ معك من اليمن نبيل بخصوص آخر التطورات السياسية والميدانية كذلك.
6: نعم محمود، جماعة أنصار الله أكدت بأنها ستبدأ بعملية التصعيد الأكبر ردا على الاستهداف السعودي لمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر بسلسلة غارات جوية. رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله الحوثيين مهدي المشاط أكد بأن الهدف من هذه العملية العسكرية أو العمليات العسكرية للقوات المسلحة هو محاولة أو ردا على كسر في محاولة لكسر الحصار منذ نحو 12 عاما. وأكد أيضا بأن هذه العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة بصنعاء هي واجب ديني وأخلاقي ويتناسب مع الأعراف والمواثيق الدولية. وفي المقابل كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لصنعاء قد أعلن استهدافهم لشركة أرامكو في جيزان وكذلك في ينبع بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة. وأكد أيضا بأن هذه الصواريخ قد أصابت أهدافا حساسة وبأن العمليات العسكرية سوف تستمر لاستهداف السفن في البحر الأحمر السفن السعودية، مؤكدا بأن هذه العملية بالطائرات والعمليتين بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة كانت ردا على استهداف السعودي لميناء الحديدة ولمؤسسة الاتصالات في المدينة الساحلية إضافة إلى استهداف جزيرة كمران. في المقابل رئاسة الوزراء بصنعاء أكدت بأن هذا التصعيد الذي تم استهداف أو الاستهداف لمطار صنعاء في 10 يوليو والاستهداف كذلك أمس لمحافظة الحديدة سيقابل أيضا بتصعيد كبير، وأن المرحلة القادمة ستكون هي بداية أو مرحلة تصعيد كبيرة خلال الساعات والأيام القادمة. إذن هناك ثمة كذلك حشد شعبي للمحاولة أو للدعوة إلى كسر الحصار على اليمن وفتح المطارات والموانئ. وأكدت جماعة أنصار الله بأن الميناء سيقابل بالميناء والحصار بالحصار والمطار بالمطار، وأكدت بأنه لابد أن يكون هناك ثمة فتح لمطار صنعاء الدولي إلى مختلف الوجهات بالتزامن مع الوضع الإنساني الذي تعيشه البلاد.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة كان معنا من صنعاء. مرحبا بك سعيد. في أي سياق جاء هذا التصعيد وما الفحوى أو ما انعكاسات دخول سلاح الجو على خط المواجهات؟
7: أما السياق فهو يتوزع على أكثر من جبهة على أكثر من محور. هناك سياق إقليمي، جبهة ملتهبة في الخليج العربي ومضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني، وهذا له انعكاسات كبيرة. أيضا هناك أزمة سياسية واقتصادية في اليمن تعيشها منذ فترة طويلة، من حصار، من جوع، من فقر بالنسبة للوضع في اليمن، مع تزامن استهداف أو قيام أزمة الطائرة الشهيرة التي نقلت وفد من جماعة أنصار الله الحوثيين إلى طهران، ثم أرادوا أن تكون هذه بداية لخطوط مباشرة بين طهران وصنعاء ومنعها الحكومة الشرعية المعترف بها، وحدث الغارات الجوية، ثم تسارعت وكبرت كرة النار إذا جاز التعبير بعد أن استهدفت السفن وأعلن الحوثيون إنهاء خفض التهدئة وإنهاءها كما قالوا، ثم دخلت العملية إلى البحر ثم إلى الجو. يعني كانت الأزمة السياق تتنقل من المطارات فالبحر السفن والموانئ، ثم انتقلت الآن إلى البر بمعنى دخول الطيران على مواقع عسكرية. هذه الثلاث المراحل واضح أنها تتجه إلى تصعيد متدرج من الطرف المختلف، الطرف الأساسية الحوثيون والحكومة الشرعية والتحالف. ولذلك هذا الوضع يزداد سخونة مع تعقد الأزمة في الخليج. وأيضا هناك رغبة بتسريع منذ فترة طويلة. الحوثيون كانوا يطلبوا أكثر من مرة أنهم يوقعوا على اتفاق خارطة الطريق اللي كانت مجمدة، ويبدو أن هذه تعثرت بسبب أسباب كثيرة. الآن ما يحدث حتى الآن هو تصعيد محسوب مضبوط، يبدو أنها نوع من أنواع أوراق الضغط للوصول إلى تفاهمات معينة لحل هذه الأزمة.
1: ما مدى ارتباط هذه الأزمة وهذا التصعيد المتدرج المحسوب كما وصفته بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران؟ بمعنى أنه إذا عاد الطرفان الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات، هل تنتهي هذه الأزمة؟
7: إلى حد ما لا تنتهي، ولكن ستدخل مرحلة هدوء مؤقت أو انتهاء الجولة الأولى إذا جاز، لكن تبقى
1: جذور الصراع موجودة وأسبابه،
7: وهذه ما لم تعالج من أصل المشكلة. أصل المشكلة معروفة، ولذلك سيبقى هذه التنازع قائم. هذا التصعيد الذي ذكر أنه قابل المطار بالمطار والموانئ بالموانئ والتوعد بالتصعيد العالي، هذا يتوقف على أشياء معينة. هذا التصعيد المحسوب قد ينزلق إلى أن يتحول إلى عمليات عسكرية واسعة من الحكومة أو من التحالف أو من الحوثيين، وبالتالي حتى الآن صحيح تحت السيطرة، لم يخرج عن سيطرة هذه المناوشات والصدامات المحدودة، لكن يبدو أنه حتى اللحظة ليس هناك مؤشر لاحتواء هذه الأزمة وهذه الجولة من الصراع. وما دام الصراع قائم أو جذور الصراع قائمة، إذا احتويت ستحتوى لفترة ثم تعود، ولنا منذ 12 سنة تقريبا وهذه الأزمة قائمة.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غربية نابلس. وفي سوسيا جنوبي الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه، وإن قوات الجيش عثرت على السلاح الذي انتزعوه. وقالت القناة 12 إن الجيش اعتقل منفذ الهجوم. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، تفاصيل هذا التصعيد وسياقه. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع جيفارا، ولم تجهز بعد. سنحاول التواصل معها مجددا مرة أخرى. جيفارا، إن كنت تسمعيني، سؤالنا عن هذه التطورات التي أذعناها
8: محمود
1: في الضفة الغربية واستمرار الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على سكان الضفة، وكذلك هذا الحادث الأمني الذي أشار إليه الجانب الإسرائيلي من أن فلسطينيين هاجموا جنديا كان في إجازة وانتزعوا سلاحه. جيفارا، هل تسمعينني؟
8: نعم محمود، خلال الساعة الماضية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية، من بينها بلدات زيتا وإكتابة في طول كرم، أيضا في محافظة رام الله كان هناك اقتحام لسلوادر دبوان ترمسعية، واقتحامات أيضا في جنوب الضفة الغربية. نتحدث عن مناطق عديدة، كما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، واضح أنها تستهدف هذه الليلة أسرى تحرروا من سجون الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك بالطبع، تواصل قوات الاحتلال إغلاق كافة الحواجز العسكرية خاصة حول محافظات نابلس ورام الله والخليل، وأيضا شمال القدس المحتلة. تحديدا شمال القدس، نتحدث عن حاجز جبع العسكري، الآلاف من الفلسطينيين يحاصرون على هذا الحاجز الذي تم إغلاقه منذ أكثر من 7 ساعات حتى هذه اللحظة. نتحدث عن أطفال، عن كبار في السن، عن نساء لا يتمكنون من العودة إلى رام الله أو إلى وسط الضفة الغربية أو الوصول إلى الجنوب. أيضا كان هناك اقتحامات لعدد من المناطق في شمال الضفة الغربية، ونتحدث بالطبع عن تحديدا بلدة تل التي تواصل قوات الاحتلال حصارها بعد عملية قتل وإعدام الشهداء الأربعة في صبيحة يوم الجمعة. الأوضاع غاية في التوتر، أما المنطقة الأصعب في الساعات الأخيرة هي كافة الطرق والشوارع الرئيسية في الضفة الغربية من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. المئات من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل ينتشرون على كافة الطرقات، يعتدون على المركبات الفلسطينية، بمعنى أن الفلسطيني إن حوصر في داخل المحافظات المحاصرة أصلا وتمكن من الخروج

0: هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة تل وقرى محاذية لها يعيد إلى الواجهة ملف الهجمات التي تتعرض لها مجتمعات رعوية وقرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية. في التقرير التالي نتتبع السياق السياسي لتلك الهجمات وجغرافيا انتشارها والتهجير القسري الذي ينجم عنها.
1: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية، ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات، تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13,000 جندي تحضيراً لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
2: هذا احتكاك، لكنه إرهاب يهودي. قتل أكثر من 30 فلسطينيا، من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم. ثمة سياسة ممنهجة هنا.
1: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
3: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي، ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي، لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
1: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6,000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشي باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4,500 هجوم بين عامي 2023 و2026. وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم، ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم. وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15,000 فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
3: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية. والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
1: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
4: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إنما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير وإمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
1: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط. لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن، الآلاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن.

0: القومي إيتمار بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار، وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلاً لتلك المجموعات.
1: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة، هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي، هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
2: الخطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
0: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطاً أكثر تواتراً منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو مليون دنم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات، ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
3: استكمل الجيش اللبناني عملية تنظيم دخول أهالي بلدة زوتر الغربية إليها بالتزامن مع مواصلته الانتشار فيها، وقد تمكن المئات من أبناء البلدة من الدخول ومعاينة الدمار والأضرار.
4: الانتظار سيد الموقف هنا، ساعات طويلة انتظر فيها هؤلاء قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى بلدتهم زوتر الغربية. أبلغهم الجيش اللبناني بالسماح بدخولهم جميعا، لكن على دفعات. صعبة هي ظروفهم، فبعد معاناة الحرب ونزوح على مدى أشهر، ها هم يتكبدون عناء العودة لتفقد أرزاق مدمرة. من تسنى لهم الدخول أولا خرجوا ليخبرونا عن هول ما رأوه هناك.
5: البيت خراب دمار، ما بينسكن فيه، يعني ما فيش أول شيء لا كهرباء ولا ماء، يعني مش صالح للسكن، وبنقول الحمد لله على كل شيء على كل حال.
6: فتنا دمار هائل، يعني نحن بنحكي على صعيد حارتنا، في بحارتنا حوالي 20 بيت، في منهم 15 بيت دمار كلي، غارات مباشرة استهدفتهم. قد ما حكوا عن الدمار الموجود ما كنا متوقعين نشوف اللي شفناه، كوارث.
4: وبين الداخلين إلى زوترة الغربية عشرات من أبناء زوترة الشرقية المجاورة دخلوا علهم يرصدون خبرا عن بلدتهم المحتلة.
7: يعني بتحس بغصة انه مش قادر فوت على بيتي، انا قدامي يمكن بيبعد 500-600 متر عن زوترة الغربية، يعني زوترة الغربية والشرقية متداخلين ببعض. بحس بغصة، بحس بقهر انه الإسرائيلي موجود فيها.
4: هي رحلة مزيج من الألم والفرح معا، فرح العودة إلى الأرض وألم رؤية ما آلت إليه من حال.
8: ما رواه لنا الأهالي الخارجون من زوترة الغربية تؤكده صور الدمار والخراب الموثقة من داخل البلدة جراء الغارات الإسرائيلية والتفجيرات التي نفذها الاحتلال في مختلف أرجائها.
4: هذا ما رآه الأهالي العائدون، بيوتهم وممتلكاتهم أصبحت ركاما، لا مقومات حياة هنا، لا بنى تحتية ولا أسقف يبيتون تحتها، والأهم من ذلك كله أن لا أمان بعد. فرغم انتشار الجيش اللبناني في البلدة منذ أيام، ما زالت أجزاء منها تحت سيطرة نيران الاحتلال الذي يتمركز جنوده في بلدة زوترة الشرقية بانتظار أن تشملها مناطق تجريبية جديدة. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوترة الغربية، جنوبية لبنان.
3: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. ميدانيا، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وإنها عطلت حركة سفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران، قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وإن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. كان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمية للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي تطورات الملف اليمني، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل، قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. أما في الضفة الغربية فتتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غربي نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا كان في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات سلواد وترمس عية في محافظة رام الله وبلدتي زيتا وأكتابة في محافظة طول كرم ومخيم عايدة للاجئين شمالية محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرقي جنين. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك محمد، خلاصة تصريحات الرئيس دونالد ترامب وكذلك البيانات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية.
9: نعم محمود، لو بدأت بالأحدث، رغم التقارير التي تشير إلى أن ترامب علق الضربات العسكرية على إيران بشكل مؤقت يوم الجمعة لإفساح ربما المجال للمسار التفاوضي، لأن القيادة المركزية الأمريكية تؤكد من خلال بيان صدر قبل قليل أنها لم تغير من وضعها العسكري، إذ أعلنت أنها أعادت حتى 25 من يوليو توجيه 12 سفينة تجارية حاولت كسر الحصار البحري على إيران. كما نفذت في وقت سابق اليوم السبت عملية تفتيش على متن ناقلة كانت ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، وذلك بعد يوم واحد فقط أيضا من تعطيل ناقلة أخرى في خليج عمان. طبعا هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع استمرار انتشار أكثر من 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، في رسالة أمريكية واضحة تؤكد من خلالها أنها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية مع استمرار هذا الحصار البحري الذي تصفه واشنطن بالمطبق على الموانئ الإيرانية. سياسيا، تبدو إدارة ترامب وكأنها تمنح الدبلوماسية ربما فرصة أخيرة من دون تخليها عن الخيار العسكري. في مقابلة مقتضبة مع قناة فرنسية، أكد ترامب بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف حملة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران إذا لم تحصل واشنطن على 100% مما تطالب به الجانب الإيراني. طبعا هذه التصريحات تكتسب أهمية لأنها تأتي بعد تقارير تحدثت عن إلغاء ترامب ضربة كانت مقررة الجمعة، وهي ضربة كان يتوقع أيضا أن تشارك فيها إسرائيل، وذلك بعد 13 يوما من العمليات والضربات العسكرية الأمريكية المتواصلة، في مؤشر عملي على ما يبدو على إفساح المجال أمام المفاوضين والمسار التفاوضي، لكن البيت الأبيض لحد الآن لم يصدر أي بيان أو لم يصدر أي بيان أو تصريح بشأن ما إذا كان ذلك يمثل وقفا رسميا لإطلاق النار بين الجانبين. لكن هذا التوقف لا يعني تراجع في الاستعدادات العسكرية. بحسب تقارير أمريكية، ترامب كان عقد اجتماع مع كبار مستشاريه لبحث الخيارات المقبلة إذا أخفقت المفاوضات، في وقت أيضا يواصل في البنتاغون

0: إعداد الخطط العسكرية المقترحة أمام طاولة الرئيس. في هذا السياق الول ستريت جورنال كشفت أن الإدارة لا تبحث فقط استئناف الضربات بل أيضا توسيع بنك الأهداف في أي حملة مقبلة ليشمل ما تبقى من البنية النووية الإيرانية إلى جانب موقع جبل الفأس الذي كثر الحديث عنه خلال الفترة المقبلة في ضوء تلويح ترامب مرارا باحتمال استهدافه. وفق الول ستريت جورنال في هذا التقرير اللافت، فإن مواقع مثل فوردو ونطنز وأصفهان وموقع يطلق عليه اسم طلقان 2 قد تدخل ضمن قائمة الأهداف إذا اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بالتصعيد. في المقابل يواصل ترامب التأكيد أن التفاوض هو الاستراتيجية الأذكى في هذه المرحلة، لا سيما أنه أكد أن الاتصالات مع طهران لا تزال قائمة، ولكنه شدد في مرة أخرى محمود بأن الإيرانيين يبدون رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة التي تعتبرها واشنطن كافية وجدية من أجل إبرام الاتفاق مع الجانب الإيراني. ترامب أوضح كذلك بأن خياراته ما تزال مفتوحة، وأشار في نفس الوقت إلى أنه لم يحسم بعد قرار تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران، وبأن الأمر سيتوقف على ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية من نتائج، وأيضا في ضوء سلوك طهران في المرحلة المقبلة. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد من واشنطن. سؤالنا لرانيا قاسمي من طهران بخصوص تفاصيل زيارة الوفد العماني إلى طهران وكذلك تصريحات الحرس الثوري. رانيا.
2: نعم محمود، يعني الوفد العماني كان قد جاء من أجل مناقشة مستقبل مضيق هرمز وأيضا آليات إدارة الملاحة البحرية في هذا المضيق. الوفد العماني كان قد غادر طهران بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، وذلك بعد مناقشة هذه الموضوعات مع الجانب الإيراني، ورغم أنه لا يمكن القول أنه تم تحقق شيء كبير في هذه المحادثات، ولكن يمكن اعتبار خطوة في إطار الجهود الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة وأن طهران متمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز وأيضا رفضها أي تدخل أمريكي في هذا المضيق وفي إدارته، ومن خلال إنشاء مسارات تعتبرها إيران موازية وغير قانونية. ولذلك هذا الوفد كان يأتي أو زيارته تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية من أجل يعني إعادة السلام وإنهاء التوتر العسكري في المنطقة ما بين طهران وواشنطن، وهو أيضا يعني يضاف إلى جهود الوسطاء الباكستاني والقطري، وأيضا الحديث عن دخول الصين على خط المسار الدبلوماسي من أجل خفض التصعيد، وهو الذي فيما يبدو أدى حتى الآن إلى عدم تجدد الضربات العسكرية ما بين طهران وواشنطن لليلة الثانية على التوالي على الأقل حتى الآن. وفي هذا الإطار وفي المتعلق بخفض التصعيد، يمكن أن نقول أن تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة تأتي في هذا الإطار الذي أكد على التزام بلاده بالدبلوماسية والمحادثات العادلة، وأيضا ضمان العبور الآمن والسلمي للسفن من مضيق هرمز، وتأكيده على أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من خلال التهديد والإكراه وأيضا انتهاك بنود مذاكرة التفاهم، واعتبر أن الخيار الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة هو العودة إلى الدبلوماسية والقائمة على الاحترام المتبادل، مشددا في الوقت ذاته على تمسك بلاده بمضيق هرمز وفرض سيطرتها عليها، والتأكيد أنها قادرة على الدفاع عن البلاد والرد على أي هجمات. وفي هذا السياق أيضا تأتي تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي قال أن الولايات المتحدة هي من بدأت هذه الهجمات من خلال استهداف السواحل والجزر الإيرانية وبعض الرادارات، وقال أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حاليا من هجمات هي حرب شاملة، وإنما هي رد على العدوان كما يقول محبي. ولذلك فيما يبدو من خلال التصريحات سواء السياسية أو العسكرية أن هناك رغبة في خفض التصعيد، ولكن إيران ما زالت يعني تنظر بحذر شديد للتحركات الأمريكية وخاصة الإسرائيلية، حيث حذر محبي من أن إسرائيل تعمل على تحريض الولايات المتحدة.

0: المتحدة من أجل استمرار الحرب، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في المنطقة. ولذلك حذر محب إسرائيل وقال أنها ستتلقى ضربات فادحة إذا قامت بالتدخل في هذه الحرب. كما تم توجيه تحذير لبريطانيا من تقديم قواعدها لدعم الضربات الأمريكية على إيران. إيران تتحسب لكل التحركات وتحذر من التصعيد لأنه سيواجه بتصعيد أكبر من الجانب الأمريكي. وهنا يشير محبي إلى أنه تم تكبيد الولايات المتحدة من خلال استهداف قواعدها في المنطقة، تكبيدها خسائر بشرية كبيرة، يتحدث عن أكثر من 200 قتيل من القوات الأمريكية بالإضافة إلى أعداد أكبر من ذلك من الجرحى. هناك تأكيدات إيرانية على التمسك بالمواقف سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز وفرض السيطرة عليه، حيث كان قد تحدث التلفزيون الإيراني عن أنه تم خلال 24 ساعة إعادة 4 سفن، وذلك من خلال إطلاق طلقات تحذيرية. هذا بالإضافة إلى أيضا التأكيد على أن إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية، معتبرة أن التهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في إطار ممارسة الضغوط. وتقول طهران بشكل عام أنها لن تعطي للولايات المتحدة ما لم تستطع أن تحصل عليه في الحرب من خلال المفاوضات.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. معنا من واشنطن السيد كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. وسؤالنا للسيد كاتسمان، سيد كاتسمان، هل لديك تفسير لهذا التوقف المفاجئ لحملة من 13 ليلة من الضربات الأمريكية وهذا التصعيد من قبل القوات الأمريكية على إيران؟
2: شكرا على الاستضافة وتحية لكم ولضيوفكم ومشاهديكم. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يفسح المجال أمام الدبلوماسية، وفي تصوري وزير الخارجية العماني وفريقه التفاوضي كان في عمان اليوم من أجل التفاوض، وربما غادر من أجل التشاور. وهناك الآن محاولة للوصول إلى حل فيما يتصل بقضية مضيق هرمز. ربما هناك سعي للوصول إلى ما كان عليه الوضع في بداية هذا الشهر. إيران في السابق لم تكن توافق على إدارة أمريكا جزء من المشهد هناك في مضيق هرمز وتوجيه بعض السفن باتجاه المسار العماني. الآن عراقجي يحاول الآن أن يراجع تلك الصيغة التي تم التوافق بشأنها. والآن دونالد ترامب توقف عن مهاجمة إيران، وذلك يعود لسعيه لفسح المجال أمام الدبلوماسية والعودة إلى مذكرة التفاهم مع إيران والمضي قدما نحو سلام حقيقي ودائم، وأيضا سلام يمنع إيران من السيطرة على المضيق. رئيس دونالد ترامب استمر في الضربات العسكرية لما يناهز أسبوعين، لكنه الآن توقف لفسح المجال من التفاوض.
1: طيب، سؤالنا للسيد عباس خميار عن الوفد العماني الذي زار طهران. في تقديرك، ما الذي يمكن أن يتوصل إليه الجانبان الإيراني والعماني لم يكونا قد توصل إليه في السابق؟
3: نعم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة كنا نتمنى أن يكون تطبيق هذه المذكرة من خلال البند الأول والثاني، بدل أن يكون بالبند الخامس الذي هو واجه تعقيدا كبيرا. كنت قلتها قبل أيام بأن الطريق الحل الوحيد فيما يتعلق بالمضيق والبند الخامس هو الاتفاق العماني الإيراني على كيفية إدارة هذا المضيق وتعيين بروتوكولات جديدة بالتعاون مع دول المطلة على هذه المنطقة إضافة إلى القوانين الدولية. هذا ما

0: وصلت إليها طهران ومسقط في بداية الاتفاقية أو ذكرت التفاهم، لكن التهديد الأمريكي آنذاك عندما جاء وعلى لسان الرئيس ترامب عندما صرح بوضوح وبشفافية كاملة وقال سنفجر عمان، عند ذلك كان هناك نوع من الانسحاب النسبي من العمانيين مع الأسف لهذا بسبب هذه الضغوط الأمريكية. الآن بعد كل هذه المواجهات وبعد كل هذه القصف لتركيع إيران من قبل أمريكا، لن يحصل ذلك ولن تكون هناك أي يعني لم يكن هناك أي انسحاب إيراني واستسلام إيراني.
1: طيب
0: أتت الأمور إلى ما كانت سابقا، والآن
1: سؤالنا
0: رجعنا للموضوع الأول وهو اتفاق عماني إيراني لإدارة المضيق إذا ما سمحت الولايات المتحدة الأمريكية وإذا ما لم تتدخل إسرائيل في ذلك.
1: سيد كينيث كاتسمان، اليوم بنيت وزير الدفاع الأمريكي السابق وكذلك رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA السابق انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة وقال إن الولايات المتحدة في ورطة كبيرة بسبب خياراته التصعيدية ضد إيران، التي رغم أن تقارير الاستخبارات الأمريكية أكدت له أنها لا تغير السلوك الإيراني وهو يواصل هذا الأمر. هل تعتقد فعلا كما يعتقد السيد ليون بانيتا أن الولايات المتحدة في ورطة حاليا؟
2: شكرا على هذا السؤال. لن أسمي الأمر بأنه ورطة على الإطلاق. الضربات الأمريكية ضد إيران كانت مفيدة خلال الفترة الماضية، وهي بالتأكيد رد على استهداف إيران للسفن في المنطقة وأيضا لدول الجوار. لا أعتقد أن أمريكا موجودة الآن في ورطة. الولايات المتحدة الأمريكية تقود ضربات عسكرية محسوبة، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لتصعيد الموقف إذا ما اختارت إيران ذلك. الرئيس الأمريكي لديه مجموعة من الخيارات موضوعة على الطاولة، وهو الآن يدرس كل هذه الخيارات. قد تكون هناك بعض العمليات المحدودة على الأرض، هنا لا نتحدث عن اجتياح ولكن عن عمليات محدودة. الوفد العماني كان في طهران، وهناك بالتأكيد على ما يبدو تقدم في هذه المفاوضات. رئيس دونالد ترامب امتنع عن توجيه ضربات لإيران الليلة الماضية لفسح الطريق أمام هذه المفاوضات، وإذا ما كانت نتائج فهذا أمر مشجع للجميع.
1: طيب إذا قلت لك سيد كينيث كاتسمان إن أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أشار إلى تراجع وتآكل التأييد الشعبي لهذه الحرب، بلغت نسبة الرافضين له بين الأمريكيين 69% مقابل 29% فقط من الأمريكيين يوافقون على استمرار هذه الحرب، ألا يمثل ذلك، وطبعا الذي أجرى هذا الاستطلاع هو شبكة فوكس نيوز التي لا يشكك الرئيس الأمريكي في مصداقيتها، ألا يمثل ذلك ضغطا على الرئيس ترامب؟
2: في الواقع الحرب كانت لا تحظى بشعبية منذ البداية، وأنا قلت ذلك أيضا في الأيام الأولى. رئيس دونالد ترامب لم يشرح للناس ولم يشرح للناخبين ما هي أهداف هذه الحرب، وهذه الحرب أدت إلى بعض الخسائر في صفوف الأمريكيين وأيضا أثرت على الاقتصاد العالمي وأدت أيضا إلى تزايد أسعار النفط، لكن لا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب موجود في أزمة الآن. أعتقد أن الأزمة ستكون إذا ما أعلن مغادرته للخليج وفسح المجال أمام إيران للتحكم في حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رئيس دونالد ترامب لن يتجه في هذا المنحى ولن يتراجع قبل تحقيق الأهداف.

0: سيد عباس خميار، هل تلتقط طهران هذه الإشارة، يعني التوقف عن حملة التصعيد الأمريكية المستمرة منذ 13 ليلة، هل تلتقط طهران هذه الإشارة وتبدأ في إلانة مواقفها على النحو الذي يمكن أن يعتبر جدية من الجانب الإيراني للانخراط مجددا في المفاوضات؟
1: حقيقة طهران يعني تستقبل من هكذا خطوة، ولكنها بالتأكيد لن تؤمن بأن الأمريكيين جادون في هذا المجال. يعني حتى قبل ساعات الرئيس ترامب يؤكد بأنه يريد أن يفرض شروطه 100% على الإيرانيين، يعني يريد استسلام إيران. هذا ما كان يؤكده في بداية الحرب قبل 5 أشهر، وما زال بعد 5 أشهر وبعد كل هذا ما الذي حدث يؤكد بأن يريد إيران أن تقبل شروطه 100%. وهذا لن يحصل، ولن تقبل طهران، ولن يستسلم الإيرانيون أبدا، ولن يتفاوضون تحت النار. هذه المشكلة الأمريكية. ترامب لم يكن يملك استراتيجية عندما دخل حرب الآخرين كما يقولون الأمريكيون، في دخولها، ولم يكن يملك استراتيجية من الخروج. الآن كل ما يملك من استراتيجية هو الدمار والهدم والقصف، وهذه ما يؤكده الكيان الصهيوني عندما يتحدث بأن مهامه في إيران لم تنتهي، يقولها بين الحين والآخر، ويشجع الرئيس الأمريكي باستمرار هذه الحرب وبأساليب مختلفة. لذلك إذا كانت هناك حقيقة نية جادة عند الأمريكيين للتفاوض في معادلة الرابح، فأتصور الإيرانيون مستعدون لذلك. أما إذا كان الهدف استسلام الإيرانيين وفرض الشروط 100%، لا أتصور هناك لا جدوى لهذه التغاريد وهذه الضغوط، والحرب ستستمر إلى أجل غير مسمى. عند ذلك نجلس مرة أخرى على طاولة المفاوضات، وعند ذلك بخسائر أكبر الأمريكيون سيضطرون إلى تنظيم مذكرة تفاهم من شكل آخر.
0: سيد كينيث كاتسمان، يقول الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن ستستأنف الحرب الموسعة الشاملة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد منها. ترى أي دولة تحترم نفسها يمكن أن تذعن لمثل هذه الشروط؟
2: في الواقع الرئيس دونالد ترامب لديه مجموعة من الخيارات موضوعة على الطاولة. هناك بالتأكيد خيار الحرب الشاملة، أيضا الحملة العسكرية، وأيضا الهجوم البري المحدود أو إرسال قوات محدودة على الأرض. أنا لا أرى بأن الأمر يتعلق بحرب شاملة في الوقت الراهن. هناك فقط ضربات أمريكا محدودة، وإيران أيضا لا ترد بشكل كبير. هناك إطلاق لبعض الصواريخ واستهداف لبعض الناقلات وسفن في المنطقة. وأعتقد أن هذه الهجمات الإيرانية في تراجع مع تزايد الاستهداف الأمريكي الدقيق للقدرات العسكرية الإيرانية. رئيس دونالد ترامب يتوقع بأن إيران تقدم تنازلات، وإيران كما يعلم الجميع ليس لها الحق في مراقبة المضيق، ولم تكن إيران تقوم بذلك أيضا قبل بداية الحرب، ولم تكن إيران تزعم بأن لها الحق في مراقبة حركة الملاحة البحرية في المضيق. بالتالي ما تقوله طهران ومن حقوق وما إلى ذلك لا أساس له من الصحة، والولايات المتحدة الأمريكية الآن

0: ارصد ما يحدث، وهناك اتفاق يلوح في الافق مع مجموعه من الحلفاء من اجل حمايه الملاحه البحريه في مضيق هرمز.
1: دكتور خميار، هل توافق ضيفنا من واشنطن على ان الضربات الايرانيه مؤخرا لم تكن بالنحو الذي كانت عليه في البدايه، نظرا للضربات الهائله او الدقيقه التي سددت اليها من قبل القوات الامريكيه؟
2: كان كذلك لكانت ذلك تستمر. الأمريكيون، هذه السردية الأمريكية، الأمريكيون والرئيس ترامب، هناك إحصائية قد نشرت قبل ليلة أمس تقول بأن الأمريكيون أو الرئيس ترامب بمفرده تحدث عن أكثر من 116 مرة بأن إيران قد خسرت الحرب، وأكثر من 80 مرة بأنه قضى على إيران وعلى قوتها العسكرية وهكذا دواليك. هذه السردية الأمريكية كانت منذ بداية الحرب، أي في الأيام الثلاثة الأولى، كانت تقول بأن الدمار الشامل قد حل بإيران وانتهى النظام، وهو كان يؤكد بأن يريد انتخاب واختيار المرشد على شاكلته وبموافقته. هنا كنا نحن عندما نسمع ونقرأ هذه التغريدات والمواقف الأمريكية، الحقيقة كنا نقول بأن هذا الرجل يعيش في عالم آخر، ومن يعرف الشارع الإيراني ومن يعرف القوات المسلحة الإيرانية ومن يعرف التاريخ الإيراني لا يتحدث بهذا الأسلوب. الآن بعد 5 أشهر ما زالت إيران قوية بحيث يعجز الأمريكيون عن مواصلة هذه الخطة العسكرية والاستراتيجية التدميرية التي أشرت إليها، وهم جاهزون. لو كانت إيران قد انتهت كما يقول ضيفك وضعفت، لكانت قد استسلمت ولن تتحدث ولن تواجه ولن تقاوم بهذا الشكل الذي رأيناه. بالتأكيد إذا كانت الحرب قد تستمر بشكل آخر، فستكون هناك مفاجآت كبرى نقرأها نحن هنا ما وراء السطور عند تصريحات الإيرانيين وخاصة العسكريين. قبل ساعات شاهدت الجموع البشرية في الساحات الإيرانية ما زالت حقيقة تتحدى، وما زالت ما زال يرفع صوتها بأنها تريد عدم الاستسلام والمقاومة والحفاظ على المكاسب التي حصلتها طهران بالرغم من هذه الخسائر التي منيت بها.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كان معنا من طهران. وأشكر كذلك ضيفنا من واشنطن السيد كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث، يقدم لحضراتكم قراءة في بند مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم، أهميته والخلاف والتصعيد من حوله واحتمالات التفاهم على آلية عبور المضيق.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بند يبدو فنيا لكنه تحول إلى عقدة سياسية وأمنية أدت إلى موجة التصعيد الأخيرة. فكيف يبدو مستقبل هذا البند وبالتالي مستقبل مسار التصعيد أو التهدئة؟ لاعبان رئيسيان يحددان أي المسارين يبدو الأقرب بطبيعة الحال، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما الأخيرة. إيران تقدم الخلاف بوصفه انتهاكا أمريكيا لبند واضح في المذكرة، فوزير الخارجية عباس أراقشي يقول إن واشنطن كانت تسعى إلى دفع الأمور نحو التصعيد وإنها انتهكت الاتفاق وأوصلت الأمور إلى الوضع الراهن. يضيف أن البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور هرمز، وأن المسألة تجاوزت سوء التفاهمات بعدما بدأ أن الطرف الآخر مصر على إنشاء مسارات أخرى. في المقابل تحاول الولايات المتحدة إبقاء باب التفاوض مفتوحا من دون القبول بالرواية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي، لكنه مستعد للاستماع. يضيف ترامب أن الجانب الإيراني يتحدث مع واشنطن حاليا ويرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، فيما نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الرئيس الأمريكي لم يمنح الجمعة الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران بعد أن كان يوافق يوميا على خطط الهجمات، وذلك بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. إذن هو خلاف أدى إلى موجة تصعيد بدأت منذ نحو أسبوعين حول البند الأكثر تأثيرا على الاقتصاد وهو مضيق هرمز. نتابع مزيدا من التفاصيل هنا على الخارطة التفاعلية. معك سلام.
4: أصل الخلاف هو تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم. هذا البند ينص على أنه يجب على إيران أن تؤمن ممرا آمنا للملاحة، وفي واحدة من الفقرات في هذا البند يقول بأن إيران ستجري حوار مع سلطنة عمان والدول المجاورة المطلة على المضيق بخصوص ترتيبات الملاحة. هذا البند فسرته إيران بأنه يعطيها الحق في تغيير المسارات وبالتالي سحب السفن التي تريد المرور عبر هرمز إلى قبالة السواحل الإيرانية، ومن هنا كان الخلاف. الولايات المتحدة تقول بأن هذا البند لا يعطي لإيران أي نفوذ، إيران أو أي دولة أخرى أي نفوذ على مضيق هرمز، وما على إيران أن تقوم به هو نزع الألغام والتوقف عن استهداف السفن. لكن ما حدث وأدى لجولة التصعيد هو ما اعتبرته الولايات المتحدة خرق إيراني، وأيضا حتى الوسيط الباكستاني اعتبر أن إيران عندما استهدفت 3 ناقلات قبالة الشواطئ العمانية اعتبر خرقا لمذكرة التفاهم. بعدها بدأت الولايات المتحدة بشن ضربات ليلية مكثفة على مناطق في إيران. بدأت هذه الضربات بشكل مركز خلال الأسبوع الأول على المناطق الجنوبية والساحل الإيراني من أقصى الشرق عند الحدود مع باكستان إلى أقصى الغرب عند الحدود مع العراق. بدأت المناطق الساحلية وأيضا الجزر داخل مضيق هرمز، الجزر الإيرانية تتعرض لعمليات قصف أمريكي مكثف، لكن هذه العمليات القصف بدأت تتسع حدة وبلغت ذروتها قبل ليلتين من اليوم عندما وصلت الاستهدافات إلى جيلان في أقصى شمال إيران على بحر قزوين، وامتدت أيضا الغارات إلى أذربيجان الغربية المحافظة الحدودية بين إيران وبين تركيا، ودخلت مجموعة من المحافظات أيضا في باب الاستهداف. أهم هذه الاستهدافات كانت لمنطقة نائين في إصفهان، كان هناك أيضا استهداف في يزد، ويعتقد أن الاستهدافان في إصفهان وفي يزد هما لمراكز تدريب للحرس الثوري على إطلاق الطائرات المسيرة، وكان هناك ضربات في كرمانشاه، ضربات في إيلام وفي لارستان وفي خوزستان، كانت ضربات مكثفة وضربات متتالية شهدناها على مدى 14 يوما، ووصلت هذه الضربات إلى مرحلة هاجمت فيها الولايات المتحدة في أقصى الشمال الإيراني في أذربيجان أحد أهم أبراج الاتصالات، وفي الجنوب هاجمت أيضا مناطق داخل مدينة بندر عباس أو في مدينة بندر عباس، تقول بأنها كانت مخصصة لإطلاق الزوارق الصغيرة التي يستخدمها الحرس الثوري لاسيما عند الشواطئ المحاذية تماما لمضيق هرمز في بندر عباس. المناطق الشرق الجنوب الشرقي عند تشابهار وعند كنارك عند الحدود مع باكستان، هذه الاستهدافات تقول الولايات المتحدة إنها المنصات التي تطلق منها إيران الطائرات المسيرة وأيضا الصواريخ لاستهداف السفن. في مضيق هرمز، ولكن إيران أيضا قامت بشن مجموعة من الهجمات. كان أخطر هذه الهجمات أو ربما أكثرها دقة هي الهجمات التي استهدفت مناطق مدنية في الكويت، تحديدا استهدف الحرس الثوري مصافي لتكرير المياه ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية. السلطات قالت إنها اعترضت هذه المسيرات أو الصواريخ التي كانت متجهة إليها، وأن الأضرار الناتجة عن شظايا الصواريخ الاعتراضية

0: الحدودية تمت السيطرة عليها، وأيضا يعني إعادة تأهيل ما يمكن أن يكون قد تضرر. وأيضا الأردن في الحقيقة شهد استهداف لافت في المناطق الجنوبية، في العقبة، ميناء العقبة تعرض لمحاولات استهداف إيرانية على مدى يومين، والجيش الأردني وأيضا السلاح الجو الملكي الأردني قال إنه اعترض على الأقل 6 مسيرات و4 صواريخ في يوم واحد. نشوى،
1: يوضح كل ذلك أهمية وخطورة ملف هرمز الذي سنتابعه. شكرا جزيلا لك سلام، سنتابعه بمزيد من التحليل. مشاهدينا، إذن موجة تصعيد عسكري تشي طبيعتها بأهمية ورقة مضيق هرمز فيما يتعلق بالأحداث، وسنناقش ذلك كله مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، سنتناول ذلك لاحقا، لكن فقط كنا قد فككنا مع ضيفنا الدكتور محجوب أهمية مضيق هرمز للطرفين، ووجدنا أنه يمثل بالنسبة للولايات المتحدة اختبارا لحرية أو مبدأ حرية الملاحة وضمانا لتدفق الطاقة وكذلك استعادة حركة الأسواق، ومقياسا لصورة القدرة الأمريكية على حماية الممرات الحيوية. لذلك لا تريد واشنطن أن يتحول العبور في المضيق إلى آلية تخضع لشروط إيرانية أو إلى ورقة تفاوض دائمة ترفع بها طهران كلفة أي أزمة. فتح المضيق في القراءة الأمريكية يجب أن يكون كاملا وواضحا وغير مشروط بحسب دكتور محجوب ضيفنا. أما بالنسبة لإيران فهرمز ليس مجرد ممر دولي، بل ورقة سيادة ونفوذ في الإقليم، وتمنح السيطرة عليه طهران ورقة ردع وضرورة أمنية إيرانية، إذ تحد السيطرة عليه من قدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها وقطعها البحرية في مياه الخليج. بحسب الدكتور محجوب، طهران تريد أن تقول إن أمن المضيق لا يدار من خارج جغرافيته، وأن أي آلية عبور يجب أن تعترف بدورها كدولة مشاطئة وقوة مؤثرة فيه. لذلك ترفض إنشاء مسارات منفصلة دون التشاور معها، لأنها ترى في ذلك محاولة أمريكية لتفريغ البند الخامس من مضمونه وتحويل فتح المضيق إلى التزام إيراني بلا مقابل سيادي. دكتور محجوب، ربما ليس الإيرانيون فقط، ربما الجميع بدأوا يفهمون تفاصيل أهمية هرمز فيما يتعلق به كممر، بإدارته، وفيما يتعلق بتداعيات الخلاف عليه. الآن هذا بند من بنود مذكرة تفاهم ليست نهائية، هي تفاهم أولي، ومر الطرفان بهذا المسار الصعب، فما بالنا بربما بقية المسارات على هذا المستوى؟ كيف تقيم المسار فيما يتعلق بهم؟
2: نشوان، هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ستذكر أنها حرب بدأت دون أن يكون لمضيق هرمز أي ذكر، لكنه في اليوم الأول أصبح هو كل الحرب وكل فرص صناعة السلام. مضيق هرمز كان أصبح هو القصة الحقيقية التي يتحدى الحديث عنها الآن في هذه الحرب. مضيق هرمز ببساطة، نحن عرفنا الآن خلال الأيام الماضية أن إيران فكرت منذ 15 عاما في استخدامه كورقة ضغط، وعرفنا أن المرشد السائر الراحل علي خامنئي استدعى رحيم صفوي وقال له بالحرف نريد خطة لاستخدام المضيق، فقال له سأعدها في شهر، فأعد له ذلك المخطط ووصلنا إلى هذه النتيجة. إذن المضيق كان بالنسبة لإيران سلاحا حقيقيا، لكنها لم تظهر أي شيء حوله. عندما بدأت الحرب وطرحت هذا السلاح الذي تغيرت كل مجريات الحرب، أصبح المضيق هو أصل صناعة السلام وأصل صناعة التهدئة في هذه الحرب. لذلك ما الذي جرى عمليا؟ البند الخامس جاء ليقول أولا بشكل غريب أن على إيران أن تقوم بإجراءات لفتح المضيق، لأنها هي التي أغلقت. إيران أخذت هذا النص على أنه إقرار بالسيادة، وعلى أنه إذعان لشرطها في أن يقبل العالم هذا الأمر. وبالتالي عندما بدأت التهدئة أو بدأت المذكرة التفاهم بالعمل، أصبح هناك فرص لفتح مسارات بديلة. استدعت ذلك إيران باعتباره تجاوزا على هذا البند الخامس، وأصبحنا في عمليات عسكرية. إذن المذكرة برمتها عمليا جوهرها كان البند الخامس. لو حل البند الخامس لأصبح هنالك تدحرج في الحال.
1: جميل، أشرت إلى فكرة النص في هذا البند، أو فكرة النص في المذكرة نفسها. سؤال افتراضي هنا، هل لو كان هنالك نص آخر أكثر إحكاما من الناحية القانونية، من الناحية اللغوية، من الناحية السياسية، كان الطرفان سيتجنبان المرور بهذا المسار المعقد، أم أن المسألة تتجاوز أهمية أو تعقيدات النص نفسه؟
2: تجاوز النص

0: القضية بشكل واضح، الولايات المتحدة تريد أن تسحب ورقة المضيق من إيران، لأنها إذا تم لها ذلك تصبح أهم عنصر في مذكرات التفاهم تستند إليه إيران، حائط الصد المضيق تصبح بلا حائط صد، وبالتالي يمكن لها إيران، عفوا، لأمريكا أن تفرض عليها شيئا بالبرنامج النووي والقضايا الأخرى. لذلك القضية ليست في النص، القضية في تفسير النص. إيران اعتبرتها دليل سيادة، إيران قالت أن هذا إجراء عليك أن تقومي به كدور اسمك إيران لأنك أغلقت المضيق، وهنا بدأنا في حالة الخلاف. لذلك بدأت إيران باعتداءاتها على المسار العماني الذي هو في دائرة الحق السيادي لعمان عمليا، ولكن اعتدت على السفن التي كانت تسير في ذلك المسار.
1: على ذكر عمان، إيران اعترضت على ما اعتبرته تجاهلا أمريكيا لرأيها فيما يتعلق باستحداث مسار آمن في المضيق من دون أن تستشير طهران. إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن وليس طهران، واشنطن كانت متعمدة في مسألة التجاهل، وما دلالات ذلك بالنسبة؟
0: أولا، لا يمكن استبعاد أن الولايات المتحدة كانت تحاول فتح المضيق. خلينا نتذكر عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، وربما محاولة فتح المسار العماني ربما كانت جزء منها رغبة أمريكية في إضعاف ورقة المضيق. لكن من المهم التذكير أيضا أن هذا المسار هو ضمن المياه الإقليمية العمانية. هناك وثيقة اسمها السيادة البحرية لعمان موقع بين إيران وعمان منذ عام 1974، ومعدل 1989 لمنع القطع البحرية العسكرية، وبالتالي ما من خلاف على ذلك. المسألة في أن إيران أرادت أن تفرض سلطتها باعتبار أنه لو نجحت المسارات البديلة فإن هنالك حلا سيكون يضعف هذه الورقة، لذلك تعاملت بمنتهى العدائية مع فكرة فتح مسير بديل في المضيق.
1: الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك. وبذلك مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غربي نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه.
3: الله أكبر.
4: هنا في قرية تل لم يكتفي الاحتلال بمنع الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء الأربعة إلا بشروط تعجيزية، بل واصل فرض عقوبات جماعية. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها، اقتحم أكثر من 70 منزلاً، واعتقل واحتجز أكثر من 50 فلسطينياً داخل منازله، حولها إلى ثكنات عسكرية.
5: لم يتم السماح لنا بالحديث نهائياً، فقط قاموا بتسكير الغرف علينا في غرف محددة، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وغير ذلك لا غير مسموح لأي أحد الكلام. فقط كنا نسمع كلام، كنا نسمع المعتقلين وهم يخرجون ويدخلون، وحالة العنف الموجودة من قبل الجيش إلهم بشد الكلفشات وشد العصبات الأعين.
4: كما أعلن الاحتلال عن إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في القرية والبلدات القريبة، فضلاً عن إحكام الحصار وإغلاق الحواجز العسكرية في محافظة نابلس التي شهدت أبرز الانتهاكات. وفي قرى وبلدات في الضفة الغربية وسع الاحتلال والمستوطنون هجماتهم بحرق مرافق وتحويل منازل لثكنات عسكرية. جيش الاحتلال فرض حصاراً مغلقاً، حصار داخل حصار، وإغلاق للحواجز والتنكيل بالفلسطينيين، إجراءات ضمن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فقد أعلن عن تعزيز جيش الاحتلال بكتائب إضافية وإقامة بؤر استيطانية وتشريع أخرى.
6: هذا يؤكد أننا أمام مشروع يراد منه جعل دولة المستوطنين هي الدولة المسيطرة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة في إسرائيل، ثم تفكيك المجتمع الفلسطيني وهاي الكينونة الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات متناثرة غير مترابطة غير متصلة مفككة غير قادرة على الحياة.
4: وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية في الضفة الغربية لما سماه القضاء على الإرهاب، وذلك بدفع كتائب ووحدات عسكرية للضفة الغربية. القتل والحصار وإغلاق الحواجز والاعتقال والتنكيل والمصادرة والهدم ليست مجرد عقوبات جماعية ظرفية كما يؤكد الفلسطينيون، إنما سياسة ممنهجة أثبتتها أحداث الأيام الأخيرة، فكلها بنظر الفلسطينيين تسعى لتحقيق فرض الضم والسيادة ولو بالقوة للوصول إلى التهجير الطوعي أو القسري. جيفال البوديري، الجزيرة، رام الله.
2: الآن إلى الزميلة سهام أشطو، ونافذة عسكرية تقرأ في أبعاد التصعيد في الضفة الغربية.
7: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية وإعلانه نشر 26 كتيبة في الضفة من أجل ما سماه حماية المستوطنات. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية. هذه المحاور أبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل محمد رمال ليضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. محمد،
0: كما ذكرت سهام، وتيرة التصعيد التي تعتمدها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية تتركز في شمال الضفة وبالتحديد في محيط مدينة نابلس جنوب وشرق وغرب المدينة في القرى المحيطة. هذه المنطقة التي تشهد منذ يوم أمس بالتحديد، منذ حادثة حفات جلعاد بالأمس، وعمليات الاقتحام واحتلال الأراضي ونشر المستوطنين المسلحين في هذه القرى التي تقتحمها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين يمكن اختصارها على الشكل التالي. هذه القرى التي تشكل قوسا من شرق إلى جنوب إلى غرب مدينة نابلس، كما ذكرنا هذا القوس من القرى هو الذي يستأثر بنشاط جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، اقتحامات في بورين، في بيت هوريك بالتحديد، مدامة تل التي اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 80 من سكانها في الساعات الماضية وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. هذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات نشر بؤر استيطانية جديدة وفقا للمصادر الفلسطينية التي تعنى بمراقبة عمليات الاستيطان، تحدثت عن استحداث 4 بؤر استيطانية في الساعات الماضية بعد حادثة حفاد جلعاد. وهذه النقاط البؤر الاستيطانية قريبة من بلدة عورتة، وكذلك من عصيرة القبلية، وكذلك قرب بلدة تل، وأيضا جبال عبال في من جانب شمال مدينة نابلس. هذه البؤر كما تحدثت المصادر الفلسطينية باتت الآن أمرا واقعا بعد هذه التطورات العسكرية. نشار أيضا إلى أن عمليات الاقتحام لم تقتصر فقط على محيط نابلس، وإنما كانت منذ ساعات الليل تجري على قدم وساق في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محيط جنين، في سلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، في يعبد، في برقين، قباطية، الزبابدة، جلقموس، وجلبون، وفقوعة، بالإضافة إلى مناطق في وسط الضفة، وصولا إلى منطقة شمال الخليل أيضا ومحيط منطقة رام الله. سهام،
7: شكرا لك محمد رمال. إذن سيد جوني، نريد أن نفهم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من هذه العمليات، هل هو فعلا عقاب جماعي، مشروع تطهير عرقي؟ ماذا نفهم بالضبط من ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
8: نعم، للحديث عن الهدف الاستراتيجي المستمر وليس فقط اليوم، ما حصل بالأمس من أحداث يدخل ضمن أو في سياق خطة إسرائيلية تستفيد من كل الأحداث التي تحصل، مثل هذا الحدث وهذا هذا الاعتداء الذي حصل على المواطنين الفلسطينيين لاستثماره في سياق خطة استراتيجية تقضي بالسيطرة على الضفة الغربية وتكريس التغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة، في منطقة الضفة الغربية، من خلال ربط أولا طبعا تعزيز الاستيطان وتكريس فكرة الاستيطان، وهذا ما قرأناه اليوم في قرار رئيس الحكومة ووزير دفاعه فورا بعدما صارت هذه الحادثة، بأنهم بقرارهم بنيتهم بتوسعة بؤر استيطانية وتشريع وتقنين بؤر استيطانية موجودة أساسا في

0: ربط المستوطنات ببعضها وعزل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية وتقييد حركتها، وكأنه يذهب تباعا باتجاه تجزئة المناطق الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط إقفال وأبواب حديدية حول وتغيير اتجاه طرقات حول القرى الفلسطينية من أجل يعني قلب المشهد إذا صح التعبير وقلب الخريطة وتغيير الخريطة ما بين قرى وبلدات فلسطينية تتخللها مستوطنات إلى مشهد مستوطنات كثيفة جدا منتشرة تتخللها قرى فلسطينية. هذا بشكل عام. طبعا بدأت كل هذه العمليات في محيط مدينة نابلس وفي قرية التل وبورين وكما تحدث الزميل محمد، ولكن مادما ولكن هنا في هذه المنطقة تتركز العمليات بالإضافة إلى سلسلة من خلال طبعا حظر التجول بداية، ثم الحصار والإغلاق على نابلس وتل، ثم المداهمات سلسلة المداهمات والاعتقالات التي بلغت عددا كبيرا، بالإضافة إلى نقاط تمركز أخرى وحركة اعتقالات ودوري مداهمات على امتداد الضفة وصولا إلى القدس وجنين في الشمال.
1: وكل هذا ضمن مشهد أشمل وأقدم هو ما قامت به القوات الإسرائيلية بالنسبة لتجمعات الرعوية ثم مخيمات شمال الضفة. الآن جاء الدور على القرى، ما الخطة الأشمل هنا أيضا؟
0: هذا ما طلبه الوزراء في الحكومة سيموتريتش وبن غفير. سيموتريتش الذي طالب بأن يتم التعامل مع هذه القرى بما يشابه التعامل مع المخيمات. وهنا نتحدث يعني تشبيه أو الطلب بأن يتم التعامل مع قرى مثل تل وبورين وغيرها بما يحصل مع المخيمات، نتحدث عن تضييق أمني ووضع هذه القرى ضمن آلية أمنية معينة، يعني أساسها ترتكز على الحصار وعلى الضبط الأمني وتقييد الحركة والتفتيشات وكل ما يتعلق به.
1: نعم، والتهجير أيضا،
0: يعني النزوح إذا صح التعبير من مكان إلى آخر، تغيير الواقع الديموغرافي هو جزء من هذه الخطة. ولكن الأكثر من ذلك أن بن غفير طلب بأن يتم التعامل مع هذه القرى كما يتم التعامل مع بيت حانون في غزة، في شمال غزة. وهنا نتحدث عن عقاب جماعي وعن تدمير أكثر، وكما تفضلت عن تهجير ونزوح وتغيير ديموغرافي.
1: مع العلم أن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين كوزير الدفاع الأسبق موشي يعلون وصف ما يفعله المستوطنون بالإرهاب، ما الذي يقوله لنا ذلك أيضا عن رؤية الحكومة الحالية لمسألة العربدة والاعتداءات اليومية الوحشية للمستوطنين، وكيف توظف ذلك في مشروعها بالنسبة للضفة الغربية؟
0: يعني رغم دخول هذه التصاريح من قبل المسؤولين الإسرائيليين في سياق التجاذبات السياسية الداخلية والبحث عن كيفية انتقاد الحكومة وغيره، يعني هي ليست تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما هي انتقاد للحكومة الحالية أعتقد. ولكن بكل الأحوال المستوطنون في الضفة الغربية تتيح لهم الحكومة التصرف بعدوانية، انطلاقا أصلا من السماح لهم بإقامة بؤر استيطانية في مناطق قريبة جدا. يعني لاحظي هنا كم هي قريبة النقطة التي حصلت فيها الإشكال أو الحادث بين تل و حفاة جلعاد، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ربما لإطفاء حريق كان قد نشب. وبالتالي هذه السماح لهؤلاء المستوطنين بإقامة هذه البؤر الاستيطانية، اختيار مكانها هو جزء من الخطة العامة بما يؤدي إلى احتكاكات، ثم إطلاق اليد لهؤلاء المستوطنين وتزويدهم بالأسلحة وإخفال نشاطاتهم العدوانية. نعم. كما يقال أيضا التأخر بالتدخل من قبل الجيش والشرطة الفلسطينية في هكذا مشكلات كلها تدخل في سياق هذه الاستراتيجية.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: استكمل الجيش اللبناني تنظيم دخول أهالي بلدة زوتر الغربية إليها بالتزامن مع مواصلته الانتشار فيها.
3: الانتظار سيد الموقف هنا، ساعات طويلة انتظر فيها هؤلاء قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى بلدتهم زوطر الغربية. أبلغهم الجيش اللبناني بالسماح بدخولهم جميعا، لكن على دفعات.

0: صعبة هي ظروفهم، فبعد معاناة الحرب ونزوحي على مدى أشهر ها هم يتكبدون عناء العودة لتفقد أرزاق مدمرة. من تسنى لهم الدخول أولاً خرجوا ليخبرونا عن هول ما رأوه هناك.
1: البيت خراب دمار، ما بينسكن فيه، يعني ما فيش أول شيء لا كهرباء ولا مي، يعني مش صالح للسكن، ومنقول الحمد لله على كل شيء على كل حال.
2: فتنا دمار هائل، يعني نحن بنحكي على صعيد حارتنا، في بحارتنا حوالي 20 بيت، في منهم 15 بيت دمار كلي، غارات مباشرة استهدفتهم. قد ما حكوا عن الدمار الموجود ما كنا متوقعين نشوف اللي شفناه كوارث.
0: وبين الداخلين إلى زوطرة الغربية عشرات من أبناء زوطرة الشرقية المجاورة دخلوا علهم يرصدون خبرا عن بلدتهم المحتلة.
3: يعني بتحس بغصة انه مش قادر فوت على بيتي، انا قدامي يمكن بيبعد 500-600 متر عن زوطرة الغربية، يعني زوطرة الغربية والشرقية متداخلين ببعض، بحس بغصة، بحس بقهر انه الإسرائيلي موجود فيها.
0: هي رحلة مزيج من الألم والفرح معا، فرح العودة إلى الأرض وألم رؤية ما آلت إليه من حال.
4: ما رواه لنا الأهالي الخارجون من زوطرة الغربية تؤكده صور الدمار والخراب الموثقة من داخل البلدة جراء الغارات الإسرائيلية والتفجيرات التي نفذها الاحتلال في مختلف أرجائها.
0: هذا ما رآه الأهالي العائدون، بيوتهم وممتلكاتهم أصبحت ركاماً، لا مقومات حياة هنا، لا بنى تحتية ولا أسقف يبيتون تحتها، والأهم من ذلك كله أن لا أمان بعد، فرغم انتشار الجيش اللبناني في البلدة منذ أيام ما زالت أجزاء منها تحت سيطرة نيران الاحتلال الذي يتمركز جنوده في بلدة زوطرة الشرقية بانتظار أن تشملها مناطق تجريبية جديدة. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطرة الغربية جنوبية لبنان.
5: تحول الذهب لأكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية العالمية متفوقا على السندات الأمريكية، يعود ذلك إلى التوترات في العالم.
6: دفعت التوترات الجيوسياسية في العالم إلى ارتفاع الطلب على الذهب لا سيما من البنوك المركزية، وذلك في وتيرة زادت اتساعا حتى أصبح الذهب في المرتبة الأولى عالميا كأكبر أصل احتياطي منفرد في هذه البنوك من حيث القيمة، متجاوزاً سندات الخزانة الأمريكية. ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأوروبي، بات الذهب يمثل 27% من الاحتياطيات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية حول العالم بنهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً من مستوى 20% خلال العام السابق. وتجاوزت حصة المعدن النفيس حصة سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت 22%، وكذلك حصة اليورو التي بلغت 15%، بينما شكلت الاحتياطات الأخرى وبعضها مقوم بالدولار النسبة المتبقية من هذه الحيازات. السبب يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار التي بلغت مستويات قياسية خلال العام الماضي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من الثلث، ما جعل هذا المعدن أكثر تكلفة وقيمة إجمالية. تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب خلال الربع الأول من هذا العام ازداد في كل مكان، من ذلك الصين حيث باتت في المرتبة الخامسة عالميا بأكثر من 2000 طن، بعد كل من الولايات المتحدة بأكثر من 8000 طن، ثم ألمانيا ب3350 طنا، ثم إيطاليا بأكثر من 2450 طنا، ثم فرنسا ب2430 طنا. ويعكس هذا التوجه المتسارع نحو الذهب مساعي العديد من الدول لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار وتحوطا من أزمات كثيرة.
5: رأس الساعة مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. ميدانيا، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وإنها عطلت حركة سفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران، قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة